إذاعة الرياض نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا

على رمال الصحراء، معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: من زود دهشتها قبل تكملها تسمع صدى الإعجاب صح لسانك يا مالي الدنيا ويا مشغلها انثر شعورك في سما وجدانك
2: صح لسانك على إذاعة الرياض.
3: أعزائي مستمعين برنامج صح لسانك أهلا وسهلا بكم، معكم وبكم مرحب ضيفي الكريم الشاعر المبدع علي الريض. يا مرحبا يا أستاذ علي.
4: يا مرحبا أخوي طلال، حياك والمستمعين الغالين.
3: أبو نايف، أنت من الشعراء اللي تقولون الشعر بوح الروح.
4: إيه، وحكاية البال.
3: يا سلام، عطنا يا
4: لمل من طرد الرجا والمناوي.
3: يا سلام،
4: لغربت شفوف وظروف وأحوال في عزوتك كنا غريب وجلاوي. يقول اللي عاش عمره ولا زال علي الروح ولا لقاله مداوي، مروا عليها الناس من كل الأشكال ولو طاح ما سمت عليها العزاوي. ما له جمل لو كان للصبر جمال، وما له وكر لو كان حر النداوي. يليت لي حيلة على الحزن واحتال، ما كان يمدي غصن اليوم ذاوي. تلعب به الذكرى على صمت الأطلال، مكسور خاطر ومنيات وخطاوي. قمة اعتابي يوم ما جاك مرسال مني، وأنا قلبي بدونك خلاوي. إلا بقايا جروح وغبون وهمال وعرش من الأفراح والإنس خاوي.
3: يا سلام عليك، يا سلام عليك يا أبو نايف، صح لسانك علي الروح وما لقاله مداوي. كثير
4: كلنا ذاك الشخص اللي

0: يتمنى ان الناس احيانا يعالجونه بالتوجيه او بجبر الخاطر او بالصدق معه او باي شكل من المحبه والاحترام والاحتواء. كلنا ذاك الانسان اللي يحتاجها.
1: انتم الشعراء تعبرون عن انفسكم ولا تعبرون عن المجتمع؟
0: احنا
1: قاعدين نصفق لكم ونغني لكم، بس ما هل تعكسون الصوره اللي بين حنايانا ونفوسنا حنا يا
0: الناس؟ اي شيء شاغب مشاعرك هو شاغب مشاعرك، لانه جميل الشعر الجميل، البرق، العطر، الذكرى الحلوه، كل شيء شاغب مشاعرك هو يعبر عنك او يقدر ياخذك معه في زاويته. حتى لو الكلام العادي، لو مو بشعر.
1: جميل علي، انا وغيري يعني، وانت يمكن بعض الشعراء نرى ان هالشاعر هذا فقط يعبر عن نفسه، خلق من نفسه قضية وجعل هالقضية هذه أهداف ورؤى وكذا، ورحنا معه يعني ما عتبنا وقلنا لماذا لا تعبر عن المجتمع؟ هل هذا مطلب يعني شرعي نقدر نطلبه من الشاعر؟
0: لا ما أعتقد أخوي طلع. شوف أنت حتى لو ابنك الصغير يبي منك حاجة، قل له عبر لي عشان، قل يعني أقنعني عشان تأخذها، عرفت؟ عشان تنمي عنده اسلوب الاقناع. عز الله الناخر هو النفس الاقناع، يقول بن جدنان. فاحيان انت تحتاج يعني عشان تقنع الاخرين تحتاج الادوات اللي توصلك للاقناع. فالادوات كثير يعني، المعنى، المغنى، الجرس الموسيقي، الفكره، المنطق، الواقعيه، فكلها اشياء محببه، واذا اجتمعت اعطتك باقه جميله من الدهشه.
1: جميل أستاذ علي. أبو نايف، حنا دائما ننظر للشاعر أنه مجموعة إنسان كما يعني عبر عنه خالد الفيصل، وأن هذا الشاعر يجب عليه أنه يكون متكامل الأركان، لذلك نسأل مثل هالأسئلة هذه.
0: لا ما يعني ما أحب حصر الأدوات هذه، عرفت؟
1: أي
0: يعني أنا لو وطرت هذا الشيء ممكن أتعبني. وحتى أنا كمتلقي ما يملزم إني أروح أدور فلان ولا قيمة ولا أصنفه، يعني أشوف هو لامسني خلاص، أعجبني خلاص، ما أعجبني أوكي شكرا.
1: جميل.
0: كل الشعراء ترى يطرقوا السياسة وطرقوا العنف وطرقوا المشاكل والهياط، ترى مو كلهم أقنعونا ولا عجبونا، وهم جادوا ترى في الصياغة وجادوا في المعنى وجادوا في الحبك والسبك، لكن ما أقنعني.
1: ما أقنعك. في نظرك أنت للساحة الشعبية هالحين كيف تشوفها الساحة الشعبية؟
0: والله أنا شوف من سنين طويلة أنا في الساحة ودخلت كل مراحلها يعني، لكن أيام المجلات والجرائد، أيام البرامج أول ما بدأت، لكن الحين أتوقع أن الساحة أكثر من استيعاب أي أحد، لأن كل الساحة صارت فعلا ساحة يعني، كل أحد مع جواله، مع وسائله، مع تواصله، فمن الصعب أني مثلي أقدر أقيمها أو أني أقول لك لا والله أني أعرف تفاصيلها.
1: وهل ترى أن هذه حالة إيجابية أو غير ذلك؟
0: والله اني اكذب عليك لو اقول لك بنظر في الموضوع ذا واقول لك عندي منطق انها ايجابيه او سلبيه.
1: جميل.
0: لكني انا اشوف ان الشعر صار رفاهيه اكثر من منطق، يعني اكثر من واقعيه.
1: جميل.
0: والحاجه اذا زادت الرفاهيه تصير مزعجه. تعرف الحين لما الناس يقدمون وجبه كبسه مثلا عادي بس يبالغون عن الاكل اللي يحتاجونه، عرفت؟ فصار في رفاهيه. تعرف الحين الشيبان لما يقلق يشوف النعمه ويشوف شيء يقول يا اخي حافظوا على النعمه، حافظوا عليه. فأول كانت المشاعر، كانت الأشياء مقدسة يعني وشيء معظم عند الناس.
1: نعم.
0: الحين صارت سهلة، تمدح سهل، تشتم سهل، تتجاوز سهل، تهايط سهل.
1: جميل جميل، هذه نظرة نقدية نتقبلها منك، ونتمنى إن شاء الله أن الشعراء اللي على سير
0: لا مش نقد، لا بس أنا أقول لك يعني كنظرة عامة يعني.
1: خلنا نورطك يا أخي، أنت شو المشكلة أنك تورط معنا خمس دقائق؟
0: لا والله أني مستانس والله بكم برنامجكم وأتكلم بعفوية والله يا أخوي.
1: جميل طبعا. أستاذ علي، حنا نبحث عن علي الريض، أين نجد علي الريض؟ في غرض المدح، في غرض الغزل، في الاجتماعيات، وين نلقاك؟
0: ترى كثير ما يعرفون أخوي طلع، ترى من 2006 من بعد شعر المليون يمكن أنا خلاص غبت عن المشهد الشعر، والله العظيم أني زاهد في الشعر تماما يعني، حتى مقل جدا جدا جدا يكتب. عرفت؟ وحتى الأحبة اللي أحيانا يتواصلون أو زي برنامجكم هذا الجميل، إنهم والله من باب عشم وحسن ظن ومحبة بس، عرفت؟ ولا ممكن بعيد عن المشهد، جاء جيل جديد أكثر اندفاع، أكثر طاقة، أكثر حماس، كثرة ما ذاك الحرص اللي ما عندي ذاك الحرص اللي تقول اوه والله اني حريص اني لازم اكتب اليوم ولازم اتواجد ولازم ولازم.
1: اكثر الاغراض اللي تجذب عليك
0: بشكل ما اقدر اقول لك والله، بس يمكن العاطفي، انا ميل دائما للعاطفي.
1: عطنا عاطفي.
0: لا خلني ابدا قصيده وطنيه بحكم ان الوطن لحق علينا.
1: جميل لا شك.
0: اي والله، وله يعني وله مكانته اللي لا يمكن احد ينازع عليها ولا يقدر يقرب منها.
1: نعم عادة
0: يا وطن سم وزرعنا شعار، سيف نملح وهقوات ونخيل أنت غالي وتفداك العمار، لو ما جالها موت ورحيل ما تركت المحبينك خيار، يذب للحب دونك مستحيل أنت غالي وتفداك العمار، لو ما جالها موت ورحيل ما اغترب عنك غير الانكسار، وما نزل في حماك إلا الأصيل، خصك الله في مكة مزار وعمك الله في زمزم سبيل، استقليت عن قيش الصغار واصبح المنزل لك ظل ومقيل، ما كشف ريح عدوانك ستار عن محياك يا الوجه الجميل، كل تشكيك في ماضيك عار وكل قلب ما يصفالك عليل، وكل يمن ما صافحتك يسار وكل برق ما يضحك لك بخيل، انت بسمت تكسينا خضار وانت جهمت شبين الفتيل، نقلب الليل من شانك نهار ونكسي الشمس لجل رضاك ليل، ما رمم بك حرايرنا خمار، لحصل فيك لطمات وعويل، كنت ترفض سياسات الحصار وعلقوا رمح لرضاك وصقيل، وقطعوا لاجل خاطرك القفار الكفن تاج والمذهب قليل، 40 ابلج باجه وديار قادهم نادر ماله مثيل، عهد الله في سر وجهار يا يفوز بك او يصبح قتيل، وصار قصه من المجد وفنار تنحك سيرته مع كل جيل، واصبح الحكم في دين الحرار مقطع الحد مزبان الدخيل، يوم ترجح موازين الكبار ما ندور لحكمتهم بديل، يا ملكنا يا ابو فهد عسى عرضك مجار يبيض الوجه الشيخ الجليل، طبعا الفوز في كل اختبار ماضي الوقت يعطيك الدليل، وانت تضفي لهيبتنا وقار يا ذر الشعب يشهم النبيل، لو حسبنا قصايدنا امهار كيف تركض وميدانك طويل، من بعضها اليا صارت تغار وانت عادل ولا يمكن تميل، شاعرك غاص في سبع البحار ما غرق يوم في بحور الخليل، علق الشعر لعيونك وطار قالب اكتبك واثرك مستحيل.
1: يا سلام يا سلام عليك، صح لسانك استاذ علي.
0: الله بدك حبيبي طلع والله.
1: جميله لو حسبنا قصايدنا
0: مار كيف تركض وميدانك طويل،
1: يا سلام
0: من بعضها اليا صارت تغار وانت عادل ولا يمكن تميل.
1: يا سلام عليك يا سلام، جميل جميل جميل جميل يا علي الرهيب،
0: نجمل والله رضاك.
1: علي ما دامنا في الشعر الوطني، اكثر الناس تعبيرا عن حب الوطن الفنانين ام الصحفيين ام الشعراء؟
0: كل الناس اتوقع، اي انسان عادل واعي.
1: كل اجوبتك عامه.
0: لا والله أي إنسان يطلع، أي إنسان عاقل وواعي، ترى أنت أحيانا التعبير ما يكون التعبير المباشر، أحيانا التعبير المجاز، تعرف؟
1: نعم.
0: تعرف الرجل اللي يأخذ ولده يحرص عليه أن يدرسه ويعلمه ويربيه لأنه يدري أنه بذرة طيبة في الوطن، تعرف الأم اللي تأخذ بنتها وتدري أنها بذرة طيبة في الوطن.
1: جميل، خلنا سألك بشكل
0: عام، الناس يعبرون، الرسامين، الشعراء، الكتاب، المقالات، كل أحد يعبر عن شعور الوطن، هذا شعور.
1: أيهما أسرع في نظرك أنت كشاعر؟ يعني
0: إحنا بنظرك كشاعر، اللي يعمل اللي يعطي بنحب الوطن.
1: جميل.
0: اللي يعمل للوطن.
1: جميل. فيه واحد من الشباب عندنا بالاستديو هو طبعا معجب في شعرك ويقول في قصايد عاطفية جديدة قالها الأستاذ علي الريض، إذا ما سمعناه ودنا نسمع.
0: إيه موجود والله أكيد، يعني الحديث يجعل الحديث ذو شجون يقول العرب، والشجون عند العرب أنك الشجن العالي، لأنك بداية تبدأ حديث عادي وبعدين تدخل في التفاصيل في العمق بعدين يصير تروح للحزن تروح للشجن، عرفت؟
1: نعم.
0: فقالوا الحديث ذو شجون، والعامة يقولون الكلام يجرب عضه.
1: صحيح.
0: هواك سراني تحت جنح الظلام، ووجد شموعك يا الشموع الطافية، ألقاك ما بين التوحد والزحام والليل وردون الخيال الضافية، بيني وبين جروحك العفة وئام، من الفوصلك ليل لا من نافية، صافحتك من الشوق أنفاس الغرام، البعد بارد وانت كفك دافية، تمدها وتعود الدنيا غمام، وتردها وتصير وزنه وقافية، آقف الخيبات المحبين احترام، من الولد للقلوب.

0: محبوبة الصافية، حبك وأكثر شيء من 20 عام أفرد له بصدري مساحة تافية يصبح بها القمري ويتهل الحمام وامشي على على على رمضاك رجلي حافية، أبسط تفاصيلك كثير الاهتمام وأكبر تفاصيلك يجيب العافية.
1: تسلم وصح لسانك على هالقصيدة الجميلة.
0: صح الله بدنك يا حبيبي.
1: جميل. لو خيرناك أستاذ علي لأي المدارس تميل، مدرسة التجديد أم المدرسة القديمة، يعني شعرانا الأولين اللي لازالوا أكثرهم موجودين لله الحمد لله الحين، عبد الله بن عون، غازي بن عون، الشعراء الكبار اللي دائما نسمع قصايدهم ونستلذ بهن، بن زويب رحمة الله عليه والكثير من الشعراء، الخس، محمد، الشعراء الكبار هذول اللي صار لهم قاعدة وصار لهم مدارس، تميلون أنت من الشعراء لهذولا ولا أيهم اللي أنت لو سألناك عن الصورتين وشعراء التجديد؟
0: السؤال ذا فضفاض وممكن أتكلم فيه ساعة كاملة عادي. يعني الشعر يمكن بدأ شعور إن الشعر بدأ الجميل أو بدأ وعي الشعر من محسن الهزاني في الحريق،
1: حلو،
0: مولد 1145 وعمر 95 سنة. كان رجل نظر ونمارة وكان رجل قيمة وبدأ بعبقرية مدهشة، هو اللي كتب على الصدر والعجز بدهشة، إذا قبل التجارب بسيطة لكنه كان ميدان الشويعر كان يكتب على المهمل قبله، ميدان طبعا عاصر تجربة الدولة السعودية الأولى، يعني اتفاق الشيخ محمد عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود رحمه الله، فعاشرهم ميدان الشويعر. لكن لما بدأ الشعر من محسن الهزاني بدأ بشكل آخر، برونق آخر، بتجربة مختلفة، فكان محسن أنيق، قالوا مثل مبسم هيا، قلت لا لا، بين البروق وبين مبسم هيا فرق، فكان ذو شجن. لكن جاء بعده واحد كسر الدنيا اللي هو محمد بن لعبون الله يرحمه. محمد ولد 1205 في ثادق، ورحل للزبير وبعدين توفي 1247 قبل 200 سنة بالضبط. فمحمد بن لعبون كان تجربة ركيزة في الشعر العامي لا يمكن تجاوزها، وقالوا النقاد والكتاب ان بعد بن لعبون لا يلعبون،
1: صحيح،
0: وسموا بحر لعبوني خاص بن لعبون. بن لعبون كان يتكي على 4 أشياء: الموهبة، الابتكار في البحور، الابتكار في الفكرة، الشجن العالي، لطف العبارة ورقتها. فبن لعبون تجربة عظيمة ونقدر نقيس عليها يعني في تجارب الشعر العامي، رغم مع التجارب كانت جميلة، يعني عبد الله بن ربيع شاعر الزبير الكبير ومجموعة كانوا معه، لكن كان بن لعبون فارق. فأنا أقدر أقول مدرسة بن لعبون أو تجربة بن لعبون لأنها اللبنة الأولى في الجنون. إذا حس طارن وضميرك خفوق يدق من الناس حلبع الدقاق، المطلع ده والدهشة هنا الجنون. يا علي صحت بالصوت الرفيع، يا مره لا تدبين القناع.
1: نعم، مميز علي. علي بس ألفت نظرك الموضوع أن محمد بن لعبون ميز بين الشعر الديواني اللي هو الشعر الصعب وبين الشعر الغنائي اللي في ذاك الوقت يشيلونه
0: غنوا
1: يعني. لذلك سمي اللعبوني على ترى على الشعر الغنائي اللي قالوا
0: غنوه ترى بعد قريب غنوا السلام العبد الله وغنوا هذا والجميري غنوا في العصر، لكن هو متوفي من 200 سنة.
1: نعم،
0: تعرف محمد عبده لما غنى له 4 بناجر: لا تطري الفرقة على المحزون، ما داني الفرقة وطاريها
1: طاريها. نعم، مع أن القصيدة هذه نسبت لأكثر من شاعر ترى.
0: لا، هي لبن لعبون ما يحتاج يعني هذه، لكن أنا أتكلم عن تجربة بن لعبون كانت ركيزة، وأقدر أنا ما أقدر عشان نرجع للسؤال ما في مدرسة، لكن في حقب كان فيها تجارب مميزة.
1: طيب، حقبة علي الريض
0: ما أقدر أحكم عليها لأني بيحكمون عليها اللي بعدي. لما أحكم على تجربة بن لعبون أو تجربة بندر بن سرور، الناس اللي رحلوا وقفلت ملفاتهم وبقي شعرهم معنا، فهمت علي؟ فهمت علي اللي بقت تجاربهم. فأنت أي تجربة الحين من اللي السمع والبصر موجودة مع التسويق والإعلام وتواجد اللي يدعمها ما تقدر تحكم عليها، لكن بعد 100 سنة لما يجون اللي بعدنا والأجيال اللي بعدنا هم بيلقون بدر عبد المحسن، بيلقون بن جدلان، بيلقون بن زويبن ولا محمد الخس، ولا ما راح يلقونهم. اللي راح يبقى ملء السمع والبصر هو اللي راح يبقى، مثل تجربة بن لعبون لما تكلمت قبل شوي انهم غنوها الفنانين غنوها بعد 200 سنة،
1: صحيح.
0: فبقيت تجربة بن لعبون ملء السمع والبصر، الله يرحمه ويغفر له يا رب، رغم انه توفى في عمر 42 ترى.
1: نعم،
0: سبحان الله، ترى الشيء بالشيء ذكر طلع. ترى فهد برسلي الله يرحمه الشاعر الكويتي العظيم المبدع المدهش في العاطفة في العام

0: فالمجنونة اللي يقول
1: يا قول صبري إن صبرت اليوم.
0: اي تعرف تعرف قصائد قصايدها
1: الله يصبرني على الليل.
0: سلموا لي على اللي سمح حالي فراقه.
1: نعم.
0: لما غنى الله اكبر يا نسيبي وانا وش بيدي كل ما عدلت واحد يميل الثاني قيدوني يلا هنك تحل القيد. فهو وباللعبون وفهد المجماج وبندر بن سرور وخلني اتذكر من معهم ثاني هذول كلهم ماتوا في عمر مره صغير وكلهم ما الله رزقهم بذريه. فهيد المجماج مات عمره 30 سنه سبحان الله 1300.
1: عجيب هذا الشاعر المبدع
0: المدهش الصادق. اي
1: نعم.
0: وفهد بروسلي مات في عمره مبكر وممكن عمره ما ادري كم في الثلاثينات وما الله اعطى شيء ما ادري عد. وباللعبون مات 42 وبن سرور مات 45. هذه من تجربنا المضيئة في الشعر العامي.
1: نعم لكن هذه مهي مقياس يعني كثير من الشعراء أيضا عمروا يعني مثل بصر الضيحي عمر.
0: لا نتكلم اللي تعرف تعرف بالقاسم الشابي أنا قصدي أن واحد في تجربة عمر بسيطة ويترك أثر كبير.
1: صحيح.
0: ويشهدوا لها الأجيال اللي بعدها.
1: نعم.
0: تعرف الأجيال اللي تفنى جيل ويجي جيل وهو موجود اسمه.
1: جميل. في العصور اللي قبل عصرنا هذا يعني العصر العباسي مثلا أو العصر الأموي كان هناك عبقريات وتجد شاعر وطبيب وفلكي وكذا. هل هذا ينطلي على عصورنا هذه مع توفر هذا العلم اللي تشوفه تجد مثلا طبيب وشاعر ودكتور يعني يحمل عدة مواهب أو الشعر ما يقبل المشاركة؟
0: لا يقبل بس بحدود. لكني تسميها لك اني انا ما اقدر اكون شاهد على العصر. تعرف في كل شيء تكون شاهد على العصر الا في الاشياء اللي تحتاج بقاء. عرفت الفكره؟
1: نعم.
0: يعني مثلا لعيب كره القدم اللي رحل وراح واعتزل لكن لازال مارادونا باقي.
1: انت تبحث يعني عن النماذج الخالده.
0: اي اللي اللي اللي يشهد لي اللي بعدين. انا الحين لما اجي اشهد الواحد هو موجود معي على اي اساس انا؟
1: جميل.
0: هو موجود يعني الاعلام قاعد يدعمه هو قاعد يدعم نفسه متواصل.
1: وش
0: لما واحد رحل قبل 200 سنة ولا زال باقي لا معناته هنا هو مدهش الخلود أعطاه إياه الله سبحانه.
1: نعم. وش القصيدة اللي يعتقد علي الريض أنها ستبقى خالدة من قصائده ودنا نسمعها؟
0: ما أتوقع. لا مستحيل. أنا يعني مستحيل.
1: رشح لنا وحدة جازف هالمرة يعني.
0: ليت الزمن ذا يحفظني بس اللي عند اللي حوالي بس.
1: جازف هالمرة رشح لنا وحدة قل أعتقد أن هذه تبي تبقى.
0: للي تبي تعرف أسراري وعنواني.
1: يا سلام.
0: الحزن والضيق واللوعة عناويني وإن كان من جد دورني وتلقاني في كل لمة حزن يمكن تلاقيني يكتبني الضيق واللوعات تقراني والنايم شرحة أحزاني يغنيني يا جامل الصبر والأيام تعصاني بالله قلي وش اللي معجبك فيني فقير يومن عز النفس مغناني كم قلت للفقر عز النفس مغنيني كم واحد ما شتمت لجل معطاني كم واحد ما مدحت لجل يرضيني يقلقني الذنب لا من التغشاني الله من الذنب والغفلة نجيني ما في صوت يشتت عني أحزاني إلا بن شريم لا أم المصليني ما هو بداي مسير لساني إحصاني كم غلط من لساني صدق تشقيني من صغر سني وأنا هالحزن جبراني واليوم عمري تعدلنه 30 صحيح ماني مثل أبوي وأخواني رغم أن هقوات نفسي نوب تغويني ما مد كفي الكف ما تمناني ولا سج رجلي لدربني ما يوديني وما كتب لكن تجمل بعض الأحيان يوم إنها الكذب صاير شيء روتيني في ظروف أزرف عزيز ما تنساني في ظروف أدور مزرفني وناسيني عرفنا بظل جفاف وجيع عدواني وعرفنا بظل غلا في اللي مواليني وطعنها اللي تجي من صوب صدقاني أقسام نطعنها اللي من عدويني كم مرة ما دمعي داخل أجفاني وكم مرة أتفه الأسباب تبكيني كذاب لو قلت شعري يوم مشقاني أحيان يسرق منامي من جفن عيني أكتب قصيدي عشان عيون فلاني ومرات أجامل عشان أرضي محبين.
1: يا سلام عليك يا أبو نايف صح لسانك على القصيدة الرائعة بصراحة. هذه قصيدة يعني يجب أن تكون خالدة من قصائدك ومعظم قصائدك جميلة. على فكرة الشباب اللي معي بالاستديو احنا كل ما يجي برنامج صح لسانك لله الحمد الشباب يجلسون ويستمعون للشعراء ويستهويهم الكثير منهم طبعا لأن ننتقيهم يعني بحرص وعناية مع أننا نعطي مجال لعلي للشباب اللي توهم بادين كذا إذا كانت تجربته مشجعة أو مستمرة. الشباب يقولوا لي لا تقاطعوا كثير خلنا نسمع شعر يا أخي خلنا نسمع شعر عاطفي خلنا نسمع يدغدغ مشاعرنا. وش تبي تهدي
0: احيان كثره الشعر يعني شوي ترى احيان لو سمعت تجربه
1: لا تحكم احنا

0: اللي نطلب.
1: إيه لو سمعت قصيدتين للشاعر هو تعطيك نبذة عن عن عن عن وش أسميها لك عن فكري يعني بشكل عام، عرفت؟ عن فكري بشكل عام يعني.
0: نعم، أنت شاعر معروف، إحنا ما يحتاج نعرفك، إحنا اليوم نبي نسمعك.
1: لا والله يتعامل دائما مع أي حد كأنه أول مرة يعرفني أو كأني مرة قابلة، أو أحب هذا الشعور دائما، ما أحب أحمل نفسي أو أحمل الآخرين عتب إني يعرفني أو من أنا عشان والله بقاتل عشان يعرفني الواحد، لكني دائما إني أحب إني صافح إنسان كأني أول مرة أشوفني أو كأني أول مرة أعرف.
0: هذا لأن عندك جديد وتبي تقول له الجديد، فبالتالي تبيه يعرفك من جديد.
1: لا من زمان والله ما كتب جديد، بس يقول خلني أطول، خلني أجيب قصيدة طويلة أجل دام كذا، خلني أجيب قصايد طويلة. أول كنت أكتب مطولات بس الحين صارت صعبة علي.
0: جميل.
1: البارحة راسي على الكوع راكيف، في يوم صار ضيق دوبه ودوبي، والجفن كن النوم للسهر حاديه، خويت قوم من هجوس سروبي. يا ليت حزني دمع وضيق وبكيه، يا ليت حزني ذنب وارجع وتوب، اللي نساني جعل ربي جازيه، واللي ذكرني ما سلم من ذنوبي، وقلبي اللي طاوي الهم طاويه، الله كم ضاقت علي دروبي، وقربت من شعري وهابت قوافيه، عليه مع بصمة كلامي اسلوبي، راتب اللي نازح البعد يدني كان اللي يروح مراح الهبوبي، عليه من رمز الجميحي مواريه، ومطرز اسمك فيه تطريج ثوبي، جمس المخزن ما غفل عنه راعيه، رافيه على اللعب الخنا واللعوبي، يوم انتهى عمره وباحت لياليه، مع باقي الترك الشروها الجلوبي، واشتاق اللي طامع فيه شاريه، ما قال غال المال فيها محسوق، اللي حمارة تقل دم المذكيه، من حايل يبغى بها سد نوبي، واللي جمحيات سقفه وعاليه نار وشبه في حطبها شبوبي، لان طحت تقل كنك تباريك يشبه الوجه بواردي يحوبي، كانه اللي قفه يشادي تمدري ذيب يحوف البدو وقت الغروبي، من داخل الشراز بالكاسيم مخاب من يركب زمين الركوب، وملمس دركسون اللي قمت تلويها افضل من مرعز الجاهل نصوبي، ولا اشتغل سلفه ولجت محانيه يدير هرش للعشاير ربوبي، ولا سرى ليله وزانت مساريه يكشف سلنور الشمال وجنوبي، ما يدفع رع المهر لجل غاليه لو كان يجلس طول عمره عزوبي، ودراوله لو ما لقى من يخاويه، ما هو من الطرقه جزوع هيوبي، يسايق التكفى وبالله توديه لسعود بدر وخبره عن شحوبي، هاك الكتاب وسلم سعود بيديه نبضي وضيقي بعد ما ضيقوبي، ولا بسمعك الكلام ومعانيه وغنى بصوتك يوم صوتك طروبي، وده الابوايل قليل المشاريه الصادي الصافي قليل العيوبي، فديت اللي ما تغير مباديه، مو بثلج ماه لضحى يذوبي، لا مقصد دنيا ولا مال أبرجيه، ولشكين فارق غالي ومحبوبي، يسعود قالوا شي ما ينحكى فيها الهروج بنفخين الدروب، يسفهت بعض الهرج ما كني أوحي، يسعود كم قالوا بعدك وحكوبي، اللي لاجيت أكبار عزاوي هدني لقفيت قطع جنوبي، والصاحب اللي كنت عزه وداريه يحسب نجاحه مرتبط في رسوبي، يسعود قل له لاهين عنه ناسي لاني في صوبه ولا هو بصوبي، خلاص جديت ترشى من عروي، ما همني لو ارخوم رجوبي، ولا زادني لو يمدحون المسافين، نفط من بعض الاوادم بجوبي، الله يلي بارد المزن تنشي، وهل بمرك وقل سيله صبوبي، تمهل بوايل بعطفك وتحمي من طعنة الغادر وهرج الكذوبي، يسعود ما للهم شيئين يداويه الا مواصل طيبين القلوبي، وهذا قصيدي يوم تمت معاني عليه مع بصمة كلامي اسلوبي.
0: يا سلام عليك، يا سلام، صح لسانك، قصيدة وصفية جميلة جدا. طبعا شاعر رائع علي الريض، يعني ما تحتاج شهادتنا بصراحة. حلوة القصيدة لما تكون طويلة، تعطيك مجال تسمع.
1: أحيانا تحتاج أحيانا.
0: والله نودي أسألك يا علي، لكن الشباب اللي معي يقول خلوا يجيب، يعني يبدو أنهم يبون يسمعون شعر.
1: اي والله انا قلت لك يعني دائما والله من الناس اللي اكره كثره الشعر، يعني اشوف دائما الثنايا الحوار اللي من كلمه لكلمه، يعني فكر الانسان اكثر من يكون فكر الشاعر، فكر الشخص اللي تحاول وتناقش معه.
0: جميل، احنا اخذنا قبل شوي، خلاص باخذ منك لمحه لان يبدو ان وقتنا قر. ابو نايف، احنا تكلمنا شوي عن الشعر النبطي، وانت تكلمت عن المرحلة الاولى اللي هي طفرة الشعر النبطي او تأسيس الشعر النبطي عن محسن بن الهزاني وباللعبون. احنا تكلمنا علي بالبداية عن شعراء الفترة،
1: عن مراحل الشعر وتجربته والرموز اللي مروا عليه
0: احنا نبي الرموز الحاليين، يعني اللي قريبين اللي وعيناهم حنا، شعراء الثمانينات السبعينات مثلا الستينات الى عصرنا هذا. كيف تشوف التجربة يعني من النواحي الإبداعية؟
1: لا لا، ترى احنا ابن الجزيرة العربية، ترى مرت علينا فترة خفت عنا الجانب الديني وحتى الجانب السياسي والجانب يعني كنا شوي فوضوية في أكثر شيء كان

0: تقول الناس أجانب، لأن أنك تصاحبها وتصير منهم كما قالوا بالأمثالي. فالشعر بفترة من الفترات إيش يقول أبو زويد يقول خلهم عديان يمشي الحال،
1: يصار منت لمسة الخشم حمى.
0: إيه فهو مبادئ وقيم.
1: نعم.
0: يدخيل أخذ من والدلك مسالة، مسالة ما يفهمك كل رجال. فأعطاه قيمة، قيمة تعليمية، قيمة مبدأ، قيمة وعي. يقول احشم خويك عند روب الرذالة، ترى الخوي عند الأجاويد لحال، والمرج لبالك تراخ أحباله، وحذر تعيل ولا تراخ المنعال، الحمر يدرك معوشة عياله، والرجل يبغى منه بعضات الأحوال.
1: نعم.
0: في الوعي اللي ترك لنا الشعر العامي أو ترك لنا بعض التجارب، هو وعي، وعي مرحلة، وعي جيل، وعي تجارب. فعطتنا هذا يكليب شب النار، يكليب شب من الكرم والوعي وال...
1: نعم، قيم، أصبحت قيم مجتمع،
0: قيم وقيم عظيمة. ولد قدرت عليها ويكبر عليها ويتعلم منها.
1: جميل، أنتم قدرتوا توصلون هذه القيم الحديثة اللي قيم
0: ما أعتقد لا خفت شوي، لا والله خفتت مرة، صار بتلك أنا الشعر صار أغلب رفاهية أكثر شيء.
1: جميل، هذا رأيك بالشعر أستاذ علي.
0: أكيد رأيي لا تخاف، ما راح يجيك أي موضوع على من
1: عندك. أنا خايفين من الشعراء بعدين. نسمع قصيدة، بقى معنا دقيقتين فقط.
0: ترفع ودلوعة محبة وتختال،
1: سلام،
0: يمرها كف الدلال وتبوس، تزهر على غيم المحاجر اليسال، بين الحنايا والخفوق مغروسة، أطهر من الضحكة على شفاه الأطفال، والعيد زاهي والتهاني لبوسة، مثل الضمير الحي وأطيب من الفال، ما تشوفها لو كان هي محسوسة، فيها شغب طاغي جرية وتحتال، كيف سرقت من باري القوسة، قوسة تشبه وهي تستقبل الظل، لا مال شمس على حد الغياب مغموسة، بعد تلبس الشفك النجلال، والليل مرسل من وراها عسوس دايم، وهلا بخوف من عين النضال، أكيد ما خافوا عليها العنوسة، لأنها من قبل لا تلبس الشال، كانت تنادى من حلاها العروسة، متناسقة مثل الحكاية والأمثال، متناقضة مثل القصيد، والطقوسة دربة عفيفة عرض محمود تخصال، درب الرذيلة ما تجيه وتدوسة عطفة، ولو ما دونها هوش مقتال، وما هي عن شعور القصيد محروسة، بالمختصر عن كثرة الحكي لا طال، قلبي على كرسي عقلاها جلوسة، عفوا بقي حاجي ولا بتنقال، الملح والحالي تجيه وتحوس.
1: سلام عليك، صح لسانك، صح لسانك يا أبو نايف. كلمة أخيرة.
0: شكرا لك، شكرا لأخوي محمد المنيف، شكرا لكم على هذا الاحتواء وهذا البرنامج الجميل الخفيف على النفس، والله جعلنا إن شاء الله ضيف خفيف على المستمعين، بيض الله وجهكم.
1: بيض الله وجهك شاعرنا المبدع علي الريض، شكرا لك وشكرا لمستمعينا الكرام على كرم المتابعة. هذا طلع العمودي يحييكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: من زود دهشتها قبل تكملها، تسمع صدى الإعجاب صح لسانك، يا مالي الدنيا ويا مشغلها، انثر شعورك في سما وجدانك.
3: صح لسانك على إذاعة الرياض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: فرصة.
2: أذكر وأنا صغيرة كنت أعرف ناس إذا دخلوا مكان يهدأ، ما عندهم حلول سحرية، ما يقولون كلام كبير، لكن وجودهم نفسه كان مرتب، صوتهم منخفض، ردة فعلهم موزونة. الغريب الناس حولهم تبدأ تهدأ بدون ما تدري، وقتها ما كنت أفهم، اليوم صرت طبعاً أفهم أكثر. المشاعر معدية، الهدوء معدي، والقلق معدي، الكرم معدي، حتى طريقة النظر للحياة معدية. تخيل معي، تدخل مجلس واحد يشتكي، بعدها الثاني، بعد الثالث، وبعد 10 دقائق تحس أن الدنيا كلها صارت سيئة. نفس المجلس لو دخل فيه شخص يقول صحيح فيه مشاكل بس فيه أشياء زينة، مو لأنه مثالي طبعاً، لكن لأنه يختار يوازن. فجأة الجو بيتغير، وش اللي صار؟ انتقلت عدوى ثانية. في فكرة جميلة في الدراسات النفسية والاجتماعية أن البشر يتأثرون ببعض أكثر مما يتوقعون، مو بس بالكلام لكن أيضاً بالإيقاع، بطريقة المشي، بالتعبير، بالمزاج. يمكن عشان كذا أحياناً ترجع من جلسة وانت مرتاح بدون سبب واضح، وترجع من جلسة ثانية مستنزف رغم إن ما صار شيء كبير، في شيء بس انتقل. في ناس إذا تكلموا عن أحلامهم تتحمس، وفي ناس إذا تكلموا تحس كل شيء مستحيل. الفرق طبعاً مو بالظروف، أحياناً الفرق بالطاقة اللي تنقلها الكلمات. خليني أسألك، كم شيء في شخصيتك تعتقد إنه أنت وهو بالحقيقة مجرد أثر؟ طريقة ضحكتك، كلماتك، حتى الأشياء اللي تخاف منها يمكن أخذتها من أحد، يمكن تعلمت أنك تقلق لأنك عشت مع ناس تقلق، يمكن تعلمت الشجاعة لأنك شفت أحد يجرب. أحياناً أكثر شيء يغير الإنسان مو كتاب ولا دورة ولا قرار كبير ولا حتى شخص، لكن ممكن يكون شخص واحد جلس قدامك وشفت تعامله مع الحياة بطريقة مختلفة، ويخليك تقول لحظة، في طريقة ثانية للعيش؟ في طريقة ثانية للتفكير؟ في ناس وجودهم يقول لك اهدأ، وفي ناس وجودهم يقول اركض، وفي ناس وجودهم يقول لا تخاف، وفي ناس وجودهم يقول انت متأخر. كلنا ننقل أشياء، حتى إذا سكتنا. خلنا نعترف، إحنا كثير ننتبه للعدوى السيئة لكن ننسى العدوى الجميلة. شخص بدأ يقرأ فصرت تقرأ، شخص بدأ يمشي فصرت تتحرك، شخص صار عنده أعذار فتعلمت من الاعتذار، شخص يضحك من قلب فصرت أخف طينه. وفي نوع نادر من الناس، الناس تطلع منهم وهي تحب نفسها أكثر. تخيل، ما أعطوك فلوس ولا فرصة ولا هدية بس حسسوك أنك كافي، هذا أثر، وهذا يمكن من أجمل الأشياء اللي يتركها الإنسان. لكن هنا في سؤال أصعب، إذا الناس تعديك وش قاعد تنقل أنت؟ هل الناس بعد جلسة معك تحس إن الدنيا صارت أوسع ولا أثقل؟ هل تذكر النعم ولا المشاكل؟ هل تتحفز ولا تكون ملولة؟ ترى مو كل شيء لازم يكون ملهم، مو لازم تدخل كل مكان بابتسامة كبيرة، لكن في فرق بين شخص يعيش حياته وشخص ينشر حياته. في ناس وجودهم نفسه يذكرك إن الحياة تمشي، وأحياناً العدوى الجميلة تبدأ بأشياء صغيرة جداً، شكر، سلام، سؤال صادق، التفاتة، أحد يسمع لك بدون استعجال. يمكن أنت للحين تتذكر شخص عطاك كلمة قبل 10 سنين وهو ناسي أصلاً. فكرة إن الخير ما ينتهي عند صاحبه هذه من الأفكار اللي أحبها. يمكن أنت تساعد شخص والشخص يساعد غيره والثالث يساعد غيره، وفي النهاية أثر بسيط منك يمشي لسنوات وانت ما تدري. في المقابل لا تستهين بالأشياء اللي تدخلها في يومك، لأن العدوى مو بس ناس، العدوى محتوى، مقاطع، أصوات، أفكار، وش تسمع، وش تتابع، وش نوع الكلام اللي قاعد تعطي عقلك يوميا. في النهاية احنا نتشكل أكثر مما نتوقع، لكن الخبر الجميل نقدر نختار، مو كل شيء يدخل لازم يسكن، مو كل صوت يستحق يقعد، ومو كل شخص يستحق يصير نسخة داخلنا. مين أثر فيك؟ وكيف ممكن تكون شخص مؤثر؟ وتذكر إن وجودك خلى ناس تحب الحياة أكثر، وهذه عدوى جميلة، وإن شاء الله تتم دائماً هالعدوى بيننا.
1: فرصة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران، والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن 20 وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنوز الحرمين.
1: ليست كسوة الكعبة المشرفة مجرد ثوب أسود يحيط بأقدس بقعة على وجه الأرض، بل هي رمز ممتد عبر التاريخ وعنوان للعناية التي حظي بها بيت الله الحرام جيلا بعد جيل. فمنذ أن شرف الله الكعبة لتكون قبلة للمسلمين، ارتبطت كسوتها بالتعظيم والإجلال، وأصبحت صناعتها من أعظم صور خدمة الحرمين الشريفين لما تحمله من مكانة دينية وروحية في نفوس المسلمين حول العالم. ومنذ توحيد المملكة العربية السعودية، أولى الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه هذا الشرف اهتماما بالغا، فأصدر عام 1346 للهجرة أمرا بإنشاء أول دار سعودية لصناعة كسوة الكعبة المشرفة، وذلك في مكة المكرمة، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في تاريخ الكسوة يكون فيها شرف صناعتها مسؤولية وطنية تدار من قلب العاصمة المقدسة وتحت رعاية الدولة السعودية. ومع تعاقب ملوك المملكة لم تتوقف مسيرة التطوير، بل تحولت ورش العمل الصغيرة إلى منظومة متكاملة تجمع بين الحرفة اليدوية الأصيلة وأحدث التقنيات الصناعية. وفي عام 1397 للهجرة انتقل مصنع الكسوة إلى مقره في منطقة أم الجود مزودا بأحدث المعدات في ذلك الوقت، ثم شهد لاحقا سلسلة من التحديثات التقنية والإلكترونية حتى أصبح اليوم يحمل اسم مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، تكريما للمؤسس الذي وضع اللبنة الأولى لهذا المشروع المبارك. داخل هذا المجمع تبدأ رحلة طويلة تمتد لأشهر لا تترك فيها أي مرحلة للصدفة، فكل خيط وكل قطعة قماش وكل حرف مطرز يخضع لعمل دقيق يقوم به مختصون وفنيون سعوديون تلقوا تدريبا عاليا في فنون النسيج والتطريز، حتى أصبحت صناعة الكسوة واحدة من أدق الصناعات اليدوية والفنية في العالم الإسلامي. وتبدأ الصناعة بالحرير الطبيعي الخالص الذي يعد المادة الأساسية للكسوة، يعالج الحرير ويغسل ويصبغ باللون الأسود المميز، ثم يجهز للنسيج باستخدام آلات متطورة تعمل بدقة عالية. وبعد ذلك تنتقل الأقمشة إلى مراحل الطباعة والرسم، حيث تحدد أماكن الآيات القرآنية والزخارف الإسلامية التي ستزين الثوب. لكن القيمة الحقيقية للكسوة لا تكمن في لونها الأسود وحده، بل في تلك الآيات القرآنية التي تطرز بخيوط مطلية بالذهب في عمل يجمع بين الإتقان الفني والقدسية الدينية. وتظهر على الكسوة عبارات التوحيد وآيات من القرآن الكريم وأدعية مختارة، إضافة إلى الحزام الذي يحيط بالكعبة المشرفة وستارة باب الكعبة، والتي تعد من أكثر أجزاء الكسوة دقة في التنفيذ. وما زالت كثير من مراحل التطريز تنجز يدويا رغم دخول التقنيات الحديثة، لأن بعض التفاصيل الدقيقة لا يمكن أن تحل الآلة محل مهارة الإنسان فيها. ولهذا يعمل في المجمع نخبة من الحرفيين الذين راكموا خبرات امتدت لسنوات طويلة، وأصبحوا يحملون إرثا مهنيا نادرا ينتقل من جيل إلى آخر. وتستخدم في صناعة الكسوة الحديثة كميات كبيرة من المواد عالية الجودة، من أبرزها الحرير الطبيعي، إضافة إلى خيوط الفضة المطلية بالذهب المستخدمة في التطريز، إلى جانب بطانة قطنية تمنح الثوب متانته وقدرته على مقاومة الظروف المناخية طوال العام. وتخضع جميع هذه المواد لفحوص دقيقة لضمان أعلى مستويات الجودة قبل دخولها مراحل التصنيع. وعندما تكتمل صناعة الكسوة تبدأ مرحلة لا تقل أهمية، وهي تجهيزها للتركيب. فالكسوة لا تنسج قطعة واحدة، بل تتكون من عشرات القطع المنفصلة التي تخاط معا بدقة بالغة حتى تتوافق مع أبعاد الكعبة المشرفة، وتراجع كل قطعة عدة مرات قبل اعتمادها لضمان خلوها من أي ملاحظة قد تؤثر على جودة العمل. وفي اليوم المحدد لاستبدال الكسوة، يعمل فريق متخصص من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على إزالة الكسوة القديمة وتركيب الجديدة وفق خطة دقيقة ومنظمة، تبدأ بفك الأجزاء المذهبة ثم إنزال الثوب القديم، وبعدها رفع الكسوة الجديدة وتثبيتها جزءا بعد جزء حتى تكتمل العملية في مشهد يعكس أعلى درجات الاحترافية والتنظيم. وأصبح استبدال الكسوة يتم في غرة شهر محرم من كل عام هجري، بعد أن كان يتم في يوم عرفة خلال سنوات سابقة. ولا تنتهي رحلة الكسوة بعد استبدالها، فالكسوة القديمة لا تهمل، بل تحفظ وتعالج وفق إجراءات خاصة. إن ما يميز تجربة المملكة في صناعة الكسوة أنها لم تكتفي بالحفاظ على هذا الإرث، بل طورته باستمرار، فقد أدخلت أحدث آلات النسيج، وطورت أنظمة الجودة، واستثمرت في تدريب الكفاءات الوطنية، حتى أصبحت الكسوة تصنع بالكامل داخل المملكة بأيد سعودية وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، مع المحافظة على الطابع الإسلامي الأصيل الذي عرفت به عبر القرون. ولعل الرسالة الأهم التي تحملها هذه الصناعة أنها تجسد مفهوم خدمة الحرمين الشريفين بأسمى معانيه، فالعناية بكسوة الكعبة ليست عملا موسميا يرتبط بيوم استبدال الثوب، وإنما مشروع متواصل يمتد على مدار العام، تشارك فيه فرق متخصصة في التصميم والنسيج والتطريز والخياطة والجودة والصيانة والإدارة، حتى يخرج الثوب في أبهى صورة تليق بقدسية المكان. وهكذا تبقى كسوة الكعبة المشرفة أكثر من مجرد نسيج فاخر، إنها قصة عناية بدأت منذ تأسيس المملكة واستمرت بعطاء ملوكها، وتواصل اليوم كوادر وطنية سخرت خبراتها وجهدها لخدمة بيت الله الحرام. وبين خيوط الحرير ولمعان الذهب ودقة التطريز، تنسج كل عام حكاية جديدة تؤكد أن خدمة الحرمين الشريفين ليست مسؤولية تؤدى، بل شرف تتوارثه المملكة وتفخر بأن تقدمه للمسلمين في كل أنحاء العالم.
0: كنوز الحرمين.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق. معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.
1: يخرجني من حوالك الضيق إلى أنوار الطريق، اللهم ألهمني أن أخلص في عبادتك، واجعلني من خاصة المقربين لقيام ليلي وإحياء ذكرك، واهدني إلى شكر أنعمك بحسن الثناء عليك، ومن علي بحمدك حمدا يليق بجلالك وكمالك.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق

زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج

حسنة، وأرض الله واسعة، إنما يوفى الصابرون أجرهم.

الباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن

أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق

أرادني برحمة أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون.

زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم

حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين.

بعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة

0: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: الكلمة الطيبة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة اليوم حتى أتذكر معاكم موضوع في غاية من الجمال وغاية من الأهمية، وهو مطلب عند العقلاء وهو رجاء عند أهل التقوى والاستقامة، ألا وهو انشراح الصدر. مين فينا ما يتمنى أن يكون صدره بالنور مشروح؟ مين فينا ما يتمنى أن يذوق حلاوة انشراح الصدر؟ مين فينا ما يتمنى أن يعيش معاني قول الله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك؟ أي نعم، أنها نزلت في الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن الذي شرح صدر النبي المصطفى هو حي لا يموت، وما زال يشرح صدور المؤمنين، وما زال ينور قلوب المتقين، وما زالت عطايا الرب تتوالى على عباده الذين يرتجون ما عند المولى سبحانه وتعالى، الذين يستمطرون رحمة المولى سبحانه وتعالى. فالله يجعلنا وإياكم ممن شرح له الصدر وتفرج له من الهم كل أمر، وأكرم بكمال الصلة بالحبيب البدر، وفاز في اليوم الآخر فكان من السعداء. اللهم آمين يا رب العالمين. انشراح صدر يا أحبتي هذا مطلب، انشراح صدر هذا هم عند العقلاء، انشراح صدر هذا رجاء، لأنه إذا انشرح صدرك فمعناها أن الرب قد رضي عنك، فمعناها أنك أنت بديت تذوق حلاوة الإيمان، فمعناها أن الهموم والغموم لا تعرف لك طريق، لأن قلبك بالنور مشروح. الهم والغم والضيق تأتي في الصدر في القلب، مما يعتر الإنسان من الهموم، من المشاكل، من البلاوي، من الرزايا، من الضغوطات. ضغوطات الحياة أتعبت كثير من الناس، ولكن الإنسان المطمئن بربه، طبعا هذه ترى عطايا من الله، هذا رزق، أن يؤهل الله الإنسان للتسليم لأمر الله سبحانه وتعالى، هذا رزق من الله. أن يؤهل الله الإنسان للقناعة أن ما عند الله خير وأبقى، هذا رزق من الله سبحانه وتعالى. أن يؤهل الإنسان أن يدرك أن الله معه فلن يخيب، لا تحزن إن الله معنا. فالرب طالما هو معي فلن يضيرني ولن يضرني شيء. هكذا حال إدراك أهل التقوى، أهل الاستقامة، أهل الذوق. رب يجعلنا وياكم منهم. فإحنا في الحلقة هذه نبغى ندردش مع بعض، نتكلم، نتناقش، نبغى نتذاكر بالأصح، والنقطة مهمة، كيف تكون قلوبنا مشروحة الصدر. إذن فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هنا التأكيد من المولى سبحانه وتعالى أن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام.

فإذا أراد المولى سبحانه وتعالى شرح صدره للإسلام. إذن الشارح للصدر هو الله سبحانه وتعالى. فأول الأمر أن يكون عندنا إدراك أن الشارح هو الله، فإذن الطلب من الله أن يشرح صدري للإسلام، للإيمان، للإحسان، للعرفان، للأذواق، للأشواق، للأنس بالله سبحانه وتعالى، لمحبة الله ومحبة رسوله. نتمناها ونرجوها ونطلبها ونسعى في أبوابها. واليوم حديثنا كله عن السعي في أبوابها. فإذا أردت أن يشرح الله صدري للإسلام كنت من المكثرين الذكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالله يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الله يجعلنا وإياكم ممن أولعت قلوبهم بالذكر وألسنتهم بالحمد وأحوالهم وأفعالهم بالشكر حتى نقابل المولى والمولى عنا راضي. إذن ذكرنا أنه الأمر الأول حتى ينشرح صدرنا الحسن الالتجاء إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يشرح الصدور في قوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فكلما قوي إيمان العبد زاد يقينه وهدأت نفسه. ومن علامات قوة الإيمان الرضا بقضاء الله، الثقة بوعد الله، الصبر على ما يعتري الإنسان، وأمره خير إذا علم أن وراء كل صبر أجر، وراء كل صبر عطاء وفضل. والمولى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا ذكرنا الأمر الأول كيف أنه ندرك أن الأمر بيد الله، فنلتجئ إلى الله وندعو الله ونطلب الله ونلح على الله أن يشرح صدورنا. ليه يا جماعة؟ لأنه لما ينشرح الصدر صلاتك تكون مختلفة، طاعتك تكون مختلفة، عبادتك تكون مختلفة، حالك مع الله يكون مختلف. واحد من يصلي وقلبه بالنور مشروح، قلبه وصدره منشرح، مثل واحد يصلي وقلبه مليء بالهموم والغموم، يصلي وقلبه مشغول بالدنيا وأهوالها وأتعابها وأتراحها. فرق بين الاثنين. ولذلك الله دائما ما يذكرنا على الاجتهاد على الصدر وعلى القلب وعلى الروح، ويخبرنا يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كيف نجعل قلوبنا سليمة؟ كيف نجعل قلوبنا بيضاء نقية؟ كيف نجعل قلوبنا طاهرة؟ كيف نجعل قلوبنا مهيئة؟ هذه أمور في غاية من الأهمية يا سادة. صح سبحان الله الآن مع تكالب الدنيا والغلا المعيشة وضغوطات الحياة، وربما في بعض البلدان الأخرى قلة الأمن والأمان، بل بعض الدول الأخرى انعدام الأمن والأمان، وهذه الصعوبات التي تواجههم أناس يعملون شهور وربما لا يستلموا رواتب، وسنين يجلسون بلا وظائف في عطالة، وأحوال تعتري الناس في بلدانهم وشؤونهم وأحوالهم. هذه كلها لربما تشوش على الإنسان، والإنسان بشر ما هو ملك، وطبيعي أن بعض الضغوطات هذه تصرفه عن الطريق الصحيح. لكن هذا نوع من أنواع الجهاد اللي إحنا لربما نكون غافلين عنه. الله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إيش هذا؟ هو هذا هنا كيف تجاهد نفسك وتطوعها لمرضات الرب، كيف تجاهد نفسك وتطوعها للتسليم مع عدم الاستسلام. أنا وضعي الآن هكذا، أنا مسلم لأمر الله، أنا أعرف أنه ربنا أرحم بي من نفسي، أعرف أنه ربنا لا يرضى لي السوء، أنا مسلم لله، مستسلم لأمر الله، غير مستسلم لواقع الحياة. فقلبي راضي وجسمي وعقلي وفكري يعافر الدنيا. هذه أحلى معادلة، أجمل معادلة يكسب بها الأجر إنسان عند الله، بل وحتى حركته هذه كلها تصير مرضية عند الله.
ليه؟ لأنه لما الآن يسعى ويتحرك هو قلبه مرتبط ومعلق بربه، فصار دوامه فيه له أجر، وسعيه فيه له أجر، وكسبه فيه له أجر، وحركته كلها فيها أجر. فالمعنى في غاية من الأهمية. إحنا محتاجين أن نلح على الله بصدق، أن يشرح الله صدورنا لما فيه الخير، أن ينور الله قلوبنا بنور الإيمان. فإذا عرفنا أن الأمر عند الله والتجأنا إلى الله، بدأنا نأخذ الوسائل المحبوبة عند رب العالمين. ومن أعظم ما يحبه المولى من العبد أن يكون كثير الذكر، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. شرح الصدر معناه طمأنينة القلب. طيب إيش المطلوب هنا؟ خذ الآية: الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله. تبغى طمأنينة القلب، عليك بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إذا اطمئن قلبك انشرح صدرك. يا سلام، شوفوا كيف الترابط الجميل في المعاني. فخذ نصيبك اليوم هذا، كم قلت من لا إله إلا الله اليوم هذا، كم أتيت من سبحان الله وبحمده. من قال 100 مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. تفش يعني زبد البحر، وكم هي مساحات وكميات البحور، وإيش ذنوبك أنت كلها عند بحر واحد، فكيف إلا بحور في هذه الدنيا؟ المحيط الهادي، المحيط الأطلسي، المحيط الهندي، بحر العرب، بحور، بحر معاصيك ما تملي بحر واحد، فكيف لو وكانت يعني البحور هذه كلها فيها زبد ويتحصل فيها المغفرة بسبحان الله وبحمد 100 مرة؟ كم جبت من الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اليوم؟ إنسان يشجع نفسه على الخير، يستحث على الخير، عشان ما هو هذه مقومات شرح الصدر: الالتجاء إلى الله، التوبة إلى الله، الاستغفار بين يدي الله، كثرة ذكر الله. ومن بل هو ربما يعني اعتبره من أعظم وأهم الأسباب يا جماعة في شرح الصدر. يا سلام، خذها مني بقوة، مو تجربة، واسمعها من محب، وسوف ينشرح صدرك بنور الله. صلتك بكتاب الله، بالذات بالقرآن الكريم، بكتاب الله، ينبغي أن تكون لنا صلة خاصة. لا شيء يوازي كلام الله سبحانه وتعالى، لا شيء ينور القلب مثل كلام المولى سبحانه وتعالى، لا شيء يكون سبب في الشفاء وفي قضاء الحوائج وفي تيسير الأمور مثل كتاب الله سبحانه وتعالى. يهدي للتي هي أقوم بكل المعاني، فيه شفاء بكل المعاني. في القرآن شفاء، ويحصل به الشفاء، وتحصل به القوامة والاستقامة وحسن المقامة وكل المعاني الجميلة. فاحتاج الإنسان يا أحبتي أن يأخذ نصيبه، إذن قلنا من ذكر، نصيبه من القرآن. لا يعدي عليك يوم أنت ما قرأت الكتاب العزيز، لا يعدي عليك يوم وما كحلت عينك بالنظر إلى كلام الله سبحانه وتعالى. ما عندك أجل ولا أغلى من كلام الله، ولا ينور قلبك ولا يشرح صدرك مثل كلام الله سبحانه وتعالى. كل الكلام على العين والرأس، لكن لا شيء يقف أمام كلام الله. وإذا قرأت القرآن فابدأ، أخذ نصيبك أول شيء من القراءة، ثم بعد ذلك إذا أردت أن ترتقي في مراتب انشراح الصدر، أنت حاول كمان كل ما ترقيت مع القرآن كل ما انشرح صدرك زيادة. يعني في واحد يقرأ القرآن يعني لأنه يعرف أن القرآن نور، في واحد يبدأ يقرأ القرآن ويقرأ بشيء من التدبر، واحد يقرأ القرآن ويقرأ بشيء من التدبر والتأمل ومحاولة الغوص في معانيه، واحد يقرأ القرآن وهو يسعى في التدبر والتأمل ويلح على الله سبحانه وتعالى أن يفهمه. وربنا قال ففهمناه سليمان، واللي فهم سليمان في ذلك الأمر فهمنا في كتاب الله. المعطي كريم، المعطي جواد، لكن لابد أن نري ربنا من أنفسنا خير، لابد أن نحرص قدر المستطاع، لابد أن نحرص قدر المستطاع أن نأخذ نصيبنا من هذا الكتاب العزيز قولا وفكرا وذوقا وعملا. وعشان نوصل المرحلة هذه لابد يعني لا أقل من أن نجعل لنا أويقات ولو بسيطة للقرآن، 10 دقائق، ربع ساعة في اليوم، ثلث ساعة. ترى الجزء بمعدل ربع إلى ثلث ساعة بالكثير في القراءة العادية. يعني البطيء ممكن يأخذ الجزء في نصف ساعة، السريع ممكن يأخذ الجزء في 10 دقائق، لكن المعدل المتوسط من ربع إلى ثلث ساعة، من 15 إلى 20 دقيقة يختم الإنسان جزء كامل.
فلو خلينا نصف ساعة في اليوم للقرآن، قرينا تأملنا في بعض الآيات، ختمنا كل شهر مرة، نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى. فلذلك أرجوكم أحبتي، احرصوا على الصلة بكتاب الله، احرصوا على تأمل سورة الانشراح، ألم نشرح لك شرح، سورة الشرح، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. طالما أنت ربي شرح صدرك بالقرآن فسوف يكون ذكرك مرفوع. طيب بوابتي إلى هذا الانشراح، فإذا فرغت فانصب، إذا خلصت من أمورك وشاك لا تنسى ولا تغفل أن تنصب وتقف بين يدي الله. وإنت واقف بين يديه استشعر أنك أنت مقبل عليه وإلى ربك فارغب، فما عندك شيء في الكون كله أجل وأعلى وأغلى من صلتك بربك. ثم بعد ذلك أمر في غاية من الأهمية سادتي، يحتاج الواحد وهو يعين كثير عن انشراح صدر أن يكون صاحب توبة وأوبة. النبي كان يتوب إلى الله ويستغفره، يقول سيدنا عبد الله بن عمر كنا نعد في المجلس واحد أكثر من 100 أو 70، في رواية 70 أظن، في رواية 100 استغفار للنبي في المجلس الواحد. استغفارنا، إذا النبي قال استغفر الله تخرج من قلب نبي، قلب عارف، قلب ذائق، قلب صادق، فالواحدة من النبي تكفي، فكيف 70 في مجلس واحد؟ فأنا وإنت وإنت أولى وأحرى أن نصدق في التوبة مع الله ونتوب إلى الله ونرجع إلى المولى تعالى في علاه. فإذا أخذنا ما سبق على عجالة وجعلنا التوبة حاضرة في حياتنا، ثم بعد ذلك التفتنا إلى مفهوم الإحسان إلى الناس بدءا وأهما وأولا وقبل كل شيء الوالدين، وكان لنا نصيب من البر، ثم صلة الأرحام، ثم خدمة الأهل والأحباب والأقارب والمجتمع من الناس ولو بالشيء اليسير، كان ذلك بوابة كبيرة لانشراح الصدر. طبعا في الختام، قبل ما أختم، مهم جدا أن نتخلص ونخلص قلوبنا من الأمراض التي تعيق انشراح الصدر، من أهمها الحسد، الحقد، الغل، العجب، الكبر، الرياء. هذه الأمراض كل ما قدرنا نتخلص منها كل ما كان لنا باب سريع وقريب إلى انشراح صدر الذي يجعلنا في أعلى مرتب الجنة. الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ويجعلنا وإياكم من السعادة. كنت معكم أحبكم في الإعداد والتقديم فيصل الكاف، وفي الإخراج صالح الثنيان.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. مسار كل إنسان يمر بلحظة يخطي فيها أو يقصر في حق نفسه، أو ممكن حتى مع الآخرين. المشكلة تبدأ لما يتحول الخطأ إلى لوم مستمر وإلى قسوة وجلد للذات. جلد الذات ما راح يساعدنا على التغيير، بالعكس ممكن يضعفنا ويضعف ثقتنا بأنفسنا ويمنعنا من التقدم. التوقف عن جلد الذات ما يعني أننا نبرر الأخطاء أو أننا نتهرب من المسؤولية، هو يعني أننا نتعامل مع أنفسنا برحمة بوعي ونتعلم من التجارب دون أن نفقد تقديرنا لأنفسنا. في هذا اللقاء اليوم في برنامج مسار سنتحدث عن فن التوقف عن جلد الذات، وكيف نحول النقد الداخلي إلى دافع للنمو، وكيف نعيش حياة أكثر توازن وطمأنينة. أكيد مع ضيفنا اليوم الدكتور خالد الخضري، مستشار ومدرب معتمد. يا هلا وسهلا دكتور خالد الخضري، مستشار ومدرب معتمد. في البداية دكتور أرحب فيك في برنامج مسار.
1: أهلا وسهلا فيك وبالسادة المستمعين الكرام،
0: حياك الله. دكتور، كثير نسمع مصطلحات وممكن تتداخل المصطلحات عند بعض الناس فيما يخص بجلد الذات والمحاسبة الصحية للنفس. خلينا نتعرف البداية عن المعنى أو المقصود من كلمة جلد الذات، وكيف نقدر نفرق بينها وبين محاسبة النفس الصحية اللي يفترض أنه الإنسان يحاسب نفسه قبل ما يحاسبه الآخرين على تصرفاته.
1: طيب، الموضوع حقيقة موضوع شيق وجميل، وأنا أعتقد أنه إحنا من المهم جدا أنه نتحدث في مثل هذه الأمور، لأنها كثير من الناس يعانون هذه الفترة من هذه القضايا على وجه التحديد. طبعا بالنسبة لجلد الذات، يعني هو يعتبر لوم النفس بقسوة، وأحيانا يصل إلى حد إهانة النفس أو تعذيب النفس بطريقة، أو ما يعني كأنك قاعد تجلد نفسك بصوت مثلا أو ما إلى ذلك. طبعا محاسبة النفس لما تكون للحد اللي تأثر نفسيا على الشخص يعتبر جلد ذات، وتعتبر تأثيراتها النفسية كبيرة على الأشخاص عموما يعني، ولهذا تعتبر من السلوكيات السيئة اللي تصدر من بعض الأفراد. أما المحاسبة النفس الطبيعية، لازم نعرف إحنا أنه يعني أنه يمر الإنسان في الحياة بمواقف كثيرة وسلوكيات من تصدر تجاهه من أفراد. هذا الأفراد أحيانا يكون ناس زي ما نقول بالبلد صاحين، ناس صاحين وناس عقولهم فيها مشكلة وإلى آخره. أنت تتعرض في الشارع، تتعرض في عملك، تتعرض في حياتك العامة لمواقف كثيرة لا يصعب حصرها، من ناس مختلفين من ناحية تفكيرهم، من ناحية نفسياتهم، من ناحية يعني نظرتهم لك أنت، ومدى قربهم منك أو بعدهم عنك أو حقدهم عليك أو غيرتهم منك وما إلى ذلك. صحيح. لهذا ردود أفعالك كيف تكون؟ هذا هو السؤال المهم. لهذا لما تصدر منك ردود أفعال وبعدين أنت تندم على بعض هذه الردود أفعال اللي تحصل في الحياة، الحدث اللي حصل خلاص انتهى، لا يمكن أنك تعيده إطلاقا. يعني موقف صار، يعني إحنا الآن أستاذة هند قبل شوي نتكلم، هذا الكلام اللي أنت قلتيه قبل دقائق ما يمكن أن تعيدينه، يعني أصبح في طور الماضي. صحيح. حدث أصبح في طور الماضي. اللحظة اللي فاتت أصبحت في طور الماضي. إذن كيف نتعامل معها؟ نتعامل معها على أساس أنها تعتبر درس لنا إذا كانت سلبية. إذا كان هذا الموقف سلبي وسيء ومؤثر على نفسيتي، أنا أخذه كدرس. لهذا لما أخذه كدرس عشان أخذه كعبرة لي أنا، يصير المرات القادمة لما أتعرض لمواقف مشابهة أكون قادر على أني أتصرف بصورة أفضل. هكذا يكون محاسبة النفس، ما تكون إلى حد أنه تؤنب نفسك. أنا أعطيك مثال إذا سمحتي.
0: أيوة أكيد،
1: بتفضل. في مثال، مثلا في شخص تعرض لتنمر مثلا أو إهانة من شخص ما، وهذا الشخص يعني بسيط وضعيف، أو خلينا نقول يعني إنسان طيب، طيب خلينا نقول عليه إنسان طيب بلاش ضعيف، تمام؟ وما أحب إنه يرد على هذا الشخص اللي يتنمر عليه أو أهانه. فطبعا لما يغادر الحدث هذا الموقف يقعد يأنب نفسه يقول أنا ليش ما رديت عليه، ليش ما أخذت حقي، ليش ما يعني أنا بهذا الضعف إلى حد إني أنا يعني أسكت عن إيش، عن هذه المواقف اللي تصير لي، أنا ليش شخصيتي كذا، أنا ليش ضعيف، أنا يقعد يجلد في ذاته. هكذا هو جلد الذات، تحطيم نفسك، أنت قاعد تحطم نفسك، تمام؟ لكن الصح إنك أنت خلاص هذا الموقف صار ما رديت عليه، لا تقعد يعني تجتر إيش هذا الحدث باستمرار، اجترار مستمر على طول الخط. فأنا أعطيك مثال على أساس إنه من هذه المواقف اللي تصير
0: يعني هو مثال بسيط يبين لنا الفرق اللي ممكن يكون، خلينا نسميه إنه شعرة بين جلد الذات اللي هو يسبب الأذى لأنفسنا، وبين إنه الإنسان يتعظ خلينا نقول أو ياخذ خبرة من التصرف الماضي فيدرب نفسه على إنه ما يكرر هذا الموضوع.
1: صحيح كلام صحيح.
0: طيب دكتور خالد، في بعض الأشخاص يلجأ إلى جلد الذات في بعض المواقف وكأنه خلينا نقول إن صح التعبير يثأر من نفسه بسبب تقصيره في مرحلة ما. يعني مثلا شخص يكون هو عارف أنه مقصر مثلا مع الوالدة أو الوالد أو أحد الأقارب، فلما يتعب الشخص هذا ما يعطيه القدر الكافي من الاهتمام، لا يعطيه بزود، يصير ما ينام وما يأكل وكأنه قاعد يعني يعاقب نفسه. هذا نقدر نقول أنه هذا يعتبر جلد ذات.

0: ولا هذا ما له علاقة؟
1: طبعا تحطيم النفس كبير. طبعا الأسباب الأساسية أنها تعود أساسا للتربية أحيانا القاسية، مقارنة نفسك بالآخرين، السعي للكمال. هذول الأشخاص اللي عندهم سعي للكمال عندهم مشكلة، يعني اللي يعتقد دائما أنه يجب أن يكون مثالي جدا. الحياة ما فيها مثالية عالية، مهما كان أنا عندي عيوبي وعندي ميزاتي وعندي النواحي الإيجابية الكثيرة اللي فيها والنواحي السلبية اللي قد تكون. لهذا إحنا ما يعني زي ما تقولي عمل كفة ميزان، نحاول قدر الإمكان أن نكون إيش
0: موازن،
1: وفي نفس الوقت نرجح كفة النواحي الإيجابية في شخصيتنا، مهمة جدا وتعزيزها مهم جدا. ولهذا هذه أسباب الأسباب الأساسية.
0: إحنا قلنا التربية، إيش كمان ممكن؟
1: التربية طبعا أنا قلت لك أنه السعي للكمال. أيوة. وأهم هذه الأمور انخفاض الثقة بالنفس. في مشكلة عنده ثقته بنفسه، هذه مشكلة تعتبر اللي يقعد بهذا الشكل، لأنه لازم يتجاوز هذه المسألة ويقوي ذاته. أنا أعتبره مهزوم من الداخل. يعني معليش أنت يمكن أعطيتي مثال مختلف عن اللي أنا أتكلم عنه شوية، أنه يكون قصر مع أهله والدته أو أبوه أو كذا أو إلى آخر، هذا موضوع آخر يختلف شوية، لأنه هذا يصير فيه تأنيب ضمير لأن يعني يكون صحي نوعا ما، بس ما يجب أنه يتجاوز حد التأنيب الضمير العادي. حتى لو أنك قصرت وهذا الإنسان مات وكان عزيز عليك وقرب منك والدك أو والدتك، الله يحميهم ويرفع عنهم ويرحم من مات منهم، ولكن في نفس الوقت ما يجب أنها تتجاوز إلى حد يعني إلى أنها تتحول إلى جلد ذات زي ما تحدثنا،
0: أو تتحول
1: تأنيب الضمير يعتبر صحي. عرفت كيف؟ يعني أنا لما أخطي تجاه أشخاص بأنني من ضميري هذا يعتبر مسألة صحية،
0: صح،
1: لكنها لا يجب أن تتجاوز إلى حد
0: الجزع مثلا.
1: أيوة. لكن أنا أتكلم في المواقف العادية العامة اللي تمر علينا في الحياة، في الشارع، في العمل إلى آخره، ويعني تعطينا يعني تبين أو تخلينا تتضح لي أنه عندي انهزامية في داخلي أو عدم ثقة جيدة بنفسي. ولهذا قوة الداخل هي الأساس، قوتك الداخلية هي الأساس. إذا لم تبني قوة داخلية في داخلك أنت تعتبر مهزوم. إذا كنت مهزوم من الداخل مشكلة كبيرة تصير في شخصيتك، وتصير لا تستطيع أن تواجه مواقف الحياة المختلفة.
0: جميل.
1: هذه من الأخطاء الكبيرة اللي ارتكبها الأشخاص.
0: حلو دكتور خالد، لو إحنا حنتكلم عن الأسباب اللي تفضلت فيها أكثر شيوعا تعتبر في جعل الإنسان يميل إلى جلد ذاته، التربية، السعي للكمال، عدم الثقة في النفس، طيب الإنسان كيف يقدر يغير هذه الأمور؟ إذا الشخص مثلا تربيته كانت تدفه إلى أنه يكون إنسان سلبي ويجلد ذاته كثير، كيف يقدر يطلع من هذا الموضوع؟ مش بيده هو، خلاص تربى على هالشيء.
1: أول شيء الاعتراف، الاعتراف بهذا الأمر واكتشافه أنه أنا عندي مشكلة كذا، لازم أحددها. تمام؟
0: أيوه.
1: إحنا نتكلم يمكن تكلمنا أكثر مرة عن الحمقى، الأشخاص الحمقى. تمام؟ الشخص الأحمق اللي هو لا يستطيع أن يعترف بإيه بخطأ، لا يمكن يعترف أنه غلطان، ولا عنده استعداد، بالعكس يرى نفسه دائما هو الصواب ولا آخرين على خطأ. هذا مشكلة كبيرة، لأنه أنا لا أستطيع أني أصلح من شخصيتي إلا في حالة أني أتوقف على إيش عيوبي وأخطائي. عرفت كيف؟
0: جميل.
1: إذا أنا أول شيء أعترف بإيش بخطأي، اعترفت بخطأي أو عيبي، خلينا نقول مو عيب خطأي، خلينا نقول العيب هذا اللي فيه، اللي هو اللي النظام الداخلي أو الضعف الداخلي أو شخصيتي ضعيفة، مهزوم من داخلي، خلينا نقول مهزوم، شخص مهزوم من داخله. حلو. هذا التعبير يمكن يكون هو الألطف. فأول شيء لازم أنا أكتشف وأعترف بإني أنا مهزوم من داخلي. بعد الخطوة الثانية أبدأ أشتغل على نفسي، كيف أستطيع أني أقوي نفسي من الداخل. عرفت كيف؟ وتبدأ أشتغل على نفسك. طبعا لها طرق كثيرة،
0: صحيح، وهي يمكن بالطبع. أغلب المشاكل أول خطوات حلها هي الاعتراف بوجودها أصلا، يعني إحنا نعترف بوجود المشكلة علشان نقدر بعد كذا نعالجها، إنه كيف حنعالج حاجة إحنا أصلا مش معترفين بوجودها. ويمكن دكتور خالد هذه برضو نعتبرها من المشاكل اللي تواجهنا مع أشخاص كثير، اللي هو ما يعترف بأنه مخطئ. زي ما أنت تفضلت، هو يشوف نفسه أنه هو لا يخطئ وأنه هذا الصح، وأنه حتى لما يكون عارف بينه وبين نفسه أنه أخطأ لا يعترف بالخطأ، فما يقدر أصلا يعالجه. وهنا يمكن هذه مشكلة ثانية.

0: لك على نقطة مهمة تتعلق بهذا الموضوع.
1: تفضل.
0: يعني متخصصين في الدراسات النفسية وكذا والأطباء يفرقون بين، يعني أنا قرأت في هذا الموضوع بشكل كويس، يفرقون بين الاضطراب النفسي، لأن علماء النفس يسمونها اضطرابات نفسية، كان اسمها أمراض نفسية، صار يسمونها اضطرابات نفسية لأنها موجودة عند كل الناس وتتفاوت من شخص إلى آخر، عرفتي كيف؟
1: صحيح.
0: زي كذا، ويمكن علاجها. الفرق بين المرض النفسي أو الاضطراب النفسي والمرض العضوي، إنه المرض العضوي ألم فوري، هذا الألم الفوري يخليك تطير فورا إلى الطبيب عشان تتعالج، فهمتي كيف؟
1: أيوة. منبه، يعمل لك منبه.
0: منبه، لا لو حاس مغص في البطن،
1: أيوة خلاص، حاجة ملموسة، ملموسة يعني.
0: أي شيء ملموس حسي على طول ينطلق على طول، يبغى يعالج.
1: صحيح.
0: هذا الألم. لكن مشكلة الاضطراب النفسي ما حد يشعر فيه، وبالعكس بعض الأشخاص يحاول يعني يقنع نفسه إنه ما فيها شيء، فهمت الفكرة؟
1: صحيح صحيح.
0: فلهذا يعني متى أنا أستطيع إني أنا عالج المرض؟ إذا حسيت بالمرض، مضبوط ولا لا؟
1: صحيح،
0: هذه هي الفكرة. فذول اللي عندهم مشكلة من عدم الإحساس بالمرض أو المشكلة أو الاضطراب، خلينا نقول معناته لن يستطيع أن يغير من نفسه. أولى الخطوات زي ما ذكرتي هو أني أنا أعترف بإيش وجود المشكلة
1: أساسا. دكتور خالد، كيف ممكن يؤثر جلد الذات على الثقة في النفس، وخاصة إذا احتاج الإنسان أنه يتخذ قرار في أي موضوع إن كان، سواء على مستوى العائلة أو على مستوى العمل أو حتى أكبر من كذا بعد كذا في اتخاذ قرارات كثيرة؟ كيف يؤثر جلد الذات اللي إحنا نتكلم عنه، هو جلد الذات اللي هو السلبي اللي فيه أذى للنفس، وتأثيره على الثقة واتخاذ القرارات؟
0: هو عموما جلد الذات يعتبر هو سلبي، هو سلبي. يفرق بين عن تأنيب الضمير الصحي، يفرق عن الناحية اللي إحنا تكلمنا عنها في البداية، إنه هو محاسبة النفس بشكل سليم، أو فهمتي كيف؟ هذا واحد. اثنين، أول نقطة في الموضوع إنه جلد الذات قد تؤدي إلى كوارث كبيرة في عند بعض الأشخاص. يعني مثلا شخص عنده مواقف مع المجتمع، تمام، ويقعد كل ما يواجه مواقف زي ما قلنا تنمر والإهانات ولا أيا كانت، يعني تعرفين في ناس ممكن يتمشكل معك في الشارع ولا بسبب حركة المرور وتؤدي إلى مشكلة أو مشادة بالأيدي، يعني مثلا على سبيل المثال.
1: تمام.
0: هذا الشخص لما يقعد يجلد ذاته باستمرار ممكن تؤدي إلى أنه يصير عنده رهاب اجتماعي، شفت كيف؟ ويصير عنده عدم قدرة على إيش، مواجهة المجتمع. وهذه المسألة إذا وصلنا لحد الرهاب الاجتماعي معناته عزلة، معناته انطواء، والانطوائية تعرف إيش تسوي، تؤدي إلى اكتئاب شديد ومرض مو بالسهولة بعدين، يعني قد تكون آثاره وخيمة على الشخص. تمام؟
1: صحيح.
0: هذه النقطة. النقطة الثانية على مستوى العمل، ممكن تأثر على عمله، اللي يصير حتى لو قاعد استمر في عمله يصير انطوائي في عمله، مو إيجابي في عمله، غير مشارك، لأنه أهم شيء في العمل هي الشراكة بين فريق العمل، مش كيف؟
1: صحيح.
0: الأسرة الواحدة في فريق العمل، الأشياء دي كلها طبعا يتأثر. لهذا أنا دائما يعني أدعو الأشخاص، لأنه من الضروري جدا أنه يعني يصحح من هذه الأمور في نفذاته، في نفسه لازم يكون عنده قدرة على أنه يطور من شخصيته.
1: وزي ما تفضل دكتور، يعني إذا صار عنده رهاب فهو بشكل مباشر ما رح يقدر يتخذ قرارات، لأنه رح يخاف من ردة الفعل اللي هي رح تسبب له في النهاية تأنيب، مو تأنيب ضمير، حتى احنا اتفقنا أنها تكون جلد للذات وأذية للنفس.
0: يعني وعلى مستوى الأسرة كارثة كبيرة، لأنه قد تنعكس على أنه مثلا إذا كان أب مثلا يضطهد أبنائه ولا يتعرض لأبنائه بالضرب أو العنف الأسري إلى آخره، لأنها هي انعكاسات ما في النفس على الآخرين، عرفتي كيف؟ هذه مشكلة تعتبر حقيقية يعني.
1: طيب هنا في سؤال يعني يطرح نفسه زي ما يقولوا، كيف الإنسان يعرف أنه يعيش في دائرة جلد الذات؟ كيف يصل إلى المرحلة اللي يشوف فيها أنه هو الآن قاعد يعاني من هذه المشكلة؟ في علامات يعني الحين اللي يسمعني؟
0: أنا قلت أكثر من مرة كيف يعني؟ الآن الشخص اللي يجي يبغى ينام ويشعر بالأرق لأنه يفكر يفكر يفكر يفكر كثير، هذا عنده مشكلة، مو فقط على مستوى جلد الذات، على مستوى كل الأمور المتعلقة

0: بالتفكير في الماضي. التفكير في الماضي هذا يعتبر أزمة غير طبيعية، لأنه شخص عايش في الماضي. عرفتي كيف؟
1: أيوه.
0: يعني مثلا شخص بلغ سن 40 45 كويس، ساعات كل ما يجي ينام يقول يا الله أنا ما سويت، سويت في نفسي، ما سويت لبيت لعيالي مثلا، مثال يعني. عرفتي؟
1: صحيح.
0: فلان زميلي صار وزير، ولا فلان صار سفير، ولا عرفت الفكرة كيف؟
1: حلو.
0: ولا فلان رجل أعمال صار وأنا مكانك سر، إلى آخره. مقارنة نفسه بالآخرين هذه تعتبر إشكالية، هذه واحدة. ثانيا هي عملية الأرق الذي يصيب الشخص عندما يريد أن ينام.
1: يعني نقول التفكير في الماضي.
0: لحظة أستاذة معلش.
1: أيه
0: بسبب التفكير. بسبب التفكير. هذه تعتبر هي أزمة غير طبيعية.
1: التفكير في الماضي تحديدا صح؟
0: التفكير في الماضي أو تأنيب الذات اللي يوجد بالذات. عرفتي كيف؟
1: أيوه.
0: كلها محصل بعض على قوله. تمام؟
1: أيوة.
0: كلها مرتبطة ببعضها البعض. عرفتي كيف؟
1: حلو.
0: لهذا يعني هو يبدأ يكتشف. أنت تقولي كيف أنا أيوة. أكتشف أن أنا عندي مشكلة داخلية أو لا. هو يبدأ يكتشفها متى أعرف أنا أن عندي مشكلة داخلية؟ إذا كنت كثير التفكير تمام، سواء في الماضي أو قاعد أعنب نفسي على شيء من الماضي. ترى تأنيب النفس عموما جلد الذات لا يتوقف على المواقف اللي يتعرض لها الإنسان، قد يكون أحياناً على أنا تصرفاتي اللي قمت بها في سنوات مضت. عرفتي؟ يعني مثلاً واحد مثلاً كان مهمل في عمله مثلاً، حلو، وراح اتزوج وكون أسرة وكذا، وما استطاع أنه يكون له يعني خلينا نقول أبسط متطلبات العيش، وظل زي ما يقولوا مستأجر بيت وحالته المادية ضعيفة مثلا. نعطي هذا المثال كويس.
1: طيب.
0: قاعد الشخص يأنب نفسه، ليه أنا عملت في نفسي كذا، ليه ما كود نفسي، ليه ما لحقت نفسي من بدري. طيب خلاص فات الوقت. قلنا
1: بس هذه ما تعتبر برضو ضمن التفكير في الماضي.
0: طبعا هذه تعتبر جلد الذات كمان، تفكير في الماضي وهذا جلد الذات أيضا. عرفتي كيف؟
1: أيوة.
0: وهذه من الكوارث، هي عملية التفكير السلبي في الماضي، انه انا ليش عملت كذا، ليش مدري ايش، يا ريت صار كذا، يا ريت مدري. واحد مثلا حياته خربت مثلا، انفصل عن زوجته، ولا مثلا عانى مع اولاده الى اخره ايا كانت، وكان هذا الحدث مرتبط بايش، بموقف معين حصل منه هو، خلينا نقول موقف سلبي جدا. ما ينفع أنه قاعد يقعد يأنب نفسه عليه، لأنه لن يستطيع أن يعيد ذلك ليش؟ القرار اللي اتخذه في يوم ما. أنت كيف؟ لا تستطيع أن يعالجه إذا كان فات الفوت زي ما يقولوا، إذا انتهت القصة خلاص لا يمكن يعني تداركها الآن بعد ما مضى الوقت. فبالتفكير وجلد الذات لا تستطيع أن تعالج المشكلة.
1: حلو. احنا نقدر نرقمها بانه 1 التفكير في الماضي، 2 المقارنة مع الآخرين، 3 التأثير السلبي اللي نتج عن هذا القرار انك تعيش معاه اكثر مما يجب، التوكل على الله والإيمان بالله وانه كل شيء يعني مقدر ومكتوب، يمكن نوعا ما بيخفف شوي من الإنسان ألمه النفسي. كيف دكتور خالد كيف نقدر نتعامل مع إحساسنا بالذنب من ارتكاب الغلط، وبنفس الوقت إنه إحنا ما نبغى نجلد ذاتنا؟ كيف أوازن بين إني أتعامل مع شعوري بإني إنسان أذنبت أو أخطأت أو تصرفت تصرف غلط قد يؤثر على حياتي القادمة، وبين إني أجلد ذاتي؟
0: يعني أنا قلتها إنه لابد إني أنا أخذها كإيه، كدرس تمام، وبعدها أستفيد من هذا الدرس للمراحل إيش القادمة. فهمتيني كيف؟ يعني مثلا
1: ايوه اعطيني نقاط اقدر يعني استخدمها.
0: ايوه انا قصرت مع اولادي مثلا، عارفه خلاص هذا الدرس اخذته من الماضي، ابدا اشتغل على نفسي احسن من علاقتي باولادي. فهمتي كيف؟ انا قصرت مع والدي تمام، اشتغل على اخذ الدرس تمام، وابدا اعالج الموضوع ذا بطريقه ذكيه.
1: حلو. اذا يعني تحديد الاخطاء،
0: اعطيك مثال بسيط. واحد، وهذه قصة حقيقية.
1: تفضل.
0: واحد كان يعاني من والدته جدا، يعني أبوه توفي وهو رجل كبير يعني، ويعاني من والدته، يقول لي أنها تحب أخوه اللي أصغر منه كثير، يعني أكثر منه كثير، ودائما والدته تؤنبه باستمرار، وأنت وأنت

0: اللي فيك ومقصر معايا وما تعطيني وما تجيني إلى آخره. مثال هذا.
1: أيوه تفضل.
0: وهذا واقعي. فهو كان يعاني جدا من تعذيب والدته باستمرار باستمرار باستمرار. ففكر الموضوع وجد أنه هو عنده مشكلة مع هذا الموضوع. قال خليني إيش أسوي؟ أعكس المسألة تمام؟ تماما وأصبر عليها. يعني ما يكفي أنك أنت تسعى للتصحيح، لكن لازم تصبر وقت. وفعلا بدأ يشتغل بأنه دائما يجيها يحاول يجيها باستمرار، يعطيها، يتقرب منها. وبرضها استمرت فترة وهي لا زالت تؤنبه وما تشعر أنه مهم، عارفة؟ يعني ما تحبه قدر حبها لأخوها الثاني. حلو. بعد وقت تحولت المسألة تماما وبدأت إيش، خلاص تغيرت الصورة الذهنية عندها، عرفت كيف؟ وتعززت قيمته عندها وبدأت الأمور تتحسن كثير. فأنا أعتقد أنه إحنا نستطيع أن نحسن بشرط أن يكون شخصيتنا قابلة لأن نعدل من أنفسنا، عرفت؟ شخصيتنا قابلة. طيب كيف تصير شخصيتي قابلة لهذا الأمر؟ أن يكون عندي وعي، عارفة؟ الوعي هو الذي يمكن أن يساعدني في أني أنا أطور من شخصيتي. الوعي بإيه؟ بالمشكلة اللي أنا أعيشها، والوعي بأهمية التصحيح وأهمية التعديل من وضعي، وأهمية يعني أني أدرس شخصيتي تماما. ترى على فكرة الشخص اللي ما يعرف هو واضع قدمه فين ما يستطيع أن يتقدم للأمام، صراحة. عندي كيف؟
1: صحيح.
0: هذا هو. يعني مثلا أعطيك مثال، أنت الآن إعلامية، أنت تعرف مكانتك ما شاء الله وقيمتك، حلو؟ هذا اللي يخليك أنت عندك طموح أنك توصلين للأعلى، عرفتي كيف؟ لكن لو واحد حي الله ماشي في الحياة مثل بعض الناس، مو داري هو حاط في رجله فين بالضبط، موقع قدمه فينها بالضبط.
1: صح. يعني هل هل هل من المفترض أن الإنسان يسجل يدون الأشياء اللي هو يحس أنه هو بحاجة إلى تعديلها أو العمل عليها عشان يقدر يركز فيها؟ لأن يمكن في ناس ما عندهم في محيطهم القريب شخصيات يثقون فيها، فلما يجي أحد يعطيهم مثلا ملاحظة على شيء ما، يمكن ما عنده هذا الإنسان اللي بيعطيه ملاحظة يقوله أنت بحاجة إلى أنك تثق في نفسك أكثر، أنت بحاجة أنك تترك اللوم والملامة. فالشخص الوحيد، خلينا نقول وحيد مشاعريا، كيف يقدر يدون احتياجاته للنقاط اللي هو يحتاج إلى تغيير فيها؟
0: والله الكتابة عموما هي عامل مساعد جدا. والكتابة تعتبر علاج في أحوال كثيرة، تمام، حتى في الأزمات النفسية وكذا. لكن أنا ماني من مؤيدي فكرة أنه أنا أحط لي خطة وأهداف وأشتغل عليها وكل يوم أتابع هذا الهدف حققته أو لا. أنا أعتبر أن هذه عملية مزعجة جدا، لأني بتحول إلى ثاني آلة مش إنسان عادي، عارفة كيف؟
1: صحيح.
0: ممكن أن أحط لي هدف، تمام، أو يعني أحط لي رؤية كذا في حياتي، أحط لي هدف، وزي ما قلنا فيما يتعلق بالجزئية اللي أنا أبغى أحسنها ما يمنع، لكن مو بحيث أنها تشغلني بشكل إيش يومي. يعني أقول لك على شيء، كيف أنا أستطيع أني أنا أغير في مسألة ما، حتى لو وضعت هدف وأهداف معينة وعشان أمشي عليها، لازم يكون يعني تكون لصيقة لي. مثلا الواحد يبغى ينقص من وزنه، تمام، لازم يكون الميزان قدامه، قياس الوزن مضبوط ولا لا. هذا يخليه على طول يعني متتبع الموضوع ده، ويخليه يعيش نمط حياة، ويساعده على أنه يعيش نمط حياة معين يساعده على تحقيق هذا الهدف. كويس كده؟ إيه، لكن مو بالحدية والدرجة اللي تخليني أنا أكتب كل يوم، يعني زي اللي ينصحون في بعض المعنيين بتطوير الذات، عارفة؟ يقول لك دون اليوم حققت الهدف، بعد أسبوع شوف أنت كم هدف حققته. أنا ضد هذه الفكرة بحديتها، عارفة؟
1: وبعض الناس تحس يعني بعض بعض الشخصيات تحتاج إلى إلى إلى قائد، فيمكن تعتبر هذه النقاط زي القائد، لأنه إحنا اتفقنا إنه هذا إنسان مثلاً ما عنده داعم، ما عنده أحد من محيطه يحفزه، لأنه طبيعي كلنا بشر، وكل إنسان حتى لما يكون متخذ قرار إنه يغير شغلة معينة فيه راح تصيبه حالة من الإحباط بعد فترة، راح يمل.
0: هو أنت تشيرين إلى شيء الآن، في شيء

0: بديل للقائد اللي هو الكوت، عارفه الكوت متوفر الان في كل مكان، عرفتي الان يعني السوشيال ميديا مليانه من فهمتي، باختلف انواعها واشكالها، تلاقي اشخاص يعتبر كوتش وناصح وموجه، ممكن يكون معاك وينصحك ويساعدك لتحقيق اهدافك، انا مع هذا الشيء. لكني برضو اقول انه يستطيع الانسان لوحده بدون حتى كوتش، عارفه كيف؟
1: اذا كان واحد
0: بس بشرط انه واحد. ليه؟ لانه السوشيال ميديا مليان، يعني اليوتيوب مثلا يلاقي في محاضرات كثرة، بقية التطبيقات بلاش من ذكرها، عرفتي يلاقي فيها حتى دورات تدريبية، ويلاقي تدريبات، ويلاقي أشياء كثيرة تساعده على أنه يحقق أهدافه، لكن يكون عنده درجة من الوعي.
1: حلو، بنرجع فيها للنقطة الأولى اللي ركزنا عليها في بداية كلامنا، الاعتراف بوجود المشكلة.
0: صحيح، بس في نقطة ثانية مهمة اللي هي قضية أنه ما يمنع أن الواحد يلجأ إلى الكوتش إذا كان شخصيته صعبة،
1: تحتاج
0: إلى ذلك. هذا واحد، انت تشوفي اللي يطلعون لايف الآن بشكل كبير ويكونوا متخصصين في هذا المجال، أنا أدعو إلى أن يكون يعني يلجأ الشخص إلى أشخاص متخصصين وليسوا من عامة الناس، يعني حي الله أي واحد، لازم تعرف أنه هذا دارس ومتعلم ومتخصص في هذا المجال حتى يقدر يساعدك بصورة جيدة.
1: مع العلم دكتور، أكيد ما يخفى عليك دكتور خالد، أنه بعض الأشخاص عندهم فطرة التحفيز بدون دراسة وبدون علم وبدون شهادات، حتى بعضهم يعني غير متعلمين، ولكن عندهم ثقافة كبيرة ووعي كبير في أنهم يكونوا زي المرشدين أو زي الكوتش للأشخاص، ممكن يدعموا ويحفزوا ويأخذ بيده، فلا نستهين.
0: عفوا أنا ما أنصح أن يكون من أقارب الكوتش، ما يكون من المحيطين أو المقربين، لازم نجي الأشخاص من برا
1: عشان يرتاح أكثر نفسيا،
0: يرتاح أكثر، وبعدين مهما كان الأقربين والأصدقاء والناس اللي ممكن تكون في النفوس يعني أشياء.
1: صحيح.
0: وتعرفين على قول المثل يقول زامر الحي لا يطرب، عارف الفكرة؟
1: زي أيوة أيوة، يعني مزمار الحي لا يطرب، وساعات الإنسان بحاجة إلى أنه يكون يعني على راحته ويفضفض بأريحية، ما يبغى كلمة تأخذ عليه أو نظرة الشخص القريب منه تتغير له مثلا، تغير عليه، ما يبغى يتحسف أنه قال كلمة. لكن الغريب زي اللي دائما يكتبون عنه الكتاب في موضوع انك تلاقي شخص في طريق سفر فتحكي له كل همك وتمشي، وبعدها انت لا تقابله ولا يقابلك.
0: صحيح، احسنتي جدا. هي العلاج هذه والله ملاحظه حلوه اللي قلتيها جدا. هي العلاج له ثلاث اساليب، عارفه؟ اسلوب الاول اللي هو الكتابه، اللي يستطيع انه يكتب المشكله وبعدين يمزعها ويرميها وكذا عشان يفضفض، او حتى بعضهم يكتبها ويعني يضعها في مكان معين
1: ويحرقها بعضهم
0: ويرجع لها بعد فتره عشان يخف تاثيرها.
1: اوكي،
0: وبعدين يتركها فتره ويرجع لها مره ثالثه، وبعدين يحرقها ويرميها، عرفتي كيف؟ هذه الطريقه. ليه؟ لانه الالم فيه ميزه، هو دائما يقولون المشكله او الكارثه تبدا كبيره عند الانسان، المصيبه تبدا كبيره عند الانسان
1: وبعدين
0: مع الوقت ايش؟
1: وبعدها تصغر.
0: عكس الحياة كلها، ما في حاجة في الحياة تبدأ إلا صغيرة وبعدين تكبر.
1: سبحان الله.
0: هذا الكوارث والمشاكل.
1: الله
0: يجيب الجميع منها.
1: آمين.
0: فطبعا هي ايش يسوي الشخص؟ يكتبها وبعدين لما يقرأها بعد فترة، يعني خلينا نقول قصة مؤلمة عند الإنسان، فراق حبيب، أي حاجة كانت، كتبها في لحظة انفعال، تركها أسبوع، رجع قرأها مرة ثانية، بيشعر بألم بس أخف من إيش؟ من المرة الأولى. المرة الثالثة كذا، بعدين يتخلص منها تماما. كذلك الروائح مثلا، أعطيكي مثال، مثلا الروائح لها علاقة، المكان له علاقة، عرفتي كيف؟ فمثلا أنت كنت عايش في مكان مع أعزاء جدا، فقدت هؤلاء الأعزاء، لا سمح الله توفوا عنك، أي شيء إن كان حصل تمام؟ وأدى إلى فقدانهم. لو تركت هذا المكان فترة من الزمن ورجعت له، لما ترجع له المرة الأولى بعد فترة بتتألم ألم غير طبيعي، صح ولا لا؟
1: بيرجع نفس الألم.
0: نفس الألم.
1: صحيح.
0: لكن الصح حتى الروائح، لكن الصح أنك تتردد على هذا المكان باستمرار حتى تزيل إيش تأثيره عليك، حتى الرائحة، حتى كذا إلى آخره. هذا السلوك. السلوك الثاني هو زي ما قلت الفضفضة. الفضفضة طريقتين اللي هي ذكرنا الكتابة. أسلوب ثاني

0: يعني له صديق مقرب ومو دائما الأصدقاء يعني حل مناسب. أنا أشوف
1: التسجيل دكتور
0: أو التسجيل ممكن، لكن أنا أقصد الصديق مو دائما حل مناسب، لأنه الأصدقاء يعني مو دائما تضمن أن يكون هذا الإنسان وفي معك دائما، قد يستغل بعض أسرارك وكذا في يوم من الأيام. يعني يقول لك الإمام الشافعي يقول عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الأصحاب. هي نظرة سوداوية شوي، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. إذا انقلب الصديق غدا عدوا والأمور إلى انقلاب، ولو كان الكثير يطيب كانت مصاحبة الكثير من الصواب. فهذا الكلام عن إيش؟ عن حكاية استغلال الصديق ذا لإسرارك الخاصة، لنقاط ضعفك لما يتحول إلى عدو. عرفت كيف؟

0: قطاربين ماركيز كنت في الرواية الشهيرة حق 100 عام من العزلة اللي حصل عليها على جائزة
1: نوبل.
0: نوبل أيوة. هو كولومبي عموما، كاتب رواية كولومبي شهير، يقول كلنا عصابيون لكننا نعالج أنفسنا بالكتاب. يعني إيش يقصد؟ يقول كلنا لسنا خالين من الأمراض العصابية، يعني اللي هي ليش النفسية، تمام؟ هي فعلا هذا واقع، ولهذا مو عيب أبدا الإنسان إذا احتاج إنه يلجأ إلى طبيب نفسي، ما يمنع، مو عيب أبدا. الناس نظرتها سلبية بالنهاية، ماني مجنون حتى أروح، ماني أنت كيف؟
1: صحيح. ولو إنه يمكن دكتور خالد بدأ شوي يصير فيه تقبل أكثر للفكرة، وعي أكثر لمن بدأت السوشيال ميديا، ويمكن هذه من الحسنات القليلة للسوشيال ميديا، أنها بدأت ترفع الثقافة العامة بتقبل اللي إحنا سميناها، اتفقنا أن نسميها اضطرابات نفسية وليست أمراض نفسية. تبدأ الناس يعني يعتبر القلق اللي هو عدم النوم بانتظام يندرج تحت الاضطرابات النفسية، قلة الشهية في الأكل تعتبر اضطرابات نفسية، فبدأوا الناس يهدوا شوي على موضوع
0: الرهاب وكل أشكال.
1: صحيح صحيح، يعني بدأوا
0: يهدوا. اسمحي لي أستاذة أقول لك على شيء مهم، اللي هو أستاذ هند، أنه أنت قلتي من الإيجابيات القليلة السوشيال ميديا، مو صحيح. السوشيال ميديا لها إيجابيات كثيرة، أنا ممكن أختلف معكم في هذا الناحية.
1: أكيد كل إنسان وجهة نظره، بس إحنا يعني نقارن. يمكن أنا لأني أم لجيل معين من الشباب أحس أنه السوشيال ميديا يعني تعبتنا، جهدتنا إحنا كأهل بالمقارنة بالهبات بالترندات فبدينا نشوف أنه الحسنات أقل. وهو يرجع برضو لاختيار الإنسان، يعني الشخص المثقف الواعي المتعلم رح ينتقي من السوشيال ميديا اللي يناسبه، فرح يشوف أنها إيجابية، بينما في جيل يبحث عن الغريب والعجيب والأشياء المختلفة يبحث فيها، فحيكون هنا في صدد أنه لا، سلبياتها بالنسبة لنا أكثر. فيمكن كل إنسان يحكم من موقعه. فأنا كأم أحس لجيل شباب يعني إحنا قاعدين نتعب معاهم علشان نعلمهم كيف يختاروا.
0: لها سلبيات الكبيرة بلا شك.
1: تفضل.
0: لكن عموما يمكن هذا مجال حديث آخر.
1: ما في مشكلة.
0: على كل حال زي ما قلتي إنه فعلا اليوم في درجة من الوعي أكبر بكثير مما كنا عليه في السابق، وهذا شيء إيجابي جدا يعني.
1: الحمد لله.
0: عند الناس بدأوا يتعلموا كيف يعني يحسن من نفسه، بدأ يتعلم كيف يهتم بصحته، بدأ يتعلم كيف يعني يحرص على عدم مثلا خلينا نقول زيادة وزنه، بدأت أشياء كثيرة ولا لا حقيقة يعني.
1: صح. تسمح لي دكتور، بس طرالي الآن سؤال، أنه أحس أنه طلع جيل أكثر هشاشة مننا، يعني ما أدري إحنا كنا نتحمل ولا يعني معليش، إحنا في جيل يعني تلمروا علينا وتضربنا وانضربنا من أهالينا والحمد لله رب العالمين، ما وصلنا لمرحلة المشاكل النفسية اللي في جيل جاء بعد كذا، تنمر معرف إيه، كل كلمة يتحسس منها، لو يضرب أبوه ولا أمه تضربه لازم يدخل في معمعة من فإيش اللي صار؟ هل فعلا جيل أصبح أكثر هشاشة نفسيا أنا أتكلم، أو أنه لا إحنا بس نسينا الألم وهذا السر؟
0: لا، هو دائما أنا أقول إنه العلاقات يجب أن يكون فيها خط فاصل، كل العلاقات، أي علاقات إن كانت، سواء كان علاقة الآباء أبنائهم أو الزوجين مع بعض أو الأصدقاء إلى آخره، الاحترام، الاحترام عارفة؟ إذا ما في احترام تنهار العلاقة، حلو؟
1: ما في شك.
0: حكاية إنه أنا أتكلم معك بجد أو بمزح هذا موضوع ثاني، حلو؟ مثلا يعني أتكلم عن الصداقات. لكن لما أنا أجي أتنمر عليك بشكل أمام الآخرين هذا يعتبر إهانة حقيقة. يعني إحنا أنا تكلمت في برنامج آخر قبل يومين أعتقد مع أحد، والله ماني فاكر المهم في برنامج، فتكلمنا عن قضية الفرق بين النصيحة والفضيحة، عرفتي كيف؟ فأنت هل تقبل النقد أو كان هذا الموضوع، عرفتي؟
1: أيوه.
0: فأنت لما تيجي تبغى تنتقد واحد أو تنصحه أمام الملأ بأسلوب معين هذه فضيحة. صحيح. وليست نصيحة. لكن لما أنا أجيب الوحدة كذا وتفاهم معه بأسلوب حلو وحميمي.

0: بيننا وكلام طيب إلى آخره، ممكن أوصل له رسالتي بصورة ممتازة. فأنا أقول الاحترام. العنف اللي هو مادة اليد تمام، واللي ذكرتيها أنه ضربنا وما أدري إلى آخره، أنا ضدها تماما. أنا أعتبر هذا يعتبر عنف أسري حقيقة. أنا أتكلم ضده، حتى لو كان إحنا تعرضنا له وعشناه وكذا إلى آخره، لكنه لا يتناسب مع أبناء الجيل الحديث. عارفة؟
1: أوكي، معناتها أيوة، يعني اختلاف الجيل هو السبب في في في.
0: أيوة، وبعدين لأنه الجيل هذا أستاذ الآن يعرف حقوقه ويعرف واجباته، ويجب إنه إحنا نربي أبنائنا على إنه يعرف حقوقه ويعرف واجباته، ويكون عنده احترام للآخرين، عشان يكون هو عشان يحترم الآخرين احترم. ولا مش معي صراحة يعني؟
1: صحيح 100%.
0: فهذه مسألة مهمة. لا أنا ما يعني ما أقول والله إحنا كنا تعرض للإهانة، هي إهانة في الأخير. هذا من الاحترام، شوفي الاحترام هو الأساس لما تكلمت. فإذا كان في أي تصرفات أو سلوكيات من الآباء أو من الأصدقاء أو اللي يكونوا عارفة أو بين الزوجين فيها انتهاك للاحترام بينهم، أنا أعتبرها تسقط العلاقة. عارفة؟
1: صحيح.
0: ولا يجب أن تستمر، ولا يجب أنا أنادي من خلال منبركم هذا إنه أي امرأة تمام تتعرض تمام لتنمر تمام او اهانه من زوجها او بنتي او انسان مرتبطه فيه، لا يجب انها تسكت عن هذا الموضوع.
1: ولا الرجل اذا برضه يتعرض من تنمر؟
0: طبعا نفس الشيء، لانه مع الاسف بعضهم تنضرب، فهمتي كيف، ويهين كرامتها. يعني بعضه حتى لو ما يضرب بعضه بيتكلم تلفظ، عارفه، مو من حقك. ولا انت معي صراحه؟
1: أكيد. ولا من حق المرأة أنها تتجاوز على الرجل، يعني عشان نكون منصفين، لأنه
0: طبعاً
1: إحنا يعني شفنا حالات المرأة هي اللي قاعدة تتنمر فيها على الرجل، هي قاعدة تسيئله، هي اللي قاعدة تأذيه. فإحنا مع أنه الإنسان يحفظ حقه ويحفظ كرامته زي ما تفضل دكتور خالد، ويكون الأساس في التعامل.
0: الألم النفسي يصدر، إحنا كلامنا كله يدور حول الألم النفسي من يوم بدينا. صح؟
1: صحيح.
0: فالألم النفسي أساسه هو عملية التنمر مكتبة ليش في العلاقات، فهمتي كيف؟ فالآن الدولة حاطة 19-19 عرفته؟
1: أيوة، رقم البلاغ عن العنف. صحيح. إيه؟ صحيح. طيب دكتور إيه؟ خالد، لو حطلب منك الآن نصائح، خلينا نقول ثلاثة خطوات أو ثلاث نصائح توجهها لشخص يبغى يبدأ اليوم رحلة التوقف عن جلد الذات، إيش بتكون النصائح هذه الثلاثة؟
0: يعني رحلة التوقف عن جلد الذات، إنه أنا لازم أعرف أني أنا لما أقوم بهذا التصرف تجاه نفسي أنه أنا قاعد أضر نفسي، يعني ضرر غير عادي، ضرر نفسي غير عادي، ويؤدي بي إلى ألم نفسي غير طبيعي.
1: قد ما أعي الآن يمكن.
0: لهذا لازم أنا أتوقف عن هذا الأمر، وأعتبرها زي ما ذكرت لك أول تجربة ومضت حلو، أتعلم منها درس، ما أقع في ما شابهه من تصرفات في المرحلة القادمة.
1: تمام.
0: يعني عشان أعدل من سلوكي في المرحلة القادمة.
1: تمام. النقطة الثانية،
0: هذه أول نقطة. تمام.
1: تمام.
0: وهي تعتبر، أنا أعتبر يعني لو حاول الواحد يقلبها، كيف يقلبها؟ إنه هذا درس يفيدني إني أنا أصحح وأحسن من نفسي. فتصير النقطة إيجابية إنه أنا أتعلم في الحياة. يعني في فرق بين اني انا يعني لو اخطات، يعني مثلا انت تقولي، خلينا نقول لو تكلم مع ولدك ورسب الدراسه تمام،

0: طيب دكتور خالد الخضري، بأنتقل معاك الآن إلى مرحلة أو فقرة صح أو خطأ. بعطيك جمل دكتور خالد وأنت تجاوبني عليها متفضلا بصح أو خطأ. مقارنة نفسك بالآخرين بشكل مستمر قد يزيد من مشاعر جلد الذات وعدم الرضا.
1: هو صحيح هذا الكلام.
0: التهرب من المسؤولية وممارسة التعاطف مع النفس بعد الفشل تخفف من جلد الذات.
1: طبعا خطأ العبارة، لأنه ما مو صح أني أتهرب من المسؤولية. يعتبر خطأ
0: الاعتراف بالمسؤولية، يعني عشان نوضح النقطة، أني أنا ما أتهرب منها، أنا أواجهها.
1: لا، التهرب من المسؤولية يعتبر خطأ.
0: طيب
1: المواجهة وتحمل المسؤولية مهمة في كل المواقف، لكنها لا ينبغي أن تؤدي ليش إلى
0: جلد الذات.
1: جلد الذات أي بالضبط.
0: ممارسة التعاطف مع النفس إيجابي؟
1: لا، التعاطف مع النفس إيجابي جدا، هذا مو للحد اللي يخليني أنا أكسر نفسي، عارف الفكرة؟
0: أطبطب عليها يعني، بس ما
1: بالضبط. يا سلام، انت قلتيها صح، يعني انا اطبطب على نفسي، اصير لطيف مع نفسي بلا شك، بس مو بالحد. شوفي باختصار كذا، اي الوقت اللي دائما انا افكر فيه في الماضي باستمرار، لانه الماضي هو كل تصرف انتبه، كل تصرف يعني مر عليه نص دقيقه، ولا انت معي؟
0: الا معاك.
1: اي موقف مضى عليه لحظه، بعد اللحظة هذه خلاص يعتبر ماضي ولا لا؟
0: مجرد انتهاء الموقف يحوله إلى ماضي.
1: يحوله إلى ماضي، فأنا لا يجب أني أنا أفكر في الماضي بطريقة سلبية.
0: تمام.
1: أنا أفكر في الماضي بحيث أنه يفيدني لأيامي أو لخطواتي القادمة. أفكر فيه كفائدة، كدرس. عرفتي كيف؟ هذه اللي تخلي تقلبه إلى إيجابية، عرفتي كيف؟
0: أيوة فهمت عليك. يعني الإنسان إذا ما أخذ أصلاً العظة والعبرة من الموقف، معناتها يعني الحياة بحاجة إلى أنها تعيده مرة ثانية.
1: أي بالضبط.
0: تمام. التوقف عن جلد الذات يعني التوقف عن تطوير النفس أو السعي للتحسن.
1: لا، مو هي خطأ، لأنه لا مو بهذا الشكل يعني. بالعكس، التوقف عن جلد الذات هو يعتبر يساعد على الصحة النفسية.
0: جميل جدا دكتور خالد الخضري المستشار والمدرب المعتمد، شكرا لك وشكرا لمعلوماتك القيمة في برنامج مسار.
1: اهلا وسهلا، شكرا لك على هذا الوقت الجميل وعلى أسئلتك الرائعة. يكون العافية.
0: الله يعافيك. اهلا وسهلا. ببساطة، جلد الذات هو أنه الإنسان يبالغ في لوم نفسه على الأخطاء، وهذا الشيء يؤثر على ثقته في نفسه ويمنعه من التقدم. التعامل الصحيح معه ما يكون بأننا ننكر الأخطاء، بل أننا نتعلم منها ونواصل الحياة. أهم الخطوات للتوقف عن جلد الذات: 1. تقبل الخطأ ومسامحة النفس. تذكر أنه الخطأ جزء طبيعي من التعلم والنمو. 2. غير حديثك مع نفسك. استبدل العبارات السلبية بكلمات تشجيع ودعم. 3. ركز على الحلول وليس على اللوم. بدل ما تفكر بشكل مستمر في الخطأ، اسعى لإصلاحه والاستفادة من التجربة. 4. اعتني بنفسك. حافظ على نوم كافي، غذاء متوازن، ممارسة نشاط تحبه، وبذلك تعزز من صحتك النفسية. في الختام، التوقف عن جلد الذات لا يعني تجاهل الأخطاء، بل يعني التعامل معها بحكمة ورحمة. كل تجربة تمنحنا فرصة للنمو وبناء شخصية أكثر قوة وثقة. برنامج مسار، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، والمخرج محمد المنيف. مسار.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. خطوة
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي إن شاء الله راح نتحدث فيها عن إدمان الأبناء للأجهزة الإلكترونية مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي، ضيف البرنامج الدائم. معي أنا في الإعداد والتقديم سامي إبراهيم الشبرمي، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي.

0: حياكم مستمعينا من جديد في خطوة وفي هذه الحلقة اللي مثل ما أسلفت راح نتحدث إن شاء الله عن إدمان الأبناء للأجهزة الإلكترونية. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا يا مرحبا، أسعد الله وقتك ووقت المستمعين الكرام ووقت فريق العمل معنا بكل خير وبركة، وصل الله عز وجل أن تكون حلقة ثرية ونافعة للجميع
0: يا رب بإذن الله. دكتور، دكتور متى أستطيع أن أقول بأن أبنائي وصلوا لمرحلة إدمان الأجهزة الإلكترونية ويجب أن نتوقف إلى هنا؟
1: خليني في البداية أقول أتمنى من كل إنسان قاعد يسمعني الآن، رجل، المرأة، صغير، كبير، أنه يثبت على القناة، لأنه ممكن هو بس يسمع يقول وش بسمع جديد، راح يتكلمون على الضرر اللي يكون في هذا الجهاز، وأنا أحب الجهاز وودي أسمعه أو ودي أشاهده. لا، أنا أقول أنه في الحلقة راح تكون في معلومات يعني جدا جميلة ورائعة، فيها من التوعية والتثقيف بالدرجة الأولى، راح تكون للأباء والأمهات، ثانيا لكل إنسان ممكن يستخدم هذا الجهاز يتعرف على آخر ما جاء فيه من العلوم العصرية والأبحاث اللي تكلمت بشكل عام عن الأجهزة الإلكترونية أو التحديات الرقمية اللي نعيشها اليوم، لأنه الحقائق اللي فيه والدراسات والأبحاث اللي توصلت لمستخدمي هذه الأجهزة أيا كانت أنواعها سببت أو تعبوا علشان يخرجون لنا النتائج، سواء كان على الأطفال أو على المراهقين والناضجين إن صحت التسمية والراشدين أو حتى كبار السن، الكل موجه له هذا الخطاب. فيعني على سبيل المثال آخر الدراسات التي نشرت في هذا المجال في تحديد الساعات لمن يستخدم الجوال سواء كانوا أطفالا أو يعني يافعين أو حتى كبار سن، وجد يعني دراسة تقول لك كم ساعة تستخدم هذا الجوال، مو كم ساعة تمسكه بيدك، لا أيضا كم دقيقة ممكن يسمح لك أنك تمسك الجوال بعدين يجب عليك أن تتوقف. وقالوا يجب، يعني مو قالوا يفضل أن تتوقف، لا قالوا يجب، لأنه الآن تتدخل في عملية تدمير لخلايا الموجودة في مخك. فمنظمة الصحة السعودية شاركت منظمة الصحة في العالم، منظمة الصحة في كل دول العالم حول هذه المفاهيم في استخدام الأجهزة اللي اليوم احنا نشتريها ونتعامل معها. فعلى سبيل المثال انه الطفل من يوم يولد الى عمر تقريبا تجاوز السنة وشهور انه يحرم عليه انه يمسك هذا الجهاز ابدا نهائيا. قالوا من سنة وشهور، حتى اختلفوا في الشهور، نص سنة، 9 شهور، قالوا يسمح له أن يمسك بس مو بالجهاز الجوال اللي بيدي ويدك، وإنما اللوحة مثل ما نقول إحنا الأيباد اليوم وغيرها الكبير شوي، وتحت مراقبة ويوضع البرامج وغيرها من الأشياء ولمدة ساعة متفرقة. يعني بمعنى هم ينصحون أنه كل 20 دقيقة يجب أن يتوقف أن يمسك هذا الجهاز، هذا إذا اضطررنا أن نمسكه في هذا العمر المبكر. بعد السنتين إلى 7 سنوات سمحوا أنه تكون هذه الساعة المتفرقة تحت المراقبة من قبل الوالدين بالدرجة الأولى. إذا صار عمره 7 إلى قالوا يعني فترة المراهقة أو حولها يعني يسمح له بساعتين متفرقات في اليوم، أنه يحدد الأب والأم ساعات معينة يجب أن يسلم هذا الجهاز، نسلمكم بالساعة الفلانية ونستلمه بالساعة الفلانية أصلا، ويحدد ماهية الألعاب أو داخل هذا الجهاز من أشياء، وأنه يعرف أنه هذا لشريحة معينة مسموح له باستخدامه.
0: جميل.
1: بعد ذلك هم قالوا 3 ساعات للكبار، 3 ساعات في اليوم أيضا هي متفرقة. لا شك أنه كثير مما يسمعني اليوم يقول بس هذا غير صحيح وغير مطبق، أنا ولدي يمكن يجلس 4 ساعات إلى 5 ساعات، والبعض يقول ممكن أكثر يجلس في اليوم، حتى ابني المراهق أنه يجلس في الغرفة عند أجهزته يعني أكثر من ذلك من الوقت. طيب هذا هو التقصير، إحنا ليش قلنا اليوم الحلقة تثقيفية وموجهة للأب والأم بالدرجة الأولى قبل ما تكون متوجهة للمستخدمين هذا الجهاز وأضراره، علشان أنكم أنتم رايح تسألون يوم القيامة عن مثل هذه التصرفات اللي أنتم سببها. يعني لولا أن الأب منشغل عن أبنائه الصغار ما كانوا هم يلتصقون بالأجهزة بهذا الشكل، وأيضا لولا الأم ما انشغلت عن أبنائها وتشاغلت سواء أيا كان شغل في المطبخ أو غير المطبخ، ما انشغلت عن أطفالها. تخيل الأم لما نتكلم عنها وعندها طفل ما جاوز السنة أو سنة ونص، لما تعطيها الجهاز ذا تقول بس أنا بيه يصد عني وأنا أخذ راحتي في المطبخ. وش المشكلة الآن؟ في كراسي متحركة توضع في المطبخ والطفل أمامك وانت تشتغلين تلتبتين وتنظرين عليه وتتكلمين عليه وتخاطبينه، هو بحاجة إلى هذا السن إلى موضوع اللغة، بحاجة إلى اللي حصل اليوم من اضطرابات عند الأطفال أحيانا يشكي منها الوالدين، نجد أكثرها بسبب هذه الأجهزة، القلق والتوتر اللي يكون عند الأطفال، اضطرابات النطق أحيانا، التلعثم نجدها أحيانا موجودة بسرعة
0: الغضب. دكتور،
1: هو حقيقة هم ذكروا أنه في ثلاثة أمور تدمر الخلايا الموجودة في المخ. سببها أن الجهاز يتجاوز 20 دقيقة مع الإنسان فيبدأ تتدمر الخلايا بدون انقطاع، لذلك هو ينصح أنه 20 دقيقة بعدين يتوقف لمدة أقل من نص دقيقة أو دقيقة حسب يعني اجتهاد الأب والأم. حتى حنا لنا الكبار هذه نصيحة إن ما نستمر على الجهاز، لأنه مشاكل العين اليوم تكلموا عنها أطباء العيون بسبب الشاشة، هم ذكروا الإضاءة الجيدة أثناء المشاهدة أنك ما تطفي الأنوار وتكون على شاشة بس، أنه الشعاع ذا يتعب العين خصوصا لما يكون متواصل، ما بالك الآن لما يدخلون. يعني ولا ودي أدخل في مواضيع أخرى بس لاحظ يعني السينما الآن أحيانا يسوى انقطاع أثناء الفيلم وهو يتفرج عليه، يسوي انقطاع يقول هذه استراحة أصلا بعدين نرجع نكمل. هذا الانقطاع في من تجديد النشاط، في من راحة للعين وأصاب العين وإشعاعها وغيرها، الأطباء المتخصصين في العيون يشيرون دائما إلى هذه الأشياء، إنه العين تحتاج إلى أن نسكر الجفن ونفتحه. كيف أيضا العقل اللي إحنا ما نشوفه ولا نحس فيه، إنه ممكن إنه يتعب هذا العقل، لذلك أحيانا الإنسان يقول لك أنا مرهق جدا وهو جالس على الكمبيوتر أصلا في عمليات حسابية أو أيا كان، فبسبب أنه أرهق ذلك العقل أعطى إشارات للجسم أنه الآن مرهق وأنه متعب، لكنه مو مثل لاعب الكورة اللي قاعد يلعب في المباراة وفعلا هو بحاجة للراحة بعد ما ينتهي. كذلك العقل هو بحاجة لكن بطريقة مختلفة، لذلك إذا استمر الإنسان وهو ما يشعر في ماذا يحصل داخل الدماغ، قالوا تتدمر 3 قدرات. القدرة الأولى قالوا عليها التركيز، يبدأ الإنسان ما يركز على الأشياء، يقول أنا ما أركز، هو ما يدري أنه ما يركز، لكنه مثلا أنت لما تقول له أشياء يقول أنت قايل لي الشيء ذا، إيه قايل لك، بس بسبب أنه تبدأ الخلايا تموت اللي موجودة عند المسؤولة عن التركيز هو ما يدرك هذا الشيء،
0: يكون معك بجسمه فقط،
1: أي فتضعف سبحان الله عنده هذا الشيء. الشيء الثاني قالوا التذكر، إنه الإنسان الخلايا حقت الذاكرة تبدأ تضعف فيصير عنده نسيان بشكل كبير جدا، فهذا الشيء الثاني. الشيء الأخير والثالث قالوا عليه التشتت، الخلايا المسؤولة عن هذا الأمر تبدأ

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي نقدمه لكم من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي نتحدث فيها عن إدمان الأبناء للأجهزة الإلكترونية مع الدكتور أحمد المسند، المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، يمكن بعض الآباء والأمهات للأسف، البعض للأسف يلجأ للأجهزة الإلكترونية يعطيها الأبناء كحل يعني للتخلص من بعض الإزعاج، فيكون إعطاهم للأجهزة الإلكترونية حل، وهو حل وقتي للأسف، لكن يمكن الأثر الناتج عن ذلك كبير وكبير جدا.
1: هذه حقيقة يا أبو نورة، ما يعني ما تعتبر افتراضية أو لا. أجريت بالنسبة لي إلى تقريبا 100 حالة من أب وأم يتواصلون معي، فيتحدثون عن مواضيع التربية بالأولاد ومشاكل أيا كانت، مراهقين أو أطفال أو غيره. فكنت أطرح أسئلة عليهم، أنا أستهدف هدف معين لبحث أريد أن أصل إلى نتائج فيه. الأب والأم ما يدركون أن هذه الأسئلة أطرحها علشان أنا أستفيد من إجاباتهم. فوجدت 80 إلى 81% من أولئك الشريحة اللي أجرأت عليهم البحوث أو طرحت الأسئلة وجاوبوا، وجدتهم فعلا يطبقون ما أشرت إليه، وهم الأجهزة دي علشان ما يشغلنا الطفل، علشان ناخذ راحتنا. وناخذ راحتنا، ترى هذه كلمة يعني فضفاضة تدخل فيها أني الأم تتاخذ راحتها قاعدة تكلم صديقة لها وتسولف معها في مواضيع عرس ولا حفلة ولا أي كان، فقاعدة تاخذ راحتها في تحت هذا المسمى.
0: جميل.
1: تاخذ راحتها في قضية أنه والله داخل المطبخ وبقعد أطبخ وكذا، ولا بهي قاعد كل شوي يزعجني أو تزعجني هالطفلة، فأنا أعطي هذا الجهاز
0: خليني أفتك
1: وخلاص. بالضبط بالتعبير اللي هذا داخل فيه. تاخذ راحتها إنها جالسة ترى عند التلفزيون تتابع لها مسلسل، وجاء الوقت وجهزت قهوتها وما تبي مقاطعة ولا شيء، فهي تترك الطفل. والجريمة الأخرى اللي ترتكبها أيضا، ولاحظ أني كل جريمة ممكن البعض يسمعني يقول الله جريمة سويتها، فعلا جريمة، لكن جريمة مع الأسف ما في عقاب لها، القانون ما يعاقب عليها، لكن ممكن تحاسبون عليها فيما بعد عند ربكم تحاسبون، وممكن أنتم تحاسبون في الدنيا بسبب أنكم تدفعون ضريبة إن هذا الطفل صارت عنده مشكلة نفسية أو مشكلة يعني مرضية بسبب هذه الأجهزة اللي تركتوها معهم. جالسة عند مسلسل وتقول للخادم خذي الطفل معك وطلعي فوق وسكري عليك، ما أبغى أسمع أي صوت لهذا الطفل. فالجريمة أصبحت مضاعفة، يعني الطفل الآن مو قدامك ومع الجهاز، لا، الطفل الآن بعتيه في مكان وقصتيه وخليتيه مع عاملة، والعاملة ذي زيك، بعض العاملات معهن أجهزة، وبالتالي الأطفال يزعجونهم، فممكن تمارس التهديد هذه الخادم على هذا الطفل، والوعد والضرب وأنه لا تسكت ولا كذا، ولا ممكن تعمل أعمال أخرى والعياذ بالله في هذا الطفل. يعني ممكن تعمل بتيب، تجيب هذا التيب اللي نسميه إحنا شطرطون بعض الناس، وتضعه على الفم، ما حد يشوفه، واحد يطالعها وفي غرفة، وخلى الطفل ذا يعني عليه ما يسكت ويهدأ. ممكن تقصيه وتدخل دورة المياه اللي داخل تلك الغرفة علشان ما يسمع صوته أصلا، وتجعله يبكي لما يسكت وينام، ولا بأي شكل من الأشكال وغيرها من الأساليب اللي ممكن تستخدمها هذه الخادمة مع الأسف.
0: جميل دكتور. طبعا يمكن دكتور المشكلة ما هي مشكلة الأطفال فقط، يمكن المشكلة تتطور إلى بعد من ذلك، المراهقين الكبار. للأسف يا دكتور كثير من البيوت أصبحت بلا حياة، تدخل كل واحد مع جهازه، حتى الكبار. البيت بالنهاية هو مسؤولة الأب والأم، مسؤولية الأب والأم يعني يعني فلذلك الجميع يعني الجميع يعني يجب أن يكون في ضبط للإدمان الكبير من هالأجهزة. يعني البيت ما في روح، البيت ما في حياة، كل واحد مع جهازه.
1: أنا يعني أتفق في هذا الطرح، لكن أقول الكبار هم المسؤولين في الدرجة الأولى، بمعنى أنهم هم قدوة الآن لأبنائهم. الأبناء قاعدين يشوفون كيف علاقتكم أنتم بالأجهزة، هل فعلا أنتم تتركون الأجهزة وتجلسون مع أطفالكم؟ هل فعلا الجلسة العائلية إن وجدت في البيت يوميا جلسة عائلية، هل بالفعل أنتم تتركون أجهزتكم تكون جلسة عائلية وموضوع يطرح وتتناقشون فيه وتتكلمون وتسمعون بعضكم من بعض ولا لا؟ أنا أدرك أنه الأب عنده مسؤولية تجاه ابنه أنه يجلس لوحده مع الابن، يعني إذا وجد تنوع في الأولاد، يعني عنده بنات وأولاد، أنه الابن يحتاج إلى توجيهات غير توجيهات البنت، كذلك البنت تحتاج إلى توجيهات غير توجيهات الولد. مسؤولية الأم أنها تجلس مع لوحدها وتتكلم معها. أحيانا في الجنس الواحد، يعني إذا الواحد عنده ولدين أو عنده بنتين، أحيانا واحدة من البنات تحتاج حديث خاص، فيجب على الأم أن تجلس مع هذه البنت بالذات وتقول لها عن هذا الحديث غير عن أختها. مثلا عندما تقترب عملية البلوغ للبنت، المفترض هذه مسؤولية الأم وليست مسؤولية الأب أنها تكثف الجلوس معها، تتكلم معها، تعلمها وش اللي ممكن يصير، وش التغيرات، وش الأحداث اللي راح تصير عليك. هذه الأمور مسؤولية الأم. هل فعلا الأم اليوم تلعب مثل هذه المسؤوليات، أو تنتظر حتى البنت يصل عندها البلوغ وتستحي البنت أيضا أن تطرح على الأم وتقول الأم لا أنا أستحي أن أتكلم مع بنتي في مثل هذه الأشياء، ما أستطيع. من يبي يتكلم معها؟ من يبي يتحدث معها في هذه الأشياء؟ ممكن البنت تدخل على الأجهزة وتكتب علشان تتلقف من أناس غير متخصصين، وممكن بالفعل يعني تستغل هذه الفتاة، وكذلك الولد. نهدف منها حنا إيش؟ هذا الحديث الخاص اللي المفترض يكون يوميا مع الأمهات تجاه أبنائهم والآباء تجاه أبنائهم يوميا قدر المستطاع أنه يكون في حديث خاص مع الأطفال. هذا اليوم يكاد يكون يختفي في بعض المنازل، وأتمنى أن هذه المنازل تكون قليلة، يعني أتمنى أن الأكثر، لأنه يوميا يكون في حديث، إلا إذا كان الإنسان مسافر.
2: صحيح.
1: أو وضع خاص، يعني مثلا إذا كان عندهم وردية يقوم الطرف الآخر في هذا الدور. لكنه نجد أياما تمر ما في توجيهات وجلسات خاصة، كلها يا أوامر يا نواهي، يا كل اشرب، تعال، البس، مدري إيش، ما فيه أحاديث تخاطب النفس وتطور من هذا الإنسان وتتحدث وش اللي حصل، وش اللي صار في يومك، وش خلنا نتكلم. هم في مرحلة يحتاجون إلى التوجيه بشكل كبير، فبسبب مثل ما تفضلت عليه أحيانا انشغالنا كأباء وكأمهات في مسؤوليات الحياة أو في مسؤولياتنا الخاصة، نقول ما يضر، خلاص حنا جايبين لهم أكل وشرب وحاطين لهم كذا، ولا ندري إلا أنه تظهر سلوكيات خطيرة جدا لدى الأبناء. من وين اكتسبوها؟ اكتسبوها من هذه الأجهزة الخطيرة. الأول يعني في تربيتنا القديمة أو في العصر القديم، كانت يعني أنا أتكلم مثلا عن 30 سنة وفيها، كان لما يحرم الإبن من الخروج هو داخل بيتك، أنت مطمن في داخل بيتك، ما عنده مشاكل.
2: صحيح.
1: اليوم البعض يعتقد، الآن ما نشوف الأبناء بالشوارع زي ما كانت حنا طفولتنا أن نطلع الشوارع كثير، الحين ما فيه، هم جالسين في البيوت،
0: أصعب الأمر الحين.
1: أي، والأباء والأمهات يعتقدون أنهم في راحة، أنهم في البيوت، بس مع الأسف تجدهم مع الأجهزة، والأجهزة قد تكون أخطر، بل هي أخطر إذا أطلقت بدون مراقبة ولا متابعة من جهة الوالدين.
0: المؤسف دكتور أن الأجهزة الآن صارت ترافقهم في الحضر والسفر، طلعاتهم، في كشتاتهم، حتى في السفر. يا دكتور، راح انت مسافر، انت وراح تبي تتفسح، تحصل الأجهزة مع الجميع من الصغير حتى الكبير، كل واحد له بجهازه.
1: وهذه حقيقة أنا لاحظتها مرة في سفرة دولية، ركبت الطيارة وكان فيه عائلة معهم ولد وبنت، أطفال يعني ما وصلوا لسن البلوغ أتوقع، والأب والأم. وطيلة فترة الرحلة وأنا يعني كل ما جت فرصة أشوف
0: شادك الموضوع،
1: أشوف يعني كيف الطريقة، كل واحد حامل سماعة الأذن معه.

0: جايبينهن وحطوهن ووزعوا الوجبات، وهم نفس الفكره. احيانا تريد ان يعني تنبه، فاللي يجيب الاكل المسؤول اللي يجي يحضر الطعام يدق على هالاشخاص دول ينبههم يعني انه في اكل، افتحوا الطاولات عشان احط لكم، فيشيلون السماعه شوي وشكرا وما عاد يرجعون. فيكاد الحديث يكون معدوم بين هذه العائله. جلسنا ساعات حتى وصلنا الى المكان الوجهه الاخرى، هم ما تكلموا مع بعض، كل واحد قاعد يشاهد مقطع. والأمر من ذلك أن الأطفال يعني محملين ألعاب، وكانت هذه الألعاب أنه من الألعاب اللي يجب أنك تتوقف يعني 20 دقيقة، ولازم تتوقف لأنها تدمر القدرات الثلاثة اللي احنا تكلمنا عنها. ولا بقى هذا مشغل له حاجة وهي مشغلة حاجة، وتركينهم أبدا يعني ولا شيء صار. إذا هذا نموذج من النماذج، وهم في سفر الآن مسوين هذا الشيء، ما بالك إذا ركبوا أيضا سيارة الأجرة، تتكرر هذه المواقف في أماكن عامة، يعني الله المستعان. ففعلا بعض الآباء والأمهات اليوم قصروا في هذا الجانب ولا عرفوا الخطورة اللي ممكن تواجههم في المستقبل.
1: جميل دكتور، نستأذنك فاصل مستمعين الكرام، نطلع ناخذ فاصل ثم بعده نواصل.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد عبر برنامجكم الأسبوعي خطوة، واللي نقدمه لكم من هنا من الاستديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة لنتحدث فيها عن إدمان الأبناء للأجهزة الإلكترونية مع الدكتور أحمد المسند المستشار الأسري والتربوي والاجتماعي. دكتور، يمكن هذه الأجهزة وأذاها وخطورتها متعدي على الأبناء وتحديدا الأطفال، يمكن إلى أكثر من جانب، يمكن راح يكون له أثر سلبي على الجانب التحصيلي التعليمي، أيضا الجانب الصحي.
1: كل جوانب الحياة لها تأثير بالنسبة للأجهزة. الحقيقة تلعب دور بارز، حتى الموضوع النفسي يعني والموضوع الاجتماعي أيضا له تأثير كبير جدا. نجد الشخص اللي اعتمد على هذا الجهاز وصار صديقه وملاصق، نجده يعني خلاص صارت عنده شيء من العزلة.
0: صحيح.
1: مو بالعزلة انه يعتزل لوحده يعني يبتعد عن اصدقائه، لا، حتى العزلة عن العائلة، صار يفضل الجلوس في الغرفة ويبتعد عنهم، مو في سن المراهقة فقط، في جميع مراحل
0: صحيح.
1: عمره. احيانا نجد يجيني اب يقول لي انا عندي ولد الان توظف في مدينة غير المدينة اللي احنا عايشين فيها، وأول كان يعني يسمع كلامي، الآن لا، يقول يأتي بسبب عمل، يقول ظروف العمل أنا ما أستطيع أني أزوركم، يقول فيكتفي بزيارتي في العيد، أنه يجي يومين في العيد وبس ويمشي
0: كل السنة.
1: يقول أنا أتعجب إيش اللي حاصل عنده. يقول أول كان عندنا وفعلا بالغرفة وكانت علاقته في الأجهزة، هو كان عندك وكانت علاقته في الأجهزة، أنت قاعد تجاوب الآن، هو تعود على العزلة، تعود على الابتعاد عن الناس. لذلك بعض الآباء والأمهات يهملون هذا الجانب ولا يدركونه. ولدك في الثانوي في الجامعة، لا، لازم يطلع من الغرفة، لازم يقعد معك، لازم تسولف أنت وياه، لازم أن تخلق الأشياء. جميل لما مثلا تقول له يا ولدي أنا ودي أغسل السيارة، وش رأيك نروح نحطه بالمغسلة واركب أنا وياك، نروح أنا وياك لأي مكان، ولدك يحب الكوفي، روح أنت وياه الكوفي، نزل سيارتك، أنت بإمكانك أنه الشركة يجون يغسلون سيارتك عند البيت، بس أنت أخلق الفرص علشان تجلس أنت مع ابنك، أخلق الفرصة مع ولدك أيضا. اليوم البنات يسوقن، وش المشكلة أنك تقول لبنتك أبروح المكان الفلاني، بنزل سيارتي بالورشة، أما أدري إيش بحط. في بعض الأباء والأمهات حتى موضوع المطار، يبي يروح المطار يكلم له على وسيلة من الوسائل اللي توصل للمطار، وعنده أولاده وبناته، وش المشكلة يعني تخلي أحد يوصف وتجدها فرصة بالطريق تتحدث وتتكلم.
0: يا سلام.
1: أمور كثيرة جدا. هذا الرجل يشكي يقول لي ما يجي إلا بالعيد، ويقول إذا جاء بالعيد يعني كلماته قليلة معنا، وأيضا يعتزل عنا، ما هو يعني خالطنا. أنا أجد

0: فترة التربية في تقصير كان من الآباء والأمهات خلقوا مثل هذه الشخصيات. أيضا اللي يقول لا أنا ما قصرت معه، هو يوم سافر ممكن أيضا التحق بشلة سيئة أو يعني أيا كان حصل له من اللوثات سواء كانت فكرية أو أخلاقية أو أيا كان، وابتعد وصار ما يجي. لكن في الغالب هو بعد الوالدين، قسوتهم وعنفهم وشدتهم الزائدة ما باللي في محلها، لأن أحيانا إحنا نحتاج إلى شيء من القسوة في بعض المواقف نحتاج، لكن ما تطيل يعني فترة لحظات معينة وبعدها خلاص لا لابد أني أفك ولابد أني أبين لهم أني استخدمت هذا الأسلوب كأداة ضبط اجتماعية لهذا الشيء. إذن هو ضرر نفسي كبير جدا قد يحصل للمستخدمين هذه الأجهزة في الابتعاد عن أسرهم يوم يتعودون على هذه الأجهزة. ناهيك عن الأصدقاء الافتراضيين اللي ما ندري وش يبثون من ثقافة، سواء ولا سيما إذا كانوا خارج بلادنا ويبثون ثقافات لأبنائنا من الأولاد والبنات. أيضا لما نتكلم عن الأشياء الصحية اللي أشرت لها، اليوم كم من الشباب الأطفال أنا أتكلم عليهم اللي صاروا يلبسون نظارات بسبب هذه الأجهزة، إنهم لا أمروا الطبيب راح يعني يا اكتشفوه في المدرسة المعلمة أو المعلم اكتشفوا إنه هذا عنده ضعف في النظر فأرشدوا الأسرة، مع الأسف الأسرة ما اكتشفت وإنما اكتشفت المعلمة ولا المعلم، ولا موجود هو موجود لا عند الأب ولا هم هذا الضعف، لكنه موجود عند الأطفال بهذا السبب. السمنة اللي يعاني منها الأطفال اليوم أو حتى الكبار اللي يجلسون على الأجهزة كله بهذا السبب. يعني ما في ألعاب الآن، أصبحت الحركية اللي نلعبها قديما تكاد أنها تختفي اليوم، مع أنه هذا ترى منهج نبوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاعب الأطفال، أبناء عمه العباس رضي الله عنهم، قثم وعبد الله والفضل، كان النبي في المسجد يجيبهم ثلاثة ويقول الآن مثل قولتنا مسابقة، فيضعهم في بداية المسجد ويجلس هو في النهاية، يقول اللي يجي الأول ويلمسني هو الفائز، فيركضون يوم يقول لهم يلا نبدأ يركضون علشان يتسابقون. أيضا الألعاب النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين في غرفته وغيرها من الأشياء اللي يحتاجها اليوم الولد للعب والحركة سواء ولد ولا بنت.
1: جميل. يمكن دكتور حنا في عنواننا ذكرنا مصطلح أو لفظ إدمان، وبالفعل هو إدمان يا دكتور. يمكن شفنا بعض النماذج لما تسحب منه الجهاز خصوصا أطفال يتغير 180 درجة، يتأذى يتألم فعلا، يحس فقد شيء كبير بالنسبة له. قبل شوي دكتور يعني يمكن أنا ذكرت لك قلت أن الوالدين أو الأب والأم يعني يحطون في قوانين حتى للكبار، صح يمكن الكبار قرارهم بيدهم، لكن بالنهاية في البيت القرار بالنهاية للأب والأم، يعني يكون في ضبط شوي.
0: صحيح. لفظ الإدمان هو يستخدم الآن الإدمان على كل إنشاء، على كل شيء زاد الحد يستخدمه الإنسان وما يستطيع الاستغناء عنه ويقال عنه إدمانا. لذلك تنشأ اليوم المستشفيات لعلاج المدمنين. المدمنين الناس يعتقدون أنهم هم اللي أدمنوا على شرب المسكرات والمخدرات، أنهم دول مدمنين، فعلا هم مدمنين وفي مستشفيات لعلاجهم، لكن ثمة مستشفيات حديثة فتحت في فرنسا وغيرها من الدول لعلاج الذين أدمنوا على هذه الأجهزة سواء الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية أو غيرها من الأجهزة، لأن صارت تتأذى أعصاب اليد وصاروا يشتكون منها ما يستطيعون وغيرها من الأشياء. بالمناسبة أثبت الطب الحديث أن الطفل اللي شهور عمره ما تجاوز السنة بهذا التحديد أنه إذا مسك سبحان الله تكون عنده مشكلة في الأصابع إذا تعامل مع الجهاز، فيقول لك محرم على أبو الشهور أنه يستخدم مثل هذه الأجهزة علشان ما تقع عنده مشكلة في أعصاب أصابعه وتكون عنده مشكلة في حركتهم بعدين نبدأ نعالجها. ففعلا الآن أنشئت مستشفيات يدخلها الكبار الآن يروحون علشان يتعالجون من هذا الإدمان اللي هم وصلوا إليه. فإحنا نأكد في الحلقة اليوم أنه الأب والأم رايح تسأل يوم القيامة عن هذا الجهاز اللي انت اشتريته وجبته لولدك بدون وعي وبدون قانون وبدون تنظيم وبدون ترتيب وبدون مراقبة. فمهم جدا على الأباء والأمهات اليوم إصدار القوانين داخل البيت القوية والحازمة، وكون أنا بديل، يعني مو بأمنعهم

0: واتركهم. هو الطفل يحتاج إلى أحد يوجهه في شيء ثاني، لابد ساعات من اللعب، تتفرغ حضرتك وحضرتها، تتفرغون إلى هؤلاء الأطفال، سواء في الألعاب، في الجلسات العائلية، في مشاركتهم في أشياء، في تكليفهم في مهام معينة، ومساعدتهم في المهام حسب كل واحد وسنه وقدراته.
1: يا سلام، يعطيك العافية دكتور، وصلنا إلى النهاية، شكرا لك.
0: العفو، أهلا وسهلا.
1: إذن مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي خطوة، والذي قدمناه لكم عبر أثير إذاعة الرياض من هنا من الاستوديو الإذاعي بالقصيم. في هذه الحلقة اللي تحدثنا فيها عن إدمان الأبناء للأجهزة الإلكترونية مع الدكتور أحمد المسند ضيف البرنامج الدائم، معي أنا سامي الشبرمي من الإعداد والتقديم، ومن التنفيذ ريان الحربي، ومن الإخراج متعب السليمي. موعدنا معكم الأسبوع القادم في أمان الله.
2: خطوة

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

رؤية السعودية 2030. تغير فضاء التعليم في المملكة توافقاً مع إطلاق الرؤية، ومع وجود أهداف استراتيجية واعدة أسفرت الجهود عن توفير أكثر من 520 ألف فرصة تدريبية للمعلمين، سعياً لتطوير أدائهم إلى جانب إنتاج وتطوير 27 مقرراً رقمياً وإعادة صياغة 19 مقرراً تفاعلياً، مع إدخال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ضمن الخطط والمناهج، كما ارتفع مستوى التحصيل في اختبار القراءة بين عامي 2016 و2021، وحصول منصة مدرستي على الجائزة الكبرى في مجال التعليم الإلكتروني.

0: فرسان التمكين.
1: يا مساء الخير، يا هلا وسهلا بكل متابعين إذاعة الرياض. حلقة جديدة اليوم من برنامجكم الأسبوعي فرسان التمكين. فرسان التمكين، البرنامج الأسبوعي اللي يسلط الضوء على قصص الإبداع والابتكار وياخذكم في رحلة ملهمة مع نخبة من المبتكرين والمخترعين اللي حولوا أفكارهم إلى إنجازات صنعت فرق في مجتمعاتهم. نستضيف في كل أسبوع شخصية متميزة لنكتشف معها كيف بدأت الفكرة ومن التحديات اللي واجهتها وكيف

0: أصبح الإصرار والشغف طريقاً نحو النجاح والتميز. نستمع سوا إلى تجاربهم ونستلهم منهم الدروس اللي تأكد أن الابتكار ما هو حكر على أحد، بل هو فرصة لكل من يمتلك رؤية وإرادة وعزيمة. فرسان التمكين يؤمن بأن كل فكرة واعدة قد تكون بداية لتغيير كبير، وأن دعم المبدعين وتمكينهم هو استثمار في مستقبل أكثر إشراق وازدهار. وعشان كذا نسعى في فرسان التمكين إلى إبراز النماذج الملهمة ونشر ثقافة الابتكار وتشجيع كل صاحب موهبة على الانطلاق نحو تحقيق طموحاته. كونوا معنا في كل حلقة لنحتفي بالإنجاز ونستكشف عقولاً مبدعة، نروي قصصاً تستحق أن تسمع. أهلا بكم في فرسان التمكين، حيث تبدأ الفكرة ويصنع الإبداع.
1: فرسان التمكين.
0: ضيفنا في هذه الحلقة يقدم مشروعاً مبتكراً في مجال الطاقة المتجددة، يعالج أحد أهم التحديات اللي تواجه شبكات الكهرباء، وهو التذبذب في إنتاج الطاقة الناتج عن تغيير سرعة الرياح أو شدة أشعة الشمس. ويعتمد المشروع على تطوير أنظمة تحكم ذكية تعيد توزيع الطاقة بطريقة تحقق استقراراً أكبر في إنتاج الكهرباء، مما يرفع كفاءة الشبكة ويزيد من الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. وقد خضع هذا الابتكار للاختبار من خلال المحاكاة والتجارب العلمية، وأثبت نتائج واعدة في تحسين استقرار تشغيل مزارع الرياح وكفاءة إنتاج الطاقة. ورح نتعرف أكيد على تفاصيل هذا الإنجاز مع ضيفنا الدكتور سمير بن عون الشريف، أستاذ هندسة التحكم والنظم المشارك بجامعة الطائف. في البداية دكتور سمير، عرفنا عن نفسك وعن المشروع وكيف استلهمت فكرة تنفيذه.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم أخوكم سمير بن عون الشريف، أستاذ هندسة التحكم والنظم في جامعة الطائف وتطبيقاتها في هندسة الطاقة بشكل عام والطاقة المتجددة بشكل خاص. الفكرة بشكل مختصر هي محاولة تصميم نظام تحكم مركزي قادر على زيادة إقحام الطاقة المتجددة، سواء كانت طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، بالشبكة العامة الموجودة في بلد ما. فغالبا يكون عندنا على سبيل المثال شركة الكهرباء السعودية تكون هي المشغل للشبكة، ويكون هناك مشغل آخر لطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو أي نوع من الطاقة من أنواع الطاقة المتجددة. فغالبا مشغل الشبكة يطلب كمية ثابتة من الطاقة المتجددة لدمجها مع الطاقة العامة عند نقطة الالتقاء، ولكن مع الأسف إنه يعني الطاقة المتجددة دائما، سواء كانت الرياح أو الشمسية على سبيل المثال، دائما متغيرة، يعني ما تكون ثابتة. فإذا تغيرت الشمس مثلا أو تغيرت سرعة الرياح تتغير هذه الطاقة. فإذا كانت يعني الطاقة المطلوبة من الطاقة المتجددة كانت كمية قليلة، فهي غالبا يعني تدمج كما هي مع الشبكة العامة، لأنها لا تؤثر في تردد الشبكة العامة حتى لو تغيرت الرياح أو تغير الضوء. لكن إذا كانت الكمية عالية جدا، زي يعني كثير من بعض البلدان تكون معتمدة بشكل كبير على يعني الطاقة المتجددة، فإذا كانت هاي الطاقة عالية جدا، فأي تغير في الرياح أو في ضوء الشمس يؤدي إلى تغير كبير في تردد الشبكة. فبالتالي دائما تعمد يعني مراكز الأبحاث إلى إيجاد حلول في حال كانت هذه الطاقة عالية ونريد دمجها مع الشبكة العامة. فإذا تغيرت الرياح أو تغير ضوء الشمس ماذا نعمل؟ كيف نتعامل مع هذه التغيرات؟ كيف يعني نوزع الطاقة المطلوبة من قبل مشغل الشبكة على جميع التوربينات إذا كانت في مزرعة، أو على جميع الألواح الشمسية إذا كانت في مزرعة طاقة شمسية، فبالتالي طريقة توزيع الديماند هذه نسميها الديماندينج باور اللي عند نقطة الالتقاء اللي مطلوبة من قبل مشغل الشبكة، طريقة توزيع هذه الطاقة إذا تغيرت الرياح أو تغيرت الشمس على جميع الوحدات الموجودة في هذه المزارع تحتاج إلى نظام تحكم ذكي يحاول يعني التوزيع بطريقة تضمن أنه إذا تغيرت الشمس أو تغيرت الرياح يكون التغير طفيف في الطاقة المزودة عند نقطة الالتقاء، فبالتالي هذا يؤدي إلى أنه يعني دمج طاقة ثابتة بقدر المستطاع يعني بأفضل صورة ممكنة لكي يؤدي إلى استقرار التردد عند نقطة الالتقاء مع الشبكة العامة، فبالتالي إيجاد حل لهذه المشكلة يعتبر من التحديات الموجودة حاليا والمدروسة بعناية من قبل كثير من مراكز الأبحاث.
0: دكتور سمير، حدثنا عن المشكلة اللي حلها وإيش اللي يميزه عن باقي الحلول.
2: دائما هناك هدف يجب تحقيقه عند إنتاج الطاقة وهو دائما المحافظة على تردد الشبكة. طبعا عندنا هنا 60 هيرتز وإذا كان يعني في بعض الدول 50 هيرتز، لكن لو قلنا 60 هيرتز دائما نحافظ عليها حتى لو تغيرت يعني أو تغير الاستخدام أو استهلاك هذه الطاقة من المنازل، عندما تتغير يتغير مع التردد أو إذا حصل مشكلة في أحد مولدات الطاقة يبدأ يتغير هذا التردد، فبالتالي دائما مشغل الشبكة يحرص دائما على الحفاظ على هذا التردد. طبعا أنظمة التحكم الاعتيادية الموجودة، هناك شيء يسمى دروب كنترول، هذا أشهر أنواع الكنترول الموجودة حاليا، بحيث أنه يشوف التغير في الفريكوانس اللي يحصل بسبب الاستهلاك من قبل المستهلك أو بسبب تغير توليد الطاقة من قبل الوحدات الموجودة، فيشوف مقدار التغير في الفريكوانسي ويبدأ يوزع هذا التغير على المولدات الموجودة على الشبكة. فلو كان مقدار التغير في الفريكوانسي 5% مثلا على سبيل المثال، وكان عندي أكثر من 100 وحدة موجودة في الشبكة من المولدات، فيقوم بتوزيع هذه 5% بالتساوي على كل المولدات الموجودة، فنجد مثلا مولد مثلا 1 ميجا وات، واحد مولد مثلا 2 ميجا وات، مولد 3 ميجا وات، وهكذا في الشبكة، فيبدأ يعني يأخذ 5% من إنتاج كل واحد من هذه المولدات. ولكن يعني هذه الطريقة غير مناسبة لأنه هناك يعني في طاقة الرياح على سبيل المثال هناك توربينات كبيرة، توربينات صغيرة، توربينات متوسطة الحجم في الإنتاج، فبالتالي توزيع اللود أو الحمل أو التغير في الفريكوانسي بهذه الطريقة بشكل متساوي لا يعطينا يعني أفضلية في يعني تزويد طاقة ثابتة عند نقطة الالتقاء عندما تتغير الرياح أو تتغير ضوء الشمس، فبالتالي نحتاج إلى طرق تحكم مختلفة يعني تعمل لي عملية optimization بحيث أن التوزيع ما يكون بشكل متساوي على كل التوربينات، ولكن يكون بطريقة يكون فيها ضمان ل يعني توليد طاقة ثابتة بقدر المستطاع عند نقطة الالتقاء.
0: ما هي التحديات اللي واجهتك أثناء العمل وكيف تعاملت معها؟
2: طبعا كأي نظام تحكم مركزي لابد يكون فيه تحديات لهذا النوع من التحكم. فنظام التحكم المركزي كأنه يعني على شكل هرم، من أعلى الهرم كذا ننظر من فوق لمزرعة الرياح أو كذلك يعني مزرعة الخلايا الشمسية، فإذا تغيرت يعني تغير ضوء الشمس أو تغيرت سرعة الرياح يعني يبدأ مشغل الشبكة من فوق يشوف كل التوربينات الموجودة، يشوف أو يحسب كل الطاقة المتوفرة من كل التوربينات أو من كل الخلايا الشمسية ليبدأ يوزع الديماندينج باور أو الباور المطلوبة أو الطاقة المطلوبة عند نقطة الالتقاء، فبالتالي نحتاج إلى توصيلات، يعني لابد يكون في توصيل لكل هذه التوربينات يعني بد أن تكون مربوطة بمركز التحكم، لأنه يعني مركز التحكم يكون سنترال أو مركزي، فبالتالي لابد يعني تكون كل البيانات هذه الموجودة

0: مرتبطة بمركز التحكم، وهذا فيه تحدي، ممكن يكون فيه تكلفة عالية جدا يعني التوصيل أو الربط بالمركز أو مركز التحكم. فبالتالي هذا يعتبر تحدي كبير جدا، اللي هو يعني دائما حتى مطوري شبكات الطاقات المتجددة يحاول يتجنب هذا النوع من الربط، لأنه يعني دائما يبحثون عن خفض التكلفة. فبالتالي يعني ممكن يكون تحدي لبعض مشغلي الشبكات. التحدي الآخر اللي هو محاولة قياس سرعة الرياح أو كذلك يعني التغير في ضوء الشمس، لأنه يعني هذه العملية تعتبر استيميشن أو عملية تقريبية، فكل ما كان يعني قياس سرعة الرياح أو ضوء الشمس كل ما كان دقيق جدا، كل ما يعني كانت دقة هذه الطريقة اللي نعمل عليها. لكن إذا كان يعني الاستيميشن بعيد جدا وغير صحيح لا تعطي نتائج صحيحة، فبالتالي هذا تحدي قوي أو بحث آخر في المشروع، أنه كيف نسوي عملية استيميشن أو عملية قياس دقيقة للتغير في الرياح أو في ضوء الشمس. فبالتالي يعني هذين التحديين يعتبران من التحديات القوية جدا في هذا المشروع.
1: نقدر نعرف دكتور سمير إيش هي التقنيات الحديثة اللي يعتمد عليها المشروع؟
0: طبعا الاختبار مثل هذه الطرق يعني يتم بأكثر من طريقة. هناك طرق المحاكاة وهي طريقة سهلة، ويعني كنا متوقعين أن تعطي نتائج صحيحة مثل ما توقعناها، لأنه الماتيماتيكال فورموليشن أو البناء الرياضي أو النماذج الرياضية التي بنيت كانت واضحة من البداية أنها يعني كان في هايبوثيسز عالي جدا أو يعني شعور قوي جدا أنها راح تعطي النتائج، وهي فعلا وهي كذلك يعني أعطت نتائج مثل ما توقعنا على برامج المحاكاة. لكن التحدي الأكبر أنه كيف يعني ممكن تطبق هذه الطريقة على أرض الواقع، بالذات أنه أنت تحتاج إلى يعني لو قلنا مزرعة رياح متكاملة كيف تطبق مثل هذه الطريقة على مزرعة رياح. ولكن يعني اللي تم عمله هو إنشاء شيء يسمى wind tunnel أو قناة للرياح، وهي عبارة عن بوكس أو صندوق. في بداية هذا الصندوق يكون فيه مروحة كبيرة جدا تشتغل بسرعة عالية، وفي نهاية هذه التانل أو يعني هذه القناة يكون في نهايتها شيء يسمى الهونيكام، ليضمن يعني الرياح تنساب بشكل جيد من خلال هذه القناة. في نص هذه القناة عملنا يعني توربينات، أكثر من توربين تم تصميمها بعناية على عدة مراحل، تم اختبارها طبعا ببرامج المحاكاة وتصميمها، ثم طباعتها بطابعات ثلاثية الأبعاد ووضعها في منتصف هذه القناة. يعني تمر الرياح من خلال هذه القناة عن طريق شفط أو سحب الهواء من خلال هذه المروحة، فتبدأ تحرك هذه التوربينات. إذا تغيرت هذه الرياح يعني نعمل داخل هذه القناة، نخلي كل توربين يعني يستقبل رياح مختلفة، وفيه يعني عملنا عملية استيميشن للسرعة لكل واحد من هذه التوربينات. فبالتالي تم اختبار يعني هذه الميثودولوجي وأعطت فعلا يعني طاقة، يعني حتى لو تغيرت سرعة الرياح تكون يعني يكون التغير طفيف جدا، فبالتالي نضمن أنه الفريكوانسي عند نقطة الالتقاء بالشبكة العامة يكون تغير طفيف كذلك. لذلك يعني كان اختبار رائع. طبعا هذا الاختبار ما عملنا عندنا في الجامعة، ولكن بالتعاون مع مركز الأبحاث في جامعة كيس وسترن ريزيرف، ولازلنا يعني نطور في هذه الطرق.
1: هل تم تطبيق المشروع على أرض الواقع دكتور سمير، وكيف كانت التجربة؟
0: طبعا لتطبيق المشروع على أرض الواقع حقيقة يعني الانتقال من مجرد فكرة أو مشروع وتطبيقه إلى خط إنتاج يعني حقيقي وتطبيقه على أرض الواقع ليس يعني بالشكل المباشر أو الشكل السهل حقيقة يعني. فهناك يعني لابد يكون فيه خطوات كبيرة جدا لتطبيقه، وبالذات أنه ليس شك يعني هذا المشروع ليس شيء يعني فردي أو على مستوى صغير جدا، ولكن يطبق على مزارع ذات يعني مساحات شاسعة جدا. فبالتالي فكرة تطبيقه

0: على مزارع الرياح بشكل فعلي قائمة، ولكن لازمنا تحت دراسة يعني كيفية نقل هذا المشروع وإثباته على أرض الواقع.
1: نقدر نعرف إذا كان هناك خطط مستقبلية لتطوير المشروع؟
0: طبعا الإقبال على الطاقة المتجددة سواء كان يعني طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية سيستمر في تصاعد حقيقة يعني، فبالتالي على مشغلي الشبكة إيجاد يعني regulations أو تشريعات مناسبة لمثل هذا النوع من الطاقة، وكذلك يعني تأسيس بنى تحتية ملائمة لمثل هذه الأنواع من الطاقة. فالمشاريع في هذا الاتجاه ستتطور يعني مع الوقت، بالذات يعني احنا شايفين يعني الإقبال الشديد حتى يعني مش فقط في بلدنا ولكن حتى في البلدان الخارجية، هناك تنافس شديد جدا على الطاقة المتجددة وكيفية تهيئة البيئة المناسبة لاستقبال هذا النوع من الطاقة. فبالتالي أنا أتصور يعني مشروعنا يعني سيكون هناك خطط إن شاء الله مستقبلية يعني الاستفادة من مشروعنا وغيره من المشاريع في هذا الاتجاه. فقط يعني عامل الوقت سيكشف يعني مدى احتياجنا لمثل هذه المشاريع بإذن الله تعالى.
2: فرسان التمكين.
1: في ختام هذه الحلقة نأكد أن الابتكار ليس مجرد فكرة، بل هو رؤية تتحول إلى حلول واقعية تسهم في خدمة الإنسان وبناء مستقبل أكثر استدامة. واللي استمعنا إليه اليوم يجسد كيف يمكن للعلم والبحث والإصرار أن يقدموا حلولاً عملية لتحديات كبيرة، مثل تحسين كفاءة الطاقة المتجددة والمحافظة على استقرار الشبكات الكهربائية، بما يسهم أكيد في دعم التنمية وتحقيق مستقبل أكثر كفاءة واعتماد على مصادر الطاقة النظيفة. نتوجه بخالص الشكر لضيفنا على مشاركتنا هذه التجربة الملهمة وعلى ما قدمه من معلومات قيمة عرفتنا برحلة هذا الابتكار منذ انطلاق الفكرة، مروراً بمراحل البحث والتطوير، وصولاً إلى التطبيق العملي والنتائج التي حققها. كانت هذه التجربة مثالاً واضحاً على أن الطموح عندما يقترن بالعلم والاجتهاد يمكن أن يتحول إلى إنجاز يخدم المجتمع ويترك أثراً إيجابياً في حياة الآخرين. كما نشجع كل صاحب فكرة أو موهبة على أن يؤمن بقدراته وأن يجعل من التحديات فرصاً للإبداع والتميز. كل إنجاز عظيم يبدأ بفكرة، وكل فكرة تحتاج إلى عزيمة وإصرار حتى ترى النور. المستقبل يصنع بأفكار المبدعين وبجهود الباحثين وبكل من يسعى إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير وطنه وخدمة مجتمعه. في النهاية شكراً لكم مستمعين الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، نأمل أن تكون هذه الحلقة قد ألهمتكم وقدمت لكم صورة عن أهمية الابتكار ودوره في صناعة المستقبل. نلتقي على خير في حلقة جديدة من فرسان التمكين مع قصة نجاح جديدة وابتكار جديد وشخصية ملهمة تواصل صناعة المستقبل. إلى أن نلقاكم تقبلوا أطيب التحايا من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد الجنيد. مع السلامة.
2: فرسان التمكين.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم.

0: الأحمر غربها.
1: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
2: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: السعودية الخضراء والتشجير.
5: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين

رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض،
2: السابعة بتوقيت إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لآخر وأهم الأنباء. خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا ملكيا بتعيين وترقية 87 عضوا في النيابة العامة. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الأردني الأوضاع الإقليمية. وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة للجزائر في ضحايا حريق مؤسسة الطفولة. يوم غد الأحد الإعلان عن نتائج القبول للجامعات والكليات التقنية، وذلك عبر المنصة الوطنية للقبول. شؤون الحرمين تتيح خدمة متابعة كثافة المطاف والمسعى لحظيا. يوفو برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام. هيئة العقار تنظم اليوم ملتقى الوساطة العقارية في نسخته الثالثة بالرياض. التجارة ترصد 412 شبهة تستر تجاري خلال الربع الثاني من 2026. ضبط 3 مخالفين للائحة الأمن والسلام لمزاولي الأنشطة البحرية بالمدينة المنورة. دوليا، إدانة إقليمية ودولية لاستمرار العدوان الإيراني على دول المنطقة. الدول المنطقة تتصدى للمزيد من الهجمات الإيرانية الآثمة على أراضيها. الكويت تعلن تضرر محطة قواء كهربائية جراء هجوم إيراني. قطر تعلن إصابة طفل بشظايا إثر اعتداء إيراني. البحرين تدين بشدة الاعتداءات الإيرانية المتكررة على أراضيها وعلى دول المنطقة. الولايات المتحدة توسع ضرباتها الجوية ضد إيران وتستهدف المزيد من الجسور والبنى التحتية. الجيش السوداني يعلن تدمير 205 مركبات قتالية وإسقاط 4 مسيرات. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجز السابعة صباحا من إذاعة الرياض من المملكة العربية السعودية. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة، كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
1: وش ذا اللي يشتغل؟
0: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
1: على جوك.
0: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
1: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك.

يلي تحبون المشاعر تحكى ويعجبكم الموروث لو تردونه حياكم الله تسمعون المتكى قصة قصيدة والمثل والمثل المتكى.

أعزائي المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة،

أعزائي المستمعين الأفاضل، في الشعر النبطي هناك مفردات شعرية استخدمها بعض شعراءنا الكرام في قصائدهم الشعرية، وهذه اللفظة غير دارج معناها عند الكثير من الشعراء ومتذوق الشعر، ونستوردها هنا للتوضيح وشرح معناها مع الشواهد الشعري. من المفردات الشعرية أعزائي المستمعين مفردة اللعبة، وهي عزوة وذخيرة القبيلة التي ينتمي لها الشخص. ويقول الشاعر عبد الرحمن البواردي: لعبتي خزنتي مصخيبها للعدو محتزينه كحل عين. أيضا يقول الشاعر محمد بن عبد الله القاضي: لابتي مثل سيف في يدي سلة، كل ما هستبه يعجبك مضرابه. ويقول فارس الشيخ ركان بن حثلين: الهم والله لابت سندوا فوق، دونك منازلهم عفتها الرياحي. وتقول الشاعرة النجلة: نجلة ولي بالشعر صولة وجولة، من لابة تبقى وتحيا بها الصيت. أيضا أعزائي المستمعين الأفاضل، من المفردات الشعرية المستخدمة في الشعر النبطي مفردة اللاش، وهو الحقير الردي. يقول الشاعر عبد الله السلوم: من قبل ولد اللاش يبدي بشورة، حمست من بن اليمن غاية الكيف. ويقول الشاعر شلويح العطاوي: الشيخ يدمح لي 80 زلة، واللاش ماني عن زراياه داري. ويقول الشاعر عبد الله بن حباب السبيعي: جمل الله حالكم يا الفارسيني، يوم خطو اللاش ما يدرك جماله.

0: أعزائي المستمعين الأفاضل، نجدد ترحيب بكم مرة أخرى ونرحب بضيفتنا العزيزة الشاعرة القديرة آهات، ونقول لها سعدنا بتواجدك معنا يا شاعرتنا، ويا هلا ويا مرحبا بك في برنامج المتكة.
1: يا هلا فيك أخوي راشد، الله يسلمك ويطول بعمرك، وشكرا لك لإتاحة الفرصة لي بالمشاركة معكم.
0: الله يعطيك العافية، أتمنى أن تكون إن شاء الله حلقة ثرية مليئة بالإبداع والإبداعات الشعرية الخاصة بك شاعرتنا آهات. شاعرتنا آهات، السؤال الحقيقة عابر لكل شاعرة بدايات في الشعر النبطي، فكيف كانت بدايتك الشعرية ومن لها الفضل في تقدمك وبروزك ومن ما تأثرتي؟
1: الله يحييك أخوي راشد. بدايات الشعرية يعني كانت بدايات في المرحلة المتوسطة أو الثانوية، وخصوصا أن والدتي شاعرة
0: ما شاء الله،
1: وجدي لأمي رحمة الله عليه شاعر، فمنذ بدأت بداياتي من أيام المرحلة المتوسطة والثانوية، ولكن برضو هناك شعراء بارزين في الساحة كمحمد السديري رحمه الله، والأمير خالد الفيصل، والأمير البدر، مساعد الرشيدي، وحاولت محسن الهزامي.
0: جميل.
1: حاولت أني حتى أجاري قصائد لهم في بداياتي.
0: ما شاء الله، هم أنت يعني من بيئة شعرية ما شاء الله، خاصة الوالدة.
1: نعم.
0: وجدك.
1: نعم.
0: ما شاء الله، فتأثرتي ما شاء الله في البيئة الشعرية اللي حواليك. جميل. شاعرتنا ممكن تسمعينا بداية مصافحة أولى من قصائدك حسب.
1: نعم.
0: اختيارات.
1: في ليلة البارحة مرتني بذكريات، ذكرى تبسم لها ثغري والأخرى بكيت، إن قلت يا ليت وش ينفع ما فات مات، يمر يومي مع شهري وأنا ما شكيت، أسامرك يا نجوم الليل والكلبات، في داخلي هم ووجاع وقهر ما حكيت، أطيت في الحب يا قلبي ولا قلتها، خانتك الأيام وأحبابك معني كفيت.
0: هذا النص وتحت هذه القوافي بتسلسل قصصي ممتع نراهن على نجوميتك شعرتنا آهات. شعرتنا آهات، كثرة وسائل التواصل الاجتماعي بأنواعها المتعددة هي ظاهرة حميدة بين الناس ومتذوق الشعر، ما رأيك فيها وما هي إيجابياتها وسلبياتها إن وجدت سلبيات؟
1: والله نعم، ظهرت وسائل التواصل الاجتماعي بقوة، وأنا أعتبرها أنها نوعا هي ظاهرة فعلا حميدة. أصبح من السهل وصول الشاعر إلى جماهير أكبر ومعجبين، أصبح يستطيع أن يطرح قصائده بشكل أوسع، ويعني هناك شعراء أكثر من رائعين لم نعرفهم إلا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
0: صح.
1: أما السلبيات فلا أعتقد أنه يوجد هناك سلبيات، قد يكون أحيانا تكرار المواضيع، ولكن أرى الإيجابيات أكثر من السلبيات.
0: الإيجابيات يعني الحقيقة يعني هذه فضل الله سبحانه، ثم وجد التواصل أو وسائل التواصل الاجتماعي.
1: نعم.
0: قربت محبي الشعر الشاعر أو.
1: نعم.
0: الشاعرة من خلال تواصلهم، يعني سبحان الله.
1: نعم.
0: وسائل التواصل هذه بالجوال ما شاء الله في كل ما شاء الله البرامج جاهزة يعني، وقريبة جدا للمحبي ومتذوقي الشعر. جميل.
1: نعم. وهناك نجوم ظهروا من خلال وسائل.
0: نعم.
1: التواصل.
0: نعم صحيح صحيح. شعرتنا، ما رأيك بالمسابقات الشعرية وهل هي خدمت الموروث؟
1: والله المسابقات الشعرية تخدم الموروث إذا كان فقط الهدف إبراز الشعر.
0: إبراز الشعر.
1: أيوة إبراز الشعر.
0: يعني بعيد.
1: ما لا يدخل أي بعيد عن المكاسب المادية أو يكون هناك
0: هدف تجارية.
1: تحيز. أي نعم.
0: يعني أنت قصدك
1: إذا كانت تخدم الموروث الشعبي فأنا أجدها شيء إيجابي.
0: قصدك يعني أنه يعني تتوقف فقط على اللجان المحكمة في المسابقة.
1: نعم.
0: بعيد كل البعد عن الأهداف التجارية مثل ما قلت.
1: أيوة.
0: جميل. أتمنى شعرتنا آهات ما شاء الله أنت قصيدك جدا جزل وطيب، أتمنى والله مشاركتك في إحدى المسابقات القادمة إن شاء الله. ممكن تسمعينا قصيدة من قصائدك؟
1: كل يا بعد عمري يا دنيتي.

0: ديك بغلى ما امتلك روحي ولا بخل عليك، يا فرحة ايامي ويا حلمي ويا منوتي، علمتني حبك وقلبي مغرم الحيل فيه، ان جيت اهلي بك واقول اهلين يا غنوتي، مع دمعة الفرحة هنا بقت قلبي ترجف تبيه، ورحت عني يوم اعد الوقت يا حسرتي، وان طول غيابك دفعني الشوق لاجلك وجيه، بعدك عذاب وكم نثرت الدمع في وحدتي، قلبي متيم في الهوى يا خافق يرتجي، بتكمل اشعاري في ذاك الكون يا غايتي، افرح بشوفك وابسم لجت يدي في يدي، ترجمت لك شعري مع احساسي مع لوعتي، من ينصف اللي انقضى عمره هو يشتري.
1: كلمات واثقة تعب التلميح وتعشق التصريح، وصح الله لسانك ملايين. شعرتنا أهات الأمسيات الشعرية هي حلقة وصل بين الشاعر وجمهوره، ما رأيك بها؟
0: والله الأمسيات الشعرية هي أنا أجدها تمتلك سحرها الخاص بطبعها.
1: نعم.
0: وأي شاعر يتوق لإحياء أمسية شعرية.
1: جميل.
0: أجد الأمسيات الشعرية هي أيضا لها دور كبير في إبراز الشاعر.
1: صحيح، لأن تقرب الشاعر من جمهوره، يعني مشافهة قدام وجهه، يعني عن قرب. يعني أنت شاركتي في الأمسيات الشعرية شاعرتنا أهات؟
0: لا والله ما سبق لي أن شاركت في الأمسيات الشعرية.
1: بإذن الله إن شاء الله القادم أجمل، والكثير الحقيقة من في مملكتنا الحبيبة تقام العديد والعديد من البرامج الشعرية والأمسيات الجميلة في مختلف مناطق المملكة، وأتمنى أن تكوني أحد الشعرات المبدعات في هذه الأماسي الجميلة
0: إن شاء الله تعالى.
1: الله، ممكن تسمعنا كذلك أيضا قصيدة، حنا متعطشين نسمع العديد من قصائدك الجميلة.
0: تعمدت صك الباب لو كان فيه إحراج،
1: يا سلام،
0: وغضيت طرفي عن عتابه وزلاته، أنا لا شعرت أني تسببت له بزعاج، تنحيت عن حبه ووصل ملاقاته، غدا حبنا يشبه تكهن وعلم براج، تهزه ظروف الوقت وتزيد نكباته، تحررت من حبه وقيده وأخذت إفراج، وتركته يعوم بحر عشقه وغباته، حسبني معه شمعه بيديه ضي إفراج، يضوي في لحظة صفاه وملذاته، رحلت وتركته دام قلبي، دام حبي قلب الإزعاج، وعرفت أني في بعدي هناه ومسراته.
1: هناه ومسراته، دائما تطربين مسامعنا بالعديد من الإبداعات الشعرية، وهذا غير مستغرب عليك شعرتنا أهات. ما هي القصيدة التي لا زالت عالقة في ذهنك، وما السبب؟ سواء كانت قصيدة لك من قصائدك أو من إعجابك لها.
0: والله قصيدة اللي عالقة بذهني هي قصيدة أبيات قليلة ولكن لها أثر، وهي قصيدة رثاء في وفاة خالي رحمه الله.
1: رحمه الله. تسلمين، يعني سببها ذكرى وفاة الخال رحمة الله عليه.
0: نعم.
1: ممكن نسمعها بعد هذا، بعد جانب جميل من الجوانب الشعرية للأغراض الشعرية، عندنا الوطني، عندنا الغزل، عندنا الرثاء، عندنا الاجتماعي، وهذه ظاهرة جميلة للشاعر أنها تكتب في العديد من الأغراض الشعرية. تفضلي.
0: الله من قلب خذت الهواجيس، نوب تروح به ونوب ترده، حالي غدا يشبه الناس المحابيث، عزلة عن سائر الناس مده، يالله لا تجعل طريقي مع بليس، وقوي عزومي كل ما جات شده، دموع عيني عقب خالي متاريس، صب صب ما عرفت ايش قد.
1: صح الله سانك، وغفر الله لخالك واسكنه فسيح جناته ان شاء الله.
0: اللهم
1: شعرتنا سبحان الله نفس الكلام اللي تكلمت قبل شوي، الاغراض الشعريه نرجع لها ثاني مره، هل هي مطلوبه من الشاعر؟ يعني ما شاء الله عليك، أنت بدأتي في الرثاء وبدأتي في الغزل وبدأتي في الاجتماعيات كذلك، هل هي هذه مطلوبة من كل شاعر أو كل شاعرة معرفتها والبحار فيها؟
0: والله تعدد الأغراض الشعرية هي أنا من وجهة نظري أساس مطلوب من الشاعر.
1: نعم صحيح،
0: حتى لا تقتصر مسيرة الشعرية على نوع.
1: نعم
0: واحد
1: صحيح.
0: سواء الغزل أو المدح أو رثاء وحتى يكون القصيدة روح.
1: جميل.
0: إذا تعددت الأغراض.
1: الأغراض مطلوبة. نعم صحيح، لأن لكل مناسبة يعني لها قصيدة خاصة
0: لها.
1: فيها. نعم.
0: نعم.
1: الله يحفظك. طيب شاعرتنا، ما هي القصيدة الأقرب إلى قلبك ودائما ترددها بينك وبين نفسك من قصائدك طبعا؟
0: القصيدة الأقرب إلى قلبي طبعا هي قصيدة كتبتها في عراب الرؤية سيد الأمير محمد بن سلمان، هي ثلاثة أبيات.
1: الله يحفظه.
0: ولكن كل شاعر يتشرف ويتوق إلى مدح الله يطول بعمره.
1: اللهم من جميل، ممكن نسمعها؟
0: أقول هذا طويق الجود والمدح والطيب، عراب رؤية مملكتنا الحبيبة، هذا سليل المجد راعي المواجيب، بشتهي ذري من شموخه طيبة،
1: أنا أشهد،
0: جمع جميع الناس شرق وتغريب، من طيب أبو سلمان ما هي غريبة.
1: وطيب أبو سلمان ما هي غريبة، صح لها سانة.

0: على هذه الأبيات الجميلة في سيدي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. شاعرتنا أهات، هل ترين بأن الدواوين الصوتية أسرع انتشارا من الدواوين المقروءة؟ طبعا كلاهما مكمل للآخر، سواء كان صوتي الآن موجود ما شاء الله في وسائل التواصل الاجتماعي إلقاء الشعراء أو المكتوب كذلك المقروء يعني كذلك، لها كل واحد مكمل للآخر. نبي رأيك حنا.
1: نعم، أصبحت الدواوين المسموعة أكثر انتشار وأسرع خصوصا في وقتنا الحالي.
0: صحيح،
1: وساعدت وسائل التواصل الاجتماعي على انتشارها، ولكن وجهة نظري أنه لازال المقروء له أهمية ويحتفظ بقيمته.
0: نعم كمرجع. صحيح، كمرجع وفي أي وقت تلقى موجود. نعم هلا، التوثيق ضروري جدا. نعم صحيح كلامك، صحيح
1: لقصائد الشاعر وحقوقه.
0: نعم.
1: أيضا متعة بصرية لعشاق الأدب والقراءة.
0: جميل وجهة نظر صائبة شاعرتنا أهات. ممكن تسمعينا قصيدة من قصائدك؟
1: لصاحب نحبه تمكن من الروح،
0: من الروح
1: أفديه بالغالي ويرخص من أجله، هو غاية مالي وهو مصدر البوح، نجيته تلاقي خطاوي عجله، بنيت له في خافقي بيت وصروح، وغليت ربعه والقرايب ونجله، ويقول أحبك حب سبب لي جروح، حب الدويين يعشق البرودي.
0: صح الله لسانك على هذه القصيدة النادرة الجميلة، الله يحفظك. شاعرتنا أهات، هل تكتبين الشعر من واقع تجربة يعني مريتي عليها، أو من وحي الخيال، أو مشاركة يعني مشاركة معانات الآخرين؟
1: والله أحيانا يكون من واقع تجربة مرت بها أنا شخصيا.
0: نعم.
1: كحزن، فقد غريب، أحيانا خيال، أحيانا معاناة وقفت عليها وكنت شاهد على هذه الحدث.
0: نعم.
1: فيعني قصائد منوعة.
0: منوعة، ولا شك بأن الشعر الحقيقة يعني مشاركة الناس يعني في أفراحهم وتراحهم، هذه الحقيقة شيء يثلج الصدر يعني، ومنشاور الناس شاركهم عقولهم. شعرات، ممكن تسمعين قصيدة من قصائدك؟
1: قصيدة هذه مجاراة للشاعر رحمه الله محسن الهزاني.
0: تسلمي.
1: يقول محسن الهزاني: برق تلالا قلت عز الجلالة، أثره جبين سويح بي وحسبه برق، فجاريت هذا البيت وقول برق تلالا قلت جعله شمالا، يسقي ديارا حبها بالحشافر، يسقي وطن من شدني بالحبالة، واحكم وثاقي بالغلا واخذني طرق، الصاحب اللي زايد بالجمالة من طاح في بحره تعب وانتهى غرق، ونخيروني في البشر قلت لالا ما بي سوى اللي سارق خاف بيسر.
0: صح الله سألك، وما أجمل مشاعر عندما تكون حقيقة بركانا من حمم الصدق والإخلاص. وصح الله سانك ملايين شاعرتنا أهات، حنا الحقيقة سعداء جدا بتواجدك معنا في برنامج المتكة، متمنين أن تكون قضينا معك حلقة جميلة مليئة بالإبداعات الشعرية.
1: الله يعطيك العافية أخوي راشد، وأنا أسعد. الله يعطيك العافية.
0: الله ربي يبارك في أيامك. الساعة المباركة.

أعزائي المستمعين الكرام، اشتهرت في المملكة العربية السعودية العديد من الأمثال الشعبية، ونستعرض معكم بعض هذه الأمثال الدارجة في حياتنا اليومية مع شرح المثل والشواهد الشعرية. ولقد اخترنا لكم هذه الأمثال. المثل يقول: عين عذاري. المعنى: يضرب المثل للشخص الذي تصل منافعه للأبعاد دون الأقرب. ويقول الشاعر محمد الجنوبي: الظاهر إنك صرت مثل موية عذاري تسقي البعيد ونخلها مات عطشان. وتقول الشاعرة: تاج الغرور عيني سقت يباس زرعك وجادت، وانت سقيت اللي بعيد المنازيل كنك عذاري اللي بماها تمادت، خيرك لغيري والنوايا مداهيل. أحبتي الكرام، المثل يقول: عليه الراية البيضاء، ويضرب لمن قدم كل ما لديه وبذل ما بوسع واجتهد، حيث ترفع عنه الملامة في حال خابت مساعيه، كما يضرب للدلالة على زكاة أخلاق الإنسان. يقول الشاعر مسفر محمد الدوسري: يستاهل البيضاء وسيع البنايد يرفع علمها له على قمة النير. ويقول الشاعر مسلط المغيري: أبو سعد بالطيب حر النداوي يستاهل البيضاء وجزلات المداح. ويقول الشيخ الفارس تركي بن حميد: يستاهل البيضاء والأخبار يوحون، واللردي خله يباري بيسراك. أيضا من الأمثال الشعبية المستخدمة في حياتنا اليومية المثل يقول: كل مطرود ملحوق، أي كل هدف سيتحقق ما دام هناك إصرار وعزيمة على مواصلة السير نحو المقصود. ويقول الشيخ محمد الإبراهيم: صحيح قالوا كل مطرود ملحوق، والعبد مكتوب القدر في جبينه. ويقول الشاعر فراج ابن جفران: لكن مثل ما قالوا الناس للناس، الصبر زين وكل مطرود ملحوق. وأيضا يقول الشاعر إبراهيم بن محمد السهلي: من تغلى يخلى لو ذبحني غلاه، كل مطرود ملحوق وهذا مثال.

أعزائي المستمعين الأفاضل، نسلط معكم الضوء على أحد أبيات الشعراء الذين لهم بصمة شعرية في سماء الشعر النبطي، وتعد

هذه الأبيات من كنوز الحكم. يقول الشاعر محمد بن فوزان: أصبر على ما جاك من وقتك اللاش، وخلك على ما قيل راعي عزايم، صحبات بعض الناس لو جات ببلاش، ما تنبغى لا خير فيها ندايم، من جاء بلا دعوة فيقعد بلا فراش، هذا طفيلي يستحق الشتايم. ويقول الشاعر مفرح الضمني: مزحك مع اللي ما تعرفه سماجة، وبضاعة ما تنعرف ما لها سوق، لك المرضان توفر علاجه، ما لاعت الدنيا ولا مات مخلوق. ويقول الشاعر رشيد الزلامي: ألي جهال تنشد من الناس شايب، ولا أقول يوجد شايب يعلم الغيب، الغيب يعلم به مدير الحبايب، لا شك يوجد شايب له تجاريب.

أعزائي المستمعين الكرام، في ختام هذه الحلقة اسمحوا لي أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وحتى نلتقي معكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المتكة، تقبلوا خالص تحيات طاقم البرنامج. من الإعداد والتقديم محدثكم راشد القناص، ومن التنفيذ والإخراج صلاح المطاوعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
2: ديرتي حبيبتي.

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

في زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: اهلا وسهلا فيكم اعزائي، وارحب فيكم في حلقة جديدة من مقهى ديرتي. هذا المقهى اللي بنرجع فيه بالذكريات الى زمن الطيبين، زمن الطيبين اللي فيه ذكرياتنا وطفولتنا، وفيه تفاصيل بصراحة لما نذكرها ننبسط ونضحك حتى بيننا وبين نفسنا. لذلك اليوم اخترت ضمن ضيوفي الأستاذ عبد اللطيف المقرن، عنده متحف شخصي لطيف جدا كل ذكريات زمن الطيبين فيه، وأيضا الأستاذ محمد مغيص نجار وحرفي. الميزة في ما يعمله يعني النماذج اللي يسويها إنها تجسد حقبة زمنية معينة أيضا نحن لها. نرحب بضيوفنا وأقول لهم في البداية أهلا وسهلا فيكم، ويا مرحبا فيك أستاذ عبد اللطيف.
1: يا هلا ومرحبا، حياكم الله فيكم بقناتكم المتميزة دائما، وأنت أستاذتنا دائما متميزة ودائما تفاجئين ببرامج ومتنوعة جديدة. الله يوفقكم إن شاء الله.
0: أستاذ محمد أهلا وسهلا فيك. أيضا
2: أهلا وسهلا فيكم، والله يعطيكم العافية.

0: العافية، وهذه المرة الثانية بعد على الإداعة دي. الله يشكركم ويشكر المقيمين اللي قايمين عليها، ولينا الشرف يعني الشرف لي.
1: خلينا ببتدي بالمتحف الشخصي بومقرن، ومتحفك أنت بديت فيه صار لك فترة مو قصيرة صراحة، لكن ليش اخترت ترجع بزمن الطيبين؟
2: ليش اخترت؟
1: ترجع لزمن الطيبين
2: لأني أنا عشت فيه، وزمن هذا ما أعتقد إلى الحين ما لقيت مثل هذا الزمن الجميل اللي جدا، ودائما الطيبين يقولون عنا زمن الطيبين أو زمن الجميل.
1: نعم.
2: فاسم على مسمى، فأنا ما أقدر أني أتخلى عن هذا الشيء. بعدين هذا موروثنا، موروث أبائنا وأجدادنا.
1: شلون بديت فيه؟ المتحف
2: الشغف خلاني يعني أهتم بهذا المجال وأهتم بهذا المواضيع كلها. فبديت بالصغر طبعا، بتجميع الأشياء الصغيرة من الموروث الشعبي، من التحف، من الأكسسوارات، من الأشياء القديمة، الفضيات والنحاسيات، إلى حد ما كبرت وصلنا إلى هذا المستوى.
1: نعم. محمد، أنت أيضا يعني أنا ألاحظ مجسماتك، مجسماتك جدا جميلة. إحنا نتكلم عن شغل حرفي، شخص قاعد يشتغل على كل تفصيل في المجسم، وأنت في هذه المجسمات قاعد تبرز بدقة زمن الطيبين. شلون هذه التفاصيل لين الحين في ذاكرتك وتجسدها على أرض الواقع في المجسم؟
0: بدايتنا على طول الطفولة حقتنا عشناها، ما منخليها الأول، نخليها في صور بس بعدين احنا جسدناها. هذه الفكرة دشت علي، ليش ما يصير المبنى اللي هو واقعي، انه يلمس اللي هو الشخص نفسه او يحمله كأن بيت، بس يكون مجسم صغير. حياتنا في طفولتنا طبعا عشناها، وباللعب والداخل امهاتنا كيف تعمل، كيف ابائنا اجدادنا كيف تعمل، وهم كذلك عندكم اللي هو جعل المنطقة عندنا اللي هو توسعة الشوارع. قلت بدل ما احتفظ بها صور عملتها بعدين مجسمات واجهيات بيت.
1: هذا أول ما أسسوا الشوارع في المنطقة،
0: أي في التوسعة على نفس المنطقة حقنا، وبدأت فيها. حاولت يعني في البدايات، بعدين استمريت فيها لين جسد مجسم اللي هو داخل البيت وخارج البيت.
1: أول مجسم، أول فكرة طلعت عشان تطبقها كمجسم متى كانت؟
0: تقريبا ويا كورونا. ويا كورونا
1: هذا أول انطلاقة بكورونا.
0: إيه في كورونا،
1: يعني رب ضارة النافعة يعني.
0: إيه يعني اللي هو أعمالنا جت في كورونا. ليش؟ لأن ما نطلع من البيت ولازم إحنا نتسلى فيه.
1: عاد إحنا يا الحريم طبخنا كيك وسوينا مشاوي، ويعني كانت فعاليات فيها.
0: لا إحنا يعني استغلينا الوقت. أي شخص يعني فرضا هاوي النجارة أو هاوي أي شيء بيعمل، يعني على قولتهم الفضيل الخشب اللي بقى ما رميناه سوينا إعادة تدوير.
1: تشتغل فيه. أول مجسم وش كان؟
0: الأول مجسم اللي هو تعليقة مفاتيح، اللي هو باب ونافذتين. هذا أول مجسم. وبعدين بدأت في المجسمات اللي هو الآباء الأجداد وش كانت تعمل.
1: حلو. ويعني لقيت لها سوق ولا الناس مدحوها مثلا وقالوا لك والله يتوسع ولا شلون؟
0: طبعا من سنة لسنة تختلف طبعا.
1: اي انا لاحظت الفرق.
0: انت لاحظتي، وهم كذلك اللي هو اللي يتابعني في التواصل الاجتماعي هم كذلك يقول انت انتاجك اليوم تغير، وسنة عن سنة انت تبدر حاجة جديدة الى المجتمع.
1: نعم، واكثر دقة والألوان أنقى وأفضل، يعني كل سنة في مستوى أعلى بصراحة ما شاء الله.
0: لازم الواحد يطور نفسه في الأعمال علشان لا يبقى على مستواه، علشان حتى لا يمل من الإنتاج حقه.
1: أبو مقرن، أنا برجع للمتحف. هي انت بدأت بتجميعات، متى بدأت تفكر انه هذه التجميعات اكيد بعدين صارت غثة يا كثرها؟ ايه بتصير كلها كراتين.
2: صحيح.
1: طيب متى صار انه والله انا لازم ارتبها وافتح متحف، او على الاقل تترتب تتصفط يعني؟
2: انا جمعت لمدة 20 سنة.
1: ما شاء الله تبارك الله.
2: اي نعم. والحين بعد ما فتحت لي 21 سنة، يعني المجموع 21.
1: لا نحسب عمرك.
2: لأن هذولي ما يتجمعون في يوم وليلة
1: طبعا،
2: هذا يتجمعون على مدى طويل، وبعدين في معاناة. يعني قد ما تروحين وتسافرين لازم تجيبين من كل بحر قطرة، يعني لازم تروح دول الخليج كلها، وتروح دول العربية، وتروح دول الأوروبية، وتجيب من هنا.

0: هنا وهنا لحد ما استمر. فزي ما تفضلتي
1: الحين أنا ببتدي بتجميعاتك 20 سنة.
0: 20 سنة أنا.
1: شو اللي جمعته في 20 سنة وين كنت تحطه؟ 20 سنة وايد.
0: كان مستودع. والله أنا كنت أجمع والوالد الله يرحمه رحمة الله عليه يقط. فأنا كنت يعني أندم على هذا الشيء.
1: أو يعني أنت تجمع وهو يقطه بالشارع؟
0: أي والله.
1: أي أوكي.
0: يقول إحنا ما نحب هذا الوسخ وكذا. وعامة كل أهلي ما حد وقف وياي إلى حد ما فتحت المشروع هم اللي يعني ساندوني. ولا يعني بالبداية لا ما في أحد صراحة ساندني. ضاعت الفلوس هباء منثورة. فجمعت كثير لدرجة أني كنت أخبيها تحت السرير وأحطها فوق السقف وأحطها في الأماكن اللي غير مكان يعني غير مكان رؤية.
1: نعم.
0: رؤية العين تصير مبتعدة عنها.
1: إذا شافوها تخاف أنها تنقط.
0: إذا اكتشفوها على طول هي بتنقط أصلا سواء كان من الداخلي أو من الخارجي فكلها بقطول. فالحمد لله صارت الأمور. وبعد ما أنا انتقلت من مرحلة الإحساء إلى الدمام وأثناء دراستي استأجرت لي مكان وقعدت فيه. فحلفت إني ما أرجع الإحساء بسبب إن هذا الشيء ما ينقل. فلما أجت لي قمت أجمع لحد ما تزوجت وجاتني عيال وكذا وأنا قاعد أجمع لهذا الشيء.
1: والمدام موافقة على
0: ولا واحدة؟ أنا عندي 3 ولا واحدة منهم موافقة. وأولاد الله يحفظهم ولا واحد. لا بنت ولا ولد.
1: الكل مراضي.
0: سبحان الله. لكن بعد ما فتحت المتحف وصار أي مناسبة لهم أبوي الله يخليك عطنا المتحف شوية أبوي الله يخليك ونفس المدامات نفس الكلام.
1: زين التجميعات أنت بعدين فرزتها صار شيء مثلا ديكورات شيء ملابس شيء يخص البيت تكلم لنا عن
0: الفرز
1: أول ما بديت تفرز
0: كله فرزتها كله كامل. بعدين كان أول بديت في 5 في 6 مكان صغير وكرتست الأغراض كلها على بعض حطيت دائما رفوف كل من جاني أحد قال لي ليش كذا مزحمة ليش كذا زحمة هم ينبسطون لكن ما يعني العين ما ترى الشيء أو ما تبرز
1: ما تقدر تركز لأنه فوق بعض وزحمة.
0: نعم. فالحين الحمد لله بعد ما توسعت والله أعطاني تقعت فتحت لي عدل أمامها ما شاء الله وحطيتها 6 في 11
1: ما شاء الله.
0: سويت هذا المكان سويت صيفي وشتوي خليت المطبخ وأدوات المطبخ والأشياء اللي يستهلكونها بالخارج خليتها برا والأشياء اللي بالداخل ويحافظ عليها عن الغبار وعن يعني
1: هل جسدت كأن بيت أول مثلا فالأشياء
0: نعم.
1: اللي حقت أول برا أنت حطها برا مثل أول
0: نعم صحيح
1: فهو تجسيد للواقع
0: سويتها بنيان أول الارتفاع 6 متر أو 5.5 عشان ما بالغ كثير ويعني زي ما قلت لك 6 في 11 يعني كان مجلس جميل جدا
1: حلو.
0: الحين قلبنا استوديو يصورون فيه الفيديو كليب اللي يبغون أماكن شعبية
1: حلو.
0: تعاونت مع شركات تعاونت مع مؤسسات تعاونت مع هيئة السياحة
1: والآثار
0: الحمد لله يعني
1: فجميل والله هذه يعني
0: مع الجمعية الثقافة والفنون بعد
1: نعم.
0: ولا زلت معاهم
1: حلو يعني بصراحة ذكريات الطفولة لما تجسد وتشوفها قدامك تعيد الحنين بكثير من الأمور فمحمد أنت أنك غيرت يعني نقلت الصورة إلى الواقع شقد تأخذ من عندك الصورة من تنقلها من صورة أنت شايفها مثلا تقول هذا الحين بجسدها على أي أساس تختارها وكم تأخذ منك وقت
2: أول مجسم له الكبير سويته تقريبا في تجميع الأغراض 4 شهور المجسم اللي هو داخل البيت برا البيت ياخذ وقت يعني تقريبا في الأسبوع أسبوعين على حسب اللي هو التصميم شكل البيت الخارجي بس الداخلي هناك غرف هناك المطبخ هناك الصالة وهم كذلك تفاصيل المجلس كيف كان المجلس والستائر وكيف كانت فرضا الماكينة حقت الخياطة
1: السجادة أو المدة
2: زي ما تفضلت يعني في أمور يعني احنا نحتاج فيها إلى عمل كبير وجهد يعني إلى ما كانت توفرت اللي هو القدور الصغيرة هم كذلك إحنا نصممها ويا الله اللي نحصلها إن هي جاهزة لازم إجباري نصمم اللي هو القدر أو اللي هو الشولة اللي يسموها الأول هم كذلك والدافور يعني عدة أشياء يعني نعملها علشان نحكي الواقع اللي كانت
1: وأنت قاعد تحكي بمجسمات صغيرة يعني أنت تتكلم عن دافور قد حجمه يعني نتفه يصير كبير يعني إيه شغلك هذا ايش قد ياخذ
2: تقريبا اللي هو مقاسه في الارتفاع حقه تقريبا 3 سنتي
1: يا ولا شيء يعني
2: هذا 3 سنتي يعني يبغى له استخدمنا فيه المخرطه مال المخرطه يعني كلها فيها الخشبيات او نستخدم اللي هو طين اللي هو حق البلد اللي احنا قاعدين فيها المنطقه الشرقيه على حسب التصميم يعني فرض الغوري القدر زي ما قلت الدافور التشوليب المجسمات الشخصيه اللي هو الابواء هم كذلك احنا نعملها الراديو نعملها هم كذلك
1: انا لاحظت انك ما تستخدم العاب انت كل شيء قاعد تحفره تسويه فعليا بالخشب وحتى التلوين وكذا هل يعني مثلا معتمد درجة كبيرة على الصور ولا تاخذ من معلومات اللي حولك مثلا لا ترى ما هذه ما كان لونها كذا لونها كذي مثلا او هذه المفروض ما تنحط هني المفروض تنحط هني تاخذ هالمعلومات من الناس ولا لا معتمد على ذاكرتك وعلى الصور
2: هو يعني على البيوت احنا دشيناها وشفناها الرسمات في الذاكرة الرسمت هي في الذاكرة طبعا إذا أنا سويت فرضا اللي هو الصندوق حق اللي هو البيت كون يعني بداية صندوق 4 اللي هو مستطيل أو 4 يكون بهذا الشكل بس بعدين أنا أقسمه أسوي تكرم الحمام أسوي المطبخ أسوي الصالة المجلس بعدين في التركيبات هذه هي اللي تتعب له الغطرة هم كذلك الفياب والشخصيات اللي هي بتكون المرأة والرجال
1: لحظة الحين الثوب لما يكون مثلا رجال أو حرمة الثياب التفصيل ولا لا يعني تركيبة
2: اللي هو ألوان
1: ألوان كده. والله عندك ريسايكلينج ممتاز
2: لا لا صحيح لأن في أعمال واجد إحنا نستخدمها نسوي لها عبارة إعادة تدوير أو الخلق ناخده جديد
1: نعم
2: لما حصل
1: احنا بنوقف شوي خلونا نتقهوى مع ان احنا قاعدين في مقهى وبعدها نكمل سوالفنا عن زمن الطيبين.

0: ورجعنا لكم ثاني مرة أعزائي. خلونا نكمل سواليفنا الجميلة عن زمن الطيبين والمتحف وتفاصيل المتحف يا أبو مقرن. شدني بصراحة التفصيل حقه بالذات إنه الخارجي خارجي مثل أول والداخلي مثل أول. طيب أنت كلمتني عن الخارجي، شلون الجلسة الخارجية؟ داخل هل في أقسام؟ هل وزعته مثلا قسمته ولا كيف؟
1: نعم. أنا بكوني يعني طبعا باحث تراثي ومحتضن الفن الشعبي، أنا جسمت هذه الأشياء لهذا النوعين، فخصصت جزء خاص للمرأة الشرقاوية، سبق وتحدثنا فيه.
0: نعم.
1: هذا خاص من
0: ملابسها،
1: ما يخص
0: زينتها،
1: من
0: كل
1: طرف
0: شيء،
1: رجلها إلين أعلى شعرها.
0: حلو.
1: على طول. في قسم ثاني طبعا اللي هو الاستديو اللي قلت لك عليه، هذا للتسجيل الفيديو كليب.
0: حلو.
1: طبعي عندي يجوني مدن يصورون، يجوني طلبة جامعة، طالبة المدارس، سواء أولاد أو بنات، دائما يجون ويستقربون لما أقول لهم هذا للزمن الطيبين وهذا الكذا.
0: الكاسيت
1: ما يعرفونه،
0: الكحل والديرم،
1: كل شيء.
0: الكاسيت ما يعرفونه،
1: والله العظيم ما يعرفونه.
0: زمن الحين عاد
1: جاوني طلبة جامعيين مع يعني أساتذة، قالت لي اشرح لهم لو سمحت عن ذلك. فمن ضمن اللي أنا شرحته والأشياء هذه، قرن القزار كانوا يفرقون فيها الشعار.
0: نعم.
1: قبل المشط.
0: نعم.
1: قبل
0: نعم.
1: اختراع المشط، بعدين جاء المشط الخشبي، بعدين البلاستيك، وبعدين المشوط العادية. فما كانوا يعني يستغربون، يقول شلون هذا يفرق الشعر، شلون هذا يسويه، كيف الناس يحطون، المرأة تحط الديرم يحرق هذا. في بعض البنات جربوه وقالت أح،
0: فقلت
1: لها هذا أمر طبيعي، يعني إن هذا إن اللي نحرق
0: لأنه في مستحفزات يعني.
1: بعدين هذا أصلا دواء للثم.
0: نعم.
1: يعني ما كانوا يستوعبونها.
0: شنو أقدم قطعة عندك؟
1: أقدم إيش؟
0: قطعة.
1: والله أنا أقدم قطعة عدة أشياء كثيرة، لكن كله من العصر العثماني. أقدم قطعة من العصر العثماني،
0: من العصر ما في،
1: يتراوح بين 200 سنة إلى 300 سنة.
0: طيب وأغلى قطعة عندك؟
1: وأغلى شيء؟
0: أي يعني هذه أقدم شيء. طيب وشنو أغلى شيء؟
1: عندي
0: يلا
1: أخاف أقولها وبعدين الناس تحسدني.
0: لا أمسك الخشب وانت قولها.
1: عندي جنيهات فضة من الزمن القديم اللي كانوا يستخدمونه قبل الذهب.
0: ما شاء الله.
1: مجموعة كبيرة من زينة المرأة بالحلي الفضي.
0: نعم.
1: الفضي الخالص.
0: زين، هل ضمن المتحف غير يعني المرأة وزينة المرأة؟ طبعا في داخل بعد المواعين،
1: في اشياء طبعا.
0: اي كلمني عنها. هذه بعد المطبخ، شو اللي فيه؟ الجدور،

0: النحاس أول كانوا يستخدمون النحاس أكثر، نعم. ولا المعدن الهندي مثلا؟
1: لا كان نحاس وصفر،
0: نعم.
1: هذا اللي كانوا يستخدمونه من الأجدر، وكانوا يستخدمون الصحون اللي هو القطار بجميع أنواعه، سواء كان المستطيل أو المربع أو المستائري.
0: عاد يعرفون أسماءها زوارك؟ هذه غبارة، هذه رنشة، هذا مشكاب مثلا، يعرفون هالمصطلحات؟
1: أشرح لهم يعني يستغربون، نعم. خصوصا يعني الأطفال وديلي يستغربون،
0: نعم.
1: لأنه مو جيلهم.
0: صحيح، هو فعلا مو جيلهم، بس احنا هنا دورنا يا ابو مقرن، من خلال متحفك، من خلال المجسمات اللي يسويها ايضا ابو حبيب، نرجعهم للاصول. انتم الحين في نعمه كبيره، عيالنا الحين منعمين جدا والله الحمد، وهذه نعمه. يعني شلون اجدادهم كانوا عايشين وعشان يشوفون مستوى الفرق. يمكن المجسمات ايضا ابو حبيب استاذ محمد، المجسمات تبين ايش قد بساطه الحياه اول. يعني البيت مفتوح، مساحه كبيره مفتوحه، والاشياء اللي فيها بسيطه. فكلمني عن هذه الاقسام اللي انت تسويها ضمن المجسمات.
2: المجسمات علشان يشوفوا اولادنا وايش كان جدة أو أمه الكبيرة اللي هو نسميها جدتي أو حبابتي،
0: أم العودة،
2: أم العودة في هذا وش كانت أمي تعمل، وش كان جدي يعمل. يعني يصير اللي هو ثقافة ترجع الذاكرة، هم كذلك اللي بيشرح إلى ولده في أمور إحنا سويناها. خلينا نقول الأنتن ما حد شافه، هم كذا واحد يعني.
0: معنا صدق لسه في بيوت فيها أنتل؟
2: إيه، بس في الجيل هذا ما شافوا لا التلفزيون ولا شافوا الأنتل، شافوا الشاشات هذه اللي لازم.
0: إيه، ما شافوا التلفزيون اللي بفرارة.
2: إيه، ولا شافوا اللي هو التلفزيون اللي هو السحاب وكذا.
0: نعم صح.
2: في عدة حاجات يعني في الفعاليات اللي تواجدنا فيها، ألاحظ إن الطفل يجي يستغرب هذا من وين اللي هو جايبنا الفكرة. إذا كان يا أب أو كانت يا أم تشرح ليه كانت إحنا كده، كان البيت أبوي كده، يجلس أبوي هنا وشفت هذا الدكاكين اللي هو الأشخاص فرضا هذا. حتى اللي هو المجسمات صارت إحنا في المنطقة ياخذوا على المسمى، فرضا الصفار، الخباز، صارت اللي هو مسمى العائلة نفسها. طبعا في عدة أمور إحنا سويناها والحمد لله.
0: أنت مسوي مجسم للسوق أسواق أول ولا لا بس داخل البيت؟
2: هذا طبعا عمل له أستاذ مجيد الدار، طبعا عمل له سوق الخميس
0: القديم
2: وجابه اللي موجود عندي وحطينا فيه لمسات.
0: لو نتكلم مع المستمع ونقول لك كيف كانت تفاصيل سوق الخميس سابقا ضمن هذا المجسم، كيف كان؟ هل كان مقسم مثلا الخضارين بصوب، السماعتين بصوب، ولا يعني كيف كان؟
2: والله
0: انا شخصيا ما رحت فما ادري.
2: لا في السابق

0: زي ما انا الحين بنسوي يعني البايكات، ما البايكات الحين بيصير زي المتحف اللي هو بالشكل اللي انا
1: بس هل كان موزع يعني مثلا محل الخضار جهه الخضار لحال، مثلا جهه البياعين مثلا اللي يبيعون السعف وغير لحال، ولا كلهم مخلوطين ببعض؟
0: لا لا، كانت قسم اللي هو هذا اللي تسف الامهات تكون عند الجدار زين، في الوسط اللي هو ملابس مع الملابس هذه. نعم. وطبعا سوق الطيور صارت لحالها. طبعا في اشياء تواجدت في السوق بس اندثرت.
1: نعم.
0: اندثرت بس احنا صممناها، او اخوي اللي هو مجيد الدار الفنان هذا سواها بدقه،
1: ما شاء الله
0: سواها بدقة، بس في تفاصيل احنا عملناها هم كذلك.
1: نعم. ابو مقرن، لاحظت انا وانا اتابعك بعض الاحيان انه يجون فنانين ايضا يجون عندك لزيارة المكان، شلون يعني اولا التنسيق مع هذين الضيوف، او هم ببادرة منهم، وكيف انطباعهم ايضا عن المتحف؟
2: زي ما قلت لك انا يعني محتضن التراث والفنون الشعبية، فأصبح يعني صارت الشهرة بهذه الطريقة.
1: نعم.
2: فطبعا بتعاوني مع بيت الفنانين والجمعية الثقافة والفنون، وجودي بيت إلى هذا المكان عن طريقهم لحد ما وصلنا إلى السياحة وتوصلنا إلى دول الخليج.
1: حلو.
2: فصاروا
1: يأتون إلى عندي عشان يصوروا مع دول الخليج.
2: دول الخليج كلها صار الخمسة تقريبا صوروا عندي
1: ما شاء الله،
2: وقنوات الحمد لله.
1: حلو. وكيف الانطباع وقت اللي يدخلون ويشوفون الـ يعني كل ما لديك من مقتنيات وكذا، كيف الانطباع؟
2: والله انا كلها اكون سعيد لما
1: يعني تحرك المشاعر بصراحه.
2: اي والله انا اكون سعيد صراحه لما يجي الواحد يقول الله ذكرتني بجدتي، ذكرتني بامي، ذكرتني ببيتنا القديم، هذا كان عندنا، هذا اتذكره وانا صغير، فهذا يسعدني يعني.
1: نعم.
2: لما يجوني مثلا دار الكبار المسنين يجوني واشوفهم يعيشون دور
1: يعني كبار السن، احس ان هذا احسن مكان لهم.
2: والله
1: انت رجعتهم لحقبتهم.
2: والله يعني انا انبسط سواء كان حريم او رجال.
1: نعم.
2: استانس لما يقولوا لي جزاك الله خير ذكرتنا بجدتي، ذكر يعني هم تبروحكم جدات ويتذكرون جدتكم.
1: ايه طبعا طبعا.
2: يعني حديث لما يكون عن 100 سنه او 80 سنه يعني شيء شيق ورائع.
1: شنو اكثر شيء يشدهم؟ اكثر شيء يميلون لعرفه
2: ريحه المكان، وأنا مهتم بريحة المكان لأن ريحة الأجداد الأوليين متميزين، أقسم بالله إلى اليوم كل من يدخل يقول لي هذه ذكرتني بريحة جدتي.
1: شنو الريحة اللي تحطها؟ لا أثرت فضول.
2: لا هذه السرعة لأني أنا درست في مع الجدات سابقا وعشت اللي يسوون البخور واللي يسوون المعمول والخلطات الأول حق المعاريس.
1: أيه؟
2: فكان عندي نمو يعني
1: أكيد حول في مشموم في راضي
2: كل شيء، هالمشموم هذا ما يدي حصلا منه على طول موجود.
1: أيه عشان
2: أيه هذا أساس أساس الشعبي هو المشموم.
1: صح.
2: فهو أساس الشعبي، لكن لما يجي بلابل و والرفدور والبناء يعني في عطرات كثيره لما
1: صح،
2: بعدين في عطرات صيفيه وعطرات شتويه
1: طبعا،
2: والبخور اللي انا استخدمه اللي هو القرص اللي كانوا يسوونه الامهات
1: هذا اللي يجونه من الحسا.
2: ايوه
1: عاد انت حسا
2: وانا مولود انا في الحسا.
1: القرص الاحمر هذا.
2: ايوه. لان هذا مصنوع من الزعفران وال بعض العطورات المهمة.
1: وفعلا أمهاتنا كانوا يحبونه، يعني أنا أذكر حتى أكثر من مرة وأنا طالعة الحسا خواتي يوصون جيبيلنا منه، ففعلا هو ضمن الذاكرة الشعبية المرتبطة بالرائحة الجميلة. برجع لك أستاذ محمد وخليني أتكلم معك عن أكبر المجسمات اللي سويتها اللي تحس إنه عليها إقبال أكثر من غيرها. شنو هو أكثر مجسم تحس إنه في عليه إقبال الناس يثير فضولهم أكثر؟
0: اللي هو المحلات
1: دكاكين.
0: الدكاكين الدكاكين القديمة خاصة يعني فرضا العائلة اللي تخصها، فرضا الصفار أو الخباز، هذه المشهورة المشهورة يعني في منطقتنا على طول هم يختاروا نفس اللي هو المسمى حقتهم اللي هو الصفار أو
1: نعم.
0: الخباز أو اللي هو
1: الحداد الحداد أيا كان يعني.
0: أيا كان ياخذ اللي هو هذه المحلات الدكاكين هذه الصغيرة
1: هو اللي أكثر يجي عليها الفضول. طيب تفاصيل البيت، أنا شفت عندك مجسم ما شاء الله فيه تفاصيل البيت، الحرمة واقفة وأبو العيال واقف وفي مدة وفي تفاصيل المكيف حق أول الويندو والدريشة، هذه التفاصيل الجميلة يعني ما في عليها، ما تحس إن في تفاعل من الأطفال تحديدا، ولا لا الكبار اللي في عمرنا مثلا هم اللي فاهمين

0: يوقف كذا يسندر قدامه.
1: والله أنا أشوف الفعاليات يدق بريك على قولتنا عندنا. خلاص يصفط زينه ويقعد يشوف يطالع يتذكر الماضي في مجسم قدامه صغير. في مجسم صغير يقول له هو حاجة كبيرة موجودة يعني في الخيال.
0: صح صح.
1: يعني خلاص يدش في خيال واسع في الشكل اللي يكون قدامه.
0: يعني أنا بصراحة أشكركم لأن أنتوا رجعتوني للزمن الجميل لأيام ذكريات الطفولة الجميلة اللي بصراحة صعب جدا إنها تمحى من الذاكرة. أشكركم ضيوف اليوم الأستاذ محمد مغيص النجار والحرفي، وأيضا أبو مقرن الأستاذ عبد اللطيف المقرن صاحب المتحف الشخصي. أشكركم على تواجدكم اليوم وعلى الذكريات الجميلة، ويعني شكرا لك يا أبو مقرن.
2: احنا اللي نشكرك دائما، انت مذيعه متالقه ودائما مواضيعك متميزه، وانا اشتاق لما يجيني اتصال يقول لي مع المذيعه عرفات الماجد، اعرف انك انت عندك يعني موضوع شيق.
0: الله يسلمك.
2: فمواضيعك هذه يعني شيق يعني معنا ومع الاستاذ صراحه شيء لا يعوض.
0: الله يحفظك.
2: شكرا لك.
0: شكرا لك يا محمد ايضا.
1: والله نشكركم، والهم كذلك اللي خلف الكواليس اللي هو المخرج، هم كذلك اللي شكر خاص والشنتين شكر خاص اللي جمعتي التراث وترجع الماضي لأولادنا أو أحفادنا اللي بيشوفوها في المستقبل
0: بإذن الله. شكرا لكم أعزائي لحسن المتابعة في هذه الحلقة الجميلة عن زمن الطيبين، وبإذن الله نلتقيكم في حلقات قادمة. كانت معكم عرفات الماجد في الإعداد والتقديم، وصلاح المطاوعة في الإخراج. إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي.

وادي حنيفة في قلب العاصمة وفي خاصرة التاريخ يمتد وادي لم يكن مجرد مجرى ماء بل مجرى ذاكرة وملتقى زمن بين الماضي والحاضر. هنا وادي حنيفة.

سمي وادي العرض قديماً، وادي القبائل، وادي اللقاءات، وادي التحولات. كان شاهداً على المسير، على الحروب والسلم، على قيام دولة من بين نخيل وضفاف صامتة. ومن هنا مر المؤسس، ومن هنا كتبت صفحات من المجد.

في زمان بعيد كان الشيخ سالم رجل طاعن في السن، يسكن على حافة الوادي. يقول لحفيدة: يا وليدي، وادي حنيفة ما هو وادي عادي، هذا شريان نجد من العارض إلى الرياض. كل شجرة على ضفافة تحفظ سر، وكل صخرة شهيدة حكاية. تخيلوا، هنا كانت تمر القوافل، وهنا استراح المقاتلون، وهنا رفعت أولى دعوات التوحيد، وهنا أيضاً حملت الأرض حلماً صار اسمه اليوم المملكة العربية السعودية. من مشروع التأهيل البيئي إلى مسارات المشي إلى الجلسات العائلية، تحول الوادي إلى متنفس لأهل الرياض وزوارها دون أن يفقد شيئاً من وقاره التاريخي. وادي حنيفة ليس فقط مجرى مائي، بل مجرى حضارة منذ آلاف السنين، من قلب العيينة والدرعية، من نبض نجد خرج صوت يقول: هنا البداية. وادي حنيفة حكايته لا تنتهي.

0: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة الرياض ومستمعي برنامج طبيبك معي حورية السباعي، برنامج طبيبك من إخراج عبدالله العبيد. بنتكلم مستمعينا الكرام هذا الأسبوع عن مرض قد يسمى أو أنه صامت، هو جرثومة المعدة. هل فعلا جرثومة المعدة مرض صامت؟ هل يسبب انتفاخ، غثيان، أعراض أخرى قد تسبب لك القلق؟ هل ممكن أنها تنتقل بالعدوى؟ هل ممكن أنها تتحول إلى قرحة؟ كل هالإجابات وأكثر مع الدكتور عواد الذايدي طبيب أسرة. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله، يا مرحبا.
0: الله يحييك. بداية دكتور، نسمع كثير بمصطلح جرثومة المعدة، ما هي علميا جرثومة المعدة وكيف نستطيع العيش تستطيع العيش في بيئة المعدة الشديدة الحموضة؟
1: طبعا جرثومة المعدة هي اشتهر عنها باسم جرثومة المعدة، وهي نوع من أنواع البكتيريا، اسمها في الإنجليزي هيلوباكتر بايلوراي أو يختصرونها إتش بايلوراي. تعيش في المعدة عادي، هي بيئتها كذا، ما عندها مشكلة إنك تعيش مع الحموضة الموجودة يعني. ما يعني هي بيئتها كذا، ما عندها مشكلة إنك تعيش معها.
0: طيب دكتور، هل صحيح أن نسبة كبيرة من المجتمع مصاب بها دون أن يدري، وما مدى انتشارها؟
1: صحيح، يقول تقريبا لو قلنا بحدود 50% تقريبا، أو من 40 إلى 50 لو حلل هو ما عنده أعراض ممكن يطلع عنده جرثومة المعدة، هتكون خاملة أو تكون لسه ما ثبت له الأعراض، فهي منتشرة بشكل كبير. نعم.
0: طيب دكتور، ما هي الأعراض الشائعة التي يجب أن تدق ناقوس الخطر وتدفع الشخص أنه يزور الطبيب؟
1: طبعا جرثومة المعدة إذا نشطت، احنا قلنا قبل شوية أن في مجموعة كبيرة يكون عند تعمل تحليل تلقاها إيجابية موجودة لكن ما عنده أعراض، إذا نشطت أو بدأ تأثيرها يصير يبدأ الشخص يحس بانتفاخ في الجزء في البطن، ودائما كلمة يقولون المرضى دائما يقولك أحس بطني منفوخ كأني شبعان وأنا ما أكل. هذه من ضمن الأشياء. طبعا فيه الغازات التجشع أو أمكارة اللي احنا نسميه بلهجتنا العامية، هذه من ضمن الأعراض اللي تصير، هذه أغلب الأعراض اللي تصير مع طبعا فيه تصير معها غثيان، يصير معها آلام في البطن، هذه أغلب أعراض الجرثومة.
0: نعم. طيب دكتور، هل هناك فرق بين أعراض جرثومة المعدة؟ يعني بعض الأشخاص ممكن يخلط بين جرثومة المعدة وأعراض القولون العصبي أو قرحة المعدة، طبعا هالكلام هذا قبل ما يزور الطبيب.
1: نعم والله احنا دائما نقولها، كثير من المرضى يقولك أنا ماني عارف هل هي جرثومة معدة أو قولون عصبي، هي قد تكون واحدة منهم قد يكون الاثنين مع بعض، ما في تعارض.
0: نعم. طب كيف انه يفرق بينهم؟ يعني
1: تفرق، شفت اعراض الجهاز الهضمي بشكل عام متشابه، سواء جرثومة معدة او قولون او اعراض اخرى حتى لا قدر الله وكان السرطانات، لكن قد يكون بعض الاعراض مصاحبة لهذا المرض هذا اكثر من هذا، لكن بشكل عام اي مشكلة في الجهاز الهضمي غالبا الشخص بيحس بألم، غالبا بيحس بغثيان، قد يكون عنده استفراغ، قد يكون عنده انتفاخ، غازات في الغالب. لكن جرثومة المعدة أكثر ما يميزها الكلمة اللي قلتها لك قبل شوي، كثير من المرضى يجي يقول لك أحس بطني منفوخ كأني شبعان وأنا ما أكل، هذه من ضمن الأشياء اللي ممكن تميز جرثومة المعدة، لكن الألم يصير بالاثنين، الغثيان يصير بالاثنين، الغازات تصير بالاثنين، لكن هذا أغلب ما يميزه، ومو دائم تكون موجودة الأعراض هذه اللي تميزها، قد يكون الفرق، لا يوجد فرق بين القولون والقولون العصبي وجرثومة المعدة، لذلك احنا نلجأ للتحليل عشان نحدد هل هذه جرثومة معدة ام لا. طبعا القولون العصبي ما في تحليل يطلعه، احنا نشخص القولون العصبي باي اكسكلوجن او بالاستثناء، باستثناء الاعراض او استثناء الامراض الاخرى قد نقول ان الشخص هذا يعاني من القولون العصبي.
0: نعم. طيب ما هي الطرق الحالية لتشخيص الجرثومة؟
1: طبعا احنا عندنا مجموعة تحليل، عندنا مجموعة تحليل الدم، تحليل البراز، تحليل التنفس، وهذا هو أدقهن وأقل يعني مثل الدم تحتاج إبرة وسحب دم وكذا، فيه شوية إزعاج للمريض. علاج التنفس لا بسيط جدا، هو أدق لأن تحليل الدم والبراز قد يعطيك إيجابي وهي ما موجودة لأنها تكون قديمة موجودة، فهذا قد يعطينا معلومة يعني غير صحيحة.
0: نعم.
1: لكن تحليل التنفس دقيق جدا، اذا هي الجرثومة موجوده يقول لك موجوده، ما هي موجوده يقول لك ما هي موجوده، هو عباره عن جهاز بسيط زي البلاستيك بالوني كذا ينفخ فيها المريض ويعطينا النتيجه، يعني امرها بسيط جدا.
0: نعم. طيب دكتور، هل ممكن ان المريض يعني بدون ما يروح للطبيب يتوجه طوالي للتحاليل ويطلب هالتحليل بالاسم تحليل جرثومه؟
1: هو يقدر يعني، بس انت في الاخير بتطلبه من وين؟ في الاخير بتروح
0: يعني رايح زي ما يقولون،
1: انت رايح يعني، ولا هي يعني لو كان عنده ذاك الوعي الكامل بالنشا؟ بس احنا ما ودنا نقول عشان ما نفتح مجال
0: للناس عليك. انا ليش اقول كذا؟ لان في ناس كثير يقول انا ليش اروح الطبيب، اروح طوالي للتحاليل.
1: بالضبط، لكن حتى التحاليل اصلا لو جيتهم بيقول لك جيب لي ورقه من الطبيب عشان احلل لك. عادي ندخل على موضوع القطاع الخاص والربحي، هذه امور احنا ما نبي نتطرق لها لانها متشعبه، لكن الافضل انك تروح للطبيب. قد يكون الطبيب بيقول لك نهائيا هي جرثومه معده، او لا قدر الله انت ممكن تقول هذه جرثومه معده وتروح تحلل يطلع عندك جرثومه معده، تقول اوه هذه مشكلتي هي جرثومه المعده. وهذا في مثال حي صار لاحد الزملاء الله يرحمه ويغفر له، طبيبه، لانه طبيب، لو انه طبيب فهو حاط بباله شيء معين، هي ما كانت جرثومه معده، حاط بباله شيء معين، وكل ما يروح يقول انا عندي كذا، انا عندي كذا، انا عندي، حتى انه راح للاطباء جهاز هضمي وراح وراح وراح، في الاخير طلع عنده كانسر، وهو مصمم ان المعلومه اللي براسه هي الدقيقه يعني. ويعني ما اكتشف الا في مراحل متاخره. فانت قد تحط ببالك انها جرثومه معده، تروح تحلل يطلع عندك جرثومه معده، لكن الاعراض ما هي منها، قد تكون الاعراض لا قدر الله من ورم موجود في المعده، او تكون من شيء ثاني زي ما حصل لزميلنا الطبيب، طبيب واستشاري يعني. لكن خلاص هو برمج عقله ان المشكله عندي السابقه اللي كانت عندي، هو عنده مشكله قديمه، انا ما ودي اذكرها لان قد يكون كثير من الزملاء يعرفونها الله يرحمه ويغفر له ان شاء الله. لكن خلاص هو حط في باله انا عندي مشكله هالفلانيه، فكل ما راح المكان انا عندي مشكله فنيه، فحد حتى الاطباء اللي يحللونه ويفحصونه لما يجيهم طبيب وزميله ومستشاري يقول انا عندي مشكله فنيه، فهو خلاص تحدهم على النقطه هذه. نفس الشيء لما تروح انت للمعمل تقول انا بحلل عن جرثومه المعده، تحللها تطلع موجوده ايجابيه، لكن اعراضك الموجوده ما هي منها. احنا قلنا قبل شويه في نسبه كبيره توصل 50% ما عنده اعراض يحلل تطلع جرثومه المعده ايجابيه، فقد يكون مسليدنج او يعني يقود الى تشخيص خاطئ بسبب انه ما راح للطبيب. فالافضل انك تروح للطبيب، هو اللي يقرر لك وش اللي.
0: ونعم دكتور، مشكلتنا بعد احنا التشخيص الخاطئ ان احنا نشخص انفسنا بانفسنا.
1: وهذا هل

0: حلو، انا قلتك صارت مع طبيب استشاري زميلك.
1: هذه يعني ممكن الواحد يعني لا قدر الله يوصل لمراحل متقدمه من المرض، او ممكن يعالج بشكل يعني ابكر من كذا، بس هو متاخر يقول لا ما فينا لك كذا، ما فينا العافيه، ويروح ياخذ لك ادويه من هنا ومن هنا.
0: وهذا اللي صار مع الله يرحمه، طلع حط في باله انه انا عندي الشيء الفلاني، فبتل عليه كل ما راح المكان انا عندي شيء فلاني، شوفوا لي شوفوا لي، وفي الاخير اكتشف ان عنده كانسر ومتقدم وانتشر في جسمه.
1: نعم. طيب دكتور، كيف ممكن تنتقل هذه الجرثومة، جرثومة المعدة، من شخص إلى آخر؟ هل هي تنتقل، هل الوجبات السريعة والمطاعم هي المتهم الأول دائما؟
0: لا، شوف هي هذا كبداياتها ممكن تكون بأي مكان موجودة، لكن هي احنا قلنا هي جرثومة معدة، فهي موجودة في المعدة. المعدة عندها مخرجين، مخرج للتنفس أو من عن طريق الفمس واللعاب والأشياء هذه، أو المخرج الثاني عن طريق البراز. ففي الحالتين قد يكون سواء الأطفال أحيانا ما يغسلون كويس فيكون على يدينهم هذا، أو إن حتى بعض الأشخاص استعمال دورات المياه خاصة الفرنجية قد تنتقل عن طريق أحد المخرجين، يا إما عن طريق الفم أو عن طريق البراز.
1: نعم.
0: بعض الناس يقول لك يعني أنا أوكي أنت تنظر، لكن في منشفة تستعملها في البيت، فيه يعني أي وسيلة تواصل قد تنقلها ممكن.
1: نعم. طيب دكتور، هل يمكن أن تنتقل العدوى بين أفراد الأسرة عبر المشاركة سواء في الأواني أو الرذاذ، أو ممكن حتى استخدام الأشياء الشخصية حتى؟
0: نعم، أحيانا الملعقة يعني المنشفة هذه قد تكون فهي موجودة، فعشان كذا اللي عنده جرثومة معدة الأفضل أنه يتنظف كويس، والناس المحيطين فيه يتنظفون كويس. إحنا ما نقول عاد أن ذاك المرض الوبائي الخطير الكبير.
1: إيه هذا هو السؤال دكتور، أنت لما قلت لك عن أنها تنتقل، يعني هل المصاب بهذا المرض يعني هل في إجراءات ممكن أن يتخذها حتى ما ينتقل للآخرين؟
0: طبعاً هو نعم. لازم يعالجها، لها علاج، هي الجرثومة عبارة عن بكتيريا، علاج البكتيريا مضاد حيوي، فلها بروتوكولات نعمل فيها، من ضمنها يعطى مضادات حيوية معها مثبط للحموضة، في بروتوكول معين، يعني احنا ما ودنا نقول عشان الناس ما يمشون عليه ياخذونه من تلقاء نفسهم، لكن في بروتوكول معين الطبيب يصرف لك اياه لفترة معينة، في الغالب تكون اسبوعين حسب البروتوكول، بعدها يقول لك رجع لي احلل لك نشوف الجرثومة موجودة ولا راحت او ضعفت او كذا.
1: نعم. طيب دكتور، يعاني البعض من فشل العلاج المتكرر للجرثومة، نعم، ما هي الخطة العلاجية القياسية الحالية، العلاج الثلاثي أو الرباعي، ولماذا تفشل أحياناً؟
0: وشوف هي تفشل أحياناً حسب قوة البكتيريا، يعني نفس اللي يصير عنده مثلاً التهاب في الحلق، يجيه بكتيريا في حلقه ياخذ المضاد، بعضهم 3 أيام تروح، بعضهم اسبوع ما تروح، بعضهم يقعد فترة طويلة وياخذ علاجات نضطر نعطيه أوبر في الوريد عشان تروح، فهي ترجع لطبيعة الجسم وترجع قوة البكتيريا اللي موجودة.
1: طيب دكتور، ما خطورة إهمال علاج جرثومة المعدة؟ يمكن واحد يتشخص بس بعد ما يطلع من الطبيب ينسى الموضوع، هل يمكن تتطور بالفعل إلى لا قدر الله أورام أو قرحة مزمنة؟
0: ممكن ممكن، حتى لو كانت النسبة ما هي كبيرة، لكن ممكن. طبعا هي جرثومة المعدة بتكون لاصقة في جدار المعدة، فقد ممكن تسبب لك قرحة معدة، هذه واردة. قرحة المعدة قد تتطور لا قدر الله إلى سرطان للمعدة، وهذا موجود حتى لو كانت نسبة قليلة لكنه موجود. فطبعا اكيد انها تكون خطيره، حتى لو كانت نسبه 1% فانت في مرحله خطر موجوده، وانت عندك العلاج موجود، ولو انه اوكي ممكن يكون مزعج شويه لمده اسبوعين او اكثر لكنه موجود. يعني
1: طيب دكتور، هل كل جرثومه معده ممكن تتحول لسرطان معده؟
0: لا طبعا، احنا قلنا هي تتحول بنسبه بسيطه، يعني بحدود 1%، لكنها ما زالت موجوده. يعني لو في 100 شخص ممكن منهم واحد يصاب في سرطان، وها معناتها النسبة موجودة، فأنا بغنى عن هالنسبة هذه حتى لو كانت قليلة إني أتعالج منها وأرتاح منها، سواء أرتاح من الأعراض حقتها المزعجة، أرتاح من إنها لا قدر الله تسبب لي قرحة معدة، وأرتاح إنها لا قدر الله ممكن تسبب لي الأسوأ واللي هو سرطان المعدة.
1: نعم. طيب دكتور، متى نقدر نقول إن المريض شفي تماما من الجرثومة، وما هي المدة المفترضة لإعادة التحليل بعد انتهاء المضادات؟
0: طبعا انت نقول انك تعافيت من الجرثومه اذا اختفت الاعراض وفي التحليل ما هي موجوده. في نقطه انا بنبه عليها وهي نقطه كلينيكال وعمليه جدا، العلاج مزعج. انت في الغالب يعني ناخذ مثال البروتوكول الثلاثي، انت تاخذ نوعين مضادات مرتين في اليوم، وتاخذ مثبط للحموضه، العلاج برضه طعمه شويه مزعج بالطعم على اللسان. المريض يقول لك انا كان عندي اعراض معينه، انا جيت اخذت علاج ساءت حالي، هو يرى أنه ساء، أنت ما ساءت حالك، هذه أعراض العلاج. فتلقى يا

0: يتعقد يوم يومين ويقول لك والله العلاج اصلا العلاج اصلا مزعج فيترك العلاج. هذه نقطه جدا مهمه، انت لازم تتحمل العلاج مده اسبوعين علشان يقتل الجرثومه. هذه نقطه مهمه جدا، كثير من المرضى ترى ما يستمروا على العلاج بسبب النقطه هذه. العلاج مزعج، نعرف انه مزعج، طعمه مو كويس، نعم قد تزود الاعراض معك، مو لان الجرثومه زادت، لا لان العلاج اساسا مزعج. فتاخذ مده اسبوعين، بعدها باذن الله تعمل التحليل، يكون التحليل سلبي معناتها ان الجرثومه يعني خلاص ماتت وراحت، وحتى اعراض تبدا بعد توقيف العلاج تشوف ان الاعراض انتهت يعني.
1: نعم. طيب دكتور، احنا ما نبغى نخوف الناس لا تاكل كذا ولا تاكل كذا ونمنعهم عن ما احل الله، لكن وش الاطعمه اللي ممكن انها تهيج المعده اثناء فتره الاصابه ويجب على المريض انه يتجنبها؟
0: هو احنا دائما نقول بشكل عام لكل المرضى، شوف اللي يزعجك بعد عنه. في ناس يقول لك انا اذا اكلت الفول تزعجني بعد عنه، في ناس يقول لك اذا اكلت الحوار تزعجني بعد عنها، غيرك ياكل حار وما عنده مشكله، غيرك ياكل فول ما عنده مشكله. هذه تعتبر مهيجات لك انت، قد تكون ما هي مهيج للشخص اخر، فأنت شوف الشيء اللي يزعجك ويتعب معدتك وبعد عنه. يعني هذه باختصار، يعني ما هي ما في شيء معين أنا أقول اتركوه كامل علشان ما يأثر عليها. كل شخص له مهيجات معينة تزعج معدته يبعد عنها. في ناس يقول لك يا أخي أنا الحليب إذا أكلت إذا شربته يتعبني، طيب ابعد عن الحليب ما دام قاعد يتعبك، ليش تصر عليه يعني؟
1: نعم. طيب دكتور، فيه بعض المرضى او بعض اللي يعتقدون انهم او يشخصون ان عندهم جرثومه معده ممكن يقول لك بستخدم بعض الاشياء الشعبيه، ليمون اسود على سكر على الاشياء هذه، هل ممكن انها تفيده؟
0: والله شوف، ما دام الاشياء اشياء طبيعيه نوع من انواع الاكل، احنا ما نقدر نقول لا تاخذي، لكن مو معناته انك يعني تكمل على سواء جرثومه معده او غيره. كثير من المرضى يحبون الاشياء، يقول لك اشياء طبيعيه اشياء طبيعيه، ما دام انها اشياء طبيعيه ويعني ولا منها مضره، انا ما اقدر اسردها كامله الاشياء الشعبيه، لكن ما دام شيء طبيعي ولا منها مضره احنا ما عندنا مشكله فيه انك تاخذ، مو معناته انك ما تاخذ العلاج. نفس موضوع اللي عنده مرض نفسي يقول لك انا بروح للشيوخ اقرا قران، روح للشيوخ اقرا قران وكلام الله حلو، بس مو معناته انك ما تروح طبيب نفسي يعالجك وتاخذ علاج. فهالفكره وحده بالحالتين يعني.
1: نعم. طيب دكتور، هل هناك أطعمة أو مكملات طبيعية تساعد في العلاج أم أنها مجرد؟
0: ما في شيء معين محدد، ما في.
1: طيب سؤال لك يا دكتور، هل يعني بالمصطلح العامي هل ممكن جرثومة المعدة تموت تماما تنتهي؟
0: إيه طبعا جرثومة هي بكتيريا مثل ما قلنا، هي نوع من المواد الحيوي قد يقضي عليها. نعم.
1: طيب هل الصوم يقتل جرثومة المعدة؟
0: ما له علاقة.
1: طيب أسباب عدم الشفاء من جرثومة المعدة، يعني الأشياء أو أشياء يعني يقع فيها المريض وتسبب أنهم يعني يطول معاه المرض.
0: أغلبها اللي يأخذون العلاج ويقول لك العلاج يتعبني ووقف، هذه أغلب الأشياء المهمة. ونرجع إحنا في معلومة ذكرتها قبل شوي، قلت لك طبيعة الجسم تختلف من شخص إلى شخص، قابلية الشخص هذا للمضاد الحيوي تختلف من ناس لناس. مثل ما ضربنا مثال اللي عنده مثلا زكام او بكتيريا موجوده في الحلق، بعضهم ياخذ 3 أيام وتنتهي، بعضهم ياخذ اسبوع، بعضهم نضطر نعطيه مضاد بالوريد بسبب قوه البكتيريا او بسبب ضعف جسمه في تقبل العلاج، او فالاجسام تختلف ما هي واحد، زي ما البكتيريا تختلف ما هي واحده، في نوع قوي ونوع ضعيف ونوع.
1: طيب دكتور، بالنسبه للتعايش مع شخص مريض بجرثومه المعده، واحنا ذكرنا او ذكرت الدكتور في البدايه انه ممكن ينتقل بالعدوى، كيف ممكن التعايش معه الى ما يتم الشفاء له باذن الله؟
0: النظافه وقدر المستطاع انك ما تستعمل اشياء سواء عن طريق النظافه من جهتك انت او من جهته هو، يحرصون هو انه يغسل دائما، يحاول ما يمسك اشياء، هم نفس الشيء ما يمسكون اشياء. يعني لو نسبة انتقالها ما هي سهلة يعني مي بسرعة تنتقل، لكنها واردة أنها تنتقل.
1: نعم. طيب كيف المريض أنه يقي نفسه منها لتجنب هذا المرض؟
0: مثل ما قلناها قبل شوية، أنت النظافة تبتعد عن الأشياء اللي قد تشك أنها موبوءة، سواء شخص مصاب ما تستعمل أشياء الشخص المصاب، غسل اليدين باستمرار، يعني لأن الإنسان ممكن يحرك أنفه ويحط يده من الأشياء هذه، قد يكون ماسك شيء يكون فيه موجود البكتيريا هذه. فالنظافة هي الأساس في الجهتين، سواء من الشخص المصاب أو من الشخص اللي يخاف من العدوى.
1: نعم. دكتور عواد، أنت ذكرت عن اختبار التنفس، هل هو اختبار التنفس اليوريا؟ وهل في اختبارات غير لكشف هذا المرض؟
0: قلت لك أنا في تحليل الدم في تحليل البراز، لكن ما هم دقيقتين مرة، قد يعطونك نتيجة إيجابية وهي أصلاً تكون قديمة ومنتهية، لأن تقيس على الانتيباديز اللي هي المضادات الجسمية. لكن تحليل التنفس اللي هو يسميه زي ما قلت قبل شوية تفضلت فيه، اللي هو يوريا بريث تيست، اللي هو جهاز التنفس اليوريا، هذا يعطي دقيق إذا كانت موجودة أو لا، وأسهلهم هو وأدقهم.
1: نعم. يعني التحليل

0: المخبرية اللي هي مثلا عزكم الله فحص البراز، هذه تكون أقل دقة من اختبار
1: أقل
0: التنفس.
1: دقة. أي نعم، أي
0: نعم
1: نعم أقل دقة.
0: نعم
1: أي نعم.
0: طيب بالنسبة للمنظار، حدثنا أكثر دكتور عن المنظار وأخذ عينة من جدار المعدة.
1: المنظار طبعا هو أكيد أنه لأنك أنت بتشوف شيء بالعين يعني، بتاخذ خزعة وبتعمل لها، فهذا دقيق جدا، لكنه فيه يعني انفيسف يعني مزعج، انت بتخدر المريض وتدخل المنظار في فمه، في فيها كبروسيجر يعني، فيها كلام شويه، لكن لكن دقيق ما في كلام، لكن ما هو بسهوله ان اي واحد يروح يعمل المنظار.
0: نعم. طيب بالنسبه لانواع جرثومه المعده، يعني
1: هو نوع واحد هي اتش بايلوراي، اللي هي هيليكوباكتر بايلوراي، هذه هي اسمها هيليكوباكتر بايلوراي، اسم البكتيريا كذا نختصرها دائما احنا، اتش بايلوراي من هيليكو، هذه هي جرثومه المعده، جرثومة حلزونية من النوع الحلزوني اللي تتمسك في جدار المعدة.
0: طيب دكتور بالنسبة للبعض اللي ممكن ذكرنا قبل عن الأشياء الشعبية، هل علاجها ممكن يكون بالأعشاب والأشياء هذه؟ أنا عارف أنه ممكن ما يكون تخصصك الدقيق، بس أنه بنتكلم من الأشياء اللي نشوفها حوالينا.
1: لا لا لا، أنا قلت لك قبل شوية، هي كعلاج ما هي علاج، هذه عندك بكتيريا تحتاج مضاد يقتل البكتيريا.
0: اي هذه هي، انا هذا اللي ابغى اوصله، لان بعض الناس يقول يلا هذه معده خل اعشاب اشياء.
1: لا لا لا ابدا ابدا، انا قلت لك اياها قبل شوي، انه احنا ما نقدر نقول لك لا تاخذ اعشاب لما تكون طبيعيه، خاصه بعض الناس يقول فيها اعشاب طبيعيه او اشجار او او، مثل ما احنا مو تخصصنا عشان نقدر نفتي في نوع الاعشاب هذه، لكن احنا نتكلم لو في كانت حاله طبيعيه تبي تقول انا باخذها، قد ما تضر لكنها ما راح تفيدك في هالنقطه هذه، لان هذه بكتيريا تحتاج شيء يقتلها، اللي يقتل البكتيريا هو المضاد الحيوي.
0: نعم. طيب ختاما معك دكتور عواد الذايدي، وانت طبيب أسرة، نبغى تختم معنا وتعطينا بعض النصائح لمرضى جرثومة المعدة شفاهم الله حتى يتم الشفاء بإذن الله بشكل سريع.
1: أنا أحب أني لما يكون نقطة ختامية بموضوع العلاج، احنا نعرف أن العلاج مزعج ومتعب، وكثير من المرضى يقول لك العلاج يتعبني زيادة، فأنا ليش أخذ؟ كثير من يقول لك أنا تعبت زيادة أكثر من أول، ليش أنا أخذ؟ في وقفة، وهذه نسبة كبيرة جدا، نعطيهم العلاج يجينا بعد فترة كيف المرض، قال ما كملت علاج تعبني، العلاج احنا نعرف انه متعب ومزعج لكن لازم تتحمل اسبوعين، هذه نقطة أساسية ومهمة جدا ان الكل يعرفها يعني.
0: جميل جدا. شكرا دكتور عواد الذايدي طبيب أسرة، وشكرا لك دكتور.
1: يا هلا ومرحبا.
0: حياك الله. وشكر موصول لكم مستمعي إذاعة الرياض عبر برنامج طبيبك، كان معكم في الإعداد والتقديم حورية السبيعي، برنامج طبيبك من إخراج عبد الله العبيد، في أمان الله. طبيبك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
6: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة، الموسيقيون العرب. الموسيقيون العرب.
7: لورد كاش، رائدة التلحين وصوت الأصالة، إنتاج مونتي كارلو الدولية.

عندما طلب مني اختيار اسم من أسماء موسيقيين العرب، بدأت باسترجاع تاريخ فنانين الذين رفدوا تراثنا وموسيقانا بإبداعاتهم ورصيدهم. بحثت وقلت لور دكاش. لابد من التعريف بمنجزها الفني الكبير، بمسيرتها التي جمعت بين الموهبة والدراسة والاحتراف والمثابرة. وتساءلت لماذا تبقى هذه المسيرة محدودة الانتشار لدى الجمهور العربي الذي لا يعرف سوى آمنت بالله، هي التي غنت حوالي 500 أغنية ولحنت أكثر من 120. رغم افتخارها شخصياً بأغنيتها هذه، إلا أنها كانت تستغرب أن تكون قد حالت دون انتشار أغنيات أخرى هامة لها.

رغم صعوبتها. ففي أحد الأيام عاد الوالد إلى المنزل ليصدم بابنته ذات السنوات الست وقد وضعت رأسها داخل بوق جهاز الفونوغراف وهي تغني بصوت عال أغنية أم كلثوم مالي فتنت بلحظك الفتاكي. حينها تيقن من موهبة ابنته التي عهد بها أولا إلى الموسيقار بيترو تراد ليعلمها عزف العود، ثم إلى الموسيقار سليم الحلو ليعلمها التدوين الموسيقي وحفظ الموشحات. أما التلحين فله قصته اللافتة، فهذه الصغيرة التي درست المقامات وعزف العود لتبدأ طريقها الفني بشكل علمي صحيح تمكنت من تسجيل أولى ألحانها وهي لم تتعدى العاشرة من العمر، حين طلب والدها المشجع الأول والأكبر لها طلب من بطرس معوض كتابة قصيدة لابنته، الأمر الذي استغربه الشاعر، فكيف لفتاة في هذا العمر أن تغني قصيدة؟ لكنه نزل عند رغبة الصديق الوالد ونظم طلوع الفجر أعقبها بنام هنيئا لتطلق بذلك لور أولى الأغنيات من ألحانها بتوزيع تصويري عندما أدخل زقزقة عصافير إذانا ببزوغه.

0: وفي إطار تعريفنا لمسار مطربتنا، من المهم جدا التوقف عند دراستها النوتة الموسيقية وتمكنها من تدوين ألحانها بنفسها، وهو للإشارة ما لا يتقنه ملحنون كبار يقومون بالتلحين صحيح لكن لم يتعلموا التدوين. ما أهمية هذا الأمر؟
1: واضح كانت مطلعة مش بس على المقامات والإيقاعات، ولكن أيضا تعلمت تكتب نوتة موسيقية، فكانت هي تدون ألحانها بنفسها.
0: الناقد الموسيقي فادي العبد الله.
1: يعني هي مش بس ملحنة على الفطرة، هي ملحنة عارفة شو عم تعمل وعم تجتهد كل الوقت على أنه تلاقي نصوص وشعراء وتطور من إمكانياتها وتدون اللي هي بتعمله حتى يبقى وتقدر تتناوله مع عازفين وتعمله توزيع موسيقي إلى آخره. فهذا كتير بدل على معرفة وعلى رغبة بالتعمق بالموضوع، مش على اتكاء على موهبة بحتة ولا على الصوت فقط.
0: أحيت لورد كاش حفلات في لبنان وسوريا وتركيا، إلا أن الاحتراف الفعلي حصل عندما تعاقدت معها عام 1929 بيضافون، وهي شركة أسطوانات معروفة على تسجيل مجموعة من الأغنيات التي قامت بتلحينها، مثل التليفون، بدي أروح، ما في روحة، شلبي وأمين البلدي، مدام الساعة يا روحي في إيدي. لكن الشابة امتلكت اليقين بأن التعرف على آفاق فنية أخرى فضلا عن الانتشار الأكبر لن يكون إلا من خلال مصر التي سافرت إليها في المرة الأولى عام 1933 رفقة والدها، لتجد هذا البلد في حال من الغليان والحراك ضد الاستعمار. فزارت ضريح الزعيم سعد زغلول وغنت يا روح سعد قد سكنت قلوبنا، فكان لها الصدى واسع في أوساط المثقفين والسياسيين، بل الباب الذي مكنها من العبور إلى محطة أخرى هامة مع تعرف أهل الموسيقى والفن والصحافة على هذا الصوت.

0: ولا تحكي لحد، ما تقولش عليه ولا تحكي لحد، وكلمني يا ورد يا ورد يا ورد.
1: 1945، محطة مفصلية في مسيرة لورد دكاش، حين اختارتها الإذاعة المصرية لتكون إحدى مطرباتها المعتمدات. فحملت الشابة ذات 22 عاماً عودها رفيق دربها، وسافرت إلى مصر لتستقر بها حتى نهاية حياتها. وقبل أن أتابع، أدعوكم للتعرف على أهمية هذه المسألة تحديداً من رئيس الإذاعة المصرية عبد الرحمن البسيوني.
2: فكرة وجود اللجان لاعتماد داخل الإذاعة كانت فكرة مهمة جداً، حتى لا يتسلل أشباه المطربين أو أشباه المواهب إلى داخل الإذاعة المصرية. هذه اللجان بدأت مع الإذاعة منذ بدايتها مع الفنان الموسيقي الكبير مدحت عاصم، ودي كانت بدايات ما يعرف باللجان الموسيقية. الإذاعة لا تذيع إلا أغاني الشخصيات المعتمدة لديها، بيتم اعتماد الشخص بعد امتحان وربما أكثر من امتحان حتى يسمح له بالغناء داخل الإذاعة المصرية. وبالتالي لورد كاش سنة 45 قررت الإذاعة المصرية أنها تستدعيها للمشاركة في حفل بالقاهرة، وده كان بالنسبة لها شيء مهم جدا، لأنه الإذاعة المصرية في هذا التوقيت كانت رائدة الإذاعات العربية، والحركة الفنية في مصر كانت حركة كبيرة. كانت القاهرة والإذاعة المصرية محطة رئيسية لانتشار الأصوات العربية من داخل مصر.
1: مصر الوطن الثاني. في ربوعه أرادت لورد دكاش التعمق في دراسة فن الموشحات والأدوار، رغم تعلمها أصول الموسيقى والتدوين في لبنان، فتتلمذت على أيدي كبار الفنانين، وأصبحت نجمة دائمة في الحفلات التي تقيمها الإذاعة المصرية، حين قدمت عشرات الأغنيات من ألحانها وألحان غيرها، إلى درجة لقبت بحافظة التراث بعدما اختارها الموسيقار أحمد شفيق أبو عوف في مشروع معهد الموسيقى العربي بحفظ التراث من الأدوار والموشحات وتدوينه خوفا من الاندثار. كيف لها أن لا تتألق في هذا اللون من الغناء؟ هي العاشقة للموشحات والأدوار، هي السميعة للأساتذة لهذا اللون من محمد عثمان، كامل الخلعي، عبد الحامولي. أما سيد درويش فتقول عنه: الشيخ سيد درويش كان في دمي.

0: لابد أن نخصص بعض الوقت للأغنية التي حققت الشهرة الأوسع للورد كاش في مصر، لسيما أنها ولدت كما تروي هي بنفسها عقب خلاف. في عام 1939 أتت إلى القاهرة لتسجيل أغنيات لصالح شركة بيضافون، إحداها كانت من ألحان اللبناني فريد غصن الذي أخبرها لدى موعد تسجيل هذه الأغنية بقرار شركة الإسطوانات إحالتها إلى أسمهان، فغضبت لور وأراد الملحن تهدئتها، فقال لها إن لديه أغنية بديلة من كلمات الشاعر مصطفى خريف بعنوان أمنت بالله، وطلب منها أن تبدأ بتلحينها، ثم تابع هو التلحين لتحقق هذه الأغنية التي ولدت من خلاف إلى نجاح كبير لم تعرفه أي من أغنيات المطربة خلال مسيرتها، وهو ما جعلها تكرر السؤال كيف لأغنية واحدة أن تسيطر على باقي إنتاجاتها، لبل أضيف أن لا تعرف مطربتها إلا بها، هي صاحبة عشرات الأغنيات التي لا تقل أهمية وجمالا شعرا ولحنا.
1: لورد كاش فينا نقول هي أول من هاجر من لبنان بالعصر الحديث من الفنانين إلى مصر.
0: يا السحاب، كباحث موسيقي هل لك أن تشرح لنا؟
1: أنا حضرها مرة بالخمسينات بلبنان ووجدت من مصر كانت عم تعزف عود وعم بتغني، فهي بمصر انشهرت بأغنية هي أمنت بالله، هي أغنية حلوة كتير على فكرة، يعني لحن شعبي مهم جدا، بعدها مشهورة لهلأ ومعروفة، والدليل عم نحكي فيها سنة 2026، يا ريت سمعونا إياها يعني.

لا شك أن أمنت بالله شكلت لونا جديدا في الغناء العربي. الموسيقى لعبت دورا أساسيا رغم بساطتها. الكلمات أحالتنا إلى الخالق الذي نسبحه عندما نرى هذا الجمال. أما الصوت فتميز بقوة الأداء والتعبير. أغنية تجاوزت الحدود، مشكلة جواز المرور للمطربة في الوطن العربي بطبقاته الثقافية والفنية والاجتماعية، إلى درجة أنها كانت تعزف على المزمار في الأرياف المصرية كما تعزف على البيانو في الصالون الأرستقراطية. وإلى اليوم لا تزال أمنت بالله تغنى من قبل فرق طربية وأوركسترالية ومهرجانات، وتعزف على أيدي موسيقيين بتنوع آلاتهم.

0: تميز صوت لورد كاش بالقوة واتساع المساحة، تميزت بأسلوبها الخاص الذي مزج بين الرصانة والثقافة والتعبير، بنطقها السليم وإتقانها للغة العربية. هي المحبة للشعر النهمة لقراءة دواوين الكبار. لحنت قصائد لإيليا أبو ماضي، بشارة الخوري، صالح جودة، محمود حسن إسماعيل، علي محمود طه، أحمد فتحي، مصطفى عبد الرحمن وغيرهم من الكبار. تعاملت مع الكلمة باحترافية وأكاديمية وإحساس، وحتى باختراع وزن موسيقي لإيفاء كل كلمة حقها. هذا ما حصل مع قصيدة ميعاد ليلة الأحد التي نظمها صالح جودة وأذاعتها في إحدى البرامج الإذاعية. لنتعرف موسيقيا من الناقد فادي العبدالله.
1: التفصيل هون كان أنه الإيقاع هو إيقاع غير موجود في الموسيقى العربية من قبل ولا مستعمل من بعد. بالحقيقة الإيقاعات العربية الشائعة بالقرن العشرين هي عموما إيقاعات رباعية، يعني بيكون عندنا 1-2-3-4 1-2-3-4 وبتتكرر، أو 8 مثل دم دم استك دم استك على 8 مثلا. الإيقاعات العربية الأقدم كانت إيقاعات مركبة، مثلا تكون 1-2-3-1-2-3-4 1-2-3-1-2-3-4 مش متساوي. هذا العمل هي لحقت إلى حد ما الكلام، ذكريات اللقاء لم تنمي، يعني عطت لكل حرف تقريبا مدة متساوية بالغناء، فهذا ما بيعود يركب على الإيقاعات الموروثة. هون صار عندنا إيقاع مرتبط بالتفعيلة الكلام اللي هي عم تغني، وهذا بيضطر أنه لما أجت تدون أنه تلاقي أنه هذا مش راكب على الإيقاعات اللي أنا بعرفها، فاضطرت أنه تحط له مقياس خاص فيه وتطلب من الموسيقيين أنه يتعاونوا معه حتى يعزفوا على هذا الإيقاع الجديد. فهذا الإيقاع اللي هي عملته هو إيقاع مركب داخليا من أجزاء ثنائية وثلاثية، وبالتالي بينتج عنه وزن إيقاعي غير مسبوق.

0: وعندما استمع الأستاذ محمد عبد الوهاب إلى وزن الإيقاع الغريب المستخدم في القصيدة طلب أن تتصل به لور.
1: صباح الخير يا أستاذ. قال إيه يا بنت؟ قال إنت عاملة إيه يا بنت؟ قلت له ده من بعد وحنك يا أستاذ، أنا ما عملتش حاجة. قال لي إنت عبقرية يا بنت، إيه اللي إنت عملتي؟ قلت له أبدا يا أستاذ، صالح جودك عامل لي معادلة الأحد في بالنص هنا. في وزن هنا بقول ذكريات اللقاء لم تنامي يقظات في مهجتي ودامي باردات في مهجتي ودامي فبحقي وحق ذا القسم هل تعيدين ليلة الغرام لما يسكت النور وكتبته لقيت 17 من 8. أنا مش عبقرية ولا مكتشفة، أنا حسب ما يجي معايا اللحن بعمله، أوقات بعمل نواك أوقات بعمل سماعي. قال لي أنت عبقرية يا روح. قلت له يا أستاذ هذا وسام وأعلقه على صدري، هذا وسام على صدري تكريم منك.
0: يحسب للورد كاش تركيزها على التلحين كما الغناء، رغم أنها غنت من ألحان غيرها كفليمو وهبي، رياض البندك من لبنان، أحمد صدقي، محمود الشريف، عبد العزيز داوود، عبد العظيم عبد الحق، محمد الموجي وغيرهم من مصر، إلا أن العدد الأكبر من أغنياتها كان من ألحانها، ألحان نوعت بها بقوالب ومقامات حتى في سياق الأغنية الواحدة، تأكيدا منها على ثروة مقامات الموسيقى العربية. ورغم رصيدها الواسع في القوالب الكلاسيكية والتراثية وتعمقها في فنون الأدوار والموشحات، إلا أنها نجحت في محاولاتها اللحنية التجديدية، مما طبع ألحانها ببصمة خاصة. الباحثة الموسيقية زينة صالح كيالي.
2: على مدى سنين طويلة كانت لور دكاش تقدم برنامجين شهريا عبر الإذاعة المصرية، وتبتكر في كل مرة جديدا، وهي أول امرأة تغني وتعزف العود وتقود الأوركسترا في الوقت نفسه مباشرة على الهواء. لحنت لور دكاش قصائد لكبار شعراء من بينهم الأخطل الصغير وإيليا أبو ماضي. كانت لور دكاش من أوائل الفنانين الذين مزجوا إيقاع الفالس الغربي باللحن الشرقي، مساهمة في تطوير الموسيقى العربية الحديثة، حتى أن صحف ذلك الزمن كتبت لقد أصبح للشرق الأوسط موزاره الصغير.
0: احتراف لور دكاش للتلحين والإصرار عليه في حقبتي الأربعينيات والخمسينيات من المواضيع التي لا بد من إيضاحها، ففي زمن لم يعرف ملحنات إلا فيما ندر جداً، كسرت هي الهيمنة المطلقة للملحن الذكر فقط، اختارت نصوصها، ألفت لها ما يثبت هويتها كملحنة، لتؤكد أن الإبداع ليس حكرا على جنس معين، وليعترف معظم النقاد بنجاحها في هذا المجال. الباحث الموسيقي الياس سحاب يضيف:
3: وجود ملحنة حتى بالأيام الازدهار مهم كان، لأنه قليل في ملحنات سهروا يعني، وما في ملحنة فاقت الملحنين يعني، مش معروف بالفن اللبناني ولا بالفن العربي كله يعني، انه في ملحنة كانت من فوقها على الرجال بالتلحين، فهي مش شاذة عن هالقاعدة هذه يعني.
0: الناقد فادي العبدالله، كيف تقيم ألحانها لنفسها؟
4: بحس انه بألحانها هي في بحث اكثر يعني، في محاوله استكشاف اكثر لامكانياتها، لوين ممكن تروح، وين ممكن صوتها ياخذها، وفي انتقاء اكثر للكلام اللي بتحب هي انها تلحنه. في ألحان الاخرين معظمهم ان لم يكن كلهم تقريبا مش عالقين بالذاكرة. هي غنت كتير لملحنين متنوعين، إنما من الواضح أنه هي كانت أعمال منتجة للإذاعة، بما أنه هي كانت جزء من الإذاعة المصرية ابتداء من منتصف الأربعينيات، فمش متهيألي أنه في نفس الرغبة في البحث والتعمق بصوتها إلا لما هي كانت عم تشتغل على صوتها.

0: عرفت لوردا كاش نجاحاً، كانت نجمة الندوات الفنية والثقافية، جالت في دول عربية وغربية حيث أحيت العديد من الحفلات وتم تكريمها في فرنسا. لكن الزمن تبدل ونجمة الإذاعة المصرية غاب عنها بريقها. غضت الإذاعة النظر عني وابتعدت إلى أن بقيت على الهامش تروي بحسرة. فماذا بقي اليوم من أرشيف هذه المطربة؟ السؤال لرئيس الإذاعة المصرية عبد الرحمن البسيوني.
1: لدينا في الإذاعة رصيد موجود لها، المفترض أنه من بداية 45 كان لها أغنيات، لكن الحقيقة أن هناك لدينا وثائق في الإذاعة تؤكد أنه كان لديها أغنيات عند شركة ماركوني التي كانت تدير الإذاعة المصرية منذ إنشائها سنة 34 أو من 37 وحتى 46، وإثر نزاع قضائي تم بين الإذاعة وهذه الشركة عاد أرشيف لورد كاش مرة أخرى إلى الإذاعة المصرية لإثبات أحقية الإذاعة في اقتناء هذا الأرشيف الغنائي للفنانة الكبيرة. إذن الإذاعة تحتفظ بشكل عام بالأغنيات الموجودة لديها المملوكة لديها، وبالتالي ربما كان هذا هو السبب في عدم وجود كل رصيد أغنيات لورد كاش داخل الإذاعة المصرية.
0: توارت الأنظار عن لورد كاش ليصبح وجها من الماضي، مع ذلك بقيت مرافقة عودها حتى النهاية. الفن غذاء لروحي، ليس تجارة ولا مادة كما تصف. عندما تشعر بالوحدة تصحب عودها أمام باب منزلها لتغني ما بقي لها من صوت، هذا الصوت الذي أدى مختلف القوالب والمقامات. كانت تتمنى قبل رحيلها أن يستمر إرثها بالتناقل عبر الأجيال لتبقى حاضرة في الذاكرة الفنية والجماعية. فهل سيساهم التطور التكنولوجي بإنقاذ ما بقي من هذا الماضي العريق في الإذاعة المصرية؟ ماذا يجيبنا عبد الرحمن البسيوني؟
1: الإذاعة المصرية تعمل على تطوير المحتوى الغنائي، لدينا أرشيف قومي سيعيد مرة أخرى احتواء وإنتاج بشكل أفضل صوتيا لتعظيم الاستفادة من التراث المملوك للإذاعة المصرية، ونحن أيضا نعمل على أن احنا نعيد جمع التراث الذي ليس موجودا داخل الإذاعة المصرية. هذا مشروع نعمل عليه، يكون في إضافة للفنان لورد كاش وغيرها من المطربين خلال السنوات القادمة بإذن الله.

0: ابتعد عنها الفن، لكن هذا القلب نبض نبضة أخيرة يوم 12 من أكتوبر عام 2005 لتغادرنا لورد كاش عن 88 عاما، 60 منها عاشتها في مصر بعد انتقالها من وطنها الأول لبنان. لكن مكرمة حلقة اليوم جعلت من الفن العربي الراقي الأصيل آية ومشعلا ومنارة.
1: كنتم مع حلقة لورد كاش ضمن سلسلة الموسيقيون العرب، إعداد وتقديم غادة الخليل، إخراج مازن الخليل، إنتاج مونتي كارلو الدولية.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنقول لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: الماء والترشيد.
6: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
1: مستمعينا الأعزاء، سعدتم أوقاتا وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد وحلقة جديدة في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة لدينا كتاب بعنوان نقد العقل العربي لمؤلفه طارق حجي. أهلا وسهلا بكم أستاذ طارق المالكي ضيفنا الدائم،
2: حياكم الله.
1: نبدأ بنبذة عامة عن هذا الكتاب.
2: هذا الكتاب يجيب على سؤال كبير، وهو ما هي عيوبنا الحضارية والثقافية التي سمحت للأمور أن تصل إلى ما وصلت إليه. ويقول المؤلف، يعني كان ممن يرفض المنطق القائل بأننا متخلفون لأننا كنا مستعمرون لفترات طويلة، ولا يفتى يرد على ذلك بقول ولماذا كنا مستعمرين، ولماذا كان البعض مستعمرا أصلا والبعض مستعمرا. ويقول نتيجة الانشغال بهذه المشكلة الفكرية كانت نتيجة لعدد من العيوب بتفكيرنا المعاصر. ويقول هذه العيوب التي أصبحت من فرط انتشارها تشكل الجانب السلبي من عقلنا. ولكن على ذمة المؤلف يقول أن معرفتي بما يمكن وما لا يمكن لمناهجنا التفكيرية قبوله جعلتني أختصر قائمة العيوب الحضارية والثقافية التي تشوب تفكير قطاعات واسعة من أبناء وبنات المجتمعات العربية، بما في ذلك أعداد كبيرة من المتعلمين تعليما عاليا إلى أبعد الحدود. ويقول بأن الغاية من هذا الكتاب ليس النقد لأجل النقد، ولا النقد لأجل النقض، وإنما الهدف يقول حتى أثير عند البعض من أبناء وبنات مجتمعنا العربي التفكير في هذه المنطقة شبه المحرمة. فيقول من هذا التفكير ينبع العلاج بالبرء من هذه العلل. ويقول بأن فيلسوف ألمانيا الأشهر كانط يقول بأن النقد هو أهم أداة بناء عرفها العقل الإنساني، وهي عبارة بالغة العمق، لأنها فيما تعني أن الإنسان بصفته غير كامل ولا يملك حتى أن يبلغ الكمال، لا يسعه إلا أن يتأخر أو يتقدم. والتقدم يعني الرقي، والارتقاء يعني معرفة النقائض والعيوب ومن ثم التخلي عنها أو عن بعضها. وقال لا توجد أداة يستطيع الإنسان بها ممارسة كل هذا، أي التقدم عن طريق الارتقاء، إلا عن طريق معرفة النقائص والعيوب والتخلي عنها أو عن بعضها إلا بالنقد. ويقول بأن يعني يضيف إلى عبارة كانط العظيمة شيئا، فيقول إن النقد سواء اتخذ شكل نقد الإنسان لذاته أو لذويه أو لمجتمعه أو لأمته، إنما هو دليل قاطع على عمق وشائج الصلة والإخلاص والمحبة بين الناقد وبين ما ينقده. وفي هذا الكتاب انشغل المؤلف بضرب أمثلة من النقد الذاتي لطرائق وأساليب تفكيرنا المعاصرة، لأننا نعاني من عدة مفاهيم خاطئة وكثيرة، ويصح أن نطلق عليها مفاهيم ثقافية خاطئة. ويقول بأن ضحالة الثقافة وفقرها في واقعنا هم اللذان أديان للتشبع بهذه الأفكار الخاطئة، وأن النقد الذاتي الذي يحوي هذا الكتاب إنما هو موجه لأساليب التفكير المعاصرة على مستوى التفكير العربي، وليس حتى على مستوى دولة معينة، لأن العالم العربي كله يشترك في جو ثقافي قد لا يكون متماثل تماما، ولكنه شديد التشابه والاتسام بملامح ومعالم وحقائق متقاربة. لذلك عنون المؤلف الكتاب بنقد العقل العربي وليس نقد العقل المصري. من العيوب التي ذكرها المؤلف عيوب التفكير العربي المعاصر، حيث أنه وضع لها 13 فصلا. تكلم في الفصل الأول عن تقلص السماحة في تفكيرنا المعاصر، وفي الفصل الثاني عن المغالاة في مدح الذات، والفصل الثالث تحدث عن ثقافة الكلام الكبير، والفصل الرابع أسماء وهامش الموضوعية والتآكل، والفصل الخامس تحدث عن الآخرون معنا أم ضدنا، الفصل السادس عنونه بنحن وآراؤنا، والفصل السابع بالإقامة في الماضي، الفصل الثامن ضيق الصدر بالنقد، الفصل التاسع هو الاعتقاد المطلق في نظرية المؤامرة، الفصل العاشر تحدث عن التيه الثقافي كما أسماه، الفصل الحادي عشر تكلم عن ثقافة الموظفين، الفصل الثاني عشر تحدث عن تمجيد الفرد، الفصل الثالث عشر تحدث عن أو أسماه بمحليون للنخاع، وثم ختم الكتاب بخاتمة جميلة. هذا ما أحواه هذا الكتاب بين دفتيه.
1: هل نستطيع أن نعتبر المغالاة في مدح الذات كما وضع لها عنوانا أنها هي النقيض من نقد الذات؟
2: يقول بأن هذا العيب شاع في مناهج تفكير معظمنا، وهو مغالاتنا في مدح الذات وما يتصل به من قيم اجتماعية شاعت في واقعنا. فيقول بنظرة فاحصة لما يذاع في الناس من مواد إعلامية، تظهر بوضوح أن وسائل الإعلام أصبحت يعني لا تخلو من مدح الذات وإطراء للإنجازات وللمزايا. وعلى المستوى الفردي يقول بأننا نمارس الشيء نفسه بصفة شبه دائمة، وإذا قررنا وسائل الإعلام الحالية بمقارنة قبل أكثر من 80 عاما، يقول لك اكتشفنا أن هذه الصفة لم تكن متفشية في الماضي كما هي متفشية اليوم. وإذا قارنا هذه الصفة الشائعة عندنا بأوضاع مماثلة عالميا ولسيما في الدول المتقدمة، وجدنا أننا منفردين بهذا الكم الهائل من مدح الذات بصفة دائمة. وقد راجع المؤلف مئات الصحف والمجلات التي صدرت يعني في الأربعينيات الميلادية، فيقول اتضح لي أننا لم نكن نعرف تلك الصفة، ولكنها بدأت على استحياء يعني منذ ما يقارب ربع قرن، ومن ثم استفحلت خلال السنوات أو العقود الأخيرة. ويقول بأن معدل ازديادها في الأخير كان الأكبر والأشد ظهورا بشكل تصعب عدم تصديقه يعني. ويقول بأن كثير مما ينشر في هذا المجال يبدو بوضوح تام أنه يثير من التعجب أضعاف ما يحدثه من مصداقية، ولكن هذه الظاهرة يعني تظل أمامنا ماثلة في هذا المجال كما لا يفعله الآخرون. لماذا؟ لأننا بحاجة ماسة لهذا الإطراء للذات، لأنه يعالج عندنا شيئا ما. فما معنى ذلك؟ أو لماذا هذا التكرار شبه اليومي؟ يقول بأن المعنى الحقيقي بالغ السلبية، أو حياتنا نتهرب منها، أو يعني نهرب من واقعنا ونحاول أن نبين بأننا الأفضل وبأننا الأحسن وبأننا في طريقنا إلى الرقي وإلى التقدم وما إلى ذلك، دون الالتفات إلى الواقع. ويقول بأن المغالاة في مدح الذات ترتبط ارتباطا وثيقا بمجموعة من القيم السلبية التي شاعت في حياتنا، وأهم هذه القيم ما أسماها بالقيم، وأنا أختلف مع المؤلف، فهي ليست قيم، استطيع أن نقول صفات. أهمها انفصال الأقوال عن الأفعال، وتحولنا بدرجة ما إلى واقع خطابي كما أسماه أكثر من أن نكون واقعا عمليا. ويقول هذه ظاهرة تعم المنطقة بأسرها يعني، وتظهر بشكل مبالغ الظهور والقوة. وكذلك من أهم هذه الصفات هو ارتكاز الأحكام العامة عند كثير على منطق الحب أو الكراهية، وهذا يقود إلى الشخصانية فضلا عن الموضوعية، ثم يؤدي إلى انطلاق الأحكام والآراء والمعتقدات من زوايا شخصية بحتة. فيقول بأن هاتين النقطتين التي ذكرهم المؤلف بحاجة ماسة لمزيد من الإيضاح في طريقة تفكيرنا حتى نستطيع أن نتجنبها قدر الإمكان.
1: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم مجددا مستمعينا، ولا زال حديثنا في كتاب نقد العقل العربي لمؤلفه طارق حجي. إذن الحب أو الكره، إن لم تكن معنا فأنت ضدنا. هذا يقودنا لسؤال حول الفصل الذي تحدث فيه عن الآخرين، وهل هم معنا أم ضدنا؟
1: يقول بأن هناك عناصر وأبعاد من عيوب التفكير انتشرت في الواقع بما يشبه المعادلة الكيميائية، يعني ينبثق عيب هو عجز الكثير منا عن رؤية من ليس معنا فهو ضدنا أو علينا. ويقول بأن ضاعف من هذا العيب أن التاريخ المملوكي ترك أعمق الآثار في تكوين الشخصية، فقد عرف هذا الأسلوب في التفكير والحكم على الآخرين على أوسع نطاق. يقول طيلة القرون التي قبض فيها المماليك على زمام الأمور كان المجتمع يعني يرى بوضوح وكل يوم تطبيقا عمليا على أن من ليس معنا فهو ضدنا أو علينا، وظهرت في مواقف كثيرة اتسمت يعني بالعنف والدموية. ويقول الأستاذ جامعي مرموق أن علم الاجتماع التاريخي يؤكد أن آثار العهد المملوكي على التفكير المصري مثلا لا تزال قوية، ورغم أن دولة المماليك انتهت في مصر بمذبحة القلعة في عام 1811 للميلاد. ويقول بأن هذه المسألة جوهرها أننا نشأنا في مناخ ثقافي عام يتسم إلى حد كبير بالشخصانية أو الذاتية مقابل الموضوعية، ويتسم أيضا بضيق الصدر بالنقد وعدم الاحترام العميق للمخالفين، وهو ما يحتم أن يرى كثير الآخرين من منظور السؤال النمطي، أهو معنا أو ضدنا. ويقول ما يزيد من تأصيل هذه الحقيقة هو من أبعاد تفكير أن كثيرا من هؤلاء قرويون جاءوا إلى المدن وهم يحملون في تكوينهم أو في عقولهم قانون تأسيس الانتماء على أرضية مشتركة في الخلفية المكانية والعائلية، لذلك تتقلص يعني الرغبة أو حتى الاختلاف أو قبول الاختلاف. بينما كانت المجتمعات الحضارية في اليابان على سبيل المثال التي انتشرت فيها أقل القليل من العمالة الصينية، عندنا لم يكن يقبلون العمالة من الخارج وإن كانت ماهرة إلى حد كبير، لأنهم لا يوجد روح الفريق التي يتمتع بها العقل العربي كروح الفريق التي يتمتعون فيها في الشرق. وقال المؤلف بأنه خلال سنوات عديدة شغل فيها الموقع التنفيذي الأول في مؤسسة اقتصادية عالمية كبرى، يقول كنت أرى كل يوم تقريبا كيف ينفرط عقد أي مجموعة عمل منا بفعل غياب روح الفريق والعمل الجماعي، وغلبت تأسيس العلاقات على أرضية معنا أو ضدنا. ويقول في الوقت ذاته كانت مجموعات العمل التي ينتمي أفرادها إلى خلفيات أوروبية أو آسيوية تنخرط في العمل الاجتماعي دون أي تشققات في وحدة الفريق بسبب العوامل الثقافية التي تلغي أسباب الفرقة وتغلب أسباب الوحدة. ومن الضروري أنه يعني برز في هذه ظروف عامة معينة. ويقول عندما تكون قيادة وحدات العمل في يد من هو مشرب للغاية بنفس الروح معنا أو علينا بنفس العقلية، فيقول فإن قيم روح الفريق سوف تضعف وتؤدي إلى ضعف المناخ العام أو البيئة التي تجمع هؤلاء العاملين. فهذه فعلا وجدت نحن في العالم العربي لا نجيد العمل الجماعي ولا روح الفريق لتعدد الاتجاهات ولعدم تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة أحيانا، وكل إنسان يرى في نفسه قائدا. وحتى أنني أعتب على بعض البرامج التي تريد أن تعلم كيف تكون قائدا، ليس بالضرورة أن يكون الناس كلهم قادة، ما أفضل أن تكون مستشارا ناجحا ولا تكون قائدا فاشلا، أو أن تكون تابعا ولا أن تكون متبوعا. يجب يعني، وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وحتى هناك نظرة إسلامية عميقة تجاه هذا الموضوع، مثل ما أتى أبو ذر الغفاري إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منه الولاية، قال ولني يا رسول الله، فأبى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنك رجل ضعيف. فأنا برأيي أن القيادة هو وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهذه من الأخطاء التي يعني تطرق إليها المؤلف عبر عدة فصل من الفصول. إذا أردنا أن نصلح واقعنا فلنبدأ بتفكيرنا.
0: لكن لماذا تضيق صدورنا بالنقد؟ وهل هناك ما يسمى بالنقد البناء؟
1: يعني وحتى أن المؤلف في هذا الفصل يقول عمل ما يقارب 20 سنة في مؤسسة اقتصادية من أكبر 3 مؤسسات صناعية في العالم، واكتشف قدر التباين بين ما يسمى بثقافة العالم الغربي وثقافتنا في رحابة الصدر للنقد. ويقول يعني أتاح له تبوء الموقع القيادي في هذه المؤسسة رؤية أعمق لهذه الجزئية، وأن النقد يوجه للكبار بنفس توجيهه لمن هم أقل منهم أهمية وموقعا على خريطة الهرم الاجتماعي. وقال أثبتت له سنوات العمل هذه أن الهوة بين ثقافتنا وثقافتهم في الغرب شاسعة، فالنقد للأشياء وللظواهر والأفكار والأشخاص والمسلمات يعني هو معلم من معالم الثقافة التي ساهمت في بناء المجتمعات الغربية كما يقول. ويقول بأن النقد أداة يمكن تعلمها واكتسابها في الغرب منذ فجر وعيه وإدراكه الإنسان، فهو يتنفس هواء كما يقول يسمح بالنقد من البداية لكل ما حوله. فالصغير يتعلم أن كل ما يحيط به من أشياء وأشخاص قابلة للنقد، كما يتعلم أن يمارس هذا النقد في ظل جو عام يسمح بالقبول، وكذلك بدرجة عالية من الهدوء وعدم التوتر والغضب الذي يحدثه النقد في أجواء ثقافية أخرى. ويقول تأتي برامج التعليم لترسيخ هذا الاهتمام بالنقد، والمناخ العام بعناصره الاجتماعية والثقافية يعملون على ترسيخ الاهتمام بالنقد كأداة بناء بالغة الأهمية ووسيلة من أهم وسائل الارتقاء بالنظم والمؤسسات والأفكار والممارسات. وعلى الضفة الأخرى من النهر عندما نأتي إلى ثقافتنا، فيقول يعني واصلت النظرة العاطفية الممزوجة بالغضب تجاه النقد وتجاه نقد المسلمات والشخصيات التي تتبوأ المواقع القيادية، يعني لا تتقبل النقد على الإطلاق. وقال بأن ضيق الصدر بالنقد من المسائل التي تتغلغل في عقول أبنائنا وبناتنا منذ الصغر ويترسخ كأحد ملامح ثقافتنا. ثم تأتي سلبيات أخرى شاعت في تفكيرنا المعاصر لتجعل المسألة بالغة الحدة. فعندما يجتمع ضيق الصدر بالنقد مع تقلص السماحة واتسام التفكير بالشخصانية مع النظرة الضيقة للآخرين والتعصب الشديد لأمجاد ماضينا والميل الجارف لمدح الذات، فمع هذه المعالم عندما تشترك في جونا الثقافي فإن حدة ودرجة الضيق بالنقد تبلغ أبلغ مدى، وتصبح النظرة للنقد مشوبة بالغضب والتوتر والشك في نوايا الآخرين والإحساس بوجود خطر متربص بنا. ويقول لن يكون من العسير علينا إدماج كل ذلك في الاعتقاد بوجود تآمر كامل ضدنا. فيقول مثلا يعني لا يوجد حاجة إلى ضرب أمثلة على اتسام جونا الثقافي العام بالضيق الشديد من النقد. فيقول خلال العقود الأخيرة تكررت مئات الحالات النمطية التي جسدت هذه الظاهرة وأكدت أن ضيق الصدر بالنقد قد أصبح معلما من معالم الكثير بما فيهم قيادات فكرية وثقافية. فأصبح الجدال والحوار حول مسائل فكرية يعني تجسيدا جديدا لدرجة ضيقنا من النقد وتوترنا وغضبنا منه.
0: وهذا ما يفسر ظاهرة نظرية المؤامرة كما وضعها المؤلف في إحدى الفصول.
1: والله نظرية المؤامرة يعني تحتاج إلى حلقة كاملة لأنه من أطول الفصول التي تكلم عنها المؤلف، ولكنها هي نظرية معشعشة في ذاتنا. ويقول في يعني استشهد بكثير من الأقاويل التي تثبت على أن نظرية المؤامرة معشعشة في عقولنا، لأن هناك السواد الأعظم من المواطنين أو من المواطنين العاديين في المجتمعات يعني يؤمنون إيمانا بهذه النظرية. وما ساعد على ذلك هو التيارات الفكرية التي كانت ساعدة في المجتمع في فترة ما في المجتمع العربي بشكل عام، كالتيار القومي والتيار الاشتراكي والماركسي وحتى الإسلامي، فأخذوا بتبني هذه النظرية ورموا عليها عيوبنا وأخطائنا، وكأننا يعني منزهون عن الأخطاء وعن التخلف الذي نعاصره، بينما هذه النظرية وإن صحت في جزء منها ولكن لا يجب أن تكون شمعة نعلق عليها كل شيء.
0: إذن مستمعين، كان هذا الحديث وهذه الحلقة في كتاب نقد العقل العربي لمؤلفي طارق حجي. شكرا لطيب متابعتكم، ولنا بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحا.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دوراً هاماً في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية، نجحت بتسجيل 18 عنصراً تراثياً غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي. فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبنال الدرعية للفن المعاصر وبنال الفنون الإسلامية. وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. إذا ناوي تسافر لا تخلي الحماس ينسيك التخطيط. تأكد من حجوزاتك وجهز أوراقك واعرف الأنظمة والتعليمات الخاصة بوجهتك قبل السفر. الالتزام بالأنظمة واحترامها يسهل رحلتك ويخليها أكثر أمان ومتعة. خطط زين وسافر وانت مرتاح البال. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: موجز الحادية عشر بتوقيت إذاعة الرياض. أهلا بكم مستمعينا الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا ملكيا بتعيين وترقية 87 عضوا في النيابة العامة. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره الأردني الأوضاع الإقليمية. وزارة الخارجية تعرب عن تعازي المملكة للجزائر في ضحايا حريق مؤسسة الطفولة. يوم غد الأحد الإعلان عن نتائج القبول للجامعات والكليات التقنية، وذلك عبر المنصة الوطنية للقبول. شؤون الحرمين تتيح خدمة متابعة كثافة المطاف والمسعى لحظيا. ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الحرام. هيئة العقار تنظم اليوم ملتقى الوساطة العقارية في نسخته الثالثة بالرياض. التجارة ترصد 412 شبهة تستر تجاري خلال الربع الثاني من 2026. ضبط 3 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولية الأنشطة البحرية بالمدينة المنورة. إدانة إقليمية ودولية لاستمرار العدوان الإيراني على دول المنطقة. دول المنطقة تتصدى للمزيد من الهجمات الإيرانية الآثمة على أراضيها. الكويت تعلن تضرر محطة قوى كهربائية جراء هجوم إيراني. قطر تعلن إصابة طفل بشظايا إثر اعتداء إيراني. البحرين تدين بشدة الاعتداءات الإيرانية المتكررة على أراضيها وعلى دول المنطقة. الولايات المتحدة توسع ضرباتها الجوية ضد إيران وتستهدف المزيد من الجسور والبنى التحتية. الجيش السوداني يعلن تدمير 205 مركبات قتالية وإسقاط 4 مسيرات. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم موجز الحادية عشر من إذاعة الرياض من المملكة العربية السعودية. نشكر لكم حسن وطيب الاستماع، في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا.

0: التعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
3: طابت أوقاتكم بكل خير. الهدوء النفسي مو معناته إن ما عندك مشاكل، لكن هو قدرتك على إدارتها بوعي عشان توصل للاستقرار العاطفي وتعزز تركيزك ومنها تتخذ القرارات السليمة. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. كلنا نتابع كل فترة يوم يطلع لنا ترند غذائي جديد، شوي كيتو شوي كارنيفور ومؤخرا الطيبات. هل أنت عزيزي من الناس اللي يحب يطبق الأنظمة الغذائية وقت تطلع ترند، ولا ماشي على البركة؟ خلونا نسمع منكم.
4: يعتمد على نوع الترند. في ترندات صحية ممكن انك تتابعها فتعرف فوائد المنتج او الغذاء اللي ممكن انك انت تتبعه، وفي ترندات غذائية تكون بالمجمل ان هي تكون بس عشان الترند، وهذه لا ما اتبعها.
5: أنا أحب أشوف الجديد في الأنظمة الصحية وأتابع أول بأول شنو ممكن يفيد الصحة، مع أني بصراحة تارك مجموعة من الأغذية من فترة مثل الدجاج والبيض والألبان لأنها تتعبني، واخترت أنها ما تدخل في أي نظام أطبقه.
6: الأكل بالنسبة لي أنا أعمق بكثير من مجرد موجة مؤقتة نركبها. الأكل ذاكرتنا، دفانا، هو اللمة الصادقة حول أطباقنا التي تشبهنا وطبخت بحب وهداوة بال. أما الهبات السريعة تجي وتروح بصخبها، لكن النكهة اللي وراها قصة وإرث إنساني هي اللي تعيش في وجداننا وتعيشنا معاها بشعور الأمان. أنا ضد الهبات أيا كانت، فما بالك بالأكل.
3: عزائي، ظهرت مؤخراً كثير من الترندات الصحية اللي توعي الناس بالحياة الصحية، ولكن انعكاسها الفعلي مو دايماً كان صحي. أما لأنها كانت ترندات تسويقية فقط أو إنها فعلياً غير مناسبة للجميع، وعشان نتعرف أكثر على الترندات الصحية وشنو المناسب منها، خلونا نتكلم مع دكتور تركي العمري، استشاري الطب الباطني والجهاز الهضمي والمناظير. أهلا وسهلا فيك.
7: أعطيكم العافية، شكرا جزيلا.
3: حياك الله دكتور. وبداية يمكن أنت كيعني استشاري في هذا المجال ملاحظ انتشار الترندات الصحية اللي صارت يعني أوفر يمكن بزيادة خلال هذه الفترة.
7: طبعا هذا موضوع جدا مهم، ودائما يعني الإجابة على سؤالك دائما تكون يعني قولتهم سطر واحد. يعني الترندات الصحية انتشرت في هذه الآونة لتوفر وسائل التواصل، يعني السوشيال ميديا، سواء كان واتساب سواء كان أي برنامج سوشيالي، هذا يعني ينشر المعلومة سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، أو أنها يعني صحتها ما حد متأكد منها بطريقة جدا قوية. ويعني للأسف الانتشار عادة ما يكون مبني على توفر أدلة علمية قوية أو أي حاجة تسندها، لكن سبحان الله الانتشار هذا اللي يحدث عادة في وسائل التواصل الاجتماعي لمثل هذه الترندات الصحية، اللي يساهمه أو المحرك الأساسي له هو أن سبحان الله الإنسان أو الأشخاص بطبيعتهم يبغون الحل السريع السهل.
3: صح.
7: فهذا الشيء اللي يتوفر في الترندات، فالترندات تبيعك هذا الشيء، فعشان كذا تلقينها تنتشر بطريقة هذه.
3: خلينا نختار بعضها ونعلق عليها نشوف يعني هل فعلا بعضها مثبتة علميا، درسوها أكثر، ولا هي مجرد يعني كلام. يمكن أبرزها وهذا يمكن قديم نوعا ما اللي هو الصيام المتقطع، أنت إيش رأيك فيه؟
7: طبعا الصيام المتقطع يعني هذا دائما من أكثر الأسئلة اللي تجيني في العيادة. طبعا أول شيء نجي نوصفه، هو من أكثر الأنظمة انتشارا، يعني من أكثر الأنظمة المحدثة على دراسات واجد وكثير يعني عليها. طبعا الفكرة الأساسية في الصيام المتقطع هي الوقت، إنهم يبغون ينظمون أو أوقات الأكل أكثر من نوعه، يعني هم ما ينظرون إلى جودة الأكل، هم ينظرون إلى توقيت الأكل. أوكي
3: حلو.
7: طبعا في دراسات زي ما ذكرت أنا أنها على صيام متقطع، يعني كثير من الناس العلماء والناس المتخصصين في هذا المجال هذا النوع من الـ من الـ من الـ من إنقاص الوزن يعني جذب انتباههم، فلقوا فيه أنه يساعد في إنقاص الوزن ويحسس من حساسية الأنسولين. لكن لازم نحط معلومة مهمة هنا، إنه مو بالضرورة من أفضل نظام متوازن غذائي، يعني مقارنة في الأنظمة الأخرى اللي أنا متطرق لها ترى هو يصنف يعني له الأشخاص وله العمر وله الوضع الصحي اللي يناسب أشخاص معينين. يعني مثال لو نأخذ مثلا المريض اللي عنده سكر على أدويته، أو الحامل أو المرضع، أو عنده واحد مثلا اضطرابات في الأكل، هذا ما هذا النظام من الصيام المتقطع ما يصلح له إلا باستشارة طبية. ودائما أنا أقول يجوني في العيادة أقول شوف العبرة تبقى دائما في جودة الأكل لا في توقيته. يعني أنت أوكي أنت ممكن تصوم لي 12 ساعة بعدين تجي مع 12 ساعة وش تأكل؟ تأكل مثلا وجبة دسمة، وش بيجيك بعدها؟ بيجيك بعدها عسر هضم ولا بيجيك إمساك؟ فدائما لا دائما إنه الشيء قبل ما نتبعه نشوف تفاصيله، والتفاصيل دائما هي دائما المحور أو هي الحكم الأساس مثل هذه الأمور.
3: طيب ندخل على نوع ما قاسي شوي اللي هو صيام الماء وشنو آثاره. نشوف ناس يصومون باليومين وبالثلاثة وبس ماء.
7: أوكي. طبعا صيام الماء احنا عشان احنا نفهم الفكرة الأساسية حقته، يعني الواحد ما يأكل، يعني يمتنع عن الأكل وبس يكتفي موية طول اليوم طول اليوم ويشرب موية يشرب موية. طبعا هذا مرة شديد وهذا أخطر بكثير في أنواع يعني في أنواع الانقاص الوزن وكذا. ليش؟ لأن لو احنا ننظر في التفاصيل وزي ما ذكر دائما العبرة تكون في التفاصيل، هذا النوع من صيام الماء ترى يعني غالبا اللي يذي ينقص في الجسم أو يسوي فقدان سريع في الوزن هو حاجتين، هو ينقص من ماء وينقص عضلات ما ينقص دهن. فهذا الشيء إيش بيسوي له؟ بيسوي له اضطرابات في الأملاح، يرفع له مستوى الصوديوم يعني مستوى جدا عالي، بعدين هذا بأذن المحصلة النهائية بأثر الجهاز العصبي، الدوخة، هبوط السكر، الجفاف. أوكي طبعا يعني زي ما أنا ذكرت يعني مثلا على سبيل المثال هذا الصيام مثلا الماء، لو جيت مثلا جاء مثلا عائلة مثلا عندهم واحد مثلا شخص عنده مثلا أمراض مزمنة مثلا قلب أو مثلا سكر أو سواء مثلا كلى، وتجي تطبق عليه صيام الماء، هذا خلاص أنت يعني تدخله في سلسلة من المضاعفات اللي يعني علاجها يستلزم مجهود جدا كبير. طبعا احنا لازم نعرف هذه المعلومة دائما، إذا جينا نحط في صيام الماء أو الصيام يعني إذا كان صيام طويل زي ما تفضلت يومين ثلاثة، في نقطة مهمة في شيء يسمونه متلازمة إعادة تغذية يسمونه ريفيدينج سيندروم، إن هي سبحان الله الإنسان يصوم مدة يومين ثلاثة أيام بعدين فجأة مثلا يأكل بعدين يصير فيه اضطراب في أملاح معينة وفي المغنيسيوم وفيها وفي الفوسفورس. أوكي فدائما لا ينصح به إطلاقا مثل هذا النوع من الصيام إلا ب
3: يعني عادة اللي يسوونه يقولك إحنا نبي مثل يبون يسوون إعادة ضبط المصنع، فهل هذا قابل للتطبيق ولا كلام فاضي؟
7: لا هو ما هو الموضوع هو أوكي هذا هو الفكرة الأساسية ما تفضلتي أنهم يبغون مثلا يعيدون الأمور، بس أن هذا ما بيساعدهم لأن هذا ضريبته أكبر بكثير.
3: نعم.
7: ضريبته أنك بتخسر موية، بتخسر عضلات، بيسوي لك اضطراب في الأملاح، بيفتح لك أبواب مرة كبيرة. فزي ما تفضلت وصفتي هذا ما بيرجعونك إلا مثلا زي ما إعادة ضبط هذا وكذا، لا ما لأنها لأن لأنها لأن لا لأن هذا الباب مجرد ما ينفتح أوكي في وراه ضريبة لازم تندفع، سواء كان في المخزون العضلي، سواء كان في الماء، سواء كان في السكر، الدوخة، الجفاف، اضطراب الأملاح، التركيز، فهذه أمور كلها اللي هي وراء هذا مثل هذا الصيام.
3: الترند الحالي واللي منتشر عندنا في الوطن العربي نظام الطيبات، له إيجابياته والكثير من السلبيات، أنت ايش رأيك فيه كاستشاري باطنة؟
7: طبعا يعني زي ما تفضلتي وصفتي، هذه اللي هي ضريبة الترندات الصحية. يعني ترند يعني الدكتور مثلا وضع بروتوكول معين غير مستند على أدلة علمية، يعني نتكلم عن أدلة علمية تنشر في مجلات على مستوى عالمي ولها وزنها العلمي، بدونها بدون توفر مثل هذه المعايير وبدون هذه الأدلة العلمية الكلام لا يؤخذ فيه الأمانة. لأن بغض النظر يعني لأن إحنا دائما في السنوات الأخيرة وحتى قبلها كمان في شيء يسمونه evidence based medicine، يعني أنت أي شيء نحن ننفذه يكون مستند على أساس علمي عشان إحنا كمان نطبق إنه سلامة التنفيذة وما يكون فيه سلبيات تطغى على إيجابياته. فعندك مثلا زي هذا مثلا نظام الطيبات، يعني إنه فكرته يعني هو إنه يقسمون الأكل إلى طيبات يكتفى فيها وغير ونوع ثاني غير ملائمة يستغنى عنها، فيسمحون مثلا باللحوم الحمراء بالأرز بالحلويات، يمنعون البقوليات والبيض والخضار النية. طبعا يعني هو شوف زي ما قلت ليش هو الإيجابيات حقته مرة محدودة، أوكي اللي هو مثل عدم الإفراط تقليل المصنعات، لكن إيش سلبياته الكبيرة؟ إنه مثلا يحرم الأطعمة عالية القيمة كالبقوليات كالبيض كالخضار، أوكي والألياف اللي فيها صحة القولون، يعني كمان في هذه يثير القولون العصبي، ويتساهلون في الحلويات واللحوم، يعني الحلويات اللحوم يعني هذا بيشبه يعني بيرفع نسبة احتمالية اللي هي زيادة اللي هي السمنة، وإذا كان واحد مثلا عنده سكر يصير يدخل في اضطراب في السكر، أو عنده مثلا مع اللحوم والأملاح واحد عنده ضغط يصير فيه اضطراب. والأهم أنا زي ما قلتها أنه غير مستند إلى دراسات موثوقة، فهذا يعني مثل هذا النظام مثلا يأجل علاجه فعال، يعني بدل ما يكون علاجه يعني يكون بسيط مثل هذه الأمور تفاقم وضعه وتخلي العلاج البسيط إلى علاج شوية معقد.
3: نعم، تعتقد دكتور أن الوعي الصحي هنا يأثر على خطورة الأنظمة على حياتنا؟ يعني قاعدين نشتغل بسذاجة، يعني نختار هذا الترند نطلع منه ندخل في الترند الثاني، ايش قد يعني خطورتها على حياتنا؟
7: طبعا زي ما تفضلتي في ناس مثلا يحبون مثلا يجمعون أكثر من نظام في وقت واحد،
3: صح؟
7: يعني مثلا زي واحد صيام متقطع مع تقليل الكربوهيدرات. شوفي خلينا نتفق على نقطة، إذا كان هذا الدمج مدروس، يعني الواحد مثلا يعرف كمية الأكل، يعرف توقيت الأكل، يعرف جودة الأكل، ممكن تطلع نتائج جيدة، أوكي؟ لكن لو كان عشوائيا يعني هذا يؤدي إلى نقص غذائي، صعوبة في الالتزام. وبعدين لازم نحط في الاعتبار في عندنا الأنظمة الغذائية اللي تكلمنا عنها، سواء كان الصيام الماء أو سواء كان مثلا الصيام المتقطع. إحنا دمج الأنظمة هذه القاسية مع بعض مثلا مع حمية شديدة وتمارين عنيفة، فهنا يعني بشكل يعني غير قابل للنقاش الضغوط على الجسم والخطورة ترتفع أضعافا وتزيد من خطورة وحصول أمراض في المستقبل. طبعا أهم حاجة لازم نحطها في الاعتبار دائما، أي نمط أو أي نظام صحي دائما لازم يكون قابل للاستمرار، هذا أهم شيء. يعني هو التنفيذ الناس تنفذ، بس هو الاستمرارية، ويكون كذلك أهم شيء أنه يلبي احتياجات الجسم.
3: نعم، خلينا بختام هذا اللقاء نختار النظام الصحي الأفضل بشكل عام. شنو النظام الصحي المفتوح، خليني أقول مش المقيد، اللي ينصح فيه بشكل عام لكل الناس؟
7: طبعا نشوف احنا طبعا لازم نتفق ان ما في نظام واحد يناسب كل الناس، يناسب الجميع، لان الناس سبحان الله في عندك يعتمد على العمر، يعتمد على الوزن، يعتمد على الحاله الصحيه، يعتمد على النشاط، يعتمد على نمط الحياه. طبعا انا دائما اقول افضل نظام هو اللي يلبي احتياجاتك احتياجات جسمك الغذائيه وتقدر تستمر عليه مده طويله. يعني مثال إذا واحد مثلا ناخذ أبسط حاجة، مثلا ناخذ مثلا الكبد الدهني، هذا موجود عند معظم الناس نسبة عالية جدا، لأن الدهن سبحان الله يتخزن وين فوق الكبد في جنب كبدين. دراسات كلها أثبتت إذا الإنسان يمشي نصف ساعة 5 أيام في الأسبوع، هذا بعد الله عز وجل يساعد الدهن ويحمي الكبد منها، وهذا يسمونه لايف ستايل، يعني جدا جدا يعني يقارن دوائيا، يعني نتائج مثمرة. فإحنا مثلا نتكلم مثلا على الجانب الثاني، مثلا يعني مثلا واحد مثلا عنده مثلا مرض السكري وعنده زيادة في الوزن، أنه ممكن هو كذلك يعني العلاجات اللي هو يستعملها ممكن كذلك يناقشها مع طبيبه ويشوف منها اللي يساعده في انقاص الوزن مع الحمية ومع النمط الغذائي الذي لا يؤثر على سكره سواء بالارتفاع أو بالانخفاض. القصة اللي بقولها إن هذول من الوصف السابق اللي وصفته للحالات الصحية، إن تلاحظين إن النمط الغذائي أو النمط الحياتي ووجود الأمراض المزمنة هو اللي يتحكم في اللي هو النظام الصحي الأفضل.
3: نعم واختياره. شكرا لك دكتور تركي العمري، استشاري الطب الباطني والجهاز الهضمي والمناظير، على هذه المعلومات المفيدة. ونصيحة للجميع كختام، يعني واضح إنه في الحركة بركة، كل ما تحركنا كل ما كان هذا أفود لصحتنا. شكرا لك دكتور.
8: تعتقدون واقي الشمس مهم لبشرتنا ولا مجرد إضافة ممكن نستغني عنها؟ في الحقيقة هو مهم جدا، لأن أفضل حاجز يحمي البشرة من أشعة الشمس فوق البنفسجية، ويحمي البشرة أيضا من حروق الجلد لما يتعرض للشمس أوقات طويلة. كل ما زادت قيمة كمية الوقاية فيه، كل ما زادت قدرته على صد الأشعة الضارة وحماية البشرة. استخدامه لازم يكون بشكل يومي وطول أيام السنة، حتى لو الأجواء غائمة أو ماطرة. يفضل دهنه على أبرز الأماكن الظاهرة من الجسم، وممكن أيضاً دهن باقي الجسم بهدف الحماية.
3: كثير منا وقت العمل أعزائي يختار يجلس على السرير ويخلص أموره على اللابتوب مثلاً، وما فكرنا إش كثر هذا الموضوع ممكن يأثر سلباً علينا، لأن الجلوس في غرفة النوم طول الوقت يربط الدماغ بمكان النوم والراحة، وهالشيء ممكن يسبب لنا أرق أو اضطرابات في النوم. طيب، هل فعلاً بيئتنا اليومية تسرق نومنا وصحتنا النفسية بدون ما نشعر؟ خلونا نتكلم عن هذا الموضوع أكثر مع دكتور أحمد كمال، استشاري طب نمط الحياة والطب النفسي الغذائي.
9: اشرحها ونورنا
3: دكتور. كيف ممكن بصراحة يؤثر علينا العمل من السرير، بالذات أنه كثير خلال الفترة اللي طافت شغل ريموتلي من البيت، فنختار نحن بصراحة الأسهل فنجلس على السرير، كيف ممكن يؤثر علينا وعلى منظومة النوم؟
10: في البداية لازم نعرف أنه دماغنا يعتمد على شيء يسمى الارتباط الشرطي اللي هو الكونديشنال لينك، وعشان كذا لما ننام يوميا في مكان معين دماغنا يربط المكان بالراحة والاسترخاء، ولكن إذا تحول المكان إلى مكتب عمل واجتماعات وتصفح جوال يفقد هذا الرابط، وبالتالي يشعر الإنسان بأنه لم يعد يستطيع النوم في نفس المكان الذي كان ينام فيه بشكل مستمر. ولذلك نلاقي بعض الأشخاص ممكن يجيهم النعاس ويشعر بالنوم على الأريكة، ومجرد أنهم يدخلوا غرفة النوم يروح النوم ويطير النوم بشكل سريع. ولذلك لابد أن نحافظ على هذا الارتباط الشرطي، إنه نجعل فقط غرفة النوم للنوم والاسترخاء والراحة دون العمل.
3: إحنا مو نشتغل بس على اللابتوب، نشتغل برضو على الجوال، فهل الإضاءة الزرقاء ممكن تأثر على النوم أيضا؟ يعني كلنا نتصفح قبل النوم، هذه صارت واجب.
10: طبعا هذه أكثر عادة سيئة يفترض أننا نتخلص منها، لأنه البلو لايت تشتغل على منظومة بيولوجيا النوم بشكل واضح وأساسي وتأثر عليه سلبا. باختصار شديد أنه ممكن احنا نستخدم الجوال طبعا على مدار اليوم في ساعات النهار الصباحية، لكن أول ما يبتدي ضوء الشمس يخف لابد أن نخفف استخدام الجوال ونمنع استخدام الجوال على الأقل ساعة قبل النوم، حتى نحافظ على quality of sleep عالية أو جودة نوم عالية، لأن الضوء الأزرق الذي يخرج من الجوال أو الموبايل يؤثر على بيولوجيا الميلاتونين، والميلاتونين هو خلينا نسميه هو هرمون النوم اللي يخلينا ندخل فيه نوم عميق. فيعطي إشارات، الجوال يعطي إشارات للدماغ وأيضا للجسم بأنه ما زال ضوء النهار موجود، وبالتالي تتأثر جودة النوم، ولا يستطيع الإنسان أنه يدخل في نوم عميق وجسمه يدخل في مراحل النوم المختلفة.
3: مع ذلك دكتور، احنا في زمن يعني اعمالنا مريحه، احنا على مكاتب في منطقه مكيفه، وضعنا اريح بكثير، مع ذلك مستوى الارق عندنا اعلى بكثير من يعني الزمانات الماضيه.
10: صحيح، اتفق معك. اصبحنا نشوف كثير من حالات القلق والتوتر تمرنا في العياده، بالرغم من ان الحياه اصبحت اكثر سهوله واكثر راحه. اللي لازم نفهمه انه فعلا اجسامنا تعمل بنفس النمط منذ ان خلقت، منذ الاف السنين، ربما ملايين السنين، لكن نمط حياتنا في الفتره الحاليه تغير بالكامل. اصبحنا نتحرك اقل، ناكل اكثر، نتعرض للاشعاع الازرق اللي هو من الجوالات ومن الايباد والكمبيوترات بشكل أكثر، نفضل الأشياء السريعة عن الأشياء التي تأخذ وقت في التحضير، وخاصة الأكل، الوجبات السريعة والحياة السريعة، ونضع الجهاز العصبي دائما تحت الضغط. كل هذا سبحان الله يرفع منظومة الكورتيزول في الجسم ويلخبط الهرمونات، وبالتالي الأشخاص يشعروا بأنهم مضغوطين نفسيا، يشعروا بقلق وتوتر، يشعروا بأنه في شيء فايتهم، بينما الحياة تتطلب كثير من الاسترخاء والراحة والهدوء في تنظيمها.
9: فكرة غلط
3: يا دكتور، عندنا شوية معلومات ودنا تصححها لنا. أي شخص ممكن يقول لك أنا واعي وأقدر أفصل بين العمل والراحة، لذلك ما في مشكلة أن أنا أشتغل من السرير.
10: إذا أنت واعي فإن عقلك الباطن غير واعي، هذه لازم تعرفها، انه في يكون العقل الظاهر والعقل الباطن. ف السبكونشس يكون عاده غير واعي، وهو ما يستوعب ايش الاشياء اللي انت يعني تطلبها منه، فهو يشتغل على المنظومه الداخليه للجسم من تنظيم ضربات القلب والتنفس والهرمونات، النواقل العصبيه، وايضا النوم وساعاته وتنظيمه. فانت تضطره وتضغط عليه بانه يتغير ويلخبط هذه المنظومة بسبب الأشياء اللي أنت قاعد تقدم له، هي من معطيات سيئة، من سهر، ومن تعرض للأشعة الزرقاء، من ضغط نفسي، من عدم إعطاء الجسم الشعور بالراحة في المكان الذي يجب أن يرتاح فيه، وبالتالي تتأثر المنظومة الجسدية بالكامل.
3: هل فعلا نقدر نقول مبالغة من الأطباء والأخصائيين النفسيين لما يقولون إنه شغلنا في البيت ممكن يسبب لنا العزلة والاكتئاب، بالذات اللي يشتغلون من السرير تحديدا؟
10: تمام، سؤال جدا جميل، وهي فعلا وحقيقة وبدون أي مبالغة، نعم هي تؤدي إلى هذا الشيء. الإنسان بطبيعته خلق سبحان الله يعيش في مجتمعات، ويعيش في علاقات اجتماعية وسيعة، وهذا جزء من الكواليتي أوف لايف، وهو عمود أساس في جودة الحياة بناء على الأبحاث. فإذا الإنسان أصبح دائما يعزل نفسه في مكان، جالس لوحده، يمارس حياته في مكان وحيدا، للأسف تتأثر منظومة جسمه، وتتأثر منظومة حياته، ويتأثر اللي هو جودة حياته، وبالتالي تبدأ سلسلة لا قدر الله حدوث الأمراض، سواء الأمراض المزمنة أو الأمراض أو الاضطرابات النفسية. لذلك من الضروري جدا أن الإنسان يعيش في وسط اجتماعي رحب وسيع، يتعامل ويتفاعل مع البشر من حوله، يهتم بصحته، يهتم بأساسيات الصحة اللي هي النوم والأكل والرياضة والتغذية السليمة، يوفر لجسمه ما يحتاجه من مايكرونيوترينت أو جزيئات غذائية بسيطة فعليا يستطيع الجسم استفادة منها، وعمل وظائف الأعضاء بشكل طبيعي.
9: طبقها صح.
3: أعطينا مجموعة نصائح إيش ممكن نسوي وقت اللي نشتغل من البيت تحديداً عشان ما ندخل في هذه الدوامة كلها.
10: خلينا نلخصها بشكل جدا بسيط. احنا اتفقنا انه مشكلة انه قلة النوم او يعني يوم واحد ممكن من عدم النوم بكفاءة ممكن يؤدي الى زيادة الانفعال وضعف التركيز وتعب وانهاك للجسم، بينما القواعد الاساسية لتحسين النوم في مجموعة من القواعد احنا نتبعها ونمارسها دائما مع جميع الاشخاص، وعلى رأسها طبعا انه احنا نحدد وقت ثابت للنوم والاستيقاظ. هذه من الأشياء الأساسية جدا. الشيء الثاني أنه لابد أن نتعرض لضوء الشمس صباحا حتى نعدل الساعة البيولوجية. هذه أبسط طريقة. في ناس كثير يلجأوا للمكملات وناس كثير يلجأوا لأشياء معينة وممارسات كذا مختلفة، لكن أفضل طريقة أثبتت فعاليتها بناء على الأبحاث هي التعرض لضوء الشمس صباحا. مجرد ما ضوء الشمس يدخل للعين سبحان الله يصير في زي الريست أو إعادة ضبط للساعة البيولوجية، وبالتالي يبتدي الجسم يعيد ضبط أوقات النوم. الشيء الثالث أنه لابد أننا نتوقف من استخدام الشاشات قبل النوم على الأقل بساعة حتى نعطي الجسم طبعا فترة كافية أنه يستعيد إفراز هرموناته ونواقل العصبية الخاصة بالنوم ولا تتأثر. الشيء الرابع طبعا وهو أنه لابد أن نتجنب الكافيين على الأقل 8 ساعات قبل النوم. يعني إذا أنت تنام الساعة 12 أو الساعة 11 على الأقل آخر كوب قهوة يفترض أنك تأخذه الساعة مثلا 2 أو الساعة 1 الظهر، فبالتالي كذا أنت تحافظ على منظومة النوم وتمنع أنه أي شيء خارجي يؤثر عليها. النصيحة الخامسة والأخيرة اللي أحب دائما أذكرها ودائما أني أكد عليها أنه لابد أن نحافظ على غرفة النوم أن تكون دائما في ظلام دامس حتى يستطيع الجسم الدخول في النوم بشكل سريع ويدخل في مراحل النوم العميقة، وبالتالي يمارس مرحلة الاستشفاء أو السلف هيلينج وتصحيح الجسم من الداخل. فهذه 5 نصائح بسيطة جدا الكل يقدر يطبقها ولها أثر عظيم جدا على منظومة النوم والصحة النفسية.
3: نعم، نصائح جميلة أتمنى الجميع فعلا يطبقها. شكرا لك دكتور أحمد كمال استشاري طب نمط الحياة وطب النفس الغذائي على هذه المعلومات، وأتمنى فعلا الكل يكون استفاد منها. شكرا لك. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
11: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس أول بأول.
12: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
13: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس 1 ظهرا من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
14: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساء
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
15: ديرتي حبيبتي.

في قلب مدينة تبوك وعلى تلة شامخة تطل على أفق الصحراء الواسعة، تقف شامخة قلعة تبوك، شاهد حي على التاريخ وحكاية تروى عن عزيمة الرجال وصبر الأزمان. قلعة لم تكن مجرد حصن، بل قلعة حكايات تنقش على جدرانها صدى الأجداد وأحلام الأجيال. قلعة تبوك تلك الصخرة التي تحولت إلى حصن، بدأت قصتها قبل أكثر من قرن ونصف، في زمن كان الإقليم يعج بالتحديات وبحر الرمال يمتد بلا حدود. كان لابد لمكان يعكس قوة الإيمان ويصون المدينة من أهوال الغزاة.

كانت القلعة درعاً يحمي الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. من بين الحجارة بنيت القلعة بعزيمة وحرفية لا مثيل لها. جدرانها تحكي حكايات الحراس الذين لم يعرفوا التعب، والفرسان الذين رسموا على رمال الصحراء معاني الشجاعة. لكن قلعة تبوك ليست مجرد حصن صامت، بل هي ذاكرة حية للأحداث التاريخية الكبرى. فمن هنا انطلقت الجيوش، ومن هنا استقبلت المدينة زوارها وتجارها الذين جابوا طرق التجارة عبر الجزيرة العربية. ومع مرور الزمن تحولت قلعة تبوك إلى مقصد للزوار ومحطة لكل من يرغب في استكشاف عبق التاريخ. تم ترميمها وحمايتها لتبقى شاهدة على عظمة الماضي وروعة الحاضر. واليوم تزخر القلعة بأروقتها المليئة بالأسرار وأسوارها التي تحدثنا عن الماضي العريق، وتفتح أبوابها لكل من يهوى أن يغوص في أعماق تاريخ تبوك وحضارتها. قلعة تبوك ليست مجرد حصن حجري، بل هي روح المدينة، وهي الحارس الصامت الذي يروي حكاية وطن عريق. بين جدرانها وبين أروقتها تنبض قصة لا تنتهي، قصة وطن، قصة عشق، قصة هوى بلادي.

0: مسار كل إنسان يمر بلحظة يخطي فيها أو يقصر في حق نفسه، أو ممكن حتى مع الآخرين. المشكلة تبدأ لما يتحول الخطأ إلى لوم مستمر وإلى قسوة وجلد للذات. جلد الذات ما راح يساعدنا على التغيير، بالعكس ممكن يضعفنا ويضعف ثقتنا بأنفسنا ويمنعنا من التقدم. التوقف عن جلد الذات ما يعني أننا نبرر الأخطاء أو أننا نتهرب من المسؤولية، هو يعني أننا نتعامل مع أنفسنا برحمة بوعي ونتعلم من التجارب دون أن نفقد تقديرنا لأنفسنا. في هذا اللقاء اليوم في برنامج مسار سنتحدث عن فن التوقف عن جلد الذات، وكيف نحول النقد الداخلي إلى دافع للنمو، وكيف نعيش حياة أكثر توازن وطمأنينة. أكيد مع ضيفنا اليوم الدكتور خالد الخضري، مستشار ومدرب معتمد. يا هلا وسهلا دكتور خالد الخضري، مستشار ومدرب معتمد. في البداية دكتور أرحب فيك في برنامج مسار.
1: أهلا وسهلا فيك وبالسادة المستمعين الكرام،
0: حياك الله دكتور. كثير نسمع مصطلحات وممكن تتداخل المصطلحات عند بعض الناس فيما يخص بجلد الذات والمحاسبة الصحية للنفس. خلينا نتعرف البداية عن المعنى أو المقصود من كلمة جلد الذات، وكيف نقدر نفرق بينها وبين محاسبة النفس الصحية اللي يفترض أنه الإنسان يحاسب نفسه قبل ما يحاسبه الآخرين على تصرفاته.
1: طيب، الموضوع حقيقة موضوع شيق وجميل، وأنا أعتقد أنه إحنا من المهم جداً أنه نتحدث في مثل هذه الأمور، لأنها كثير من الناس يعانون هذه الفترة من هذه القضايا على وجه التحديد. طبعا بالنسبة لجلد الذات، يعني هو يعتبر لوم النفس بقسوة، وأحيانا يصل إلى حد إهانة النفس أو تعذيب النفس بطريقة، أو ما يعني كأنك قاعد تجلد نفسك بصوت مثلا أو ما إلى ذلك. طبعا محاسبة النفس لما تكون للحد اللي تأثر نفسيا على الشخص يعتبر جلد ذات، وتعتبر تأثيراتها النفسية كبيرة على الأشخاص عموما يعني، ولهذا تعتبر من السلوكيات السيئة اللي تصدر من بعض الأفراد. أما المحاسبة النفس الطبيعية، لازم نعرف إحنا أنه يعني أنه يمر الإنسان في الحياة بمواقف كثيرة وسلوكيات من تصدر تجاهه من أفراد. هذا الأفراد أحيانا يكون ناس زي ما نقول بالبلد صاحين، ناس صاحين وناس عقولهم فيها مشكلة وإلى آخره. أنت تتعرض في الشارع، تتعرض في عملك، تتعرض في حياتك العامة لمواقف كثيرة لا يصعب حصرها، من ناس مختلفين من ناحية تفكيرهم، من ناحية نفسياتهم، من ناحية يعني نظرتهم لك أنت، ومدى قربهم منك أو بعدهم عنك أو حقدهم عليك أو غيرتهم منك وما إلى ذلك. صحيح. لهذا ردود أفعالك كيف تكون؟ هذا هو السؤال المهم. لهذا لما تصدر منك ردود أفعال وبعدين أنت تندم على بعض هذه الردود أفعال اللي تحصل في الحياة، الحدث اللي حصل خلاص انتهى، لا يمكن أنك تعيده إطلاقا. يعني موقف صار، يعني إحنا الآن أستاذة هند قبل شوي نتكلم، هذا الكلام اللي أنت قلتيه قبل دقائق ما يمكن أن تعيدينه، يعني أصبح في طور الماضي. صحيح. حدث أصبح في طور الماضي. اللحظة اللي فاتت أصبحت في طور الماضي. إذن كيف نتعامل معها؟ نتعامل معها على أساس أنها تعتبر درس لنا إذا كانت سلبية. إذا كان هذا الموقف سلبي وسيء ومؤثر على نفسيتي، أنا أخذه كدرس. لهذا لما أخذه كدرس عشان أخذه كعبرة لي أنا، يصير المرات القادمة لما أتعرض لمواقف مشابهة أكون قادر على أني أتصرف بصورة أفضل. هكذا يكون محاسبة النفس، ما تكون إلى حد أنه تؤنب نفسك. أنا أعطيك مثال إذا سمحتي.
0: أيوة أكيد،
1: تفضل. في مثال، مثلا في شخص تعرض لتنمر مثلا أو إهانة من شخص ما، وهذا الشخص يعني بسيط وضعيف، أو خلينا نقول يعني إنسان طيب، طيب خلينا نقول عليه إنسان طيب بلاش ضعيف، تمام؟ وما أحب إنه يرد على هذا الشخص اللي يتنمر عليه أو أهانه. فطبعا لما يغادر الحدث هذا الموقف يقعد يأنب نفسه يقول أنا ليش ما رديت عليه، ليش ما أخذت حقي، ليش ما يعني أنا بهذا الضعف إلى حد إني أنا يعني أسكت عن إيش، عن هذه المواقف اللي تصير لي، أنا ليش شخصيتي كذا، أنا ليش ضعيف، أنا يقعد يجلد في ذاته. هكذا هو جلد الذات، تحطيم نفسك، أنت قاعد تحطم نفسك، تمام؟ لكن الصح أنك أنت خلاص هذا الموقف صار ما رديت عليه، لا تقعد يعني تجتر إيش هذا الحدث باستمرار، اجترار مستمر على طول الخط. فأنا أعطيك مثال على أساس أنه من هذه المواقف اللي تصير،
0: يعني هو مثال بسيط يبين لنا الفرق اللي ممكن يكون، خلينا نسميه أنه شعر بين جلد الذات اللي هو يسبب الأذى لأنفسنا، وبين أنه الإنسان يتعظ خلينا نقول أو ياخذ خبرة من التصرف الماضي فيدرب نفسه على أنه ما يكرر هذا الموضوع.
1: صحيح، كلام صحيح.
0: طيب دكتور خالد، في بعض الأشخاص يلجأ إلى جلد الذات في بعض المواقف وكأنه خلينا نقول إن صح التعبير يثأر من نفسه بسبب تقصيره في مرحلة ما. يعني مثلا شخص يكون هو عارف أنه مقصر مثلا مع الوالدة أو الوالد أو أحد الأقارب، فلما يتعب الشخص هذا ما يعطيه القدر الكافي من الاهتمام، لا يعطيه بزود، يصير ما ينام وما يأكل وكأنه قاعد يعني يعاقب نفسه. هذا نقدر نقول أنه هذا يعتبر جلد ذات ولا هذا ما له علاقة؟
1: طبعا تحطيم للنفس كبير. طبعا الأسباب الأساسية أنها تعود أساسا للتربية أحيانا القاسية، مقارنة نفسك بالآخرين، السعي للكمال. هذول الأشخاص اللي عندهم سعي للكمال عندهم مشكلة، يعني اللي يعتقد دائما أنه يجب أن يكون مثالي جدا. الحياة ما فيها مثالية عالية، مهما كان أنا عندي عيوبي وعندي ميزاتي وعندي النواحي الإيجابية الكثيرة اللي فيها والنواحي السلبية اللي قد تكون. لهذا إحنا ما يعني زي ما تقولي عمل كفة ميزان، نحاول قدر الإمكان أنه نكون إيش
0: متوازن،
1: وفي نفس الوقت نرجح كفة النواحي الإيجابية في شخصيتنا، مهمة جدا وتعزيزها مهم جدا. ولهذا هذه أسباب الأسباب الأساسية.
0: إحنا قلنا التربية، إيش كمان ممكن؟
1: التربية طبعا أنا قلت لك أنه السعي للكمال. أيوة. وأهم هذه الأمور انخفاض الثقة بالنفس، في مشكلة عنده بثقته بنفسه، هذه مشكلة تعتبر اللي يقعد بهذا الشكل، لأنه لازم يتجاوز هذه المسألة ويقوي ذاته. أنا أعتبره مهزوم من الداخل، يعني معليش أنت يمكن أعطيتي مثال مختلف عن اللي أنا أتكلم عنه شوية، أنه يكون قصر مع أهله والدته أو أبوه أو كذا أو إلى آخر، هذا موضوع آخر يختلف شوية، لأنه هذا يصير فيه تأنيب ضمير لأن يعني يكون صحي نوعا ما، بس ما يجب أنه يتجاوز حد التأنيب الضمير العادي. حتى لو أنك قصرت وهذا الإنسان مات وكان عزيز عليك وقرب منك والدك أو والدتك، الله يحميهم ويرفع عنهم ويرحم من مات منهم، ولكن في نفس الوقت ما يجب أنها تتجاوز إلى حد يعني إلى أنها تتحول إلى جلد ذات زي ما تحدثنا،
0: أو تتحول
1: تأنيب الضمير يعتبر صحي. عرفت كيف؟ يعني أنا لما أخطي تجاه أشخاص بأن ابن ضميري هذا يعتبر مسألة صحية،
0: صح،
1: لكنها لا يجب أن تتجاوز إلى حد
0: الجزع مثلا.
1: الجزع. أيوة. لكن أنا أتكلم في المواقف العادية العامة اللي تمر علينا في الحياة، في الشارع، في العمل إلى آخره، ويعني تعطينا يعني تبين أو تخلينا تتضح لي أنه عندي انهزامية في داخلي أو عدم ثقة جيدة بنفسي. ولهذا قوة الداخل هي الأساس، قوتك الداخلية هي الأساس. إذا لم تبني قوة داخلية في داخلك أنت تعتبر مهزوم. إذا كنت مهزوم من الداخل مشكلة كبيرة تصير في شخصيتك، وتصير لا تستطيع أن تواجه مواقف الحياة المختلفة.
0: جميل.
1: هذه من الأخطاء الكبيرة اللي ارتكبها الأشخاص.
0: حلو دكتور خالد، لو إحنا حنتكلم عن الأسباب اللي تفضلت فيها أكثر شيوعا تعتبر في جعل الإنسان يميل إلى جلد ذاته، التربية، السعي للكمال، عدم الثقة في النفس، طيب الإنسان كيف يقدر يغير هذه الأمور؟ إذا الشخص مثلا تربيته كانت تدفه إلى أنه يكون إنسان سلبي ويجلد ذاته كثير، كيف يقدر يطلع من هذا الموضوع؟ مش بيده هو، خلاص تربى على هالشيء.
1: أول شيء الاعتراف، الاعتراف بهذا الأمر واكتشافه أنه أنا عندي مشكلة كذا، لازم أحددها. تمام؟
0: أيوه.
1: إحنا نتكلم، يمكن تكلمنا أكثر مرة عن الحمقى، الأشخاص الحمقى. تمام؟ الشخص الأحمق اللي هو لا يستطيع أن يعترف بإيه بخطأه، لا يمكن يعترف أنه غلطان، ولا عنده استعداد، بالعكس يرى نفسه دائما هو الصواب ولا آخرين على خطأ. هذا مشكلة كبيرة، لأنه أنا لا أستطيع أني أصلح من شخصيتي إلا في حالة أني أتوقف على إيش؟ عيوبي وأخطائي. عرفت كيف؟
0: جميل.
1: فإذا أنا أول شيء أعترف بإيش؟ بخطأي. اعترفت بخطأي أو عيبي، خلينا نقول مو عيب خطأي، خلينا نقول العيب هذا اللي فيه، اللي هو اللي الانهدام الداخلي أو الضعف الداخلي أو شخصيتي ضعيفة، مهزوم من داخلي، خلينا نقول مهزوم، شخص مهزوم من داخله. حلو؟

0: هذا التعبير يمكن يكون هو الألطف. فأول شيء لازم أنا أكتشف وأعترف بإني أنا مهزوم من داخل. بعد الخطوة الثانية أبدأ أشتغل على نفسي، كيف أستطيع أني أقوي نفسي من الداخل، عرفتي كيف؟ وتبدأ أشتغل على نفسك. طبعا لها طرق كثيرة.
1: صحيح، وهي يمكن تستطيع. أغلب المشاكل أول أول خطوات حلها هي الاعتراف بوجودها أصلاً. يعني احنا نعترف بوجود المشكلة علشان نقدر بعد كذا نعالجها، انه كيف حنعالج حاجة احنا اصلا مش معترفين بوجودها. ويمكن دكتور خالد هذه برضو نعتبر يعني نعتبرها من المشاكل اللي تواجهنا مع اشخاص كثير، اللي هو ما يعترف بانه مخطئ. زي ما انت تفضلت، هو يشوف نفسه انه هو لا يخطئ وانه هذا الصح، وانه حتى لما يكون عارف بينه وبين نفسه انه اخطأ لا يعترف بالخطأ، فما يقدر اصلا يعالجه. وهنا يمكن هذه مشكلة ثانية.
0: خليني أقول لك على نقطة مهمة تتعلق بهالموضوع.
1: تفضل.
0: يعني متخصصين في الدراسات النفسية وكذا، والأطباء يفرقون بين، يعني أنا قرأت في هذا الموضوع بشكل كويس، يفرقون بين الاضطراب النفسي، لأن علماء النفس يسمونها اضطرابات نفسية، كان اسمها أمراض نفسية، صار يسمونها اضطرابات نفسية لأنها موجودة عند كل الناس وتتفاوت من شخص إلى آخر، عرفتي كيف؟
1: صحيح.
0: زي كذا، ويمكن علاجها. الفرق بين المرض النفسي أو الاضطراب النفسي والمرض العضوي، إنه المرض العضوي ألم فوري، هذا الألم الفوري يخليك تطير فورا إلى الطبيب عشان تتعالج، فهمتي كيف؟
1: أيوه. لو منبه، يعمل لك منبه.
0: منبه لا، لو حاس مغص في البطن.
1: أيوه خلاص، حاجة ملموسة ملموسة.
0: يعني. أي شيء ملموس حسي على طول ينطلق على طول يبغى يعالج.
1: صحيح.
0: هذا الألم. لكن مشكلة الاضطراب النفسي ما حد يشعر فيه. وبالعكس بعض الأشخاص يحاول يعني يقنع نفسه إنه ما فيها شيء، فهمت الفكرة؟
1: صحيح.
0: فلهذا يعني متى أنا أستطيع إني أنا أعالج المرض؟ إذا حسيت بالمرض، مضبوط ولا لا؟
1: صحيح،
0: هذه هي الفكرة. فذول اللي عندهم مشكلة من عدم الإحساس بالمرض أو المشكلة أو الاضطراب، خلينا نقول معناته لن يستطيع أن يغير من نفسه. أول الخطوات زي ما ذكرتي هو أني أنا أعترف بإيش وجود المشكلة
1: أساساً. دكتور خالد، كيف ممكن يؤثر جلد الذات على الثقة في النفس، وخاصة إذا احتاج الإنسان أنه يتخذ قرار في أي موضوع إن كان، سواء على مستوى العائلة أو على مستوى العمل أو حتى أكبر من كذا بعد كذا في اتخاذ قرارات كثيرة؟ كيف يؤثر جلد الذات اللي إحنا نتكلم عنه، هو جلد الذات اللي هو السلبي اللي فيه أذى للنفس، وتأثيره على الثقة واتخاذ القرارات؟
0: هو عموما جلد الذات يعتبر هو سلبي، هو سلبي. يفرق بين عن تأنيب الضمير الصحي، يفرق عن الناحية اللي احنا تكلمنا عنها في البداية، انه هو محاسبة النفس بشكل سليم، او فهمتي كيف؟ هذا واحد. اثنين، اول نقطة في الموضوع انه جلد الذات قد تؤدي الى كوارث كبيرة في عند بعض الاشخاص. يعني مثلا شخص عنده مواقف مع المجتمع، تمام، ويقعد كل ما يواجه مواقف زي ما قلنا تنمر والإهانات ولا أيا كانت، يعني تعرفين في ناس ممكن يتمشكل معك في الشارع ولا بسبب حركة المرور وتؤدي إلى مشكلة أو مشادة بالأيدي، يعني مثلا على سبيل المثال.
1: تمام.
0: هذا الشخص لما يقعد يجلد ذاته باستمرار ممكن تؤدي إلى أنه يصير عنده رهاب اجتماعي، عرفت كيف؟ ويصير عنده عدم قدرة على إيش مواجهة المجتمع. وهذه المسألة إذا وصلنا لحد الرهاب الاجتماعي معناته عزلة، معناته انطواء، والانطوائية تعرف إيش تسوي، تؤدي إلى اكتئاب شديد ومرض مو بالسهولة بعدين، يعني قد تكون آثاره وخيمة على الشخص.
1: صحيح.
0: تمام.
1: صحيح.
0: هذه نقطة. النقطة الثانية على مستوى العمل، ممكن تأثر على عمله إنه يصير حتى لو قاعد يستمر في عمله يصير انطوائي في عمله، مو إيجابي في عمله، غير مشارك، لأنه أهم شيء في العمل هي الشراكة بين فريق العمل، عرفت كيف؟
1: صحيح.
0: الأسرة الواحدة في فريق العمل، الأشياء دي كلها طبعا يتأثر. لهذا أنا دائما يعني أدعو الأشخاص، لأنه من الضروري جدا أنه يعني يصحح من هذه الأمور في نفسه ذاته، في نفسه لازم يكون عنده قدرة على أنه يطور من شخصيته.
1: وزي ما تفضل دكتور، يعني إذا صار عنده رهاب فهو بشكل مباشر ما رح يقدر يتخذ قرارات، لأنه رح يخاف من ردة الفعل اللي هي رح تسبب له في النهاية تأنيب، مو تأنيب ضمير، حتى احنا اتفقنا أنها تكون جلد للذات وأذية للنفس.
0: يعني وعلى مستوى

0: أسرة كارثة كبيرة، لأنه قد تنعكس على أنه مثلا إذا كان أب مثلا يضطهد أبنائه ولا يتعرض لأبنائه بالضرب أو العنف الأسري إلى آخره، لأنها هي انعكاسات ما في النفس على الآخرين. عرفت كيف؟ هذه مشكلة تعتبر حقيقية.
1: طيب هنا في سؤال يعني يطرح نفسه زي ما يقولوا، كيف الإنسان يعرف أنه يعيش في دائرة جلد الذات؟ كيف يصل إلى المرحلة اللي يشوف فيها أنه هو الآن قاعد يعاني من هذه المشكلة؟ في علامات
0: أنا الحين اللي يسمعني. أنا قلت أكثر من مرة كيف يعني؟ الآن الشخص اللي يجي يبغى ينام ويشعر بالأرق لأنه يفكر كثير، هذا عنده مشكلة، مو فقط على مستوى جلد الذات، على مستوى كل الأمور المتعلقة بالتفكير في الماضي. التفكير في الماضي هذا يعتبر أزمة غير طبيعية، لأنه شخص عايش في الماضي. عرفت كيف؟
1: أيوه.
0: يعني مثلا شخص بلغ سن 40 45، كويس، ساعات كل ما يجي ينام يقول يا الله أنا ما سويت، سويت في نفسي، ما سويت لبيت لعيالي، مثال يعني. عرفتي؟
1: صحيح.
0: فلان زميلي صار وزير، ولا فلان صار سفير، ولا عرفت الفكرة كيف؟
1: حلو.
0: ولا فلان رجل أعمال صار وأنا مكانك سر إلى آخره. مقارنة نفسه بالآخرين هذه تعتبر إشكالية، هذه واحدة. ثانيا هي عملية الأرق الذي يصيب الشخص عندما يريد ينام،
1: يعني نقول التفكير في الماضي.
0: لحظة أستاذة معلش، بسبب التفكير. بسبب التفكير هذه تعتبر هي أزمة غير طبيعية.
1: التفكير في الماضي تحديدا، صح؟
0: التفكير في الماضي أو تأنيب الذات اللي هو جلد الذات. عرفتي كيف؟
1: أيوة.
0: كلها محصل بعض على قوله، تمام؟ أيوة. كلها مرتبطة ببعضها البعض. عرفتي كيف؟
1: حلو.
0: لهذا يعني هو يبدأ يكتشف. أنت تقولي كيف أنا أيوة. أكتشف أن أنا عندي مشكلة داخلية أو لا، هو يبدأ يكتشفها متى أعرف أنا أن عندي مشكلة داخلية؟ إذا كنت كثير التفكير، تمام، سواء في الماضي أو قاعد أعنب نفسي على شيء من الماضي. ترى تأنيب النفس عموما جلد الذات لا يتوقف على المواقف اللي يتعرض لها الإنسان، قد يكون أحيانا على أنا تصرفاتي اللي قمت بها في سنوات الماضية. عرفتي؟ يعني مثلا واحد مثلا كان مهمل في عمله مثلا، حلو، وراح اتزوج وكون أسرة وكذا، وما استطاع أنه يكون له يعني خلينا نقول أبسط متطلبات العيش، وظل زي ما يقولوا مستأجر بيت وحالته المادية ضعيفة مثلا. نعطي هذا المثال، كويس؟
1: طيب.
0: قاعد الشخص يأنب نفسه، ليه أنا عملت في نفسي كذا؟ ليه ما كون نفسي؟ ليه ما لحقت نفسي من بدري؟ طيب خلاص فات الوقت ولا لا؟
1: بس هذه ما تعتبر برضو ضمن التفكير في الماضي؟
0: طبعا هذه تعتبر جلد الذات كمان، تفكير الماضي وهذا جلد الذات أيضا. عرفت كيف؟
1: أيوة.
0: وهذه من الكوارث، هي عملية التفكير السلبي في الماضي، أنه أنا ليش عملت كذا، ليش مدري إيش، يا ريت صار كذا، يا ريت مدري. واحد مثلا حياته خربت مثلا، انفصل عن زوجته، ولا مثلا عانى مع أولاده إلى آخره أيا كانت، وكان هذا الحدث مرتبط بإيش، بموقف معين حصل منه هو، خلينا نقول موقف سلبي جدا، ما ينفع أنه قاعد يقعد يأنب نفسه عليه، لأنه لن يستطيع أن يعيد ذلك. ليش؟ القرار اللي اتخذه في يوم ما. أنت كيف؟
1: فهمت
0: عليك. لا تستطيع أن يعالجه إذا كان فات الفوت زي ما يقولوا، إذا انتهت القصة خلاص لا يمكن يعني تداركها الآن بعد ما مضى الوقت. فبالتفكير وجلد الذات لا تستطيع أن تعالج المشكلة.
1: حلو، احنا نقدر نرقمها بانه 1 التفكير في الماضي، 2 المقارنه مع الاخرين، 3 التاثير السلبي اللي نتج عن هذا القرار انك تعيش معه اكثر مما يجب. التوكل على الله والايمان بالله وانه كل شيء يعني مقدر ومكتوب، يمكن نوعا ما بيخفف شوي من الانسان ألمه النفسي. كيف دكتور خالد، كيف نقدر نتعامل مع إحساسنا بالذنب من ارتكاب الغلط، وبنفس الوقت إنه إحنا ما نبغى نجلد ذاتنا؟ كيف أوازن بين إني أتعامل مع شعوري بإني إنسان أذنبت أو أخطأت أو تصرفت تصرف غلط قد يؤثر على حياتي القادمة، وبين إني أجلد ذاتي؟
0: يعني أنا قلتها انه لابد اني انا اخذها كدرس تمام، وبعدها استفيد من هذا الدرس للمراحل ايش القادمه. فهمتني كيف؟ يعني مثلا

0: وهذه قصة حقيقية.
1: تفضل.
0: واحد كان يعاني من والدته جدا، يعني أبوه توفي وهو رجل كبير يعني، ويعاني من والدته، يقول لي أنها تحب أخوه اللي أصغر منه كثير، يعني أكثر منه كثير. ودائما والدته تؤنبه باستمرار، وانت وانت اللي فيك ومقصر معايا وما تعطيني وما تجيني إلى آخره. مثال هذا.
1: أيوة تفضل.
0: وهذا واقعي. فهو كان يعاني جدا من تأنيب والدته له باستمرار باستمرار باستمرار. ففكر الموضوع، وجد أنه هو عنده مشكلة مع هذا الموضوع. قال خليني إيش أسوي؟ أعكس المسألة تماما وأصبر عليها. يعني ما يكفي أنك أنت تسعى للتصحيح، لكن لازم تصبر وقت. وفعلا بدأ يشتغل بأنه دائما يجيها، يحاول يجيها باستمرار، يعطيها، يتقرب منها. وبرضها استمرت فترة وهي لا زالت تؤنبه وما تشعر أنه مهم، عارفة؟ يعني ما تحبه قدر حبها لأخوها الثاني. حلو؟ بعد وقت تحولت المسألة تماما، وبدأت إيش؟ خلاص تغيرت الصورة الذهنية عندها، عرفت كيف؟ وتعززت قيمته عندها، وبدأت الأمور تتحسن كثير. فأنا أعتقد أنه إحنا نستطيع أن نحسن بشرط أن يكون شخصيتنا قابلة لأن نعدل من أنفسنا، عرفت؟ شخصيتنا قابلة. طيب كيف تصير شخصيتي قابلة لهذا الأمر؟ أن يكون عندي وعي، عارفة؟ الوعي هو الذي يمكن أن يساعدني في أني أنا أطور من شخصيتي. الوعي بإيه؟ بالمشكلة اللي أنا أعيشها، والوعي بأهمية التصحيح وأهمية التعديل من وضعي، وأهمية يعني أني أدرس شخصيتي تماما. ترى على فكرة الشخص اللي ما يعرف هو واضع قدمه فين ما يستطيع أن يتقدم الأمام، صراحة. أنت كيف؟
1: صحيح.
0: هذا هو. يعني مثلا أعطيك مثال، أنت الآن إعلامية، أنت تعرف مكانتك ما شاء الله وقيمتك، حلو؟ هذا اللي يخليك أنت عندك طموح أنك توصلين للأعلى، عرفتي كيف؟ لكن لو واحد حي الله ماشي في الحياة مثل بعض الناس، مو داري هو حاط في رجله فين بالضبط، موقع قدمه فين بالضبط،
1: صح؟ يعني هل هل هل من المفترض أن الإنسان يسجل يدون الأشياء اللي هو يحس أنه هو بحاجة إلى تعديلها أو العمل عليها عشان يقدر يركز فيها؟ لأن يمكن في ناس ما عندهم في محيطهم القريب شخصيات يثقون فيها، فلما يجي أحد يعطيهم مثلا ملاحظة على شيء ما، يمكن ما عنده هذا الإنسان اللي بيعطيه ملاحظة يقوله أنت بحاجة إلى أنك تثق في نفسك أكثر، أنت بحاجة أنك تترك اللوم والملامة. فالشخص الوحيد، خلينا نقول وحيد مشاعريا، كيف يقدر يدون احتياجاته للنقاط اللي هو يحتاج إلى تغيير فيها؟
0: والله الكتابة عموما هي عامل مساعد جدا، والكتابة تعتبر علاج في أحوال كثيرة، تمام؟ حتى في الأزمات النفسية وكذا. لكن أنا ماني من مؤيدي فكرة أنه أنا أحط لي خطة وأهداف وأشتغل عليها وكل يوم أتابع هذا الهدف حققته أو لا. أنا أعتبر أن هذه عملية مزعجة جدا، لأني بتحول إلى ثاني آلة مش إنسان عادي، عارفة كيف؟ ممكن أن أحط لي هدف، تمام؟ يعني حط لي رؤية كذا في حياتي، حط لي هدف، وزي ما قلنا فيما يتعلق بالجزئية اللي أنا أبغى أحسنها ما يمنع، لكن مو بحيث أنها تشغلني بشكل إيش يومي. يعني أقول لك على شيء، كيف أنا أستطيع أني أنا أغير في مسألة ما، حتى لو وضعت هدف وأهداف معينة وعشان أمشي عليها، لازم يكون يعني تكون لطيفة لي. مثلا واحد يبغى ينقص من وزنه، تمام؟ لازم يكون الميزان قدامه، قياس الوزن مضبوط ولا لا. هذا يخليه على طول يعني متتبع الموضوع ده، ويخليه يعيش نمط حياة، ويساعده على انه يعيش نمط حياة معين يساعده على تحقيق هذا الهدف، كويس كده؟ اي. لكن مو بالحدية والدرجة اللي تخليني انا أكتب كل يوم، يعني زي اللي ينصحون في بعض المعنيين بتطوير الذات، عارفة؟ يقول لك دون اليوم حقك ذا الهدف، بعد أسبوع شوف أنت كم هدف حققته. أنا ضد هذه الفكرة بحديتها، عارفة؟
1: وبعض الناس تحس يعني بعض الشخصيات تحتاج إلى إلى إلى قائد، فيمكن تعتبر هذه النقاط زي القائد، لأنه إحنا

0: اتفقنا انه هذا انسان مثلا ما عنده داعم، ما عنده احد من محيطه يحفزه، لانه طبيعي كلنا بشر وكل انسان حتى لما يكون متخذ قرار انه يغير شغله معينه فيه راح تصيبه حاله من الاحباط بعد فتره راح يمل.
1: هو انت تشيرين الى شيء الان، في شيء بديل للقائد اللي هو الكوت، عارفه الكوت متوفر الان في كل مكان، عرفتي الآن يعني السوشيال ميديا مليانة من الفينتي باختلف أنواعها وأشكالها، تلاقي أشخاص يعتبر كوتش وناصح وموجه ممكن يكون معاك وينصحك ويساعدك لتحقيق أهدافك، أنا مع هذا الشيء، لكني برضو أقول أنه يستطيع الإنسان لوحده بدون حتى كوتش، عارفة كيف؟
0: إذا كان واحد
1: بس بشرط أنه واحد، ليه؟ لأنه السوشيال ميديا مليان، يعني اليوتيوب مثلاً يلاقي في محاضرات كثرة، بقية التطبيقات بلاش من ذكرها، عرفتي يلاقي فيها حتى دورات تدريبية ويلاقي تدريبات ويلاقي أشياء كثيرة تساعده على أنه يحقق أهدافه، لكن يكون عنده درجة من الوعي.
0: حلو، بنرجع فيها للنقطة الأولى اللي ركزنا عليها في بداية كلامنا، الاعتراف بوجود المشكلة.
1: صحيح، بس في نقطة ثانية مهمة اللي هي قضية أنه ما يمنع أن الواحد يلجأ إلى الكوتش إذا كان شخصيته صعبة
0: تحتاج
1: إلى ذلك، هذا واحد. أنت شوفي اللي يطلعون لايف الآن بشكل كبير ويكونوا متخصصين في هذا المجال، أنا أدعو إلى أن يكون يعني يلجأ الشخص إلى أشخاص متخصصين وليسوا من عامة الناس، يعني حي الله أي واحد، لازم تعرف أنه هذا دارس ومتعلم ومتخصص في هذا المجال حتى يقدر يساعدك بصورة جيدة.
0: مع العلم دكتور، أكيد ما يخفى عليك دكتور خالد، أنه بعض الأشخاص عندهم فطرة التحفيز بدون دراسة وبدون علم وبدون شهادات، حتى بعضهم يعني غير متعلمين ولكن عندهم ثقافة كبيرة ووعي كبير في أنهم يكونوا زي المرشدين أو زي الكوتش للأشخاص، ممكن يدعموا ويحفزوا ويأخذ بيده، فلا نستهين.
1: عفوا أنا ما أنصح أنه يكون من أقارب الكوتش، نكون من المحيطين أو المقربين، لازم نجي الأشخاص من برا
0: عشان يرتاح أكثر نفسيا،
1: يرتاح أكثر، وبعدين مهما كان الأقربين والأصدقاء والناس اللي ممكن تكون في النفوس يعني أشياء.
0: صحيح.
1: وتعرفين على قوله المثل يقول زامر الحي لا يطرب، عارف الفكرة؟
0: أيوة يعني مزمار الحي لا يطرب، وساعات الإنسان بحاجة إلى أنه يكون يعني على راحته ويفضفض بأريحية، ما يبغى كلمة تأخذ عليه أو نظرة الشخص القريب منه تتغير له مثلا، تغير عليه، ما يبغى يتحسف أنه قال كلمة. لكن الغريب زي اللي دائما يكتبون عنه الكتاب في موضوع انك تلاقي شخص في طريق سفر فتحكي له كل همك وتمشي، وبعدها انت لا تقابله ولا يقابلك.
1: صحيح، احسنتي جدا. هي العلاج هذه والله ملاحظه حلوه اللي قلتيها جدا، هي العلاج له ثلاث اساليب، عارفه اسلوب الاول اللي هو الكتاب، اللي يستطيع انه يكتب المشكله وبعدين يمزعها ويرميها وكذا عشان يفضفض، او حتى بعضهم يكتبها ويعني يضعها في مكان معين
0: ويحرقها بعضهم
1: ويرجع لها بعد فتره عشان يخف تاثيرها.
0: اوكي،
1: وبعدين يتركها فتره ويرجع لها مره ثالثه وبعدين يحرقها ويرميها، عرفتي كيف؟ بهذه الطريقه. ليه؟ لانه الالم فيه ميزه، هو دائما يقولون المشكله او الكارثه تبدا كبيره عند الانسان، المصيبه تبدا كبيره عند الانسان
0: وبعدها تصغر.
1: عكس الحياة كلها، ما في حاجة في الحياة تبدأ إلا صغيرة وبعدين تكبر، هذا الكوارث والمشاكل. الله يجيب الجميع منها.
0: آمين.
1: فطبعا هي إيش يسوي الشخص؟ يكتبها وبعدين لما يقرأها بعد فترة، يعني خلينا نقول قصة مؤلمة عند الإنسان، فراق حبيب، أي حاجة كانت، كتبها في لحظة انفعال، تركها أسبوع، رجع قرأها مرة ثانية، بيشعر بألم بس أخف من إيش؟ من المرة الأولى. المرة الثالثة كذا بعدين يتخلص منها تماما. كذلك الروائح مثلا، أعطيك مثال، مثلا الروائح لها علاقة، المكان له علاقة، عرفتي كيف؟ فمثلا أنت كنت عايش في مكان مع أعزاء جدا، فقدت هؤلاء الأعزاء، لا سمح الله توفوا عنك، أي شيء كان حصل تمام؟ وأدى إلى فقدانهم. لو تركت هذا المكان فترة من الزمن ورجعت له، لما ترجع له المرة الأولى بعد فترة بتتألم ألم غير طبيعي، صح ولا لا؟
0: بيرجع نفس الألم
1: صحيح. لكن الصح حتى الروايح

0: لكن الصح انك تتردد على هذا المكان باستمرار حتى تزيل ايش تاثيره عليك، حتى الرائحه حتى كذا الى اخره. هذا اسلوب. الاسلوب الثاني هو زي ما قلت الفضفضه. الفضفضه لها طريقتين اللي هي ذكرنا الكتابه. اسلوب ثاني اللي هو صديق مقرب، ومو دائما الاصدقاء يعني حل مناسب. انا اشوف
1: التسجيل دكتور
0: او التسجيل، التسجيل ممكن، لكن انا اقصد الصديق مو دائم حل مناسب، لانه الاصدقاء يعني مو دائما تضمن انه يكون هذا الانسان وفي معك دائما، قد يستغل بعض اسرارك وكذا في يوم من الايام. يعني يقول لك الشافعي، الامام الشافعي يقول عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الاصحاب. هي نظره سوداويه شوي. فان الداء اكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. إذا انقلب الصديق غدا عدوا والأمور إلى انقلاب، ولو كان الكثير يطيب كانت مصاحبة الكثير من الصواب.
1: الله.
0: فهذا الكلام عن إيش؟ عن حكاية استغلال الصديق ذا لإسرارك الخاصة، لنقاط ضعفك لما يتحول إلى عدو. شفت كيف؟
1: صحيح.
0: فلهذا الفضفضة مهمة. لكن حتى الناس يقول لك يعني شوف، يعني في كاتب عملاق اسمه قاربين ماركيز، كنت عارف في الرواية الشهيرة حق 100 عام من العزلة اللي حصل عليها على جائزة
1: نوبل.
0: نوبل أيوة، هو كولومبي عموما، كاتب رواية كولومبي شهير، يقول كلنا عصابيون لكننا نعالج أنفسنا بالكتاب. يعني إيش يقصد؟ يقول كلنا لسنا خالين من الأمراض العصابية، يعني اللي هي ليش النفسية، تمام؟ هي فعلًا هذا واقع، ولهذا مو عيب أبدًا الإنسان إذا احتاج إنه يلجأ إلى طبيب نفسي، ما يمنع، مو عيب أبدًا. الناس نظرتها سلبية بالنهاية، ماني مجنون حتى أروح، ماني أنت كيف؟
1: صحيح. ولو إنه يمكن دكتور خالد بدأ شوي يصير في تقبل أكثر للفكرة، وعي أكثر لمن بدأت السوشيال ميديا، ويمكن هذه من الحسنات القليلة للسوشيال ميديا، أنها بدأت ترفع الثقافة العامة بتقبل اللي إحنا سميناها، اتفقنا أن نسميها اضطرابات نفسية وليست أمراض نفسية. تبدأ الناس يعني يعتبر القلق اللي هو عدم النوم بانتظام يندرج تحت الاضطرابات النفسية، قلة الشهية في الأكل تعتبر اضطرابات نفسية، فبدأوا الناس يهدوا شوي على موضوع
0: الرهاب وكل أشكال.
1: صحيح صحيح. يعني بدأوا
0: يهدوا. اسمحي لي أستاذة أقول لك على شيء مهم اللي هو أستاذ هند، إنه أنت قلتي من الإيجابيات القليلة السوشيال ميديا، مو صحيح. السوشيال ميديا لها إيجابيات كثيرة. يعني ممكن أختلف معاكم في هذه الناحية.
1: أكيد كل إنسان له وجهة نظره، بس إحنا يعني نقارن. يمكن أنا لأني أم لجيل معين من الشباب، أحس إنه السوشيال ميديا يعني تعبتنا، أجهدتنا إحنا كأهل بالمقارنة، بالهبات، بالترندات، فبدينا نشوف إنه الحسنات أقل. وهو يرجع برضو لاختيار الإنسان. يعني الشخص المثقف الواعي المتعلم رح ينتقي من السوشيال ميديا اللي يناسبه، فرح يشوف أنها إيجابية، بينما في جيل يبحث عن الغريب والعجيب والأشياء المختلفة يبحث فيها، فحيكون هنا في صدد أنه لا، سلبياتها بالنسبة لنا أكثر. فيمكن كل إنسان يحكم من موقعه. فأنا كأم أحس لجيل شباب يعني إحنا قاعدين نتعب معاهم علشان عشان نعلمهم كيف يختاروا.
0: لها سلبياتها. صحيح. الكبيرة. صحيح. بلا شك.
1: تفضل.
0: لكن عموما يمكن هذا مجال حديث آخر.
1: ما في مشكلة.
0: على كل حال زي ما قلتي إنه فعلا اليوم في درجة من الوعي أكبر بكثير مما كنا عليه في السابق، وهذا شيء إيجابي جدا يعني.
1: الحمد لله.
0: عند الناس بدأوا يتعلموا كيف يعني يحسن من نفسه، بدأ يتعلم كيف يهتم بصحته، بدأ يتعلم كيف يعني يحرص على عدم مثلا خلينا نقول زيادة وزنه، بدأت أشياء كثيرة ولا لا حقيقة يعني.
1: صح. تسمح لي دكتور، بس طرالي الآن سؤال، أنه أحس أنه طلع جيل أكثر هشاشة مننا. يعني ما أدري إحنا كنا نتحمل ولا يعني معليش، إحنا في جيل يعني تلمروا علينا وتضربنا وانضربنا من أهالينا، والحمد لله رب العالمين ما وصلنا لمرحلة المشاكل النفسية اللي في جيل جابعت كذا، تنمر، معرف إيه، كل كلمة يتحسس منها، لو يضرب أبوه ولا أمه تضربه لازم يدخل في معمعة من فإيش اللي صار؟ هل فعلا جيل أصبح أكثر هشاشة نفسيا أنا أتكلم، أو إنه لا إحنا بس نسينا الألم وهذا هذا السر؟
0: لا، هو دائما أنا أقول إنه العلاقات يجب أن يكون فيها خط فاصل، كل العلاقات، أي علاقات إن كانت، سواء كان علاقة الأباء بأبنائهم أو الزوجين مع بعض أو الأصدقاء إلى آخره. الاحترام، الاحترام حرفا، إذا ما في احترام تنهار العلاقة. حلو،
1: ما في شك.
0: حكاية إنه أنا أتكلم معك بجد أو بمزح هذا موضوع ثاني. حلو، مثلا يعني أتكلم عن الصداقة، لكن لما أنا أجي أتنمر عليك بشكل أمام الآخرين هذا يعتبر إهانة حقيقة. يعني إحنا، أنا تكلمت في برنامج آخر قبل يومين أعتقد مع أحد، والله ماني فاكر، المهم في برنامج فتكلمنا عن قضية الفرق بين النصيحة والفضيحة، عرفتي كيف؟ فأنت هل تقبل النقد أو كان هذا الموضوع، عرفتي؟
1: أيوة.
0: فأنت لما تيجي تبغى تنتقد واحد أو تنصحه أمام الملأ بأسلوب معين هذه فضيحة وليست نصيحة. لكن لما أنا أجيبه لوحدي كذا وتفاهم معه بأسلوب حلو وحميمية بيننا وكلام طيب إلى آخره، ممكن أوصل له رسالتي بصورة ممتازة. فأنا أقول الاحترام، العنف اللي هو مادة اليد، تمام، واللي ذكرتيها أنه ضربنا وما إلى آخره، أنا ضدها تماما. أنا أعتبر هذا يعتبر عنف أسري حقيقة. أنا أتكلم ضده حتى لو كان إحنا تعرضنا له وعشناه وكذا إلى آخره، لكنه لا يتناسب مع أبناء الجيل الحديث. عارفة؟
1: أوكي، معناتها أيوة، يعني اختلاف الجيل هو السبب في في في.
0: أيوة، وبعدين لأنه الجيل هذا يا أستاذ الآن يعرف حقوقه ويعرف واجباته، ويجب إنه إحنا نربي أبنائنا على إنه يعرف حقوقه ويعرف واجباته ويكون عنده احترام للآخرين، عشان يكون هو، عشان يحترم الآخرين يحترمه. لمسي معي صراحة يعني.
1: صحيح 100%.
0: فهذه مسألة مهمة. لا أنا ما يعني ما أقول والله إحنا كنا تعرض للإهانة، هي إهانة في الأخير. عدم الاحترام، شوفي الاحترام هو الأساس لما تكلمت. فإذا كان في أي تصرفات أو سلوكيات من الآباء أو من الأصدقاء أو اللي يكونوا عارفة أو بين الزوجين فيها انتهاك للاحترام بينهم، أنا أعتبرها تسقط العلاقة. عارفة؟
1: صحيح.
0: ولا يجب أن تستمر، ولا يجب أنا أنادي من خلال منبركم هذا إنه أي امرأة، تمام، تتعرض، تمام، لتنمر، تمام، أو إهانة من زوجها أو بنتي أو إنسان مرتبطة فيه، لا يجب أنها تسكت عن هذا الموضوع.
1: ولا الرجل إذا برضو يتعرض من تنمر؟
0: طبعا نفس الشيء، لأنه مع الأسف بعضهم تنضرب، فهمتي كيف، ويهين كرامتها. يعني بعضه حتى لو ما يضرب بعضهم يتكلم تلفظ، عارفة، مو من حقك، ولا أنتي معي صراحة.
1: أكيد، ولا من حق المرأة أنها تتجاوز على الرجل، يعني عشان نكون منصفين، لأنه
0: طبعاً
1: إحنا يعني شفنا حالات المرأة هي اللي قاعدة تتنمر فيها على الرجل، هي قاعدة تسيء له، هي اللي قاعدة تأذيه. فإحنا مع إنه الإنسان يحفظ حقه ويحفظ كرامته زي ما تفضل دكتور خالد، ويكون الأساس في التعامل. إيه،
0: الألم النفسي يصدر، إحنا كلامنا كله يدور حول الألم النفسي من يوم بدينا.
1: صحيح.
0: فالألم النفسي أساسه هو عملية التنمر مكتبة ليش في العلاقات، فهمتي كيف؟ فالآن الدولة حاطة 19-19، عرفته؟
1: أيوة، رقم البلاغ عن العنف. صحيح. طيب دكتور خالد، لو حطلب منك الآن نصائح، خلينا نقول ثلاثة خطوات أو ثلاث نصائح توجهها لشخص يبغى يبدأ اليوم رحلة التوقف عن جلد الذات، إيش بتكون النصائح هذه الثلاثة؟
0: يعني رحلة التوقف عن جلد الذات، إنه أنا لازم أعرف أني أنا لما أقوم بهذا التصرف تجاه نفسي أنه أنا قاعد أضر نفسي، يعني ضرر غير عادي، ضرر نفسي غير عادي، ويؤدي بي إلى ألم نفسي غير طبيعي.
1: قد ما أعي الآن يمكن.
0: لهذا لازم أنا أتوقف عن هذا الأمر، وأعتبرها زي ما ذكرت لك أول تجربة ومضت حلو، أتعلم منها درس عشان ما أقع في ما شابهه من تصرفات في المرحلة القادمة.
1: تمام.
0: يعني عشان أعدل من سلوكي في المرحلة القادمة.
1: تمام. النقطة الثانية،
0: هذا أول نقطة. تمام؟
1: تمام.
0: وهي تعتبر، أنا أعتبر يعني لو حاول الواحد يقلبها، كيف يقلبها؟ إنه هذا درس يفيدني إني أنا أصحح وأحسن من نفسي. فتصير النقطة إيجابية إنه أنا أتعلم في الحياة. يعني في فرق بين إني أنا يعني لو أخطأت، يعني مثلا أنت تقولي، خلينا نقول لو تكلم مع ولدك ورسب الدراسة، تمام؟ لو أنا قلت له أنت فاشل، أنت راسب، أنت إلى آخره، تمام؟ يعني أنا حطمته بهذه الطريقة ولا لا؟ لكن لو قلت له هذه تجربة تتعلم منها أنك إيش تصعد لإيش للأعلى المرة القادمة، وتكون أحسن وتحقق المزيد من إيش من النجاح في المرات القادمة. فإذا أي موقف سلبي يمكن أنك تقلبه وتخليه إيجابي إذا أردت ذلك. عرف الفكرة زي كذا.
1: تمام. طيب دكتور خالد الخضري، أنتقل معاك الآن إلى مرحلة أو فقرة صح أو خطأ. بعطيك جمل لا. دكتور خالد، وأنت تجاوبني عليها متفضلا بصح أو خطأ.
0: نعم.
1: مقارنة نفسك بالآخرين بشكل مستمر قد يزيد من مشاعر جلد الذات وعدم الرضا.
0: هو صحيح هذا الكلام.
1: طبعا. التهرب من المسؤولية وممارسة التعاطف مع النفس بعد الفشل تخفف من جلد الذات.
0: طبعا خطأ العبارة، لأنه ما مو صح أني أتهرب من المسؤولية. يعتبر خطأ.
1: الاعتراف بالمسؤولية، يعني عشان نوضح النقطة، أني أنا ما أتهرب منها، أنا أواجهها.
0: لا، التهرب من المسؤولية يعتبر خطأ.
1: خطأ. طيب.
0: المواجهة تمام، وتحمل المسؤولية مهمة في كل المواقف، لكنها لا ينبغي أن تؤدي إليش إلى
1: جلد الذات.
0: جلد الذات. أي بالضبط.
1: ممارسة التعاطف مع النفس إيجابي.
0: لا، التعاطف مع النفس إيجابي جدا، هذا مو للحد اللي يخليني أنا أكسر نفسي. عارف الفكرة؟
1: أطبطب إيه؟ عليها عارف. يعني بس ما إيه؟
0: بالضبط يا سلام، أنت قلتيها صح. يعني أنا أطبطب على نفسي، أصير لطيف مع نفسي بلا شك، بس مو بالحد. شوفي باختصار كذا، أي الوقت اللي دائما أنا أفكر فيه في الماضي باستمرار، لأنه الماضي هو كل تصرف انتبه، كل تصرف يعني مر عليه نص دقيقة، ولا منتي معي؟
1: إلا معاك.
0: أي موقف مضى عليه لحظة، بعد اللحظة هذه خلاص يعتبر ماضي ولا لا؟
1: مجرد انتهاء الموقف يحوله إلى ماضي.
0: يحوله إلى ماضي، فأنا لا يجب أني أنا أفكر في الماضي بطريقة سلبية.
1: تمام.
0: أنا أفكر في الماضي بحيث أنه يفيدني لأيامي أو لخطواتي القادمة، أفكر فيه كفائدة كدرس. عرفت كيف؟ هذه اللي تخلي تقلبه إلى إيجابية. عرفت كيف؟
1: أيوة فهمت عليك. يعني الإنسان إذا ما أخذ أصلاً العظة والعبرة من الموقف، معناتها يعني الحياة بحاجة إلى أنها تعيد مرة ثانية.
0: أي بالضبط.
1: تمام. التوقف عن جلد الذات يعني التوقف عن تطوير النفس أو السعي للتحسن.
0: لا، مو هي خطأ، لأن لا مو بهذا الشكل. يعني بالعكس، التوقف عن جلد الذات هو يعتبر يساعد على الصحة النفسية.
1: جميل جدا دكتور خالد الخضري المستشار والمدرب المعتمد، شكرا لك وشكرا لمعلوماتك القيمة في برنامج مسار.
0: اهلا وسهلا، شكرا لك على هذا الوقت الجميل وعلى أسئلتك الرائعة. يكون العافية.
1: الله يعافيك. اهلا وسهلا. ببساطة، جلد الذات هو أنه الإنسان يبالغ في لوم نفسه على الأخطاء، وهذا الشيء يأثر على ثقته في نفسه ويمنعه من التقدم. التعامل الصحيح معه ما يكون بأننا ننكر الأخطاء، بل أننا نتعلم منها ونواصل الحياة. أهم الخطوات للتوقف عن جلد الذات: 1. تقبل الخطأ ومسامحة النفس. تذكر إنه الخطأ جزء طبيعي من التعلم والنمو. 2. غير حديثك مع نفسك. استبدل العبارات السلبية بكلمات تشجيع ودعم. 3. ركز على الحلول وليس على اللوم. بدل ما تفكر بشكل مستمر في الخطأ، اسعى لإصلاحه والاستفادة من التجربة. 4. اعتني بنفسك، حافظ على نوم كافي، غذاء متوازن، ممارسة نشاط تحبه، وبذلك تعزز من صحتك النفسية. في الختام، التوقف عن جلد الذات لا يعني تجاهل الأخطاء، بل يعني التعامل معها بحكمة ورحمة. كل تجربة تمنحنا فرصة للنمو وبناء شخصية أكثر قوة وثقة. برنامج مسار، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، والمخرج محمد المنيف.
2: مسار مسار.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: علاج طبيعي لصحتك النفسية. أحيانا تحس إنك منضغط، متوتر أو حتى مكتئب بدون سبب واضح. تحاول تركز بس أفكارك مشتتة وتحس إنك مو على بعضك. أول فكرة تجي ببالك يمكن تكون أحتاج أطلع أغير جو أو حتى أنام شوي، بس الحقيقة كثير منا يغفل عن حل بسيط وموجود في كل مكان: الحركة. الرياضة بكل أنواعها تعتبر علاج فعال ومجرب للصحة النفسية. مو لازم تكون محترف ولا تحتاج اشتراك في نادي فاخر. السر مو في كمية التعرق، السر في أنك تحرك جسمك وتخلي كل عضلة تشارك في تنظيف داخلي لمشاعرك وأفكارك. لما تمارس أي نشاط بدني، جسمك يبدأ يفرز مواد كيميائية طبيعية مثل الأندروفين والدوبامين. هذه المواد تعرف بهرمونات السعادة والراحة لأنها تساعد على تقليل الألم الجسدي والنفسي وتحسن المزاج وتخلق شعور بالرضا العام. الدراسات الطبية والنفسية تقول إن الناس اللي يمارسون الرياضة بشكل منتظم حتى لو بشكل بسيط يكونون أقل عرضة للاكتئاب بنسبة كبيرة. طبعاً ما نقول إن الرياضة تعالج كل شيء، لكنها أداة قوية جداً في تقوية المناعة النفسية، زي الدرع اللي يحميك من نوبات الحزن أو القلق اللي ممكن تمر فيها. ولما نتكلم عن أنواع الرياضة اللي تساعدنا، الحلو إن الخيارات كثيرة وتقدر تختار اللي يناسبك شخصياً. تمشية يومية في الحي أو في الحديقة، ركوب الدراجة في الصباح الباكر، اليوغا وتمارين التنفس، الجري، السباحة أو حتى الرقص. وحتى الأعمال المنزلية أحياناً إذا سويتها بنشاط تعتبر حركة ممتازة. والأهم من كل شيء أنك تستمتع أثناء ممارسة الرياضة، لا تضغط على نفسك ولا تحول الرياضة إلى واجب ثقيل. الهدف مو أنك تصير بطل أولمبي، الهدف أنك تحس بتحسن في نفسك. طيب، وش اللي يمنع كثير من الناس من ممارسة الرياضة؟ فيها أعذار كثيرة: ما عندي وقت، ما عندي طاقة، الجو حار، النادي بعيد، ما أحب الرياضة وغيرها. لكن الواقع الجسم يحتاج الحركة زي ما يحتاج الأكل والنوم. لو حتى 10 دقائق مشي في اليوم بتلاحظ الفرق خلال أسبوعين. وإذا كنت تحب التفاعل، جرب الرياضة الجماعية، تخلق جو ممتع وتحفزك تستمر. تقدر تشارك في فريق مشي أو تأخذ دروس جماعية أو حتى تسوي تحدي بسيط مع أصحابك. وفي جانب مهم كثير ينسونه: الرياضة مو بس تساعد في تحسين المزاج وقتيا، لكن تأثيرها ممتد. هي ترفع جودة نومك، تنظم شهيتك، تحسن تركيزك أو حتى تحسسك أنك منتج أكثر. يعني كأنها تسوي ريستارت داخلي الجسم والعقل معاً.

0: ما ننسى أن الرياضة تعطيك شعور بالإنجاز، كل مرة تكمل تمرين أو تنجح في التزامك لمدة أسبوع تحس بالفخر، وهالشيء يعزز صورتك عن نفسك ويقوي ثقتك ويشيل عنك كثير من الضغط النفسي اللي تكدس داخلك. خلنا نكون واقعيين شوي، أحياناً تبدأ الرياضة وأنت متكاسل بس بعدها تحس أنك شخص ثاني. الفكرة أنك ما تنتظر تتحمس عشان تبدأ، بل تبدأ وبعدها يجي الحماس. ختاماً، الرياضة مو بس لياقة ولا بس مظهر، الرياضة هي توازن، طاقة، علاج، وهي أحد أبسط وأصدق الطرق اللي ممكن تساعدك تتجاوز يومك. ما تحتاج وصفة ولا تكاليف، بس تحتاج قرار بسيط: قوم وتحرك. جرب وخل جسمك يخدمك بدل ما يكون حمل ثقيل عليك، لأن كل خطوة، كل قفزة، كل حركة تخلصك من التوتر وتقربك من نفسية أقوى وحياة أهدى.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. كنوز الحرمين.
2: ليست كسوة الكعبة المشرفة مجرد ثوب أسود يحيط بأقدس بقعة على وجه الأرض، بل هي رمز ممتد عبر التاريخ وعنوان للعناية التي حظي بها بيت الله الحرام جيلا بعد جيل. فمنذ أن شرف الله الكعبة لتكون قبلة للمسلمين، ارتبطت كسوتها بالتعظيم والإجلال، وأصبحت صناعتها من أعظم صور خدمة الحرمين الشريفين لما تحمله من مكانة دينية وروحية في نفوس المسلمين حول العالم. ومنذ توحيد المملكة العربية السعودية، أولى الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه هذا الشرف اهتماما بالغا، فأصدر عام 1346 للهجرة أمرا بإنشاء أول دار سعودية لصناعة كسوة الكعبة المشرفة، وذلك في مكة المكرمة، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة في تاريخ الكسوة يكون فيها شرف صناعتها مسؤولية وطنية تدار من قلب العاصمة المقدسة وتحت رعاية الدولة السعودية. ومع تعاقب ملوك المملكة لم تتوقف مسيرة التطوير، بل تحولت ورش العمل الصغيرة إلى منظومة متكاملة تجمع بين الحرفة اليدوية الأصيلة وأحدث التقنيات الصناعية. وفي عام 1397 للهجرة انتقل مصنع الكسوة إلى مقره في منطقة أم الجود مزودا بأحدث المعدات في ذلك الوقت، ثم شهد لاحقا سلسلة من التحديثات التقنية والإلكترونية حتى أصبح اليوم يحمل اسم مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة تكريما للمؤسس الذي وضع اللبنة الأولى لهذا المشروع المبارك. داخل هذا المجمع تبدأ رحلة طويلة تمتد لأشهر لا تترك فيها أي مرحلة للصدفة، فكل خيط وكل قطعة قماش وكل حرف مطرز يخضع لعمل دقيق يقوم به مختصون وفنيون سعوديون تلقوا تدريبا عاليا في فنون النسيج والتطريز، حتى أصبحت صناعة الكسوة واحدة من أدق الصناعات اليدوية والفنية في العالم الإسلامي. وتبدأ الصناعة بالحرير الطبيعي الخالص الذي يعد المادة الأساسية للكسوة، يعالج الحرير ويغسل ويصبغ باللون الأسود المميز، ثم يجهز للنسيج باستخدام آلات متطورة تعمل بدقة عالية، وبعد ذلك تنتقل الأقمشة إلى مراحل الطباعة والرسم، حيث تحدد أماكن الآيات القرآنية والزخارف الإسلامية التي ستزين الثوب. لكن القيمة الحقيقية للكسوة لا تكمن في لونها الأسود وحده، بل في تلك الآيات القرآنية التي تطرز بخيوط مطلية بالذهب في عمل يجمع بين الإتقان الفني والقدسية الدينية. وتظهر على الكسوة عبارات التوحيد وآيات من القرآن الكريم وأدعية مختارة، إضافة إلى الحزام الذي يحيط بالكعبة المشرفة وستارة باب الكعبة، والتي تعد من أكثر أجزاء الكسوة دقة في التنفيذ. وما زالت كثير من

0: مراحل التطريز تنجز يدوياً رغم دخول التقنيات الحديثة، لأن بعض التفاصيل الدقيقة لا يمكن أن تحل الآلة محل مهارة الإنسان فيها، ولهذا يعمل في المجمع نخبة من الحرفيين الذين راكموا خبرات امتدت لسنوات طويلة، وأصبحوا يحملون إرثاً مهنياً نادراً ينتقل من جيل إلى آخر. وتستخدم في صناعة الكسوة الحديثة كميات كبيرة من المواد عالية الجودة، من أبرزها الحرير الطبيعي، إضافة إلى خيوط الفضة المطلية بالذهب المستخدمة في التطريز، إلى جانب بطانة قطنية تمنح الثوب متانته وقدرته على مقاومة الظروف المناخية طوال العام. وتخضع جميع هذه المواد لفحوص دقيقة لضمان أعلى مستويات الجودة قبل دخولها مراحل التصنيع. وعندما تكتمل صناعة الكسوة تبدأ مرحلة لا تقل أهمية، وهي تجهيزها للتركيب. فالكسوة لا تنسج قطعة واحدة، بل تتكون من عشرات القطع المنفصلة التي تخاط معا بدقة بالغة حتى تتوافق مع أبعاد الكعبة المشرفة، وتراجع كل قطعة عدة مرات قبل اعتمادها لضمان خلوها من أي ملاحظة قد تؤثر على جودة العمل. وفي اليوم المحدد لاستبدال الكسوة يعمل فريق متخصص من الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على إزالة الكسوة القديمة وتركيب الجديدة وفق خطة دقيقة ومنظمة، تبدأ بفك الأجزاء المذهبة ثم إنزال الثوب القديم، وبعدها رفع الكسوة الجديدة وتثبيتها جزءا بعد جزء حتى تكتمل العملية في مشهد يعكس أعلى درجات الاحترافية والتنظيم. وأصبح استبدال الكسوة يتم في غرة شهر محرم من كل عام هجري، بعد أن كان يتم في يوم عرفة خلال سنوات سابقة. ألا تنتهي رحلة الكسوة بعد استبدالها؟ فالكسوة القديمة لا تهمل، بل تحفظ وتعالج وفق إجراءات خاصة. إن ما يميز تجربة المملكة في صناعة الكسوة أنها لم تكتفي بالحفاظ على هذا الإرث، بل طورته باستمرار، فقد أدخلت أحدث آلات النسيج، وطورت أنظمة الجودة، واستثمرت في تدريب الكفاءات الوطنية، حتى أصبحت الكسوة تصنع بالكامل داخل المملكة بأيد سعودية وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، مع المحافظة على الطابع الإسلامي الأصيل الذي عرفت به عبر القرون. ولعل الرسالة الأهم التي تحملها هذه الصناعة أنها تجسد مفهوم خدمة الحرمين الشريفين بأسمى معانيه، فالعناية بكسوة الكعبة ليست عملا موسميا يرتبط بيوم استبدال الثوب، وإنما مشروع متواصل يمتد على مدار العام، تشارك فيه فرق متخصصة في التصميم والنسيج والتطريز والخياطة والجودة والصيانة والإدارة، حتى يخرج الثوب في أبهى صورة تليق بقدسية المكان. وهكذا تبقى كسوة الكعبة المشرفة أكثر من مجرد نسيج فاخر، إنها قصة عناية بدأت منذ تأسيس المملكة واستمرت بعطاء ملوكها، وتواصل اليوم كوادر وطنية سخرت خبراتها وجهدها لخدمة بيت الله الحرام. وبين خيوط الحرير ولمعان الذهب ودقة التطريز تنسج كل عام حكاية جديدة تؤكد أن خدمة الحرمين الشريفين ليست مسؤولية تؤدى، بل شرف تتوارثه المملكة وتفخر بأن تقدمه للمسلمين في كل أنحاء العالم.
1: كنوز الحرمين.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين؟

في عملنا وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا. السعادة دائما قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشرة مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن.
5: الماء والترشيد.
6: تنتج المملكة يومياً ما يقارب 6 ملايين متر مكعب من المياه المحلة، لتكون من أكبر دول العالم في هذا المجال. وبين الوفرة والاستهلاك يبقى الترشيد مسؤولية مستمرة. في مدينة جدة بدأت أول محطة لتحلية المياه في المملكة عام 1928 للميلاد، واليوم تحصد المملكة 11 رقماً قياسياً عالمياً في التحلية. وبين البداية والإنجاز يبقى الترشيد واجباً يومياً. يبلغ متوسط استهلاك الفرد في المملكة نحو 200 لتر من المياه يومياً، والمستهدف خفضه إلى 150 لتراً بحلول عام 2030. وبين الواقع والمستهدف يبدأ التغيير من سلوك الفرد. من عام 2000 إلى 2024 أنتجت المملكة أكثر من 31 مليار متر مكعب من المياه المحلة بنمو سنوي يقارب 5%. وبين النمو المستمر تبقى المحافظة على المياه ضرورة لا تتغير.

0: السلام عليكم، مساك الله بالخير اخوي. اخوي انت طالب شحنه وانا في الطريق جايك، بس احتاج منك الكود اللي جاك على الرساله ترسل لي اياه، وان شاء الله انه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذرا، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: خارج الصندوق.
1: حياكم الله مستمعينا خارج الصندوق. يقولون في المثل خلك بعيد حبك يزيد، ويقولون في مثل آخر البعيد عن العين بعيد عن القلب. طبعا المثلين عكس بعض، وفعلا الشخص ممكن يحتار هل يقرب أو يبعد، لكن دائما الوسطية مطلوبة. القرب الزايد والطويل يسبب أحيانا مشاكل وملل وفتور وممكن نفور، لذلك يقولون زر غبة يعني بين فترة وفترة تزدد حبة، ويقولون دائما ضع مسافة آمنة بينك وبين الآخرين، هذا بالنسبة للقرب. والبعد الدائم والطويل أيضا يسبب جفاء وممكن نسيان وممكن زعل وتشره على قولتهم. وأكيد طبيعة العلاقة لها دور كبير في الموضوع، يعني الشخص القريب اللي بينك وبينه قرابة مو مثل البعيد مثلا، وكل ما زادت القرابة مفروض يكون بينكم تقارب وصلة أكثر. وحتى القريب قرابة غير النسب مثل الصديق، لأنه رب أخ لك لم تلده أمك مثلا. طبيعي بحكم المعزة والعلاقة القوية بينكم والميانة بتقابله ويقابلك كثير، بعكس الأشخاص اللي علاقتك بهم رسمية مثل المعارف والجيران والزملاء. لكن سواء مع هؤلاء أو هؤلاء لابد من التوازن وعدم الإفراط وعدم التفريط، لا في القرب ولا في البعد. تدرون وش المشكلة وش المفارقة في الموضوع؟ إن الشخص أحيانا يحصل على نتيجة معاكسة للشيء اللي يبيه، سواء من قرب أو من بعد، فتلقاه يزيد في القرب فيسبب هالقرب بعد، لأن الناس إما يملونه أو يستثقلونه أو يزهدون فيه، لأن الإنسان غالبا يزهد في الشيء المتوفر والسهل، أو لأن كثرة قربه منهم تتسبب في بعض الصدمات والمشكلات اللي تؤدي لضعف العلاقة أو حتى انقطاعها. وفي المقابل حتى اللي يبالغ في البعد بقصد إن غيره يفقده واشتاق له ويسأل عنه أحيانا يحصل على نتيجة معاكسة، وهي إن الطرف الآخر ينساه ويمكن حتى يمسح رقمه من جواله. لذلك لازم الشخص يتقن مهارة الحضور والغياب، يعرف متى يحضر ومتى يغيب، متى يقرب ومتى يبعد، مثل اللاعب اللي عنده موهبة التمركز في المكان المناسب، وهذا من الذكاء العاطفي والاجتماعي اللي ممكن اكتسابه أو اكتساب بعضه على الأقل. وممكن معرفة الخيار الأنسب من قرب أو بعد بمحاولة ملاحظة وش يسعد الطرف الآخر أكثر، حقيقة مو مجاملة. فإذا شفت أن قربي منه يسعده أقرب، وإذا حسيت والله أني مثقل عليه أو مشغلة أبعد. وفيه ناس فعلا لو صار بعيد حبه يزيد، لأنهم صعبة معاشرتهم فيازينهم وهم بعيدين وعلاقتنا بهم رسمية، وناس نحبهم لطيب معشرهم فلذلك نهددهم إذا أبعدوا، ونقول البعيد عن العين بعيد عن القلب، لأننا ما نبيهم يبعدون عن عيوننا. وحنا ما نبيكم تبعدون عنا يا مستمعينا، لأننا أكيد نحبكم، لكن بنغيب إلى الأسبوع الجاي إن شاء الله، ونتمنى أنكم تشتاقون لنا وما تنسونا. هذه تحيات محاكيكم خالد الغانم والمخرج خالد الشامخي، في أمان الله.
0: خارج الصندوق.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
2: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبة

0: لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر. بل قيل إن قلعة تاروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

كنت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن السادس عشر فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

في زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. طبيبك.

0: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة الرياض ومستمعي برنامج طبيبك معي حورية السبيعي، برنامج طبيبك من إخراج عبدالله العبيد. بنتكلم مستمعينا الكرام هذا الأسبوع عن مرض قد يسمى أو أنه صامت، هو جرثومة المعدة. هل فعلا جرثومة المعدة مرض صامت؟ هل يسبب انتفاخ، غثيان، أعراض أخرى قد تسبب لك القلق؟ هل ممكن أنها تنتقل بالعدوى؟ هل ممكن أنها تتحول إلى قرحة؟ كل هالإجابات وأكثر مع الدكتور عواد الذايدي طبيب أسرة. حياك الله دكتور.
1: أهلا وسهلا، حياكم الله، يا مرحبا.
0: الله يحييك. بداية دكتور، نسمع كثير بمصطلح جرثومة المعدة، ما هي علميا جرثومة المعدة وكيف نستطيع العيش تستطيع العيش في بيئة المعدة الشديدة الحموضة؟
1: طبعا جرثومة المعدة هي اشتهر عنها باسم جرثومة المعدة، وهي نوع من أنواع البكتيريا، اسمها في الإنجليزي هيلوباكتر بايلوراي أو يختصرونها إتش بايلوراي. تعيش في المعدة عادي، هي بيئتها كذا، ما عندها مشكلة إنك تعيش مع الحموضة الموجودة يعني. ما يعني هي بيئتها كذا، ما عندها مشكلة إنك تعيش معها.
0: طيب دكتور، هل صحيح أن نسبة كبيرة من المجتمع مصاب بها دون أن يدري، وما مدى انتشارها؟
1: صحيح، يقول تقريبا لو قلنا بحدود 50% تقريبا، أو من 40 إلى 50 لو حلل هو ما عنده أعراض ممكن يطلع عنده جرثومة المعدة، هتكون خاملة أو تكون لسه ما ثبت له الأعراض، فهي منتشرة بشكل كبير. نعم
0: نعم. طيب دكتور، ما هي الأعراض الشائعة التي يجب أن تدق ناقوس الخطر وتدفع الشخص أنه يزور الطبيب؟
1: طبعا الجرثومة المعدة إذا نشطت، إحنا قلنا قبل شوية أن في مجموعة كبيرة يكون عند تعمل تحليل تلقاها إيجابية موجودة لكن ما عنده أعراض، إذا نشطت أو بدأ تأثيرها يصير، يبدأ الشخص يحس بانتفاخ في الجزء في البطن، ودائما كلمة يقولون المرضى دائما يقولك أحس بطني منفوخ كأني شبعان وأنا ما أكل. هذه من ضمن الأشياء. طبعا فيه الغازات التجشع أو أمكارة اللي إحنا نسميه بلهجتنا العامية، هذه من ضمن الأعراض اللي تصير، هذه أغلب الأعراض اللي تصير مع طبعا فيه تصير معها غثيان، يصير معها آلام في البطن، هذه أغلب أعراض الجرثومة.
0: نعم. طيب دكتور، هل هناك فرق بين أعراض جرثومة المعدة؟ يعني بعض الأشخاص ممكن يخلط بين جرثومة المعدة وأعراض القولون العصبي أو قرحة المعدة، طبعا هالكلام هذا قبل ما يزور الطبيب.
1: نعم والله احنا دائما نقولها، كثير من المرضى يقولك أنا ماني عارف هل هي جرثومة معدة أو قولون عصبي، هي قد تكون واحدة منهم قد يكون الاثنين مع بعض، ما في تعارض.
0: نعم. طب كيف انه يفرق بينهم يعني؟
1: التفرق، شفت اعراض الجهاز الهضمي بشكل عام متشابه، سواء جرثومة معدة او قولون او اعراض اخرى حتى لا قدر الله لو كانت سرطانات، لكن قد يكون بعض الاعراض مصاحبه لهذا المرض هذا اكثر من هذا، لكن بشكل عام اي مشكله في الجهاز الهضمي غالبا الشخص بيحس بالم، غالبا بيحس بغثيان، قد يكون عنده استفراغ، قد يكون عنده انتفاخ، غازات في الغالب. لكن جرثومة المعدة أكثر ما يميزها، أنا الكلمة اللي قلتها لك قبل شوي، كثير من المرضى يجي يقول لك أحس بطني منفوخ كأني شبعان وأنا ما أكل، هذه من ضمن الأشياء اللي ممكن تميز جرثومة المعدة، لكن الألم يصير بالاثنين، الغثيان يصير بالاثنين، الغازات تصير بالاثنين، لكن هذا أغلب ما يميزه، ومو دائم تكون موجودة الأعراض هذه اللي تميزها، قد يكون الفرق، لا يوجد فرق بين القولون والقولون العصبي وجرثومة المعدة. لذلك احنا نلجأ للتحليل عشان نحدد هل هذه جرثومة معدة ام لا. طبعا القولون العصبي ما في تحليل يطلعه، احنا نشخص القولون العصبي باي اكسكلوجن او باستثناء الاعراض او استثناء الامراض الاخرى، قد نقول ان الشخص هذا يعاني من القولون العصبي.
0: نعم. طيب ما هي الطرق الحالية لتشخيص الجرثومة؟
1: طبعا احنا عندنا مجموعة تحاليل، عندنا مجموعة تحليل الدم، تحليل البراز، تحليل التنفس، وهذا هو أدقهن وأقل يعني مثل الدم تحتاج إبرة وسحب دم وكذا، فيه شوية إزعاج للمريض. علاج التنفس لا، بسيط جدا، هو أدق لأن تحليل الدم والبراز قد يعطيك إيجابي وهي ما موجودة لأنها تكون قديمة موجودة، فهذا قد يعطينا معلومة يعني غير صحيحة.
0: نعم.
1: لكن تحليل التنفس دقيق جدا، اذا هي الجرثومه موجوده يقول لك موجوده، ما هي موجوده يقول لك ما هي موجوده، هو عباره عن جهاز بسيط زي البلاستيك بالوني كذا ينفخ فيها المريض ويعطينا النتيجه، يعني امرها بسيط جدا.
0: نعم. طيب دكتور، هل ممكن ان المريض يعني بدون ما يروح للطبيب يتوجه طوالي للتحاليل ويطلب هالتحليل بالاسم تحليل جرثومه؟
1: او هو يقدر يعني، بس انت في الاخير بتطلبه من وين؟ في الاخير بتروح
0: يعني رايح زي ما يقولون،
1: انت رايح يعني، ولا هي يعني لو كان عنده ذاك الوعي الكامل بالنشاط. احنا ما ودنا نقول عشان ما نفتح مجال
0: للناس عليك. انا ليش اقول كذا؟ لان في ناس كثير يقول انا ليش اروح الطبيب، اروح طوالي للتحاليل.
1: بالضبط، لكن حتى التحاليل اصلا لو جيتهم بيقول لك جيب لي ورقه من الطبيب عشان احلل لك. عادي ندخل على موضوع القطاع الخاص والربحي، هذه امور احنا ما نبي نتطرق لها لانها متشعبه، لكن الافضل انك تروح للطبيب

0: قد يكون الطبيب بيقول لك نعم. نهائيا ما هي جرثومه معده، او لا قدر الله انت ممكن تقول هذه جرثومه معده وتروح تحلل يطلع عندك جرثومه معده، تقول اوه هذه مشكلتي هي جرثومه المعده. وهذا في مثال حي صار لاحد الزملاء الله يرحمه ويغفر له، طبيبه لانه طبيب، لو انه طبيب فهو حاط بباله شيء معين، هي ما جرثومة، ما كانت جرثومه معده، حاط بباله شيء معين، وكل ما يروح يقول انا عندي كذا، انا عندي كذا، انا عندي، حتى انه راح للاطباء جهاز هضمي وراح وراح وراح، في الاخير طلع عنده كانسر، وهو مصمم ان المعلومه اللي براسه هي الدقيقه يعني. ويعني ما اكتشف الا في مراحل متاخره. فانت قد تحط ببالك انها جرثومه معده، تروح تحلل يطلع عندك جرثومه معده، لكن الاعراض ما هي منها، قد تكون الاعراض لا قدر الله من ورم موجود في المعده، او تكون من شيء ثاني زي ما حصل لزميلنا الطبيب، طبيب واستشاري يعني. لكن خلاص هو برمج عقله ان المشكله عندي السابقه اللي كانت عندي، هو عنده مشكله قديمه، انا ما ودي اذكرها لان قد يكون كثير من الزملاء يعرفونها الله يرحمه ويغفر له ان شاء الله. لكن خلاص هو حط في باله انا عندي مشكله هالفلانيه، فكل ما راح المكان انا عندي مشكله فنيه، فحد حتى الاطباء اللي يحللونه ويفحصونه لما يجيهم طبيب وزميله ومستشاري يقول انا عندي مشكله فنيه، فهو خلاص تحدهم على النقطه هذه. نفس الشيء لما تروح انت للمعمل تقول انا بحلل عن جرثومه المعده، تحللها تطلع موجوده ايجابيه، لكن اعراضك الموجوده ما هي منها. احنا قلنا قبل شويه في نسبه كبيره توصل 50% ما عنده اعراض يحلل تطلع جرثومه المعده ايجابيه، قد يكون مسليدنج او يعني يقود الى تشخيص خاطئ بسبب انه ما راح للطبيب. فالافضل انك تروح للطبيب هو اللي يقرر لك وش اللي.
1: ونعم دكتور مشكلتنا بعد احنا التشخيص الخاطئ، ان احنا نشخص انفسنا بانفسنا.
0: وهذا هل انا قلت لك صارت مع طبيب استشاري زميلنا.
1: هذه يعني ممكن الواحد يعني لا قدر الله يوصل لمراحل متقدمه من المرض، او ممكن يعالج بشكل يعني ابكر من كذا، بس هو متاخر بالله ما فينا لك كذا، ما فينا العافيه، ويروح ياخذ لك ادويه من هنا ومن هنا.
0: وهذا اللي صار مع الله يرحمه، حط في باله انه انا عندي الشيء الفلاني، فبتل عليه كل ما راح المكان انا عندي شيء فلاني، شوفوا لي شوفوا لي، وفي الاخير اكتشف ان عنده كانسر ومتقدم وانتشر في الجسم.
1: نعم. طيب دكتور كيف ممكن تنتقل هذه الجرثومة، جرثومة المعدة، من شخص إلى آخر؟ هل هي تنتقل، هل الوجبات السريعة والمطاعم هي المتهم الأول دائما؟
0: لا شوف، هي هذا كبداياتها ممكن تكون بأي مكان موجودة، لكن هي احنا قلنا هي جرثومة معدة، فهي موجودة في المعدة، عندها مخرجين، مخرج للتنفس أو من عن طريق الفم واللعاب والأشياء هذه، أو المخرج الثاني عن طريق البراز. ففي الحالتين قد يكون سواء الأطفال أحيانا ما يغسلون كويس فيكون على يدينهم هذا، أو أن حتى بعض الأشخاص استعمال دورات المياه خاصة الفرنجية قد تنتقل عن طريق أحد المخرجين، يا يعني إما عن طريق الفم أو عن طريق البراز.
1: نعم.
0: بعض الناس يقول لك يعني أنا أوكي أنت تنظر، لكن في منشفة تستعملها في البيت، فيه يعني أي وسيلة تواصل قد تنقلها ممكن.
1: نعم. طيب دكتور هل يمكن أن تنتقل العدوى بين أفراد الأسرة عبر المشاركة سواء في الأواني أو الرذاذ، أو ممكن حتى استخدام الأشياء الشخصية حتى؟
0: نعم، أحيانا الملعقة، أحيانا المنشفة، هذه قد تكون فهي موجودة. فعشان كذا اللي عنده جرثومة معدة الأفضل أنه يتنظف كويس، والناس المحيطين فيه يتنظفون كويس. إحنا ما نقول عاد أن ذاك المرض الوبائي الخطير الكبير.
1: إيه هذا هو السؤال دكتور، أنت لما قلت لك عن أنها تنتقل، يعني هل المصاب بهذا المرض يعني هل في إجراءات ممكن أن يتخذها حتى ما ينتقل للآخرين؟
0: طبعاً هو نعم. لازم يعالجها. لها علاج، هي الجرثومة عبارة عن بكتيريا، علاج البكتيريا مضاد حيوي، فلها بروتوكولات نعمل فيها، من ضمنها يعطى مضادات حيويه معها مثبط للحموضه، في بروتوكول معين، يعني احنا ما ودنا نقول عشان الناس ما يمشون عليه ياخذونه من تلقاء نفسهم، لكن في بروتوكول صحيح. معين الطبيب يصرف لك اياه لفتره معينه، في الغالب تكون اسبوعين حسب البروتوكول، بعدها يقول لك ارجع لي احلل لك نشوف الجرثومه موجوده ولا راحت او ضعفت او كذا.
1: نعم. طيب دكتور يعاني البعض من فشل العلاج المتكرر للجرثومه، نعم، ما هي الخطة العلاجية القياسية الحالية، العلاج الثلاثي أو الرباعي، ولماذا تفشل أحيانا؟
0: وشوف هي تفشل أحيانا حسب قوة البكتيريا، يعني نفس اللي يصير عنده مثلا التهاب في الحلق، يجيه بكتيريا في حلقة يأخذ المضاد، بعضهم 3 أيام تروح، بعضهم أسبوع ما تروح، بعضهم يقعد فترة طويلة ويأخذ علاجات، نضطر نعطيه أبر في الوريد عشان تروح، فهي ترجع لطبيعة الجسم وترجع قوة البكتيريا اللي موجودة.
1: طيب دكتور ما خطورة إهمال علاج جرثومة المعدة؟ يمكن واحد يتشخص بس بعد ما يطلع من الطبيب ينسى الموضوع، هل يمكن طيب. تتطور بالفعل إلى لا قدر الله أورام أو قرحة مزمنة؟
0: ممكن حتى لو كانت النسبة ما هي كبيرة.

0: كثيره لكن ممكن. طبعا هي جرثومه المعده بتكون لاصقه في جدار المعده فقد ممكن تسبب لك قرحه معده، هذه وارده. قرحه المعده قد تتطور لا قدر الله الى سرطان للمعده، وهذا موجود حتى لو كانت نسبه قليله لكنه موجود. فطبعا اكيد انها تكون خطيره حتى لو كانت نسبه 1%، فانت في مرحله خطر موجوده وانت عندك العلاج موجود، ولو انه اوكي ممكن يكون مزعج شويه لمده اسبوعين او اكثر لكنه موجود يعني.
1: طيب دكتور، هل كل كل جرثومة معدة ممكن تتحول لسرطان معدة؟
0: لا طبعا، احنا قلنا هي تتحول بنسبة بسيطة يعني بحدود 1%، لكن ما زالت موجودة. يعني لو في 100 شخص ممكن منهم واحد يصاب في سرطان، وها معناتها النسبة موجودة. فأنا بغنى عن هالنسبة هذه حتى لو كانت قليلة اني اتعالج منها وارتاح منها، سواء ارتاح من الاعراض حقتها المزعجه، ارتاح من انها لا قدر الله تسبب لي قرحه معده، وارتاح انها لا قدر الله ممكن تسبب لي الأسوأ واللي هو سرطان المعده.
1: نعم. طيب دكتور، متى نقدر نقول ان المريض شفي تماما من الجرثومه، وما هي المده المفترضه لاعاده التحليل بعد انتهاء المضادات؟
0: طبعا انت نقول لك تعافيت من الجرثومه اذا اختفت الاعراض وفي التحليل ما هي موجوده. في نقطه انا بنبه عليها وهي نقطه كلينيكال وعمليه جدا، العلاج مزعج. انت في الغالب يعني ناخذ مثال البروتوكول الثلاثي، انت تاخذ نوعين مضادات مرتين في اليوم وتاخذ مثبط للحموضه، العلاج برضه طعمه شويه مزعج بالطعم على اللسان. المريض يقول لك انا كان عندي اعراض معينه، انا جيت اخذت علاج ساءت حالتي. هو يرى انه ساء، انت ما ساءت حالتك، هذه اعراض العلاج. فتلقى ياخذ يوم يومين ويقول لك والله العلاج اصلا مزعج فيترك العلاج. هذه نقطة جدا مهمة، أنت لازم تتحمل العلاج مدة أسبوعين علشان يقتل الجرثومة. هذه نقطة مهمة جدا، كثير من المرضى ترى ما يستمروا العلاج بسبب النقطة هذه. العلاج مزعج، نعرف أنه مزعج، طعمه مو كويس، نعم قد تزود الأعراض معك، مو لأن الجرثومة زادت، لا لأن العلاج أساسا مزعج. فتأخذ مدة أسبوعين، بعدها بإذن الله تعمل التحليل، يكون التحليل سلبي معناتها أن الجرثومة يعني خلاص ماتت وراحت، وحتى أعراض تبدأ بعد توقيف العلاج تشوف أن الأعراض انتهت يعني.
1: نعم. طيب دكتور، إحنا ما نبغى نخوف الناس من لا تأكل كذا ولا تأكل كذا ونمنعهم عن ما أحل الله، لكن نعم، وش الأطعمة اللي ممكن أنها تهيج المعدة أثناء فترة الإصابة ويجب على المريض أنه يتجنبها؟
0: هو إحنا دائما نقول بشكل عام لكل المرضى، شوف اللي يزعجك بعد عنه. في ناس يقول لك أنا إذا أكلت الفول تزعجني بعد عن الفول، في ناس يقول لك إذا أكلت الحوار تزعجني بعد عنها، غيرك ياكل حار وما عنده مشكله، غيرك ياكل فول ما عنده مشكله. هذه تعتبر مهيجات لك انت، قد تكون ما هي مهيج للشخص اخر، فانت شوف الشيء اللي يزعجك ويتعب معدتك وابعد عنه. يعني هذه باختصار، يعني ما في شيء معين انا اقول اتركوه كامل علشان ما ياثر عليها. كل شخص له مهيجات معينه تزعج معدتي ابعد عنها. في ناس يقول لك يا اخي انا الحليب اذا اكلت اذا شربته يتعبني، طيب ابعد عن الحليب، ما دام قاعد يتعبك ليش تصر عليه يعني؟
1: نعم. طيب دكتور، في بعض المرضى او بعض اللي يعتقدون انهم او يشخصون ان عندهم جرثومه معده ممكن يقول لك بستخدم بعض الاشياء الشعبيه، ليمون اسود على سكر على الاشياء هذه، هل ممكن انها تفيده؟
0: والله شوف، ما دام الاشياء اشياء طبيعيه نوع من انواع الاكل، احنا ما نقدر نقول لا تاخذ، لكن مو معناته انك يعني تكمل على سواء جرثومه معده او غيره. كثير من المرضى يحبون الاشياء، يقول لك اشياء طبيعيه، ما دام انها اشياء طبيعيه يعني ولا منها مضرة، ما أقدر أسردها كاملة الأشياء الشعبية، لكن ما دام شيء طبيعي ولا منها مضرة ما عندنا مشكلة فيه أنك تأخذ، مو معناته أنك ما تأخذ العلاج. نفس موضوع اللي عنده مرض نفسي يقول لك أنا بروح للشيوخ أقرأ القرآن، روح للشيوخ أقرأ القرآن وكلام الله حلو، بس مو معناته أنك ما تروح طبيب نفسي يعالجك وتأخذ علاج. فهالفكرة وحدة بالحالتين يعني.
1: نعم. طيب دكتور، هل هناك أطعمة أو مكملات طبيعية تساعد في العلاج أم أنها مجرد؟
0: ما في شيء معين محدد، ما في.
1: طيب سؤال لك يا دكتور، هل يعني بالمصطلح العامي هل ممكن جرثومة المعدة تموت تماما تنتهي؟
0: إيه طبعا، جرثومة هي بكتيريا مثل ما قلنا، هي نوع من أنواع المواد الحيوي قد يقضي عليها. نعم.
1: طيب هل الصوم يقتل جرثومة المعدة؟
0: ما له علاقة.
1: طيب أسباب عدم الشفاء من جرثومة المعدة، يعني أشياء يعني يقع فيها المريض وتسبب أنه يعني يطول معاه المرض،
0: أغلبها اللي يأخذون العلاج ويقول لك العلاج يتعبني ووقف، هذه أغلب الأشياء المهمة. ونرجع هنا في معلومة ذكرتها قبل شوي، قلت لك طبيعة الجسم تختلف من شخص إلى شخص، قابلية الشخص هذا للمضاد الحيوي تختلف من ناس لناس. مثل ما ضربنا مثال اللي عنده مثلا زكام أو بكتيريا موجودة في الحلق، بعضهم يأخذ 3 أيام وتنتهي، بعضهم يأخذ أسبوع، بعضهم نضطر نعطيه مضاد بالوريد بسبب قوة البكتيريا أو بسبب ضعف جسمه

0: في تقبل العلاج او الاجسام تختلف ما هي واحد، زي ما البكتيريا تختلف ما هي واحده، في نوع قوي ونوع ضعيف ونوع.
1: طيب دكتور، بالنسبه للتعايش مع شخص مريض بجرثومه المعده، واحنا ذكرنا او ذكرت الدكتور في البدايه انه ممكن ينتقل بالعدوى، كيف ممكن التعايش معه الى ما يتم الشفاء له باذن الله؟
0: النظافه وقدر المستطاع انك ما تستعمل اشياء سواء عن طريق النظافة من جهتك أنت أو من جهته، هو يحرصون هو إنه يغسل دائما، يحاول ما يمسك أشياء، أو هم نفس الشيء ما يمسكون أشياء. يعني لو نسبة انتقالها ما هي سهلة، يعني مي بسرعة تنتقل، لكنها وارد أنها تنتقل.
1: نعم. طيب كيف المريض إنه يقي نفسه منها لتجنب هذا المرض؟
0: مثل ما قلناها قبل شوية، أنت النظافة تبعد عن الأشياء اللي قد تشك أنها موبوءة، سواء شخص مصاب، ما تستعمل أشياء الشخص المصاب، غسل اليدين باستمرار، يعني لأن الإنسان ممكن يحرك أنفه ويحط يده من الأشياء هذه، قد يكون ماسك شيء يكون فيه موجود البكتيريا هذه. فالنظافة هي الأساس في الجهتين، سواء من الشخص المصاب أو من الشخص اللي يخاف من العدوى.
1: نعم دكتور عواد، أنت ذكرت عن اختبار التنفس، هل هو اختبار التنفس اليوريا؟ نعم. وهل في اختبارات غير لكشف هذا المرض؟
0: قلت لك أنا في تحليل الدم، في تحليل البراز، لكن ما هم دقيقتين مرة، قد يعطونك نتيجة إيجابية وهي أصلاً تكون قديمة ومنتهية، لأنها تقيس على الموضوع على الأنتيبوديز اللي هي المضادات الجسمية. لكن تحليل التنفس اللي هو يسميه زي ما قلت قبل شوية تفضلت فيه، اللي هو يوريا بريث تيست، اللي هو جهاز التنفس اليوريا، هذا يعطي دقيق إذا كانت موجودة أو لا، وأسهلهم هو وأدقهم.
1: نعم، يعني التحاليل المخبرية اللي هي مثلا عزكم الله فحص البراز، هذه تكون أقل دقة من اختبار التنفس.
0: أقل دقة.
1: نعم. طيب بالنسبة للمنظار، حدثنا أكثر دكتور عن المنظار وأخذ عينة من جدار المعدة.
0: المنظار طبعا هو أكيد أنه لأنك أنت بتشوف شيء بالعين، يعني بتأخذ خزعة وبتعملها، فهذا دقيق جدا، لكنه فيه يعني انفيسف، يعني مزعج، انت بتخدر المريض وبتدخل المنظار في فمه، فيها بروسيجر، يعني فيها كلام شويه، لكن دقيق، ما في كلام، لكن ما هو بسهوله ان اي واحد يروح يعمل المنظار.
1: نعم. طيب بالنسبه لانواع جرثومه المعده،
0: يعني هو نوع واحد، هي اتش بايلوراي، اللي هي هيليكوباكتر بايلوراي، هذه هي اسمها هيليكوباكتر بايلوراي، اسم البكتيريا كذا، نختصرها دائما احنا اتش بايلوراي من هيليكو. هذه هي جرثومه المعده، جرثومة حلزونية من نوع الحلزوني اللي تتمسك في جدار المعدة.
1: طيب دكتور، بالنسبة للبعض اللي ممكن ذكرنا قبل عن الأشياء الشعبية، هل علاجها ممكن يكون بالأعشاب والأشياء هذه؟ أنا عارف أنه ممكن ما يكون تخصصك الدقيق، بس أنه نتكلم من الأشياء اللي نشوفها حوالينا.
0: لا أنا قلت لك قبل شوية، هي كعلاج ما هي علاج، هذه عندك بكتيريا تحتاج مضاد يقتل البكتيريا.
1: اي هذه هي، انا هذا اللي ابغى اوصله، لان بعض الناس يقول يلا هذه معي داخل اعشاب اشياء.
0: لا ابدا، انا قلت لك اياها قبل شوي، انه احنا ما نقدر نقول لك لا تاخذ اعشاب لما تكون طبيعيه، خاصه بعض الناس يقول لك فيها اعشاب طبيعيه او اشجار او مثل ما احنا مو تخصصنا عشان نقدر نفتي في نوع الاعشاب هذه، لكن احنا نتكلم لو في كانت حاله طبيعيه تبي تقول انا باخذها، قد ما تضر لكنها ما راح تفيدك في النقطه هذه، لان هذه بكتيريا تحتاج شيء يقتلها، اللي يقتل البكتيريا هو المضاد الحيوي.
1: نعم. طيب ختاما معك دكتور عواد الذايدي، وانت طبيب أسرة، نبغى تختم معنا وتعطينا بعض النصائح لمرضى جرثومة المعدة شفاهم الله حتى يتم الشفاء بإذن الله بشكل سريع.
0: أنا أحب أني لما يكون نقطة ختامية بموضوع العلاج، احنا نعرف أن العلاج مزعج ومتعب، وكثير من المرضى يقول لك العلاج يتعبني زيادة، فأنا ليش أخذ، كثير من يقول لك أنا تعبت زيادة أكثر من أول، ليش أنا أخذ في وقفة، وهذه نسبة كبيرة جدا، نعطيهم العلاج يجينا بعد فترة كيف المرض، قال لك والله ما كملت العلاج تعبني، العلاج احنا نعرف انه متعب ومزعج لكن لازم تتحمل اسبوعين، هذه نقطة أساسية ومهمة جدا ان الكل يعرفها. يعني
1: جميل جدا. شكرا دكتور عواد الذايدي طبيب أسرة، وشكرا لك دكتور.
0: يا هلا ومرحبا،
1: حياك الله. وشكر موصول لكم مستمعي إذاعة الرياض عبر برنامج طبيبك، كان معكم في الإعداد والتقديم حورية السبيعي، برنامج طبيبك من إخراج عبد الله العبيد، في أمان الله. طبيبك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة

0: شاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
1: ونستكم لنا ترى مونسين، انت من ونستكم نستانس، احنا ننبسط
0: ونسمع نبض الناس اول باول.
2: 011 40 53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
3: او المشاركه عبر تطبيق الاذاعات السعوديه سعود راديو بلس. ويا هلا بكم،
0: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
4: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

رؤية السعودية 2030. تلعب وزارة الثقافة دوراً هاماً في تعزيز الهوية الوطنية، ومن خلال تأسيس 11 هيئة متخصصة وإطلاق مشاريع تنموية، نجحت بتسجيل 18 عنصراً تراثياً غير مادي في منظمة اليونسكو، وارتفاع عدد المواقع المسجلة في اليونسكو إلى 8 مواقع قبل حلول الرؤية، إلى جانب إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية ضمن التصنيف السعودي الموحد للمهن، وإدراج أول فيلم سعودي ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان كان السينمائي الدولي، فيما باتت المملكة وجهة ثقافية كبرى من خلال إقامة فعاليات عالمية مثل مهرجان البحر الأحمر السينمائي وبنال الدرعية للفن المعاصر وبنال الفنون الإسلامية. وما زالت هناك فرص واعدة ومتجددة في قطاع الثقافة ستسهم في تغيير مكانة المملكة عالمياً.

0: صيفك على كيفك. على كيفك. إذا ناوي تسافر لا تخلي الحماس ينسيك التخطيط. تأكد من حجوزاتك وجهز أوراقك واعرف الأنظمة والتعليمات الخاصة بوجهتك قبل السفر. الالتزام بالأنظمة واحترامها يسهل رحلتك ويخليها أكثر أمان ومتعة. خطط زين وسافر وانت مرتاح البال. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

إذاعة الرياض نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: السعودية الخضراء والتشجير.
6: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159,000,000 شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من الإذاعات العربية، إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم عددا من البرامج والمواد الإذاعية.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
0: من الإذاعات العربية.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا من بساتين الإذاعات العربية. كل أسبوع نطل عليكم لنقطف لكم أجمل البرامج وأمتعها من الإذاعات العربية. مستمعينا الأعزاء، في البداية نأخذكم في رحلة وجولة سياحية إلى جمهورية الصين الشعبية، وذلك من خلال هذا المسمع من برنامج رحلة سياحية من إنتاج الإذاعة العراقية. متابعة شيقة.

مستمعينا، شيامين والمعروفة أيضا باسم أموي هي مدينة ساحلية، وعلى الرغم من حملة التحديث الواسعة النطاق في المدينة فقد احتفظت بمحلات التسوق والمباني العامة بها التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية. ويميل الصينيون إلى تقدير قيمة هواء الشام النقي ومبانيها الحديثة، ولكن من المحتمل أن يفضل السياح الأجانب التنزه في الممرات بين المحلات القديمة في منطقة شارع تشو نيكشان. وبنيت المدينة على جزيرة، وهناك عدد من الشواطئ الرملية الناعمة على الرغم من حركة مرور سفن الشحن الكثيفة التي تجعل المياه ليست الأفضل للسباحة. ويعد الحرم الجامعي الكبير والأنيق لجامعة شيامين الكبيرة واحداً من أفضل المباني الجامعية في الصين، ويستحق زيارته. ويحب السياح الصينيون استقلال قارب في رحلة لمشاهدة جزيرة جينمين، وعلى الرغم من أنها تبعد بضعة كيلومترات فما زالت تحت السيطرة التايوانية. لاسا. لاسا بحق واحدة من أكثر المدن تميزاً في العالم، ويحلم برؤيتها الكثيرون. هذا ليس فقط بسبب موقعها النائي وارتفاعها الشاهق البالغ 3650 متر، ولكن أيضاً بسبب تراثها الرائع والمثير للإعجاب الممتد لأكثر من 1000 سنة من التاريخ الثقافي والروحي الذي ساعد على ظهور الدين التبتي الرومانسي والغامض. وباختلافها عن المدن الداخلية والأماكن الأخرى في التبت، فمدينة لاسا فريدة من نوعها ولها جاذبية خاصة بها. وتعني كلمة لاسا في اللغة التبتية الأراضي المقدسة أو أرض الآلهة، وهي المركز السياسي والاقتصادي والثقافي للتبت. وظلت عزة وعظمة قصر بوتالا في لاسا رمزاً عالمياً شهيراً للسلطة السياسية والدينية الغامضة في هذه المنطقة. وبالنسبة لغير الرعايا الصينيين، فهناك حاجة للحصول على تصريح خاص لزيارة التبت. وبصورة عامة، فإن الفترة

من مارس إلى أكتوبر هي أفضل وقت لزيارة التبت، وبما أن لاسا تقع على ارتفاع شاهق كهذا فإنه من الحكمة أن تكون مستعداً قبل أن تبدأ رحلتك. ويعتبر استقلال القطار على أعلى سكة حديد في العالم خياراً جديداً رائعاً، حيث يتيح لك فرصة لرؤية مناظر جبلية غير مرئية حتى الآن، وللتخلص من مرض الارتفاعات الشاهقة. وإليك مستمع العزيز بعض مناطق الجذب السياحي التي يمكن تصنيفها على أنها أماكن يجب الذهاب إليها، وهي قصر بوتالا دير سيرا وقصر نوربو لينكا. ولم تتعرض مستمعين الأعزاء ملامح مدينة لاسا الأصلية القديمة وأسلوب الحياة بها في شارع بارخور في الجزء القديم لاسا لأضرار كبيرة. وهنا يمكنك أيضا التمتع بالمساومة مع الباعة التبتيين المحليين للمشغولات اليدوية، والتي من النادر أن تشاهد في أي مكان آخر في العالم.

ما زلنا نتواصل إياكم مستمعينا في رحلتنا إلى الصين وإلى كاشغر. تعد كاشغر أو كاشي أقصى مدينة صينية غرباً، وتقع في قلب آسيا الوسطى، وعلى مفترق طرق بين فرعين من طريق الحرير القديم. وكانت مدينة كاشغر القديمة تعرف باسم أفضل مدينة إسلامية تقليدية محافظ عليها في آسيا الوسطى، وكانت موقعاً سياحياً رئيسياً. ولكن في أعقاب زلزال سيشوان عام 2008، فإن سلطات المدينة بدأت مشروع تجديد مثير للجدل، حيث يقول بعض المنتقدين إنه سيدمر طابع المدينة القديمة. ومسجد عيد كايا في وسط المدينة هو أكبر مسجد في الصين، وعلى الرغم من أن طرازه المعماري بسيط إلى حد ما، إلا أنه جدير بزيارته. وهناك رحلة محببة في منطقة كاشغر، وهي استقلال حافلة لبحيرة كاراغول وقضاء ليلة أو اثنتين في يورت. وتقع البحيرة على ارتفاع نحو 4000 متر فوق مستوى سطح البحر. لذلك عزيز المستمع، إذا كنت عرضة للمعاناة من الارتفاع فيمكنك تجاوز هذه النزهة، وإذا قررت الذهاب فسوف تكافأ بمناظر مذهلة لثلوج تغطي الجبال وسكون مخيف وغريب لبحيرة زرقاء صافية.

0: تعتبر بينجياو في وسط مقاطعة شانشي هي واحدة من أفضل المدن القديمة حفاظاً عليها في الصين، وظلت ملامحها دون تغيير إلى حد كبير منذ أسرتي مينغ وتشينغ، ومن أبرزها سور المدينة المحمي بخندق مائي والبالغ طوله 6 كيلومترات. ويعود تاريخ بينجياو إلى ما قبل 2700 عام عندما تأسست في عهد الملك شيوان في أسرة تشو الغربية، وتوجد داخل المدينة المئات من أبنية المنازل المحافظ عليها جداً والمبنية من الطوب الأسود والبلاط الرمادي. ومن بين المعالم السياحية البارزة فيها معبد شوانغ لين الذي بني في عام 571 ميلادية، ومعبد شياو شو الذي بني في عام 657 ميلادية. وإلى ماكاو، مستمعينا، تبعد ماكاو فقط 40 ميلا إلى الغرب من هونغ كونغ عبر دلتا نهر اللؤلؤ. فإن ماكاو بالإضافة إلى جوها الدافئ والرطب وأمطارها الوفيرة غنية بمواقع سياحية أخرى، وذلك بفضل مئات من السنين لاندماج بين الحضارتين الأوروبية والصينية فيها. وماكاو مكان ساحر لمجرد نزهة، كما أنها مكتظة بالكنائس والمعابد والحصون وغيرها من المباني القديمة التي تعرض تشكيلة رائعة من السمات الصينية والبرتغالية. ويمكن للزائر استكشاف متاهات الأزقة الضيقة في المدينة القديمة ومشاهدة سكان ماكاو يعملون ويديرون أعمالهم التجارية. وهناك خيارات أخرى هي زيارة لحمام بخاري. وإذا كنت مستمع العزيز شجاعا بما فيه الكفاية، فيمكنك المخاطرة بالقفزة الخرافية من ارتفاع 233 مترا الأعلى في العالم من برج ماكاو. ولا تنسى أن تتذوق عينات من أطعمة ماكاو الفريدة، وهي مزيج من الأساليب البرتغالية والصينية. نتواصل وياكم مستمعينا في رحلتنا السياحية، حيث ما زلنا نتجول في الصين وإلى مقاطعة كوانغ شي. مستمعينا، تعد قويلين في مقاطعة كوانغ شي موطنا لبعض المناظر الطبيعية الأكثر روعة في الصين، وتعتبر القمم الكارستية المثيرة داخل المدينة وحولها هي فكرة معظم الناس عن النموذج الصيني للمنظر الطبيعي. وفي السنوات الأخيرة أصبحت مدينة يانغشو المجاورة أكثر شعبية مع وجود المستمتعين بإجازاتهم وقطاع بيوت الشباب، الفنادق والمطاعم، ونمت شركات الرحلات هناك. وأفضل طريقة للوصول إلى يانغشو هو استقلال قارب باتجاه أسفل نهر لي من قويلين. ولتجربة الثقافة المحلية، لماذا مستمع العزيز لا تكون رحلتك على النهر مع صيادي الأسماك بطيور الغاق، أو تتلقى دروسا في فنون الخط أو الطبخ؟ ولمن هم في مزاج لرؤية عروض، فإن هناك عروضا منتظمة في الهواء الطلق لموسيقى تشانغي مو الشعبية الرائعة المسمات الأخت الثالثة ليو.
1: مستمع الكريم، هل تمتلك جسما سليما؟ ربما تكون كذلك وربما لا، فقد تكون مصابا بمرض ظاهر أو بمرض كامن دون أن تدري. لذلك مهما كان وضعك، تذكر دائما أن أسلوب العيش السليم والاعتناء بالصحة يمكن أن يجنباك كثيرا من الانتكاسات المرضية. ومن هذا المنطلق أنتجت إذاعة الدوحة برنامجا بعنوان لحظة صحة، نقدم لكم فيما يلي مسمعا من إحدى حلقاته والحديث عن الخانوق. متابعة ماتعة.
2: الخانوق مشكلة تنفسية تسبب صدور صوت يشبه الأزيز أو الصرير عندما يتنفس الطفل عبر حنجرة أو رغامة متضيقة، وهو ينتج عن توذم أو تورم يصيب المنطقة بسبب الأخماج التنفسية كالزكام مثلاً. إضافة إلى صدور الأزيز، يمكن أن يسعل الطفل محدثاً صوتاً غليظاً أو أجشاً يشبه نباح الكلب. وبشكل عام تحدث هجمات الخانوق أثناء الليل، وإذا أصيب الطفل بالخانوق ولم يكن مصاباً بخمج في المجاري التنفسية فغالباً ما يكون سبب المشكلة استنشاقه مادة غريبة. إذا كان عمر الطفل أقل من 5 سنوات ولاحظت أمه أن تنفسه قد أصبح يصدر ضجيجاً فيجب علاجه فوراً، إذ غالباً ما تكون المشكلة هي إصابته بالخانوق، وفي حالات نادرة قد يكون السبب التهاب لسان المزمار نتيجة إصابته بخمج جرثومي. عن علاج الخانوق، فإن الطبيب يصف للطفل المضادات الحيوية المناسبة متى وجده مصاباً بالتهاب ناتج عن الجراثيم. وإذا كان انسداد مجرى التنفس شديداً يطلب الطبيب إدخاله إلى المستشفى ووضعه في غرفة مرطبة ببخار الماء وجعله يتنفس الأكسجين. أما إذا كان الانسداد شديداً فمن الضروري إدخال أنبوب عبر الفم والحلق ليتمكن الطفل من التنفس، وقد يضطر الطبيب لإجراء ثقب عبر الرغامة وتثبيت أنبوب فيه لمساعدة الطفل على التنفس، على أن يزال الأنبوب بعد 24 ساعة، وبشكل عام يشفى الطفل بعد عدة أيام.

0: ختام حلقة برنامج من الإذاعات العربية، نرجو أن نكون قد وفقنا بتقديم أمتع الحلقات من أجمل البرامج. كان معكم من الإعداد خالد العتيبي، وفي التقديم محدثتكم حورية السبيعي. الإذاعات العربية، من إخراج علي بن سلمان الجابري. في أمان الله.
1: من الإذاعات العربية، إذاعة المملكة العربية السعودية من الرياض تقدم من الإذاعات العربية، برنامج نطل منه على إذاعاتنا العربية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية. ننتقي لكم عدداً من البرامج والمواد الإذاعية.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان.
4: من الإذاعات العربية.
5: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: عيش الطموح.
1: مرحبا، أنا بدرية خالد وهذا برنامج عيش الطموح. لكل واحد فينا بطل كنا نحبه وإحنا صغار، نتابع حلقات مسلسلة ونضحك إذا انتصر ونتضايق إذا غلبه الأشرار، وإذا شفنا صورته على التيشيرتات أو ملصقاته نصر على أهلنا يشترونها. صدق أو لا تصدق، لهذه الدرجة تأثير الأفلام والأنمي على الأطفال. الأفلام تغير ثقافة وطريقة تفكير جيل كامل، تساهم في الاقتصاد، تساهم في التعليم، وتواسي أيضاً آلام المجتمع في بعض الأحيان. مجال صناعة الأفلام بالمملكة يشهد نجاح وحضور كبير عاماً بعد عام، وقد لاقى المجال اهتمام الكثير في السنوات الماضية نظراً للعديد من التغيرات الاجتماعية والتثقيف بهذا المجال بشكل أكبر. السينما السعودية بدأت في مرحلة تاريخية مبكرة تعود للثلاثينات من القرن العشرين. الإعلان عن دعم صناعة السينما رسمياً كان في ديسمبر عام 2017 ميلادي، وأصدر ترخيص للراغبين في فتح دور للعرض السينمائي في السعودية، حيث اهتمت رؤية المملكة بصناعة السينما أكاديمياً من خلال فتح المعاهد المتخصصة، وثقافياً باستضافة المهرجانات والفعاليات العالمية، ومحلياً بإقامة مهرجانات نوعية.
2: معكم نجود بنت عبد الله محمد الموسى، طالبة صناعة أفلام ورسوم متحركة في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. اللي نقصد بصناعة الأفلام رسوم المتحركة هو صناعة الفيلم أو المحتوى البصري، سواء كان ثنائي أو ثلاثي الأبعاد، وجعل هذه الصور المتتابعة تنتج لنا حركة شبيهة بالواقع، مثل ما نشوفه في الأفلام أو المسلسلات أو حتى ألعاب الفيديو. صناعة الأفلام ورسوم المتحركة تخصص مهم، فما نقدر أو ما يخلو يومنا منا، فإلا ما نشوفه في إعلانات أو نشوفه في التلفزيون أو الأفلام اللي قاعدين نشوفها أو حتى الألعاب اللي قاعدين نلعبها. وحلو أن نبرز هذا المحتوى بأن نثريب ثقافتنا وهويتنا السعودية وكذلك طموحنا. تخصص صناعة الأفلام ورسوم المتحركة هو أحد فروع قسم فنون السينما والمسرح اللي يضم عدد كبير من التخصصات، مثل الإنتاج السينمائي والفنون الأدائية كذلك المسرح، وهذا كله في كلية تصميم والفنون في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. من أهم المهارات الواجبة اللي تتوفر في طالب صناعة الأفلام والرسوم المتحركة، بداية بالشغف والحب لهذه الصناعة، تحويل أفكاره والقصص اللي ينتجها من خياله لشكل مرئي أو محتوى مرئي. كذلك يكون الشخص عنده إبداع حتى ابتكار، فكيف راح يقدر يسرد هذا القصة أو هذا الشيء اللي يبي يوصله للناس. وأيضا يكون عنده قدرة في ملاحظة الأشياء اللي تكون في أجزاء من الثانية، ما أن هذا ينتج منها حركة. ولا ننسى أساسيات الرسم اللي راح تساعد أصلاً في العمل الإنتاجي. من المواد اللي يتعلمها طالب صناعة الأفلام ورسوم المتحركة خلال فترة دراسته هو جميع مراحل قبل الإنتاج والإنتاج وما بعد الإنتاج. كذلك يتعلم إنتاج رسوم متحركة سواء كانت 2D أو 3D، والتصميم والكتابة، كذلك الهندسة الصوتية، وحتى مروراً بالتسويق. الاسم اللي يطلق على طالب تخصص صناعة الأفلام ورسوم المتحركة بعد تخرجه هو نفسه يقدر يحدده، أما يكون صانع أفلام اللي هو الواقعية أو صانع أفلام رسوم متحركة. بالنسبة للطلب على مهنة صناعة الأفلام ورسوم المتحركة فهو مرتفع جداً، ارتفاع تماشى مع رؤية المملكة حول صناعة الترفيه.
1: ما من المتوقع أن يمنح هذا المجال الشباب والشابات آلاف الفرص الوظيفية، بالإضافة إلى زيادة حظوظ المبدعين والمصورين الحاليين بالمملكة بالظهور عالمياً وحصولهم على التقدير الذي يستحقونه. فمملكتنا الغالية غنية بثقافتها وتاريخها وشبابها الطموح.
0: معكم الدكتور مصعب العمري، مخرج سينمائي وأكاديمي متخصص في الفيلم. مستقبل صناعة الأفلام في السعودية يعتبر مبهر، نظرا لأنه إحنا نعتبر السوق الأكبر على مستوى الشرق الأوسط في أفريقيا. الأرقام والبيانات الخاصة بتتبع مداخيل شباك التذاكر لهذه الصناعة منذ عام 2022 أصبحنا رقم واحد أو السوق الأكبر على مستوى الشرق الأوسط شمال أفريقيا، وهذا طبعا بلا شك يعتبر نجاح كبير نظرا لأنه أول صالة سينما سعودية أعيد افتتاحها عام 2018، فبالتالي بعد 4 سنين من افتتاح السينما أصبحنا السوق رقم واحد. فهذا الأمر يعني وجود مستهلكين كثر اللي هم مشاهدين، ويعني وجود طلب كبير على هذه الصناعة وعلى الأفلام. حتى نصل إلى مستوى عالمي نحتاج إلى أجيال من صناع الأفلام، يعني نحتاج إلى جيل يبدأ الصناعة ويعمل بشكل احترافي ثم يذهب ويأتي جيل بعده وجيل لاحق إلى أن تصل الصناعة إلى نضج. يعني عملية السينما هي ليست عملية بسيطة، هي مثل أي صناعة معقدة. حتى تنضج تحتاج إلى عشرات السنين وأجيال خلف أجيال. يعني دول مثلا زي مثلا أمريكا أو كندا أو بعض الدول الأوروبية حينما يصل مخرجينها إلى أعلى الأماكن العالمية زي الفوز بأحد جوائز الأوسكار أو البافتا، أتى بعد يعني 60 إلى 100 سنة من العمل في الصناعة من أبناء جيله. يعني فبالتالي إحنا

0: هذا الشيء أهم شيء نحتاجه. يعني الأمر الآخر هو موضوع التطوير الذاتي. يعني قطعا العمل في صناعة الأفلام عمل متغير، تطورات تقنية للأجهزة والإضاءات والمعدات تتحدث يعني بشكل يعني قصير أو سريع. فأكيد يعني التعلم الذاتي والاستمرارية في محاولة كسب المعلومات والحضور لمهرجانات الدولية شرقا وغربا هذا جدا مهم. يعني الممارسة الاحترافية لصناعة الأفلام في الدول المتقدمة تبدأ من الجامعة. يعني الطالب يفترض من أول سنة في الجامعة يتعلم كيف يسوي أفلام ويسوي أفلام جوا الجامعة. بالتالي تبدأ علاقته بسوق العمل وهو في الجامعة. كيف؟ لما يعمل أفلامه تبدأ علاقة بينه وبين الاستديوهات عشان يصور عندهم. بعدين تبدأ بينه وبين مثلا شركات تأجيل معدات علاقة. بينه وبين شركات التالنت اللي تجيب الممثلين تصير بينه وبينهم علاقة. وهكذا يعني من خلال مشاريعها الطلابية يتعامل هو أصلا مع السوق. فالبداية المثالية يفترض أن تكون هو في السنة الأولى في الجامعة. وليس أنه بالتفكير التقليدي عندنا أنه لا أنت أدرس جامعة وركز على دراستك وإذا تخرجت روح لسوق العمل. في صناعة الأفلام لا، الموضوع يبدأ من السنة الأولى في الجامعة. إذا أردنا نتحدث يعني إقليميا فقد يكون عندنا أبرز شيء في المملكة العربية السعودية حاليا، وأعتقد أنهم في قمة عطائهم، وهم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي وأيضا مهرجان أفلام السعودية. بهذه ضروري جدا أنه أي صانع أفلام سواء في أو حتى طالب في أحد تخصصات الفيلم أنه ضروري يكون حاضر لها سنويا، لأن المهرجانات ليست فقط أماكن لعرض الأفلام أو أماكن بس فيها ريد كاربت ونمشي فيها بملابس يعني أنيقة وكذا، وإنما هي بمثابة الفينيو أو أماكن الالتقاء للعقول هذه مع بعضها وبناء الشراكات يعني مشاريع كثير خرجت من هذه المهرجانات. عما على الصعيد الدولي فإحنا يعني في عندنا العرض دولي في شيء يسمونه الفايف برستيجس فيلم فيستيفلز اللي هي المهرجانات السينمائية الأكثر برستيج، وهي خمسة، وهي مهرجان كان ومهرجان صندانس ومهرجان فينيس وبرلين وتورنتو. هذه الخمسة يعني هي طموح أصلا أي صانع فيلم أنه فيلمه يعرض فيه. فاللي عنده استطاعة فبالعكس يعني الحضور لها يعتبر جدا مهم، لأنه هناك يعني الممارسة الاحترافية لهذه الصناعة تتم هناك. بالنسبة لصناديق التبويض ترى موجودة دوليا، ولكن تختلف طريقتها من بلد لآخر. إحنا في السعودية الحمد لله الخيارات عندنا جدا متنوعة، يعني بدءا من الجهات الحكومية مثل هيئة الأفلام عندها برنامج ضوء الأفلام، صندوق التنمية الثقافي عنده قروض يقدمها للصناع الأفلام، قروض حسنة يعني بدون أو هو يدفع الفوائد. إحنا عندنا أيضا المنح اللي تقدمها سواء مؤسسة مهرجان البحر الأحمر أو حتى مركز المكتب العالمي الثقافي في الظهران. هذه تعتبر يعني من الجهات الغير ربحية وتقدم خدمات لدعم إنتاج الأفلام. عندنا كذلك أيضا في السوق يعني ما شاء الله إحنا شفنا موفي سينما أعلنت قبل سنتين إطلاق موفي ستوديو، والتي تهتم بدعم تمويل 10 أفلام سعودية كل سنة. فأعتقد أن السوق عندنا يعتبر ممتاز من حيث الدعم. يعني عندنا جهات حكومية تمول، عندنا قطاع خاص يمول، وعندنا منظمات غير ربحية أيضا تمول. صناعة الأفلام هي بلشت جزء من المجتمع ومن التاريخ والواقع اللي صوره. يعني بعض الناس يعتقد أنه الفيلم هذا حتى يعني حتى يكون واقعي أو تاريخي لابد أن يكون يعني شيء ممل أو تقليدي، وإنما لا. يعني مثلا على سبيل المثال إحنا ممكن نوثق تراثنا مثلا من خلال فيلم قصة عادية يعني، ولكن نبرز فيها مثلا طريقة لبسنا أو طريقة أكلنا. يعني إحنا كيف ممكن نعرف الأكل اللي كنا مثلا آبائنا يكون قبل 60 سنة؟ لو عندنا أفلام من 60 سنة هذا يعتبر توثيق وحفظ لهذاك الوقت. فالأفلام اللي اليوم تعرض سواء صارت السينما أو عبر المنصات الرقمية، هذه ترى ميزتها أنه حيجي جيل بعدنا بعد 30-40 سنة وحيقول هذا الجيل اللي كان عندهم شيء اسمه COVID-19 وكورونا وكذا كيف كان يعيش، كيف كانوا يأكلون، كيف كانوا يلبسون، كيف كانت حياتهم اليومية، وش كانت أبرز قضاياهم الاجتماعية، كلها تبان من خلال الفيلم. لكن احنا ما ننتبه لهذا الشيء لأنه احنا ننظر للفيلم اليوم، ما ننظر للفيلم بعد 30 سنة من اليوم.
1: في عام 2018 تم تأسيس المجلس السعودي للأفلام تحت مظلة الهيئة العامة للثقافة كخطوة في اتجاه دعم وتطوير فن صناعة الأفلام والمحتوى في المملكة العربية السعودية. المجلس يهدف إلى دعم وتنمية المواهب الإبداعية في سياق العمل على تطوير قطاع الأفلام والمحتوى الإبداعي في المملكة من خلال المبادرات والاستثمارات المدروسة والتنمية الاستراتيجية والمستدامة وتمكين المواهب السعودية وتنويع وتعزيز المحتوى الإبداعي الثقافي السعودي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، بالإضافة إلى تطوير قطاع يساهم بشكل ملموس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وفق رؤية المملكة 2030. الشباب السعودي بدأ بصناعة أبطال سعوديين لأفلامهم يكونون قدوة لأطفالنا على طريقة الشعب السعودي الأصيل، ليمتعونا بأفلام تتحقق. تابعونا في حلقة قادمة مع تخصصات جديدة تخدم رؤية المملكة 2030. إلى حينها نترككم في رعاية الله.
2: عيش الطموح من إعداد وتقديم بدرية خالد، إخراج رهف المطيري.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: ديرتي حبيبتي.

من نجد تتسم الأصالة لترسم لوحة مليئة بالتفاصيل وتأخذنا بجولة إلى الماضي الجميل، فمن قرية أوشيغر الواقعة شمال غرب الرياض دون التاريخ أرقاما ومعلومات بقيت محفورة في ذاكرة المملكة، خاصة وأن قرية أوشيغر يعود تاريخها إلى ما قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.

تعود تسمية القرية باسم أوشيغر نسبة إلى الجبل الأشقر الذي يحدها من الشمال، ويعرف عند أهالي القرية بضلع الجنينة، والذي قال فيه الشاعر: دار يلي شمالك نايف الجال ذكرتني عصور اللي مضت فيها.

ما زالت تشاجر تحمل الكثير من الذكريات والآثار القديمة، ما يجعلها وجهة سياحية ومقصدا للباحثين والمؤرخين والسواح الراغبين بمعرفة جزء من التاريخ القديم لمملكتنا، إذ تضم أوشاجر عددا من الأماكن التاريخية والتراثية، كما أنها تلقب برحم نجد لكثرة علماء الدين والفقه والتاريخ الذين ولدوا فيها، وهي غنية بواحاتها فماؤها عذب، كما أنها ثرية بالنخيل والبساتين. وتحمل قرية أوشاجر التراث والتاريخ، إذ تشكلت من مباني طينية وأسواق وجوامع وأزقة محاطة ب600 بستان وتسعة أسوار وثلاثين برجا وثمانين بئرا عذبة محفورة بالأيدي

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. أبعاد
1: على إذاعة الرياض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أبعاد الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة الرياض. تواصل المملكة تعزيز منظومة الحوكمة باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث أصبحت الحوكمة عنصراً رئيساً في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الشفافية وحماية الحقوق وبناء بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستدامة. يسعدنا أن تكون معنا في هذه الحلقة ضيفتنا الكريمة الدكتورة رباب أحمد المعبي، المحامية والمحكم التجاري. مرحبا بك دكتورة.
3: تسلم، حياك وبياك.
2: أهلا وسهلا
3: بضيفتكم الكريمة،
2: ونحن نشكر لك أيضا قبولك دعوة البرنامج. أبدأ معك بالحديث، عندما نتحدث عن حوكمة الشركات، ما المقصود بهذا المفهوم؟ وأيضا لماذا أصبح اليوم من أكثر المفاهيم تداولا في بيئة الأعمال؟
3: جميل. الحوكمة بمعنى بسيط هي مفهوم لإدارة جميع مرافق الشركات، حيث أصبحت متداولة كثيرا وتعتبر حجر الأساس لاستدامة أعمال الشركات من خلال تعزيز الثقة في الأسواق، الحد من المخاطر، الابتعاد عن الفساد الإداري والمالي. بمعنى أنه هي منظومة من القواعد والسياسات والإجراءات تنظم العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين وأصحاب العلاقة. الهدف الشفافية الواضحة، أيضا حتى تتم ممكن المساءلة في حال عدم الشفافية ولوجود العدالة والإدارة المنضبطة.
2: نعم، هذا على سبيل المفهوم، وأيضا يعني على سبيل أرض الواقع، كيف انعكست رؤية المملكة 2030 على تطوير منظومة الحوكمة في الشركات السعودية؟
3: طيب، إحنا كما نعلم محاور رؤية المملكة لها عدة محاور، على رأسها محور تطوير البيئة الاقتصادية من خلال تحديث الأنظمة، من خلال تعزيز كفاءة الأسواق المالية، أيضا اهتمامها بالحوكمة لرفع مستوى الشفافية والإفصاح. هنا نمكن القطاع الخاص بأفضل الممارسات المحلية والدولية حتى يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني. جميع الدول تسعى إلى استقطاب الاستثمار، فلن يتم استقطاب الاستثمار إلا بوجود حوكمة مطبقة في الاقتصاد، طبعا في البيئة الاقتصادية لدى الشركات.
2: جميل، خليني أروح معك أيضا لنقطة مهمة وهي الحوكمة. هل أصبحت اليوم خيار إداري أم ضرورة قانونية واقتصادية لضمان استدامة الشركات؟
3: سؤال جميل، ولعلي أوضح. الآن أصبحت الحوكمة ضرورة قانونية واقتصادية وإدارية في آن واحد. لماذا؟ التشريعات الحديثة الآن بتفرض العديد من متطلبات الحوكمة على الشركات، أيضا المستثمرين والجهات التمويلية يبدأوا ينظروا باعتبار كبير جدا على جودة الإدارة واستدامة الأعمال. خليني أوضح نقطة هامة، في فرق بين إدارة الشركة وبين الحوكمة، وهذا أكبر خلط يحصل. إدارة الشركة تعني بتسيير الأعمال اليومية، تنفيذ الخطط التشغيلية، محاولة تحقيق الأهداف التجارية. أما الحوكمة أمر مختلف تماما، هو إطار يحدد كيفية اتخاذ القرارات ومن يملك الصلاحية وكيف تتم المحاسبة. بمعنى مختصر، الإدارة تدبر الأعمال، أما الحوكمة تنظم طريقة الإدارة وتراقبها وتضمن سلامة القرار المؤسسي.
2: يا سلام، وبهذه المنظومة وبهذا التسلسل نضمن يعني وصول الشركات إلى مستويات عالية وضمان للاستدامة بإذن الله تعالى، صحيح؟
3: بإذن الله وتحصل على ثقة المستثمرين إلى جانب تطبيق الشفافية، هو ده الهدف من الرؤية، اللي هي البيئة الاقتصادية أنها تكون فيها شفافية، فيها إفصاح، حتى يتم استقطاب الاستثمار.
2: نعم. طيب خليني أروح معك يعني نقطة ثانية وهي أيضا مهمة، ما العلاقة بين الحوكمة وثقة المستثمرين التي تحدثت عنها قبل لحظات، سواء كان المستثمر المحلي أو الأجنبي؟
3: جميل. إحنا تحدثنا إنه أحد محاور الرؤية الوطنية اللي هي تعتبر الحوكمة، فكلما زادت الحوكمة زادت ثقة المستثمرين، لأنه أنت بتعلن وبتفصح عن جميع العمليات بشفافية، بتفصح عن القوائم المالية، بتفصح عن خططك المستقبلية، بتكون ظاهرة، وهي ما تسمى بالبيانات المفتوحة. لأنه الحوكمة تقلل من مخاطر الاستثمار، توفر معلومات دقيقة وشفافة، أيضا في رقابة فعالة وآليات واضحة لاتخاذ القرار عند وجود مخاطر. أنت بتلاحظ الآن في تقلبات اقتصادية في العالم ككل بسبب ارتفاع أسعار النفط، بسبب الحروب، لأي سبب إن كان، فكل شيء هذا إحنا منظومة واحدة متأثرة مع بعضها البعض. فلما يكون في جودة ورقابة فعالة لاتخاذ القرار وتفادي المخاطر، هنا هيكون في جذب كبير جدا للاستثمارات إن كان محلية وأجنبية.
2: جميل. بروح معك أيضا نقطة ثانية دكتورة، الحديث يطول عن نفس القضية، قضية العلاقة بين صاحب الشركة أو الشركة نفسها والمستثمرين، لكن خلينا نروح إلى نقطة قريبة منها، كيف يمكن أن تسهم الحوكمة في الحد من تضارب المصالح وحماية أيضا حقوق المساهمين وأصحاب العلاقة؟
3: جميل. طبعا صاحب الشركة، أي نعم هذه الشركة شركته، هو الذي ضخ فيها الأموال، هو اللي نظمها، ولكن في استقلالية، بمعنى من خلال الحوكمة هناك في سياسات واضحة، أول شيء للإفصاح عن المصالح الشخصية، أيضا تنظيم التعامل بين الأطراف ذات العلاقة، إلى جانب تعزيز استقلالية مجلس الإدارة. مجلس الإدارة يعتبر هو الجهة الإشرافية والمسؤولة حتى نظاما، من خلال تدشين أو إيجاد لجان رقابية فعالة تضمن العدالة بين أصحاب المصلحة والمساهمين، بمعنى أنه هنا الكل متعادل في تحقيق مصلحته، بحيث لا يحصل تضارب في المصالح. مو معناته أنها شركتي إذا نسبة الأرباح أكثر شيء لي أنا، أو أنه أخذ القرار على استعجال، لا، في لجان، في مجلس إدارة، في رقابة، في إدارة مخاطر، بذلك تحمي حقوق أصحاب العلاقة اللي هو المستثمرين، الموظفين، الإدارات داخل هذه الشركة.
2: جميل جدا. عرفينا على أبرز المبادئ التي تقوم عليها الحوكمة داخل الشركات.
3: أنا عشان أبسط للمستمع الكريم، الحوكمة بمعنى أنه الشيء يكون أمامك واضح، شفافية، إفصاح، توجد مساءلات في حال القصور، عدالة ومسؤولية بين جميع أطراف العلاقة، إن كان مجلس إدارة، إن كان مساهمين، أيضا في استقلالية، إن القرارات تكون تحت لجان، أيضا إدارة مخاطر. الآن لاحظوا إحنا بنتأثر اقتصاديا لأي تغيير طفيف في العالم، الكل بيأثر على يعني التغيرات هذه بتؤثر على الدخل.

0: بتأثر على تسمى بالمخاطر. أيضا حماية حقوق المساهمين، أنا لما أساهم وأمنح أموالي في أحد القطاعات أنا لازم أحافظ على أموالي وأتابع أنتوا كيف تديروا هذه الأموال من خلال إدارة المخاطر، من خلال الإفصاح، من خلال طبعا أهمية الالتزام بالأنظمة والأخلاقيات المهنية. إذن من أبرز المهام أو المبادئ الأساسية الشفافية والإصلاح والمساءلة والعدالة إلى جانب الاستقلالية.
1: جميل، اسمحي لي أطلع فاصل قصير وبرد بعدها أرجع أكمل معك الحوار دكتورة. طبعا. فاصل قصير ثم نعود.
2: أبعاد
3: على إذاعة الرياض.
1: من جديد أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامجكم أبعاد، نتحدث في هذه الحلقة عن حوكمة الشركات في القطاع الخاص في ظل رؤية المملكة 2030 مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة رباب أحمد المعبي المحامية والمحكم التجاري. مرحبا بك دكتورة من جديد.
0: حياك فضيلة.
1: الله يحييك دكتورة. من خلال خبرتك القانونية، إيش أبرز الأخطاء التي تقع فيها الشركات عند تطبيق الحوكمة؟
0: من أكبر الأخطاء أو نقول من المخاطر اعتبار أنه الحوكمة متطلب شكلي ولا يتم تفعيل دور اللجان ولا إدارة المخاطر، بذلك ممكن هنا تتأثر الشركات وتصل إلى حد الإفلاس. طبعا هنا أهمية وجود الحوكمة حتى وإن كانت الشركة صغيرة، تبدأ حسب طبيعتها وشكلها، لكن كلما بدأت الشركات بتطبيق الحوكمة منذ الصغر كانت لها الشفافية أوضح إن شاء الله عند كبر حجم المنشأة.
1: نعم دكتورة، إلى أي مدى يسهم مجلس الإدارة في نجاح منظومة الحوكمة داخل الشركة، وأيضا كيف تنظر الأنظمة السعودية إلى مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عند الإخلال بمبادئ الحوكمة؟
0: جميل. مجلس الإدارة هو المحرك الرئيسي للحوكمة ويشرف على تنفيذها ويعتمد السياسات ويتابع إدارة المخاطر، بمعنى هو المسؤول، اللي هو أعضاء مجلس الإدارة هم المسؤولين أمام وفق نظام الشركات، فبذلك هنا المسؤولية تقع على مجلس الإدارة. لذلك الإهمال أو الضرر المساهمين مباشرة تقع المسؤولية على مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة.
1: نعم. اليوم أصبحت يعني الشفافية والإفصاح من أهم معايير التقييم، كيف ينعكس ذلك على أداء الشركات وسمعتها؟ أيضا كيف تساعد الحوكمة الشركات على إدارة المخاطر واتخاذ قرارات أكثر كفاءة؟
0: جميل. معروف حوكمة يعني تحسين السمعة المؤسسية، التجارة يعني أنت عندك سمعة إيجابية تساعد المستثمرين على اتخاذ القرار أني أنا أنضم إليك. طبعا اهتمت المملكة بهذا الأمر بالحوكمة، وتم تطوير السوق المالية والبيئة الاستثمارية وصدرت عديد من اللوائح المنظمة لهذا الأمر. لماذا؟ لأنه من أبرز التحديثات أنه الشركات تقوم بتطبيق الحوكمة، وأيضا رفع الثقافة أنه الوعي بمفهوم الحوكمة حتى يتم استقطاب الاستثمار والتوسع والوصول إلى الأقليمية.
1: نعم، خليني أيضا أتحدث معك يعني عن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، اليوم يغيران بيئة الأعمال بشكل سريع جدا، كيف يمكن للحوكمة مواكبة هذه التحولات؟
0: طبعا أكيد لابد أن تعتمد الشركات سياسات داخلية تنظم هذه الأمور وتحدد المسؤوليات، توضح الشفافية والرقابة، طبعا لا مفر من التحديثات. طبعا الحوكمة هي لها مبادئ عامة، لكن على الشركات متابعة التحديثات وخاصة ما يتم من خلال تحديثات في الأنظمة المرعية، طبعا خاصة لرقابة التطبيقات مثل الخوارزميات، ضمان الاستخدام المسؤول، حماية البيانات، هذه كلها أساسيات تطبق داخل مضمون الحوكمة.
1: خليني بروح معك برضو دكتورة معايير الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، هل أصبحت جزء من منظومة الحوكمة الحديثة؟ وأيضا ما الدور الذي تؤديه الإدارات القانونية في ترسيخ ثقافة الحوكمة داخل الشركات؟
0: أكيد إحنا لاحظنا في السنوات الأخيرة اهتمام كبير بالمسؤولية الاجتماعية،

0: وفي توجيهات كبيرة من هيئة السوق المالية ومتطلبات المتنامية والإصلاح للشركات المدرجة في السوق في الأسواق المالية. لذلك لم تعد الحوكمة بس فقط رقابة مالية ورقابية، بل أصبحت تشمل أيضا الأثر البيئي والاجتماعي.
1: نعم دكتورة، كيف يمكن نشر ثقافة الحوكمة بين الموظفين بحيث تتحول من لوائح مكتوبة إلى ممارسة يومية؟
0: جميل. طبعا أهمية التدريب المستمر، رفع الثقافة بمعنى الحوكمة وآلية تطبيقها، ربط الحوكمة بمؤشرات الأداء، أهمية وجود أدلة إجرائية واضحة تتم قراءتها من خلال المنسوبين. طبعا قلنا المبادئ هي ثابتة واحدة، ولكن يتم زي ما يقال تفصيلها أو وضعها على حسب حجم الشركة. على الشركة يعني دعوة المنسوبين إلى قراءة هذه اللوائح ومحاولة تطبيقها في الأقسام.
1: نعم، إيش أبرز التشريعات والتحديثات النظامية اللي دعمت الحوكمة في المملكة خلال السنوات الأخيرة بوجهة نظرك؟
0: على رأسها تحديث نظام الشركات الجديد عام 1443، هيئة سوق المال، نظام الإفلاس، مكافحة التستر التجاري. جميع الحوكمة طبعا والامتثال، جميع التشريعات تسعى إلى هدف واحد، رفع مستوى الشفافية والإفصاح وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة ومن ضمنهم المستثمرين.
1: نعم، كلميني عن أثر الحوكمة على تنافسية الشركات السعودية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
0: الحوكمة أصبحت لغة مشتركة بين الشركات وبين المستثمرين، بحيث أنه أي مستثمر لابد أن ينظر إلى الدليل الحوكمة الخاص أو تقرير الحوكمة الخاص بالمنشأة حتى يقدم لنفسه القرار النهائي للانضمام. ولعلي أذكر تجربة ناجحة عندنا سابق، عززت الحوكمة من موثوقيتها والآن توسعت إلى خارج المملكة، أصبحت شركة أقليمية. فهذا سبب رئيس لتطبيق الحوكمة في الشركات.
1: نعم، بروح معك أيضا لسؤال مهم جدا وطلب، يعني هو طلب أن تعطي نصيحة تقدمينها لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذين يعني يعتقدون أن الحوكمة مخصصة فقط للشركات الكبرى.
0: صحيح، كما ذكرت في السابق الحوكمة ليس حكر على الشركات الكبرى بل أداة لتنظيم الأعمال، فكلما بدأت المنشأة بتطبيق مبادئ الحوكمة زادت فرص النمو واستدامتها. خاصة إحنا الكل يسعى بجذب الاستثمار، بجذب الدعم والتمويل من الدولة، فهذا الأساس الحوكمة. وجدت الحوكمة، وجد الدعم، وجد الاستثمار، وجد التوسع الإقليمي. طبعا في توسع كبير للمملكة الآن في مجال الحوكمة، يوجد خبراء ويوجد مختصين على الآن الأساس في الشركات الحديثة. من بداية الخطوة الأولى يتم محاولة التماشي مع معايير الحوكمة.
1: نعم، أختم معك بهذا السؤال دكتورة، كيف ترين مستقبل حوكمة الشركات في المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة في ظل استمرار تنفيذ رؤية المملكة 2030؟ هل هنالك فرص للمشاركة الدولية؟
0: أكيد جهود المملكة يعني صراحة تذكر فتشكر. الآن بنلاحظ العالم بينظر للمملكة العربية السعودية ويترقب مدى الإنجازات ومدى التطورات اللي بتحصل. طبعا هي نقلة نوعية عندنا في الاقتصاد، إلى جانب نقلة نوعية في مجال الحوكمة، خاصة مع التحول الرقمي، أهمية معايير الإفصاح، زيادة على اللي هي الاعتماد على التقنيات الذكية. الآن العالم أصبح فيه يعني بوتقة واحدة، كلنا في بنرى الأخبار في ثواني،
1: صح.
0: فبتنتقل الإيجابيات، بتنتقل أسعار الآن عندنا السوق المالية وارتفاع أسهم الاقتصاد السعودي. فإذا الحوكمة في الشركات أساس، وأنا أدعو الشركات العائلية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة أن يرسخوا مبادئ الحوكمة منذ البداية حتى إن شاء الله نحقق الإقليمية والعالمية في اقتصادنا الوطني
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك دكتورة رباب أحمد المعبي، محامية والمحكم التجاري، متحدثة عن حوكمة الشركات في القطاع الخاص في ظل رؤية المملكة 2030. شكرا جزيلا.
0: العفو.
1: شكرا لضيفتنا الكريمة، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام، مقدم طاقم العمل من الإعداد بندر الهاجري، من التنفيذ والإخراج عبير عبد الرحمن، ومني أنا عبد

بلاده. دول المنطقة تتصدى للمزيد من الهجمات الإيرانية الآثمة على أراضيها. لليوم السابع على توالي، واشنطن تواصل ضرباتها على المواقع والبنى التحتية الإيرانية. محليا ضبط أكثر من 15,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالمملكة خلال أسبوع. بسم الله، السلام عليكم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة ذكرى يوم عهد الاتحاد لبلاده. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية، كما أعلنت وزارة الكهرباء الكويتية عن تعرض محطة أخرى للقوى الكهربائية وتقطير المياه لهجوم إيراني، ما أدى إلى اندلاع حريق في أحد مكوناتها ما نتج عنه إصابة لعناصر من قوة الإطفاء. كما تعرض أحد المنشآت النفطية لهجوم إيراني ما تسبب في إصابات وأضرار مادية جسيمة. يأتي ذلك فيما عادت شركة الخطوط الجوية الكويتية جدولة أغلب الرحلات، وذلك بسبب وقف حركة الإقلاع والهبوط في مطار الكويت الدولي مؤقتا على خلفية الهجمات الإيرانية الآثمة. جانبها أعلنت القيادة العامة لقوات الدفاع البحرين أن منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. كما أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي تصدت اليوم لعشرة صواريخ إيرانية وأربعة مسيرات دخلت المجال الجوي الأردني وكانت تستهدف أراضي المملكة الأردنية الهاشمية جرى اعتراضها وإسقاطها. في هذه الأثناء صعدت الولايات المتحدة حملة القصف على إيران، ونفذت حتى الآن ضربات متواصلة على مدى أسبوع استهدفت جسورا عدة في محاولة لقطع طرق الإمداد إلى ميناء تشهبار، وهو الميناء الإيراني الوحيد المطل على المحيط. قال مسؤول أمريكي إن الجيش الأمريكي قصف ما لا يقل عن 7 جسور في محيط مدينة بندر عباس التي تعد مركزا لعمليات الحرس الثوري في مضيق هرمز. قتل 3 فلسطينيين، أصيب عدد آخر بجروح مختلفة في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم لتجمع للفلسطينيين في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، وذلك في ظل الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي. تواصل القصف المدفعي وإطلاق النار من آليات الاحتلال بالإضافة إلى عمليات نسف للمباني السكنية في المناطق الشمالية والشرقية من القطاع. محليا أعلنت وزارة الحج والعمرة وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن ارتفاع عدد القادمين بتأشيرات العمرة إلى 931.5 آلاف معتمر، وذلك منذ بداية موسم العمرة في 15 من ذي الحجة حتى نهاية محرم 1448 بنسبة نمو بلغت 22.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ عدد المعتمرين القادمين من خارج المملكة أكثر من 1.27 مليون معتمر وسط منظومات متكاملة من الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن تحقيقا لمستقبل استهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن. ووفقا للإحصائيات الفترة من 15 ذي الحجة حتى نهاية محرم 1448 للهجرة، أوضحت الوزارة أن 75% من معتمري الخارج قدموا إلى المملكة عبر المنافذ الجوية، فيما قدم 25% عبر المنافذ البرية والبحرية، مضيفة أن جمهورية باكستان الإسلامية جاءت في المرتبة الأولى من حيث عدد المعتمرين القادمين بواقع 200,000 معتمر، تلتها جمهورية إندونيسيا ب 170,000، فيما جاءت جمهورية العراق في المرتبة الثالثة ب 130,000 معتمر. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة خلال أسبوع عن ضبط
15,836، وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1,631، كما تم ضبط على القبض على 21

متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. بدأ ضيوف الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام الحالي 1448 للهجرة اليوم مغادرة مكة المكرمة عائدين إلى أوطارهم بعد أن أقاموا في الحرمين الشريفين عدة أيام أدوا خلالها مناسك العمرة وزاروا المسجد النبوي. أعلنت الكونغو الديمقراطية ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس إيبولا في البلاد إلى 2181 والوفيات إلى 864 شخصا. جهتها أعلنت منظمة الصحة العالمية في 17 من أيار الماضي أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة الطوارئ، مشيرة إلى أنه يشكل خطرا على دول أخرى. من أخبارنا الرياضية، تسدل النسخة الأكبر في تاريخ كأس العالم فيفا الستار على منافساتها يوم الأحد حين تلتقي إسبانيا والأرجنتين في نهائي من العيار الثقيل بعد تفوق المنتخبين على فرنسا وإنجلترا بالترتيب في الدوري نصف النهائي، وقدم الفريقان مستويات استثنائية مصحوبة بروح قتالية لا تعرف الاستسلام ليبلغا المباراة الفاصلة عن جداره. كما يلتقي فجر الأحد منتخبا فرنسا وإنجلترا في مباراة المركز الثالث، وتحمل هذه المواجهة بين عملاقي كرة القدم الأوروبية ثقلا تاريخيا وتنافسيا بالغا، إذ يسعى كلا المنتخبين إلى ختم مشوارهما في البطولة بميدالية برونزية تعوض خيبة الخروج من الدوري قبل النهائي. في أخبار الطقس، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم السبت استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان عسير الباحة ومكة المكرمة، كذلك على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، في حين لا يزال تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق يشمل الطريق الساحلي الواصل من جدة إلى جازان، كذلك على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة والرياض ونجران. كما يبقى الطقس حارا خلال فترة النهار على أجزاء من المنطقة الشرقية، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية. نهاية النشرة. هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان رئيس دولة الإمارات بذكرى يوم عهد الاتحاد لبلاده. دول المنطقة تتصدى للمزيد من الهجمات الإيرانية الآثمة على أراضيها. لليوم السابع على التوالي، واشنطن تواصل ضرباتها على المواقع والبنى التحتية الإيرانية. ضبط أكثر من 15,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالمملكة خلال أسبوع. نهاية النشرة. هذه تحية الزملاء من غرفة الأخبار. أنا محمد العقيلي وأحمد المطيري وفيصل الرشيد ومحمد العيد. في أمان الله.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: كأس العالم،
6: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم، لكن عندما نستذكر بطولات كأس العالم فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفا وبفارق هدف واحد عن الظهيرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم منذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014 والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
5: كأس العالم،
6: المحميات والحياة الفطرية.
7: تعتزم المملكة إنشاء 35 منطقة محمية لحماية التنوع الأحيائي، تشمل بيئات برية وبحرية متنوعة، وبين التخطيط والتنفيذ تحفظ ثروات طبيعية فريدة. خلال موسم 2024-2025 أطلق أكثر من 1200 كائن فطري في 26 موقعاً داخل المملكة، من بينها 24 نوعاً مهدداً بالانقراض. وبين الإكثار والإطلاق تعود الحياة إلى موائلها الطبيعية. منذ بدء برامج الإكثار أعيد توطين 8270 كائناً فطرياً في المحميات، منها المها العربي والنمر العربي. وبين الحماية والاستدامة تستمر جهود الحفاظ على الحياة الفطرية.
8: صيفك على كيفك. تمر الأيام بسرعة، لكن الصور ومقاطع الفيديو تحفظ أجمل اللحظات. في رحلاتك ونزهاتك ولقاءاتك العائلية لا تنسى توثق اللحظات المميزة بعدستك. صورة اليوم قد تصبح ذكرى ثمينة بعد سنوات. استمتع باللحظة أولاً ثم احتفظ بها ذكرى جميلة تدوم. صيفك على كيفك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. الإيوان.
9: أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة. نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

هيئة فنون الطهي تطلق برنامج فنون الطهي الأكاديمي. أعلنت هيئة فنون الطهي عن إطلاق برنامج فنون الطهي الأكاديمي ضمن مشاريعها الاستراتيجية لتأهيل جيل جديد من الطهاة السعوديين عبر تقديم الدعم للحصول على تعليم عالي الجودة يجمع بين الابتكار والتميز بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ويهدف البرنامج إلى تمكين المواهب الوطنية ودعمها ببرامج تدريبية أكاديمية تنمي مهارات الطهاة السعوديين بما يعكس هوية فنون الطهي السعودي ويفتح آفاقاً مستدامة في أحد أكثر القطاعات الواعدة في المملكة انسجاماً مع رؤية المملكة 2030. وينفذ البرنامج بالتعاون مع 8 جامعات ومعاهد متخصصة في مختلف مناطق المملكة: الرياض والخرج والمدينة المنورة وجدة وجازان وأبها والباحة والخبر، في كل من المعهد العالي للسياحة والضيافة وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن وأكاديمية بنيان وجامعة الأمير سطام ابن عبد العزيز وجامعة الأمير مقرن ابن عبد العزيز. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ينظم برنامج بناء الخبرات اللغوية المؤسسية. أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية عن تنظيم برنامج بناء الخبرات اللغوية المؤسسية التدريبي لنقل الخبرة المؤسسية والمعرفية العملية للطالبات والطلاب، ويمكنهم من الاطلاع المباشر على مسارات العمل اللغوي في المجمع. ويأتي البرنامج انطلاقاً من أهمية إعداد كفاءات لغوية وطنية مؤهلة قادرة على توظيف معارفها الأكاديمية في بيئات العمل المؤسسي، ويهدف إلى تمكين الطالبات والطلاب المرشحين من الممارسة المباشرة في بيئة العمل اللغوي المؤسسي واكتساب خبرات تطبيقية ترسخ معارفهم الأكاديمية وتفتح أمامهم آفاقاً مهنية واعدة في مجالات خدمة اللغة العربية، بما يدعم مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ويعزز الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية ويدعم الاستثمار في الكفاءات اللغوية الوطنية. هيئة الأزياء تطلق مسابقة إحياء التراث السعودي. أعلنت هيئة الأزياء عن فتح باب التسجيل في برنامج مسابقة إحياء التراث السعودي زينة وحرف يدوية، والذي يهدف إلى تقديم التراث السعودي برؤية معاصرة تجمع بين الأصالة والابتكار وتشجيع الاستدامة في مجال تصميم الأزياء من خلال تسليط الضوء على الإرث الثقافي الوطني. وتأتي هذه المسابقة سعياً إلى تعزيز الوعي المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية السعودية وتنمية المواهب المحلية في مجال التصميم الإبداعي. أمسية حول ثقافة الرياض. احتضنت ديوانية المنيع بمركز القصب في محافظة شقرة أمسية ثقافية بعنوان ثقافة الرياض بين المجتمع والتمكين برعاية أمانة منطقة الرياض. قدم الكاتب الأستاذ سهم الدعجاني المحاضرة، وأدار الحوار الدكتور عثمان المنيع وسط نقاشات تناولت واقع المشهد الثقافي في الرياض وآفاق تطويره، مستندة إلى أبعاد تاريخية وتراثية ومعرفية وتحويل ما تزخر به منطقة الرياض من إرث معرفي وثقافي إلى حراك مستدام في الأحياء والفضاءات العامة، بما يجعل الثقافة جزءاً من الحياة اليومية ويسهم في اكتشاف المواهب ورعايتها وبناء أجيال متواصلة في عطائها الثقافي، وصولاً إلى صناعة مشهد ثقافي
يعكس هوية الرياض وأبنائها. وهذه المبادرات تأتي امتداداً للمبادرة النوعية التي أطلقها أمين منطقة الرياض الأمير فيصل ابن عبد العزيز ابن عياف، والتي أسهمت في إحداث حراك ثقافي ومجتمعي متجدد يتوافق مع

0: مستهدفات رؤية 2030، ويعزز مكانة الرياض بوصفها نموذجاً للمدن التي تستثمر في الإنسان والثقافة. المختبر السعودي للنقد يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة الإمام. وقع المختبر السعودي للنقد مذكرة تفاهم مع جامعة الإمام محمد بن سعود لتعزيز التعاون البحثي الأكاديمي وتوسيع مسارات الحوار النقدي والمعرفي وتنمية البحث النقدي، وذلك عبر نشر الإنتاج النقدي ودعم الأطروحات النقدية وتبادل الخبرات والمعرفة وإقامة ندوات وملتقيات علمية مشتركة. تأتي هذه الشراكة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الثقافية والأكاديمية بما يسهم في تطوير الحراك الثقافي في المملكة. بيت العود بالرياض يحتفل بتخريج أول دفعة. احتفى بيت العود بالرياض بتخريج أول دفعة من طلابه، وذلك بتقديم عروض موسيقية استثنائية على مدار يومين، تأكيداً على دور القطاع الموسيقي في إعداد وتأهيل المواهب. وأقيم الحفل بالنادي الأدبي بالرياض برعاية هيئة الموسيقى، ويقدم بيت العود العديد من البرامج الموسيقية المتخصصة في عزف آلة العود وإتقان مهاراته الفنية.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.

0: الصيف عسير، وجهة سياحية وثقافية ملهمة. في كل صيف تكتب عسير فصلاً جديداً من حكاية المكان السعودي، حيث تمتزج القمم الشاهقة بالموروث الثقافي، وتلتقي الفنون بالحرف التقليدية، وتتحول القرى التراثية إلى منصات نابضة بالحياة. وفي صيف 2026 للميلاد أطلقت المنطقة موسمها تحت شعار السماء أرضك، متضمناً أكثر من 100 فعالية وتجربة تستهدف استقطاب أكثر من 3 ملايين زائر، مع عودة عدد من المعالم الثقافية والتراثية بعد تطويرها مثل مسرح طلال مداح وسوق الثلاثاء التاريخي، إلى جانب إطلاق خريطة تفاعلية رقمية تسهل استكشاف الوجهات الثقافية والسياحية في مختلف محافظات المنطقة. في هذه الحلقة من الإيوان نرحب بالمستشارة الثقافية الأستاذة ناهد الآغا للحديث عن صيف عسير، وجهة سياحية وثقافية ملهمة، وكيف أصبحت الثقافة اليوم جزءاً أصيلاً من صناعة التجربة السياحية وجسراً يعرف الزائر بهوية المكان والإنسان. بداية الرحب فيك أستاذة ناهد.
1: أهلاً بك عزيزتي عبر هذا الأثير الثقافي الذي يعكس كل تفاصيل جمال المملكة العربية السعودية.
0: نرحب فيك في برنامج الإيوان، ونبدأ معك حول صيف عسير وجهة ثقافية. ما الذي يجعل الثقافة اليوم عنصراً أساسياً في التجربة السياحية وليس مجرد نشاط مصاحب؟
1: جميل، يعني كما تعلمين السائح المعاصر اليوم ربما أصبح قريب أكثر للتقنية والتي نعيشها بكل تفاصيلها. السائح المعاصر اليوم بات يبحث عن المعنى، وتحول الرحلة من زيارة إلى انغماس، يعني أيضا يشارك في سردية المكان، مش بس متفرجة فقط على الطبيعة. اليوم الثقافة هي النسيج الحي اللي بيدينا أو يدي للجبل لونه، للسوق صوته، للطعام مذائقه. الجغرافيا العسيرية، يعني تكلمنا عن الجغرافيا العسيرية بجبالها الشاهقة، بقراها المعلقة التي تعود في بنيتها إلى أضماط معمارية محلية متوارثة عبر الأجيال، هي مصدر للهوية المرجعية التي بالفعل تستدل إليها عن أي عملية تنموية سياحية. هذه التكوينات الطبيعية هي وصفتها بمثابة كتاب مفتوح يقرأ في الزائر تاريخ من الجمال، من الصمود، فوق كل هذا الضباب الغيوم الله اللي بتطبع المنطقة بوشاحها الأبيض في تشكيل تهاني النمط المناخي الفريد اللي بيعيد لينا ميزة تنافسية في سياق الساحة الداخلية.
0: فعلا، ربما البيئة والطبيعة لها تأثير مباشر على الأشخاص وعلى الإبداع يعني في المكان.
1: زرت عسير قبل سنوات ولا زالت يعني في مخيلتي بتفاصيل هذه الطبيعة والضباب وكل جمال المنطقة، فإن شاء الله دايما الزيارات تتكرر، والدعوة إلى كل شخص في هذا العالم لأن يحبب فكرته إلى زيارة عسير.
0: الحقيقة فاتنة عسير بكل تفاصيلها، فهذا يعني يدعوني للتساؤل حول ما الذي يميز الهوية الثقافية تحديدا لعسير عن بقية مناطق المملكة ويجعلها قادرة على جذب الزائر من الداخل والخارج.
1: تميز الهوية الثقافية العسير، الهوية الثقافية العسير متميزة، لم تكن يعني هامش ثقافي، إنما كانت هي ولا زالت مركز لإنتاج ثقافة بصرية مادية فريدة من نوع القط العسيري، فن تجريدي أصيل اعترفت به اليونسكو. العمارة الحجرية تهاني، صراحة الآن أنا بتأثر بالعمارة الحجرية، متأثرة بتلك الزيارة التي كانت قبل سنوات. العمارة الحجرية قاسية بتشوفيها لكنها متكيفة مع الطبيعة. نظام الجماعة كلهم يعني أسر متكاتفة مع بعضهم البعض، وتراث غني لعسير، هذا ما يميز هوية عسير. وأيضا تلك القيادة الحكيمة التي جعلت يعني، وأيضا وصفت عسير قرة عين أميرها المحبوب الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود.
2: ذكرتي التراث العمراني وهذا التميز طبعا في عسير. عسير أيضا يعني تتميز بأشياء أخرى مثل الفنون واللهجات والحرف التقليدية، كيف ممكن لهذه العناصر أن تحول تجربة إلى تجربة جميلة يلتقطها السائح والزائر ويعيدها مرة أخرى؟
1: حينما تعرض هذه الثقافة بتراثها بكل جمالياتها، التراث بيتحول لتجربة معاشة. السائح بيتعرف على نقش القط العصيري، يشارك في بناء جدار حجري، يستمع للحكايات من راوي محلي، يتعلم كيف يطبخ العصيدة بيديه. تجربة هي تحمل معاني كثيرة، لقاءات حقيقية بين الزائر والمجتمع المضيف، مش بس مشاهدة. يعني اليوم نحن الفعاليات المصاحبة لصيف عسير بتقرأي فيها تجليات عميقة، المواقع التراثية بتتحول لفضاءات لإعادة إنتاج هذه الهوية الثقافية.
2: أستاذ ناهد، الشعار هذا العام السماء أرضك، كيف جميل. تقرأين الرسالة الثقافية من خلال هذا الشعار؟
1: والله تهاني، أنا وقفت كثير أمام هذا الشعار السماء أرضك، اللي بيحمل دلالة ورسالة ثقافية عميقة. العلاقة بين الأرض والسماء في الثقافة العسيرية، الجبل يلامس السماء، السحاب تصبح جزءا من المشهد اليومي. الأرض، السماء أرضك، دعوة لكل زائر أنه يسكن هذا الفضاء. يعني بالفعل يحمل هذا الشعار معنى الانتماء والاتساع في آن واحد. على فكرة هو يدعو الإنسان إلى أن يشعر برحابة عسير تحتضنه وكأنه موطنه، والطبيعة والثقافة مش منفصلتين أبدا، بالعكس الطبيعة والثقافة بتشكل فضاء يفتح قلوبنا قبل أي مكان.
2: أستاذ ناهد، عودة الذاكرة إلى بعض الفعاليات اللي كانت متواجدة سابقا في عسير وإعادة تطويرها وفتحها من جديد، مثل سوق الثلاثاء، مثل مسرح طلال مداح، ماذا تمثل العودة هذه المعالم ثقافيا لأبها وعسير؟
1: سوق الثلاثاء هو سوق تاريخي للمجتمع وفضاء ومتبادل أو لتبادل الأخبار والتحكيم. عودته تعني أيضا استعادة الذاكرة الجمعية للمكان.
2: صحيح.
1: عودة للذاكرة وهي ترتدي ثوب المستقبل. سوق الثلاثاء يستعيد نبض التجارة، يستعيد التراث الاجتماعي، بينما مسرح طلال مداح يعيد لنا الفنون والموسيقى والإبداع. الاثنين تؤكد أن التنمية الحقيقية بالفعل تهاني تبدأ باحترام الجذور وأحيائها. أيضا
2: جميل. أيضا يعني هذا الكلام يمتد إلى القرى التراثية، وطبعا هذه الأحياء اللي اشتهرت سابقا بها عسير مثل حي المفتاحة.
1: صحيح، هو مزج يعكس فهم ناضج للثقافة والإبداع. يعني إنه الإبداع المعاصر مش مقطوع جذور. يعني القرى التراثية تقدم السردية الأصيلة، وحي المفتاحة بيقدم لنا كل شيء معاصر. هذا حوار بين القديم والجديد، يعني ثقافة جديدة حية تتطور من غير ما تفقد روحها، وأيضا تقدم للزائر تجربة متعددة.
2: عادة الزائر أو السائح عندما يتوجه إلى مكان معين يحب أنه يتعرف على كل الثقافات والفنون اللي موجودة في هذا المكان. هذا يعني يجعلنا نقف عند دور الأسر المنتجة والحرفيون والفنانون المحليون في صناعة هوية صيف عسير، كيف ترينها؟
1: جميل جميل هذا السؤال. يعني الأسر المنتجة والحرفيين والفنانين هم مش بس مزودين خدمات، هم بيصنعوا المعنى الحقيقي للحياة، يصنعوا المعنى الحقيقي للسماء أرضك، الأسر المنتجة اللي بتقدم لنا طعام وثقافة عصير تحمل معها ذاكرة البيت. الحرفي بيمسك أداة عمرها قرون، والفنان أيضا يعيد تخيل هذه الأولياء. أنا بصفهم هم حراس الذاكرة الحية، هم القلب الحقيقي للموسم. بالفعل لأنهم ينقلون الثقافة كما يعيشونها، مش بس نقرأها في الكتب أو نشوفها في الشاشات صحيح. ولكن خلال منتجاتهم وأعمالهم الفنية بيقدمون لنا صورة حية حقيقية عن المجتمع.
2: ممتاز. خلينا نتحدث عن جانب هام آخر اللي هو اكتشاف المواهب الثقافية الشابة. عسير وصيف عسير وغيره طبعا من مهرجانات المملكة العربية السعودية، نلاحظ أنه هذا العنصر هو عنصر أساس في هذه المهرجانات. كيف ترين هذه الفرصة بالنسبة للمواهب الشابة وكذلك بالنسبة للمنطقة السياحية؟
1: والله شوفي، المواهب يعني عم تزدهر يوم بعد يوم، فكيف ما تزدهر أكثر حينما تجد أمامها منبر يحتضنها. وصيف عسير فتح هذا المنبر أمام الشباب، فتح لهم كمان مساحات للإبداع في الفنون والموسيقى والمسرح والحرف أيضا، فيمنحهم فرصة للتعبير عن أنفسهم والمساهمة. وشبابنا اليوم شباب مبدع، هذا الشباب السعودي اللي ساهم ويساهم في صناعة المشهد الثقافي الوطني، وهذا الموسم بالفعل يخلق سوق ثقافي كثيف، يعني بيلتقي هذه المواهب بتلتقي تهاني مع الجمهور
2: صحيح.
1: وهذا التعرض المباشر بيختصر سنوات. الفتاة اليوم اللي بتشوفينها بتعرض تصاميمها المستلمة مع قط العسيرة بتشوف انه هي منصة اختبار حقيقية، ولكن السؤال بيبقى السؤال انه او الاجابة او مش السؤال، الاجابة العميقة انه نحن امام شباب مبدع قادر على انه يخلق جو

0: وتخصصات العمل في المملكة العربية السعودية. أنا بحيي شبابنا اليوم وأقول لهم إلى الأمام لأنه فيكم نحن نكبر.
1: أستاذنا هاد سؤالي الأخير لك، أطلقت هيئة تطوير منطقة عسير خريطة تفاعلية رقمية للوجهات والفعاليات. دائما يعني ما نسعى إلى توظيف التقنية في خدمة السياحة والثقافة، كيف ترين هذه الخطوة؟
0: المنصة نعم، الخريطة هذه هي نافذة رقمية، يعني بتضيف كثير طبقات من الحكاية. هنا بيت شاعر، هنا سوق جميل عمره قرون. التقنية هي تمهد لها وتعمقها أكثر. يعني كما تذكرين في عصر ما بعد جائحة كورونا صار الدمج بين الرقمي والواقعي شرط للاستمرارية. والخريطة التفاعلية هذه هي الخطوة الأولى نحو عسير ذكية ثقافيا. منصة اكتشف عسير هي أداة فعالة اليوم للتحول الرقمي في القطاع السياحي. هذه التجربة وهذه المنصة الرقمية تسهم في تحسين تجربة الزائر، توزيع المنافع التنموية بشكل عادل، يعني وأيضا بتعزز يعني التنمية المحلية.
1: الله يعطيك العافية أستاذ ناهد، أنا شاكرة لك طبعا تواجدك معنا اليوم وهذا الحوار الجميل الحقيقة حول عسير. شكرا جزيلا لقبولك دعوة البرنامج اليوم.
0: شكرا لك. أود إضافة فقط أخيرة وهي بالنسبة لي تشكل يعني عمق المشهد أكيد بلا شك، تحية لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز حفظه الله أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، عزيمة قائد بالفعل يستشرف الأفق وخيال أديب يقرأ الجبال والضباب هي لغة للجمال، فيكون للأفق بالفعل خطوة الزائر حين يمشي في الغيب فلا يبتل إلا بالدهشة. أخيرا دمت يا عسيرة وافرة يانعة لا تعرف الذبول أبدا. شكرا لكم.
1: الأستاذ ناهد الآغا المستشارة الثقافية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.

0: نحت الجمل الأثري في الجوف تحفة حضارية من فجر التاريخ. في منطقة الجوف وعلى مسافة تقارب 10 أميال شرق مدينة سكاكا، ينتصب أحد أقدم الشواهد الأثرية في الجزيرة العربية، وهو موقع نحت الجمل الذي يجسد مستوى متقدم من الإبداع الإنساني في عصور ما قبل التاريخ، ويعكس مهارة فنية استثنائية في تشكيل الصخور وتحويلها إلى أعمال نحتية بالحجم الطبيعي. وتؤكد الدراسات الأثرية أن الموقع يعود إلى العصر الحجري الحديث، أي قبل أكثر من 7000 عام، الأمر الذي يمنحه مكانة عالمية بين أقدم مواقع النحت الصخري المجسم المعروفة حتى اليوم. وتشير نتائج الأبحاث العلمية إلى أن الموقع شهد مراحل متعددة من النشاط البشري، كما كشفت عن آثار لصيانة بعض المنحوتات في عصور قديمة، وهو ما يعكس استمرار العناية بالمواقع عبر أجيال متعاقبة، ويدل على مكانته الرمزية لدى المجتمعات التي عاشت في المنطقة. ويمثل نحت الجمل اليوم أحد أبرز المواقع الأثرية في المملكة، وعنواناً بارزاً لثراء التراث الوطني، كما يجسد الاهتمام المتنامي بحماية المواقع التاريخية وتوثيقها، انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى إبراز العمق الحضاري للمملكة وتعزيز حضورها على خريطة التراث الإنساني. إن موقع نحت الجمل في الجوف يقدم رسالة حضارية خالدة تؤكد أن أرض المملكة احتضنت حضارات عريقة، وأن الإنسان الذي عاش فوق هذه الأرض قبل آلاف السنين ترك إرثاً فنياً وثقافياً ما زال يثير اهتمام الباحثين، ويمنح العالم نافذة واسعة على تاريخ الجزيرة العربية وإبداع إنسانها.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.
0: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان، نودعكم مع بق من الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون.

0: فنون السعودية، فكونوا على الموعد معي أنا تهاني عطيف وزميلي من الإعداد بندر الهاجري ومن الإخراج محمد الجنيد. دمتم في أمان الله. الإيوان.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.

اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: جسمك هو الحصن الأول في مواجهة الأمراض، وجهاز المناعة هو الجندي اللي يحميك من الفيروسات والعدوى. لكن عشان يبقى قوي ومستعد دائما، لازم نعطيه الدعم اللي يحتاجه، وهنا يجي دور التغذية الصحية. تخيل جهاز المناعة مثل محرك سيارة، والزيوت والوقود هي الفيتامينات والمعادن اللي تخليه يشتغل بكفاءة. الأطعمة اللي ناكلها يوميا تلعب دور كبير في تقوية مناعتنا. خذ مثلا فيتامين سي اللي يعتبر من أشهر العناصر اللي تعزز المناعة، وموجود في البرتقال والفراولة والجوافة. هذا الفيتامين يساعد في زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء اللي هي الجنود الأمامية لمحاربة الفيروسات. ومن الأمثلة الثانية الزنك اللي تلاقيه في المكسرات والبقوليات، ويعمل كدرع يحمي خلايا الجسم من التلف. الدراسات أثبتت أن النظام الغذائي اللي يحتوي على الفواكه والخضار الطازجة، البروتينات الصحية والحبوب الكاملة يساهم في تقليل الالتهابات بالجسم ويرفع كفاءة جهاز المناعة. لكن الأكل الصحي مو بس عن اللي تاكله، أيضاً عن اللي لازم تتجنبه. الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون المشبعة تضعف استجابة جهاز المناعة وتزيد الالتهابات بالجسم. طيب ليش التغذية الصحية مهمة لجهاز المناعة بالتحديد؟ لأن جسمك كل يوم يواجه مئات الميكروبات والبكتيريا، سواء من الهواء أو الطعام أو حتى من الأشياء اللي تلمسها. الغذاء الصحي يعطي جسمك القوة اللي يحتاجها عشان يحارب كل هالمخاطر بدون تعب. لكن خلنا نكون واقعيين، مو الكل يحرص على التغذية السليمة في حياته اليومية. نمط الحياة السريع، الأكلات الجاهزة، المشروبات الغازية صارت جزء كبير من حياتنا. لذلك الحل يبدأ بخطوات صغيرة. بدل المشروبات الغازية بعصير طبيعي، أضف طبق سلطة غني بالألوان لكل وجبة، حاول تختار الوجبات المطبوخة بالبيت بدل الجاهزة. ولا ننسى شرب الماء بكميات كافية، لأن الترطيب مهم للجسم ولتعزيز مناعته. وأخيرا تذكر أنك لما تعتني بنظامك الغذائي، أنت مو بس تحمي جسمك اليوم، بل تبني حصانة قوية تظل معك طول العمر. صحتك هي استثمارك الحقيقي، فاختياراتك اليومية تصنع الفرق. ختاما، الأكل مو بس طعم، هو غذاء ودواء لجسمك، وجهازك المناعي يعتمد عليك. احرص تعطيه الأفضل دائما.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: ديرتي حبيبتي.

تكتب العلا فصولا لامعة في سماء التاريخ، وتشكل بقوة آثارها جزءا هاما من مملكتنا الغالية التي تتفرد دوما بتضاريسها وآثارها وتاريخها وجمال جبالها وتنوع آفاقها. لكننا اليوم نسلط الضوء على رحلة مختلفة بعيدة كل البعد عن التاريخ، ولكنها مزار سياحي بارز حصد الكثير من الإعجابات وبات واحدا من أهم المعالم في محافظة العلا. محمية شرعان، والتي جرى تأسيسها عام 2019، أصبحت واحدة من الوجهات الهامة لعشاق الحياة الفطرية، فهي تمتد لنحو 1500 كيلومتر وتهدف بصورة خاصة لحماية الحيوانات البرية من الصيد وزيادة الغطاء النباتي. تضم المحمية واحدا من أهم الحيوانات المهددة بالانقراض، وهو النمر العربي، والذي يجد في محمية شرعان رعاية خاصة يسعى فيها العاملون إلى تأهيل النظام البيئي له. الهيئة الملكية لمحافظة العلا شهدت توطين 20 مهن عربية و50 غزالا رمليا و10 وعول جبلية، لتكون محمية شرعان جزءا لا يتجزأ من أهداف مملكتنا في الحفاظ على الحياة الفطرية والحيوانات البرية.

0: السلام عليكم. مسيك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
1: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
2: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
1: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
6: وناستكم لنا ترى مونسين أنتم من وناستكم نستانس، حنا ننبسط
5: ونسمع نبض الناس أول بأول.
7: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم،
8: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
5: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
9: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
5: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
2: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
1: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
6: لورد كاش، رائدة التلحين وصوت الأصالة، إنتاج مونتي كارلو الدولية.

عندما طلب مني اختيار اسم من أسماء موسيقيين العرب، بدأت باسترجاع تاريخ فنانين الذين رفدوا تراثنا وموسيقانا بإبداعاتهم ورصيدهم. بحثت وقلت لور دكاش. لابد من التعريف بمنجزها الفني الكبير، بمسيرتها التي جمعت بين الموهبة والدراسة والاحتراف والمثابرة. وتساءلت لماذا تبقى هذه المسيرة محدودة الانتشار لدى الجمهور العربي الذي لا يعرف سوى آمنت بالله. هي التي غنت حوالي 500 أغنية ولحنت أكثر من 120. رغم افتخارها شخصياً بأغنيتها هذه، إلا أنها كانت تستغرب أن تكون قد حالت دون انتشار أغنيات أخرى هامة لها.

ولدت لور جورج دكاش في 24 مارس 1917 في بيروت في كنف عائلة محبة للموسيقى والغناء. فوالدها تاجر الأقمشة والمنسوجات كان شغوفا بالأدب والشعر والأغنية، امتلك مكتبة ضمت أسطوانات كبار مطربي ذاك الزمن فضلا عن كتابته الشعر العامي، فيما كانت والدتها تعزف على العود وتغني. وتربت الطفلة في منطقة حارت حريك في حي تكثر فيه الفرق الشعبية. تمتعت لور منذ صغرها بذكاء ومقدرة استيعاب مكناها من حفظ أغنيات الكبار رغم صعوبتها. ففي أحد الأيام عاد الوالد إلى المنزل ليصدم بابنته ذات السنوات الست وقد وضعت رأسها داخل بوق جهاز الفونوغراف وهي تغني بصوت عال أغنية أم كلثوم مالي فتنت بلحظك الفتاكي. حينها تيقن من موهبة ابنته التي عهد بها أولا إلى الموسيقار بيترو تراد ليعلمها عزف العود، ثم إلى الموسيقار سليم الحلو ليعلمها التدوين الموسيقي وحفظ الموشحات. أما التلحين فله قصته اللافتة، فهذه الصغيرة التي درست المقامات وعزف العود لتبدأ طريقها الفني بشكل علمي صحيح تمكنت من تسجيل أولى ألحانها وهي لم تتعد 10 من العمر، حين طلب والدها المشجع الأول والأكبر لها طلب من بطرس معوض كتابة قصيدة لابنته، الأمر الذي استغربه الشاعر، فكيف لفتاة في هذا العمر أن تغني قصيدة؟ لكنه نزل عند رغبة الصديق الوالد ونظم طلوع الفجر أعقبها بنام هنيئا لتطلق بذلك

0: وفي إطار تعريفنا لمسار مطربتنا، من المهم جدا التوقف عند دراستها النوتة الموسيقية وتمكنها من تدوين ألحانها بنفسها، وهو للإشارة ما لا يتقنه ملحنون كبار يقومون بالتلحين صحيح لكن لم يتعلموا التدوين. ما أهمية هذا الأمر؟
1: واضح كانت مطلعة مش بس على المقامات والإيقاعات، ولكن أيضا تعلمت تكتب نوتة موسيقية، فكانت هي تدون ألحانها بنفسها.
0: الناقد الموسيقي فادي العبد الله.
1: يعني هي مش بس ملحنة على الفطرة، هي ملحنة عارفة شو عم تعمل وعم تجتهد كل الوقت على أنه تلاقي نصوص وشعراء وتطور من إمكانياتها وتدون اللي هي بتعمله حتى يبقى وتقدر تتناوله مع عازفين وتعمله توزيع موسيقي إلى آخره. فهذا كتير بدل على معرفة وعلى رغبة بالتعمق بالموضوع، مش على اتكاء على موهبة بحتة ولا على الصوت فقط.
0: أحيت لورد كاش حفلات في لبنان وسوريا وتركيا، إلا أن الاحتراف الفعلي حصل عندما تعاقدت معها عام 1929 بيضافون، وهي شركة أسطوانات معروفة على تسجيل مجموعة من الأغنيات التي قامت بتلحينها، مثل التليفون، بدي أروح، ما في روحة، شلبي وأمين البلدي، مدام الساعة يا روحي في إيدي. لكن الشابة امتلكت اليقين بأن التعرف على آفاق فنية أخرى فضلا عن الانتشار الأكبر لن يكون إلا من خلال مصر التي سافرت إليها في المرة الأولى عام 1933 رفقة والدها، لتجد هذا البلد في حال من الغليان والحراك ضد الاستعمار. فزارت ضريح الزعيم سعد زغلول وغنت يا روح سعد قد سكنت قلوبنا، فكان لها الصدى واسع في أوساط المثقفين والسياسيين، بل الباب الذي مكنها من العبور إلى محطة أخرى هامة مع تعرف أهل الموسيقى والفن والصحافة على هذا الصوت.

0: تحكي لحد، ما تقولش عليه ولا تحكي لحد، وكلمني يا ورد يا ورد يا ورد.
1: 1945، محطة مفصلية في مسيرة لور دكاش، حين اختارتها الإذاعة المصرية لتكون إحدى مطرباتها المعتمدات. فحملت الشابة ذات 22 عاما عودها رفيق دربها، وسافرت إلى مصر لتستقر بها حتى نهاية حياتها. وقبل أن أتابع، أدعوكم للتعرف على أهمية هذه المسألة تحديدا من رئيس الإذاعة المصرية عبد الرحمن البسيوني.
2: فكرة وجود اللجان الاعتماد داخل الإذاعة كانت فكرة مهمة جدا، حتى لا يتسلل أشباه المطربين أو أشباه المواهب إلى داخل الإذاعة المصرية. هذه اللجان بدأت مع الإذاعة منذ بدايتها مع الفنان الموسيقي الكبير مدحت عاصم، ودي كانت بدايات ما يعرف باللجان الموسيقية. الإذاعة لا تذيع إلا أغاني الشخصيات المعتمدة لديها، بيتم اعتماد الشخص بعد امتحان وربما أكثر من امتحان حتى يسمح له بالغناء

0: داخل الإذاعة المصرية. وبالتالي لورد كاش سنة 45 قررت الإذاعة المصرية إنها تستدعيها للمشاركة في حفل بالقاهرة، وده كان بالنسبة لها شيء مهم جدا، لأنه الإذاعة المصرية في هذا التوقيت كانت رائدة الإذاعات العربية، والحركة الفنية في مصر كانت حركة كبيرة. كانت القاهرة والإذاعة المصرية محطة رئيسية لانتشار الأصوات العربية من داخل مصر.
1: مصر الوطن الثاني، في ربوعه أرادت لورد كاش التعمق في دراسة فن الموشحات والأدوار رغم تعلمها أصول الموسيقى والتدوين في لبنان، فتتلمذت على أيدي كبار الفنانين وأصبحت نجمة دائمة في الحفلات التي تقيمها الإذاعة المصرية، حين قدمت عشرات الأغنيات من ألحانها وألحان غيرها إلى درجة لقبت بحافظة التراث بعدما اختارها الموسيقار أحمد شفيق أبو عوف في مشروع معهد الموسيقى العربي بحفظ التراث من الأدوار والموشحات وتدوينه خوفا من الاندثار. كيف لها أن لا تتألق في هذا اللون من الغناء؟ هي العاشقة للموشحات والأدوار، هي السميعة للأساتذة لهذا اللون من محمد عثمان، كامل الخلعي، عبد الحامولي. أما سيد درويش فتقول عنه: الشيخ سيد درويش كان في دمي.

0: لابد أن نخصص بعض الوقت للأغنية التي حققت الشهرة الأوسع للورد كاش في مصر، لسيما أنها ولدت كما تروي هي بنفسها عقب خلاف. في عام 1939 أتت إلى القاهرة لتسجيل أغنيات لصالح شركة بيضافون، إحداها كانت من ألحان اللبناني فريد غصن الذي أخبرها لدى موعد تسجيل هذه الأغنية بقرار شركة الإسطوانات إحالتها إلى أسمهان، فغضبت لور وأراد الملحن تهدئتها، فقال لها إن لديه أغنية بديلة من كلمات الشاعر مصطفى خريف بعنوان أمنت بالله، وطلب منها أن تبدأ بتلحينها، ثم تابع هو التلحين لتحقق هذه الأغنية التي ولدت من خلاف إلى نجاح كبير لم تعرفه أي من أغنيات المطربة خلال مسيرتها، وهو ما جعلها تكرر السؤال كيف لأغنية واحدة أن تسيطر على باقي إنتاجاتها، لبل أضيف أن لا تعرف مطربتها إلا بها، هي صاحبة عشرات الأغنيات التي لا تقل أهمية وجمالا شعرا ولحنا.
1: لورد كاش فينا نقول هي أول من هاجر من لبنان بالعصر الحديث من الفنانين إلى مصر.
0: يا السحاب، كباحث موسيقي هل لك أن تشرح لنا؟
1: أنا حضرها مرة بالخمسينات بلبنان ووجدت من مصر كانت عم تعزف عود وعم بتغني، فهي بمصر انشهرت بأغنية هي أمنت بالله، هي أغنية حلوة كتير على فكرة، يعني لحن شعبي مهم جدا، بعدها مشهورة لهلا ومعروفة، والدليل عم نحكي فيها سنة 2026، يا ريت سمعونا إياها.

لا شك أن أمنت بالله شكلت لونا جديدا في الغناء العربي. الموسيقى لعبت دورا أساسيا رغم بساطتها. الكلمات أحالتنا إلى الخالق الذي نسبحه عندما نرى هذا الجمال. أما الصوت فتميز بقوة الأداء والتعبير. أغنية تجاوزت الحدود، مشكلة جواز المرور للمطربة في الوطن العربي بطبقاته الثقافية والفنية والاجتماعية، إلى درجة أنها كانت تعزف على المزمار في الأرياف

المصرية كما تعزف على البيانو في الصالونات الأرستقراطية. وإلى اليوم لا تزال أمنت بالله تغنى من قبل فرق طربية وأوركسترالية ومهرجانات، وتعزف على أيدي موسيقيين بتنوع آلاتهم.

0: تميز صوت لورد كاش بالقوة واتساع المساحة، تميزت بأسلوبها الخاص الذي مزج بين الرصانة والثقافة والتعبير، بنطقها السليم وإتقانها للغة العربية. هي المحبة للشعر النهمة لقراءة دواوين الكبار. لحنت قصائد لإيليا أبو ماضي، بشارة الخوري، صالح جودة، محمود حسن إسماعيل، علي محمود طه، أحمد فتحي، مصطفى عبد الرحمن وغيرهم من الكبار. تعاملت مع الكلمة باحترافية وأكاديمية وإحساس، وحتى باختراع وزن موسيقي لإيفاء كل كلمة حقها. هذا ما حصل مع قصيدة ميعاد ليلة الأحد التي نظمها صالح جودة وأذاعتها في إحدى البرامج الإذاعية. لنتعرف موسيقيا من الناقد فادي العبدالله.
1: التفصيل هون كان أنه الإيقاع هو إيقاع غير موجود في الموسيقى العربية من قبل ولا مستعمل من بعد بالحقيقة. الإيقاعات العربية الشائعة بالقرن العشرين هي عموما إيقاعات رباعية، يعني بيكون عندنا 1-2-3-4 1-2-3-4 وبتتكرر، أو 8 مثل دم دم استك دم استك على 8 مثلا. الإيقاعات العربية الأقدم كانت إيقاعات مركبة، مثلا تكون 1-2-3-1-2-3-4 1-2-3-1-2-3-4 مش متساوي. هذا العمل هي لحقت إلى حد ما الكلام، ذكريات اللقاء لم تنمي، يعني عطت لكل حرف تقريبا مدة متساوية بالغناء، فهذا ما بيعود يركب على الإيقاعات الموروثة. هون صار عندنا إيقاع مرتبط بالتفعيلة الكلام اللي هي عم تغني، وهذا بيضطر أنه لما أجت تدون أنه تلاقي أنه هذا مش راكب على الإيقاعات اللي أنا بعرفها، فاضطرت أنه تحط له مقياس خاص فيه وتطلب من الموسيقيين أنه يتعاونوا معه حتى يعزفوا على هذا الإيقاع الجديد. فهذا الإيقاع اللي هي عملته هو إيقاع مركب داخليا من أجزاء ثنائية وثلاثية، وبالتالي بينتج عنه وزن إيقاعي غير مسبوق.

0: وعندما استمع الأستاذ محمد عبد الوهاب إلى وزن الإيقاع الغريب المستخدم في القصيدة طلب أن تتصل به لور.
1: صباح الخير يا أستاذ. قال إيه يا بنت؟ اللي أنت عاملها ده يا بنت؟ قلت له ده من بعد وحيك يا أستاذ، أنا ما عملتش حاجة. قال لي أنت عبقرية يا بنت، إيه اللي أنت عملتي؟ قلت له أبدا يا أستاذ، صالح جودك عامل لي ميعادة الأحد في بالنص هنا. في وزن هنا بقول ذكريات اللقاء لم تنامي يقظات في مهجتي ودمي باردات

0: هاتي وفاني، طب يا حقي وحقي زي القساني، هل تعيدينا ليلة الهراني؟ لما مسكت النوت وكتبته لقيت 17 من 8. انا مش عبقريه ولا مكتشفه، انا حسب ما يجي معايا اللحن بعمله، اوقات بعمل نواخ، اوقات بعمل سماعي. قال لي انت عبقريه يا روح. قلت له يا استاذ هذا وسام اعلقه على صدري، هذا وسام على صدري تكريم منك.
1: يحسب للوردة كاش تركيزها على التلحين كما الغناء، رغم أنها غنت من ألحان غيرها كفليمو وهبي، رياض البندك من لبنان، أحمد صدقي، محمود الشريف، عبد العزيز داوود، عبد العظيم عبد الحق، محمد الموجي وغيرهم من مصر، إلا أن العدد الأكبر من أغنياتها كان من ألحانها، ألحان نوعت بها بقوالب ومقامات حتى في سياق الأغنية الواحدة، تأكيدا منها على ثروة مقامات الموسيقى العربية. ورغم رصيدها الواسع في القوالب الكلاسيكية والتراثية وتعمقها في فنون الأدوار والموشحات، إلا أنها نجحت في محاولاتها اللحنية التجديدية، مما طبع ألحانها ببصمة خاصة. الباحثة الموسيقية زينة صالح كيالي.
2: على مدى سنين طويلة كانت لوردة كاش تقدم برنامجين شهرياً عبر الإذاعة المصرية، وتبتكر في كل مرة جديداً، وهي أول امرأة تغني وتعزف العود وتقود الأوركسترا في الوقت نفسه مباشرة على الهواء. لحنت لوردة كاش قصائد لكبار شعراء من بينهم الأخطل الصغير وإيليا أبو ماضي. كانت لوردة كاش من أوائل الفنانين الذين مزجوا إيقاع الفالس الغربي باللحن الشرقي، مساهمة في تطوير الموسيقى العربية الحديثة، حتى أن صحف ذلك الزمن كتبت: لقد أصبح للشرق الأوسط موزاره الصغير.
1: احتراف لوردة كاش للتلحين والإصرار عليه في حقبتي الأربعينيات والخمسينيات من المواضيع التي لا بد من إيضاحها، ففي زمن لم يعرف ملحنات إلا فيما ندر جداً، كسرت هي الهيمنة المطلقة للملحن الذكر فقط، اختارت نصوصها، ألفت لها ما يثبت هويتها كملحنة، لتؤكد أن الإبداع ليس حكرا على جنس معين، وليعترف معظم النقاد بنجاحها في هذا المجال. الباحث الموسيقي الياس سحاب يضيف:
3: وجود ملحنة حتى بالأيام الازدهار مهم كان، لأنه قليل في ملحنات انسهروا يعني، وما في ملحنة فاقت الملحنين يعني، مش معروف بالفن اللبناني ولا بالفن العربي كله يعني، انه في ملحنة كانت من فوق على الرجال بالتلحين، فهي مش شاذة عن هالقاعدة هذه يعني.
1: الناقد فادي العبدالله، كيف تقيم ألحانها لنفسها؟
4: بحس أنه بألحانها هي في بحث أكتر، يعني في محاولة استكشاف أكتر لإمكانياتها، لوين ممكن تروح، وين ممكن صوتها ياخدها، وفي انتقاء أكتر للكلام اللي بتحب هي أنها تلحنه. في ألحان الآخرين معظمهم إن لم يكن كلهم تقريبا مش عالقين بالذاكرة، هي غنت كتير لملحنين متنوعين، إنما من الواضح أنه هي كانت أعمال منتجة للإذاعة، بما أنه هي كانت جزء من الإذاعة المصرية ابتداء من منتصف الأربعينيات، فمش متهيأ لي أنه في نفس الرغبة في البحث والتعمق بصوتها إلا لما هي كانت عم تشتغل على صوتها.

0: كاش نجاحا، كانت نجمة الندوات الفنية والثقافية، جالت في دول عربية وغربية حيث أحيت العديد من الحفلات وتم تكريمها في فرنسا. لكن الزمن تبدل ونجمة الإذاعة المصرية غاب عنها بريقها. غضت الإذاعة النظر عني وابتعدت إلى أن بقيت على الهامش تروي بحسرة. فماذا بقي اليوم من أرشيف هذه المطربة؟ السؤال لرئيس الإذاعة المصرية عبد الرحمن البسيوني.
1: لدينا في الإذاعة رصيد موجود لها، المفترض أنه من بداية 45 كان لها أغنيات، لكن الحقيقة أن هناك لدينا وثائق في الإذاعة تؤكد أنه كان لديها أغنيات عند شركة ماركوني التي كانت تدير الإذاعة المصرية منذ إنشائها سنة 34 أو من 37 وحتى 46، وإثر نزاع قضائي تم بين الإذاعة وهذه الشركة عاد أرشيف لورد كاش مرة أخرى إلى الإذاعة المصرية لإثبات أحقية الإذاعة في اقتناء هذا الأرشيف الغنائي للفنانة الكبيرة. إذن الإذاعة تحتفظ بشكل عام بالأغنيات الموجودة لديها المملوكة لديها، وبالتالي ربما كان هذا هو السبب في عدم وجود كل رصيد أغنيات لورد كاش داخل الإذاعة المصرية.
0: توارت الأنظار عن لورد كاش ليصبح وجها من الماضي، مع ذلك بقيت مرافقة عودها حتى النهاية. الفن غذاء لروحي، ليس تجارة ولا مادة كما تصف. عندما تشعر بالوحدة تصحب عودها أمام باب منزلها لتغني ما بقي لها من صوت، هذا الصوت الذي أدى مختلف القوالب والمقامات. كانت تتمنى قبل رحيلها أن يستمر إرثها بالتناقل عبر الأجيال لتبقى حاضرة في الذاكرة الفنية والجماعية. فهل سيساهم التطور التكنولوجي بإنقاذ ما بقي من هذا الماضي العريق في الإذاعة المصرية؟ ماذا يجيبنا عبد الرحمن البسيوني؟
1: الإذاعة المصرية تعمل على تطوير المحتوى الغنائي، لدينا أرشيف قومي سيعيد مرة أخرى احتواء وإنتاج بشكل أفضل صوتيا لتعظيم الاستفادة من التراث المملوك للإذاعة المصرية، ونحن أيضا نعمل على أن احنا نعيد جمع التراث الذي ليس موجودا داخل الإذاعة المصرية. هذا مشروع نعمل عليه، يكون في إضافة للفنان لورد كاش وغيرها من المطربين خلال السنوات القادمة بإذن الله.

0: كمان.
1: ابتعد عنها الفن، لكن هذا القلب نبض نبضة أخيرة يوم 12 من أكتوبر عام 2005 لتغادرنا لور دكاش عن 88 عاما، 60 منها عاشتها في مصر بعد انتقالها من وطنها الأول لبنان. لكن مكرمة حلقة اليوم جعلت من الفن العربي الراقي الأصيل آية ومشعلا ومنارة.
2: كنتم مع حلقة لور دكاش ضمن سلسلة الموسيقيون العرب، إعداد وتقديم غادة الخليل، إخراج مازن الخليل، إنتاج مونتي كارلو الدولية.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن. القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
5: مستمعينا الأعزاء، سعدتم أوقاتا وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد وحلقة جديدة في الإذاعة تقرأ. وفي هذه الحلقة لدينا كتاب بعنوان نقد العقل العربي لمؤلفه طارق حجي. أهلا وسهلا بكم أستاذ طارق المالكي ضيفنا الدائم،
6: حياكم الله.
5: نبدأ بنبذة عامة عن هذا الكتاب.
6: هذا الكتاب يجيب على سؤال كبير، وهو ما هي عيوبنا الحضارية والثقافية التي سمحت للأمور أن تصل إلى ما وصلت إليه. ويقول المؤلف، يعني كان ممن يرفض المنطق القائل بأننا متخلفون لأننا كنا مستعمرون لفترات طويلة، ولا يفتى يرد على ذلك بقول ولماذا كنا مستعمرين، ولماذا كان البعض مستعمرا أصلا والبعض مستعمرا. ويقول نتيجة الانشغال بهذه المشكلة الفكرية كانت نتيجة لعدد من العيوب بتفكيرنا المعاصر. ويقول هذه العيوب التي أصبحت من فرط انتشارها تشكل الجانب السلبي من عقلنا. ولكن على ذمة المؤلف يقول أن معرفتي بما يمكن وما لا يمكن لمناهجنا التفكيرية قبوله جعلتني أختصر قائمة العيوب الحضارية والثقافية التي تشوب تفكير قطاعات واسعة من أبناء وبنات المجتمعات العربية، بما في ذلك أعداد كبيرة من المتعلمين تعليما عاليا إلى أبعد الحدود. ويقول بأن الغاية من هذا الكتاب ليس النقد لأجل النقد، ولا النقد لأجل النقض، وإنما الهدف يقول حتى أثير عند البعض من أبناء وبنات مجتمعنا العربي التفكير في هذه المنطقة شبه المحرمة. فيقول من هذا التفكير ينبع العلاج بالبرء من هذه العلل. ويقول بأن فيلسوف ألمانيا الأشهر كانط يقول بأن النقد هو أهم أداة بناء عرفها العقل الإنساني، وهي عبارة بالغة العمق، لأنها فيما تعني أن الإنسان بصفته غير كامل ولا يملك حتى أن يبلغ الكمال، لا يسعه إلا أن يتأخر أو يتقدم. والتقدم يعني الرقي، والارتقاء يعني معرفة النقائض والعيوب ومن ثم التخلي عنها أو عن بعضها. وقال لا توجد أداة يستطيع الإنسان بها ممارسة كل هذا، أي التقدم عن طريق الارتقاء، إلا عن طريق معرفة النقائص والعيوب والتخلي عنها أو عن بعضها إلا بالنقد. ويقول بأن يعني يضيف إلى عبارة كانط العظيمة شيئا، فيقول إن النقد سواء اتخذ شكل نقد الإنسان لذاته أو لذويه أو لمجتمعه أو لأمته، إنما هو دليل قاطع على عمق وشائج الصلة والإخلاص والمحبة بين الناقد وبين ما ينقده. وفي هذا الكتاب انشغل المؤلف بضرب

0: أمثلة من النقد الذاتي لطرائق وأساليب تفكيرنا المعاصرة، لأننا نعاني من عدة مفاهيم خاطئة وكثيرة، ويصح أن نطلق عليها مفاهيم ثقافية خاطئة. ويقول بأن ضحالة الثقافة وفقرها في واقعنا هم اللذان أديان للتشبع بهذه الأفكار الخاطئة، وأن النقد الذاتي الذي يحوي هذا الكتاب إنما هو موجه لأساليب التفكير المعاصرة على مستوى التفكير العربي، وليس حتى على مستوى دولة معينة، لأن العالم العربي كله يشترك في جو ثقافي قد لا يكون متماثل تماما، ولكنه شديد التشابه والاتسام بملامح ومعالم وحقائق متقاربة. لذلك عنونا المؤلف الكتاب بنقد العقل العربي وليس نقد العقل المصري. من العيوب التي ذكرها المؤلف عيوب التفكير العربي المعاصر، حيث أنه وضع لها 13 فصلا. تكلم في الفصل الأول عن تقلص السماحة في تفكيرنا المعاصر، وفي الفصل الثاني عن المغالاة في مدح الذات، والفصل الثالث تحدث عن ثقافة الكلام الكبير، والفصل الرابع أسماء وهامش الموضوعية والتآكل، والفصل الخامس تحدث عن الآخرون معنا أم ضدنا، الفصل السادس عنونه بنحن وآراؤنا، والفصل السابع بالإقامة في الماضي، الفصل الثامن ضيق الصدر بالنقد، الفصل التاسع هو الاعتقاد المطلق في نظرية المؤامرة، الفصل العاشر تحدث عن التيه الثقافي كما أسماه، الفصل الحادي عشر تكلم عن ثقافة الموظفين، الفصل الثاني عشر تحدث عن تمجيد الفرد، الفصل الثالث عشر تحدث عن أو أسماه بمحليون للنخاع، وثم ختم الكتاب بخاتمة جميلة. هذا ما حواه هذا الكتاب بين دفتيه.
1: هل نستطيع أن نعتبر المغالاة في مدح الذات كما وضع لها عنوانا أنها هي النقيض من نقد الذات؟
0: يقول بأن هذا العيب شاع في مناهج تفكير معظمنا، وهو مغالاتنا في مدح الذات وما يتصل به من قيم اجتماعية شاعت في واقعنا. فيقول بنظرة فاحصة لما يذاع في الناس من مواد إعلامية، تظهر بوضوح أن وسائل الإعلام أصبحت يعني لا تخلو من مدح الذات وإطراء للإنجازات وللمزايا. وعلى المستوى الفردي يقول بأننا نمارس الشيء نفسه بصفة شبه دائمة، وإذا قارنا وسائل الإعلام الحالية بمقارنة قبل أكثر من 80 عاما، يقول لك اكتشفنا أن هذه الصفة لم تكن متفشية في الماضي كما هي متفشية اليوم. وإذا قارنا هذه الصفة الشائعة عندنا بأوضاع مماثلة عالميا ولسيما في الدول المتقدمة، وجدنا أننا منفردين بهذا الكم الهائل من مدح الذات بصفة دائمة. وقد راجع المؤلف مئات الصحف والمجلات التي صدرت يعني في الأربعينيات الميلادية، فيقول اتضح لي أننا لم نكن نعرف تلك الصفة، ولكنها بدأت على استحياء يعني منذ ما يقارب ربع قرن، ومن ثم استفحلت خلال السنوات أو العقود الأخيرة. ويقول بأن معدل ازديادها في الأخير كان الأكبر والأشد ظهورا بشكل تصعب عدم تصديقه يعني. ويقول بأن كثير مما ينشر في هذا المجال يبدي بوضوح تام أنه يثير من التعجب أضعاف ما يحدثه من مصداقية، ولكن هذه الظاهرة يعني تظل أمامنا ماثلة في هذا المجال كما لا يفعله الآخرون. لماذا؟ لأننا بحاجة ماسة لهذا الإطراء للذات، لأنه يعالج عندنا شيئا ما. فما معنى ذلك؟ أو لماذا هذا التكرار شبه اليومي؟ يقول بأن المعنى الحقيقي بالغ السلبية، أو حياتنا نتهرب منها، أو يعني نهرب من واقعنا ونحاول أن نبين بأننا الأفضل وبأننا الأحسن وبأننا في طريقنا إلى الرقي وإلى التقدم وما إلى ذلك، دون الالتفات إلى الواقع. ويقول بأن المغالاة في مدح الذات ترتبط ارتباطا وثيقا بمجموعة من القيم السلبية التي شاعت في حياتنا. وأهم هذه القيم ما أسماها بالقيم، وأنا أختلف مع المؤلف، فهي ليست قيم، استطيع أن نقول صفات. أهمها انفصال الأقوال عن

0: عن الأفعال وتحولنا بدرجة ما إلى واقع خطابي كما أسماه أكثر من أن نكون واقعا عمليا. ويقول هذه ظاهرة تعم المنطقة بأسرها يعني وتظهر بشكل مبالغ الظهور والقوة. وكذلك من أهم هذه الصفات هو ارتكاز الأحكام العامة عند كثير على منطق الحب أو الكراهية، وهذا يقود إلى الشخصانية فضلا عن الموضوعية، ثم يؤدي إلى انطلاق الأحكام والآراء والمعتقدات من زوايا شخصية بحتة. فيقول بأن هاتين النقطتين التي ذكرهم المؤلف بحاجة ماسة لمزيد من الإيضاح في طريقة تفكيرنا حتى نستطيع أن نتجنبها قدر الإمكان.
1: نواصل وإياكم مستمعينا حديثنا بعد فاصل قصير.

0: نحييكم مجددا مستمعينا، ولا زال حديثنا في كتاب نقد العقل العربي لمؤلفه طارق حجي. إذن الحب أو الكره، إن لم تكن معنا فأنت ضدنا. هذا يقودنا لسؤال حول الفصل الذي تحدث فيه عن الآخرين، وهل هم معنا أم ضدنا؟
1: يقول بأن هناك عناصر وأبعاد من عيوب التفكير انتشرت في الواقع بما يشبه المعادلة الكيميائية. يعني ينبثق عيب هو عجز الكثير منا عن رؤية من ليس معنا فهو ضدنا أو علينا. ويقول بأن ضاعف من هذا العيب أن التاريخ المملوكي ترك أعمق الآثار في تكوين الشخصية، فقد عرف هذا الأسلوب في التفكير والحكم على الآخرين على أوسع نطاق. يقول طيلة القرون التي قبض فيها المماليك على زمام الأمور كان المجتمع يعني يرى بوضوح وكل يوم تطبيقا عمليا على أن من ليس معنا فهو ضدنا أو علينا، وظهرت في مواقف كثيرة اتسمت يعني بالعنف والدموية. ويقول الأستاذ جامعي مرموق أن علم الاجتماع التاريخي يؤكد أن آثار العهد المملوكي على التفكير المصري مثلا لا تزال قوية، ورغم أن دولة المماليك انتهت في مصر بمذبحة القلعة في عام 1811 للميلاد. ويقول بأن هذه المسألة جوهرها أننا نشأنا في مناخ ثقافي عام يتسم إلى حد كبير بالشخصانية أو الذاتية مقابل الموضوعية، ويتسم أيضا بضيق الصدر بالنقد وعدم الاحترام العميق للمخالفين، وهو ما يحتم أن يرى كثير الآخرين من منظور السؤال النمطي، أهو معنا أو ضدنا. ويقول ما يزيد من تأصيل هذه الحقيقة هو من أبعاد تفكير أن كثيرا من هؤلاء قرويون جاءوا إلى المدن وهم يحملون في تكوينهم أو في عقولهم قانون تأسيس الانتماء على أرضية مشتركة في الخلفية المكانية والعائلية، لذلك تتقلص يعني الرغبة أو حتى الاختلاف أو قبول الاختلاف. بينما كانت المجتمعات الحضارية في اليابان على سبيل المثال التي انتشرت فيها أقل القليل من العمالة الصينية، عندنا لم يكن يقبلون العمالة من الخارج وإن كانت ماهرة إلى حد كبير، لأنهم لا يوجد روح الفريق التي يتمتع بها العقل العربي كروح الفريق التي يتمتعون فيها في الشرق. وقال المؤلف بأنه خلال سنوات عديدة شغل فيها الموقع التنفيذي الأول في مؤسسة اقتصادية عالمية كبرى، يقول كنت أرى كل يوم تقريبا كيف ينفرط عقد أي مجموعة عمل منا بفعل غياب روح الفريق والعمل الجماعي وغلبة تأسيس العلاقات على أرضية معنا أو ضدنا. ويقول في الوقت ذاته كانت مجموعات العمل التي ينتمي أفرادها إلى خلفيات أوروبية أو آسيوية تنخرط في العمل الاجتماعي دون أي تشققات في وحدة الفريق بسبب العوامل الثقافية التي تلغي أسباب الفرقة وتغلب أسباب الوحدة. ومن الضروري أنه يعني برز في هذه ظروف عامة معينة. ويقول عندما تكون قيادة وحدات العمل في يد

0: من هو مشرب للغاية بنفس الروح معنا أو علينا بنفس العقلية، فيقول فإن قيم روح الفريق سوف تضعف وتؤدي إلى ضعف المناخ العام أو البيئة التي تجمع هؤلاء العاملين. فهذه فعلا وجدت نحن في العالم العربي لا نجيد العمل الجماعي ولا روح الفريق لتعدد الاتجاهات ولعدم تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة أحيانا، وكل إنسان يرى في نفسه قائدا. وحتى أنني أعتب على بعض البرامج التي تريد أن تعلم كيف تكون قائدا، ليس بالضرورة أن يكون الناس كلهم قادة. ما أفضل أن تكون مستشارا ناجحا ولا تكون قائدا فاشلا، أو أن تكون تابعا ولا أن تكون متبوعا. يجب يعني، وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وحتى هناك نظرة إسلامية عميقة تجاه هذا الموضوع، مثلما أتى أبو ذر الغفاري إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منه الولاية، قال ولني يا رسول الله، فأبى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنك رجل ضعيف. فأنا برأيي أن القيادة هو وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهذه من الأخطاء التي يعني تطرق إليها المؤلف عبر عدة فصل من الفصول. إذا أردنا أن نصلح واقعنا فلنبدأ بتفكيرنا.
1: لكن لماذا تضيق صدورنا بالنقد؟ وهل هناك ما يسمى بالنقد البناء؟
0: يعني وحتى أن المؤلف في هذا الفصل يقول عمل ما يقارب 20 سنة في مؤسسة اقتصادية من أكبر 3 مؤسسات صناعية في العالم، واكتشف قدر التباين بين ما يسمى بثقافة العالم الغربي وثقافتنا في رحابة الصدر للنقد. ويقول يعني أتاح له تبوؤ الموقع القيادي في هذه المؤسسة رؤية أعمق لهذه الجزئية، وأن النقد يوجه للكبار بنفس توجيهه لمن هم أقل منهم أهمية وموقعا على خريطة الهرم الاجتماعي. وقال أثبتت له سنوات العمل هذه أن الهوة بين ثقافتنا وثقافتهم في الغرب شاسعة، فالنقد للأشياء وللظواهر والأفكار والأشخاص والمسلمات يعني هو معلم من معالم الثقافة التي ساهمت في بناء المجتمعات الغربية كما يقول. ويقول بأن النقد أداة يمكن تعلمها واكتسابها في الغرب منذ فجر وعيه وإدراكه الإنسان، فهو يتنفس هواء كما يقول يسمح بالنقد من البداية لكل ما حوله. فالصغير يتعلم أن كل ما يحيط به من أشياء وأشخاص قابلة للنقد، كما يتعلم أن يمارس هذا النقد في ظل جو عام يسمح بالقبول، وكذلك بدرجة عالية من الهدوء وعدم التوتر والغضب الذي يحدثه النقد في أجواء ثقافية أخرى. ويقول تأتي برامج التعليم لترسيخ هذا الاهتمام بالنقد، والمناخ العام بعناصره الاجتماعية والثقافية يعملون على ترسيخ الاهتمام بالنقد كأداة بناء بالغة الأهمية ووسيلة من أهم وسائل الارتقاء بالنظم والمؤسسات والأفكار والممارسات. وعلى الضفة الأخرى من النهر عندما نأتي إلى ثقافتنا، فيقول يعني واصلت النظرة العاطفية الممزوجة بالغضب تجاه النقد وتجاه نقد المسلمات والشخصيات التي تتبوأ المواقع القيادية، يعني لا تتقبل النقد على الإطلاق. وقال بأن ضيق الصدر بالنقد من المسائل التي تتغلغل في عقول أبنائنا وبناتنا منذ الصغر ويترسخ كأحد ملامح ثقافتنا. ثم تأتي سلبيات أخرى شاعت في تفكيرنا المعاصر لتجعل المسألة بالغة الحدة. فعندما يجتمع ضيق الصدر بالنقد مع تقلص السماحة واتسام التفكير بالشخصانية مع النظرة الضيقة للآخرين والتعصب الشديد لأمجاد ماضينا والميل الجارف لمدح الذات، فمع هذه المعالم عندما تشترك في جونا الثقافي فإن حدة ودرجة الضيق بالنقد تبلغ أبلغ مدى، وتصبح النظرة للنقد مشوبة بالغضب والتوتر والشك في نوايا الآخرين والإحساس بوجود خطر متربص بنا. ويقول لن يكون من العسير علينا إدماج كل ذلك في الاعتقاد بوجود تآمر كامل ضدنا. فيقول مثلا يعني لا يوجد حاجة إلى ضرب أمثلة على اتسام جونا الثقافي العام بالضيق الشديد من النقد، فيقول خلال العقود الأخيرة تكررت مئات الحالات النمطية التي جسدت هذه الظاهرة وأكدت أن ضيق الصدر بالنقد قد أصبح معلما من معالم الكثير بما فيهم قيادات فكرية وثقافية. فأصبح الجدال والحوار حول مسائل فكرية يعني تجسيدا جديدا لدرجة ضيقنا من النقد وتوترنا وغضبنا منه.
1: وهذا ما يفسر ظاهرة نظرية المؤامرة كما وضعها المؤلف في إحدى الفصول.
0: والله نظرية المؤامرة يعني تحتاج إلى حلقة كاملة لأنه من أطول الفصول التي تكلم عنها المؤلف، ولكنها هي نظرية معشعشة في ذاتنا، ويقول في يعني استشهد بكثير من الأقاويل التي تثبت على أن نظرية المؤامرة معشعشة في عقولنا، لأن هناك السواد الأعظم من المواطنين أو من المواطنين العاديين في المجتمعات يعني يؤمنون إيمانا بهذه النظرية، وما ساعد على ذلك هو التيارات الفكرية التي كانت ساعدة في المجتمع في فترة ما في المجتمع العربي بشكل عام، كالتيار القومي والتيار الاشتراكي والماركسي وحتى الإسلامي، فأخذوا بتبني هذه النظرية ورموا عليها عيوبنا وأخطائنا، وكأننا يعني منزهون عن الأخطاء وعن التخلف الذي نعاصره، بينما هذه النظرية وإن صحت في جزء منها ولكن لا يجب أن تكون شماعة نعلق عليها كل شيء.
1: إذن مستمعينا، كان هذا الحديث وهذه الحلقة في كتاب نقد العقل العربي لمؤلفي طارق حجي. شكرا لطيب متابعتكم، ولنا بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.
3: الليل يا ليلة التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
6: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
7: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
6: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذراً، كن حذراً.
0: ديرتي حبيبتي.

0: سوق عكاظ، ملتقى الأدباء والشعراء، وأحد مواطن التجارة في شبه الجزيرة العربية، ووجهة اجتماعية وسياسية، ومنبر عظيم، ومضمار للفروسية والمبارزة. فلم يكن هذا السوق منذ 501 للميلاد مكانا عاديا، بل مقصدا تجاريا أيضا للتجار القادمين من بلاد فارس والشام واليمن. هذا السوق التاريخي والذي يتخذ من الطائف مكانا له، إلا أنه اندثر في بداية الإسلام، خاصة وأن بداية عصر الإسلام كانت ترفض مآثر الجاهلية، ما جعل نشاط السوق يتوقف لمدة 1300 عام. إعادة سوق عكاظ للواجهة كانت أحد اهتمامات الملك فيصل رحمه الله، والذي قام بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ محمد البليهد والدكتور عبد الوهاب عزام رحمهما الله لتحديد موقع السوق والبحث عن آثاره المتبقية، ليصبح سوق عكاظ في الوقت الحالي معلما تاريخيا وسياحيا له أهميته في المنطقة، وملتقى للشعر والفن والأدب، ومقصدا للمثقفين والأدباء. ويقدم السوق لمرتاديه الندوات الأدبية والفنية للتعريف بالسوق ومكانته لدى العرب قديما، إضافة لحفظه ديوان العرب من عيون الشعر ومعلقاته، ويقدم في كل مهرجان تعريفا بأحد شعراء المعلقات، لتعيد إلى أذهان الناس مكانة الشعر والأدب عند العرب قديما، وتأكيدا لاتصال التراث بالحاضر. في عام 2019 حرص المسؤولون عن السوق على استضافة 11 بلدا عربيا من خلال منصة حي العرب، تشارك بموروثها الثقافي والاجتماعي الذي يضم أجنحة الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولبنان وتونس والمغرب، إضافة إلى مشاركة المملكة العربية السعودية بأكبر الأجنحة مساحة تصل إلى 6000 متر مربع.
1: ديرتي حبيبتي.

0: هوا بلادي. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بمستمعينا ومتابعينا. هي الخامسة مساء وهذا وقتكم مع هوا بلادي.
1: مع المقدمة الفخمة، وش خليت لي وش أقول؟
0: أنا حسيت أني ضبطت الناس كأنهم يعايرون الساعة على وقت برنامجنا.
1: حسيت كده انطلاق حاجة، يعني انطلاق فخم جدا جدا يعني.
0: لا، وكأن الكابتن يعلن موعد إقلاع، مع أن الرحلة تأخر ساعات، بس إن موعد برنامجنا ما شاء الله مع خليل على التايم.
1: وأنا قبل البرنامج يا صالح قاعدة كده فجأة كده وأنا جاية يعني مع أجواءنا الجميلة كده اشتهيت مثلجات، اشتهيت آيس كريم، وأحس هذه مقدمتك طيرت كل الآيس كريمات والمثلجات من راسي.
0: والله سبت والواحد ما له خلق، يعني نهاية أسبوع، واللي مسافرين مسافرين، واللي يصورون لك من الطيارة ولا في المطار ولا كوب القهوة.
1: أحب شو اسمه بتخليهم كده

0: معروفة يعني عندنا أنها تبيع آيس كريم، وإن كان سعره يفرق عن البقالة بس إحنا نشتري منه يعني. الحين لا، صارت إن شفت الحلويات والشوكولاتات وهذه الأشياء في المحلات كيف إنها صغيرة ومغلفة وتجي في علبة، صاروا ما شاء الله الحين الأسر المنتجة يحملوها بشكل مرة لذيذ يعني، وبحشوات اللي داخلها فراولة واللي داخلها توت، بس توت حقيقي طبعا مو مثل البقالة هذا التوت المجمد مدري.
1: والله الابتكار في الايس كريم مو مشكلة يعني، اطلعوا على المانجا على التوت على اللومي الحساوي صار ايس كريم
0: والتمر.
1: ساعات تقولين انه هذا يعني يوكل حار او معتدل، لكن بارد او مثلج كيف يطلع طعمه؟ لكن اللي يبتكرون هذول ما وقفوا، الطباخين، الأسر المنتجة، والعالم تقول لك هبة آيس كريم ماتشا، آيس كريم يعني كل حاجة.
0: لا، وأحلى شيء إن في بعض الأشياء الفواكه الصيفية مو كلها حلوة في الكيك بصراحة، يعني تجي تسوي ما كيكة مانجا أحسها أي لا لذيذة المانجا، كيكة المانجا قصدي يعني كيكة الفراولة ما أدري، كيكة الليمون لا كلهم لذيذين صراحة، حارين ولا باردين.
1: لا الكيكة هذه حتى كيكة الطيبين اللي تذكرينها اللي محشية فواكه والطبقة اللي فوق هذاك الخوخ المجمد والفراولة المجمدة وتقرضين لك مكسرات، هذه بالعكس كيكة الطيبين هذه من زمان، لكن آيس كريم فيه كل هالفواكه أحيانا تبي تستطعمين طعم واحد ما تثبتينه، صاير كوكتيل آيس كريمات، وبعدين اللي يخلطون لك يسوون لك ميلك شيك من الأوريو من يعني. يا جماعة احترموا الآيس كريم، هو مشروب منعش في الصيف.
0: لا بس هو فعلا مشروب منعش، أو مو مشروب هو أصلا يعني حلا صيفي بامتياز، بس ترى حتى في الشتاء يعني ترى الناس تاكل يعني آيس كريم مو بس في الصيف.
1: طبعا ما عمرنا شفنا محل قال انتظرونا في الصيف القادم، كله يبيعون وتخشين محل الآيس كريم ما شاء الله سطول بجميع النكهات، طب وتنقى بس والحسابة بتحسب.
0: الأول كانوا يقولوا في دراسة إن الآيس كريم لا تاكله هو سبب التهاب الحلق، بس الحمد لله نفوها الدراسة وصار الآيس كريم بريء ما له علاقة بالتهاب الحلق مرة واحدة يعني، لا صيف ولا في الشتاء.
1: يمكن علاج لأنه شوية يحرك لك المضادات اللي في الحلق وتخفف عنك بعد، لكن يعني كلكم، وإذا أن عندك بزارين وأنت في مجمع وانشبوا لك في آيس كريم تبي تدفع فاتورة عشاء مو هو بآيس كريم.
0: لا انت ذكرتني
1: في المجمعات يعني أسعار آيس كريم وين؟ تراو يا جماعة يعني في النهاية فانيليا من الجملة هذه يخلطونها يسوونها سلاب يحطونها لك فيه، بس انت تشتري شكل ولا الطعم ما هنا زود.
0: ذكرتني يا صالح بهذاك الآيس كريم اللي جت فترة موضته بس الحين موجود هو، بس ما صارت عليه هبة مثل الأول، هذا اللي يسووه كذا
1: الرول.
0: اي الرول
1: اللي يجمدونه. ايوه عاد من أول حتى الناس تصور هو يسويه.
0: الحين اروح للمحلات الى هذه ما عليها احد يعني، ما ادري ليش الناس كانت تحبه وفجأة بعدت عنه. وعلى فكرة ترى الحين هذا أنت يعني شكلك من هذول يعني اللي تروح المجمعات وتبحث عن ما هو غالي ونفيس، ترى الله يخلي سيارة الآيس كريم،
1: سيارة الآيس كريم، محلات الآيس كريم، البقالة آيس كريمات من ريال ريالين ثلاثة وش زينها، بس إن الناس ساعات من الطفش فو من الحر يعني فكرة إنه يمر على محل متخصص آيس كريم ولا فواكه ولا يقول لك يوغرت اللي هو الزبادي بعد. هذا والله حلو
0: بعد هبوا فيه وخفوا عنه الحين.
1: حلو والله يعني أخف حلاوة وأطعم واسمني يعني
0: لا مو أطعم يعني مو لدرجة أطعم يعني، إذا أنا جربت أحس نفسي المعذبين في الأرض، ما أدري ليش أحس الزبادي
1: والله
0: بالنسبة
1: لي إنه أطعم صراحة، لكن اسمني خرجت عن سالفة الآيس كريم الفانيلي العادي يعني أبدفع في يوغرت ولا نكهة حلوة ولا، بس اسمنا يعني صيف والناس فعلا ودها تبرد. أنا إذا شريت آيس كريم بالذات في النهار حتى مكيف السيارة أحس إنه يبرد أكثر.
0: أكيد. تحس أنت بنفسك قاعد في الثلاج في ثلاجة أو أنت بنفسك ثلاجة إيش، لكن أقول لك الحين الشاليهات والمنتجعات إذا رحت خلاص تشوف إذا رحت مع عيلة طبعا

0: جيب لك هذه سيارة الأسكريم، وإذا ما جبت سيارة الأسكريم هذه الله يرحم الموسيقى اللي فيها إذا مرت من عند البيوت موسيقى مختلفة يعني. يجيبوا لك هذه الحين، هذه الجهاز الأيس كريم
1: اللي يستأجرونه وابد.
0: فبصراحة ما في على هذا الأيس كريم، وبالذات لو كان على فراولة، لا هذا يأخذني إلى عالم آخر. تحسني يا صالح من الفقارة، هذا الأيس كريم اللي على فراولة اللي بريال، هو الحين ما صار بريال أصلا بعد،
1: ما في بريال ولا في، يعني هو أيس كريم بس أنا آكل اللي يعجبني ولا اللي أبي. الناس تقول والله اشترى هذاك الأيس كريم الغالي، صراحة يعني فعلا أحيانا اللي في السيارة ولا بعض مطاعم الوجبات السريعة تاخذين أيس كريم بريال ريال ونص، والله لذيذ وأحلى من هذا اللي في، يعني أحيانا بعض الترك سيارات الأطعمة اللي في الشوارع أيس كريم وفانيليا عادي ولا شوية مانجا عليه قال لك بعشرة. طيب لحظة، هو الحين هنا في المحلات بريال ونص وريالين، يعني ليش بعشرة؟
0: يقول لك هذاك طبيعي يعني، بس احنا الله يخلي لنا هذاك الأيس كريم. أذكر لك لما كنا احنا وصغار اللي يجي أربعة مع بعض، تتذكره؟ اي هذا الألوان، في على بيبسي، في على فراولة، في على مانجا، ده ما يخلص يعني، حتى خليل يذكره. ولو كان 4 ريال ترى
1: صحيح.
0: إيه.
1: ولا وفيها بعد جيل أطيب اللي يحط له حليب ويحط له إيه؟ عود ويحطه في الفريز،
0: مو حليب، لبن، اللي هو آيس كريم اللبن.
1: لا آيس كريم الحليب، وين اللبن؟
0: هاي خلي آيس كريم لبن ولا حليب؟ الحليب
1: حليب.
0: إيه. لا احنا لبن، احنا متطورين،
1: احد يجمد اللبن
0: يصير لذيذ. ايام اول بس احنا بصراحه ايش اسمه، بس اذكر حتى نشتري القوالب الخاصه بالش اسمه ونصب لبن ونحطه في ايش اسمه في الفريزر. جربه يا صالح يعني، بس هي موضه وانتهت. بس يلا
1: على كل حال، صيف وناسة، لا تخلونها في خواطركم، خذوا آيس كريم اللي في الثلاجة اللي في البيت، خذوا سطل وسووا كذا دكان في البيت وبيعوا على بعض، إلا ما تطلعون حرة هالصيف إلين تعدي هالأيام على خير. هي حلوة وصيف وخفة، تاخذوا لكم آيس كريم، تاخذوا لكم شماسية، تقعدون على البحر، المهم إنه تصنعوا لكم جو، اللي سافر واللي ما سافر.
0: طيب لكن هنا السؤال، إذا أنت شريت آيس كريم، اشتريت لك هذا على قولتك المدري شو يسموه هذا؟
1: السطل ده،
0: أي السطل إيه؟ ولا البرميل ولا واتيبر من هذه الأمور، يعني تخبر أحد ولا لا؟
1: أنا ما أخبر ولا أصور،
0: تخش يعني؟
1: مر حتى لو سافرت ما أدري كيف يعرفون الناس، هذه حياة خاصة، شلون أخبر فيها الناس؟
0: الآيس كريم حياة خاصة.
1: أي
0: في ناس يعني ما شاء الله، مو بس الأشياء هذه اللي يشتروها، حتى موضوع السفرة يعني إذا جو بيسافروا ما يعلموا أحد.
1: وفي ناس على العكس كتاب مفتوح، ما يسوي حاجة في حياته إلا خبر فيها الكل. لكن فعلا السفر مو زي الآيس كريم صراحة، يعني أحيانا بدك تخبر جارك على الأقل، تقول له أني ترى البيت يعني بيكون فاضي انتبه له، ودك تخبر أخوك، ودك تخبر الناس اللي بتروح لهم مثلا في ديرة من الدير، وتقول لهم أني أنا إن شاء الله جاي، بس يعني لا حد يهتم ولا يذبح ولا ترى، بس أنا جاي مصيف مثلا.
0: بس ما أدري، هو مثل ما قلت يعني عشان ما تبغى كلافة على المكان اللي رايح له، ولا خايف من العين ينضلوك في هذه السفرة وما تتهنى فيها، ولا هو من باب الخصوصية يعني، ما تدري في ناس ليش يخبوا موضوع السفر، ولا هل هو موضوع السفر حرية شخصية كيفنا يعني، ولا لازم احنا نعلم؟
1: وبعدين احيانا ما تدري انت متى بتوصل، خصوصا اذا انت مسافر بر، ولا تدري متى تبي تغادر، لكن انت في وسط المدينة فجأة لو تلاقي احد من جماعتك ما شاء الله كيف الحال، طيبين، تقهوا معنا، تعشوا معنا، تغدوا معنا، بعدين يقول لك يا اخي ما قلت لنا انك جاي، ورا ما قلت لنا، هذه خصوصية ولا عادي اقول له؟
0: مو بس كده بعد يعني، حتى انت مثلا لما تجي تسافر هل تقول مثلا لاهلك والله أسلم عليكم أنا مسافر المكان الفلاني؟ في بعضهم لا، حتى لما يوصل للديرة نفسها يكلم الوالدة، هاي الوالدة ترى أنا وصل، بس لا تخبر إخواني أن أنا سافرت.
1: لا حول، لا عاد مو بالدرجة دي، حتى أخواني لا لا على الأقل العائلة والإخوان. بس هل أنا أتصل على الوالدة أستأذن ولا أعطيها خبر؟ لأنه في فرق، في ناس والله قبل لا يرتب ترى أنا برتب للسفرة، فهذه فيها خصوصية، وفي نفس الوقت يعني احترام للكبير في العائلة أنك تقول لهم أني أنا إنسان أبسافر. يعني
0: عموما احنا هذه الأسئلة نبغى أجوبتها كلها من المستمعين اللي يسمعون اليوم. إذا جيت تسافر تخبر مين بالضبط؟ شاركونا على أرقام وهواتف البرنامج 013-811-7992 أو 013-811-7991.

0: هوا بلادي هوا بلادي.
1: إذن يا متابعينا وكل اللي جو وانضموا لنا الحين، نقول لكم على سؤال حلقتنا للي حاب انه يشاركنا. سالفة إعلام الناس بالسفر متى وكيف، من تخبر سواء في مدينة

0: اللي أنت طالع منها ولا المدينة اللي بتروح لها عادة؟ تعطي خبر يا جماعة استقبلوني، سووا لي ذاك المدقال واهتموا أنا جاي، قد أعذر من أنذر، ولا تروح سكتم بكتم، تروح وتفر وتروح المنتزهات.
1: سوبرمان قد أعذر من أنذر، حسيت رايح تهديد.
0: إلا لأنه يعني يعطي خبر للجماعة، ولا يروح كده ويتمشى ويقول فكوني، لأن الجماعة لازم أحضر معهم زواجات ومناسبات وارتباطات وفكوني.
1: بس بسألك صالح، هل أعذر من أنذر ولا أعذر من أنذر؟
0: والله يبي لها بحث صراحة، ما أدري، لكن هي تحتمل.
1: أعذر يعني إن التمسوا للعذر،
0: ايه؟
1: أعذر يعني كأني يهدد يعني.
0: ممكن والله، بس يعني قد تكون مبالغة، لكن الشاهد إن اللي بيشاركنا ويقول لنا على سالفة الإخبار، من يخبر هنا؟ الجيران والجماعة الوالدين أخوانا،
1: يكتب في الجروبات،
0: ايه؟ ولا كذا فجأة ما يدرون له مصور في الطيارة، يا مسلم وينك؟ طيب خبرنا نروح معك يا ابن الحلال. لا والله معليش، خصوصية وأهلي وزوجتي وبناتي. ليه يا أخي؟ احنا هلك. ولما تروح هناك برضو الديرة اللي توصل لها تخبر الجماعة وتسوي حفلة، ولا تروح كذا تأجل لك شقة في الوادي وتنبسط تمشى وترجع، ولا من شاف ولا من درى؟
1: والله في بعضهم يا صالح يروح ويرجع ما حد درى عنه راح، وبعدين كده بعد ما يروق بعد رجعته من السفر نزل سنابات، ها أو رحت هذا المكان، قال إيه رحت قبل فترة ورجعت.
0: عن العين ولا عن اللقافة ولا عاد أيا كان. طيب اللي بيشاركنا على 013-811-7991 أو 013-811-7992.
1: صالح، في دائما انا اشوف شيء لما اروح المتنزهات او اروح الكورنيش بشكل عام، دائما اشوف فصفص مقطط في كل مكان. ما ادري يعني هو عادي ان يعني التصالح مع البيئه ان كده ترمي فصفص عشان يكون سماد يعني؟
0: لا، وهذا اللي بعد يعني احترم نفسه شوي ولم اغراضه وباقي الفصفص خلاه في المكان يعني. ولا في ناس والله كل الاغراض، القواطي، العلب، الاكياس، وكأنه يعني يقول فيه شركة نظافة يعني ليش أشيل. لكن هذا سلوك من سلوكيات في أماكن التنزه العامة، راح نتعرف عليها مع ضيفنا خبير ومستشار الإتيكيت والبروتوكول الأستاذ تركي اليامي. يا هلا وسهلا أستاذ تركي.
2: أهلا وسهلا، عليكم السلام والرحمة والإكرام، وحياك الله أخي الكريم والأخت الفاضلة وبالمستمعين الرائعين. يا اهلا وسهلا.
0: يا هلا استاذ تركي، وانت يعني بدائما اطلالتك شبه اليوميه معنا بهذا الاسلوب وهذا الرقي، الله يحفظك. المتنزهات مكان عام، مكان مشترك للجميع يعني، الواحد يمكن في حوش بيته ما يترك اثر، لكن اذا طلع في متنزه ما يتعامل بهاللطافه هذه.
2: والله صدقت يا سيد الفاضل، ولكن دعني بس في حاجة كذا في خاطري ودي أقولها لكم إذا سمحتوا لي. أنا والله فعلا ممتن ومقدر وشاكر للإذاعة ولك أنت أخي الكريم والأخت الفاضلة والمعدة، لأن في مجموعة من الناس تواصلوا معي يشكرون على البرنامج وعلى بعض المعلومات اللي أضافتها إذاعة الرياض الله يحفظكم وإذاعة الشرقية الدمام. لأن كما تعلم احنا في التدريب يكون عدد محدود يعني ما في، بس الآن إذاعة ما شاء الله منتشرة والجميع يسمعها فيتعلم ويتعرف على بعض هذه الأمور.
0: جميل.
2: وبعض الأفكار الجميلة اللي نبثها بفضلكم بعد الله سبحانه وتعالى. بالنسبة طبعا للمنتزهات، المنتزهات هي لماذا وجدت؟ لماذا هي أساسا كما يعلمون الجميع الدولة الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى منتزع في هذا المجال وفي الرقعة الخضراء، فمنتزه هذا جميل. لماذا أنا أذهب لهذا المنتزه؟ هل أنا أذهب على أساس أني أنا أخرب، ولا على أساس أني أعمل أشياء غير مفيدة، أو أن أروح أستمتع بالخضار وبالطبيعة وبالهدوء؟ ففي أشياء كثير نركز عليها في المنتزهات يعني نحب ندخل فيها يعني لا مانع لدي. طبعا من أهم الأشياء المهمة جدا جدا يعني نركز عليها في ثقافة البروتوكول والإتيكيت، أنك الله يكرم لك والمستمعين والسامعين، رمي النفايات. هذه من الأشياء اللي أنا فعلا ألاحظها، ويجب الناس يكون عندهم الرقي واحترام المكان واحترام الجهد الذي وضعوا فيه الدولة هذا الأمر. ولو فكر نهائيا ومطلقا أن أنا لما أرمي الله يكرم لك النفايات أن هناك من يقوم، موجود في صيانة وموجود في ناس متخصصين بهذا الأمر، ولكن لماذا أنا أتكي عليهم أو أتكل عليهم في هذا الأمر؟
1: أستاذ تركي يقول لك هم إيش شغلتهم هذول؟ مو شغلتهم ينظفوا؟ ليش أنا أقوم بشغلتهم هذه؟
2: أنا توني بذكر هذه الفكرة، أنه لديهم هذه الفكرة أن هذول هم لماذا هم يعملون. هم الآن يعملون ليس هو لرمي، طبعا جزء من مهامهم يا الله يكرم لك إزالة النفايات والمخلفات، ولكن هم شغلهم كصيانة وكمتابعة المنتزهات ليس فقط يحتاج إلى نظام الري إلى القص والتشجير والتشذيب، عندهم أعمال أخرى. فمهم جدا يا أخي، أنت زي ما تفضل الأخ الكريم صالح، أن يعني أنت لما تكون في بيتك وتجد هذا الشيء، وإذا عندك عامل أو شيء في البيت وما شالت تلقاك تعمل له قضية. فهذا الأمر هي ثقافة ووعي عند الإنسان، أنك أنت لما تذهب إلى مكان وانتهيت من هذا المكان ما بقى من نفايات، شيلها ورتبها وحطها في المكان المخصص لها، لأن سيأتي أحد بعدك أو أحد كذلك من الأسر ومن العوائل. فلا اعتمد على هذا الأمر، يعني هي الإنسان مسؤولية أمام الله وأمام نفسه وأمام المكان اللي هو موجود فيه.
1: في بعضهم يا أستاذ تركي يقول لك أنا بترك حتى بقايا الأكل، بس هذا الحيوانات الأليفة اللي موجودة القطاوة وهذه الأشياء، فيبقى المنظر المكان مرة يعني بقايا أكل أشياء تطلع ريحة، كيف نفهمهم أن هذا الشيء مو أتكيت؟
2: المنتزهات يا أستاذ الفاضل هي لم توضع ذكر للحيوانات أو القطاوة أو هذا الأمر، طبعا هي اللي يجذب القطاوة وبعض الحيوانات هي وجود المخلفات، وهذا غير صحيح إطلاقا. أنت مسؤول أمام الله. الإنسان دائما إذا استشعر المسؤولية أمام الله وأمام نفسه وأمام الأسرة، فأنت تدرب نفسك تدرب من معك على أنك أنت تهتم بهذا الأمر. يجب أنت قبل ما توصل إلى مكان المنتزهات أو هذا المكان الجميل أو الحديقة، يجب يكون معك بعض الأدوات اللي تختص فيها أكياس الزبالة الله يكرمكم لإزالة كل شيء. وهذا طبعا غير منطقي وغير مقبول لا شرعا ولا دينا ولا خلقا، أني أنا أعتمد على هذول مساكين. هذول ما هو وجدوا للصيانة في المقام الأول، وفي إن في نهاية اليوم يعملون صيانة للمخلفات، فهذا صحيح. غير صحيح. ومن يقول هذا الكلام أتمنى يعني أنها يعني أعذروني بالكلمة ينقصه الوعي والإدراك والفهم في هذا
0: صحيح.
2: الأمر
0: غالبا يعني في جزء من الأنانية. طيب أحيانا في لوحات معلقة بالتعليمات وأحيانا حتى بأكثر من لغة، وتوضح مثلا يمنع مثلا الاحتطاب، يمنع الاستخدام أو شب النار مثلا في أي مكان، في أماكن للشوي أو لإيقاد النار يمنع مثلا استخدام الدراجات، وهذه تعليمات واضحة ووضعت لمصلحة الجميع يعني، ومع ذلك في ناس ما يلتزم فيها.
2: هذا اللي احنا نتكلم عنه. طبعا شبة النار يا أخي الكريم يعني عادة هي لا تكون في المنتزهات، هي تكون في البر، يعني خارج المناطق المفتوحة في البر، يعني هذا خذ راحتك. مع أن في بعد بروتوكول شب النار والمكان واتجاه الهواء عشان ما يصير فيه إزعاج للآخرين، ولكن المنتزهات اللي فيها زراعة وفيها السيل وفيها الشجر وفيها النخيل وفيها ناس وفيها مجموعة لا، غير مقبول إطلاقا. مع أن من فضل الله سبحانه وتعالى الآن يعني أنا ألاحظ بعض المنتزهات ووضع فيها أماكن متخصصة لمثلا الشوي أو شب النار والشوي، أجد الناس هذه ما يستخدمونها. تلقى ليش تسأل؟ سألت كذا واحد بعض المرة يقول والله يا أخي أنا بتكون قريبة مني أساس يعني أنا أكون جالس ومسترخي وأشوي. طيب أنت هي وضعت في هذا المكان، مو هو ما وضعت هي عبطا ولا وضعت هي مجرد أنها عشان تتعب، هي وضع عشان من ناحية السلامة ومن ناحية اتجاه الرياح ومن ناحية الأماكن متخصصة لهذا الأمر. فالله لا يهينك يعني أنت إذا تخاف أنك أنت بتستمتع في الجلسة، لا هذا كلام غير صحيح. الإدراك والفهم والوعي لهذا الأمر مهم جدا. كذلك لم يكن معك أنت من الأسرة من الأولاد إذا رأوا كبيرهم يعمل هذا الشيء فهم يتربون أو يأخذون هذا الفكر، وبالتالي يصير يعني إحنا ما عملنا يعني الشيء الجميل المطلوب منا للحفاظ على هذا المكان أو بيئة هذا المكان أو انتقال الهواء أو الرياح أو النوع من أنواع الرياح الأطعمة يعني، فيصير إزعاج جدا جدا في هذا الأمر.
1: أنا يلفتني الحين غير روائح هذه الأطعمة، لما أروح المتنزهات أو الكورنيش بشكل عام يعني ألاقي أن كثير مدخنين، كثير اللي يجيبوا معاهم الأرجيلة أو المعسل ويقعدوا يدخنوا بطريقة، سواء عائلات أو أفراد، فهل هذا إتكيت أو مكان فعلا عام كل واحد يسوي بكيف اللي يبغى؟
2: والله شوفي، أنا لا أريد أن المستمعين يعني يفكروني أنا ضد هذا الأمر، ولكن أنا ضد هذا الأمر بتاتا. المنتزهات أنت طالع تنفس عن نفسك، طالع أنت يعني تتاخذ أكسجين
1: وهواء نقي
2: وهواء نقي من هذا المكان اللي وضعت الدولة واهتمت به. فالمكان اللي تقصده أنت هذا مكان للاستمتاع، وزي ما ذكرت لك استنشاق الهواء النقي والأكسجين والحديث والسوالف. إذا أنت وضعت زي ما ذكرت الله يحفظك المعسل، وهذا هذا طبعا غير مقبول وغير نهائيا مو صحيح. أنت تبي تعسل، تبي تأخذ لك من هذه الأمور، في أماكن متخصصة لك، اذهب لها في بيتك، أنت حر داخل محيط بيتك، أنت حر. لكن هذه للجميع، في ناس يتحسسون، في ناس لا يرغب، أنا مجموعة لا يرغب أن يرى جالس هو أسرته في مكان وعلى يمينه وعلى شماله في مجموعة قاعدين يعسلون أو الأمور هذه، هذا غير صحيح. فهو من البروتوكول والإتيكيت، ودائما ورقم واحد الأخلاق، احنا نسميه هذا السلوك الأخلاقي، هذا السلوك غير مقبول إطلاقا.
0: المتنزهات والشواطئ
2: ويعذرون المستمعين لا يزعلوا عليهم
0: لا لا فعلا، يعني هم حتى من التنبيهات أحيانا أنه يمنع التدخين في هذه الأماكن، لكن المتنزهات والشواطئ أماكن مشتركة يعني، وتلوث بالضوضاء من أنواع التلوث. يعني في ناس يمكن يأخذ راحته في السماعات أو في السوالف أو في الأجهزة اللي يشغلها، أو أحيانا عنده تلفزيون مثلا حاطه يتفرج. فمن الاحترام أيضا مراعاة أنه ما يكون الصوت أعلى من القدر اللي يزعج الآخرين.
2: طبعا هذا كلام صحيح. احنا لو ذكرت لك الله يحفظك، المنتزهات وضعت هي للاسترخاء واستنشاق الهواء النقي والجميل. طيب انا لما اروح واتي معي، وانا اعتبرها يعني مع الاحترام هذا رايي انا الشخصي، ان هذا جزء من الملوثات السمعيه والبصريه، انك انت تجيب تلفزيون او تشاهد مباراه او هذه الاماكن لها اماكنها. أنت لما تطلع إلى المنتزه الجميل هذا المكلف الرائع لاستنشاق الهواء لاتساع رأيتيك، فأنت ما استفدت شيء لما يكون معك التلوث السمعي والتلوث البصري والتلوث حتى على مستوى الدخان أو على مستوى الإزعاج أو الصراخ أو الكلام اللي خارج عن السيطرة أو الإزعاج. هذا الكلام غير مقبول. وأنا متأكد أن المنتزهات التي تهتم يعني وضعت منتزهات متخصصة لهذا الأمر. يعني لما يكون عندك منتزه مثلا أو زي ما الأخت ذكرت الشواطئ كلها ما شاء الله يعني مزروعة بزراعة خضراء بالثير والنجيل وبعض الأشجار، عشان تعطي صورة وتعطي الرياح لتأتي إليها تنقل الهواء النقي إلى الإنسان، تجي أنت تلوث هذا الأمر غير مقبول. فلما تتكلم معهم يقول الله أخي هذه يعني مسؤول خاص فيني أو مالك دخل. هي مو بالفكرة كذا يا جماعة الخير، الوعي ليس أني أنا مالي دخل ومالي علاقة، أنت تضر نفسك ما استفدت. أنت تدخن أو تستخدم الشيشة في أماكن مفتوحة، ماذا استفدت؟ لم تستفد شيئا، لوثت الجو ولوثت، صحيح المكان مفتوح وسبحان الله والسماء فوقنا، ولكن يجب يا أخي الكريم أنك أنت تهتم بهذا الأمر. لما تذهب هذا الإنسان، يعني إحنا عندنا، أنا دائما أركز على جملة جودة الإنسان، جودة الإنسان هي تتوافق مع جودة الحياة. إذا اعتبرنا جودة الإنسان هي السبب، إذا جودة الحياة هي النتيجة. لما يكون جودة الحياة عندي أنا رائعة ومرتبة وفي الخارج، نرى الناس يعني يأتي ويغادر المكان كأن لم يكن به أحد.
1: نعم.
2: ونحن الآن، وأنا متأكد إن في ناس في عندهم، عشان ما نعمم، موجود ناس عندهم هذه الثقافة وعندهم هذا الوعي وعندهم هذا الإدراك، ولكن إذا وجد الناس يعني بالغالبية في المنتزهات أو في الشواطئ عندهم هذا الفكر، فيعني تلقاه يتضايق أو إنه يشعر نوع من يعني الانتقاد أو النقد على إن هذا الأمر غير صحيح.
1: بعض الأحيان
2: تفضلي
1: نشوف بعض المشاهد، يكونوا عيلة جالسين وعيالهم جايين كل واحدة مع عيالها يعني، وهذاك اللي يحوس بذاك الرمل ويطلع من الرمل، والثاني اللي يروح يقطع الورد، وهذا ويقول لك إنه قاعد يفرق الطاقة السلبية اللي داخله يعني، فكيف تتصرف معاهم؟
2: والله أنا كلامك صحيح. أنا وأنا يعني ذكرت لك أنا كنت استفسع بعض الأمور، فبعض الناس نسأل الله يعني يبارك الجميع ويفتح الجميع يكون عندهم مثلا ساكن في شقة أو في أماكن يعني فيحتاج إلى هذا الأمر. طيب أنت هذا غير صحيح. أولا هذا ليس ملكك وليس هذا المكان يعني لك الحق فيه لا دينا ولا خلقا ولا شرعا أنك أنت تلعب فيه أو تحفر أو تعبث به من قبل الأطفال أو من الناس، حتى في بعض الكبار ما شاء الله يعني يتسلى بهذا الأمر لتفريغ الطاقة. لا هذا غير صحيح. أنت لما إذا جلست واسترخيت وتأملت واستنشقت الهواء النقي وصرحت بفكرك وقلبك وعقلك، أنت كل ما في من هم سوف يزيد. أنت بالعكس ترجع تطلع من البيت نظيف وترجع من الاستراحة ومن المنتزهات الأولاد كلهم تراب في وجه العدو وكلهم متسخة ثيابهم. هذا غير صحيح، غير منطقي إطلاقا. وحنا شاهدنا كثير في الخارج يعني ناس والله العظيم يعني ما لا نمجدهم، ولكن حنا نأخذ منهم التعليمات ونأخذ منهم الممارسات.
0: صحيح.
2: يهتم بهذا الأمر، فحنا إحنا أولى ديننا الأخلاق يعني على النظافة والنظافة من الإيمان والحرص والمساعدة على دعم البلاد ودعم الدولة على أن هذه الأمور جدا رائعة. وما شاء الله الآن المنتزهات منتشرة. يا أخي لا تحرم نفسك وتحرم الآخر أنك أنت تلوث هذا المكان أو تحفر هذا المكان أو تقطف بعض الزهور أو بعض الأشجار أو
0: فعلا يعني هذه الزهور والنباتات أحيانا يعني هي ما هي مكلفة، لكن الحفاظ عليها يكلف أنك يعني تستمر بهذا الجمال. فتيجي بعض الناس يعني بشكل عفوي يقطف منها أو يكسر أغصان أو شيء،
1: بعضهم طلع منها باقة ورد ما أدري هي ملك خاص
0: يعني، حتى لو تأخذ وردة كذا للذكرى، ترى هذه يعني وضعت للجميع، ما هي عشان ما هي بحديقة بيتكم تقطف منها.
2: صحيح. وبعض الناس زي ما يقطف بعض الزهور وبعض الورود زي ما تفضلت يعني يهدي القريب له أو لمن معه، وبعضهم يكتب على الشجر أو على جذوع الشجر أو على طبعا يحط بعض العلامات
1: ذكريات. حتى على أيوة على الكراسي الموجودة
0: يحط حرف زائد حرف يعني
1: ذكريات فلان.
2: نعم. وعلى الكراسي الخشبية يعني يحفر رسمة ولا كلمة ولا ذكرى. يا رجل أنت يعني أنا فعلا الوضع غير صحيح وهذا غير مقبول إطلاقا ثقافة وإتيكيت وبروتوكول. وأنا متأكد أن يعني هذا لو حصل في بيتك حيكون مزعج للشخص. فأنت أولى أنك أنت بيتك البلد كلها بيتك، كلها مكانه، كلها يعني أمنك وسلامتك وراحتك، ولا ما وضعت هذه الأمور عشان أنت تروح وتخرب أو تعمل أشياء. ذكرياتك خلها بنفسك، القلوب خلها لنفسك، ما في داعي يعني. ودائما أنا عندي رأي في هذا الأمر، من يرسم قلبا أو شجرة أنا مباشرة أعرف أن هذا الإنسان يعني فقط مجرد بس للتسلية وليس لديه شيء من المشاعر أو لديه شيئا من
1: يعني هذه مو مشاعر مكبوتة.
2: لا مو مكبوتة، هذه بس يعني زي ما نسميها إحنا استعراض أو يعني سواليف
1: لفت انتباه
2: مع الجو الجميل والبحر الجميل. فيعني نحتاج ان نكون عندنا الثقافه والفكر والوعي بهذا الامر.
0: والله احيانا يعني تشوف اذا انه الاطفال قاموا وجمعوا مثلا فضلاتهم او رتبوا المكان بعد خروجهم، تشعر ان في يعني اب او ام اما علموهم او علموهم بالقدوه.
2: كلام صحيح. هذا طبعا القدوه رقم واحد، والحرص على انك انت، وطبعا المنتزهات او الشواطئ ما قصرت الدولة، وضعت تعليمات على المداخل وعلى المخارج يعني باللوح كبيرة، لا تقطف، لا الحيوانات الله يكرمكم ما تكون موجودة، في تعليمات واضحة. فالقدوة رقم واحد. والشيء الثاني أنت درب أولادك، درب نفسك، درب على الحفاظ على هذه الأماكن. هذه أرجع اعتبرها مكانك واعتبرها بيتك واعتبرها يعني بلدك. أنت تعكس صورة لنفسك وصورة لمن معك وللآخرين. فمهم جدا أنك أنت تعطي هذا الشعور. يعني في تعليمات وفي إرشادات المنتزه يجب احترامها، ونجب في أوقات محددة، إحنا نحكي عن منتزهات، الشواطئ مفتوحة الحمد لله، في أوقات محددة طبعا فيها في المنتزهات، في أماكن المسارات للمشي، في مسارات للدراجات، ما حد في الأماكن هذه يجلس فيها أو يمشي فيها محل الدراجات أو محل هذا. كل هالأمور ذي تحتاج إلى الإنسان يكون عنده يعني وعي وإدراك بهذا الأمر، وهذا من الثقافة إحنا نحب ننصح بها. كذلك الخصوصية عند الآخرين، يعني أنت لما يكون في مجموعة جالس تجي تقعد بالنص بينهم أو يعني في
1: إيه هذه كيف تتصرف مع هذا الموضوع؟ يعني تلاقي بعض الأحيان عائلة جالسة لا هي بالنص ولا هي بشسمه، فتحتار وين تجلس، ما ودك تضايقهم.
2: والله أنا دائما أضع نفسي مكانهم، يعني أنا ما إذا كنت جالس مكانه وجاء أحد جلس بالقرب مني أنا أضايق، فبالتالي أنا لما أشوف ناس عندهم وجيت أنا وفي أماكن يعني قريب منهم أنا أقدر موقفهم وأقول لا نبحث عن مكان آخر. الحمد لله الأماكن مفتوحة وكبيرة، لا أصر على مكان معين أو على اتجاه معين أو على جهة معينة، أعطي مساحة للآخرين، مهم جدا هذا الأمر. فلأن بعض يعني في مساحات الحمد لله مساحات كبيرة، يمكن في نهاية الأسبوع تكون عادة الشواطئ ممتلئة والمنتزهات ممتلئة، ولكن احرص على أنك تكون في مكان أنت تكون مرتاح فيه والآخرين مرتاحين فيه، ما لك عليهم. يعني كذلك في بعض الناس يعني الصور، التقاط الصور، تلقى مثلا أثناء هو جالس كذا يأخذ له صورة، تكون في خلفية من هذه الصورة في عائلة أو في هذا، طبعا كذلك من أشياء اللي نحاول أننا نستبعدها، لأن دائما نركز على حاجة. أنت لما تذهب للشاطئ وزي ما ذكرنا سابقا في السفر، أنت تذهب لذاتك تريح نفسك، فأنت لما تروح وترجع وأنت عملت كل شيء ما استفدت. فمهم صحيح. جدا يكون عندنا هذا الوعي وهذه الثقافة ونعلمها للآخرين، هدوء الآخرين مهم جدا. بعض نازل مع التلفزيون أو مع موسيقى، كذلك شاهدت بعض المواقف مثلا يكون بعض الشباب أو يسوون موسيقى والرقص،
0: يعزفون. صحيح
2: يعزفون، وهذا طبعا ليس مكان، هذا ليس مكان للرقص.
1: بس في بعد شيء أنا أشوفه حاليا في هذه الأماكن منتشرة، هذه الكلاب عزكم الله، إن كل واحد يجيب كلبه وبعضهم يعني شكلهم مخيف وال يعني يطلع أصوات، فيقول لك هذا بكيفي مكان عام أجي لأجي فيه يعني.
2: لا هو كلام ذكرت لك، أنا بعضنا يأتي مع بعض الحيوانات، طبعا هذا مباشرة نطلق على هذا الإنسان استعراضي، أكون صادق معكم يعني استعراضي ويستعرض هذا الأمر، وهذا غير مقبول. لما يعني المنتزهات اللي الله يكرم لك يعني للكلاب لها أماكن مخصصة ولها ممرات، والكلاب يعني لها خاصية معينة الله يكرمك في بعض الأمور، فهي ليس تجيبها يعني. في ناس يخافون من الكلاب، في ناس عندهم رهاب من الكلاب، في أطفال، فهي الاستعراض هذا يا سيد الفاضل غير مقبول. هذا يدل على أنك أنت لا تقدر ذاتك ولا تقدر الآخرين، وهذا غير مقبول إطلاقا.
0: نعم، يعني حقيقة معظم ما تحدثنا عنه وأشرت له أستاذ تركي هو ظواهر، يعني والغالب الحمد لله يعني في مجتمعاتنا وأماكننا المفتوحة من يعني سعوديين أو وافدين الحمد لله، يعني الغالب الراحة والاستجمام يعني خصوصا في نهاية الأسبوع مع الجميع، ولكن ما ذكرنا ظواهر تستحق أنه الإنسان ينتبه لها فقط.
2: نحن لا نعمم، الله يحفظك، لأن التعميم لغة الجهلاء، نحن لا نعمم زي ما تفضلت، احنا نعطي بعض الشواهد زي ما تفضلت.

0: وبعض الصور اللي نراها مع الآخر، ولكن تلقى ما شاء الله في المنتزه أو في الشاطئ في آلاف، تلقى بسيط شيء لا يذكر. ولكن للأسف الشديد هذا الشخص يعني أو هذا يعني ممكن يعني زي ما نقول باللغة العامية ينكد على مجموعة كبيرة، لكن زي ما تفضلت هي ناس الآن في عندهم فهم وعندهم ثقافة وعندهم إدراك وعندهم وعي. إحنا نتحدث معنا على الظواهر هذه البسيطة أو اللي تأتي مباشرة من بعض الناس اللي ليس
1: نعم.
0: عندهم.
1: ودائما الإنسان بعد يتعامل بأخلاقه لا بأخلاق بقية الناس، وحديث الإتيكيت يطول طبعا في جميع النواحي. إن شاء الله الأسبوع القادم ضيفنا الدائم الخبير والمستشار الإتيكيت والبروتوكول الأستاذ تركي الصالح اليامي، نلتقيك بإذن الله.
0: بإذن الله، يعطيكم العافية واستودعناكم الله وموفقين إن شاء الله.
2: إن شاء الله.

أنا أقول لك في ناس فاهمين الحرية غلط. أنا قبل كده شهر شفت خبر تفاجأت منه، في واحدة عندها بلكونة في شقتها، فيها بلكونة يعني، فحطت بركة سباحة في البلكونة لما فاضت البركة وغرقت العمارة كلها، وتقول حرية شخصية شقتي.

0: هوا بلادي هوا بلادي.
1: والله على طاري الاتيكيت الاماكن العامه يا ميعاد، ما ادري اذا هي من الذوق والاتيكيت انك اذا طبخت وطلعت الريحه ذاك المضغوط ولا ذيك المشاوي اللي جنبك تعطيهم، ولا ما هم من الذوق يعني، هم
2: تبدي من ولا
1: انت تاكل وهم قاعدين يتعشون على الريحه، ما يصير يعني.

0: تذكرت هذه اشتهيت الأزاد وأنا ببغداد وليس معي عقد على نقد، فإذا أنا يعني راح لمكان شواء وأرى ذاك الشواء يعني يتقاطر وما شو تسوي؟ طيب
1: في مسلسل أظن إلى أبي وأمي مع التحية يوم تجي تأكل عندهم تأكل خبز وتقول على الريحة قاعد أكل الضوء.
0: أي صح صح.
1: فرفقا باللي حولكم إذا طبختم، خصوصا إذا هي طبخة مسكبة وقدر الضغط عاد ينشر الريحة في كل مكان، بالذات الحين في الجنوب. يا الله
0: قدر الضغط، المشاوي، إيش تبدي إيش تخلي يعني، فكلهم ما شاء الله الروايح.
1: طيب اللي بيشاركنا مستمعينا ويتصل ويعلمنا على سالفة الناس اللي يعلمهم في السفر، مين اللي يخبرهم؟ من أهله هنا أو من أقاربه وجيرانه، أو اللي يخبرهم لما يوصل مكان اللي بيوصل له، هو يوصل والناس تدري ولا يوصل ويرجع ما حد درى عنه؟ شاركونا على 013-811-7991 أو 013-811-7992.
0: ناخذ أول اتصال معنا. ألو.
2: يأتي المساء الهادئ وتأتي معه نسائم هواء عليلة.
0: الله.
2: هناك أصوات عذبة تهمس بأحلى كلام، وأرواح طيبة ترسل أحل أجمل سلام، ونحن ننتظر بشوق مدى الأيام، فما أجمل اللقاء الذي يأتي محملا بالهيام، فها هي ميعاد عرفات تعزفان أحلى الألحان على أوتار القلوب، وسعود صالح بابتسامتهم المعهودة يرحبان بالجميع بحنان، وخليل صلاح أحلى نواخذة الخليج يبحران بالسفينة بكل اطمئنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام
1: ورحمة الله. وما يعني وسكت شهرزاد عن الكلام المباح، خلاص ما عاد بنقول شيء.
0: أنا برد عليها. طيب يا نوال، تمنيت اللقاء مكان اللي أسبقك إليه.
2: يعني في لغة عربية سمعت يعني عطينا شيء من مخزون اللغة.
0: يلا يا نوال ضيعنا السؤال، ضيعنا السؤال بهذه الكلمات.
2: صراحة يعني ما أسوى شيء تحت ثقافتكم، وما شاء الله يعني إبداعكم وكلامكم الجميل، يعني الواحد يستحي إنه يتكلم ويقول حاجة.
1: ما عليك زود وانتي والله يعني صديقتنا وصديقة البرنامج الدائمة، وإحنا نفتخر والله بمشاركاتك وحتى يعني أطروحاتك دائما في كل البرامج بهذا المستوى ما شاء الله.
2: الله يعطيك العافية إن شاء الله.
1: الله يعافيك.
2: بالنسبة لسؤالكم، أنا صراحة أول كنت أقول لأمي، أما الحين ما أعلم أحد.
0: ليش؟
2: خلاص كبرت الحين مسؤول عن نفسي، ميعاد حقها أقول لها.
0: لا أنت داخلك ليش ما تقولي يعني؟ هل من باب أن أنت مسؤولة عن نفسك ولا لا؟
2: ما أدري أنا إيه، أنا مسؤولة عن نفسي وأنا بروح بفلوسي، واحد بيعطيني هذا واحدة اثنين يعني حقها أمشي، وأنا ترى بسافر ترى بسافر. أنا شوف لما نرتب أموري كلها قبلها بيوم ترى مع السلامة أنا مسافرة.
1: لا والبلدة صغيرة يا نوال، يعني أنت لو تخبرين واحدة في سيهات كل سيهات دروا عنك.
2: أبداً والله، يعني لو تروح لو أطلع من سيهات إلى يعني شوف أمس ما يعني لو أجي أقول ترى أنا رحت المجمع الفلان، ترى أنا ما رحت المجمع والله العظيم. فلذلك أنا ما أحب أقول لحد صراحة.
0: أنت تبع داروا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
2: ما أحسها مو حلو يعني، شوف حتى أنا ما أنشر ميعاد ولا شيء ولا أتكلم ولا حاجة، يعني يوم اللي بروح يعني اليوم بكرة ترى بس البيت هني إخواتي أهلي بس اللي يعني ألتقي فيهم، اللي ما أشوفهم ما لي شغل فيهم.
1: واللي تقولي يعني لهم توصينهم لا تعلمون أحد، ما بتروحون تخبرون الناس
2: كده، ما يحتاج أوصي. إذا وصيتهم لو قلت لا توصون يعني أنتي نقايل عشان نقول. أنا أسكت. أنا أسكت لأن أنا عارفة خلاص البير بينتهي.
0: أجل منقول خليلي حط لك أغنية توصيني على الكتمان.
2: والله صحيح، يعني إذا بتقولين لهم في ناس يعني أنت قبل شوي أنت قلت يعني تروحين تشوفين فلان أو فلتانة، ليش ما قلتين إن بتسافر؟ ليش ما قلت لنا بتيجي؟ ليش ما قلت لنا بتسافر؟ يوه رحت المكان الفلاني ولا قلت لنا؟ طيب
1: هذا يعني غير اللي وصيك جيبون لك كذا، بالله يجيب معك كذا وجيب معك كذا.
2: يعني أنت رايح مسافر يعني هي بالنا. طيب أنا عطيتني شيء أنت عشان أجيب لك،
1: وأنا رايح عشان أقضي لك يعني رايح أتمشى.
2: أنا إيه أنا رايح أستانس، مو رايح رايح أدافع فلوس أستانس، مو رايح. والله أنا صراحة الحمد لله أنا كريمة يعني أعطي ما أقول شيء، يعني أنت سافرت أهلي كلهم أجيب لهم، صديقاتي أجيب لهم، ما أخلي معنا الحين الحمد لله كل شيء متوفر، يعني مو زي قبل. يعني مو زي قبل.
1: لا هي سالفة ذكرى يعني شيء من المكان اللي رحت له بس.
2: إيه أنا أقول لك إيه هذه يعني أذكر رحمة الله عليها والدتي لما تروح مكان تروح مكة المدينة حتى الجيران تجيب لهم.
0: الأول كانوا كده الحين تغيروا.
2: إيه خلاص مي حد الكل يسافر الآن.
1: صحيح.
2: الكل يسافر الآن ويروحون ويشوفون والأشياء صارت تجيلهم لحد. يعني بالأونلاين يشوفون هي بوت معاهم خلاص.
0: طيب شكرا يا لك يا نوال. بس أهم شيء لا تعودين على هذه الكلمات بصراحة الدلعينة.
2: لا
0: الكلمات
2: ما تبون يعني
0: خلاص بعدين ما نقدر نقدم برنامج.
2: لا ما شاء الله عليكم ما حد يتكلم قدامكم أنتم صراحة أنا مستحية أصلا.
0: شكرا لك يا نوال.
2: العفو تحياتي للجميع حياكم الله الله يحفظكم.
1: ومعنا متعب مساء الخير.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
3: كيف الحال؟
1: حياك الله يا متعب.
3: كيف الحال معاد؟
0: يا هلا فيك يا متعب. متعب ليش أنت كل زعلان ولا يتهيأ لنا؟
3: لا لا أبدا.
0: لأن صوتك كده وأنت تقول يعني تكلمنا كأنه ما أدري.
1: قول أنا جاد شوي بس ولا الأمور طيبة؟
3: لا بس الحر شوي حر الحر.
0: من وين أنت؟
3: الرياض.
0: الرياض
1: أجل زانت الأجواء يصير أسلوبك في المكالمة أحلى.
3: إيه شوي
1: طيب يا متعب من تخبر إذا جيت تسافر؟
3: أنا ما أخبر أحد
1: مرة
3: ولا بحد يبلشني أبدا.
1: حتى الجيران توصيهم على البيت شيء
3: مرة أبدا.
1: أيوة وش الحكمة من كذا؟
3: يعني أنا أسافر
1: زي ما قلت لا يبلشوني يعني.
0: ايش عندك نزلت من السيارة يا متعب وايش صار عندك؟
3: وين؟
1: هوا هوا صوت الهوا عندك
3: شوية هوا. أيوة.
1: ايوه ايوه طيب يا متعب يعطيك العافية وشكرا
0: والله يبرد عليك الأجواء إن شاء الله.
1: إن شاء الله
3: أهلا.
0: ومعنا اتصال من أفراح.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. يا هلا فيك يا أفراح.
4: يا هلا فيك حبيبتي كيفك؟
0: الحمد لله بخير دامك بخير يا أفراح.
4: كيفك يا صفالح؟
1: حياك يا هلا.
4: والله شوفوا اللي ما يعني الوالدة الله يحفظها ويطول في عمرها وأختي غيرهم ما أعلم.
0: ما تعلم
1: وتقولي لهم المعلومة يقولوا لك سرك في بير والبير ذي يشربون منها كل الجيران.
4: لا لا ما يعلمون لا بس إنه حتى لو افترضنا أنه صورت حاجة يعني ما أنشرها يعني لما أرجع من السفر وزي كذا أوري صديقاتي أوري يعني الأهل من قبلهم بس إنه لا إنه أنشر لا ما أنشر.
1: وإذا شافوا شيء وسألوا قولوا لا حسابي مخترق ولا أنا ما سافرت.
4: ما عندي حسابات أنا أصلاً لكن.
0: لا بس أنا بسأل نوال أنت ليش ما تخبري يعني إيش اللي خليك ما تخبري يعني تخافي ولا خصوصية ولا وش اللي خل؟
4: لا لا لا مو أخاف أنا الحمد لله ما أخاف من شيء دائما أتوكل على الله. طيب بس إنه لا أنا أفضل إنه ما أعلم بعدين يعرفون خلاص.
0: هو شيء خاص فيك يعني.
4: أيوة خاص فيا.
0: شكرا لك يا نوال.
1: أفراح.
4: تحياتي لها أستاذة نوال.
0: أيوة قالت لنا هي بعد كل مرة توصل تحياتها لك.
4: الله يسعدكم يا رب يعطيكم
1: العافية. موفقة إن شاء الله يا هلا. خلونا نروح إلى المنطقة الجنوبية وهذه الجولة المسجلة للزميل سعيد مشفور.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيكم مستمعينا الكرام ومشاهدينا من مهرجان التسوق في أبها والإخوان من دولة الكويت يشاركونا في مهرجان التسوق في أبها لهذا العام. تعرف عليكم ماذا تقدمون؟
6: الله يسلمك معك أخوك علي الخفاجي طال عمرك من دولة الكويت طال عمرك وجينا مشاركين بالعطور والبخور والعود والأشياء الحلوة والجميلة لأهل السعودية ولأهل الجنوب طال عمرك تستاهلون طيب كله.
5: يعني تصيفون تغيرون جو وبرضه تستفيدون تجارة.
6: الله الله يعني جبناها 2-1
5: ما شاء الله.
6: البرد والجو الزين والناس الطيبة والتجارة والرزق من الله إن شاء الله. الله يسلمك
5: أخوي علي سنويا تشاركون مهرجان تسوق؟
6: إيه الحمد لله كل سنة حنا طال عمرك
5: من أول ما بدأ مهرجان تسوق تشارك؟
6: إيه طال عمرك وأنا بذكرك بحاجة في عام 2014 أنا سويت معك لقاء بعد.
5: أنا سويت معك؟
6: أنت سويت معي لقاء.
5: سبحان الله والله من كثرة اللقاءات أنسى ولكن واجبنا أن نغطي يعني المهرجان بأكمله وأيضا أنتم ضيوف علينا.
6: الله يسعدك أنت بعد المميز.
5: طيب أخي علي، كيف تشوف الإقبال عليكم هنا وكيف تشوف لكم زبائن سنويا يجونكم من أهالي أبا؟
6: الحمد لله، احنا بالأساس احنا ما نشارك إلا عشان الناس الطيبة اللي مثلك وشرواك، وزبائننا اللي يجون يسألون علينا ويسألون عن بضاعتنا، نشوف تعليقاتهم، تعالوا شاركوا السنة هذه أنتم موجودين، والحمد لله متابعين بكل سنة يعني في السعودية في أبها وفي الرياض بالبوليفارد موجودين. لا موجودين احنا طال عمرك
5: الله. يعني تشوف ان السوق السعودي يعني ما شاء الله يعني يستهلك هذه الانواع المميزه من عندكم.
6: اي الحمد لله رب العالمين، اغلب نكون صريحين اغلب الناس والشركات على السعوديه لمشترياتهم وتعاملهم الجميل اسلوبهم الطيب مع الناس، يعني يحتفون بالغريب قبل القريب. اي والله الله يحييهم ويعطرك بعطر شغف.
5: الله يسلمك ويبارك فيك. ابدا احنا بعد اللقاء بنشوف، ولكن انا بسالك عن الاشياء المهمه هنا في المهرجان. كيف شفت المهرجان بشكل عام؟ كيف تشوف الخدمات؟ كيف تشوف الاداره معكم؟
6: الحمد لله الاداره من اعوام احنا معاهم، مميزين بتعاملهم بخدماتهم، موفرين كل شيء الحمد لله، الطاقم الطبي كل شيء موجود يعني الحمد لله، اي شيء لا سمح الله صار معك كل شيء خدموك على طول، يعني خلال دقائق صار شيء حضروا عندك. خدمتهم جدا عالية طال عمرك، ونظافة وترتيب واهتمام وكل شيء الحمد لله رب العالمين، يعني هذا شيء طيب.
5: بالتوفيق أخي علي، وإن شاء الله نشوفكم دائما في السنوات القادمة وأنتم تشاركون في مهرجاناتنا هنا سواء في أبها أو في المملكة العربية السعودية بشكل عام. شكرا ضيفي الكريم.
6: أنا عندي إضافة.
5: تفضل.
6: عندي قصيدة إذا تسمح لي.
5: تفضل.
6: أقول من خلقة الدنيا لعيال سلمان عز وامجاد وأفعالهم تذكر من

0: سنين قديمة. الله خلقهم الشيوخ وابطال واسياد وكفوفهم وقت العطايا كريمة. هم اللي يقودون الناس مهوب من قاد، وهم اللي يقدرون من يستحق الحشيمة، وهم اللي ورثهم العز من عهد الأجداد. أهل الأفعال الطيبة والسليمة وسلامتكم.
1: صحيح لسانك، بيض الله وجهك. شكرا لك على هذه القصيدة الجميلة وعلى هذه المعلومات. نشوفك إن شاء الله في السنوات القادمة. كنت معكم هذا سعيد مشهور من مهرجان سوق في أبها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: شكرا سعيد، وإحنا في برنامج هوا بلادي وأمامنا دقيقتين تقريبا على موجز الأنباء.
3: شو رايك نذكرهم بالسؤال؟
2: أنا كنت بقول وش عندك يا ميعاد عشان تقولي إلا في هالدقيقتين.
3: أنا ترى أخاف ترى يا صالح من هذول يقولي باقي لك دقيقتين، باقي لك دقيقة، حتى لو في خاطري بقول حاجة أنساها تقولها.
2: لا هي مو بالدرجة دي، بس إنه فعلا يعني وقت اللي قبل موجز، قبل حتى موعد رحلة، يعني فعلا الواحد يرتبك.
3: أتذكر
2: شوي
3: أتذكر يا صالح كانت في عندنا معلمة كانت كده من تجي تقول تسألنا جداول الضرب، بس ما تبغانا نقول واحد ضرب واحد، لازم انت تقول واحد، واذا قلت تكون عندها مصطرة تضربك على يدك.
2: هذا ايام الضرب.
3: ايوه، فصارت ضار شكلي عندي عقدة نفسية من التوقيت وهذه الاشياء اللي ترتبط.
2: وفي ناس كثير سبحان الله تيجي تقول له وش وكذا كذا بسرعة، قول لي مثلا، يقول لك يا اخي لا تربكني انا بجاوب بس لا تضغطني في الوقت، مثلا تقولي لأحد مثلا حضر لي الشيء الفلاني او الطبخة الفلانية، لا تضغطني انا بحضرها في وقتها المناسب يعني، فانت كذا لا تدا. عموما قدامنا ثواني فاعطيني السؤال،
3: رجعت يعني
2: في هالثواني هذه نشوف قبل الموجز مديك تقولين ولا لا.
3: شنو السؤال؟ نسيته ترى
2: سؤال الحلقه
3: الحين. قلت لي
2: عادي، اعطينا سؤال امس مثلا.
3: سؤال امس؟ لا بقول سؤال اليوم ذكرته. تخبر مين اذا جيت تسافر؟ يعني هل تخبر الوالده، تخبر زوجتك؟ في بعضهم حتى زوجته كده يسفها ويسافر ولا كانها موجوده في البيت.
2: وفي ناس على العكس يستاذن منها، تخيلي انه يستاذن من زوجته.
3: صدق في ناس اذا جو سافروا
2: ممكن تعطيها خبر بس تستاذن، احس انها قويه.
3: لا يعني ايش دعوه، هي قاعده ياك في البيت يعني، خلت تستاذن منها، سموها زوجه يعني.
2: طيب اللي بيشاركنا راح نقول لكم الارقام، ولكن خلونا نروح إلى موجز الأنباء وراجعين.
3: قول الأرقام.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السادسة مساء في الرياض، هذا موجز لأهم وآخر الأنباء على قراءة حورية السبيعي، أهلا بكم. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى يوم عهد الاتحاد لبلاده. موانئ توقع 7 اتفاقيات مع شركات وطنية وعالمية لإنشاء وتوسعة مراكز لوجستية بميناء جدة الإسلامي. ضبط أكثر من 15,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع. المنافذ الجمركية تسجل 1131 حالة ضبط خلال أسبوع. ارتفاع عدد القادمين بتأشيرات العمرة 22.5% منذ بداية موسم العمرة. بدء مغادرة الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة. بدء مغادرة الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة. إدانة دولية للاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين وسلطنة عمان. دول المنطقة تتصدى للمزيد من الهجمات الإيرانية الآثمة على أراضيها. الكويت تدين استمرار العدوان الإيراني على أراضيها وتعتبر استهداف قطاعات النفط والكهرباء والماء جريمة حرب. شركة الخطوط الجوية الكويتية تعلن إعادة جدولة أغلب الرحلات على خلفية الهجمات الإيرانية الآثمة. وفي الخبر الأخير، الأمين العام لجامعة الدول العربية يحذر من التصعيد الإيراني واستهداف عدد من الدول العربية. نهاية موجز السادسة مساء من إذاعة الرياض، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يمشون ربطناهم على الساعة الثانية.
1: لا أنا أشوف العكس يعني غيروا رايهم، قال لا في أرقام ولا شيء، مشي هجينا عنهم.
0: أي لا لا، الحين بناخذ برد اتصالات قبل الفقرة الجاية. طيب عرفتوا يا مستمعين شو السالفة؟ أنه لما تسافر من تخبر، سواء من مدينتك اللي طالع منها، ولا لما تروح مكان ثاني تخبر الجماعة اللي فيها الديرة، ولا تروح كذا بهدوء وترجع بهدوء، ولا من شاف ولا من دري.
1: وفعالياتنا لهالأسبوع وأخبارنا مع ضيفنا اللي متواجد معنا الأستاذ عمر الغامدي. أهلا وسهلا بك معنا.
2: أهلا وسهلا معاد، حياكم الله.
1: نبدأ بأول أخبار اللي عندنا، وتلفريك الهدى يستقطب زوار الطائف خلال موسم الصيف.
0: منتجع الوادي نافورة عالمية ومشروع سياحي نوعي في منطقة عسير.
1: وجهة جديدة في جازان خلال إجازة الصيفية هي واجهة المرجان الجديدة.
0: في شمال الباحة منتزه الثروة الوطني في محافظة القرى يعزز حضوره في وجهة صيفية جاذبة.
1: ولمحبين الطبيعة والمياه الفيروزية والرمال البيضاء، شاطئ الرايس يعزز جاذبية السياحة البحرية في المدينة المنورة.
0: أهلا بك أستاذ عمر مرة أخرى، والخبر الأول من الطائف والتلفريك الذي مثل كل عام يستقطب الزوار بشكل لافت.
2: صحيح أخوي صالح، يستقطب تلفريك الهدى زوار محافظة الطائف خلال موسم الصيف بوصفة أحد التجارب السياحية التي تتيح مشاهدة مرتفعات الثروات والمنحدرات الجبلية والأودية والغطاء النباتي على امتداد مساره. يمتد مسار التلفريك لمسافة حوالي تتجاوز 2400 متر في الاتجاه الواحد، رابطا بين قمة الهدى وقرية الكرة السياحية، ويضم 52 عربة وتتسع كل منها لثمانية ركاب بطاقة استيعابية تصل إلى 1000 راكب في الساعة لكل اتجاه، فيما تستغرق الرحلة نحو 17 دقيقة. ويعد تلفريك الهدى من المعالم السياحية في محافظة الطائف، إذ يسهم في تنويع الأنشطة المقدمة للزوار، ويتيح التنقل بين قمة الهدى وقرية الكرة السياحية عبر مسار يطل على تضاريس جبال الثروات.
1: نافورة عالمية ومشروع سياحي، شنو قصته في منتجع الوادي؟
2: منتجع الوادي في منطقة عسير شهد تدشين ثاني أطول نافورة في الشرق الأوسط والأكبر على مستوى المملكة، والثالثة عالميا بارتفاع يصل إلى 120 متر وبتكلفة تتجاوز 16 مليون ريال، فيما تضخ أكثر من 7 ملايين لتر من المياه لتشكل أحدى أبرز المعالم السياحية الجاذبة في عسير. يأتي تدشين النافورة ضمن مشروع سياحي متكامل يمتد على مساحة تزيد على 300,000 متر مربع، ويضم مرافق ترفيهية وسياحية متنوعة تشمل حدائق ومزارع ومطاعم ومقاهي ومسرح وصالات مغلقة، بما يوفر تجربة متكاملة للزوار والعائلات على مدار العام. ويحتضن المنتجع قرية تراثية تمتد على مساحة تزيد على أكثر من 60,000 متر مربع، صممت لتحاكي أصالة وتراث منطقة عسير.
0: نعم، في جازان واجهة جديدة باسم المرجان تضيف وتعزز من خيارات التنزه خلال الإجازة الصيفية.
2: أضافت واجهة المرجان الجديدة بمدينة جيزان خيارا جديدا للتنزه على ساحل البحر الأحمر، وأصبحت الإجازة الصيفية إحدى الوجهات التي يقصدها الأهالي والزوار للاستمتاع بموقعها البحري وما تضمه من مرافق وخدمات ترفيهية متنوعة. وتقع الواجهة على الشاطئ الجنوبي لمدينة جيزان ضمن جزيرة المرجان الممتدة على مساحة 63,000 متر مربع، وتندرج ضمن منظومة الواجهات البحرية التي طورتها أمانة منطقة جيزان بهدف الاستفادة من المقومات الساحلية وتوفير مساحات عامة تستقبل الأهالي والزوار على مدار العام، وتشهد إقبالا متزايدا خلال موسم الصيف. وتضم الواجهة ممشى مطلا على البحر ومناطق للجلوس ومسطحات خضراء وألعاب للأطفال، إلى جانب المقاهي والمطاعم والخدمات المساندة، بما يوفر بيئة مناسبة للتنزه وممارسة رياضة المشي وقضاء أوقات الفراغ في أجواء بحرية.
1: وفي الباحة متنزه الثروة الوطني بالقرى يجذب الزوار.
2: عزز منتزه الثروة الوطني بمحافظة القرى بمكانته كأحد أبرز الوجهات

0: السياحية في منطقة الباحة، مستقطب الزوار موسم صيف الباحة 2026، بما يمتلك من مقومات طبيعية فريدة وموقع استراتيجي ومرافق ترفيهية وخدمية تسهم في إثراء تجربة الزائر. يقع المنتزه الذي طورته وهيئته بلدية محافظة القرى على بعد نحو 31 كيلومتر شمال مدينة الباحة، ويمتد على مساحة تزيد على أكثر من 128 ألف متر مربع، وتضم أكثر من 19 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء، إلى جانب 850 شجرة تضفي على الموقع طابعا طبيعيا يعزز من جاذبيته. يحتوي المنتزه أيضا على مسرح مفتوح يتسع لنحو 600 شخص، ومسرح مخصص للأطفال بطاقة استيعابية تتجاوز 150 شخص، إضافة إلى 30 لعبة و30 جلسة للزوار و12 مرفقا خدميا صممت بما ينسجم مع طبيعة الموقع ويعزز تجربة مرتاديه.
1: ما شاء الله. في الخبر الأخير، منطقة المدينة المنورة وشاطئ جديد يجذب الزوار بمياه فيروزية ورمال بيضاء.
0: يعد شاطئ الرايس كأحد أبرز الوجهات البحرية في منطقة المدينة المنورة، وذلك لموقعه المميز على ساحل البحر الأحمر وبما يزخر به من مقومات طبيعية تشمل المياه الفيروزية الصافية والرمال البيضاء الناعمة والأجواء الهادية، الأمر الذي جعله مقصدا للزوار وهواة الاستجمام والصيد والتصوير طوال العام. وشهدت الرايس خلال السنوات الماضية تطويرا في مرافقها السياحية والخدمية، شمل الكورنيش البحري والجلسات العائلية وتحسين المشهد الحضري بما أسهم في تعزيز تجربة الزائر، إلى جانب المطاعم المتخصصة في المأكولات البحرية التي تقدم الأسماك الطازجة التي يشتهر بها ساحل الرايس. وتزخر الرايس بعدد من المقومات الطبيعية والتاريخية، من أبرزها منطقة الرأس الأبيض التي تتميز برمالها البيضاء ومياه الفيروزية الصافية، وتعد من المواقع المفضلة لهواة الرحلات البحرية والتصوير.
2: ما شاء الله. لكن احنا رح نسألك سؤال حلقتنا لليوم، ايش رايك تخبر، يعني من الناس اللي تخبر اذا جيت تسافر، ولا بتشوف انه ما لي داعي تخبر احد؟
0: والله انا اخبر الاهل والاصدقاء المقربين فقط، لكن الوجهة اللي بروح لها ما اخبر احد فيها بصراحة.
2: ليش؟
1: وإذا كانت الوجهة داخلية تفضل أنك تخبر الجماعة اللي رايح لهم؟
0: لا أبد، ما أفضل أبدا، أنا أحب أني أروح الوجهة اللي بروح لها بدون ما أقول لأحد.
2: ليش؟
0: الاستباطات الاجتماعية وكذا يعني.
2: شكرا لك الزميل والإعلامي عمر الغامدي، وإن شاء الله نلتقيك الأسبوع القادم على خير.
0: طيب العافية.
1: ونرجع لسؤال حلقتنا اللي بيشاركنا ويعلمنا على سالفة الناس اللي يخبرهم سواء في مدينته أو المدينة اللي بيروح لها، مين يخبر بالضبط؟ ومعنا مشاري.
3: نعم، حياك الله. السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
2: السلام،
3: مساكم الله بالخير أخ صالح أخت معياد.
1: يا هلا أخوي مشاري، مسيت بالنور والسرور.
3: الله يبارك فيكم.
1: ها يا مشاري، علمنا.
3: والله يا أخي أنا ما أحب أني أخبر يعني أحد.
2: لماذا؟ ليش؟
3: بدون لماذا يعني، لكن ممكن بعد ما أطلع من البيت ممكن أتصل على زوجتي وأقول أنا رايح مشوار.
2: يا الله، حتى زوجتك ما تقول لها؟
3: لا والله ما أقولها. ليش أقول؟
2: حرية شخصية.
3: لا يعني ممكن أنا تشغلني تقول بروح معك مرة رجلي على رجلك. لا أنا ما أحب أني يعني أروح أقضي أشغالي الحالي وكذا.
1: طيب، وفي الديرة اللي بتروح لها تخبر زميل قريب لك تقول تراي لا في عندكم ما بسير عليك، ولا ما تفضلها؟
3: لا، ممكن أني أتصل إذا كنت قريب من البيت أو أرسل رسالة إذا كان موجود، لأن إذا لو بتصل عليه من بدري ممكن يرتبط معاي ويترك أشغاله وارتباطات.
2: طيب مشاري، ما تخاف إذا رحت يتهوسوا عليك ولا يقول ده وين راح ما جاء؟
3: لا أنا قلت لك يعني بعد ما أطلع من البيت أخبر زوجتي أقول أنا رايح مشوار عندي شغل كذا يوم يومين.
2: يومين يعني مو شغلة طويلة.
3: أي بدون ما أقول لهم يعني. أي
2: ترى بعدين يفكروا خطفوك ولا شيء.
3: شلون؟
2: يفكروا اختطفت ولا شيء.
3: لا الحمد لله ما عليه، حنا الحمد لله في بلاد أمن وأمان، الله يعز الدولة والحمد لله حنا في خير الحمد لله. لكن لو سافر بعيد خارج الدولة مثلا يعني أكيد بأخبر زوجتي وأخبر الوالدة.
1: الحين والله في أبشر تسوي برنت عنك، تعرف وين وطيت.
3: الله يسر.
2: بس تلاقيها تعودت خلاص.
3: أكيد صار أبد شيء طبيعي عندها، وأنا من بدري مخلي الشنطة في السيارة يعني شنطة الملابس وأغراض.
1: لا وإذا عودتها على هالشيء خلاص تبي تعتاد عليه. لكن إذا اللي يقعد يستأذن من زوجته وكذا هذا بعدين ما يقدر يوطوط.
2: لحول.
3: لا عاد استأذن هذه كبيرة والله.
2: شكرا لك يا مشاري.
3: الله يحفظكم. شكرا لكم وسعيدين بالمشاركة معكم. الله يحفظ.
2: الله يسعدك إن شاء الله.
3: شكرا.
2: ومعنا اتصال من علي أبو سعد.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم جميعا.
2: وعليكم العافية. السلام ورحمة الله.
4: أبو سعيد الله يحفظكم إن شاء الله. وشاكر ومقدر على طرحكم الجميل الحقيقة والرائع اللي ممتع حقيقة. اليوم موضوعكم موضوع من تخبر إذا تبي تسافر صح؟
2: من تخبر؟ أيوة من تخبر؟
4: والله أنا ما عندي إلا الوالدة والأهل فقط اللي يخبرهم إني بسافر، لأنه لابد أن يكون عندك أحد يعرف فين تروح أساساً. لا سمح الله خصوصاً لو كنت إذا كنت خارج المملكة، لأنه يعرف عنك لا صار لك شيء لا سمح الله.
2: باب الاطمئنان.
4: أو شيء من كذا. باب الاطمئنان. فتخبرهم. لكن الحقيقة في أشخاص متطفلين يحبوا أن يعرفوا فين رحت.
2: أحسك كده قلتها من قلبي يا أبو سعد ولا أنا غلطانة؟
4: والله صحيح صحيح صحيح. يعني لدرجة أنه أحد يرسل لك رسالة أنت فين يا أخي؟ أنا ما خبرتك أن أنت فين، أنا فين يعني؟
1: لا ولا يدق ويشوف الرنة يعني داخلية دولية.
2: بس الحين يعجبني هذا اللي موجود هنا وحط رنة دولية.
4: والله هذا أنا.
2: أوه عشان دائما يفكروك مسافر.
4: صحيح.
1: أو ما يدرون أنت مسافر ولا هنا.
4: والله صحيح. لا يجي تسوي يعني صراحة إذا أنك مثلا مسافر خصوصا خارج المملكة، جيب لي معك غرض، جيب لي معك شيء، جيب لي. فأنت الآن مثلا هو الشيء الغرض مثلا موجود عندنا في المملكة، لكن يحب أنه مثلا يجيبه من خارج المملكة. طيب أنت الآن بتكلف علي مشوار، بروح بأخذ تاكسي أو شيء موصلة مواصلات، وبضطر إني يعني أحط في برنامجي إنه لابد إني أقضي لك حاجتك، صح ولا لا؟
2: صح.
1: وبضطر إني أحطه في العفش معي يعني مساحة إضافية.
4: أيوة أيوة. فأنا يعني بتلغي لي يوم من برنامجي كله علشانك. طيب أنت روح وذهب. أنا من الناس اللي ما أحب إني أطلب من أي أحد إذا كان مسافر خصوصا خارج المملكة يعني أي غرض، لأنه صراحة أنت بتكلف عليه وبتلغي برنامجه
2: وما تدري يعني عن ظروفه بعد،
4: وما تدري عن ظروفه هو إيش سبب سفره.
1: المشكلة هذا يا أبو سعد لو تطلبه شغلة عند بيته ما جابها لك،
4: ما جابها
1: يعني، ويتشره ليه ما جبت لي وليه ما عزمتوني وليه ما
4: لا انا من الناس اللي مثلا على اسلوب العزيمه يقول لك مثلا اللي ما يعزمك ترى يريحك، لكن اللي يعزمك ها تراه بك يعني لابد انك تروح يعني مثلا تلبي دعوته،
2: يحملك الشره بعد يعني يشرح عليك ليش ما جيت.
4: ما احب تشره والله، ما احب اشره على احد ولا احب احد يشره علي.
2: علي حسيت بمعاناتك يا ابو سعد، وصلنا جدا شعورك يعني، وانت تتكلم الشعور واصل قبل الكلام.
4: الله يحفظكم. ان شاء الله يبرد على قلبكم مثل الاسكريم الصيف ها.
2: ان شاء الله.
4: ان شاء الله. بس انتم يمكن حضرتوا الاسكريمات الاوله اللي موضوعكم اللي طرحتوها اول.
2: ايوه هذا الاربع بريال.
4: أبو الباربع ريال هذا اللي يجي في
2: بيبسي وفراولة. أيوة برتقال
4: اللي كنا نشتريه أول من بيوت يعني ما في كان دكاكين. فكنا نشتريه 4 ريال يعني.
2: لا حتى بعدين جابوه في نكهة لونها خضرة، ما أدري نكهة شنو هذه.
4: لا بنكهة التوت أحسن شيء.
2: أيوة.
4: الله يسعدكم ويحفظكم. شاكر مقدر لكم. وحقيقة أنا أول مرة أشارك في أي إذاعة، وحقيقة سعيد كل السعادة هذا اليوم.
2: وإحنا سعيدين باتصالك وشعورك وكل ما تحمله. شكرا لك يا
4: الله يحفظكم. شاكر ومقدر لكم والله. وموفقين وموفقين أخواني. الله يحفظكم.
1: واتصال جديد من علي.
5: اهلا وسهلا.
1: خلينا نشوف قبل شوي اخذنا علي والحين ناخذ علي ونشوف رايه زي راي علي ولا لا.
5: علي ابو سعد وهذا علي ابو محمد الحين.
1: الله يحييك يا ابو محمد وسعيدين بهالتواصل.
5: الله يسلمك.
2: علي من وين؟

0: خميس مشيط.
1: والنعم ويا هلا بأهل خميس مشيط.
0: اي وجب بنابها ما يحتاج.
1: جان البراد جان البراد يا علي خلاص.
0: ايوه والله امطار الحين
2: ما شاء الله. طيب علمنا من تخبر اذا جيت طالع منا ولا منا.
1: مو طالع منا منا اذا جيت بالسافر
0: يعني ما لانه ما عندي الا ابوي وامي الله يحفظهم.
1: الله يحفظهم. ايوه
2: فلازم هذه من البدايه تعطيهم تحطهم في الصوره.
1: مو متزوج يا علي؟
0: صاحين ها؟
1: مو متزوج يا علي؟
0: يا ليت ان شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله. وبتخبر زوجتك اهم شيء ولا لا؟
0: والله على حسب لانها طويله.
2: قول لسه ما جربنا يعني ما بعد نحكم. لا بس خليك مسيطر من البدايه.
0: تقول لها لا ما تعلمها بشيء.
1: يعني زي ما قال صار خليك مسيطر. بس اخاف بعدين تصير زي هذه اغنيه مسيطره.
0: لا لا لا.
2: طيب يا علي اذا طلعت مثلا منطقه الباحه ويعني وفي لك زملاء هناك واقارب برضو تخبرهم ولا تروح وتيجي ما حد درى؟
0: والله شوف في ناس غفيفين عشان ما تخبرهم عرفت كيف؟ فلا تختار ان اذا في ناس كويسه ولا عادي تمشي الحالة احسن لك.
2: اي تروح تنبسط وترجع و...
0: ايوه بدون ما حد يغصب بدون ما حد يخسرك.
1: عندك اخوان يا ابو محمد؟
0: ايوه.
1: وما تخبرهم بعد نفس الشيء؟
0: اخواني صغار انا اللي هم اللي يخبروني.
1: هم اللي يخبروني.
2: طيب يا محمد ابو محمد يعطيك العافيه وشكرا على المشاركه.
0: الله يعافيكم ويسعد ايامكم ان شاء الله.
2: وتنورون يا الخميس. ان شاء الله ان شاء الله.
1: ومعنا محمد الحربي.
3: ايوه مساء النور. السلام عليكم.
1: مساء النور يا محمد. يا هلا فيك.
3: مساء النور لجميع مستمعين اذاعه الرياض الشرقيه ومن يسمع محمد الحربي وعلى طاقم البرنامج.
2: محمد من صوته انسان يعني عرفت يقدر الحياه الزوجيه فلذلك يخبر زوجته انا متاكد. ها يا محمد.
3: اتكلم يعني بشكل عام يعني اكيد انا بخبر الوالدين. انا عندي الوالدين اكيد اول شيء يعني حياتي فلا بد اني اخبرهم اذا صرت في مكان يعني سواء داخل البلد او يعني قريب من البلد الثاني.
1: ومن بعد تخبر؟
3: اكيد الوالدين.
1: بس الوالدين؟
3: ايوه الوالدين عندي انا.
1: واخوانك؟ طيب
3: اكيد الاخوان اكيد انهم عندهم خبر. انا اذا علمت الوالدين اكيد بيكون عندهم خبر الاخوان.
1: ايش رايك في محمد فذول يعني اذا جا بيسافر راح قال لاخوانه وخواته يلا ايش رايكم نروح كذا يعني مع بعض ولا مو معاهم تحب كذا لحالك؟
3: صح حلو اللمه بس لما تكون الواحد يعني كذا مستعجل ولا رايح المطار يعني انا اعرف كثير بس ياخذ شنطه على طول يروح يعني يمكن ما يخبر الوالدين بس.
1: طيب محمد ايش قاعد تسحب؟ نسمع حاجه تسحبها حاجه تشيلها ايش قاعد تسوي؟
3: ما اسمعك والله ما
1: ايش قاعد تسوي يا محمد انت في السياره ولا في البيت؟
3: اي والله انا في السياره مسافر بس وقفت كذا اكلمكم وبعدين عادي
1: اشوفك تسحب تسحب الشنط يعني؟
3: لا ما في شنط سفره قريبه يعني.
2: ايوه يلا درب السلامه يا محمد ان شاء الله.
3: بيت اني يعني اعطيكم على الهواء يعني الخبر.
2: واحنا والله سعيدين بهالمشاركه.
1: ايش رايك لكن يا محمد بالرفقه هذه وانت خبرتنا الحين يعني بعد ما خبرت امك وابوك خبرتنا يعني ايش رايك؟
3: ايوه اكيد انه الخبر يعني لانه انا شيء عادي عندي يعني استفرات داخل البلد.
2: خبر كل المستمعين وميعاد بتقول الناس كلهم
1: خلاص بخبر محمد الحربي. وين مسافر يا محمد؟
3: بعد البرنامج بتروحون هنا ولا هنا
1: يعني. لا بس اهم شيء وين مسافر يا محمد؟ يومين قل
3: داخل البلد يعني قريبه ما هي سفره طويله.
1: حبيت الأسرار يعني شكرا.
3: العفو احنا حبينا برامجكم دائما حبينا.
2: واحنا والله سعيدين بالمشاركة شكرا يا محمد.
1: كثير ترى متفقين انهم يعني يحبوا الخصوصية والأسرار.
2: والله هو يعني السفر مثل إذا خبر مفرح مثلا اشتريت بيت خطبت ملكت.
1: بس ايش صاروا الناس كذا؟ الأول ترى كان ما أدري مختلفين الناس تخبر يعني.
2: والله فعلا كانوا الناس يعني على بساطتها وما يصير حدث إلا ويبشرون فلانة حامل ولا فلان خطب.
1: تقول الحين لا حتى إذا حملت واحدة تقول ما دريت عنها اللي ولدت يعني حتى بعضهم يقولوا ما يدروا إن القطاوة تحمل في الشارع يعني إيش دعوة ما يقولوا يعني خايفين من العين.
2: الناس
1: يعني
2: تغيرت ما تدرين وش التغيير لكن الوكاد إنهم تغيروا على كل الحال تظل لنا خصوصية، وتظل لنا يعني من الأسئلة المحرجة أنك بتسافرون هالصيف، سافرتم وين سافرت؟
1: وأكيد يا صالح ما في أحد وصل لهذه المرحلة اللي صار له موقف. بعض الأحيان أنت تكون مختلف يصير لك مواقف وعشان كده تغير يعني كده
2: تكون يعني كتاب مفتوح شوية، لو يصير لك موقف أبى تقفل هالكتاب ولا عاد تعلم أحد.
1: يعني أنا بعض الأحيان صالح أشوف أن أنا أتكلم مثلا عادي، الطرف الآخر ما يتكلم، فهذا الأطراف اللي هذول ما يتكلموا أنا ما أتكلم لهم، يعني ما أخبرهم، مو عشان أنا ما أحب أخبر، لا أنت ما تخبرني ما بخبر، بس الأشخاص اللي عادي يتكلموا عادي بصراحة.
2: طب واللي يخبرك تتوقعين إنه يقول لك كل الكلام؟
1: أنا ما أبغى التفاصيل، شعره شوي.
2: وهل يقول لك الحقيقة ولا لا؟ احيانا والله بس يبي ياخذ منك معلومات فيعطيك كذا يصرف كلام.
1: لا ما ادري بصراحه، ما دققت في هذا. احمل اخيك على 70 محمل يا صالح.
2: والله انا اقول لك يعني
1: اعرفك ابو محامل الخير، كيف كذا الحين تشكك في
2: ما اشكك
1: النوايا.
2: بس انا اعطيك فائده في حياتك، ما تدرين بكره يعني تقولين الله يذكر صالح بالخير اللي علمني هالمعلومه.
1: خربتني الحين بقعد افكر.
4: مع أنها أكبر واحة في العالم تزخر بالأشجار والنخيل والجو العليل، إلا أن الجبال تقف راسخة فيها وتتنوع أشكالها وأحجامها وقدمها التاريخي أيضا. وقد تكون تلك الجبال أحد أهم المعالم الأساسية في التنقل لدى سكان الجزيرة العربية قديما.
5: هو أحد أهم يعني استراحات القوافل قديما، والآن هو متميز بأنه في مكان صحراء جميلة رائعة وهو يطل على المنطقة. هو علامة من علامات دخولك للأحساء عندما تأتي من أطراف الربع الخالي، لذلك المكان رائع وجميل وخلاب، وممكن أن يستفاد منه في أعمال السياحة لأنه موقع متميز. جبل الأربع هو امتداد لجبال الأحساء وطية الأحساء العظيمة، من جبل القارة إلى النصلة الملك عبد العزيز إلى هنا، وهي النصلة أيضا تعد يمكن من جبال الأربع لأنها كانت في يوم من الأيام وسميت لما أغفر لها الملك عبد العزيز لأنه كانت فيها غرفة لمراقبة الطرق وللمحافظة على منطقة الأحساء من جهة الجنوب من الغزة.
4: جبل الأربع هو واحد من أبرز جبال الأحساء، ولهذا الجبل أهمية تاريخية وأثرية على الصعيدين الثقافي والتاريخي في المنطقة الشرقية، ويعتبر أوضح نقطة لرؤية الكسوف الحلقي والتي تعتبر ظاهرة كونية نادرة، فهو معلم سياحي وخاصة مع دخول فصل الشتاء من كل عام إذ تعتدل الأجواء ويزداد هطول الأمطار. ومع أنه من الواضح الآن أن الجبل يتكون من 4 هضاب، إلا أن الاعتقاد الجيولوجي يقول أن الأصل هو جبل واحد تعرض لعوامل التعرية عبر التاريخ مما جعله بالشكل الحالي.
5: جبل الأربع هو أحد أهم أشهر جبال الأحساء، ويقع في الجهة الجنوبية الشرقية بالنسبة للهفوف على مسافة 20 كيلومتر تقريبا، وأقرب مكان له قرية الطرف على مسافة 6 كيلومتر تقريبا إلى جهة الجنوب. طبعا الاسم جبال الأربع من لأنه مكون من 4 جبال صغيرة، تلال صغيرة أو جبال رؤسها تقريبا ليست عالية كثيرا، 2 منهما متلاصقان والآخران منفصلان، لذلك سمي جبل الأربع. طبعا جبل الأربع كان يشرف على أهم طريق تجاري قديما في الأحساء، والذي كان يربط الخرج وحرط وأيضا نجد والربع الخالي والقرى المحيطة بالهجر المحيطة في طرف الربع الخالي، يبرين ومثلة ودخنة، كان يمرون التجار قديما بجنب جبل الأربع إلى أن يتجهون إلى جنوب الطرف ثم يلتحقون بالطريق أو الدرب السلطاني المؤدي إلى العجيه.
4: غنية هي الأحساء بكل عوامل الازدهار السياحي، فهي من المناطق متكاملة الخدمات مع ترحيب دافئ من أهلها الطيبين. من المنطقة الشرقية عرفات الماجد وخليل العيسى.

0: وتخبر مين إذا جيت تسافر،
1: وتعلم مين لما توصل الديرة اللي بتروح لها. شاركونا وقولوا لنا على 013-811-7991 أو 013-811-7992.

0: هوا بلادي هوا بلادي.
1: عبد المجيد يقول يا ابن الأوادم مليت ألمح لك. طيب ولي يلمح ما يخبر بس يلمح
2: يعتبر. والله في ناس حتى مع التصريح ما ينتبه.
1: آه صحيح.
2: ما تدرين يعني لمحنا صرحنا
1: يعني. لا أنا أقول يعني طيب أنا لما قالوا لي أوه ما قلت أقول والله لمحت. مش دراني يكون ما دريت عاد.
2: لا وسرعة الانتباه للتلميح هذه تختلف من واحد لثاني. يعني مو معقول أن مثلا في ناس لماح ويلقطها بسرعة وفي ناس لا. يعني عرفت اللي يعني يا آدمي أنا أقول لك كذا أنت ما تفهم مثلا ما نبيك معنا. قلنا لك إنه ما في حجز على الرحلة. قلنا لك أن الديرها ما خلاص يعني لا تجي معنا مثلا.
1: لا أو في بعضهم يقول أنا حسيت هذيك المرة كان يلمح أثار يلمح عشان ما بيسافر صح؟
2: ممكن أي. اتصال على 0138117991. ألو ألو
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة السلام. الله
3: مساكم الله بخير جميعا.
2: يا هلا وسهلا مساء النور
3: حياكم الله.
1: من معانا؟
3: عبدالله الفايدي من محافظة أملج.
1: يا هلا فيك يا عبدالله.
2: أهلا يا عبدالله وسهلا حياك الله. أول شيء كيف الأجواء في أملج في الشتاء؟ ما شاء الله يعني الشواطئ عندكم رائعة بس ما أدري في الصيف كيف.
3: لا لا الحمد لله الفترة هذه الأجواء جدا ممتازة صراحة
2: ما شاء الله.
1: وين رايح يا عبد الله؟
3: أحيانا تجيك رطوبة كذا زايدة عن اللزوم.
1: عندنا وعندكم خير احنا بعد بالشرقية في عندنا بس تبرد الجو يعني.
3: اي الحمد لله ترطب الجو.
1: نسمعك في السيارة يا عبد الله.
3: ايوه ايوه نعم في
1: السيارة. وين مسافر ولا رايح يعني مشوار؟
3: لا لا لا قريب قريب
1: قريب. يلا يا عبد الله قول لنا تخبر احد اذا سافرت او تلمح او مرة واحدة ما يشوفوك الا هجيت.
3: هو, هو هو هو اكيد الاهل اول شيء طبعا الوالد والوالدة واكيد زوجتي يكون عندها يعني علم أنا وين رايح خاصة إذا كان المشوار يعني يوم يومين كذا. لكن إذا كان المشوار 4 أيام كذا 5 أيام أحيانا 10 أيام يعني أعطيها خبر إن إذا كانت تبغى تمشي معايا أو شيء. فأما إذا كان المشوار يعني يوم يومين فأحيانا يكون تعب على.
2: طيب وباقي الزملاء الأصدقاء الشلة الجيران؟
3: لا والله يعني هم يدرون كذا.
1: وهم يمكن بعد كذا صح؟
3: كيف؟
1: هم بعد يمكن كذا يعني هم بعد ما يخبروا صح؟
3: ممكن إيه أحيانا نادرا ما يجيك واحد إلا إذا كان صديق مقرب يعني جدا.
2: ايوه طيب يعني يقول لك مثلا توصي شيء ولا ايش.
3: ايوه ايوه احيانا تتواصل معاه يقول انا والله عندي مشوار بعد يوم يومين او بكره.
1: طيب عبد الله ايش رايك بهذا اللي يعزم اللي يقول لك يعني انا بسافر ايش رايكم؟ يقول لاخوانه اصدقاء والله انا رايح من قبل شهر انا رايح هذا المكان ايش رايكم تخاوني تروحون معاي؟
3: ابد اذا كان يعني السفر يعني تغيير جو او هو في السفر تغيير جو في السفر يعني يكون يعني واحد يقضي شغله عندي شغله اما اذا كان يغير جو ما في مانع اذا كان يخبر اهله يعني اللي يبغى يمشي معاي.
2: طيب عبد الله وش رايك في اللي تشره اذا منك رجعت من السفر يقول ليه ما خبرتني كان خويتك كان وصيتك؟
3: والله انا بس السؤال واحد بس اذا
2: ها ايش تقول له
3: اقول انت ابوي.
2: والله عبد الله كاش ما عنده يعطي في الوجه يعني انت ما تلمح يعني ما شاء الله تعطي في الوجه على طول.
1: طيب يا عبد الله كده مجامله يا عبد الله مني منك قول ايه انا كنت بخبرك بس للاسف ما كان في وقت.
3: اي ممكن تعطيه اشاره يمين تروح يسار
2: بالضبط تقول له ما

0: كان في رسالة في ذاك اليوم في الجوال ولا
1: يقول استعين على قضاء حوائجكم بالكتمان، يعني مو كل واحد يعني تقولها وين رايح وين جاي وين.
2: صحيح
0: صحيح. طيب
2: أيوة. شكرا
0: شكرا
2: لك
0: يا عبد الله.
2: عسى وصلت مشوارك يا عبد الله، نطمئن عليك ولا لسه باقي لك؟
1: لا لا خلاص وصلت.
2: يلا درب السلامة، مع السلامة.
1: شكرا مقدر لك.
0: شكرا شكرا يا عبد الله. تخيلي يعني مثلا لما مثلا احد يقول لي ما شاء الله الحمد لله على السلامه، ليه ما خبرتني على السفر؟ اجي اقول له إيه ما بيك تروح معي،
2: اشكره
0: كذا يعني. معقوله احنا روبوتات، احنا بشر يعني عندنا مشاعر، لازم مثلا اجي امهدها له، اقول له والله الحقيقه وفي الواقع وما بين القواقع الموضوع هو عباره عن، يعني امهدها له بس.
2: لا لا بصراحة يعني في ناس ويختلف، يعني في بعضهم كده يعطوك إياها مثل ما نقول إحنا أشكر على كده على وجهك، يعني إنه ما ليش أخبرك. لا وفي ناس لا يعني إلا بقين يقولك لا يعني ما صار في وقت، يعني ما ودي، أو يعني على حسب، هو يختلف من شخص لشخص يعني.
0: هو يعطيها يعني في الوجه بس إنه مغلفة شوي، ملبسة كرافتها، ولا
2: لا
0: هي في الوجه في الوجه.
2: لا لا شوف، في ناس بصراحة ودك تنتظر بس يسألوا هذا السؤال عشان أنت تقول لهم هذا الشيء، عشان أنت تعطيهم هذا الجواب الخنفراشي. إيش الخنفراشي؟ ما أدري وش سموها.
0: الخنفشاري.
2: الخنفشاري. وأكيد إذا جيت وين تسافر، أكيد في أماكن تسافر لها تكون أماكن أثرية، في أماكن تاريخية، في أماكن دينية،
0: وفي أحياء أحيانا أثرية، حي كامل ما شاء الله.
2: توني بدخل، خليتي ما دخلت المدينة. فهذه بشكل عام الأماكن تختلف على حسب الوجهة. فراح نروح اليوم وجهتنا إلى حي المغيسلة بالمدينة المنورة، هذا الحي التاريخي اللي صارت فيه مشاريع سياحية وأماكن تستحق الزيارة. نرحب بضيفنا أحمد التركي، الباحث أحمد التركي، أهلا وسهلا بك معنا.
3: حياكم الله، يا أهلا وسهلا، حيا الله المستمعين الكرام، حياكم الله.
2: لو جينا نتكلم عن حي المغيسة، طبعا المدينة المنورة فيها كثير من الأحياء التاريخية، نبغى نحدد موقع حي المغيسة بالضبط وين في المدينة المنورة.
3: طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حي المغيسلة بالنسبة للمدينة هو يعتبر يعني جزء من كل، الكل هي المدينة دار الحبيب حق وان تهواها وتحن من طرب إلى ذكراها، لا كالمدينة منزل وكفى بها شرف حلول محمد بفناء. فهي مرتبطة المدينة بالحرم، فيعد موقع المغيسلة تقريبا جنوب غرب المسجد النبوي، والمسافة يعني ما هي تلك المسافة البعيدة، يعني ممكن 900 إلى 1000 متر تقريبا الكيلو. والطريق الآن يعني حقيقة الأمانة وهي تطوير المدينة وعلى رأسهم الأمين، وكذلك في الأمارة على رأسهم سمو الأمير أمير منطقة المدينة، يعني مهدوا للزائر سواء اللي يسكن في الحرم أو في غيره، إذا أردت بسيارات الجولف تستطيع، إذا أردت بالأقدام الطريق مليء بالمحلات، محلات الهدايا، الكافيهات، والطريق جميل جدا حتى ان الانسان يصل مثلا الى حي المغيسلة.
0: جميل. وش سبب التسمية استاذ احمد؟
3: بالنسبة لتسمية التسمية طبعا سبب قديم جدا، وهو يعني يعد لي طبعا المغيسلة ومرتبطة ببني دينار، المغيسلة وبني دينار، لكن اذا اردنا كلمة المغيسلة هي كان قديما هي تعتبر مزرعة، والمغيسلة اسم تصغير يعني خاصة في المدينة، احنا معروف عندنا مثلا مزرعة ناعم والنواعم وقائم والطويل، المغيسلة تصغير مغسلة، كان هناك الغسالين، وهذا يعطيك إيحاء أن المنطقة هذه يعني كانت مزدهرة، أن الناس يعني عندهم شيء من النعيم الترف، أنه في غسالين خاصين لهذه المسألة، فأخذت كلمة المغيسلة من الغسالين. وهذه كمان نقدر نرجع لأصل أقدم اللي هي بني دينار، وبني دينار هذول هم من بني النجار، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بني النجار، بني النجار من رجل اسمه سعلبة. يعني حتى الآن المسجد النبوي اللي ما أبغى أروح بعيد، أبغى أرجع للمغيسلة، بس الشيء بالشيء يذكر، موقع المسجد النبوي هو لعدي من بني النجار، فمالك ومازن وبني دينار، والآن المغيثلة هي المعروفة تاريخيا ولبني بني دينار، ولهم قوة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزورهم.
2: يعني حي المغيثلة يعتبر من الأحياء التاريخية العريقة اللي أعيد إحيائها من جديد.
3: بالضبط، هو طبعا قديم قبل كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مو بس حي عريق، حي عريق، ويعني ما زال
2: يرجع تاريخه لمتى؟ لو قلنا يرجع تاريخه لمتى، يعني قبل الإسلام؟
3: أيوه قبل الإسلام، لأنه بني دينار من الخزرج، والخزرج يعني كانوا قبل الهجرة النبوية، ويعني قديم جدا المدينة. لو أردنا العماليق، بعد العماليق بعدين آتوا لهم الأوس والخزرج، وبني دينار من الخزرج، فهم قبل يعني قبل كثير، بل قبل يعني حتى ولادة عبد المطلب، لأنه أصلاً عبد المطلب مخولته أو خواله أخواله من بني النجار، وبني النجار وبني دينار هم أبناء عم، يعني مخولة النبي صلى الله عليه وسلم برضه كذلك يرجع جزء لبني دينار، لكن ليس المخولة المباشرة، لأنه أساس النبي صلى الله عليه وسلم أمه من بني زهرة من مكة، لكن هذولا خوال عبد المطلب. أشوف التاريخ قديم، يعني قديم جداً.
0: نعم. طيب الحي نقدر نقول له طابع تراثي عمراني، يعني له هوية عمرانية مرتبطة ببيئة المدينة قديما، أي حقبة بالضبط يعني نقدر نلاحظ ملامحها أو ملامح المباني اللي فيها؟
3: أي ممتاز. طبعا المدينة أغلب بيوتها يكون على الطراز الحجري اللي هو البازلتي من الحجارة الحرة، وبني دينار أطرافها من المغيثلة خلاص تبدأ على الحرة، حرة السقيا وحرة الوبرة. وعادة الحي هو مجمع من المساكن والمنازل، تقسيم جغرافي. نفس المغيثلة كان إلى عهد قريب كان تعتبر خارج سور المدينة، تمام، ولذلك تعتبر قديمة كقرية، وبيوتها طبعا تجسد الحياة القديمة بتفاصيلها، أشبه ما تكون بالقلاع من حجارة الحرة، وهي كذلك على طريق ولها ارتباط قديم، هي تعتبر على نقب بني دينار. وهناك حديث جميل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. فهي كتصميم تراثي ما زال إلى الآن الحي يستنطق. والآن طبعا هي كمان شركة الحي تذكر فتشكر، هي المسؤول عن التطوير وكيف كانت، يعني كيف كانت ولأي مدى آلت. يعني الآن الحي يستنطق براندات، خلينا نقول من صح التعبير، براندات سعودية، يعني ليست فقط براندات مشهورة بقوة خارجية، لا، براندات سعودية. يعني الآن عندنا منطقة تستنطق اللي هو عطرة، مقهى، وكذلك الخان. الخان هذا قديما ما كان فيه الفنادق وأوتيلات وكذا،
2: كانوا يسموه الخان،
3: يسموه الخان. الآن الخان مجسد في حي المغيث، تيجي الإنسان يسكن، يقول الله حيكم تجونا من الرياض إن شاء الله ونسكنكم في الخان، فتعيشوا هذه التجربة. منزل قديم ممكن يعني بالقرب إلى ممكن 100 عام، والآن يدخل الإنسان هذا البيت من حجر، لكن يجسد هوية المدينة بالطابع القديم التراثي وبتصميم حضاري بديع، فالإنسان يستطيع يستشعر كيف كان. هي نفس المبنى، لكن الوجهة عندنا في المدينة يعني بدأت إثراء هذا المكان كشكل سياحي، فأنت تنظر المكان من الخارج، الرواشين، الحجارة البازلتية، ويعني شيء جميل. في مثلا عندنا في الحي مطعم اسمه زي مثلا تجميره، هذه كلها براندات سعوديه.
2: نعم شعيب. بس اللي لفتني شيء، يعني بالرغم انه هو يعني حي، يعني مو يعتبر انه مدينه ولا يعني قريه، انه حي من الاحياء، لكن يضم معالم تاريخيه كثيره، من ضمنها القلعه التاريخيه والساحه الحجاريه. شنو بعد المعالم اللي يضمها هذا الحي؟
3: طبعا هذه ما اردت تتكلمي في اي مكان في المدينه، ولكن الان بصفة أنه المغيثلة الآن لها وضع طابع أنه بدأت فيها فعاليات كثيرة وصار فيها مسارات. المواقع التاريخية في هذه المنطقة هي مرتبطة قديما حتى في بعض الصحابة، في أسماء يعني إن أردنا، بس طبعا المقام هنا ضيق، ما نريد نتكلم عن السميراء وإيش سوت وكذا، لكن نفس هذا الموقع يحتوي على بعض من القلاع، بجواره مبنى جميل هو الأمارة والأمانة، وكذلك حتى الآن ميدان الملك عبد العزيز، الموقع اللي بدأ منه دخول الملك عبد العزيز إلى المدينة، وكذلك كان هناك ارتباط لما زال مسجد تاريخي أثري قديم عمري نسبة لعمر بن عبد العزيز، اللي هو موقع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للذهاب إلى بدر، المسجد ما زال موجود إلى الآن وتم افتتاحه قبل فترة بسيطة، وكذلك كان هناك له ارتباط حتى كذلك هناك بئر نبوي اسمه بئر السقية، لكن الآن هو طبعا غير موجود يعني من قديم، لكن الجهة معلومة، فهو موقع يعتبر مدخل كذلك من مداخل المدينة، يعني إذا كان من زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا النقب ومسلوك إلى عهد قريب، وإلى الآن هو يعتبر يعني اللي بيذهب مثلا لجهة ينبوع وبدر وكذا، خاصة الطريق القديم يعني كلها تكون من هذا الطريق، بل إنه حتى محطة سكة الحديد يعني بجواره يعني ملافقة لنفس الحي المغيشلة، فهو حي يعتبر حي عريق، يعني سبحان الله الحي هذا داير ما يدور مليء بالتاريخ بالحضارة بالثقافة، والآن هو يجسد هذا الأمر، حتى اللي يدخل يعني يلاحظ فعلا، وخاصة أي سائح لما نذهب إلى أي منطقة، أتوقع يعني أنه أغلب الأسئلة اللي تبدأ في نفس الأول أنه يبغى يشوف الطابع التاريخي لهذه البلدة.
0: نعم.
3: نروح مثلا
0: هذا فيما يتعلق بالحي كمباني أو آثار، لكن الناس اللي سكنت الحي، الناس اللي عايشة فيه الآن، يعني إذا كانوا من أهل المدينة أو من بعض من سكن ثم انتقل إلى الأحياء الجديدة، كيف يعني كانت حياتهم، مشاعرهم، انتمائهم للحي وحرصهم على سمعة الحي خصوصا أمام زوار هذه المدينة المباركة؟
3: طبعا بالنسبة لهذا السؤال في المدينة يعني يخاطب الوجدان عادة يعني عشان المشاريع التطويرية، وإلا المدينة القديمة ما زالوا إلى الآن أهالي المدينة يعني محافظين، تلاقي مثلا أهل الحوش الفلاني، المدينة كان أغلبها أحواش، لهم اجتماع، لهم مثلا مجموعة الواتساب، أما إذا رجل تكلم عن المغيسلة توها الآن حديثة، صار فيها يعني مثلا أزيلت بعض من المباني لأجل توسيع طرق الممشى، يعني لأنه هي أغلبها أزقة ضيقة، فالآن الهيئة يعني جعلت طرق جميلة، فما زالوا إلى الآن أهالي الحي يجتمعوا في نفس الساحة، في ساحة تقام فيها فعاليات ومسارات خاصة مثلا في الأعياد، في فصل الصيف، في المناسبات، ساحة كبيرة تقام فيها بعض من الفنون الشعبية، يقام فيها أشياء تراثية، هنا عندنا مثلا بعض الأشياء والحرف خاصة مثلا تجدوها في الحجاز في المدينة، فهذه الآن صارت تتجسد في نفس موقع حي المغيسلة. أما الأهالي طبعا المدينة يعني ما في أحد يخرج من الحارة مثلا إلا ويحل لأهل الحارة ويحل، لأنه كان في ترابط وما زال الآن الحمد لله، لكن طبعا مو مثل الأول، البيوت أمام بعض، الشبابيك أمام بعض، فتجد الإنسان يعرف مثلا جاره وجارته وعيالها، والحياة الاجتماعية كانت قوية لأنه في تقارب، الآن مثلا البيوت أو الفلل أو العمائر ما أقول في تباعد، الحمد لله ما زال في التلاحم خاصة في المساجد، لكن مو مثل الأحياء القديمة حقيقة، وكل من عاش في الأحياء القديمة يستشعر هذا الكلام اللي أنا أذكره.
2: نعم، كيف يعني أنا لما أروح المدينة المنورة ويعني بالعادة يسكنوا في المنطقة أغلب شيء المركزية اللي عند المسجد النبوي، يعني هل صحيح يمكن الوصول للحي بالمشي ولا يحتاج سيارة؟
3: طبعا المنطقة المركزية كبيرة، في الشمالية وفي الجنوبية الغربية الشرقية، إذا جينا للمركزية الغربية والجنوبية سهل أن يكون الإنسان مثلا مشي على أقدام، وكذلك في سيارات الجولف يعني توصل، فما يصير يعني حتى الإنسان كبير في السن أو كذا ما يستطيع يمشي، سهل لها الوصول. بالنسبة للمركزية خاصة لجهة الشمال الآن برضو جزاهم الله خير يعني الدولة في جهات المعنية مشكورين، برضو وفرت سيارات جولف حتى لو تبغى إلى مسجد قباء مو إلى المغيث، لكن هي أمتار بسيطة الإنسان يمشيها حتى يصل إلى مركز السيارات الجولف. سيارات الجولف لها كمان مواقع محددة.

0: محدده يعني كل بعد فتره في نقطه. فالانسان ممكن اللي يجي للمدينه شاهد المركزيه سيارات الجولف رايحه جايه رايحه جايه، هذه كلها توصيل والمبلغ يعني زهيد جدا، ما هو ذاك المبلغ الكبير يعني في متناول
1: الجميع
0: يعني ما الجميع بالضبط.
2: والسائح فعلا يعني بالإضافة إلى الصلاة في المسجد النبوي يعني يحرص على أنه يستكشف، هنا كانت مثلا مزرعة كذا، هنا بيت فلان من الصحابة، وهنا يعني ففعلا شواهد ومعالم يعني سبحان الله تحل السكينة على الإنسان ويستشعر المعلومات، خصوصا أنه في تطبيقات ومواقع أيضا تحدد لك بالضبط أين كانت هذه الأشياء.
0: أخي صالح في المدينة حقيقة اللي الله عز وجل يكرمه بمعرفة جغرافية المدينة وتاريخها ترى يستشعره كأنه بالعهد النبوي، لأنه طول ما هو ماشي ما في، ما بقول ما في شيء بيطلع، لكن خليني أقول ما في هناك أمتار إلا وهناك معلم يقول هنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، هنا كان التاريخ. هذه المدينة لما ذكرها القاضي عياض قال ما بالك بأرض مشى بها نزلت بها آيات التنزيل ومشى في طرقاتها جبرائيل وميكائيل، بل ما زالت تحتضن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المدينة ليست كأي مدينة، فيها روضة من رياض الجنة، فيها جبل من الجنة، فيها عيون. هذه المدينة يعني فعلا، والآن هي لأجل هذا الأمر يعني الآن الوجهة السياحية، كان قديما ممكن يجي الشخص ويأتي إلى المدينة يصلي في المسجد النبوي يذهب إلى قباء، وهي أعظم ما في المدينة يعني المسجد النبوي وقباء بأجر ألف صلاة وهناك بأجر عمرة، ولكن المدينة يعني تزخر سواء كان أحياء إن كان مواقع إن كان آثار إن كان جبال لها قصص مرتبطة بالنبي صلى الله عليه وسلم والتاريخ والقبائل، إن كان هناك مزارع إن كان هناك آبار إن كان هناك أودية. يعني من بعض الأودية في المدينة وادي بطحان على ترعة من ترع الجنة الوادي العقيق، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أتاني الليلة آت من ربي فأخبرني أن صل في هذا الوادي المبارك. تتخيل تأتي هذا الوادي المبارك يعني من وحي السماء. فالمدينة ليست كأي مدينة، المدينة أرض سكينة، أرض عجيبة جدا، واجعل يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة. مسجد السقيا بجوار الغيثلة هناك قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لهم في مدهم بارك لهم في صاعهم واجعل بالمدينة ضعف إمام مكة ومع البركة بركتين. هذه برضه بجوار الغيثلة يعني.
1: أنا بسألك لكن فعلا المدينة مباركة يعني مهما تحدثنا عنها يعني نكون مقصرين في ذلك، بس بسأل الأوقات المناسبة لزيارة الحي، يعني هل لما نروح مثلا المطاعم الفعاليات في الصباح موجودة ولا تكون فترة المساء أفضل؟
0: طبعا بالنسبة للأفضل المساء، بالنسبة للأفضل المساء، لكن الصباح ممكن في البعض، لكن كأفضل لا المساء أفضل. ويعني كان كمان الأجواء الباردة الشتوية يكون أفضل وأفضل، وأحيانا بعض الأنشطة إذا كان هناك في مناسبات. فصراحة الغيثلة، وأنا يعني أقول لأي شخص اسمعني إذا راد يجي بدري بدري، لأنه ما شاء الله المكان يعني يكون مزدحم، وبعدين لا يجي الإنسان إلا هو جاهز
1: ولا ولازم يعني يحجز، يعني حتى المطاعم ما شاء الله من كثر الزحمة عليها كلها تحتاج حجوزات يعني.
0: في بعضها صح، في بعضها صح يبغى الإنسان إنه يحجز، لأنه هي المحلات هناك كلها محلات يعني كانت عن البيوت القديمة فهي كلها صغيرة، فلا يجي في ذهن شخص إنه 100 المطعم الفلاني مثلا يكفي 100 شخص في نفس الوقت.
2: والأجمل والله من هذه يعني المشاعر والأماكن هو الأهالي، أهالي المغيسلة بشكل خاص والمدينة بشكل عام، اللي هم من البشاشة والترحيب الشيء الكثير صحيح. الذي يشعر به كل زائر حقيقة للمدينة.
0: صحيح.
2: يعطيك العافية ضيفنا المرشد السياحي والمهتم بمعالم وآثار المدينة الأستاذ أحمد التركي، وشكرا جزيلا لك.
0: حياكم الله وشكرا لكم والمستمعين الكرام، يا مرحبا.
2: الآن إلى منطقة القصيم وجولة زميلنا سامي الشبرمي.
3: حياكم الله مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم من هنا من مهرجان صيف البصر بمدينة بريدة، هذا المهرجان اللي يحظى بعدد من الفعاليات المصاحبة ولعل أبرزها فعالية الفود ترك، واليوم إن شاء الله بنأخذكم من فعالية الفود ترك. أيضا أحد الشباب السعوديين

0: موجودين معنا هنا واللي يمثل أحد قصص النجاح والتي ولدت من هنا من رحم المهرجانات، أستاذ فهد الدرع. نقول حياك الله، مساك الله بالخير.
1: حياك الله، مساك الله بالنور. أنا سعيد بمشاركة معكم، سعيد بمشاركة في مهرجان صيف البصر.
0: الله يحييك. خلنا نتحدث عن مشاركتكم من خلال فعالية الفود تراك.
1: عندنا احنا ثلاث فود تراكات مشاركين فيها كمجموعة اخوان. احنا كل فود تراك له اختصاص، وكل فود تراك يقدم حاجة. عندنا فود تراك اللي هو شوكي يقدم باستا ويقدم البرجر بانواعه. عندنا فود تراك بلع يقدم الكومبو، يقدم الهوتدوج، يقدم الكرندوج الصيني. عندنا اف دي يقدم ايس كريم بالوان واشكال. ان شاء الله تعجب ذائقتكم يا رب.
0: ما شاء الله تبارك الله، انت بديت من المهرجانات، ايضا تطورت ما شاء الله من خلال المهرجانات.
1: نعم صحيح. احنا بدايتنا كانت فعلا صدق من المهرجانات، وهذه سادس سنه لنا الحمد لله نشارك في مهرجان صيف البصر، والحمد لله يعني الاقبال جيد والناس عارفين وحنا عارفينهم، والحمد لله على كل شيء.
0: متى بديتوا انتم في الفود تراك؟
1: احنا بدايتنا فعليه عام 2018، كنا نشارك بس مهرجانات، والى الان نشارك احنا بس مهرجانات موسميه مده شهرين بالاجازه. احنا خلاص على هالسنين هذه خلاص صرنا احنا على سيستم واحد، مشاركاتنا فقط مهرجانات بصيف البصر.
0: ما شاء الله تبارك الله، اعتقد عندك رقم كبير من المشاركات.
1: الحمد لله الحمد لله. إيه هذه سادس سنه على التوالي مشاركه بصيف البصر.
0: كم مهرجان تقريبا شاركتوا فيه؟
1: كمجمل من يوم عرفنا تركات يعني من 2018 فيه يمكن اكثر من 50 مشاركه، من ضمنه بوليفارد رياض عام 2021.
0: ما شاء الله تبارك الله. الجميل في مشاركتكم ما شاء الله انتم فريق واحد اخوان.
1: نعم صحيح. اي ربي لك الحمد، احنا اخوان بدينا جميع من عام 2018، والحين توسعنا وصار كل واحد له مجال وله ترك وله اختصاصه.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب لو تحدثنا عن المهرجان البصر، كيف التفاعل؟ كيف تشوف الحضور؟ كيف تشوف ثقة الناس ومنتجكم كشباب سعوديين؟
1: اللهم لك الحمد والشكر، الناس راضية عن المنتجات اللي احنا نقدمه، والناس عارفيننا، وبالعكس احنا سعيدين مرة لا شفنا زحم وشفنا اقبال من العالم هذه. والله يحيي الجميع بالعكس.
0: جميل. خليني بنسأل عن ما شاء الله تبارك الله، انتم تقدمون مجموعة من الاكلات المختلفة، وش اكثر تشوف اكثر شيء يعني الناس يطلبونه منكم اللي عليه اقبال كثير؟ ادري يعني يمكن تقول كلهن عينين في راس، لكن اكيد فيه يعني ما شاء الله منتج يعني الناس تحبه اكثر.
1: والله ما اخفيك يا اخي، كل المنتجات اللي والله اللي نقدمه بامانه كلها على اعلى مستوى، على اعلى نظافه، على اعلى تعجب ذائقه الجميع. لكن في عندنا الباستا هي اختصاصنا، فود تراك شوكه، فيه برجر الدجاج، والكرندوق عند فود تراك بلعه.
0: البدايه انتم كنتم من الباستا صحيح؟
1: نعم صحيح. اي نعم، كان عام 2018 كان باستا فقط، هو كان باستا، ما هو بس المنتج الوحيد منيو كما في الا باستا. والحمد لله الحمد لله، الحين صار عندنا 4 تراكات، صار عندنا محلين، توسعنا من هذه الانطلاقه.
0: ما شاء الله تبارك الله، قصه نجاح ولدت من رحم المهرجانات.
1: الحمد لله الحمد لله، هذا فضل الله اول، كل مجتهد ان شاء الله له نصيب.
0: وموفقين ان شاء الله، وانتم بالفعل نموذج مضيء نفتخر ونفاخر فيكم. يعطيك العافيه.
1: انا سعيد جدا بالمشاركه، والله يحييك.
0: شكرا استاذ فهد الدرع، احد المشاركين هنا في مهرجان صيف البصر بفعالية الفود تراك. وهذا المهرجان اللي أكيد مثل ما ذكرنا يحظى بعدد من الفعاليات المصاحبة.
2: شكرا سامي. الجميل أنه في مناطق منوعة ومهرجانات، يعني لأنه فعلا فيه زوار يجون أحيانا من مثلا يعني الناس اللي من القصيم وساكنين مثلا في الشرقية أو في جدة، فتيجي الإجازة يروحون القصيم. مو شرط الزيارات مرتبطة بأجواء باردة، الناس اللي في القصيم اللي ما سافروا ففي فرصة لمهرجانات منوعة.
3: ولا مو بس كده، يعني ترى بعض الأحيان حتى هذول يحبوا يمسكوا خطوط ويسافروا عن طريق مثلا الخط، خلاص بمجرد ما يمر على كذا كده عند حب الاستكشاف، خلنا أمر أسير عليه يعني المدينة أشوف إيش فيها، يعني بغض النظر مثل ما قلت حارة باردة، بس إني يحب يتعرف على الأشياء اللي فيها.
2: وفي ناس يعني طويل بال يمشي هنا، يمرح هنا، ينام هنا، يتغدى هنا، يعني الرحلة يأخذها 3-4 أيام.
3: صالح بس أكيد ما عنده عيال رايح الحالة.
2: والله هو يا

0: في الخط هذا توصل لمكان يعني ما ينفع مرة، لكن الحين وين يعني غرف وأشياء مريحة جدا يعني. وسفر بر ترى متعة، مع أنه أشوف زحمة على الطيران.
1: اللي يحبه، في ناس يحبوا كده متعة مهما يعني، مو شرط أنه مرتبط عندهم مثلا ما عندهم فلوس أو عنده، هو كده يحب مسك الخطوط بالنسبة إلى متعة، الطريق متعة. حتى يعني أنه هو يمسك خط في الليل، في ناس عندهم متعة أنه يمسك خط في الليل، في ناس لا يحبوا سفر النهار، فهو يختلف من شخص لآخر يعني. فلكل شيء متعة.
0: والطريق بشكل عام آمن جدا يعني، سالفة أنه حتى لو لا سمح الله تعطلت يعني، وجود الناس وجود الدوريات الآن، الطرق أصبحت أشبه بالمدن، لأنه من مثلا رياض للطائف 700 كيلو، تكلمين عن 10 إلى 11 ساعة ما تمرين يعني، كل ساعة ساعة ونص مدينة أو هجرة فيها كل الخدمات، فالواحد يحس بأمان ما شاء الله جميل. الآن مستمعينا وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة، فراح ننتقل لنقل أذان المغرب من هناك، وبعدها إن شاء الله راجعين لهوى بلادي.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.
1: إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: تخبر مين إذا جيت تسافر، ولا تخبي ما تخبر أحد إذا جيت سافرت؟ تحب تسويها مفاجأة، ولا تخبر الناس الأقربين منك، الوالد، الوالدة، زوجتك؟ وليش ما تخبر؟ هل تخاف من العين والحسد، ولا ما تحب اللقافة، أو تعتبرها حرية شخصية؟ أو تكون من الشخصيات اللي تحب تخبر مو بس الأهل، حتى الأصدقاء، تحب السفر مع الأصدقاء أو إخوانك جروبات، وتحب كده اللمة في السفر. وليش ما تخبر؟ هل لأنك تحب تظل وحداني في السفر؟ أو عشان ما حد يكلف عليك ويقولك جيب لنا معاك أشياء، ويوصي على أشياء، ويقولك مر المكان الفلاني؟ يمكن أنا قلت أشياء وأشياء، بس أكيد أنتوا عندكم أشياء غير اللي أنا قلتها، وأفكار غير اللي أنا قلتها على سؤال حلقتنا اللي تعلم أحد إذا جيت تسافر وليش. أنا دايما أقول ليش، مع أن زميلي صالح ما يحب هذه ليش.
1: لماذا؟
0: أيوة، شاركونا على أرقام البرنامج 013-811-7992، أو الرقم الثاني 013-811-7991. وجولة للزميلة نورة المالكي.
2: يا هلا فيكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله اليوم من مدينة الرياض، متواجدة في أمسية موسيقية تقيمها جمعية الثقافة والفنون بمدينة الرياض. وخلال طبعا حضوري هذه الأمسية الموسيقية الجميلة في هذه الليلة الجميلة، التقينا بالفنان القدير سعد الخضر. أهلا وسهلا فيك أستاذ سعد، وحياك الله معنا.
3: أهلا وسهلا وحياك الله، يا مرحبا.
2: الله يعطيك العافية. اليوم ما شاء الله خلال حضورك هذه الأمسية، وأكيد تكرر ذلك يعني حضورك في الأمسيات التي تقام في هذه الجمعية، جمعية الثقافة والفنون، شاكرين طبعا جهودهم. كيف ترون أستاذ سعد يعني تطور الحركة الموسيقية في المملكة حاليا؟
3: والله الحقيقة الجمعية لها فضل كثير علينا، علي أنا كمان يعني، وبدت تنشط في المجال الموسيقي بشكل جيد. أيضا في وجوه طلعت ما كنا نعرفها، يعني الشاب هذا اللي كان يغني الحقيقة يغني جميع الألوان ويثلج الصدر، يعني تلقى يغني مصري، يغني مغربي، يغني، وهذا شيء جيد وممتاز. أيضا من فضل الجمعية على المجال الفني إن عاملة أمسية كل فترة، تعمل أمسية تجمع الفنانين المطربين فالحقيقة هذا شيء مفرح ويسعد يعني.
2: إضافة إلى ذلك ما شاء الله تجمعكم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء تقريبا. نعم. مع الفنانين الموجودين، كيف تشوف هذا التجمع اللي يكون أسبوعيا؟
3: لا هو الحقيقة التجمع ذا مفروض يكون يعني، وبدت فيه الجمعية مشكورة علما هنا شيء جيد يعني، نتطارح الآراء، إذا اللي عنده فكرة واللي عنده رأي فنعم.
2: أستاذ سعد، يعني كيف ترى مثل هذه الأمسيات الموسيقية يعني بأنها تعكس هوية المجتمع وثقافة السعودي برأيك؟
3: نعم نعم نعم، يعني إذا كان يعني بهالشكل، هم الآن ما شاء الله دائما في تمرين، وكل ما جمعوا لهم مجموعة من الفنانين طلعوهم عملوا أمسية مثل هذه الأمسية، فلها فضل كبير كبير جدا. أي والله، أي والله،
2: يعطيك ألف عافية أستاذ سعد. وصراحة يعني إحنا سعيدين اليوم يعني بتواجدك معنا، وأيضا كلمتك الجميلة يعني أثرت يعني هذا الجولة يعني كثير الكثير لأثير إذاعة الرياض.
3: الحقيقة عاد إذاعة الرياض لها فضل والواحد ينساه أبدا، ونتمنى إن شاء الله التوفيق بإذن الله.
2: نتمنى لك ليلة سعيدة. شكرا لك أستاذ سعد.
3: سلام.
2: وهذه الأمسية طبعا مع الفنان القدير يوسف العلي، والذي كان لنا الشرف اليوم بأن يعني نكون معاه في دردشة بسيطة، كما أتحفنا أكيد في هذه الأمسية، أكيد راح يتعفنا إن شاء الله في هذا اللقاء. أهلا وسهلا فيك أستاذ يوسف، حياك الله.
4: الله يحييك طال عمرك، وشكرا لكم أنتم على الحضور إذاعة الرياض، وشرف كبير لي طال عمرك أكون متواجد معكم، وإن شاء الله عجبتكم الأمسية، واشكر جمعية الثقافة والفنون، اشكر الاستاذ خالد الباز، اشكركم انتم على الحضور وجميع من حضر، وان شاء الله تكون في امسيات ثانيه باذن الله.
2: رايك اليوم كيف ترى دور الجمعيه، جمعيه الثقافه والفنون في دعم الموسيقيين اليوم؟
4: والله ما شاء الله افتحوا معهد ثقف يعلمون الالات الموسيقيه، وبالعكس مبادرين دائما وفاتحين ابوابهم على موقع للتسجيل وذا، وبالعكس تغيرت الجمعيه 360 درجه، وهذا طبعا الشكر للجميع على راسهم خالد الباز وجميع ما القائمين على الجمعيه.
2: جميل. اليوم كفنان استاذ يوسف يعني تحدثنا عن تجربتك الموسيقيه يعني وابرز المحطات التي يعني اثرت فيها.
4: والله الفن هوايه منذ الصغر، تعلمت اورج اول، بعدين لقاعات اول، بعدين اورج، بعدين عود، بعدين تعلمت التلحين، فهي نشأة يعني من الصغر، ودعم الوالد الله يرحمه ودعم خالي برضو ما قصر، عطاني العود حقه أتعلم عليه. برضو نشكر ولد عمتي خالد الدغش كإيقاعي، استفدت منه كثير الحمد لله، يعني أكثر اللي في العائلة في المجال الفني فاستفدنا من بعض.
2: طيب كأمسية يعني كالليلة يعني ما شاء الله هذه الأمسية اللي استقام فيها الجمعية، كيف تختار يعني الأعمال المقدمة يعني بالذات لجمهور أكيد مختلف تماما اليوم عن أي جمهور ممكن برا أو من أفراد المجتمع يعني؟
4: والله اختيار الفنان لأي حفلة للأغاني لابد التنويع، لأنك عشان ترضي جميع الجمهور، وإن شاء الله نحن قدرنا نرضيهم يعني، فالتنويع مطلوب فقط لا غير.
2: لا ما شاء الله اليوم أنا أشوف الرأي أنه مرضي للجميع ما شاء الله، أنت يعني أرضيت جميع الأذواق بجميع الفئات العمرية ما شاء الله.
4: الله يسعدكم، شكرا لكم، الله يعطيكم العافية.
2: اليوم يعني أو في نهاية هذا اللقاء يعني نصيحتك للمواهب الموسيقية اليوم الشابة.
4: والله الموهبة لابد يكون عندها الجدية والاستمرار، ما يأس، التعلم والاحتكاك بالفنانين، بالشعراء، بالمثقفين، بالملحنين، بالموزعين الموسيقيين، التجربة أول وثاني وثالث إلين يكون متيقن وواثق من نفسه، بعدين يطلع للناس كفنان يعني.
2: جميل، الله يعطيك العافية الفنان الجميل اليوم، يعني سعدت أولا بحضور هذه الأمسية الجميلة وتشرفنا كمان باللقاء معك وهذا الحديث الجميل الفنان يوسف العلي، شكرا لك.
4: شكرا لكم أنتم، يعطيكم العافية.
2: الله يعطيك العافية. إذن الشكر لكم أنتم مستمعينا الكرام، نعود لزملائنا بالاستديو.

0: راضي ولا مو راضي ما ندري والله.
1: الظاهر المخرج مو راضي.
0: عندنا اتصال على سؤال حلقتنا اللي نوهت عنه ميعاد قبل شوي. أعيد التنويه؟
1: خلاص
0: يكفي إني أشير لأن انتهى زمن أني أنا أقول السؤال. صار الحين عندي من يساعدني في طرح السؤال وأنا أشير له.
1: طيب.
0: وأقول
1: بالإشارة بعد الأرقام مرة واحدة
0: واللبيب بالإشارة. طيب 013-811-7991 أو 992. أم سعود يا هلا وسهلا.
2: مساكم الله بالخير.
0: يا هلا مساء النور والسرور.
2: مساكم الله كيف حالكم؟
0: حياك الله.
2: كل عام وانتم بخير بالصيفية الجميلة.
0: وانت طيبة إن شاء الله. حياك الله.
2: سؤالكم مرة حلو لكن الأحلى لو قلتوا نعطيكم قروش عشان تسافرون.
0: هذه والله إذا منها فيه بزارين ومزعجين نقول لهم نوديكم الملاهي بس خلونا نسافر وانتم قعدوا.
2: اي احنا نبي بس نسافر ما نبي والله نحتاج سفر. أنا طبعا كنت من هواة السفر ودائما أسافر لكن حصل عندي مسؤوليات ترتب عليها مصاريف مادية فصرت ما عاد يعني ما وقفت السفر. يعني
1: أنت من وين يا أم سعود؟
2: أنا من الرياض أحب الفياض.
1: عاد الرياض من كثر فعالياتهم يعني ما يمديك أنت مسافرة.
2: قليل أروح فعاليات عشان أنا يعني لي مزاج معين عرفتي.
1: أنت تحب الطبيعة يعني والأشياء.
2: أحب الطبيعة والرياض فيها طبيعة ترى بس أنا أحب الاستجمام الحالي يعني أروق الحالي أنظف مخي.
1: إذا عندك عيال ما في استجمام.
2: لا الحمد لله عندي بس كبار خلاص. يعني صرنا زي أصحاب يعني ممكن نطلع نستجم سوا. فهو اللي أقول لأحد أو ما أقول لأحد. زمان كنت أروح لحالي وما أعلم أحد عشان ما حد يدري عني عشان كنت أروح لحالي.
1: ليش؟
2: لأنه كان ممنوع يعني أنك تروح لحالك. ممنوع أنه أيوة كنت ما أعلم أحد وإذا رجعت عاد
1: تروحين سيارة ولا طيارة ولا شنو؟
2: والله كلش ما وفرت شيء يعني باخرة سيارة طيارة كله.
0: عاد اللي رجعتي اللي يدري واللي ما يدري بكيفه يعني
2: ما عاد يهموني خلاص إذا رحت ورجعت خلاص.
0: بس أنت يوم سعود قلتي لي على سالفة أنك أنت تحبين السفر وبعدين عشان الظروف هونتي. في أحد يحب السفر ويهون منه؟
1: ما في قروش قالت.
2: لا ما أقدر. أنا ما أقدر. أنا الحين كل ما يجي طاري السفر كذا شوكة بقلبي كذا. بس
0: والله لو تسلف ما أوقف سفر.
2: لا والله ماني متسلفة معليش عندي ديون الحين عشان أخلص الديون وأروح أنا مرتاحة لأني لو سافرت وأنا مديونة ما رح استمتع.
1: صحيح.
0: الحياة قصيرة يا أم سعود.
1: أنا عندي اقتراح.
0: الحياة قصيرة يعني عرفت اللي ما عاد فيه إن شاء الله العمر طويل بس يقولون ما عاد بقى كثر اللي راح يعني عرفت اللي استغنم الحياة.
1: ما عليك مني يا أم سعود ما عليك. أنت قولي لي بس تسوقي سيارة ولا لا؟
2: إلا أسوق سيارة.
1: خلاص امسكي خط أنت هذلك العيال وقضوها كده هذول.
2: إي والله أنا والله في ناس عازميني على أبها وعازميني على البيت موجود يقولون تعالي.
1: أيوة.
2: بس تعرف الواحد مهما كان يستحي شوية
1: لا تطولين بس روحي يعني على الأقل كده مو تجلسين فترة يوم يومين كده تمشي.
2: صح وتغيير من باب التغيير لكن نقول لك الارتباطات الأكبر هي الأهم يعني الواحد قاعد ارتباطات وكذا ما يقدر يعني
1: شكلك شارية بيت يا أم سعود.
2: والله معمرة يا ليتني شارية كان مرتاحة.
1: حسيت فيك
0: معلي معمر يشيب شعره دونه كل شيء يهده
2: والله كل يعني. واحد يعمر والله يطلع له شيب أنا شفت بعيوني.
0: إيه لا بس إن هذا على ما قالوا يعني حاجة في الحياة لابد منها يعني.
2: بالنهاية يعني هي ضريبة العمار لكن في النهاية بيكون شيء في يدي قدام
1: وشيء ملك يعني ملك لك يعني
2: استمتع فيه. أيوة وما أحس بالحس بالأمان لازم
0: شوفي أنا أقول لك خطة حطي لك ملحق وأجري في البيت ومن فلوسه سافري.
2: والله ما أدري وممنوع ولا لا أنا صراحة إنسانة نظامية أحب أمشي على النظام
1: سوي لك شقة
2: يموت عندي بعد وأطلع لي في مقررية لا خليني ماشي جنب الجدار عساني بعد.
1: الله يسعدك
0: يلا تفرجي على أقول يعني اللي ما يسافر يسافر بخياله. أنت كده غمضي وتخيلي الدنيا
2: تخيلي. أنا قلتها الحين أنا وش أسوي أفتح على مقاطع وأفلام ومو بأفلام يعني أفلام هذه أفلام الأماكن الزيارات البلد وأشوفها وكأني والله ذيك الليلة مسافرة
0: خلاص. إيه هذا هو
2: حتى الزواجات صار لي فترة ما حضرتها بسبب ظروف صحية
0: والله أنت يا

0: بنيان يا ام سعود اللي خلاك لا زواجات لا سفر لا
1: عين عين ما صلت على النبي يا ام سعود.
2: والله العظيم في بس زواج حضرته بالتيك توك، والله العظيم من الصبح حسيت اني كني امس حاضره زواج مع قرايبي مع اهلي.
1: الشده والذول يا ام سعود ان شاء الله.
0: والله الظاهر انك بانيه، اقول بانيه برج على طريق ملك فهد ما هي بعماره.
2: الله يسمع منك، لك الدور فيه
1: ولا اختي بعد. المهم يا ام سعود احنا موجودين بشرينا، اذا بنيتي وخلصتي البنيان لازم تبشرينا.
2: اول ما اسافر واركب الطياره اكلمكم من الطياره.
1: اكيد ان شاء الله.
0: يلا بالتوفيق يا ام سعود.
2: كلها ان شاء الله سنه 6 شهور واطير ان شاء الله.
1: الله يسهل عليك ان شاء الله يا ام سعود.
2: الله يحفظك. شكرا لكم، مع السلامة.
1: ذكرتني أم سعود بوحدة تقول أنا ما أقدر أسافر، بس من أسمع يعني أحد بيسافر مثلا، خلنا نقول بيسافر مكان فيه برد وكذا، أقوم أشتري ملابس شتوية وألبسها عند المراية وأحس نفسي سافرت.

0: في أنواع السياحة اللي تكلمنا عنها أمس، يمكن جبنا سالفة سياحة الطعام واللي يتعنى عشان يذوق شيء سمع عنه، ففي شيء أغرب شوي أو على الأقل أجمل، لأنها فيه يعني ناس تفضله ينقل الواحد فيه ويتعنى عشان ينقل صورة هو شافها ويرجع لها مرة ثانية بس مع كاميرته. فهذه النوع اللي يسمونه سياحة التصوير، أنه أنا فقط أتعنى المكان، مو لأنه والله يروحون للناس، بس لأنه فيه لقطة في ساعة معينة في يوم معين في السنة تطلع بشكل ما يمكن تطلع، فعشان كذا يطلع لها المصورين.
1: في ناس يا صالح مو عشان هذه بعد أن في صورة ما تطلع، لا هم كذا عندهم سياحة التصوير، يسافر بس عشان يصور كده لقطة غريبة، مو ما بتطلع، لا يعني ما حد صورها، يعني هو هوايته في السياحة الأماكن اللي ما حد راحها ولا حد صورها يعني.
0: وإحنا لما نشوف صورة نتخيل أن صورة ونسوي سكيب، لكن المصور ساعات يكون جلس 13 ساعة 12 ساعة في المكان عشان يطلع بأفضل
1: الله
0: لقطة.
1: الله أكبر، 13 ساعة.
0: أي فيه مصور مثلا يبي يصور طائر معين ما يطلع من عشه إلا في لحظة معينة، ويأخذ للصورة ويجلس ساعات وأيام.
1: طيب لو ما طلع
0: راحت عليه. لكن فعلا يعني المصور إنسان يعني حساس وفاهم. طبعا إحنا ما نتكلم على سياحتنا اللي نطلع الجوال ونصور 20 صورة في المكان ونحذفها ولا نغير الجوال، لا، مصور عنده عدة وكاميرات وزوم. عشان كذا في سالفة سياحة التصوير بنتكلم مع المهتم بتصوير الطبيعة والحياة الفطرية الأستاذ عبدالله البرغش. يا هلا وسهلا فيك معنا في هوا بلادي.
2: يا مرحبا أخي صالح وأختي ميعاد، رحب فيكم ورحب بالأعزاء المستمعين.
0: إحنا يعني بلغنا يوم قلنا 13 ساعة 12 ساعة في الصورة يعني.
2: لا والله تصير بعض الأحيان اللي اللقطة المنفردة اللي ما تصورها إلا أنت، أتوقع أنك تستاهل أنك تجلس الوقت هذا.
1: لا يعني أنا السؤال هنا تقعد، بس أهم شيء إن المكان يعني مأهول بالسكان، في أحد في شيء ولا عادي؟ حتى لو خلا ولا شيء تقعد 13 ساعة؟
2: لا والله في خلا، يعني زي الربع الخالي بعض الأحيان أجلس، يعني أجلس فيه 10 أيام ربع خالي، طبعا لا في أبراج بس معنا أجهزة ثرية، يعني في أشياء في وسائل يعني للتواصل، لكن بعض الأماكن إني أجلس أصورها المغرب، أنا أصورها الفجر،
1: ما شاء الله.
2: نتعب بعض اللقطات يعني.
0: ويجون الناس ينسخونها ويحطونها في حساباتهم.
2: أكيد لا يعني أكيد في ناس يعجبه بالصورة فيقوم يقتبسها ويكتب فيها.
1: أنت لازم تحط لك كده يعني مثل الشعار عشان حتى لو يعني حفظ الحقوق على الأقل.
2: أكيد لازم اللوجو، هذا أغلب المصورين يستخدمون اللوجو.
0: طيب سياحة التصوير يعني من اللي يمارسها عادة؟ في مصورين بس أنه قاعد في مدينته، لكن أني أتعنى عشان أصور، إيش اللي يسوون المصورين وإيش الأشياء اللي يأخذونها معاهم؟
2: شوف السفر يعني الآن اللي هو سياحة التصوير اللي احنا نسميها كمصورين، يعني أنا أسافر بهدف إيش؟ بهدف أوثق مكان شفته أنا أو أني قرأت عنه، فأروح أنا بكاميرتي لهذا المكان بحيث أني ألتقط فيه صورة تبرز يعني هوية المكان وجماله، سواء يعني منظر طبيعي أو شيء تراثي أو شيء يدل على يعني على تاريخ أو قرية وزي كذا.
1: نعم. لا لكن شنو العلاقة بين الصورة، الصورة هذه اللي أنت ودك تلتقطها، وقرارك أنت بزيارة المكان؟
2: شوفي احنا دائما المصور، المصور دائما يبحث عن اللقطه اللي الفريده، يعني مو اني انفرد انا باللقطه هذه، يعني في لقطات بعض الاحيان انا انفرد فيها صعب، مو بصعب يعني صعب ان احد يجي في نفس الوقت ونفس المناخ ونفس الطقس ونفس المنظر ونفس التكوين اللي انا سويته، في بيتعب كثير يعني انه بيحصل على اللقطه، اللقطه هذه اذا انفرد فيها انا فبتجلس يعني تقريبا سنوات يتداولونها إلا ما يجي أحد يعني للمكان هذا، وأكيد بيكون يعني يلتقط شيء أفضل. يمكن
0: يعني ممكن أنه يأخذ لقطة بعدك في نفس الزاوية بس أنها تكون أجمل.
2: صحيح، هو بعض الأحيان يجي مصور يشوف زاوية كنت يروح نفس المكان، بعض الحياة بعض يعني يشوف الزاوية بعض يلتقط نفس الزاوية إذا عجبته، يعني زي أنا صورتها في الشروق بعضهم لا أقول أصورها في الغروب، بعض أنا صورتها مع كائن زي الإبل واحد يقول لا أنا بصورها مع سيارة أو زي كذا، زي تتغير التكوين الصورة يتغير رغم أنه منظر واحد يعني زي كجبل يعني.
0: بس أنت مع تعديل الصور أني أنا بعد ما التقطها أضيف لها ألوان أو أسوي فوتوشوب، ولا أن الصورة تكون طبيعية قدر الإمكان؟
2: شوف أخوي الآن لو أنا أصور الكاميرا يعني دائما شيء بالعين أفضل من العدسة أنا أشوفه، فبعض الكاميرات تحتاج أنك في معالجة خفيفة، يعني مو معالجة اللي يتغير المنظر كامل، لا في معالجة خفيفة بحيث الإضاءة بحيث الألوان عكس عشان تكون طبيعية يعني أو بالمنظر اللي أنا شفته بعيني، لأن الكاميرا بعض الأحيان الكاميرا أنواع، فما في كاميرا إنك تطلع لك بشيء اللي أنت تشوفه بالعين يعني.
1: وش أكثر طيب الصور اللي تحبب أو يعني يقولوا لك وين هذا المكان، الصور الطبيعية ولا التراثية ولا صور الحياة اليومية؟
2: شوف أنا مهتم كثير بالطبيعة، دائما الطبيعة بالذات في المملكة العربية السعودية عندنا ينجذبون لها كثيرين، يعني إذا كنا نضع بنسبة فأنا أقول يمكن نسبة 60% أو 70% ينجذبون للمناظر الطبيعية.
1: يعني في أماكن صارت عليها كده جذب سياحي بسبب مثلا صورة أنت صورتها؟
2: صحيح في بعض الصور يعني زي الكثبان الرملية مثل صحراء الدهنة أو صحراء الربع الخالي أو البحيرات اللي في وسط الربع الخالي، يجي أحد يشوف يقول هل البحيرة في الربع الخالي؟ نعم هذا موقعها وهذا اسمها.
1: أهم شيء سهل الوصول لها.
2: لا لا لا ما في شيء اسمه سهل الوصول لها في الأماكن البعيدة هذه، لا ما في شيء سهل الوصول، يعني في أشياء متعبة يعني زي الربع الخالي لا لازم أنك تجهز السيارة كاملة، تجهزها بالغذاء، تجهزها بوسيلة تتواصل مع الآخرين مثل الجهاز اللاسلكي مثل جهاز ثرية، حيث أنك أنت رايح المنطقة بعيدة يعني تبعد عن طبعا عن السكان يعني تقريبا 700 كيلو 800 كيلو، يعني ندخل بر احنا 400 كيلو هذا طريق بري بس 400 كيلو حتى نصل البحيرات هذه. فأكيد إن معي أشياء من مبدأ الأمان مثل الغذاء مثل شيء عن المطر شيء عن الرياح شيء لو حصل السيارة عطل ولا شيء، معي قطع غيار، معي ناس يعني أو معي أصدقاء يعني معهم سيارة ثانية، ما حد يجازف الحالة ما حد يجازف لوحده للأماكن البعيدة هذه.
0: المعدات عادة يعني في ناس ما أدري لازم من سالفة العدسات هذه، يعني ممكن أخذ لقطة وتكون جميلة من دون عدسة؟
2: لا لازم عدسات. شوف أنا إذا صورت الآن إذا رح كمثال يعني الحياة الفطرية أبصور طير طائر معين أو حيوان، صعب إنك تصورها بالكاميرا الواسعة وكاميرا الجوال، لا هذه لها عدسات زوم إحنا نسميها الزوم، العدسات ال 200 متر ال 400 متر في شيء 600 متر في عدسات يعني تتراوح أسعارها من 7000 ريال إلى 50,000 فحسب اللقطة، يعني في الطيور بالذات تحتاج عدسات يعني بالذات الطائر ويطير تحتاج عدسة يعني احترافية جدا يعني بحيث أن تلتقط الطائر ويطير يعني، فالحيوانات تحتاج العدسات الزوم بعكس المناظر الطبيعية، المناظر الطبيعية لا في عدسة الواسعة هذه اللي احنا نسميها العدسة العادية أو بالجوال بعض الأحيان، المناظر الطبيعية تلتقطها بعض الأحيان بالجوال كشلال كمنظر جبل كمنظر كبحر.
1: نعم. متى أقول أن هذا تصوير سياحي وهذا تصوير وثائقي؟
2: شوف احنا كسياحي يعني احنا نهتم بالمناطق السياحية، يعني لو نشوف احنا المملكة العربية السعودية في المناطق السياحية لو قلنا الصيف دائما تصير مناطق سياحية عندنا جبال الصروات اللي هي الباحة منطقة الباحة وعسير وإلى طبعا جزيرة فرسان، هذه تتميز في وقت الصيف إن إحنا نروح لمها أو نلتقط فيها لقطات جميلة بحيث إن كل الناس مهتمة فيها من حيث الأجواء اللي فيها، لكن إذا جينا في الشتاء لا تغير الوضع عندنا ما يتغير، ما نروح جنوب نروح شمال مثل العلا تشوفين السياحة اللي فيها الآن ما شاء الله تطور كبير فيها، المحميات الملكية الآن اللي نشاهدها مثل محمية الملك سلمان ومحمية الملك عبد العزيز، هذه نهتم فيها في الشتاء بحيث أن الأجواء تكون جميلة والسماء تكون رائعة من الغيوم بصفاوة السماء أيضا، فالبحر يصير وقت اللي احنا نسميه وقت الخريف اللي هو أكتوبر شهر 10 وشهر 11 ميلادي دائما تكون المناطق البحرية يعني أو الجزر تكون جميلة أجواءها بحيث نلتقط فيها لقطات جميلة يعني.
0: لكن صفاء الجو له دور أتوقع أنه مهم جدا، ف شو اللي ممكن تسوونه لما مثلا تطلع رحلة في مكان لكن يستمر مثلا العجاج أو الغبار فترة من الزمن؟
2: أكيد أشوف أنا دائما يعني بالذات في التصوير إذا رحت أنا رايح الآن أبصور، بس أنا رايح المكان هذا بصور أجلس فيه يومين، أفتح في مواقع الطقس الآن الحمد لله في توفرت الآن في الأجهزة أو في المواقع الأجنبية اللي هي تعرف أن الطقس اليوم وبكرة وبعد بكرة، أو تتابع مركز الأرصاد الوطني تعرف أن اليومين هذه والله هدوء في الرياح، سماء قائمة سماء صافية كمثال، خلاص أنا أسست أن اليومين هذه لازم أروح المنطقة المعينة هذه حيث أني أروح أصور فيها، وعرف أن الأجواء بعد أمر الله أن الأجواء تكون جميلة فيها.
1: كيف أثر الذكاء الاصطناعي حين نشوفه في كل شيء الـ AI يعني في التصوير، أثر على مستقبل التصوير السياحي أو التصوير الفوتوغرافي بشكل عام؟
2: صراحة جدا والله أنا متضايق منه والله صراحة يعني يعني في ناس يتابعونك في يعني في إحنا الحمد لله يعني كنت أنا مصور يعني إلى الآن من 20 سنة إلى الآن ونصور في سياحة داخلية أو سياحة خارجية أو يعني يثقون فيك الناس، يعرف أن هذا المصور نعرفه ونعرفه يعني تاريخه وزي كذا، فيثقون في المناظر اللي أنت تصورها تخرجها لهم، لكن بعض الأحيان أنت يمكن تروحين لمكان شفتي له صورة إذا رحت بالمكان اللي شفت صورته هذه يكون فيها تعديل يعني بعض مثل تعديل السماء تعديل منظر
1: بعض الأحيان ما تفرق بعد
2: اي اسلاك كهرب زي بعض الاحيان مسلاك في شيء مغطي يعني في اشياء يشلونها بحيث يكون المنظر تكون ما شاء الله المنظر هذا بحيره مع جبال مع ثلوج يا سلام هذا منظر كويس، رحتي لا وتغيرت شفتي سفن او مراكب او اشياء يعني ما تنفع انك.
1: طيب انت كمصور تقدر تحافظ على اصاله الصوره ان ما يدخل عليها تعديل واشياء زي كذا؟
2: اكيد اذا بحثت عن زاويه تكون الزاوية هذه ما قدامي أي شيء يؤثر على جمال الصورة خلاص يعني إني أبدعت في هذا الشيء، أنا هي الصورة ما هي بإني كاميرا وراح أصور، لا هي أول شيء إني أروح المكان، أنا إذا رحت المكان ما أرفع الكاميرا لا
0: الصورة. أستاذ عبد الله البرغش هل يعني تشرح نفسها ولا يحتاج إنك تكتب تعليق عليها توضح؟
2: بعض الصور يعني تشرح نفسها بدل مناظر طبيعية تشرح نفسها دائما تعرف المنظر هذا، تصوير المدن المعالم هذا أيضا تعرف عن نفسها، لكن في تصوير مفاهيمي يعني مثل صور معينة إحنا نلتقطها لازم إنك تكتب عليها يعني كلمات معينة إنك تصل بحيث إن أنت تشوف الصورة مع الكلمات اللي أنا كتبتها تصل.
0: صح أحيانا نبتة برية مثلا جميلة لكن الناس ما تعرف وش هي، فأنت نعم توضح نعم يعني وين التقطت وين تنبت
2: كثيرة يعني زي الديدحان الوردة الحمراء هذه دائما يشوفونها الناس يقول وش الوردة هذه غريبة، هي متواجدة في شمال المملكة طبعا لكن الحين إذا شفتها لازم تكتب اسمها إن هذه النبتة كذا إن هذه والله شجرة اسمها كذا، فلازم إحنا نوضح الأشياء بالذات الأشجار حيوانات أيضا بعد الطيور تصورنا طائر ما راح أحد يمكن بعضهم يعرف اللي مهتم في الطيور لكن غير مهتم في الطيور ويقول وش الطير هذا، لازم تكتب تعريف عنه سواء بالعربي أو بالإنجليزي.
1: نعم
2: الاسم العلمي.
1: التصوير السياحي بالنسبة لك يعني هو مسؤولية أن لازم يكون مسؤولية تجاه المكان أو لا فقط أنك تحب مثلا تنشر أكثر من أن مثلا يعني تشير إلى هوية هذا المكان؟
2: شوفي أنا دائما الأماكن الجميلة يعني اللي قليل السياح فيها أو منها ما اكتشفها الناس الكثير يعني أكون غامض بعض الشيء يعني في عدم وصفها.
1: ليش؟ عشان تجذب يعني؟
2: يمكن المكان هذا لو لازم اهتمام يعني لازم تخبر أو تعطي بلاغ لأحد المهتمين يعني في عندنا في مثل هيئة السياحة أو المحمية الملكية تقول والله المكان هذا جميل وتراه لو متصور لو بتخرج الصورة ممكن يجي عليه ناس، فالناس اللي بيجون ما تدري أنت بعضهم محافظين على البيئة بعضهم لا والله يمكن يحسون المكان هذا، فأنت تضايق يعني لو المكان تضرر هالشيء المكان هذا أنت بتصير سبب تضرر هذا.
0: في صورة أستاذ عبد الله أشهرت مكان أكثر من بروشور أو مثلا كلام كتب عنه أو مقطع يعني صورة سببت شهرة لمكان وأصبح سياحي ويزار؟
2: شوف، أغلب الصور اللي تسبب الظاهرة هذه الصور البرية اللي هي الفياض البرية، يعني زي المنطقة في الشتاء الآن تروح تصور لك فيضة تحيط بها الرمال، تشوف أنت تقول هالمنظر هذا حلو، يعني ودنا نطلع تنزه فيه، فهذه تسبب يعني تشوف من بكرة تشوف الكثيرين اللي راحين للمكان هذا يبحثون عنه ويروحون للمكان هذا. فبعض أحيان المكان هذا يعني يجون الناس واعين يحافظون عليه، ويمكن يتكدس المكان هذا ويتضرر. ممكن أنت شفت أكثر من صورة بعض أحيان كبحر أو كفياض تشوف عليها سيارات كثير وزحمة وتستغرب هالشيء.
1: لو جينا لسياحة التصوير، كم تستغرق من وقت؟ يعني لو أنا بسافر فقط للتصوير، يعني أخذ لي مثلا يومين ثلاثة ولا لا توصل لشهر وشهور بعد؟
2: حسب المكان اللي أنت يعني تروحين له. يعني إذا جيت الآن أنا بروح،
1: أنت من تجربة أكثر مكان جلست فيه كم؟
2: أنا أكثر مكان جلست فيه تقريبا ربع الخالي 10 أيام. محمية الملك سلمان الملكية توقع أني جلست فيها 12 يوم، من حايل إلى منطقة إلى القريات إلى الطريف إلى الجوف. هذه الأماكن والمحميات اللي داخلها هذه لازم أنك تسوي فيها يعني
1: موافقات
2: وزي كذا، بحيث أنك تدخلها بشكل نظامي. فهذا أكثر شيء طول فيه. في بعض الأماكن تجد فيها يوم يومين بحيث أن يكون الجو بعد كويس يعني فيها.
0: وحصيلة 10 أيام مثلا في مكان، يعني عددها كم صورة؟
2: كثير والله. يعني في أماكن أكتشفها، يعني في مناظر يعني أروح لما، يعني زي المكان رحت لما جاني مطر ذاك الوقت في المكان هذا، فأنا محظوظ هالشيء. يعني مرة أنا رحت لجبال تخفة، جبال تخفة قليل اللي يعرفونها، جبال يعني جنوب غرب القصيم، منطقة القصيم، جبال جميلة جدا. يعني رحت لما كان عندي شغل بس إني أصور الجبال، فسبحان الله يعني صحيت الصباح الفجر توفقت إن جاي ضباب للجبال. يعني هذه الضباب يعني أهل المنطقة يقولون إحنا ما شفنا ضباب في المنطقة هذه،
0: شيء نادر فعلا يعني.
2: نعم، فاختلط الضباب مع الجبال هذه وطلعت منها صور كثير توفقت فيها الحمد لله.
1: لو أنا بروح بصور، طيب يعني أنت قلت لي 10 أيام ل 12 يوم أو من أسبوع إلى أسبوعين، إيش ممكن أحمل معي؟ خيمة مثلا غير الأدوات التصوير يعني، ولا ما أحتاج أكون في السيارة مثلا؟
2: لا شوف، الان في خيمه، في ناس ينامون في الشراع في السياره يعني، او ينامون بعضهم يحطون لهم سرير داخل السياره. والمعنى خيمه شيء ضروري، خيمه مظله، طبعا معي ادوات الطبخ.
1: حتى تطبخ يعني؟
2: ايه لازم، يعني اروح ادخل المدينه صعب احيانا، في منطقه تبعد عن المدينه تقريبا 120 كيلو.
1: اجل تحملوا قدر الضغط معاكم؟
2: أكيد معي كل شيء. لا لازم إني هناك، حتى لو حصل شيء، لو حصل ظرف تعطل سيارة ولا شيء، لازم أنا يكون معي أشياء إنك تعيشني مدة 10 أيام. على غير الوسائل، يعني غير جهاز الطري، هذا الجهاز اللي أتصل عليه بأي أحد، يعني لو ما عندي أبراج، في أجهزة الحين على قمر صناعية تقدر تتكلم مع أحد تقول والله متعطل في المكان هذا وهذا موقعي وهذا. فلازم أخذ درازاته، بالذات اللي دائم يطلع وكثير يطلع إنه يصور.
0: في المقابل فيه تصوير أستاذ عبد الله في أماكن يعني داخل المدن أو داخل المتنزهات، وفي وجود ناس وعوائل وكذا، فش الأداب أو الخصوصيات اللي يحتاج المصور أن يراعيها في التصوير السياحي؟
2: شوف يا صالح، أنا دائما إذا ذهبت الأماكن هذه أكون أروح لما في أوقات ما أشوف أنها فيها ذروة أو زحمة. على أولا يعني إذا شفت في ناس وأنا والله المنظر أني جاي عانية له، والله أروح لهم والسلام عليكم وأكلم أحد الكبير فيهم، أنا جاي أصور ودي أصور المنظر هذا إذا تسمح لي وزي كذا. يعني يبعدون بعضهم جزاه الله خير، يمكن يوقف يقول خلاص أنا بجي أصور الحين خذ راحك، ثم يجلس في المكان هذا. ما أقدر أني أصور أشخاص أو أشياء يعني أطفال أو بدون استئذان، يعني لازم أنك تستأذن.
1: على طاري الأطفال، سياحة تصوير ينفع تأخذ معك أطفال ولا لا لازم تكون وحداني؟
2: والله شوف، دائما اللي بياخذ راحته في التصوير يكون وحداني، لأن الطفل ما راح يحس باللي أنت تحس به، أنت راح تستمتع الآن. الطفل متعة مو في التصوير ولا في أني جاتي ناظر كنت تصور، وعنده متعة أخرى. في بعض الأيام أخذ يعني أنا معي عيالي يلعبون ويروحون المكان، وأنا أروح لمكان الجبل هذا وجنبي يعني في السيارة، أو إنه جانب السيارة فرش فرشة حاط خيمة. ف شيء طبيعي يعني إذا شفتهم متعودين هالشيء وإنهم يستانسون هذا الشيء هذا، لكن شيء ما يحبونهم ولا يطيقون إنه يتعبون أو يجاملوني لا والله خليهم في البيت.
0: وش الأخطاء اللي لاحظتها على المصورين اللي يبدون في التصوير السياحي وأحيانا يعني يضطرون إلى رحلة سياحية فيها تصوير وبعدين يرجعون بالفلاش فاضي؟
2: شوف أغلب بعضهم اللي يروح للسياحة يعني يقول أنا رايح بصور تصوير سياحي، أول شيء شوف الأوضاع اللي أنت راح لها، شوف المكان اللي أنت راح لها، شوف الطقس اللي فيه وش الأمور، وش ممكن تروح للمكان وفيه غبار أو جاي موجة غبار أو في زي تخبط الطقس، أنا هنا في المملكة شوي متقلب في بعض الشهور، فلازم إنك تشوف الطقس وش، جهز كاميراك، جهز جيب معك ذاكرة إضافية، اشحن البطاريات، جيب بطاريات إضافية، لازم تكون الأشياء كلها بحيث إنك إذا رحت يصير كل شيء متكامل عندك، فلازم إنك تدرس المكان قبل ما تذهب له يعني.
0: طيب سيد عبد الله، في صورة يعني بالنسبة لك يعني رمز أو يعني دائما تراهن عليها أو توريها الشخص اللي يسأل ويعرف من هو عبد الله؟
2: والله شوف أغلب يعني الصور الآن ما كثر مصورين الآن، فأنا أغلب صوري للطبيعة والمناظر، مناظر طبيعية، سياحة، المدن، يعني أغلب الصور تكون كذا، الحياة الفطرية كثير يعني، فلازم ان اللوجو هذا يعرفك اكثر، لان الصور بعض الاحيان بدات تتشابه يعني، كثروا مصورين، كثروا الاشياء اللي احنا نصورها، المناظر اللي حولنا، فتشوف يعني اللي تشوف يعني الان العلا، اذا رحت العلا بتصير نفس المناظر اللي صوروها الاخرين بتصورها انت يعني. نفس المعالم
0: لازم تستكشف يعني وتروح
2: المعالم غير معروفه يعني، المعالم غير معروفه تقدر انت تتميز فيها.
0: وفي مواقع اظن تشتري من المصورين، يعني ممكن المصور انه يستفيد من تصويره؟
2: في مواقع تقتبس يعني، بعضهم يستأذنون منك كمثال قنوات أو صحف يقتبسون منك أو يستأذنون منك إنك يأخذون المقاطع وينشرونها ويذكرون اسمك. في مواقع لا تشتري الصور يعني، أنا عندي متجر إلكتروني الآن، كانت عندي فكرة أول قبل تقريبا 12 سنة إني دائما أدخل فنادق وأدخل مطاعم أو أدخل بيوت أشوف فيها صور أوروبية، صور يعني خارج المملكة، فايقنت اني لازم ان تصير الصور هذه لازم انها تصير داخل المملكه يعني، ابي الصور يدخل مطعم، ابي المعالم تصير في المملكه العربيه السعوديه، ادخل فنادق لازم.
1: وفعلا تغير صحيح الوضع، كلنا نشوف كذا
2: هون الان اغلب الشيء الناس قامت تهتم، والفنادق قامت تهتم، والمطاعم كل اي شيء قام يهتم، حتى البيوت الان شو نفس المنطقه يعني، زي الحين منطقه الرياض اروح اصور المعالم اللي بجانب الرياض مثل جبال طويق، مثل الدهنه، رمال الدهنه، مثل المعالم اللي معروفة في منطقة الرياض، خلاص الواحد ينجذب يقول والله المعلم هذا منطقة الرياض يحطه في بيته ويعرف به، إذا جاء ضيوف ولا شيء من الجنوب من الشمال يقول هذا والله منظر عندنا مثل جبال طويق هذه في شمال الرياض تبعد عنا 50 كيلو، وهكذا الحمد لله الآن انتشر هذا الشيء وأنا سعيد بذلك يعني، وكثير اللي مشوا على الشيء.
0: وإحنا والله سعيدين بهذا الحديث وهذه الإضافة يا أستاذ عبد الله البرغش المهتم بتصوير الطبيعة والحياة الفطرية، ونقول لك يعطيك العافية ونلتقيك على خير إن شاء الله.
2: الله الله يعافيك، شكرا لكم في الاستضافة.
0: والله يا ميعاد ما شفت مصور ولا مسكين يعني، عرفتي ما فيها إنكم أو دخل، دائما تلاقينا يعني يصرف على رحلاته، يصرف على العدسات، يصرف يعني
1: مو بس مو بس المصورين، حتى الفنانين اللي يرسم لوحات يعني، التقيت مع كثير فنانين لا يعني لوحات مكدسة برغم أنها جميلة جدا، وأتفاجأ يعني أن الناس قاعدة تشتري بعض الأحيان يعني من المحلات بعض المناظر اللي تتعلق في البيوت، تقول هذه شهادة يعني، فليش ما يصير في تسويق لمثلا الصور هذه اللي قاعدين يصوروها لأنها فعلا احترافية، وحتى اللي يرسموا ما أدري ليش الناس ما قاعدة، برغم بعض الأحيان تشوف لوحة مثلا قشرة موزة أو قشرة موزة توصل
0: قيامة عالمية. إيه فين ذكرت أنت نقطة مهمة، التسويق يعني، بعض المصورين أو الرسامين علاقاته مع الشركات، مع شركات تنظيم المناسبات، فتأخذ لوحاته في مدخل مركز، في مدخل مبنى برج، أن لوحته يعني تعطى قيمة مناسبة وتوضع في مدخل في مجلس. وأعجبني أنه اقتناء بعض السفراء وبعض المسؤولين الدبلوماسيين السعوديين للوحات، فنانين سعوديين في مقراتهم في سفاراتهم. هذا الشيء حقيقة يضيف، أنا يعني لو ما أعطوني قيمة عالية بس أني أفتخر أن لوحتي في السفارة الفلانية أو في المكان الفلاني.
1: بس يشوفي يمكن ضربة حظ زي ما قلت لك، يعني ممكن لأن الحين المصورين الفوتوغرافيين بكثرة، الذكاء الاصطناعي أثر بكثرة على الموضوع، وكذلك الفنانين يعني، فأتوقع أن هذه معاناة. بس سبحان الله تمر عليك لوحة تكون يعني عادية بس ضربة حظ، ما تشوفها إلا وصلت يعني للعالمية، بس أنت ورزقك ما تدري ليش.
0: طيب أنت تخافين أن الموسم القادم أقدم البرنامج مع مذيعة AI؟
1: أي عادي.
0: أي
1: عادي،
0: بس تعطيني نفس الشعور ونفس المشاعر.
1: لا بس المشكلة الـ AI في عندهم كلمات ما يعرفوا ينطقوها، فبتنعرف إنها مو مذيعة.
0: أنا عني ما بعرف أقدم صراحة معها، غير ميعاد ما أعرف صراحة. انتهت حلقتنا مستمعينا ومتابعينا في هوى بلادي، سعدنا كثيرا بصحبتكم، ويعني يوميا تتابعون إن شاء الله البرنامج مع الزملاء في الرياض، ولكن لنا عودة إن شاء الله في نهاية الأسبوع القادم. شكرا لضيوفنا، لمستمعينا، لمن شارك معنا واللي ما أمدانا نأخذ مشاركاتهم، وبإذن الله كما عودناكم في هوى بلادي إن شاء الله نستمع ونستمتع جميعا بهذا البرنامج. شكرا لطاقم عمل برنامج هوى بلادي،
1: ياسمين السهيمي وحسين العباس في الإعداد، وفي التنسيق الاتصالات طارق اللميس، والإخراج خليل العيسى، وخلف المايك والإعداد صالح العجرفي، وأنا ميعاد آل حسن. نلتقيكم على خير بإذن الله. نسيت اسم حسين.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: اهلا وسهلا فيكم اعزائي، وارحب فيكم في حلقه جديده من مقهى ديرتي. هذا المقهى اللي بنرجع فيه بالذكريات الى زمن الطيبين، زمن الطيبين اللي فيه ذكرياتنا وطفولتنا، وفيه تفاصيل بصراحه لما نذكرها ننبسط ونضحك حتى بيننا وبين نفسنا. لذلك اليوم اخترت ضمن ضيوفي الاستاذ عبد اللطيف المقرن، عنده متحف شخصي لطيف جدا كل ذكريات زمن الطيبين فيه، وايضا الاستاذ محمد مغيص نجار وحرفي. الميزه في ما يعمله يعني النماذج اللي يسويها انها تجسد حقبه زمنيه معينه ايضا نحن لها. نرحب بضيوفنا واقول لهم في البدايه اهلا وسهلا فيكم، ويا مرحبا فيك استاذ عبد اللطيف.
1: يا هلا ومرحبا، حياكم الله فيكم بقناتكم المتميزة دائما، وأنتي أستاذتنا دائما متميزة ودائما تفاجئينا ببرامج ومتنوعة جديدة. الله يوفقكم إن شاء الله.
0: أستاذ محمد أهلا وسهلا فيك. أيوة
2: أهلا وسهلا فيكم، والله يعطيكم العافية، وهذه المرة الثانية بعد على الإذاعة دي. الله وشكركم وشكر المقيمين اللي قايمين عليها، ولينا شرف يعني شرف.
0: خلينا ببتدي بي

0: أبائنا وأجدادنا.
1: شلون بديت فيه؟ المتحف،
0: الشغف خلاني يعني أهتم بهذا المجال وأهتم بهذا المواضيع كلها. فبديت بالصغر طبعا بتجميع الأشياء الصغيرة من الموروث الشعبي، من التحف، من الأكسسوارات، من الأشياء القديمة، الفضيات والنحاسيات، إلى حد ما كبرت وصلنا إلى هذا المستوى.
1: نعم محمد، أنت أيضا يعني أنا ألاحظ مجسماتك، مجسماتك جدا جميلة. إحنا نتكلم عن شغل حرفي، شخص قاعد يشتغل على كل تفصيل في المجسم، وأنت في هذه المجسمات قاعد تبرز بدقة زمن الطيبين. شلون هذه التفاصيل لين الحين في ذاكرتك وتجسدها على أرض الواقع في المجسم؟
2: بدايتنا يعني الطفولة حقتنا عشناها، ما منخليها الأول، منخليها في صور بس بعدين احنا جسدناها. هذه الفكرة دشت علي، ليش ما يصير المبنى اللي هو واقعي، انه يلمس اللي هو الشخص نفسه او يحمله كأنه بيت بس يكون مجسم صغير. حياتنا في طفولتنا طبعا عشناها باللعب والداخل، امهاتنا كيف تعمل، كيف ابائنا اجدادنا كيف تعمل، وهم كذلك عندكم اللي هو جعل المنطقة عندنا اللي هو توسيعة الشوارع. قلت بدل ما احتفظ بها صور عملتها بعدين مجسمات واجهية بيت.
1: هذا أول ما أسسوا شوارع في المنطقة،
2: أي في التوسعة على نفس المنطقة حقنا، وبدأت فيها، حاولت يعني في البدايات، بعدين استمريت فيها لين جسد مجسم اللي هو داخل البيت وخارج البيت.
1: أول مجسم، أول فكرة طلعت عشان تطبقها كمجسم متى كانت؟
2: تقريبا ويا كورونا. ويا كورونا،
1: هذا أول انطلاقة بكورونا.
2: إيه في كورونا،
1: يعني رب ضارة النافعة يعني.
2: هي يعني اللي هو أعمالنا جت في كورونا. ليش؟ لأن ما نطلع من البيت ولازم إحنا نتسلى فيه.
1: عاد إحنا يا الحريم طبخنا كيك وسوينا مشاوي، ويعني كانت فعاليات فيها.
2: لا إحنا يعني استغلينا الوقت. أي شخص يعني فرضا هاوي النجارة أو هاوي أي شيء بيعمل، يعني على قولتهم الفضيل الخشب اللي بقى ما رميناه سوينا إعادة تدوير.
1: تشتغل فيه. أول مجسم وش كان؟
2: الأول مجسم اللي هو تعليقة مفاتيح، اللي هو باب ونافذتين. هذا أول مجسم. وبعدين بدأت في المجسمات اللي هو الآباء الأجداد وش كانت تعمل.
1: حلو. ويعني لقيت لها سوق ولا الناس مدحوها مثلا وقالوا لك والله يتوسع ولا شلون؟
2: طبعا من سنة لسنة تختلف طبعا.
1: اي انا لاحظت الفرق.
2: انت لاحظتي، وهم كذلك اللي هو اللي يتابعني في التواصل الاجتماعي هم كذلك يقول انت انتاجك اليوم تغير، وسنة عن سنة انت تبدر حاجة جديدة الى المجتمع.
1: نعم، واكثر دقة والألوان أنقى وأفضل، يعني كل سنة في مستوى أعلى بصراحة ما شاء الله.
2: لازم الواحد يطور نفسه في الأعمال علشان لا يبقى على مستواه، علشان حتى لا يمل من الإنتاج حقه.
1: أبو مقرن، أنا برجع للمتحف. هي أنت بدأت بتجميعات، متى بدأت تفكر أنه هذه التجميعات أكيد بعدين صارت غثة يا كثرها؟ إيه بتصير كلها كراتين.
0: صحيح.
1: طيب متى صار أنه والله أنا لازم أرتبها وأفتح متحف، أو على الأقل تترتب تصفط يعني؟
0: أنا جمعت لمدة 20 سنة.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: إيه نعم، والحين بعد ما فتحت لي 21 سنة، يعني المجموع 21.
1: لا نحسب عمرك.
0: لا، لأن هذول ما يتجمعون في يوم وليلة
1: طبعاً.
0: هذا يتجمعون على مدى طويل، وبعدين في معاناة، يعني قد ما تروحين وتسافرين لازم تجيبين من كل بحر قطرة، يعني لازم تروح دول الخليج كلها، وتروح دول العربية، وتروح دول الأوروبية، وتجيب من هنا ومن هنا ومن هنا لحد ما اجتمعوا. فزي ما تفضلتي
1: الحين أنا ببتدي بتجميعاتك. تجميعاتك 20 سنة.
0: 20 سنة. نعم.
1: شو اللي جمعته في 20 سنة ووين كنت تحطه؟ 20 سنة وايد.
0: كان مستودع. والله أنا كنت أجمع، والوالد الله يرحمه رحمة الله عليه يقط، فأنا كنت يعني أندم على هذا الشيء.
1: يعني أنت تجمع وهو يقط بالشارع؟
0: أي والله.
1: أي أوكي.
0: يقول إحنا ما نحب هذا الوسخ وكذا، وعامة كل أهلي ما حد وقف وياي إلى حد ما فتحت المشروع، هم اللي يعني ساندوني، ولا يعني بالبداية لا، ما في أحد صراحة ساندني. ضاعت لي فلوس هباء منثورة.
1: نعم.
0: فجمعت كثير لدرجة أني كنت أخبيها تحت السرير وأحطها فوق السقف وأحطها في الأماكن
1: تخشش.
0: اللي

0: غير مكان، يعني غير مكان رؤية.
1: نعم.
0: رؤية العين تصير مبتعدة عنها.
1: إذا شافوها تخاف أنها تنقط.
0: إذا اكتشفوها على طول هي بتنقط أصلاً، سواء كان من الداخلي أو من الخارجي، فكلها
1: نعم.
0: بقطون. فالحمد لله صارت الأمور، وبعد ما أنا انتقلت من مرحلة الإحصاء إلى الدمام وأثناء دراستي استأجرت لي مكان وقعدت فيه، فحلفت إني ما أرجع الإحصاء بسبب إن هذا الشيء ما ينقل.
1: نعم.
0: فلما أجرت لي قمت أجمع لحد ما تزوجت وجاتني عيال وكذا، وأنا قاعد أجمع لهذا الشيء.
1: والمدام موافقة على
0: ولا واحدة؟ أنا عندي ثلاث، ولا واحدة منهم موافقة. وأولاد الله يحفظهم، ولا واحد، لا بنت ولا ولد،
1: الكل مراضي
0: سبحان الله. لكن بعد ما فتحت المتحف وصار أي مناسبة لهم، أبوي الله يخليك عطنا المتحف شوية، أبوي الله يخليك، ونفس المدامات نفس الكلام.
1: زين، التجميعات أنت بعدين فرزتها، صار شيء مثلا ديكورات، شيء ملابس، شيء يخص البيت، تكلم لنا عن
0: الفرز
1: أول ما بديت تفرز.
0: كله فرزته كله كامل. بعدين كان أول بديت في 5x6 مكان صغير، وكرتست الأغراض كلها على بعض، حطيت دائما رفوف. كل من جاني أحد قال لي ليش كذا مزحمة، ليش كذا زحمة. هم ينبسطون لكن ما يعني العين ما ترى الشيء أو ما تبرز،
1: ما تقدر تركز لأنه فوق بعض وزحمة.
0: نعم، صحيح.
1: نعم.
0: فالحين الحمد لله بعد ما توسعت والله أعطاني، توقعت فتحت لي عاد الأمامات ما شاء الله، وحطيته 6x11
1: ما شاء الله.
0: سويت هذا المكان، سويت صيفي وشتوي، خليت المطبخ وأدوات المطبخ والأشياء اللي يستهلكونها بالخارج خليتها برا، والأشياء اللي بالداخل ويحافظ عليها عن الغبار وعن يعني.
1: هل جسدت كأن بيت أول مثلا في الأشياء؟
0: نعم.
1: اللي حقت أول برا أنت حطها برا مثل أول.
0: نعم صحيح،
1: فهو تجسيد للواقع.
0: سويتها بنيان أول، الارتفاع 6 متر أو 5.5 عشان ما بالغ كثير. ويعني زي ما قلت لك 6x11 يعني كان مجلس جميل جدا.
1: حلو.
0: الحين قلبنا استوديو يصورون فيه الفيديو كليب اللي يبغون أماكن شعبية.
1: حلو.
0: تعاونت مع شركات، تعاونت مع مؤسسات، تعاونت مع هيئة السياحة
1: والآثار.
0: الحمد لله يعني.
1: فجميل والله هذه يعني.
0: ومع الجمعية الثقافة والفنون بعد.
1: نعم.
0: ولا زلت معاهم.
1: حلو. يعني بصراحة ذكريات الطفولة لما تجسد وتشوفها قدامك تعيد الحنين بكثير من الأمور. فمحمد أنت أنك غيرت يعني نقلت الصورة إلى الواقع، شقد تأخذ من عندك الصورة من تنقلها من صورة أنت شايفها مثلا وتقول هذه الحين بجسدها، على أي أساس تختارها وكم تأخذ منك وقت؟
2: أول مجسم اللي هو الكبير سويته تقريبا في تجميعة الأغراض 4 شهور. المجسم اللي هو داخل البيت، برا البيت يأخذ وقت يعني تقريبا في الأسبوع أسبوعين على حسب اللي هو التصميم شكل البيت الخارجي، بس الداخلي هناك غرف، هناك المطبخ، هناك الصالة، وهم كذلك تفاصيل المجلس، كيف كان المجلس والستائر، وكيف كانت فرضا الماكينة حقت الخياطة،
1: الدنجل، السجادة، أو المدة
2: زي ما تفضلت. يعني في أمور يعني إحنا نحتاج فيها إلى عمل كبير وجهد، يعني إلى ما كانت توفرت اللي هو القدور الصغيرة هم كذلك إحنا نصممها ويا الله اللي نحصلها إن هي جاهزة.
1: نعم.
2: لازم إجباري نصمم اللي هو القدر أو اللي هو الشولة اللي يسموها الأول هم كذلك، والدافور، يعني عدة أشياء يعني نعملها علشان نحكي الواقع اللي كانت أمهاتنا.
1: وانت قاعد تحكي بمجسمات صغيرة، يعني انت دا تتكلم عن دافور شقد حجمه، يعني نتفة يصير يعني شغلك هذا قد
2: تقريبا اللي هو مقاسه في الارتفاع حقه تقريبا 3 سم.
1: يا ولا شيء يعني.
2: هذا 3 سم يعني يبغى له استخدمنا فيه المخرطه، ما المخرطه يعني كلها فيها الخشبيات، او نستخدم اللي هو طين اللي هو حق البلد اللي احنا قاعدين فيها المنطقه الشرقيه على حسب التصميم، يعني فرض الغوري، القدر، زي ما قلت الدافور، الشوله، المجسمات الشخصيه اللي هو الابوة هم كذلك احنا نعملها، الراديو نعملها هم كذلك.
1: انا لاحظت انك ما تستخدم العاب، انت كل شيء قاعد تحفره تسويه فعليا بالخشب، وحتى التلوين وكذا، هل يعني مثلا معتمد درجة كبيرة على الصور ولا تاخذ من معلومات اللي حولك مثلا، لا ترى ما هذه ما كان لونها كذا، لونها كذي مثلا، او هذه المفروض ما تنحط هني، المفروض تنحط هني، تاخذ هالمعلومات من الناس ولا لا معتمد على ذاكرتك وعلى الصور؟
2: هو يعني على البيوت احنا دشيناها وشفناها، الرسمات في الذاكرة الرسمة هي في الذاكرة، هي في الذاكرة. طبعا إذا أنا سويت فرضا اللي هو الصندوق حق اللي هو البيت، كون يعني بداية صندوق أربعة اللي هو مستطيل أو أربع، يكون بهذا الشكل. بس بعدين أنا أقسمه، أسوي تكرم الحمام، أسوي المطبخ، أسوي الصالة، المجلس. بعدين في التركيبات هذه هي اللي تتعب، له الغطرة هم كذلك، الفياب والشخصيات اللي هي بتكون المرأة والرجال.
1: لحظة، الحين الثوب لما يكون مثلا رجال أو حرمة، الثياب تفصيل ولا لا؟ يعني تركيبه
2: له ألوان، ألوان كده.
1: والله عندك ريسايكلينج ممتاز.
2: لا لا صحيح، لأن في أعمال واجد إحنا نستخدمها، نسوي لها عبارة إعادة تدوير أو الخلق ناخده جديد.
1: نعم،
2: لا ما حصل.
1: احنا بنوقف شوي، خلونا نتقهوى، مع ان احنا قاعدين في مقهى، وبعدها نكمل سوالفنا عن زمن الطيبين.

0: ورجعنا لكم ثاني مرة أعزائي. خلونا نكمل سواليفنا الجميلة عن زمن الطيبين والمتحف وتفاصيل المتحف يا أبو مقرن. شدني بصراحة التفصيل حقه بالذات إنه الخارجي خارجي مثل أول والداخلي مثل أول. طيب أنت كلمتني عن الخارجي، شلون الجلسة الخارجية؟ داخل هل في أقسام؟ هل وزعته مثلا قسمته ولا كيف؟
1: نعم. أنا بكوني يعني طبعا باحث تراثي ومحتضن الفن الشعبي، أنا جسمت هذه الأشياء لهذا النوعين. فخصصت جزء خاص للمرأة الشرقاوية، سبق وتحدثنا فيه.
0: نعم.
1: هذا خاص من
0: ملابسها،
1: ما يخص المرأة من طرف رجلها إلين أعلى شعرها.
0: حلو.
1: على طول. في قسم ثاني طبعاً اللي هو الاستديو اللي قلت لك عليه، هذا للتسجيل الفيديو كليب.
0: حلو.
1: طبعاً عندي يجوني مدن يصورون، يجوني طلبة جامعة، طالبة المدارس، سواء أولاد أو بنات، دائماً يجون ويستقربون لما أقول لهم هذا للزمن الطيبين وهذا لكذا.
0: وتوريهم عن الكحل والديرة.
1: كل شيء.
0: الكاسيت ما يعرفونه.
1: والله العظيم ما يعرفونه.
0: زمن الحين عاد.
1: جاوني طلبة جامعيين مع يعني أساتذة، قالت لي اشرح لهم لو سمحت عن ذلك. فمن ضمن اللي أنا شرحته والأشياء هذه، قرن القزار كانوا يفرقون فيها الشعار.
0: نعم.
1: قبل المشط.
0: نعم.
1: قبل
0: نعم.
1: اختراع المشط، بعدين جاء المشط الخشبي، بعدين البلاستيك، وبعدين المشوط العادية. فما كانوا يعني يستغربون، يقول شلون هذا يفرق الشعار، شلون هذا يسويه، كيف الناس يحطون، المرأة تحط الديرم يحرق هذا. في بعض البنات جربوه وقالت أح،
0: فقلت
1: لها هذا أمر طبيعي، يعني إن هذا إن اللي نحرق
0: لأنه في مستحفزات يعني.
1: بعدين هذا أصلا دواء للثم.
0: نعم.
1: يعني ما كانوا يستوعبونها.
0: شنو أقدم قطعة عندك؟
1: أقدم إيش؟
0: قطعة.
1: والله أنا أقدم قطعة عدة أشياء كثيرة، لكن كله من العصر العثماني. أقدم قطعة من العصر العثماني،
0: من العصر ما في،
1: يتراوح بين 200 سنة إلى 300 سنة.
0: طيب وأغلى قطعة عندك؟
1: وأغلى شيء؟
0: أي يعني هذه أقدم شيء. طيب وشنو أغلى شيء؟
1: عندي
0: يلا
1: أخاف أقولها وبعدين الناس تحسدني.
0: لا أمسك الخشب وانت قولها.
1: عندي جنيهات فضة من الزمن القديم اللي كانوا يستخدمونه قبل الذهب.
0: ما شاء الله.
1: مجموعة كبيرة من زينة المرأة بالحلي الفضي.
0: نعم.
1: الفضي الخالص.
0: زين، هل ضمن المتحف غير يعني المرأة وزينة المرأة؟ طبعا في داخل بعد المواعين،
1: في اشياء طبعا.
0: اي اكلمني عنها. هذه بعد المطبخ شو اللي فيه؟ الجدور، النحاس، اول كانوا يستخدمون النحاس اكثر. نعم. ولا المعدن الهندي؟
1: لا
0: مثلا
1: لا كان نحاس وصفر.
0: نعم.
1: هذا اللي كانوا يستخدمونه من الجدور، وكانوا يستخدمون الصحون اللي هو القطار بجميع انواعه، سواء كان المستطيل او المربع او الدائري.
0: عاد يعرفون اسماءها زوارك؟ هذه
1: نظارة،
0: هذه رنشة، هذا مشكاب مثلا، يعرفون هالمصطلحات؟
1: أشرح لهم يعني ما يستغربون.
0: نعم.
1: خصوصا يعني الأطفال وذيلي يستغربون.
0: نعم.
1: لأنه مو جيلهم.
0: صحيح، هو فعلا مو جيلهم، بس احنا هنا دورنا يا ابو مقرن من خلال متحفك، من خلال المجسمات اللي يسويها ايضا ابو حبيب، نرجعهم للأصول. انتوا الحين في نعمة كبيرة، عيالنا الحين منعمين جدا والله الحمد، وهذه نعمة. يعني شلون أجدادهم كانوا عايشين وعشان يشوفون مستوى الفرق. يمكن المجسمات أيضا أبو حبيب أستاذ محمد، المجسمات تبين شقد بساطة الحياة أول. يعني البيت مفتوح، مساحة كبيرة مفتوحة، والأشياء اللي فيها بسيطة. فكلمني عن هذه الأقسام اللي أنت تسويها ضمن المجسمات.
2: المجسمات علشان يشوفوا أولادنا وإيش كان جدة أو أمه الكبيرة اللي هو نسميها جدتي أو حبابتي،
0: أم العودة،
2: أم العودة في هذا وإيش كانت أمي تعمل، وإيش كان جدي يعمل. يعني يصير اللي هو ثقافة ترجع الذاكرة، هم كذلك اللي بيشرح إلى ولده في أمور إحنا سويناها. خلينا نقول الأنتل ما حد شافه، هم كذا واحد يعني.
0: معنا صدق لسه في بيوت فيها أنتل؟
2: إيه، بس في
0: قليلة.
2: الجيل هذا ما شافوا لا التلفزيون ولا شافوا الأنتل، شافوا الشاشات هذه اللي لازم.
0: إيه ما شافوا التلفزيون اللي بفرارة.
2: إيه ولا شافوا اللي هو التلفزيون اللي هو السحاب وكذا.
0: نعم صح.
2: في عدة حاجات يعني في الفعاليات اللي تواجدنا فيها ألاحظ إن الطفل يجي يستغرب هذا من وين اللي هو جايب لنا الفكرة. إذا كان يا أب أو كانت يا أم تشرح ليه كانت إحنا كده، كان البيت أبوي كده، يجلس أبوي هنا وشفت هذا الدكاكين اللي هو الأشخاص فرضا هذا حتى اللي هو المجسمات صارت إحنا في المنطقة يأخذوا على المسمى فرضا الصفار الخباز صارت اللي هو مسمى العائلة نفسها. طبعا فيه عدة أمور إحنا سويناها والحمد لله.
0: أنت مسوي مجسم للسوق أسواق أول ولا لا بس داخل البيت؟
2: هذا طبعا عمل له أستاذ مجيد الدار، طبعا عمل له سوق الخميس
0: القديم
2: وجابه اللي موجود عندي وحطينا فيه لمسات.
0: لو نتكلم مع المستمع ونقول لك كيف كانت تفاصيل سوق الخميس سابقا ضمن هذا المجسم، كيف كان؟ هل كان مقسم مثلا الخضارين بصوب السماتشين بصوب ولا يعني كيف كان؟ والله انا شخصيا ما رحت فما ادري.
2: لا في السابق كانت ما في مظلات وكانت سوق شعبيه ساحه بس. بعدين اتطورت راحت في وسط القطيف السوق علشان يجددوها وصارت اللي هو بايكات فوق. نعم. اللي هو سقفية. الحين في التجديد ما راح ما ينسوا اللي هو
0: الأصل اللي هو
2: القديم. نعم. زي ما نسى الحين بينسوا يعني البايكات، ما البايكات الحين بصير زي المتحف اللي هو بالشكل اللي
0: بس سمون. هل كان موزع يعني مثلا محل الخضار جهة الخضار لحال، مثلا جهة البياعين مثلا اللي يبيعون السعف وغير لحال، ولا كلهم مخلوطين ببعض؟
2: لا كانت قسم اللي هو هذا اللي تسف الأمهات تكون عند الجدار. زين. في الوسط اللي هو ملابس مع الملابس هذه. نعم. وطبعا سوق الطيور صارت لحالها. طبعا في أشياء تواجدت في السوق بس اندثرت.
0: نعم.
2: اندثرت بس احنا صممناها او اخوي اللي هو مجيد الدار الفنان هذا سواها بدقة
0: ما شاء الله،
2: سواها بدقة بس في تفاصيل احنا عملناها هم كذلك.
0: ابو مقرن، لاحظت انا وانا اتابعك بعض الاحيان انه يجون فنانين ايضا يجون عندك لزيارة المكان، شلون يعني اولا التنسيق مع هذول الضيوف او هم ببادرة منهم وكيف انطباعهم ايضا عن المتحف؟
1: زي ما قلت لسنات يعني محتضن التراث والفنون الشعبية فأصبح يعني صارت الشهرة بهذه الطريقة.
0: نعم.
1: فطبعاً بتعاوني مع بيت الفنانين والجمعية الثقافة والفنون وجودي بيت إلى هذا المكان عن طريقهم لحد ما وصلنا إلى السياحة وتوصلنا إلى دول الخليج.
0: حلو.
1: فصاروا
0: في تعاون عشان مع دول الخليج؟
1: دول الخليج كلها صار الخمسة تقريباً صوروا عندي
0: ما شاء الله
1: وقنوات الحمد لله.
0: حلو. وكيف الانطباع وقت اللي يدخلون ويشوفون يعني كل ما لديك من مقتنيات وكذا، كيف الانطباع؟
1: والله أنا أكون سعيد لما
0: يعني تحرك المشاعر بصراحة.
1: إيه والله أنا أكون سعيد صراحة لما يجي الواحد يقول الله ذكرتني بجدتي، ذكرتني بأمي، ذكرتني ببيتنا القديم، هذا كان عندنا، هذا أتذكره وأنا صغير، فهذا يسعدني يعني.
0: نعم.
1: لما يجوني مثلا دار الكبار المسنين يجوني وأشوفهم يعيشون دور
0: يعني

0: يعني كبار السن أحس إن هذا أحسن مكان لهم.
1: والله
0: أنت رجعتهم لحقبتهم.
1: والله يعني أنا أنبسط سواء كان حريم أو رجال.
0: نعم.
1: أستانس لما يقولوا لي جزاك الله خير ذكرتنا بجدتي ذك يعني هم تبروحكم جدات ويتذكرون جدات.
0: إيه طبعاً طبعاً.
1: يعني حديث لما يكون عن 100 سنة أو 80 سنة يعني شيء شيق ورائع.
0: شنو أكثر شيء يشدهم؟ أكثر شيء يميلون لعرفون؟
1: ريحة المكان. وأنا مهتم بريحة المكان لأن ريحة الأجداد الأوليين متميزين. أقسم بالله إلى اليوم كل من يدخل يقول لي هذه ذكرتني بريحة جدتي.
0: شنو الريحة اللي تحطها؟ لا أثرت فضول.
1: لا هذا السر لأني أنا درست في مع الجدات سابقا وعشت اللي يسوون البخور واللي يسوون المعمول والخلطات الأول حق المعاريس.
0: ايه؟
1: فكان عندي نمو يعني
0: أكيد حول في مشموم في راضي
1: كل شيء هالمشموم هذا ما يجي حصلا منه على طول موجود.
0: ايه هاي عشان تبيع.
1: هذا أساس أساس الشعبي هو المشموم.
0: صح.
1: فهو أساس الشعبي. لكن لما يجي بلابل و والرفدور والبناء يعني في عطرات كثيره لما
0: صح
1: بعدين في عطرات صيفيه وعطرات شتويه
0: طبعا
1: والبخور اللي انا استخدمه اللي هو القرص اللي كانوا يسوونه الامهات في
0: هذا اللي يجون من الحسا.
1: ايوه
0: بعد انت حسا
1: وانا مولود يعني. انا في الحسا
0: القرص الاحمر هذا.
1: أيوة. لان هذا مصنوع من الزعفران وال بعض العطورات المهمة.
0: وفعلا أمهاتنا كانوا يحبونه. يعني أنا أذكر حتى أكثر من مرة وأنا طالع الحسا خواتي يوصون جيبيلنا منه. ففعلا هو ضمن الذاكرة الشعبية المرتبطة بالرائحة الجميلة. برجع لك أستاذ محمد وخليني أتكلم معك عن أكبر المجسمات اللي سويتها اللي تحس إنه عليها إقبال أكثر من غيرها. شنو هو أكثر مجسم تحس إنه في عليه إقبال الناس يثير فضولهم أكثر؟
2: اللي هو المحلات
0: دكاكين.
2: الدكاكين الدكاكين القديمة خاصة يعني فرضا العائلة اللي تخصها فرضا الصفار أو الخباز هذه المشهورة يعني في منطقتنا على طول هم يختاروا نفس اللي هو المسمى حقتهم اللي هو الصفار أو
0: نعم.
2: الخباز أو اللي هو
0: الحداد أيا كان يعني.
2: أيا كان ياخذ اللي هو هذه المحلات الدكاكين هذه الصغيرة
0: هو اللي أكثر يجي عليها الفضول. طيب تفاصيل البيت أنا شفت عندك مجسم ما شاء الله في تفاصيل البيت الحمى واقفة وأبو العيال واقف وفي مدة وفي تفاصيل المكيف حق أول الويندو والدريشة هذه التفاصيل الجميلة يعني ما في عليها ما تحس إن في تفاعل من الأطفال تحديدا ولا لا الكبار اللي في عمرنا مثلا هم اللي فاهمين ويوقف كذا يستندر قدامه.
2: والله أنا أشوف الفعاليات يدق بريك على قولتنا عندنا. خلاص يصفط زين ويقعد يشوف يطالع يتذكر الماضي في مجسم قدامه صغير في مجسم صغير يقول له هو حاجة كبيرة موجودة يعني في الخيال
0: صح.
2: يعني خلاص يدش في خيال واسع في الشكل اللي يكون قدامه
0: يعني زي. أنا بصراحة أشكركم لأن أنتوا رجعتوني للزمن الجميل لأيام ذكريات الطفولة الجميلة اللي بصراحة صعب جدا إنها تمحى من الذاكرة. أشكركم ضيوف اليوم الأستاذ محمد مغيص النجار والحرفي وأيضا أبو مقرن الأستاذ عبد اللطيف المقرن صاحب المتحف الشخصي. أشكركم على تواجدكم اليوم وعلى الذكريات الجميلة ويعني شكرا لك يا أبو مقرن.
1: احنا اللي نشكرك دائما انت مذيعه متالقه ودائما مواضيعك متميزه وانا اشتاق لما يجيني اتصال يقول لي مع المذيعه عرفات الماجد اعرف انك انت عندك يعني موضوع شيق
0: الله يسلمك
1: فمواضيعك هذه عن الشيق يعني معنا ومع الاستاذ صراحه شيء لا يعوض
0: الله يحفظك
1: شكرا لك
0: شكرا لك يا محمد ايضا
2: والله نشكركم والهم كذلك اللي خلف الكواليس اللي هو المخرج هم كذلك اللي شكر خاص والشنتين شكر خاص اللي جمعتي التراث وترجع الماضي لأولادنا أو أحفادنا اللي بيشوفوها في المستقبل
0: بإذن الله. شكرا لكم أعزائي لحسن المتابعة في هذه الحلقة الجميلة عن زمن الطيبين وبإذن الله نلتقيكم في حلقات قادمة. كانت معكم عرفات الماجد في الإعداد والتقديم وصلاح المطاوعة في الإخراج. إلى اللقاء.

0: الشعراء.
1: حياكم مستمعينا مع طرائف الشعراء. كثير من شعر الشاعر أحمد الصافي النجفي خفيف ولطيف وظريف وطريف، لذلك كان شعره وما زال وسيظل صديق البرنامجنا. بين يدي الآن قصيدتين ظريفتين له، الأولى بعنوان الثقيل والثانية بعنوان إيش؟ الأثقل. فخلونا نبدأ الحين بالثقيل. يقول: لقد بلدت إحساسي، فقم يا مزعج الناس، فقد هيجت لي كربي وقد أكثرت وسواسي، تساوى قدرك الداني من الرجل إلى الراس، فيا صدمة أوجاع ويا تقليع أضراس، ويا هجمة أمراض ولا طب ولا آسي، بك الآهة قد غصت أيا قاطع أنفاسي، وإن نكسرك بالفاس خشينا الكسر للفاس، وإن نسحبك بالأمراس خفنا قطع أمراس، فيا طاحونة الروح ويا قفة كالناس، ويا مرآة شمطاء ويا سندان نحاس، ويا مخزن فحام ويا غبرة كلاس، ويا كونا من الهم ويا دنيا من الياس، ويا مطلع ديان ويا نكبة إفلاس، ويا طلعة تابوت على موكب أعراسي، أرى ظلك أعيانا فأبعد ظلك القاسي، فما أنت من الناس ولكن مسخ نسناسي. هذا الثقيل. خلونا نروح للأثقل. يقول: شوشت صوت البلبل فاصمت وقم وترحلي، ماذا يزيحك قل لنا يا أثقل ابن الأثقل، يا غمة لا تنجلي، يا هم ليل أليلي، يا مثل شرب المسهل، يا شوكة في الأرجل، يا وخزة في المفصل، يا ضربة في المقتل، أمجيب من لم يسألي، يا ذا الكلام المخجل، أعقلت أم لم تعقلي، يا ابن الثقيل الأول، يا ابن البلاء المنزل، يا ابن الوباء المقبل، يا عائشا في الأسفل، يا جدب عام ممحلي، يا تنبل ابن التنبلي، يا مفرطا في المأكل، يا هوة لا تمتلي، يا عثرة المستعجل وسط الطريق الموحل، يا صنوداء المعضل، يا خيبة المتأمل، يا مسكتا للمحفل، مثل الزكام المسعل، مثل السعال المعتلي، يا ليلة المترمل، يا وحشة في المنزل، عند الطوى لم تؤكلي، يا حنظل ابن الحنظلي، يا جالب الآلاملي، تحكي بدون تأملي، تهذي بدون محصلي، يكفيك هذرا فاخجلي، ألهيتني عن بلبلي بخوارك المتأصلي، يا أفعل ابن الأفعلي. الله يبعد عنا وعنكم الثقلاء، وإن شاء الله أن الحلقة ما كانت ثقيلة عليكم. نلقاكم على خير. أنا خالد الغانم من الإعداد والتقديم، وزميلي خالد الشامخي من الإخراج. في أمان الله.

0: وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: خلونا نتفق إن المال جزء أساسي من حياتنا اليومية، لكنه ما يكون مفتاح السعادة إلا إذا عرفنا كيف نديره بحكمة. إدارة المصروفات الشهرية مو مجرد حسبة أرقام أو عادة روتينية، هي مهارة حياتية تعكس وعي الشخص ومسؤوليته تجاه مستقبله. تخيل راتبك مثل كعكة مقسمة إلى أجزاء، وكل جزء منها له هدف محدد، جزء للإيجار، جزء للفواتير، وجزء للإدخار، وجزء للمصاريف اليومية. المشكلة تبدأ لما هذا التوزيع ما يكون مدروس بشكل جيد. فجأة تلقى نفسك بنهاية الشهر تسأل وين راحت فلوسي؟ طيب ليش إدارة المصروفات مهمة؟ أولا لأنها تمنعك من العيش في ضغط مالي دائم. لما تخطط لمصاريفك مسبقا راح تكون مستعد لأي طارئ وما تضطر تلجأ للديون. ثانيا الإدارة جيدة تعطيك شعور بالسيطرة والراحة. لما تعرف وين تصرف أموالك راح تحس أنك متحكم في حياتك المالية بدل ما تكون أسير لها. ثالثا الأهداف المستقبلية زي شراء منزل، تعليم الأطفال، أو حتى التقاعد المريح ما تتحقق إلا بإدارة ذكية للمصروفات من الآن. كيف نبدأ؟ إدارة المصروفات تبدأ بخطوة بسيطة جداً. تعرف على عاداتك المالية، خذ وقتك وسجل كل مصروفاتك الشهرية لمدة شهر كامل. بتلاحظ أن بعض الأشياء اللي تصرف عليها ممكن تكون غير ضرورية أو مبالغ فيها، مثلاً قهوة يومية من المقهى قد تبدو بسيطة، لكن إذا حسبتها على مدار الشهر بتكون رقم كبير. الخطوة الثانية وضع خطة مالية واضحة. أول شيء حدد دخلك الشهري الصافي، يعني بعد خصم الالتزامات الثابتة مثل الضرائب أو التأمينات. بعد كذا قسم دخلك إلى فئات أساسية، 50% للاحتياجات الأساسية مثل الإيجار، الفواتير، الطعام، المواصلات، 30% للرغبات اللي هي الأشياء اللي ترفع عنك مثل الخروج، التسوق أو اشتراكات الترفيه، 20% للادخار وسداد الديون. هذا الجزء هو مفتاح مستقبلي، سواء كنت تدخر لشراء شيء مهم أو لبناء صندوق طوارئ. الخطوة الثالثة متابعة الإنفاق بانتظام. بعدما تضع الخطة لازم تتراجع بشكل دوري. التقنية هنا ممكن تكون صديقك الأفضل. استخدم تطبيقات إدارة الميزانية اللي تساعدك على تسجيل كل مصروفاتك بسهولة ومتابعتها أولا بأول. الكل يواجه صعوبة في البداية، خصوصا إذا كانت العادات القديمة قائمة على الصرف العشوائي، لكن التغيير ممكن إذا بدأت بخطوات صغيرة. مثلاً بدل ما تطلب الطعام يومياً جرب تخطيط وجباتك وطهيها في البيت. إذا كنت تسافر كثير أو تحب التسوق حاول تحدد ميزانية خاصة لهذه الأشياء والتزم فيها. احذر من العروض الترويجية لأنها تغريك لشراء أشياء قد لا تحتاجها. الادخار مو رفاهية، هي ضرورة لكل شخص حتى لو كنت قادر تصرف كل راتبك وتعيش مرتاح. الادخار يعطيك أمان مالي لمواجهة أي ظروف طارئة. حاول تبدأ ولو بمبلغ صغير شهرياً. فكرة ما عندي شيء أدخره خاطئة، لأن الأهم هو الاستمرارية حتى لو بدأت 5% فقط من دخلك. وأخيراً التوازن هو المفتاح. إدارة المصروفات ما تعني أنك تحرم نفسك من الاستمتاع بالحياة، الفكرة هي في التوازن، أنك تعرف كيف تلبي احتياجاتك الأساسية وتدخر لمستقبلك وتخصص جزء للترفيه عن نفسك. إذا اتبعت خطة مالية ذكية وراجعت عاداتك الشرائية باستمرار بتلاحظ الفرق في حياتك بسرعة. مصروفك راح يكون تحت السيطرة وراح تقدر تبني أمانك المالي خطوة بخطوة. تذكر المال وسيلة، وإذا أدرته بحكمة بيكون سبب لتحقيق أهدافك مو عبء عليك.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: بيئتنا كنز. التوعية البيئية في المدارس، الطلاب هم سفراء المستقبل للبيئة، وغرس السلوكيات البيئية الصحيحة في المدارس يصنع مجتمعاً واعياً ومحافظاً على بيئته. بيئة مستدامة، حياة أفضل.
5: أرقام الرؤية. المملكة أضحت 6 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، متقدمة 30 مرتبة عن خط الأساس. مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي تتضاعف 7 مرات، من 0.2% في بداية الرؤية إلى 1.4%، متجاوزة مستهدفها المرحلي.
6: ننجز اليوم لغد مزدهر.
0: ديرتي حبيبتي.

حي الطريف، هنا التاريخ، حيثما تقلك قدماك لترى كبح جماح الخيول وتصور ذكريات تدون في قبة التاريخ. هنا حي الطريف، والذي يتخذ من الدرعية مكانا له، تلك المحافظة الزاخرة بحكايات ممهورة وروايات مسطورة وصمت قصص ظلت شامخة حتى وقتنا الحاضر.

أعد ذكرياتك للوراء، ستجد أن حي الطريف كان الوجهة التي تضم المباني الإدارية في عهد الدولة السعودية الأولى، ويعد أيضاً العاصمة الأولى لأسرة آل سعود، إذ جرى تأسيسه في القرن الخامس عشر الميلادي على الطريقة النجدية، كما أنه يضم عدداً من الأماكن التراثية مثل قصر سلوى، ذلك القصر الشامخ إلى يومنا هذا، إذ يحيط جدار دفاعي منذ القرن الثامن عشر، ويسمى الجدار جدار الحصن.

لم يكن حي الطريف آنذاك مساحة إدارية فحسب، بل كان يضم جامع الإمام محمد بن سعود، أحد أهم المعالم الدينية الهامة في الدرعية، والذي بناه الإمام عبد العزيز بن محمد. ولم يخلو القصر من وجود مدرسة، لأن العلم والدين كانا عنصرين أساسيين في قيام الدرعية. هنا سوق الطريف، والذي كان يعكس تطور الدرعية وازدهار التجارة فيها، فقد تنوعت فيه البضائع، وما زال هذا السوق يظفر برعاية ومتابعة ووجود لمتاجر محلية تعكس القيمة التاريخية للدرعية. في قصر ثنيان سعود، المكان الأكثر رحابة والأقوى تأثيراً وصلابة، لا سيما وأنه ضم العرض النجدية بين جنباته، وكان موقعاً هاماً ومكاناً عامراً بالتفاصيل لشحذ همم الجيش قبل الدخول في الحرب، حتى أصبحت العرضة في وقتنا تعبر عن الفرح والفخر. حي الطريف تاريخ مجيد وواقع

0: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
1: تتطور الأحداث وتتغير مساراتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: 9 مساء في الرياض. نشرة نشرة 9 مساء من إذاعة الرياض على قراءتها حورية سباعي، وإليكم العناوين. القيادة تهنئ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى يوم عهد الاتحاد لبلاده. المملكة تدين استمرار العدوان الإيراني الغاشم على الكويت والبحرين والأردن. إيران تعلن تعليق العمل بالتزاماتها في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. ارتفاع عدد القادمين بتأشيرات العمرة 22.5% حتى نهاية محرم 1448 للهجرة. إلى التفاصيل. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة ذكرى يوم عهد الاتحاد لبلاده. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة. أعربت المملكة عن إدانتها بأشد العبارات استمرار العدوان الإيراني الغاشم على دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة وقوفها التام مع الدول الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات تجاه الاعتداءات الإيرانية المخالفة للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. كما جددت رفضها التام لما تقوم به إيران من هجمات سافرة على البنية التحتية والمنشآت المدنية والحيوية، بما في ذلك محطة من محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في دولة الكويت، مشددة على أهمية الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد العسكري بما يحفظ أمن واستقرار دول المنطقة وشعوبها. أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البداوي العبارات بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الغادرة التي استهدفت البحرين والكويت والأردن واستهدافها للبنى التحتية والمنشآت المدنية، الذي أسفر عن إصابة عدد من العاملين المدنيين في الكويت، مؤكدا أن ما أقدمت عليه إيران تصعيد بالغ الخطورة وانتهاك جسيم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وجرائم حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية. وشدد البداوي على أن مجلس التعاون يقف صفاً واحداً مع البحرين والكويت والأردن ويؤيد كافة إجراءاتها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها. حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي من خطورة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عدداً من الدول العربية لا سيما في منطقة الخليج، مؤكداً أنها تمثل تصعيداً خطيراً يهدف إلى توسيع رقعة الصراع وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، مطالباً إيران بالوقف الفوري لهذه الاعتداءات وخفض التصعيد والعودة إلى المسار التفاوضي والالتزام بالقوانين الدولية. تدخل المواجهة الأمريكية الإيرانية نفقاً مظلماً مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهلة أسبوع واحد لتدمير محطات الطاقة والجسور الإيرانية ما لم ترضخ طهران لملف التفاوض. من جانبه أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني غريب أبادي أن الولايات المتحدة انتهكت جميع التزاماتها المنصوص عليها في مذكرة تفاهم إسلام أباد، مؤكدا أن طهران أوقفت بدورها تنفيذ جميع التزاماتها بموجب المذكرة. بدأ ضيوف الدفعة الأولى من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعام الحالي 1448 للهجرة مغادرة مكة المكرمة اليوم، عائدين إلى أوطانهم بعد أن أقاموا في الحرمين الشريفين عدة أيام أدوا خلالها مناسك العمرة وزاروا المسجد النبوي. يذكر أن الدفعة الأولى من البرنامج تضم 250 معتمرا ومعتمرة يمثلون 16 دولة آسيوية.

0: ما بلغ عدد المعتمرين القادمين من خارج المملكة أكثر من 1,027,000 معتمر، وسط منظومة متكاملة من الخدمات تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن. أسفرت الحملات الميدانية المشتركة عن ضبط أكثر من 15,000 مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مختلف مناطق المملكة خلال أسبوع، فيما سجلت المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية 1,131 حالة ضبط للممنوعات، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك زاتكا لتعزيز الجانب الأمني وحماية المجتمع من الممنوعات بمختلف أنواعها وأشكالها. المتحدث الرسمي لزاتكا حمود الحربي ومزيد من التفاصيل.
1: والله الحمد، خلال هذا الأسبوع استطعنا إحباط 1,131 حالة للتهريب، وذلك في ظل جهودنا المستمرة في جميع منافذنا الجمركية بغرض تعزيز استراتيجيتنا وحماية أمن مجتمعنا. واشتملت هذه الحالات لعدد ممنوعات على 118 لمواد مخدرة كالهروين والشبو والكوكايين وغيرها، أيضا 402 صنف لمواد محظورة. كذلك تم ضبط 2,478 للتبغ مشتقاته، وكذلك 25 لمبالغ مالية، وأيضا 9 أصناف لأسلحة ومستلزماتها. كل هذه الجهود حقيقة تأتي تأكيدا منا في ذاتك أن ماضون في إحكام رقابتنا الجمركية على كافة منافذنا الجمركية سواء البرية أو البحرية أو الجوية، والتصدي لمحاولة التهريب والوقوف لها بالمرصاد.
0: برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، وقعت الهيئة العامة للموانئ موانئ مجموعة عقود مع عدد من الشركات الوطنية والعالمية لإنشاء وتوسعة 7 مراكز لوجستية بميناء جدة الإسلامي ومنطقة الخمرة باستثمارات تناهز المليار ريال، مما يرسخ من مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي. كشفت الهيئة الوطنية للأمن السبراني عن بدء تلقي المخالفات المتعلقة بالأمن السبراني عبر موقعها الإلكتروني، ووفقاً لقواعد تنظيم الإبلاغ عن المخالفات، فإن الهيئة تمنح المبلغ مكافأة وفقاً لسلطتها التقديرية تصل إلى 50,000 ريال أو ما يعادل 1% من قيمة الغرامة المحصلة. مستشار الأمن السبراني في معهد الإدارة العامة الدكتور خالد الشمراني تحدث عن الإطار الوطني لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي ومخاطر انتهاك الخصوصية.
2: تقنيات اليوم طبعا هناك ما يسمى بالسايد افكت او الجانب خلينا نقول السلبي من استخدام التقنيات، وهذا امر طبيعي موجود في كل التقنيات وفي كل ايضا الامور المستحدثه في الحياه الحقيقيه. هذا الاطار يعالج مخاطر مثل انتهاك الخصوصيه والتحيز في القرارات. اليوم نعلم اليوم الذكاء الاصطناعي يدرب على بيانات معينة ربما يتحيز هذه القرارات عند استخدامه في أرض الواقع، وأيضا المخاطر اللي هي الأخطاء في مخرجات النماذج، أيضا وضع الشفافية والمخاطر الأمنية وسوء استخدام التقنية بما يضمن اليوم استخدام هذه التقنيات بشكل سليم. فاليوم إحنا عندنا مخاطر تتعلق بالخصوصية، تعلق اليوم بمشاركة بيانات في تصنيفها يعتبر مقيد، في تصنيفها يعتبر سري للغاية، أو أنها تعتبر أيضا كما يقال عامة ولكن في محيط البيئة الجغرافية لهالجهة أو على صعيد المملكة العربية السعودية إذا أخذنا هذه المعلومات كما نسميها اليوم معلومات حكومية.
0: في الأخبار العربية والدولية، أكدت جامعة الدول العربية أن القدس المحتلة تمثل جوهر القضية الفلسطينية، وأن استهدافها يهدف إلى تغيير هويتها العربية والإسلامية والمسيحية وطمس طابعها التاريخي والقانوني في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي بشأن القدس الذي عقد اليوم بالقاهرة تحت عنوان القدس خط المواجهة للتهجير والضم ومفتاح السلام العادل والدائم. ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 73,000 شهيد وأكثر من 173,000 مصاب، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، فيما لا يزال انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل مستمراً، وذلك بعد مرور عامين على بدء العدوان. في الخبر الأخير، حيث أحبطت الشرطة الباكستانية اليوم هجوما مسلحا استهدف نقطة أمنية في محافظة هانغو شمال غرب باكستان بعد اشتباكات عنيفة مع مجموعة من المسلحين، مؤكدة أن استمرار عمليات الملاحقة والتمشيط لضمان استقرار

لضمان استقرار الأوضاع ومنع المسلحين من إعادة تنظيم صفوفهم. ختم النشرة، هذا تذكير بالعناوين. القيادة تهنئ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بذكرى يوم عهد الاتحاد لبلاده. المملكة تدين استمرار العدوان الإيراني الغاشم على الكويت والبحرين والأردن. إيران تعلن تعليق العمل بالتزاماتها في مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وارتفاع عدد القادمين بتأشيرات العمرة 22.5% حتى نهاية محرم 1448 للهجرة. نهاية نشرة التاسعة مساء من إذاعة الرياض، نفذها علي الحصيني وقرأتها حورية سبيعي. في أمان الله.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: كأس العالم.
6: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابياً أو سلبياً، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
5: كأس العالم.

0: رؤية السعودية 2030.
1: برنامج التحول الصحي أحد برامج تحقيق الرؤية، يمثل طريقاً لتغيير الكثير من المسارات، وقد لعب دوراً هاماً في تطوير القطاع الصحي في المملكة، ليتم بذلك إطلاق مستشفى صحة الافتراضي وتطبيق صحتي، إلى جانب تأسيس مركز التأمين الصحي الوطني وشركة الصحة القابضة التي تقدم الرعاية عبر 20 تجمعاً صحياً حول المملكة، إذ كان نتاج ذلك تصدر السعودية في عدد المدن الصحية على المستوى الإقليمي، وما زال التطوير مستمراً في قطاع الصحة

0: صيفك على كيفك. على كيفك. كل واحد فينا عنده موهبة أو مهارة تستحق فرصة أكبر، والصيف من أفضل الأوقات لاكتشافها أو تطويرها. تعلم، جرب، مارس هوايتك أو التحق بدورة تثري خبراتك. يمكن تكون هذه الإجازة بداية شيء كبير في حياتك. استثمر وقتك واستثمر في نفسك. صيفك على كيفك. على كيفك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. الإيوان.
2: أعزائنا المستمعين، أهلا بكم في الإيوان، وحياكم الله في حلقة جديدة ثرية بالثقافات المختلفة. نستعرض معكم فيها أخبار وموضوعات ثقافية متنوعة تظهر الحراك الثقافي السعودي في شتى المجالات، فكونوا معنا في رحلتنا الثقافية.

هيئة فنون الطهي تطلق برنامج فنون الطهي الأكاديمي. أعلنت هيئة فنون الطهي عن إطلاق برنامج فنون الطهي الأكاديمي ضمن مشاريعها الاستراتيجية لتأهيل جيل جديد من الطهاة السعوديين عبر تقديم الدعم للحصول على تعليم عالي الجودة يجمع بين الابتكار والتميز بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. ويهدف البرنامج إلى تمكين المواهب الوطنية ودعمها ببرامج تدريبية أكاديمية تنمي مهارات الطهاة السعوديين بما يعكس هوية فنون الطهي السعودي ويفتح آفاقاً مستدامة في أحد أكثر القطاعات الواعدة في المملكة انسجاماً مع رؤية المملكة 2030. وينفذ البرنامج بالتعاون مع 8 جامعات ومعاهد متخصصة في مختلف مناطق المملكة: الرياض والخرج والمدينة المنورة وجدة وجازان وأبها والباحة والخبر، في كل من المعهد العالي للسياحة والضيافة وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن وأكاديمية بنيان وجامعة الأمير سطام ابن عبد العزيز وجامعة الأمير مقرن ابن عبد العزيز. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ينظم برنامج بناء الخبرات اللغوية المؤسسية. أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية عن تنظيم برنامج بناء الخبرات اللغوية المؤسسية التدريبي لنقل الخبرة المؤسسية والمعرفية العملية للطالبات والطلاب، ويمكنهم من الاطلاع المباشر على مسارات العمل اللغوي في المجمع. ويأتي البرنامج انطلاقاً من أهمية إعداد كفاءات لغوية وطنية مؤهلة قادرة على توظيف معارفها الأكاديمية في بيئات العمل المؤسسي، ويهدف إلى تمكين الطالبات والطلاب المرشحين من الممارسة المباشرة في بيئة العمل اللغوي المؤسسي واكتساب خبرات تطبيقية ترسخ معارفهم الأكاديمية وتفتح أمامهم آفاقاً مهنية واعدة في مجالات خدمة اللغة العربية، بما يدعم مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ويعزز الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية ويدعم الاستثمار في الكفاءات اللغوية الوطنية. هيئة الأزياء تطلق مسابقة إحياء التراث السعودي. أعلنت هيئة الأزياء عن فتح باب التسجيل في برنامج

0: برنامج مسابقة إحياء التراث السعودي زينة وحرف يدوية، والذي يهدف إلى تقديم التراث السعودي برؤية معاصرة تجمع بين الأصالة والابتكار وتشجيع الاستدامة في مجال تصميم الأزياء من خلال تسليط الضوء على الإرث الثقافي الوطني. وتأتي هذه المسابقة سعياً إلى تعزيز الوعي المعرفي والحفاظ على الهوية الثقافية السعودية وتنمية المواهب المحلية في مجال التصميم الإبداعي. أمسية حول ثقافة الرياض. احتضنت ديوانية المنيع بمركز القصب في محافظة شقرة أمسية ثقافية بعنوان ثقافة الرياض بين المجتمع والتمكين، برعاية أمانة منطقة الرياض. قدم الكاتب الأستاذ سهم الدعجاني المحاضرة، وأدار الحوار الدكتور عثمان المنيع، وسط نقاشات تناولت واقع المشهد الثقافي في الرياض وآفاق تطويره، مستندة إلى أبعاد تاريخية وتراثية ومعرفية، وتحويل ما تزخر به منطقة الرياض من إرث معرفي وثقافي إلى حراك مستدام في الأحياء والفضاءات العامة، بما يجعل الثقافة جزءاً من الحياة اليومية ويسهم في اكتشاف المواهب ورعايتها وبناء أجيال متواصلة في عطائها الثقافي، وصولاً إلى صناعة مشهد ثقافي يعكس هوية الرياض وأبنائها. وهذه المبادرات تأتي امتداداً للمبادرة النوعية التي أطلقها أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف، والتي أسهمت في إحداث حراك ثقافي ومجتمعي متجدد يتوافق مع مستهدفات رؤية 2030، ويعزز مكانة الرياض بوصفها نموذجاً للمدن التي تستثمر في الإنسان والثقافة. المختبر السعودي للنقد يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة الإمام. وقع المختبر السعودي للنقد مذكرة تفاهم مع جامعة الإمام محمد بن سعود لتعزيز التعاون البحثي الأكاديمي وتوسيع مسارات الحوار النقدي والمعرفي وتنمية البحث النقدي، وذلك عبر نشر الإنتاج النقدي ودعم الأطروحات النقدية وتبادل الخبرات والمعرفة وإقامة ندوات وملتقيات علمية مشتركة. تأتي هذه الشراكة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الثقافية والأكاديمية بما يسهم في تطوير الحراك الثقافي في المملكة. بيت العود بالرياض يحتفل بتخريج أول دفعة. احتفى بيت العود بالرياض بتخريج أول دفعة من طلابه، وذلك بتقديم عروض موسيقية استثنائية على مدار يومين، تأكيداً على دور القطاع الموسيقي في إعداد وتأهيل المواهب. وأقيم الحفل بالنادي الأدبي بالرياض برعاية هيئة الموسيقى، ويقدم بيت العود العديد من البرامج الموسيقية المتخصصة في عزف آلة العود وإتقان مهاراته الفنية.
1: الإيوان على إذاعة الرياض.

صيف عسير، وجهة سياحية وثقافية ملهمة. في كل صيف تكتب عسير فصلاً جديداً من حكاية المكان السعودي، حيث تمتزج القمم الشاهقة بالموروث الثقافي، وتلتقي الفنون بالحرف التقليدية، وتتحول القرى التراثية إلى منصات نابضة بالحياة. وفي صيف 2026 للميلاد أطلقت المنطقة

0: موسمها تحت شعار السماء أرضك، متضمناً أكثر من 100 فعالية وتجربة تستهدف استقطاب أكثر من 3 ملايين زائر، مع عودة عدد من المعالم الثقافية والتراثية بعد تطويرها مثل مسرح طلال مداح وسوق الثلاثاء التاريخي، إلى جانب إطلاق خريطة تفاعلية رقمية تسهل استكشاف الوجهات الثقافية والسياحية في مختلف محافظات المنطقة. في هذه الحلقة من الإيوان نرحب بالمستشارة الثقافية الأستاذة ناهد الآغا للحديث عن صيف عسير، وجهة سياحية وثقافية ملهمة، وكيف أصبحت الثقافة اليوم جزءاً أصيلاً من صناعة التجربة السياحية وجسراً يعرف الزائر بهوية المكان والإنسان. بداية نرحب فيك أستاذة ناهد.
1: أهلاً بك عزيزتي عبر هذا الأثير الثقافي الذي يعكس كل تفاصيل جمال المملكة العربية السعودية.
0: نرحب فيك في برنامج الإيوان، ونبدأ معك حول صيف عسير وجهة ثقافية. ما الذي يجعل الثقافة اليوم عنصراً أساسياً في التجربة السياحية وليس مجرد نشاط مصاحب؟
1: جميل، يعني كما تعلمين السائح المعاصر اليوم ربما أصبح قريب أكثر للتقنية والتي نعيشها بكل تفاصيلها. السائح المعاصر اليوم بات يبحث عن المعنى، وتحول الرحلة من زيارة إلى انغماس، يعني أيضا يشارك في سردية المكان، مش بس متفرجة فقط على الطبيعة. اليوم الثقافة هي النسيج الحي اللي بيدينا أو يدي للجبل لونه، للسوق صوته، للطعام مذائقه. الجغرافيا العسيرية، يعني تكلمنا عن الجغرافيا العسيرية بجبالها الشاهقة، بقراها المعلقة التي تعود في بنيتها إلى أنماط معمارية محلية متوارثة عبر الأجيال، هي مصدر للهوية المرجعية التي بالفعل تستدل إليها عن أي عملية تنموية سياحية. هذه التكوينات الطبيعية هي وصفتها بمثابة كتاب مفتوح يقرأ في الزائر تاريخ من الجمال، من الصمود فوق كل هذا الضباب الغيوم
0: الله.
1: اللي بتطبع المنطقة بوشاحها الأبيض في تشكيل تهاني النمط المناخي الفريد اللي بيعيد لينا ميزة تنافسية في سياق الساحة الداخلية.
0: فعلا، ربما البيئة والطبيعة لها تأثير مباشر على الأشخاص وعلى الإبداع يعني في المكان.
1: زرت عسير قبل سنوات ولا زالت يعني في مخيلتي بتفاصيل هذه الطبيعة والضباب وكل جمال المنطقة، فإن شاء الله دائما الزيارات تتكرر، والدعوة إلى كل شخص في هذا العالم لأن يحبب فكرته إلى زيارة عسير.
0: الحقيقة فاتنة عسير بكل تفاصيلها، فهذا يعني يدعوني للتساؤل حول ما الذي يميز الهوية الثقافية تحديدا لعسير عن بقية مناطق المملكة ويجعلها قادرة على جذب الزائر من الداخل والخارج.
1: تميز الهوية الثقافية العسير، الهوية الثقافية العسير متميزة، لم تكن يعني هامش ثقافي، إنما كانت هي ولا زالت مركز لإنتاج ثقافة بصرية مادية فريدة من نوع القط العسيري، فن تجريدي أصيل اعترفت باليونسكو. العمارة الحجرية تهاني، صراحة للآن أنا بتأثر بالعمارة الحجرية، متأثرة بتلك الزيارة التي كانت قبل سنوات. العمارة الحجرية قاسية بتشوفيها لكنها متكيفة مع الطبيعة. نظام الجماعة كلهم يعني أسر متكاتفة مع بعضهم البعض، وتراث غني لعسير، هذا ما يميز هوية عسير. وأيضا تلك القيادة الحكيمة التي جعلت يعني، وأيضا وصفت عسير قرة عين أميرها المحبوب الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز آل سعود.
0: نعم، ذكرتي التراث العمراني وهذا التميز طبعا في عسير. عسير أيضا يعني

0: تميز بأشياء أخرى مثل الفنون واللهجات والحرف التقليدية. كيف ممكن لهذه العناصر أن تحول تجربة إلى تجربة جميلة يلتقطها السائح والزائر ويعيدها مرة أخرى؟
1: حينما تعرض هذه الثقافة بتراثها بكل جمالياتها، التراث بيتحول لتجربة معاشة. السائح بيتعرف على نقش القط العصيري، يشارك في بناء جدار حجري، يستمع للحكايات من راوي محلي، يتعلم كيف يطبخ العصيدة بيديه. تجربة هي تحمل معاني كثيرة، لقاءات حقيقية بين الزائر والمجتمع المضيف، مش بس مشاهدة. يعني اليوم نحن الفعاليات المصاحبة لصيف عصير بتقرأي فيها تجليات عميقة، المواقع التراثية بتتحول لفضاءات لإعادة إنتاج هذه الهوية الثقافية.
0: أستاذ ناهد، الشعار هذا العام السماء أرضك، كيف تقرأين الرسالة الثقافية من خلال هذا الشعار؟
1: والله تهاني، أنا وقفت كثير أمام هذا الشعار السماء أرضك، اللي بيحمل دلالة ورسالة ثقافية عميقة. العلاقة بين الأرض والسماء في الثقافة العسيرية، الجبل يلامس السماء، السحاب تصبح جزءا من المشهد اليومي. الأرض، السماء أرضك، دعوة لكل زائر أنه يسكن هذا الفضاء. يعني بالفعل يحمل هذا الشعار معنى الانتماء والاتساع في آن واحد. على فكرة هو يدعو الإنسان إلى أن يشعر برحابة عصير تحتضنه، وكأنه موطنه، والطبيعة والثقافة مش منفصلتين أبدا، بالعكس الطبيعة والثقافة بتشكل فضاء يفتح قلوبنا قبل أي مكان.
0: أستاذ ناهد، عودة الذاكرة إلى بعض الفعاليات اللي كانت متواجدة سابقا في عسير وإعادة تطويرها وفتحها من جديد، مثل سوق الثلاثاء، مثل مسرح طلال مداح، ماذا تمثل العودة هذه المعالم ثقافيا لأبها وعسير؟
1: سوق الثلاثاء هو سوق تاريخي للمجتمع، وفضاء هو متبادل أو لتبادل الأخبار والتحكيم. عودته تعني أيضا استعادة الذاكرة الجمعية للمكان.
0: صحيح.
1: عودة للذاكرة وهي ترتدي ثوب المستقبل. يعني سوق الثلاثاء يستعيد نبض التجارة، يستعيد التراث الاجتماعي، بينما مسرح طلال مداح يعيد لنا الفنون والموسيقى والإبداع. الاثنين تؤكد أن التنمية الحقيقية بالفعل تهاني تبدأ باحترام الجذور وأحيائها. أيضا
0: جميل، أيضا يعني هذا الكلام يمتد إلى القرى التراثية، وطبعا هذه الأحياء اللي اشتهرت سابقا بها عسير مثل حي المفتاحة.
1: صحيح، هو مزج يعكس فهم ناضج للثقافة.
0: نعم.
1: والإبداع، يعني إنه الإبداع المعاصر مش مقطوع الجذور.
0: صحيح.
1: يعني القرى التراثية تقدم السردية الأصيلة، وحي المفتاحة بيقدم لنا كل شيء معاصر. هذا حوار بين القديم والجديد، يعني ثقافة جديدة حية تتطور من غير ما تفقد روحها، وأيضا تقدم للزائر تجربة متعددة.
0: عادة الزائر أو السائح عندما يتوجه إلى مكان معين يحب أنه يتعرف على كل الثقافات والفنون اللي موجودة في هذا المكان. هذا يعني يجعلنا نقف عند دور الأسر المنتجة والحرفيون والفنانون المحليون في صناعة هوية صيف عسير، كيف ترينها؟
1: جميل جميل هذا السؤال. يعني الأسر المنتجة والحرفيين والفنانين هم مش بس مزودين خدمات، هم بيصنعوا المعنى الحقيقي للحياة، يصنعوا المعنى الحقيقي للسماء أرضك. الأسر المنتجة اللي بتقدم لنا طعام وثقافة عسير تحمل معها ذاكرة البيت. الحرفي بيمسك أداة عمرها قرون، والفنان أيضا يعيد تخيل هذه الهوية. أنا بصفهم هم حراس الذاكرة الحية، هم القلب الحقيقي للموسم. بالفعل لأنهم بينقلون الثقافة كما يعيشونها، مش بس نقرأها في الكتب أو نشوفها في الشاشات.
0: صحيح.
1: ولكن خلال منتجاتهم وأعمالهم الفنية بيقدموا لنا صورة حية حقيقية عن المجتمع.
0: ممتاز. خلينا نتحدث عن جانب هام آخر اللي هو اكتشاف المواهب الثقافية الشابة. عسير وصيف عسير وغيره طبعا من مهرجانات المملكة العربية السعودية، نلاحظ أنه هذا العنصر هو عنصر أساس في هذه المهرجانات. كيف ترين هذه الفرصة بالنسبة للمواهب الشابة وكذلك بالنسبة للمنطقة السياحية؟
1: والله شوفي، المواهب يعني عم تزدهر يوم بعد يوم، فكيف ما تزدهر أكثر حينما تجد أمامها منبر يحتضنها. وفيف عسير فتح هذا المنبر أمام الشباب، فتح لهم كمان مساحات للإبداع في الفنون والموسيقى والمسرح والحرف أيضا، فيمنحهم فرصة للتعبير عن أنفسهم والمساهمة. وشبابنا اليوم شباب مبدع، هذا الشباب السعودي اللي ساهم ويساهم في صناعة المشهد الثقافي الوطني، وهذا الموسم بالفعل يخلق سوق ثقافي كثيف، يعني بيلتقي هذه المواهب بتلتقي تهاني مع الجمهور.
0: صحيح.
1: وهذا التعرض المباشر بيختصر سنوات الفتاة اليوم اللي بتشوفينا بتعرض تصاميمها المستلمة من القط العسيرة، بتشوف انه هي منصة اختبار حقيقية. ولكن السؤال بيبقى السؤال انه او الاجابة او مش السؤال، الاجابة العميقة انه نحن امام شباب مبدع قادر على انه يخلق جو ويصنع النجاح ويصل إلى القمم. واليوم عم نشوفه في المشهد الثقافي وفي جميع مجالات وتخصصات العمل في المملكة العربية السعودية. أنا بحيي شبابنا اليوم، بقول لهم إلى الأمام لأنه فيكم نحن نكبر.
0: أستاذنا هذا سؤالي الأخير لك. أطلقت هيئة تطوير منطقة عسير خريطة تفاعلية رقمية للوجهات والفعاليات. دائما يعني ما نسعى إلى توظيف التقنية في خدمة السياحة والثقافة، كيف ترين هذه الخطوة؟
1: المنصة، نعم، الخريطة هذه هي نافذة رقمية، يعني بتضيف كثير طبقات من الحكاية. هنا بيت شاعر، هنا سوق جميل عمره قرون. التقنية هي تمهد لها وتعمقها أكثر، يعني كما تذكرين في بعصر ما بعد الجائحة كورونا صار الدمج بين الرقمي والواقعي شرط للاستمرارية. والخريطة التفاعلية هذه هي الخطوة الأولى نحو عسير ذكية ثقافيا. منصة اكتشف عسير هي أداة فعالة اليوم للتحول الرقمي في القطاع السياحي. هذه التجربة وهذه المنصة الرقمية تسهم في تحسين تجربة الزائر، توزيع المنافع التنموية بشكل عادل، يعني وأيضا بتعزز يعني التنمية المحلية.
0: الله يعطيك العافية أستاذ ناهد، أنا شاكرة لك طبعا تواجدك معنا اليوم وهذا الحوار الجميل الحقيقة حول عسير. شكرا جزيلا لقبولك دعوة البرنامج.
1: شكرا
0: اليوم.
1: شكرا لك. أود إضافة فقط أخيرة وهي بالنسبة لي تشكل يعني عمق المشهد أكيد بلا شك، تحية لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز حفظه الله، أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها، عزيمة قائد بالفعل يستشرف الأفق وخيال أديب يقرأ الجبال والضباب هي لغة الجمال، فيكون للأفق بالفعل خطوة الزائر حين يمشي في الغيب فلا يبتل إلا بالدهشة. أخيرا دمت يا عسير عسيرة وافرة يانعة لا تعرف الذبول أبدا. شكرا لكم.
0: الأستاذة ناهد الآغا المستشارة الثقافية، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا جزيلا.
0: الإيوان على إذاعة الرياض.

0: نحت الجمل الأثري في الجوف تحفة حضارية من فجر التاريخ. في منطقة الجوف وعلى مسافة تقارب 10 أميال شرق مدينة سكاكا، ينتصب أحد أقدم الشواهد الأثرية في الجزيرة العربية، وهو موقع نحت الجمل الذي يجسد مستوى متقدم من الإبداع الإنساني في عصور ما قبل التاريخ، ويعكس مهارة فنية استثنائية في تشكيل الصخور وتحويلها إلى أعمال نحتية بالحجم الطبيعي. وتؤكد الدراسات الأثرية أن الموقع يعود إلى العصر الحجري الحديث، أي قبل أكثر من 7000 عام، الأمر الذي يمنحه مكانة عالمية بين أقدم مواقع النحت الصخري المجسم المعروفة حتى اليوم. وتشير نتائج الأبحاث العلمية إلى أن الموقع شهد مراحل متعددة من النشاط البشري، كما كشفت عن آثار لصيانة بعض المنحوتات في عصور قديمة، وهو ما يعكس استمرار العناية بالمواقع عبر أجيال متعاقبة، ويدل على مكانته الرمزية لدى المجتمعات التي عاشت في المنطقة. ويمثل نحت الجمل اليوم أحد أبرز المواقع الأثرية في المملكة، وعنواناً بارزاً لثراء التراث الوطني، كما يجسد الاهتمام المتنامي بحماية المواقع التاريخية وتوثيقها، انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى إبراز العمق الحضاري للمملكة وتعزيز حضورها على خريطة التراث الإنساني. إن موقع نحت الجمل في الجوف يقدم رسالة حضارية خالدة تؤكد أن أرض المملكة احتضنت حضارات عريقة، وأن الإنسان الذي عاش فوق هذه الأرض قبل آلاف السنين ترك إرثاً فنياً وثقافياً ما زال يثير اهتمام الباحثين، ويمنح العالم نافذة واسعة على تاريخ الجزيرة العربية وإبداع إنسانها.
1: الإيواء على إذاعة الرياض.
0: وفي ختام رحلتنا الثقافية في الإيوان، نودعكم مع بق من الثقافة والفنون، على أن نلتقيكم مجدداً في حلقة قادمة ثرية بالثقافات والفنون السعودية. فكونوا على الموعد، معي أنا تهاني عطيف وزميلي من الإعداد بندر الهاجري ومن الإخراج محمد الجنيد. دمتم في أمان الله. الإيوان.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهرا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن. بيئتنا كنز. التوعية البيئية في المدارس، الطلاب هم سفراء المستقبل للبيئة، وغرس السلوكيات البيئية الصحيحة في المدارس يصنع مجتمعاً واعياً ومحافظاً على بيئته. بيئة مستدامة، حياة أفضل.
3: إذاعة الرياض نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
4: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
3: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس 7 صباحا.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: السعودية الخضراء والتشجير.
1: بدأت المملكة برامج إعادة تأهيل الأراضي بثمانية عشر ألف هكتار فقط، واليوم تجاوزت المساحة 1,000,000 هكتار. وبين البداية والإنجاز يتأكد أن العمل البيئي في المملكة يمضي بخطوات ثابتة. حتى اليوم زرع في المملكة 159,000,000 شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، والهدف 10 مليارات شجرة خلال السنوات القادمة. وبين الرقم الحالي والمستهدف تستمر مشاريع التشجير بلا توقف. في عام 2025 انخفضت العواصف الترابية في المملكة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق، نتيجة مباشرة لبرامج الاستمطار والتشجير. وبين السبب والنتيجة تتضح قيمة الاستثمار في البيئة. رصدت مبادرة السعودية الخضراء نحو 88 مليار دولار لتحقيق أهدافها البيئية، ويجري تنفيذ أكثر من 85 مبادرة حالياً في مختلف مناطق المملكة. وبين التخطيط والتنفيذ تتشكل ملامح مستقبل بيئي مختلف.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي،

في أحد أحياء جدة القديمة، حيث تختلط رائحة البحر بعبق التاريخ، يقف قصر أبيض اللون عتيق الهيبة يشبه الملوك الذين مروا من بوابته. اسمه قصر خزام، لكنه ليس مجرد اسم، إنه فصل من فصول المملكة التي ولدت من العزم وعاشت في المجد. كان العمال يكدحون تحت شمس لا ترحم، يحملون الحجارة، يصبون الخرسانة، والملك عبد العزيز يمر بينهم، لا يتحدث كثيرا، لكن نظراته تقول هنا سيكون قلب من قلوب الدولة.

دخل الملك القصر، وقف عند الشرفة المطلة على البحر، تأمل الغروب، ثم جلس على مكتبه الخشبي الكبير. وفي تلك اللحظة لم يكن قصر خزام مجرد بناء، بل صار مركزاً لقرارات رسمت مستقبل الوطن. كأن المؤسس يقول لشعبه: سنبني الدولة كما يبنى هذا القصر، أساس من الإيمان، وأعمدة من العدل، وسقف من الطموح.

في إحدى غرف القصر جلس الملك مع وفد أمريكي، وتحت ضوء المصابيح الصفراء وقعت اتفاقية التنقيب عن النفط، وخرج أول حبر كتب به عصر جديد للمملكة.

وبعد رحيل المؤسس تحول القصر إلى متحف، وفي كل زاوية قصة، وفي كل حجر بصمة. حتى اسمه خزام لم يكن صدفة، بل رمزاً للواحة التي كانت تمنح الحياة في الصحراء، تماماً كما منح القصر الوطن قرارات الحياة. لا زال قصر خزام واقفاً، لا يسكنه ملوك، لكنه يسكن ذاكرة وطن.

0: الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي إذاعة الرياض في كل مكان، أهلا ومرحبا بالجميع، الحضرات والسادة الركاب في كل مكان واللي مش ركاب. هذه انطلاقة حلقة أخرى وجديدة من برنامجكم على جوك.

أخوك معاذ العتيق من خلف المايك، علي الحصين من خلف الهندسة الصوتية والإخراج، نوفر الرخيم وجمال العتيبي من الإعداد. ويا رب إن شاء الله جوك يكون اليوم رايق، مودك عليل، وأجواءك مع ختام الأسبوع مع بعد الويكند الرهيب هذا اللي عشناه جمعة وسبت، واليوم بعد داخلين على مباريات مونديال، فإن شاء الله بإذن الله تحضير اليوم الأحد يكون رهيب كذا ورايق. ويا رب إن شاء الله قهوتك في يدك عشان تسعفني في الخوض في تفاصيل غمار هذا البرنامج وتفاصيل كذلك الفقرات اللي بنخش عليها. 011-40-53 كذا راح نتواصل، وبرضو بفتح لكم بث التيك توك بعد شوي، بس خلينا نشوف لنا شاحن نسعف ذا الإضاءة اللي كل شوي تطفى. وبإذن الله مستمرين حتى منتصف الليل قبل مباراة فرنسا وإنجلترا، بنختم وخليك توكل على الله كذا تروح تشوف المباراة. بالمناسبة برضو خلينا ناخذ توقعاتكم لهذا اللقاء، مبابي ولا هاري كين اليوم؟ بكرة البرغوث يعني اللي يعيد حسابات كل سنة في أنه يثبت لك أنه أفضل من لمس كرة على وجه هذه البسيطة. في مونديال 2022 كنا يقولون ختم الكرة وختمها فعلا، لكن قالوا خلص وانتهى، رجع لك في 2026 بلوك جديد وبلياقة جديدة وب طريقة مختلفة صراحة في السحر واختلاق الأدوات لختام المباريات بشكل يليق باسم البولغا، يليق باسم الأرجنتين، يليق بروعة وجمالية هالمونديال اللي إذا طفشت أنت رح ناظر مباريات الأرجنتين شوف كيف يختمها من بعد خسارات إلى انتصارات. شوف مباراة مصر، شوف مباراة

المنتخب الأخير الأرجنتيني يعني صراحة يختم لك الكرة بكل تفاصيلها، ينهي لك نقاش أنه يدخل في مقارنة مع اسم شخصية أخرى مهما كانت هذه الشخصية تحمل من روعة الإمكانيات والفنيات، لكن البولجا كلام ثاني.

هذا اللي يقول لك أمتعت مراوغاتي من به صمموا صمموا يا ميسي صمموا يا ليونيل، كبيرهم على صغري وصغيرهم على حجمي وقدر النمو الجسماني اللي عنده صراحة. يعني يعطيك سبحان الله اختبار لتختبر نفسك صراحة في أنك تسبح لله سبحانه أنه خلق واحد زي كذا بهذه الإمكانيات وهذه الروعة. في كثير أنا مؤمن أنه ناس بذلوا مجهودات خارقة يمكن أكبر منا حتى في عالم كرة القدم لكن ما وصلوا إلى ما وصل إليه، لكن ما أعطاهم ربي المساحة للقطات السينمائية اللي تشوف فيها مباراة تحس أنه كذا في مخرج خلف هذه المباراة هو اللي أدى إلى أنه العمل ينتهي بهالشكل هذا وهذا اللي يكون متصدر المشهد كذا بشته. لكن اليوم احنا أمام ليلة كبيرة ضد المنتخب نفسه اللي أخرج ميسي، المنتخب الفرنسي ضد المنتخب الإنجليزي، اليوم يلعبون لقاء يحدد مستوى الثالث والرابع، وبكرة نشوف البشت ليلته تتكرر حقت لوسيل ولا يكون في كلام آخر بالنسبة للإسبان. بالمناسبة الإسبان برضو إذا خذوها ترى ما حد زعلان، لأنه 2010 لما جابها نيستا ولو أنه كنت أنا وقتها هولندي الهوى كانوا يستاهلون، بس تشوف على عظمة المنتخب الإسباني كذا وفقط مونديال واحد قد حققه ونهائي واحد قد لعبه صراحة هذا يعني لا يليق باسم الدوري الإسباني والمنتخب الإسباني والرموز اللي مروا من هنا. عموما بكرة عندنا ليلة كبيرة واليوم برضو ليلة أصغر منها شوي، نشوف ممكن ترى تكون المباراة اليوم كذلك ممتعة أكثر من مباراة الغد، لأنه المباراة اللي بتجي بكرة بتكون حساسيتها أعلى. اليوم طالعين الجماعة، لكن بيشوف مبابي يأخذ الثالث يدخل اسمه شوي في البلندور يسوي لك مسرحية اليوم، ولا هاري كين والرفاق يأكدون لك أنه الدوري الأروع تسويقيا وفنيا هو برضو ينعكس فيه على المنتخب، وهذا الشيء اللي نبحث عنه في عالم كرة القدم عشان على الأقل نخلق نموذج هنا في المملكة العربية السعودية، نقول دورينا يوازي منتخبنا إن شاء الله في يوم من الأيام. عموما خلنا بعيد عن الكورة، 011-40-53 خلونا ندخل لكم على فقرة نفصل فيها وش سؤال حلقتنا لليوم، ايش رايك نسمع؟ خذ لي رشفة بالله من قهوتك، ايوه شوي شوي لا تنكب يا الحبيب، يلا هو بارد جوك تشرب قهوة باردة، طب يلا خذ لك رشفة في ما اعطيك السؤال.

أخي القهوة هذه خلقت لتكون حارة، أما شغل الفزلك الزايد هذا وتحط لي فيها ثلج وتدخل لي فيها أنواع النكهات، هذا يعني يخالف الأعراف المعتاد عليها في عالم القهوة. لكن وش جوك هذا يرجع لك، وش جوك برضو في فقرتنا وش جوك. تخيل عزيزي المستمع صاحب القهوة الباردة، لو عرفت أنك بمناسبة كبيرة عند شخص عزيز أو خلافه، خلينا نقول مش عزيز مرة عادي لأنه معزتك ومعزته يعني بيحتم عليها الموقف القادم. تخيل أنه ما عزمك في هالعزيمة سواء مهما كانت الأعذار، بعدين عد أنت أكيد أنه بيجي في خاطرك، ممكن تزعل، ممكن ما تزعل ذاك الزعل اللي تتشرف فيه لأنه واحد ما عزمك، صعب أنك بتدق تقول ورا ما عزمتوني هذا وش ذا النشبة، لكنك بتتغير في تصرفاتك معه. بعد ما أنت تغيرت في تصرفاتك معه قرر أنه يعني يتصل عليك سناب ويقول لك هذه عزيمة رفع عتب بين قوسين، هل تحضر وتكبر عقلك ولا كرامتك تمنعك وتشوف أن المكان اللي ما تدعى له من البداية ما يشرفك أصلا أنك تقعد فيه؟

فهمتني؟ بسيطة المسألة، يعني واحد عزمك أنت يعني تبغى ترجع للعزيمة الأولى صعبة، تبغى تشوف ليش هو ما عزمك في البداية برضو عذاره ما كانت يعني متماشية مع هواك، هو سوى عزيمة كبيرة لكنه ما حط اسمك من بين الحضور، هذه تزعل بعض الشيء. لكن من بكرة يوم درى أنك زعلان قال خلني عزمة عزيمة رفع عتب، عزيمة الرفع عتب هذه أنت تحضرها ولا ممكن كرامتك يعني شوي تقول لك لا تمنعك؟ هذا السؤال اللي اليوم طرحناه في حلقة على مودك وعلى جوك، وهذا السؤال برضو باخذ رايكم فيه كتابيا، لو حبيتوا كتابيا على هاشتاج البرنامج، ولو حبيتوا كتابيا برضو على بث التيك توك اللي بنفتحه بعد شوي، بس خلنا نلقى بإذن الله شاحن. 011-40-53 على التليفون، نلقاكم بإذن الله بعد الفاصل، وخليكم معنا على هواء أثير إذاعة الرياض، القهوة الباردة بالله.

0: مجددا حياكم الله مجددا في برنامج على مودك وعلى جوك. اهلا وسهلا بالاخوه الحبايب 011 40 53. كذا نتواصل وابشركم لقينا سلك نفتح بث التيك توك، لكن ما ادري ايش في هذا الاضاءه الصراحه، سلكها ينتع مرتين يشتغل ومرتين يفصل. 011 40 53. يلا خلونا نبدا بالاتصالات. طرحنا الموضوع، لو انت انعزمت عزيمه، لا مش انعزمت عزيمه، انعزمت عزيمه اسمها رفع عتب. ليش؟ لانه العزيمه الاولى راعي العزيمه ما قرر انه يحطك في سجل الحضور، فلما حس انك انت زعلت قال له هذا الحبيب دام انه زعلان خلني اعطيه عزيمه كذا صغيره لحاله رفع عتب. فأنت هذا السؤال اللي موجه لك، تحضرها ولا تكبر دماغك وتقول اللي يعني ما عزمني المرة الأولى ما حضر له في المرة الثانية. يلا خلنا ناخذ اتصال. من ويان علي؟
1: محمد. يا مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبتين وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الله بخير، أمسي عليك وعلى الأخوة اللي يسمعون طالعنا.
0: يا هلا وسهلا.
1: الله يجزيك، أنا على ما قال قاعد أسمعك و بس كأنك زعلان شوية على هل القهوة اللي يحطون ذلك. خلاص
0: لأني
1: ما لجاري مرة،
0: لأني توني ما أخذ قهوة. أيه؟ وقال لي واحد عند القهوة تبيها قهوة حارة ولا باردة، لعلي فصلت عليه شوي. قلت يا أخي القهوة هي تعتبر أصلا حارة، إحنا نفزلك فيها ليش نحطها بثلج ونحطها؟ طب أفرض عندك غير الثلج بتحط بعد؟ يعني إحنا نحب نبهرج الأمور شوي. القهوة هي نعرفها حارة، سواء بالمحصول السعودي القهوة البن الهرري ها، ولا الأمور حتى الدخيلة علينا، يعني أنا أشوف إنه القهوة تعتبر حارة إلا إذا لك رأي ثاني. أنا أدري إنك رأي
1: لا رأي باردة. أنا رأي من رأيك.
0: إيه
1: أقول رأي من رأيك أنا مرة، ما إلا جزاك الله خير
0: حبيبي.
1: طيب
0: امنعوا الثلج من القهاوي، امنعوه.
1: كم
0: امنعوا الثلج من المقاهي والقهاوي؟
1: والله حاضرين مالك هم، اللي بشوفه مع قهوة دي بكبه.
0: لا يكون راعي قهوة بس، انت راعي مقهى مثلا عندك؟
1: والله راعي قهوة مهيلة طال عمرك.
0: كذا تمام، كذا تمام.
1: طال عمرك سؤالك والله يعني سؤال حساس شوي، والصراحة انه يعالج قضايا كثيرة. طال عمرك المشكلة في الشخص اللي بيكون حط عزيمة وما حط اسمي. انا اشوف انه كم
0: ما قلت شيء أنا.
1: إيه أقول. ما عليك.
0: روعتني.
1: أصدق.
0: إيه.
1: أنا أقول إن الموضوع يوضح شيء أكبر من موضوع العزيمة. وش يوضح مكانتي في حياة الشخص ذا. يعني هي ما هي واقفة على العزيمة، لا هو وضح لي وش مكانتي بالنسبة له في حياته، هو في حياته. فلو إني من الناس المهمين عنده ولا من الأولويات اللي يطرون على باله. بلا شك لما هو بناسيني، فما عاد لها داعي يكلف على نفسه في عزيمة ثانية، وأنا أشوف أنه يوفر الدراهم حقة العزيمة الثانية أصرف.
0: أوه زعول أجل يا محمد.
1: لا والله، لكن هو أصلا يعني تخيل بين يمكن 60 شخص حضور، يعني مو معقولة أن أنا
0: أنك رقم 61.
1: على الأقل خلني 61، ما في مشكلة. على الأقل خلني من أواخر من يطرون، أما من سيفون كذا لا.
0: وش تتوقع؟ قد صارت معك أنت أول شيء ولا لا؟
1: شوف لا والله الحمد لله.
0: الحمد لله. ترى يعني ما بقايل والله إنك أخوياك ما يقدرونك، عادي قل لي.
1: لا والله، لكني أنا يعني ما أخفيك، يعني شيء مثل ذا جعله ما يصير معنا، لأن الناس اللي ننتقيهم مثلكم وشرواكم.
0: شرواك الطيب.
1: أما أي نعم، الناس اللي يحبونك من قلب، أما اللي مصلحة وكذا لا. فهذا أنا أشوف أنه اختصر على نفسه وبين لك مكانتك في حياتك، لو أنك من الأولويات كان أكيد ما راح ينساك. إلا عاد عذر واضح مع.
0: وش العذر الواضح؟ خلينا نأخذ مثلا الأعذار اللي ممكن تمشي، عطني.
1: والله تبغى صدق، والله
0: ما في ولا واحد.

0: تعتذر أجل ترسل لها على اللي أكيد. اعتذر لي كيف حضرت لك.
1: الله الله والله هذا اللي أقدر أشارك فيه. وأنا بالعكس أنا من الناس اللي يحبون يضبطون العلاقات بين الناس، ما ودنا نفرق أحد، لكن للشك والله إلا صارت مدري كذا ما على قالوا الأولين على ما يقول الأولين ما خلوا للثاني شيء، الأولين يقولون من جاب لي عزيمة يجلس بدون فراش،
0: يجلس بدون
1: من جاب لي عزيمة يقعد بدون فراش.
0: عز الله والله العظيم الأولين ختموا على كل شيء ها.
1: اي هم عارفين كل شيء، من جاب لي عزيمه يقعد بدون فراش، هذا تختصر حتى الزمن هذا.
0: اي والله اي والله، فلا تحضر له وبلا عزيمه. تدري ايش تسوي له عزمه انت؟ قل له هذه عزيمه انا اللي بعزمك ولا عاد اشوف خشيتك.
1: والله يا طويل العمر هذا اذا كنت ما شاء الله يعني الصفات عندك راقيه مره ممكن انك تعزمه.
0: ما تجي في بالك
1: كيف؟
0: ما تجي في بالك كذا تعكس الايه بدام انك انت اللي تحترم من عزيمه، اقول خلني اعزمه انا أطنخ وعزمه وأقول له بعدها ما أقول له بس بعدها خلاص ما عاد أرد.
1: لا والله تقول صدق؟ لا والله والله فلوس العزيمة أنها أني أنا أولى بها صراحة.
0: تهقى أجل شورك وهداية الله.
1: والله لو أصدق بها على مسكين أصرف لي من أني أعالج الموضوع بالطريقة دي.
0: حلو زين أبو حميد، أنا سعيد بسمع صوتك ولو أنك تشرب قهوة باردة.
1: والله ما اشرب قهوه، ما يمكن جربتها مره ولا ثلاث صدقني ما
0: ما تصلح ما تصلح.
1: لا وبعد الليله بعد لا خلاص ما عاد ما عاد شاربين الا قهوه حار.
0: حبيبي جعله دوم ان شاء الله. شكرا جزيلا،
1: طول عمرك. وسعدت انا اول مره في حياتي اشارك في الراديو صراحه، اول مره.
0: ما الذي دعاك الى هذا؟
1: والله اني ماسك الطريق جاي من الطريق الشرقيه راح الرياض واسمع الراديو، سبحان الله حتى اني حاولت القط الرقم وضبطت معي سبحان الله.
0: حبيبي ابرك السعاده
1: صراحه، من حظي الليله اني شاركت.
0: شكرا شكرا محمد،
1: الله يطول عمرك وجعلك ما تشوف شر في امان الله.
0: شر ما يجيك. يلا خلونا نقول الرقم مره ثانيه لعل برضو ناس ثانيه تلقطه. 011 40 53. سهل الرقم ولا لا يا ابو سميح؟
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: اسم الرقم
0: لبيه
2: والله شوف الوعد وكذا خلك هين اللين وبعدين اللي بيواخذ خويه فول جلة خلاه الزمان بلا رفيز وداوى عند فنجال القهوة ولا عزيمة، خلك لين لا تواخذه يرجع كل شيء يرجع زين بالمية مية.
0: وش عذره طيب يا ابو سميح؟
2: وش عذره؟ أنا سامح لك.
0: يعني وش عذره أنه ما عدك بين ذا الرجاجيل مهم
2: ولك؟ أنا إنسان إلا بسمح إن شاء الله.
0: لا أقصد وش عذره أنه ما عدك بين ذا الرجاجيل أنه مهمين ولك قيمتك، مع أنه إن شاء الله قيمتك تكون أعلى من قيمة ناس
2: وعزومتي وكل شيء
0: واجد. إيه؟
2: لكن ممكن له ظروف، يمكن عايز رده، يمكن يرد أشياء شيء أنا ما أعلم عنه وأنا سامح له. أنا هذا وجهة نظري ترى.
0: ينسى الواحد
2: وحنا كنا أنا طال عمرك تراني تقريبا 87 ومقعد، لكن والله احنا اليوم طلعنا احنا اللي نسوي القهوه ونسوي كل علم طيب حس على الحمد الحريم اللي يسوون القهوه والدعوه كلها بسيطه عن من جاء القهوه افقد صحيبي ولا رفيقي ما يصلح.
0: نعم زين يا ابو
2: سلام عليك.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.

0: يعني عشان زي اسمك جايبه يا علي. يلا علي.
1: يلا السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا
1: وسهلا. كيف الحال؟
0: هلا ومرحبا. هلا ومرحبا، كيف الحال؟
1: والله طيبين،
0: كلش تمام. بالله قصر على، شفت انت ليش معطيني وضعية الكنود؟ تدري ليش؟ لأنك مشغل الراديو. قصر الراديو شوي.
1: قصر الراديو، ابشر. يلا
0: قديمة ذي حركة اسمعني من الراديو.

0: راديو من السماعه ولا تسمعني من الراديو. تعرف هذه من وانا صغير اسمعها في الراديو، ترى للحين نطبقها احنا. ارسل ارسل.
1: ايوه
0: ما قصرت، ما قصرت انت الراديو.
1: لا لا قصرت.
0: سلك لي شكلك.
1: لا والله قصرت.
0: يلا علي طيب نخش كذا، ارسل حول.
1: ايه الموضوع؟
0: الموضوع طال عمرك واحد مسوي عزيمه من ربعك يا علي، ممتاز. اسمعوا الموضوع، واحد مسوي عزيمة حلو، اسمك ما كان في العزيمة، عزيمة كبيرة يعني فيها تقريبا 50 شخص 60 شخص أو أقل أو أكثر، ما اختلفنا على العدد عشان ما تزعلون اللي يحبوا الأرقام، بكرة يقول لي ليش حطيتهم 13. طيب العزيمة هذه ما حط اسمك فيها، وانت تعتبر يعني من الناس اللي يعني عزيزين عليه المفترض. جاء بكرة يوم درى انك زعلان قال لك خلاص أنا بعزمك عزيمة رفع عتب حلو عشان ما تزعل، تحضر ذي العزيمة ولا لا؟ يلا.
1: والله دام انه شخص عزيز علي ولما نعرف اني زعلت سوى عزيمة ثانية، والله برضه يعني بالعزيمة، لان الرسول صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاة والسلام
1: حب السهل اللين، بالعكس اشتري مودة الاخرين انا يعني.
0: كلام جميل على الورق جميل، لكن في تنفيذه تخيل لي كذا اعز واحد من اخوياك ذكرته؟
1: فذكرته
0: شو اسمه؟
1: عمار.
0: عمار، عمار سوى العزيمة وعزم نجار وعزم هوار وعزم ها علي، بس مو بعلي انت، واحد ثاني يعني. تخيل ان عازم واحد نفس اسمك بس انه مو بنت ولا عزمك يا اخي، ايش في هذه؟ المهم جاء من بكره انت اكتشفت الشيء ذي، اكتشفت الشيء ذا، خبطت انا يبدو لي، اكتشفت الشيء هذا وقرر انه يعزمك، قالك خلاص طيب تدري علي بكره نتعشى انا وياك سوا. وش موقف كنت كذا تجيبها بالهين اللين اللي زي ما قلتها ولا شوي تتحسس؟
1: بكره
0: خلاص
1: نتعشى بكره يلا عشان ما تزعل نتعشى.
0: ايوه بالضبط، حتى لو ما قال لك انت خلاص بكره خلاص نتعشى يسكتك، بس تحسها انت.
1: والله اسحب كلام من
0: كل شيء. ايوه وين الهين اللين؟
1: يعني لو جاء مثلا سلك لي قال لي يلا بكره نتعشى سوا، يلا يلا خلاص ولا تزعل كذا يعني نسيني، فهم كذا جاء لما تذكرني يلا بكرة يلا. أما لو جاء سوى عزيمة وتعب نفسه وكل شيء، لا هنا الله يعطي العافية.
0: يعني تبغى يسوي لك عزيمة كاملة متكاملة وفيها نفس الأشخاص؟
1: مو نفس هذا بالضبط يعني عزيمة،
0: ما تبي
1: يعني
0: عمار النجار
1: اللي بيننا ومعليش عمار يعني الله يدي.
0: أنت تحسست من عمار مرة قلت عمار الله يهديها، خفت تزعل منه صدق الحين بس.
1: لا لا لا
0: حلو. تشرب القهوة حارة ولا باردة؟
1: أشرب القهوة حارة.
0: حلو تعجبني عمار، لا تعجبني علي قصدي عمار. واضح أني بخاوي خويك وأحضر معهم العزيمة وخليكم المخرج لك علاقة معه، كلكم اسمكم علي.
1: المخرج أو المخرج اسمه علي.
0: إيه يقول لي لا تغلط في سميه بعد.
1: أوف
0: حي عينه
1: والله.
0: حي عينه. بث تيك توك أنت حي عينه، مكبس لك ولا معطيك ورد هو؟ زين يا علي سلمني على عمار تكفى.
1: عمار إن شاء الله يوصل
0: حبيب، ولا تسلمني على نجار.
1: نجار ما عليك
0: دير. شكرا.

0: ها نجار، اتخيل جاب. حياك الله، من ويانا؟
1: هلا.
0: اي من انت؟ محمد.
1: اي محمد،
0: حلو انا ذي. حبيت انا. هلا وسهلا، تسلم تسلم على الدخله الحلوه.
1: الله يسعدك يا
0: كيف امورك؟
1: والله بخير.
0: فرنسا ولا انجلترا اليوم؟
1: ها
0: فرنسا ولا انجلترا؟
1: ما فهمت عليك.
0: وشلون يعني؟ واضح ان السؤال سهل لهالدرجه، يعني داهمتك فيه. ما تتابع كوره ابدا؟
1: ما تابع؟ لا لا، انا مالي بالكره.
0: اوف، في عالم موازي انت ترى، يعني ما هي بطوله الامم الاوروبيه هذه
1: ولا ابدا. والله
0: مونديال
1: ما، لا لا لا لا، ما
0: ولا مبابي ولا يمال ولا الموضه ذي
1: ولا ابدا ابدا.
0: اجل خلنا في موضوع اليوم، ها خلنا في العزايم.
1: بالعزايم يلا. والله اليوم كثير وديت طلبات.
0: شلون؟
1: أقول كثير وديت طلبات اليوم.
0: السلطات؟
1: طلبات طلبات
0: الطلبات. أوكي، أنت مندوب.
1: أيوة أيوة.
0: أوكي، آخر طلب بالله وش بعدين أنتوا على شوف أنا يبغالي كذا فرش لك مساحة، دام إنك مندوب يا جماعة، خلنا نسأله ونحجر له شوي وخلوه يفضفض. أبغى أسألك، أنت أول شيء بدباب ولا بسيارة؟
1: لا لا، سيارة.
0: بسيارة.
1: إيه.
0: حلو. وراكم الحين ودي راعين الدبابات، هم اللي انا ودي ابيهم، لكن خلاص دامك سياره الامور زين.
1: لا طيب الامور، والله نشوف الدبابات قدام.
0: توصل دائما انت في التوقيت السليم ولا تاخذ غرامات؟
1: ما كنت عليك.
0: انا واحد من اخوياي كل ما طلب طلب على طول يعطيك بعدها شكوى ويعطونا 5 ريال زياده، يجي متاخر 5 دقائق، يجي متاخر، فجمع في محفظته مبالغ. يا رجل اغلى من الدباب حق مو بخوي.
1: انا بمطعم مو تطبيق، بمطعم توصيل يعني.
0: مش اللي كافه المطاعم يعني.
1: لا لا لا لا، بس مطعم واحد شغال فيه تمام، وبوزع داخل النسيم داخل الرياض كذا.
0: داخل النسيم داخل الرياض. حلو. وش مطعمكم ذا؟ خلنا نشوف.
1: مطاعم مشويات.
0: اوه جوي
1: سوريه.
0: جوي واجواي، بس لا تقول اسمها. ها
1: لا لا، ما
0: عشان ما بمرة واحدة انت تخربها، يعني تصير اعلان على
1: نعمل اعلان
0: الراديو. ايه هذا بيني وبينك بعدين، يعني نتفاهم فيه نتفاهم فيه بعدين. طيب قل لي وش اخر بابا غنوج؟ لا او تدري، خلنا من بابا غنوج، خلنا في العزيمة. انت تنعزم انت في مناسبات يعني هنا تحضرها؟ حلو. ابغى واحد من زملائك الاعزاء او واحد من اصدقائك سوى له عزيمة، عزم حقين المطعم كل الستاف، حتى معلم الشاورما معزمه، لكن انت ما حط اسمك، تزعل ولا ما تزعل؟
1: لا ليش ازعل؟
0: ما تزعل؟
1: ما ازعل.
0: طب بكره قال خلاص، شوف بكره عازمك على سيخين شاورما كذا عشان تبطل زعل، انت شكلك حساس كذا يا محمد.
1: لا.
0: تحضر للسيخين ولا مالك في الثوم؟
1: سيخين شاورما لا، ما لي
0: ما تكفي، هذا يبي لها شيء اضخم.
1: ايش مشاوي؟ مشاوي قول لي مشاوي.
0: يعني انت اوكي على حسب الطلب يعني، ولا ما همك العزيمه وش انت عايش اللحظه؟
1: عايش الجو، عايش اللحظه معك.
0: لا لا، ما انت بحساس اجل مره.
1: ايه
0: ايه انت محمد حبيبي.
1: اسئله
0: ثانيه.
1: طيب انا والله.
0: طب انت ايش رايك انت اللي تحط السؤال؟
1: والله تراني انا اول مره فاتح الاذاعه كذا، ونقلت الرقم مره ثانيه واعطيتني الرقم، اخذت الرقم والله ورنيت
0: ورنيت. إيه؟ عندكم ورق عنب
1: موجود؟
0: يا سلام، موجود متحمس يا حبيبي. خلاص خلاص، اسمع كلمني بعدين ونشوف الوضع. ها نشوف الوضع كذا. يلا شكرا جزيلا.
1: لا لا والله،
0: هلا حياك الله وبياك. رهيب الزول ده. خلنا ناخذ ميلا 011 40 53. ميلا حياك الله.
2: الو اهلا، مساء الخير.
0: مساء النور والسرور. انت ترى دائما مشاركاتك في العزايم يعني فعاله. اعطينا العلم.
2: والله بالنسبه للموضوع انا عن نفسي، اول شيء على حسب، اذا هي يعني مره غاليه على قلبي هذه الانسانه اكيد راح تعزمني. اما في حال ما عزمتني يعني ما اتوقع انها راح تكون انسانه مره قريبه مني، فبالعكس الموضوع عادي، ليش انا ازعل يعني؟ ما في داعي ازعل
0: مره. ما تزعلين؟
2: لا لا عادي ما أزعل.
0: حتى لو كانوا يعني كل صديقات الثانوي حاضرات في العزيمة.
2: حتى إذا

0: كلهم إذا هي إنسانة عادية ليش أزعل نفسي؟ بالعكس عادي، لو أنا كنت أهمها أكيد لازمتني. إيه فمو كل شيء إنه لازم أنا أتواجد، حتى لو كل اللي قريبين مني موجودين مو شرط إني أنا لازم أتواجد كمان.
1: والله يعني روحك رياضية.
0: إيه والله حلو، ليش أزعل نفسي؟ هذا شيء عادي يعني.
1: جميل جميل الصراحة.
0: يعني أنا أشوف إنه الشخص لما يكون قريب منك ويغريك أكيد يعزمك أول بأول.
1: كلام جميل. شكرا طيب لك يا ميلا، يعطيك العافية. أنا أبغى الحساسين، أنا أجمع الحساسين عشان نشوف حل لهم. أما زي ميلا كذا وزي محمد قهرني، تكلم في العزيمة ويتكلم لك في ورق العنب.

0: طيب ناصر، يا رب حساس، يا رب حساس، يا رب حساس. اوه الضحكة حساس دي، عارفها
1: يا حبيبي.
0: سيك بالنور والسرور.
1: اخبارك استاذ معاذ؟
0: والله طيب، جالك طيب بدون استاذية. اخوك معاذ
1: يا حبيبي. اخوك الاخبار؟
0: والله طيب، جالك طيب، كيف امورك؟
1: والله ليك انا دايم والله بشرك الحمد لله.
0: فرنسا ولا انجلترا اليوم؟
1: لا مو بفرنسا وانجلترا، الارجنتين قصدك واسبانيا.
0: هذه بكره بشكل ما عندك خبر انه اليوم المركز الثالث.
1: الثالث
0: ايه الساعه 12 اليوم.
1: والله شوف فرنسا يا معاذ زعلتني كثير صراحه، ما كنت اتوقع منها
0: بالذات. زعلت كثيرين.
1: اي والله
0: إيه يعني ما كانت ترضيهم الا ايام زيدان زيزو
1: يا رجل. اصلا بدايه كاس العالم يعني كانوا متالقين جدا، فما ادري قدام اسبانيا ايش صار معاهم.
0: جاهم ما جاء المغرب قدام فرنسا صح، تبنجوا كذا. تحس شفت المغرب شلون كنا مأملين عليها انها تسوي نفس كذا الاقدام المكبله اللي شفتها في لعيبه المغرب، شفناها في فرنسا مع اسبانيا.
1: هذا هو
0: والله خلطوهم الصراحه،
1: راحوا فيها والله. لكن اتوقع فرنسا تفوز.
0: حتى انا مثلك والله، اتوقع اليوم بابي بيفجر مرماهم.
1: اي هذا اقل شيء يسويه.
0: بيج فورد ذا بيتمزع تمزيع اليوم. عرفت مبابي هو ماشي يبغى البولندور، ما مشت الامور مع 2022 لعب النهائي مزع وبرضه ما مشت. اليوم يا ويلهم من الانجليز، مع انه المنتخب الانجليزي ترى يفوز بطريقه غريبه
1: يا اخي. لعب الانجليز انا ما ادري، غريب
0: كذا عرضيه، ما يمتع
1: نهائيا. حتى الارجنتين تدري معاذ،
0: الارجنتين سحر، السحر الحلال الملخص في البولقة.
1: البورقة آخر ربع ساعة بس،
0: آخر عشر دقائق
1: تلاقي ناظر في السقف.
0: أي والله يعطيك النظرة ذيك حقت اللي مسوي جديد.
1: أي والله، بس أتوقع إسبانيا صراحة كأس العالم.
0: والله ممكن، ممكن كل شيء جائز لو سواها مرتين. عاد أنا أتوقع يشطب يعني الأولين حقين مارادونا هذولي، يعني صراحة بيعطيهم كتف قانوني لو حققها مرتين ورا بعض.
1: لو ميسي سواها يدخل التاريخ يا رجل. وين في الدوري الامريكي هو يعني وش قاعد يقدم
0: من الاخير يا رجل؟ 2022 بعدها قلنا خلص، خلاص ختم. يرجع لك بعد اربع سنين، تخيل بعد اربع سنين يرجع لك ويقدم ذا المستوى. انا اتوقع المستوى اللي قدمه في 2026 افضل من المونديال 2022.
1: لاعب احترافي يا معاذ، يعرف يوزع مجهوده صح.
0: مش احترافي، سحري سحري سحري. احترافي سحري ممكن بعد. نتكلم في كريستيانو رونالدو، هذا احترافي في عالم البشر يعني، بين البشر تقارنه بين البشر هو خرافي
1: صادق.
0: لكن هذاك طايح لك من كوكب كذا، شوف لك عاد من زحل ولا ابولو.
1: اي لا
0: مو
1: لا
0: طبيعي،
1: لا
0: مو طبيعي صراحة. مو زينا يعني انت تعتقد انه جهاز اجهزته الحيويه زيه زيك؟ انا اشك في ذلك، انا اشك
1: يعني. انا بصراحه جاني فضول قبل عن ميسي وبحثت عنه، اتوقع انه كان يعاني من شغله معينه وبعدين
0: نقص النمو
1: اي، فهذه صارت
0: لله في خلقه شؤون يا اخي سبحان الله. طيب خلنا نبعد شوي عن الكوره عشان بث التيك توك عندي نزل يوم سولفنا كوره. خلنا نرجع للعزايم، عطني العلم.
1: والله شوف معاذ، يمكن بس تند على مقوله الاعلام الشهير خالد الشرهان، وأنا يعني أنا أفتح بثوث في التيك توك وزي كذا ويزورني أستاذ خالد ويشرفني هذا الشيء.
0: نعم.
1: يمكن آخر مقولة قالها، قال الواحد اليوم إذا انعزم يزعل وإذا ما انعزم يفرح. لا ينقلب، تعرفت
0: صار إذا ما انعزم يفرح.
1: اي اذا ما انعزم يفرح واذا انعزم يزعل.
0: اي يبي تكب جوال، العالم صارت يعني في عزله، عزلتها بعدين تصير اغلى اغلى عندها من جمعه ناس ما يحس بقيمته بينهم.
1: اغلبهم معاد عرفت اللي فاقد الشغف، يبي يكون لحاله، ما يبي ارتباطات، ما يبي مناسبات.
0: انا تدري وش اللي اخاف منه؟ اخاف من اللي جاي بعض الاحيان، مش اخاف يعني بس احاول اتنبأ كيف بيكون اللي جاي، لانه او ان احنا قاعدين نعيش زمن النقله. شفت النقله اذا انت في نص زمنها كذا، ما بين الطلعه من زمن الانترنت الى زمن الذكاء الاصطناعي والانفتاح اللي في السوشيال ميديا، احنا قاعدين نحضر قلب الصفحه. لكن اذا انقلبت خلاص تماما بعد سنوات، هنا اللي انا بشوف شلون بتصير الامور. لكن في مؤشرات صراحه خطيره، من ضمنها الاطفال اللي لا عاد يمارسون رياضه ولا عاد يلعبون ألعاب الأولين، ولا تشوف البزر عمره 4-5 سنين يقعد لين 12-13 وهو مع آيباد.
1: اي تشوف تتذكر عماد كنا من بعد العصر يا معاذ عفوا نطلع يا رجل كل واحد يدور ملعب يلعب فيه.
0: شيء عجيب صراحه، زمن زمن غريب صراحه، لكن نشوف هالنقله وين بتودينا. احنا محظوظين صراحه ان يعني عشنا وعايشنا القديم شوي والجديد. انا احمد ربي اني ما طلعت على الجديد بس لانه بصير غريب اطوار
1: مثلك. انا ما ودي اسالك انت من اي جيل عرفت، بس كلنا واحد.
0: انا قفلت باب الثمانينات معي.
1: انا بدايه التسعينات عرفت اللي ضايع بين النص بين الثمانين وال
0: اخر ما خلاص قفل باب الثمانين. قلت اصبر اصبر في زبون باقي، سكرت باب معي وانا طالع 89.
1: يا حبيبي معاذ انا تشرفت فيك والله
0: حبيبي. انت
1: يعني صدق قيمه وقامه، الواحد يستفيد من مثلك يعني وشرواك الامانه اعلامي، واستفيد منك على الصعيد الشخصي.
0: شرواك الطيب. لا وانا اخوك لا تكبرني زود عاد يعني،
1: لا تستاهل الطيب.
0: احنا نحاول نجتهد ان شاء الله، وانا احاول انه اكون يعني جزء منكم اكثر، احاول اعبر
1: يا حبيبي
0: عن رايكم او محسوساتكم، ماني قاعد اتفلسف عليكم والله.
1: بلا شك، وهذا النجاح في الموضوع انك تشوف التفاصيل الاجتماعيه الناس اللي حولك. ان شاء الله يوفقك يا معاذ،
0: وتوفيق من رب العالمين وياك يا حبيب قلبي.
1: حبيبي شكرا يا معاذ.
0: هلا وسهلا. هلا هلا هلا ومرحبا. طيب حلو شعور الرضا، دام شعور رضا خلنا ناخذ رضا. لا معك رضا؟
2: ما في احد.
0: رضا تو تقول لي في رضا؟
2: رضا حتى
0: رضا رب ربا حلو. طيب انا راح بالي التكر، لكن من مشكله خلينا نطلع فاصل غنائي ناخذ. من بتسمعنا ابو علاوي؟ نوال. اوه يا سلام يا سلام ام حنين. يطول الحكي، ما ادري هو حكي انت تقصدني في هالكلام، تلميحه من المخرج اعطاك كذا باص عيون. ترى المخرجين عندهم حركات يعني ترى بعض الاحيان ما تكون يعني متوقعه، ولكن دامنا يطول الحكي خلينا نروح نصلح ذا الاضاءه نشوف لها حل. وعلى 011 40 53 لاقونا في ساعتنا الثانيه، او لسه لازلنا في 10 دقائق في الساعه الاولى. حياكم الله في على مودك.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: على جوك.

0: حياكم الله مجددا في ساعتنا الثانية وانطلاقتها من برنامج على مودك. أهلا وسهلا بالحبايب اللي لسه انضموا معنا على الهواء مباشرة 011-40-53. أنا أخوك معاذ العتيق وإحنا في على جوك، وإن شاء الله جوك اليوم ماشي على منتصف الليل، وتحضيرك اليوم الأحد حلو ورهيب، وعندنا برضو لقاء هام يجمع المنتخب الفرنسي ضد المنتخب الإنجليزي. يا رب يفوز المنتخب، يلا أنت قول يا رب يفوز أي منتخب. طيب لا إله إلا الله محمد رسول الله. كنا نقول لو عرفت أنك بمناسبة كبيرة ما انعزمت، حلو، واحد من الأخوة الأعزاء سوى له مناسبة ولا عزمك، حلو، اكتشفت أنه في ناس من الحضور ما كنت تعتقد أنه حتى يعرفهم وعزمهم، واسمك أنت وفي بينك وياه عيش ملح وطلعات ولقطات حلوة، فكنت معتقد أنه على الأقل اسمك يعني يكون مقدر ومحطوط ضمن هذه القائمة. اكتشفت أنه العزيمة ماشية، ولا وياشينها عاد تدري وش لابدت تشوف سناباتهم، عاد هذا كلام ثاني، سناباتهم هم مجتمعين وضحكون وما أعرف إيش، وتناظر أيوة طيب أنا ويني في القائمة هذه، ويني وفي المكان هذا. شقحة تقول والله لازعل، في كثير من الناس يقول لك والله لا كرامتي عندي أعلى بكثير من أنه ممكن أزعل على لمة ناس أنا ما حطوا لي قيمة صراحة ولا اهتمام أنه أكون بينهم وحاضر. لكن وين الأدهى والأمر؟ أنه بعد يوم أو بعد مرور فترة اكتشف راعي العزيمة أنك أنت زعلان، قام وش سوى؟ حط لك عزيمة بينك وبينه، قال تدري خلاص هذه عزيمة رفع عتب، تعال واحضر عشان يعني لا تكون في النفس شيء وفي الخاطر. لكن العزيمة هذه ما هي بكبر هذيك ولا بحجمها ولا بالعدد الحضور اللي فيها. هل تحضر هالعزيمة ولا لا؟ هل تكبر عقلك وتحضر؟ في ناس يقولوا والله كبر عقلي وخلاص أحضر ما هي مشكلة، وفي بعض الناس يقولوا لا أنا كرامتي الصراحة تمنعني، وممكن يصرح بهالشيء وممكن بس يرفض ويقولك لا، ولا تشوف أنه المكان اللي ما تدعاله من أول مرة يعني لا يستحق تواجدك. 011-40-53 يلا خلونا نتكلم حول هالموضوع. وعندي لكم لعبة بعد شوي، فقرة أخرى مختلفة يمكن تحبها ويمكن برضو تحبها. أبو سعود،
1: هلا، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: يسعد الله مساءكم في الدنيا ويسعد الله مساءكم في الآخرة.
0: الله يسعدك إن شاء الله دنيا وآخرة.
1: يقول القاضي لا أنطلق من مدرقة تقل شبراقة ودم جوف ونمصع منه معلوق. ما يقول حط بها، ما يقول حط بها ثلج واشربه. قال لي عصير برتقال.
0: أنا أدري.
1: أو عصير مانجل بهش شوية فساد خراب.
0: عز الله. خربوا القهوة يا أبو سعود، خربوها.
1: القهوة السعودية غير من خلقة الدنيا، القهوة السعودية غير. حمست على كيفك ودقيت بهالنجل على كيفك وصلحت فنجال على كيفك، حتى الهموم اللي عندك تروح بعيد.
0: عز الله. لكن القهوة السعودية ترى ما ينحط فيها ثلج، أنا أتكلم عن القهوة
1: أدري
0: المقطرة.
1: عارف كل شيء أنا عارف كل شيء. أنا حمس القهوة من يوم عمري 8 سنين الياسين الله
0: الحمد. الله يعطيك
1: الصحة. وأنا عارف القهوة وأما القسم الثاني اللي هي العزائم شوف تختلف العزائم، أحيانا الرجل اللي صار صديق لك وعزيز عليك يمكن انه من اللي عنده يروح ويجي وهذا غبت عن باله.

0: ما لي الحمد لله وشكر. سام فايدة العزيمة تبي ترضين عليك أو تبي تزعلن عليك بلي رفاقك كله.
1: سام
0: أنا ما رفقتك، سام ما رفقتك إلا باكل من وراك أو تأكل من وراي، لا خير فيها هالرفقة ولا خير في هذا المشي أنا وياك جميع. تبي تزعلني العزيمة ولا تزعلك العزيمة، لا خير فيها. أنا مرابطك، أنا مرابطك على عز ومعزة بدون أكل وبدون شرب.
1: حتى لو سواها مرتين ثانية تبدأ تشك في غلاك كذا شوية أبو سعود.
0: لا لا ما أتكلم، ما الرفيز أنا أبوه رفيز اللي سوى عزيمة لعزمون جان من الناس كثير راع رفيز سوى ولازمك عادي. قلت عادي ليش؟ قال ما عزمك لو هو يبيك. قلت أنا يدري إني ما أبيه، يدري إني ما أبيه ولا بشيء. أنا وياه نمشي جميع الليل ما فرقنا لا كل ما الأكل أو العزيمة أو هذا شنس بتفرقك بينك وبين صاحبك إلا لصار هو صاحبك
1: ما بها خير.
0: لصار صاحبك هو متعمد يبي يبعد عدات، شايف منك شيء ما هو كويس.
1: حلو،
0: ما كلام فاضي ولا هذا يبي يبعد. أنا خلوه يبعد الحمد لله، خير ما أبعد.
1: نعم، كل الشكر لك والله يا أبو سعود، والله الصراحة يعني رأي سديد وكلام من يجمد على الشارب.
0: بارك الله فيك ووفقك الله بالدنيا والآخرة يا ولدي.
1: وفيك يا أبو سعود يا حبيب القلب.

0: 0-11-40-5-3. يلا ناخذ ربع اللي كنت احسبها رضا.
1: ربع
0: وحتى قلت يعني لعلي اسهبت بالحديث ووصلت الى مرحلة التكر. حياك الله ربع.
1: الله يحييك يا هلا.
0: مرحبتين كبار.
1: يا هلا ومسهلا.
0: من وين تكلمينا؟
1: من الرياض.
0: انا مو اكرم. ها ربا، متى اخر مره تكنسلتي كذا من عزيمه؟
1: شوف والله انا عندي قاعده
0: وصارت صراحه. وضحي صوتك شوي، قربي الصوت بس.
1: اللي يعرفني انا عندي قاعده ثابته وامشي عليها صراحه اغلب العزايم.
0: حلو.
1: اللي يعزمني متاخر هذا يبين قل قدري عنده. يعني وده اني ما احضر.
0: ما في عذر ابدا.
1: تم؟
0: ما في اي عذر.
1: لا اقدر لانه قدري غالي عنده، كان عزمني مبكر ويقدمني انا عليهم كلهم. وانت تعرف كل عزيمه ما تعزم منها الغالي.
0: مو بشرط، يمكن يكون فيها مثلا اعتبارات ثانيه. افرضي قالت لك والله هذولي فلانه وفلانه وفلانه هذولي بيني انا وياهم عمل وانتظر انا وياهم مثلا يعني مصلحه معينه، ولا ما تمشي عليك هالتصريفات؟
1: لا ما تمشي
0: ابد. لازم تكونين محاضره حاضره.
1: ودها اني ما اجي. فخليت اجي واقلل من قدري. عزيمه متاخره يعني حتى يعني هي اكيد مجهزه قبل العزيمه ومستعده، فما لها داعي تعزمني متاخر.
0: ودي اشوفك لين كان اسمك موجود لكن هزمتك اخر شيء وانت تدرين انه في صاحبه مصلحه. تجين تحطين رجل على رجل بالفنجال تقعدين تناظرين في صاحباتها.
1: على حسب صدقه اكيد يختلف الموضوع.
0: حلو، بس قد صارت معك يعني؟
1: ايه صارت واجد.
0: وزعلتي؟
1: اكيد.
0: كنسلتيهم خلاص مره ولا؟
1: لا شوف، هي قلت لك على حسب مستوى الصداقه ومستوى العزيمه. يعني اذا هي شخص بعيد وعزمت متاخر عادي، اوريدي هي اصلا بعيده يعني مش فارقه. بس شخص قريب وتعزمني متاخر والله بزعل.
0: حلو.
1: من خلاص ما زعلت عليها.
0: هيا تقول اغير ترتيبها واخليها مو من ضمن اولوياتي في الحياه. صحيح. ها؟
1: لا مش رايي لانها ما قدمتني عليهم، ما قدمتني.
0: حلو.
1: حتى عزيمه رفع العتب على جولتك إذا كانت بنفس مستوى العزيمة الأولى ونفس الحضور ممكن أقبلها، بس إذا قلت
0: تشرطين عليها يعني الحضور كلهم يكونوا موجودين؟
1: طبعا، لأنها أنا غالية والكل يعرف إن أنا غالية عندها، فليش ما قدمتني زيهم؟
0: واضح جدا، واضح يا ربا.
1: يلا يعطيكم العافية.
0: كل الشكر لك ولأخوك.
1: يا هلا.
0: يلا عاد لا تصير حساسة مرة في العزايم.
1: لا لا عاد حسب قلنا لك يختلف الموضوع.

0: شفنا جو الرجاجيل في الموضوع، شفنا جو الشباب، شفنا جو البنات الحين من شوي. شو رايكم نشوف جو الامهات؟ جو الامهات ترى يمكن يختلف شوي عن هالموضوع، هالطابع لهم راي اخر مختلف كذا، اكثر حكمه واكثر يعني اذكى انتقاميه ولدغا اذا بغوا يلدغون. نشوف ام محمد.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله ام محمد، مسك بالخير.
1: الله يحييك، يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك.
1: اخباركم طيبين؟
0: اللهم لك الحمد. شلونك؟ ان شاء الله طيبه.
1: الحمد لله بخير، يعطيك العافيه.
0: هاي ام محمد، فهمتي يبدو لي الموضوع، اعطينا الاجابه، ايش رايك؟
1: قصدك اللي يعزمونك ولا عزموك؟
0: يعزمونك ولا عزموك، هذه فيها تهويبة.
1: لا يعزمون ولا يعزمونك.
0: يعزمون ولا يعزمونك، إيه. وبعدين من بكرة قالوا لك طيب تعالي أم محمد أنا وياك أنت قهوة بعد المغرب، لعل في خاطر شيء ولاش. حلو؟
1: يا عادي، ما عزمتني عادي. مو بلازم تعزمني، يعني ما تبغى.
0: أنت بزعولة النبد.
1: لا عادي، ما عزمتني عادي.
0: وحتى لو كل حريم الحارة موجودات،
1: هادي مو مكتوب انها تناديني.
0: مره تتعلي. يعني ما تزعلين مره؟ انا اللي انقهرت الحين. انا
1: ولا شيء.
0: متى تزعلين؟ طيب متى
1: تزعل على ايش؟ زعل على شيء؟ عزيمه تافهه وشو، كلها قهوه وشاي ولا رز ودجاجه.
0: لا وحتى طيب لحم، طيب خلينا نقول مثلا
1: حتى لحم
0: مفطح
1: ترى اكل.
0: لا بس فيها سوالف وكذا وحكي ويعني ذا وناسه.
1: ايش اسوي لها طيب؟ ايش اسوي لها؟ ازعل عشان ما نادتني عادي.
0: طب لو بكره جت وقالت لك خلاص تدري يا ام محمد انا نسيتك البارح، خليني اعزمك عزيمه لحالك، تجينها ولا؟
1: بروح عادي.
0: وعادي يعني ما عندك مشكله، بتجين بشنيطتك وتقعدين وتاكلين ذا ها؟
1: وش صار؟ ما صار شيء. لا هاوشتني ولا طاقتني ولا سوت لي شيء.
0: الصراحه
1: والله ما عزمت الاخوات. أيه. وانا نستني اما انها نستني اما انها كيف عاد اللي هو
0: تبين الصدق؟
1: نعم.
0: حبيت استفزك وقهرتيني.
1: ليه؟
0: الحين ليه؟ اقهر واقهر الحين اذا قلتي ليه.
1: طيب انا جوابي صح.
0: لا جوابك صحين بعد مو بصح، بس صراحة يعني ما تنقهرين، ما ادري تسوي فيك يعني صراحة.
1: لا والله ماني منقهره.
0: ما شاء الله عليك تبارك الله.
1: شو لو وش عزيمه ترى؟
0: قدوتنا يقولون ام محمد هنا عندي في البث.
1: والله؟
0: ايه انبسطتي؟
1: لا لا اني اكلمها من بعض المرات.
0: ايه لا عندي في بث التيك توك انا فاتح هنا.
1: الحمد لله، بس اقول لك يعني الاصل يعني الحقيقه ما حد ما يزعل صراحه. يكون عقله يكبر عقله يكون حكيم.
0: هنا هذه الحقيقه الغايبه والاسباب.
1: الحمد لله. انت تزعل؟
0: لا من ناحيتي الحمد لله ما يبزعل، بس اني ما اوصل درجاتك يعني في المخمليه ذي.
1: هذه المخمليه زينه
0: والله. عز الله زينتن مره. كل الشكر يا ام محمد.
1: اذا ما نعرف اوصل فاجر على الله، خلينا ناخذ اجر من الله.
0: عز الله. الله يبارك فيك.
1: الله يعطيك العافيه، جزاك الله خير، كثر
0: امثالك. يا هلا وسهلا، يا هلا وسهلا ومرحبا. خلونا ناخذ نفسك ابو محمد، احتاج الى شهيق. يتخلله البعض من الزفير.

0: يلا ناخذ نوره بعد ما اشهقنا وازفرنا. نوره حياك الله.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: الله يسعد مساك يعطيك العافيه.
0: يسعد مساك واوقاتك كلها. هاي نوره.
1: الله.
0: شو رايك في راي ام محمد؟
1: والله ما سمعت زين.
0: تقول ما تزعل ولا شيء وعادي. جدا عادي.
1: انا الليله
0: هذيك بتنقهر وبتعزم عزيمه ثانيه وما راح تعزمها وتصور لها وتوريهم وجيههم كذا تبي تقهرها وبرضه مين من قهر ام محمد
1: صامد. استغربت الليله حبي يعني سمعت في بعض التصريحات ممكن 6 أو 7 اكثرهم يقول لك

0: انا ما علي. انا استغربت السالفه والله. هو وجهه نظر بس استغربت انها قالت شيء. بس شوف اذا انا صديقتها اعز عليها وما حطتني في الاسم معاه لا والله فهو هذه انا ابزعل. بس لو قالت راح اسوي عزيمه ابعزمك برضيكي اقول لا والله ما يحتاج عزيمه. بس بيني وبينك يعني سلام كذا وزياره خفيفه خلاص
1: مكابر.
0: من ناحيه عزيمه لا والله ما ابغى.
1: تحز في الخاطر عندك هذه.
0: اي والله والله. وطبعا يعني انا اعز عليها وكل الناس يعني جو الا انا ما جي. ليه
1: مع ذي الحركه اللي بحقت اليد؟
0: متخيل يعني انا وحده يعني كل العالم جو اللي انا ما جيت.
1: انا ادري والله في هذه يعني وش مسويت له انت عشان ما تعزمك؟
0: يعني ايش ازعل يعني ما جو خلصت اكلك انا ولا ايش؟ اصلا واضحه
1: علمي ام محمد ذي اللي ما تنقهر ذي.
0: اصلا في كثير من اتصالات من قبل سمعتهم قالوا كلهم ما علي مسامح كريم.
1: لا بس يوم حاولت فيهم بدوا يعني يقولون والله لا الصراحه يقهر الموضوع.
0: والله شوف الصراحة والله بصح من حق يقهر. حتى لو قالت راح بسوي عزيمة برضه أقول والله لو مدري شو تسوين. حتى لو كانت عزيمتين أنا سويت شيء بقى زعلت هي زعلانة. بس يعني بينك بينك الزيارة خفيف ما في مقابل.
1: طيب وش اللي بيراضيك أجل إذا أنت زعلانة زعلانة حتى لو عزمتك؟
0: أيوة زعلانة بس يعني ما راح تروح تسوي لها 10 و4. لا والله ما راح 4 بس يعني ما راح يعني أزعلها مرة. تبقى بيني بينها التواصل
1: حلو
0: الشكل خفيف. أيوة
1: زين يا نورة كل الشكل لك. هذا الأشخاص الطبيعيين أنا تو أثارت حفيظتي محمد تقول كلها قهوة وشاهي وش زعلني.

0: نايف.
1: هلا والله، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مساك الله بالخير أخي معاذ.
0: مسيك بالنور يا أخوي، مسيك بالنور. يا هلا وما سهلا.
1: وفريق العمل والمخرج والإخوان خلف الكواليس، ويعطيكم العافية.
0: والسكرتية كلهم. هلا والله. هلا والله يا أخوي، مبطئ عن صوتك يا أخوي، ما أسمع صوتك إلا في كورة.
1: طيب أنا شاركتك اليوم عن بكرة اليوم.
0: الحمد لله. إيه هذا الكلام الحين أنا أبيك كذا.
1: عشان كأس العالم خلص خلاص معاده.
0: ما خلص يا أخوي، باقي مباراتين.
1: يعني ها.
0: وهذه الطحن كله فيها.
1: باقي 45 دقيقة على مباراة الثالث والرابع، وباقي بكرة خلاص.
0: إيه والله ودعنا ذلك. يا سرع الدنيا ها، يا سرع الزمن والله.
1: والله.
0: قبل أمس كنا بادي.
1: بعدين معاذ تلاحظ 48 منتخب، مو سهل المباريات، يعني فوق 100 اتوقع المباريات.
0: وكل وقت يعني، ونصها ما شفتها انت ولا انا. لا مو بنصها، يعني خلينا نقول ثلثها ما شفناها، بعضها اشوفها في اللقطات. يعني
1: اوقات صعبه صراحه.
0: صح، خصوصا دوامات وكذا صعب جدا.
1: وين تواصل صعب.
0: طب من بيفوز اليوم، فرنسا ولا انجلند؟
1: والله شوف المنتخب الفرنسي صعب.
0: وبكره البولغا ولا
1: لا اسبانيا؟
0: ما راح يتفوق السحر. لا لا لا السحر الحلال.
1: المنتخب الارجنتيني عنده مشكله في الدفاع، يعني الدفاع عنده مشاكل كوارثيه في الدفاع، خصوصا بكره العرضيه لو تلاحظ.
0: عنده مشكله في الدفاع، عنده مشكله ممكن في الاظهره، لكن عنده بولغا.
1: بس الهجوم الارجنتين نار يعني، ما يحتاج.
0: حلو. طيب خلنا نرجع أجل العزائم، شو رأيك؟
1: فضل.
0: أنت دائما عندك آراء فلسفية كذا تجوز لي.
1: تفضل. طيب سم
0: واحد نعزمك عزيمة. أيه. رفع عتب، كان مسوي له عزيمة وحاط له قائمة. أيه. 50 شخص ولا حط اسمك. من بكرة عاد أنت يوم تشرحت قال تدري نايف، يلا خلنا عزمك على صحن شاورما عربي. ولاحظ بدون ثوم يعني، بعد يعني ما ادري وش العزيمه، ولا جنبه عش بلبل ولا جنبه بيتزا.
1: لا طبعا شوف اخوي معاذ، لا انا طبعا عزمني ولا ما عزمني هذا طبعا شيء راجع له، بالعكس ما راح اتاثر. بالنسبه اني عزمني على صحن شاورما، لا معصي على قولت النصراويين.
0: وش دخل النصراويين؟ هم اللي يقولوا معصي لحالها لحالهم. طيب غير الشاورما يمكن لك انت صراحه
1: لا فوبيا. انا حقي مو شاورما. انا حقي مو شاورما معاذ.
0: حاشي
1: الحين انت عازمين لك 50
0: بوفيه مفتوح. لاحظ بوفيه مفتوح.
1: بوفيه مفتوح على قولتهم، ويوم جاء نايف زين الوصايف تعطيه شاورما.
0: انا ادري
1: لا معليش.
0: يعني انت هي في الاكل، يعني لو مثلا عزمك على اكله حلوه بتوافق؟
1: عزمني على مجال عشاء يسوى يعني.
0: طب وين والناس اللي امس حاضرين كلهم يعرفون ان نايف مو موجود؟ لا ويسالون العازم طيب نايف وين؟ قال لك نايف كلمته ما رد مثلا، او انه يا ابن الحلال انبسطوا انتم الحين وبعدين نحكي عن نايف. وتشوف سناباتهم مثلا مع بعض يصورون صوره جماعيه كذا واقفين مع بعض مع الاخوه الزملاء والاخوه الحبايب، وانتم شرفوني كل من حضروا اليوم. وانت تشوف ما تقهر ذي ولا عادي عندك؟
1: لا بالعكس يا معاذ،
0: فرصة لتصفية العلاقات. ها
1: لا ابدا والله بالعكس ما انقهر، بس الكلام مش هو انك تروح عقبها بيوم ولا يومين تعزمني على صحة شاورما ولا على، لا مو بحقي ذا معليش. انا يعني تجيب لي قصدي بوفيه مفتوح فيهم وشاهي وحركات ولا بلاش. لان صراحة معاذ قلل من العزيمة. اي نعم صراحة،
0: ولا قلل من قيمة العزيمة بعدم حضورك لها؟
1: ممكن العزيمة قلت بعدم حضوري ليش لا؟ لأن في معارض وشي الناس أنت عازمهم وكل شيء ويسألون عني، هذه معناها هذا شيء أنا بحقي أنا يعني ويني أنا
0: وين؟ هذه اللي تقهر ترى، مو بني الأكل ولا يمكن يعني. تجي تحضر أنت ما تأكل حتى، بس على الأقل اسم إنه في أحد شافك.
1: من هذه بس أنا بالنسبة لي أني عزمني على عزيمة أقل أرفضه بقوة صراحة، أقول له مع السلامة.
0: حلو. وحتى لو دخلنا معها لبنة بالعسل. طيب واضح جدا واضح. كل الشكر أبو النيف، يعطيك العافية.
1: الله يحييك.
0: منورني منورني.
1: وسعدت بالتواصل والله معك أخي معان.
0: بعد راسي والله أنا سعد.
1: طيب أنت قل لي توقعك بكرة، ما قلت
0: لك. قلت لك أنا أشوف، شوف أنت بالله تتوقع مباراة يلعب فيها ميسي؟ هذا السؤال اللي المفترض يطرح. أنت هل تتوقع الحين يوم مصر كانت متقدمة 2-0 أنها بتتحول في 4 دقائق؟ هل كنت متوقع أن المباراة اللي قبل أمس دي آخر واحدة حقتهم أنه بيصلح لك كورتين، واحدة باليسار واحدة باليمين بقدم الضعيفة، وكلها تركب فوق راس أقصر واحد اللي هو لوتارو اللي معه سناترة إنجلترا ذا الطوال؟ هذا غير متوقع أصلا في عالم المنطق.
1: واللي بعد يا معاذ ان اخر مباراه لميسي يعني يا مره
0: تدري وش يعني ممكن يسوي؟ ممكن يسجل بيده في الاخير ويحسبها الفار في زمن ما هو بزمن مارادونا. عادينا يصير صدقني لو اني منه اطلع اعتزل بعد الشوط الثاني على طول. هو المفترض كان يعتزل في 2022 لكن ما سواه، رجع لك بلوك مختلف 2026. هذا يعني متوقع انه يلعب 20-30.
1: مستحيل
0: والله ما تعرف انت في عالم البولقة هذا غير مستحيل. يعني على اساس اللي سواه قبل هذا مش مستحيل
1: والله، كل شيء جايز
0: يتجاوز العرف البشري، الاعراف البشريه هو يعني اخترقها الصراحه ميسي. طيب نشوف بكره ايش بيصير. انا اتوقع انه اسبانيا، لكن الا اذا شاء ربي انه يعطيه المشاهد السينمائيه حقته هذه اللي نشوفها دائما.
1: أتوقع يا معاد ميسي راح ينام اليوم، مستحيل
0: تفكر. هذا إذا كان ينوم زينا، يعني إذا اتفقنا يعني إنه ينوم زينا ما أدري. حبيبي نايف، بكرة نستمتع إن شاء الله بنهاية كبير. ممكن برضو اليوم مباراة ممتعة، أنا ودي إنها تروح للأشواط الإضافية نستمتع أكثر.
1: أكيد إن شاء الله أكيد.
0: يلا نسمع صوتك على خير.
1: يا هلا والله معاد، حياك
0: هلا ومرحبا.

ودائما البولجا يحب يختار اختيارات يعني مش سهلة. دائما انت لما تجي تفكر يطلع لك حل حلين سهلة وبسيطة وسهلة وممتنعة وتجي على راس اي واحد على بال وعلى خاطر اي واحد، لكن البولجا لا يجيب لك اياها كذا بحلول غريبة، يختار حلول صعبة كذا ما تجي على بال بشر ولا خطرت حتى على بال بشر. الحل الصعب اللي يجيبه دائما ميسي. بكرة نشوف، انا اعتقد انه ممكن يتفاعل هذا السحر الحلال الا اذا عاد اصطدم بمنتخب اسباني مترابط. انا شفت تصريح المدرب، مدرب المنتخب الاسباني قاعد يقول بكرة حنا شايلين هم هالصغير هذا، يقول ممكن يسوي لك اي شيء عجوبة في عالم كرة القدم. عموما زي ما اتفقنا ان الحل الصعب، ابو طلال برضو ممكن له رأي اخر في الموضوع. اسقني حب هالأغنية، اتذكر انا يوم نزلت كان عندي شريطها كاسيت، اقلب على الوجه الثاني تكون تقريبا ثاني اغنية او اول اغنية في الوجه الثاني. استمتعوا.

حياكم الله مجددا عبر أثير إذاعة الرياض 011-40-53. عدنا ولسه ما زلنا مستمرين في وش جوك. لو عرفت أنه مناسبة كبيرة من عزمت عليها بكرة، جاء عزمك الحبيب عزيمة دفع، يعني دفع البلاء خلنا نسميها، رفع عتب تبغى تسميها إن صح التعبير. تكبر عقلك وتحضر هالعزيمة الثانية عشان لا تزعل، ولا تقول والله كرامتي أهم، كرامتك تمنعك من حضور مكان ما دعيت له في أول مرة، أو ما دعيت لهذه العزيمة من المرة الأولى. ليه ما طريت على بالك أنا من أول مرة؟ 011-40-53. وعندنا لكم لعبة، المتصل اللي بيخش نبغى يسأل سؤال للمتصل اللي بعده، هذه ممكن يعني تمتعك شوي في نصف الساعة الأخير.

0: اهلا طلال.
1: اهلا وسهلا، حياك الله استاذنا.
0: كيف الحال؟
1: والله ابشرك تمام. كيف
0: الامور؟ زينه والله، ابشرك بخير، جالك بخير.
1: والله ابشرك تمام، نحمد الله ونشكر، اللهم لك الحمد.
0: الحمد لله. فرنسا ولا انجلترا اليوم؟
1: والله يا اخي انا ودي انجلترا صراحه، لاني انا اهلاوي.
0: فتبغى توني يفرح؟
1: نبغى، ابغى توني يفرح نعم. ولو انه فرنسا صراحه يعني كان لعبها قوي جدا، وكانت في المباراه النهائيه في النسخه اللي راحت مع الارجنتين وخرجت النسخه اللي راحت اللي هي 22 بقطر، وتأسف تفاجأنا بمستوى يعني امام اسبانيا كان يعني ما كان يعني على قولهم على قد الطموح يعني.
0: صح. اسلم وش فيك؟ لا يكون محط.
1: لا معك.
0: امورك زينه؟
1: والله يبشرك تمام، نحمد
0: الحمد لله.
1: الله.
0: بخصوص العزيمه عجبني راي الهام، انا تقول بعزم اللي عازمهم وخله يتعشى لحاله. ايش رايك؟
1: والله
0: راح صوتك طلال.
1: سياسات اقدر اسميها. يعني احيانا تكون العزيمه خاصه، فمو شرط انه شخص مثلا يعزك وبينه وبينك معزه كبيره جدا، من عزيمه يعني انت بتزعل عليه وتضايق وربما يعني يسبب هذا مشكله في العلاقه فيما بعد.
0: وشلون
1: ربما تكون العزيمه يعني تكون العزيمه خاصه،
0: مو بخاصه. انا اقول لك الحين عازم له 50 نفر، ما كنت انت رقم 51.
1: شوف انا من وجهه نظري العزيمه الاخرى اللي بيسويها لك عشان ارضائك هذه ما لها داعي نهائيا لسببين. السبب الاول اذا الشخص هذا اعتذر منك انه بسبب زحمه، انه سبحان الله حصل غفله يعني لاي سبب كان، وكان صادق في عذره، فانا بعذره بدون ما احتاج منه عزيمه اخرى.
0: حلو.
1: يعني ما يحتاج اساسا اني انا ازعل عليه، اذا ابدا عذره وقبلت عذره انتهى.
0: وش الاعذار طيب اللي المسموحه؟ انا اشوف الغفله هذه يعني من اسوء الاعذار. يعني لم تغفل عن 50 اسما وغفلت عن اسم طلال؟
1: ما أدري سبحان الله، يعني لكل حادث حديث. يمكن سبحان الله نسي مع الزحمة ارتبس، قالوا شيء مثلا معين عكر مزاجه يعني.
0: والله تدري شيء يعجبني فيك؟ انك عندك ذكاء اجتماعي وتمشي من باب التمس لأخيك 70 عذرا.
1: طبعا إذا كان هذا الشخص قدم لي عذر، شوف ترى موضوع الصداقة بينك وبين شخص معين، ترى الصداقة كلمة كبيرة جدا.
0: نعم.
1: مو أي شخص تصادقه، والشخص هذا بما أنه صديق يعني صديق صديق فعلا صديق صدوق على قولهم. هذا الشخص ما حينساك إلا إذا كان مو صديق، لكن معنى كلمة صداقة ترى شيء كبير جدا، ما هو سهل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية زي ما قلت لك أنا، لو الشخص هذا أنت اقتنعت بعذره فما في داعي انك انت يعزمك عزيمه ثانيه. لو الشخص انت حسيت انه كان عذره زي ما تفضلت كان عذر ما له داعي وكان بس من باب طيبه الخاطر، انا ما عاد يهمني اني انا اجي العشاء او انه يراضيني بعشاء، لا. هنا الموضوع فيه اكبر من الشيء هذا. فالعزيمه الثانيه انا ما ارى اي يعني ما ارى اي داعي، سواء عذره مقبول ولا غيره مقبول. ان عذره مقبول انتهت، واذا عذره مو مقبول انت ما تراضيني بعزيمه.
0: جميل
1: تمام. بعدين عندي نقطه مهمه.
0: أسلم.
1: يعني لو سمحت لي.
0: يلا.
1: ترى موضوع العزيمه حتى الشخص مثلا يعني انا قريت في الكتب وعندي اطلاع انه ثلاثة عزايم انت يجب انك ما تروح لها حتى لو انعزمت فيها.
0: الاولى
1: اذا الشخص هذا تركك الى يوم العزيمه وعزمك.
0: حلو. نمبر 2
1: يعني العزيمه مثلا مرتبه لها مثلا اسبوع او اسبوعين وتركك ما ارسل لك الدعوه او ما كلمك الا في العزيمه،
0: هذه واضحه.
1: اي هذه واضحه. الشيء الثاني لو كلك شخص اخر يعزمك،
0: قال
1: يا فلان لو سمحت كلم فلان خليه يجيني للعشاء.
0: شغل السكرتاريه هذا ما تمشي معه انت.
1: ما تمشي. اول شيء الشخص الطريقه الثالثه والاخيره انه لو الشخص هذا قال لك يا اخي والله انا عندي عشاء الله يحييك، لكن اذا ما قدرت تجي تراك معذور. تمام. ايضا هذه العزيمه المفروض الشخص اللي عنده كرامة

0: ما يرضى.
1: انت تحب ان الواحد يلزم عليك؟
0: يلزم عليك يعني انت تكون اذا كنت مهم وصديق يعزمك بفتره، يعزمك شخصيا، ما يقول لك اذا تبغى تيجي او ما تبغى تيجي ما تفرق معاه. يعني
1: وضحت تمام. شكرا يا طلال، يعطيك العافيه. وصلت وانا اخوك،
0: انا اعتذر اني طلت عليك، لكن
1: لا وانا اخوك بالعكس حبيبي، بالعكس ممتع، ممتع دائما.
0: الله شكرا يا عزيزي، شكرا.
1: الله يعطيك الصحه والعافيه. مقبول، مقبول ما جاء منك يا ابو ضاري، مقبول. طيب رشا تقول فرصة حلوة اني انسحب من العلاقة، جت منها افضل وحلو. هذه يعني اخذناها في ساعتنا الاولى انه فرصة لتصفية العلاقات، ولا لا يا نوال؟ بحكم انكم بنتين يعني ممكن ارائكم تكون متشابهة.
2: اكيد كلامها صح 100%.
1: صفيتي علاقات واجد شكلك.
2: اوه كثير.
1: اخرتها متى؟
2: يعني شوف انا ما فرقت معي عزيمة او ما تفرق. يعني سواء ان عزمت او ذا، يعني اصلا انا مزاجيه، يعني بعض العزايم اروح وبعضها لا. ويعني حتى لو يعني احد يعني ما عزمني، يعني اللي اثر فيك اذا كان قريب مره، يعني مثلا يعزم اخواتك او زي كذا وانت لا ما يعزم. فانا اظنش يعني لا اعاتب ولا اتشره ولا شيء نهائي، بالعكس اقبلها اهرج اضحك. يعني ما في شيء يعني حصل.
1: لا تعاتب من عزم بدون سبه،
2: لا ما عاتب نهائي.
1: جعلها خيرة.
2: ايوه خيرة وربي، مدام هو ما عزم وما قدر، انا ليش اعاتب؟ بقول ليه يا فلان ما عزمتني؟ انا ما انزل نفسي، مستحيل.
1: صح.
2: لكن تجي عندي مناسبة، تجي عندي يعني هذا، انا ارجع له نفس القدر حقه، يعني اسحب عليه ما عزم. ايوه كذا.
1: حلوين. اسألي السؤال اللي بعدك نوال.
2: شو هو؟
1: انت عندنا لعبه هذه، اسالي السؤال اللي بعدك، اللي بعدك يسال السؤال اللي عقبه.
2: هذه جديده دوبها.
1: دوبها جديده دي. اعطيني اي سؤال.
2: والله ما ادري يعني
1: اي سؤال كذا تحسين انه ودك احد يجاوب عليه.
2: يعني اذا ما حد عزبك او زي كذا يعني.
1: لا لا بغض النظر عن موضوعنا، اي سؤال مفتوح المجال.
2: اي سؤال؟
1: ما في ولا لغز ولا
2: لا لا بس
1: ما يحضرك. ما لنا مشكل، ما لنا مشكل،
2: ما تقال في بس ما اقدر اقولها.
1: لا خلاص تقدر تقول لها ما براس عليك، ثم انا اللي
2: خلاص يديك
1: العافيه. الله يعافيك. اقول ماني براس عليك، ما راح اضغط عليك خلاص.
2: لا انا افتكرت عشان العزيمه.
1: لا لا لا انا اتكلم عن يعني بشكل عام، لكن شكرا، رايك سديد صراحه، اتفق معك في كثير من اللي ذكرتيه. شكرا نوال.

0: طيب الأستاذ حمود يتفضل.
1: يا هلا والله، مساك الله بالخير
0: أخوي معاذ. هلا برؤساء الأندية كلهم.
1: يطول لي بعمرك.
0: وشلونك؟
1: يطول لي بعمرك بخير، الله يسلمك. شوك يا معاذ،
0: والله أبشرك بخير ونعمة. شوفوا الرأي القادم بتسمع رأي مختلف، ترى أنا يعني أضمن لك هالشيء، فأطول الصوت خلنا نروق كذا. خذ لك رشفة لو بتقهوي. أنا باخذ رشفة معكم. حي الله حمود.
1: هلا بك والله، الله حي. شونك؟
0: الله يطول بعمرك. والله طيب.
1: يطول لي بعمرك، الله يسلمك.
0: جالك تسلم، مبطي عنك الصدق.
1: ايوه فعلا، اكثر من سنه وزياده.
0: انت مالك في الكوره يا اخي، برنامج الكوره ما تحضر انت؟
1: لا احنا فريقنا تعيس خلاص، احنا ما نقدر نسوي شيء، خلاص قضينا. احنا ما نحكي، احنا ما لنا وجه نحكي. احنا حالتنا
0: الشباب
1: حالة. اي طبعا، في غيره في غيره، حالتنا حاله. احنا
0: انا قلت المفترض انك يعني تدخل اسمك في الجمعيه العموميه ينتخبونك.
1: لا وتدخل ما تقدر، مستحيل تدخل نفسك ولا تحاول.
0: من ناحيتي انت كسبت صوتي يا رجل.
1: ما الوضع صعب يعني، انت عارف الان ما تقدر يعني الانديه يعني
0: ما تدري من تفيده.
1: ما تدري، ما تدري بالضبط. الامور ضبابيه بشكل ما نب. احنا ما احنا فاهمين بصراحه، لكن نقول الله يستر. ستر الموسم الماضي، الله يستر نشوف
0: يا رب ان شاء الله. انا سمعت انه جايهم مدرب حليو، لكن ان شاء الله على العواقب سليمه. سمعنا قبل اكثر من كذا،
1: لا يصلح العطار ما افسد الدهر. هذه مساله يعني

0: يحتاج الى الى الى موضوع طويل ومعقد يحتاج الى وضع.
1: دام المساله ضبابيه زي ما ذكرت خلنا نروح لعل الرؤيه يعني ما تكون عتمه في مساله العزيمه.
0: لا ما في اكيد طبعا.
1: يلا خلنا ناخذ نسمع رايك.
0: شوف هي بالواقعيه ولا كلام مثالي؟
1: لا لا ابغى الواقعية.
0: الواقعية شوف أي إنسان يحس نفسه أنه يعني بتعمد خلينا نقول تجاهل إذا كان ناسي ما في مشكلة ناسي يعني معذور صاحب الوليمة على قولتهم، لكن إذا هو متعمد لا أنت تراجع نفسك هل أنت أخطأت. القضية مش قضية أكل وشرب، الحمد لله كلنا عنده خير، هي المسألة تقديرية. الواحد ممكن أحيانا وهذا طبيعي ممكن يصير معي أنا شخصيا أراجع نفسي هل أنا أخطأت بالشخص، هل أنا وجودي سبب مشكلة لشخص يعني الوليمة على شرفه ممكن يكون هالشيء. لكن بطبيعة الحال أكيد يعني الواحد بيشوف ليه يعني بيضايق طبعا وأكيد ما راح يقبل، يعني أنا شخصي ما راح أقبل وحتى لا أقبل حتى العوض، يعني لأنه أرى أنه مسألة ما هي مسألة أنك أنت
1: صح يعني الهام تقول لك هنا على البث شلون تتأكد أنه متعمد،
0: مو أنت تشوف الواقع لأنه أكيد لك أصحاب طبعا أو ربع أو كذا يبي يشوفون يعني فلان ليش ما عزبت حمود عسى ما شاف في شيء والله ما شون تيبان، يعني الإنسان ترى فطن يعني فهذا إذا كانت المسألة يعني في نوع من عملية التجارة
1: هذه يمكن تدخل فيها باب برضو أنه ناس يقولون لك كذا ممكن ينكدون عليك والرجال مش متعمد، هذا ندخل الموضوع أمس هذا كانت، لكن خلنا نفترض أنه في سياق الحديث اللي ذكرته أسلم.
0: اي شوف ممكن يكون يعني لكن هذا وارد على فكره، ترى احيانا انت ما تخسر الاشخاص على انه يعزم فلان او فلان، لكن اذا كنا احنا مثلا خلينا نقول زملاء عمل صار في تجاهل لك انت الوحيد اللي ما جيت اكيد يعني في اشكاليه. اذا كان ربع واصدقاء دنيا وانت الوحيد اللي ما تم دعوتك لا انت تحط موقف للموضوع، مش القضية هي مسألة تقديرية بامتياز أكيد. إذا هذا الشيء هو ما همه أنك أوكي أنا أقول يعني أنا أنظر للشيء الإيجابي أنا اكتشفت شخص قد أكون أنا عطيته اهتمام زايد وفي الواقع هو شخص عادي بالنسبة لي مفروض أو أراجع حساباتي، يمكن أنا أخطأت وأنا ما أدري، يمكن أنا قلت ما أدري أو كذا. أحيانا تصل مرحلة إذا أنا أمون عليه مثل ما أنا أمون عليك أخوي معاذ مثلا يقول عسى ما شر يا الحبيب عازم الجماعة في شيء في خاطرك شيء يا أخوي والله أنا آسف ما أدري وش وكذا نسيت وكذا نسى خلاص أصدق ما أحتاج يعني.
1: والله تمون يا أستاذ حمود، لكن شوف خلنا بعيدا عن الحساسيات واللي نشعره حنا كأشخاص لما نقع في مثل هالمواقف، المفترض الطبيعي أنه هذا الشيء ما يزعل، يعني
0: شوف الطبيعي أنه يزعل هذا الطبيعي أكيد يعني تخيل يا معاذ مثلا أنت الآن مثلا مع زملائك مثلا في الشغل أو ناس أصدقائك الشخصيين ويتم تجاهلك أو حتى نسيانك خلينا نقول بدون تعمد، لا هذه إيش دعوة يعني أنا منب على البال يعني يعني كل هالطلعة وهالروحة وعلاقة قد تكون علاقة سنوات ترى يعني قد تكون علاقة فيها مواقف كثيرة قد تكون فزعت لأنت ببعض الأمور أو وقفت معها في بعض الأمور، لا أكيد أنها بتحس أنك
1: خصوصا عاد لي شفت القائمة الحضور هذا كلام ثاني، ولا إذا شفت الصورة التذكارية حقت ذي عرفتها
0: أكيد طبعا لأنه أنت بتحس نفسك أنك يعني لما يقولك والله فلان برا الصورة إيش معنى برا الصورة معناه على الهامش يعني ما له وجود أصلا،
1: لا براجع علاقتي يعني فيه جدا هذا
0: جدا لازم تراجع علاقتك أكيد وأعتقد أنها مؤثرة، أنا مش أعتقد الأجزم أنها مؤثرة لكل إنسان طبيعي يمر على هالموقف أعتقد أنها بتكون مؤثرة له، وأنا أحترم رأي الآخرين أنا أحطه على الرأس والعين بالعكس لهم آرام.
1: تدري وش المؤثرة فعليا؟ علاقتي فيك واتصالك هالحزة.
0: يطول لي بعمرك حبيب. الله يسلمك
1: يعني كل الشكر أستاذ حمود،
0: ساعات إني أنا سمعت صوتك الله يطول بعمرك، وهذه إذاعتنا اللي حنا أنا أسمعها من خارج المملكة بعيد عنكم بحار ومحيطات لكن أسمعكم في وقت مختلف عنكم
1: الله
0: يعطيكم العافية إن شاء الله. يا هلا والله
1: يا هلا أستاذ حمود، شفتوا هذا اللي يسمع يقول لك يعني بيني وبينكم بحار ومحيطات، شوف عاد وين فيه في أجواء المونديال هناك ولا متعديها بشوي. عاد انت شيك لي. هذا يقول قل اسمي سين. طيب نختم مع أمل، وش رايكم؟ يلا آخر اتصال أمل، انضم هنا أمل وهنا اتصال أمل، بس ما أدري هي نفس اللي في تيك توك.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلين يا أستاذ معاذ، كيف حالك؟
1: أهلا أستاذة أمل، يلا حيها.
2: الله يحييك رب، شخبارك طيب؟
1: والله بخير، جعلك بخير.
2: والله يا أخوي معاذ أنت يعني أسلوبك مميز، حضورك طاغي، ولك كاريزما ما يبي عند أي أحد من الإعلاميين صراحة يعني.
1: جعلك تسلمين، كلهم يختلفون.
2: أتابع برامجك بس بصمت، ودائما أتصل بس ما يخالفني الحظ، لكن اليوم أنا سعيدة في الحظ صراحة.
1: الله يسعدك، وهذا من حسن حظي طال عمرك.
2: الله يجزاك خير، يسعدك يا رب العالمين. والله بالنسبة للموضوع صراحة، والله أنا يعني حساسة جدا إلى النخاع. يعني حتى لو
1: هذه يبيلها صحن فصفص وتبدين تجيبين واحدة ثالثة ما انعزمت ولا لا دخل، وتجين تفضفين لها.
2: لا ما يحتاج، انا احدث نفسي يعني، انا من النوع اللي اتكلم عن نفسي يعني صراحه. إيه فاقول لك انا يعني لين هذا صح الموضوع يزعل يعني، يعني كلهم تبي تذكرينهم ولا انا اذا جاء يعني دوري بهنق مخك عندي انا؟
1: اي والله
2: لا صعب يعني، ماليش.
1: وكنا يعني بتزاحمين ذا الكراسي يعني اللي عندهم، ولا بتاكلين
2: والله، ولا انا اللي باكل اكلهم، ولا شيء،
1: ولا بتخلصين بيالاتهم.
2: يا أستاذ معاذ يعني شيء تقدير احترام، احنا ما نبي تقدير، تقدير هذا يعني إذا ما قدرتيني وعزمتيني ونسيتيني أنا بالذات إيش معنى طيب؟
1: عزل
2: إيه والله، فهذا شيء يعني أكيد شيء زعل، ويعني الواحد مهما كان كرامته فوق كل شيء يعني صراحة.
1: رأي من رأيك وأنا أخوك، رأي من رأيك الصراحة.
2: إيه والله هذا منطق يا أستاذ معاذ، هذا منطق.
1: فيها حكمة توصلينها للجميع اللي قاعد يسمعونا الحين كذا،
2: نختم فيها. عز نفسك تجدها، هذه حكمتي.
1: عز نفسك
2: تجدها.
1: عز إيه؟ الله
2: أنا. أي والله الله يسلمك، شكرا للتعزيز، شكرا.
1: لا والله صفق صدق من قلب، عز نفسك تجدها.
2: والله داري والله، وأنا يعني هذا المنطق، هذا العقل والمنطق يقول كذا، حتى لو عزمتني بعدين يعني أنا ما أبغى يعني، أنا ماني زعلانة على إني يعني ما كليت ولا شربت ولا شيء، لا بس الشيء تقدير.
1: نعم تقدير.
2: تقدير فقط. إيه. بس.
1: شكرا لك أستاذ أمل، يعطيك الصحة والعافية.
2: الله يسعدك، سعيدة جدا بمشاركتي معك والله العظيم.
1: يطول لي بعمرك وأنا أسعد وأنا أخوك.
2: شكرا لك، يلا مع السلامة.
1: تسلمين، في أمان الكريم. طيب وصلنا مع أمل إلى الختام. أسلم أنت بيها رجخة، ها من يا نسيم الليل، وهو تبيهم يسهرون أنت يا علي، أنت ما تبيهم يرقدون، تبيهم يروحون يشوفون فرنسا وإنجلترا وهم ها مسفهلين. طيب وصلنا إلى ختام الساعة الثانية جماعة الخير، يعطيكم العافية في برنامج على جوك اليوم، استمتعنا معكم يعني. ما أدري كم اتصال استقبلنا يا علي اليوم، والله كثير صراحة، يعطيكم العافية ما شاء الله تبارك الله، كل الشكر لكم اسما اسما فردا فردا لكل من اتصل، وأنا هنا برضو على حساب الشخص اللي فاتح في تيك توك أشكركم برضو اسما اسما. ما راح نطفي الحين، أنتوا لكم بريميوم كذا لين نوصل لين السيارة، مش زي أمس طبعا عشان الباندات وكذا، لكن يلا ليلة أحد إن شاء الله تكون فيها يعني أمورك واجتماعاتك في هالأسبوع بإذن الله موفقة ومميزة، ويعني إن شاء الله أنك يعني ما تكون برضو من المداومين بدري، ما تضطر أنك تداوم بدري تدق بصمة ولا كرت، إن شاء الله يكون مديرك غايب الأحد يا شيخ، تفتك شوي من هال العلة الباطنية. طيب شكرا لكم، شكرا لعلي الحصيني من خلف الهندسة الصوتية والإخراج، شكر لنوفر خيم وجمال عتيبي من الإعداد، أنا أخوكم معاذ العتيق، أودعكم حافظكم الله، الأسبوع الجاي نلتقي ولا لا؟ ممكن نخليها الأسبوع اللي يليه، ها نلتقي بإذن الله على خير، وأنتم بصحة وسلامة وعافية، فمال الكريم.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من العاصمة نروي المنجزات الوطنية ونشارككم التحولات المجتمعية، نرصد التغيرات ونواكب الأحداث والمعلومات. برنامج أبعاد، معي أنا عبد الرحمن بن عبد اللطيف ثنيان.
2: تتطور الأحداث وتتغير مسارتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت 2 ظهراً

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعين الأعزاء، أهلا بأهل النغم والإحساس الجميل في موعدنا الأسبوعي من دوزان، البرنامج الذي يجمعنا على الفن والطرب والأصوات الجميلة. في البداية مستمعينا نهديكم تحية فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات، وتحية محدثكم أبو الغيث الحيدر من التقديم، وتحية إخراجية فيها الإبداع الكثير من سعد بنتني. حلقتنا اليوم مميزة لأن ضيفنا مميز بإحساس جميل ورائع. خلونا نرحب بالفنان ثامر العبد الله. حياك الله يا ثامر.
2: الله يسلمك،
1: كيف الحال؟
2: بخير يا مال العافيه. على
1: شيخ بارك طيب،
2: عاش الحال ابشرك.
1: ثامر، تدري انك اول ضيف معنا نتكلم عنه قبل ما تجي حلقته؟
2: اولا انا سعيد جدا بتواجدي.
1: الله يخليك، احنا اسعد، والحقيقه يعني ان شاء الله تكون حلقه جميله ورائعه بوجودك يا ثامر
2: ان شاء الله.
1: ودائما احنا قبل ما ندخل على فقرات البرنامج، طبعا دوزان عندنا الكثير من الفقرات، قبل ما نحب ندخل لفقرات البرنامج نحب ايضا نسال الضيف بعض الاسئله. فخلني اعرف، من متى بدت معك الموهبه؟
2: والله للامانه الموهبه هذه بدت معي من صف تقريبا الثانويه.
1: اها، في الثانوي
2: متوسطه؟
1: ايوه
2: زي كذا، فهمت؟
1: اي
2: بس يعني بالتدريج، مو قاعد اظهر قدام العالم.
1: اي يعني ما كانت موجوده
2: في الكواليس هذه،
1: ما كانت موجوده في الابتدائي، في الطفوله.
2: الابتدائي ممكن شغف،
1: اي
2: بعدها عاد استمرنا على هذا الشيء. اي الحمد لله بدينا نحق.
1: اي في الاسره في احد يغني، في احد يعزف، في
2: أكيد
1: احد
2: إيه؟ الوالد الله يطول بعمره ويحفظه، يا الله يخليه، يعزف عود
1: ما شاء الله،
2: متمكن في العود ما شاء الله.
1: ما شاء الله.
2: وكذلك اخوي عماد العبد الله
1: ما شاء الله،
2: الله يحفظه ويخليه،
1: اللهم امين، اللهم
2: هذا داعم لي
1: ما شاء الله،
2: الحمد لله يعني.
1: طيب ندخل لفقرات البرنامج يا ثامر.
2: بسم الله،
1: ندخل لفقرات البرنامج. الفقره الاولى اسمها زمن الفن الجميل. الفقره هذه تعتمد على الاغنيه اللي كنت تسمعها في طفولتك وكنت ترددها وما زالت في ذاكرتك إلى الآن.
2: طبعا راشد الماجد ما نستغني عنه.
1: حلو.
2: تذكرين ذاك الزمان؟
1: الله الله،
2: هذه الأغنية
1: جميلة، هذه الأغنية
2: إيه، لها أيام وذكريات جميلة.
1: جميلة جميلة. طيب إيش رأيك تكون هي بوابة صوتك للمستمعين، نسمعها مع بعض بصوتك مع الفرقة الموسيقية؟
2: قول يلا.
1: يلا
0: دوزان على إذاعة الرياض.

0: يا سلام عليك وعلى صوتك الجميل والرائع
1: يا حبيبي.
0: احنا قبل شوي تكلمنا عن البداية وعن كيف كانت البداية، وانت قلت لي انها البداية ظهرت من بعد الثانوي.
1: صحيح.
0: واللي قبلها كانت فقط مجرد محاولات وكذا.
1: مجرد محاولات، ويعني زي ما قلت لك شغف.
0: ايه؟
1: على بداية الشغف.
0: ايه؟ طيب كيف ظهرت بعد الثانوي؟ كيف تبلورت؟ مين اللي يعني قال لك انك انت فنان وان لازم تكمل في الفن ولازم تظهر صوتك؟
1: اول شيء الحمد لله على نعمة الله.
0: الحمد لله،
1: هذا اول شيء.
0: الحمد لله.
1: ثاني شيء عندي اخوي فنان كبير
0: ما شاء الله تبارك
1: ما شاء الله، وله صوته وامكانياته في الفن.
0: ايه
1: فهمت.
0: ايه
1: يعني داعم لي،
0: يعني نقدر نقول انه هو اللي اثر عليك انك تدخل للفن.
1: يا سلام.
0: تقعد معاه، تروح معاه، تجي معاه. نعم. فخلاص. نعم. اكتسبت من موهبته وطورت
1: موهبته وتطورت يعني، ومع ذلك هو طورني اكثر.
0: ايه.
1: ودعمني يعني، استمرينا على هذا الشيء لحد
0: الآن.
1: لا الآن. إيه.
0: ما شاء الله. ما شاء الله حلو. والحقيقة صوتك حلو وجميل ورائع، وأيضا المستمعين الكرام أيضا راح يلمسوا هذا الصوت الجميل والمميز. عندنا فقرة ثانية في البرنامج، في برنامج دوزان، اسمها كلاسيكية. هذه الفقرة تعتمد على الأغاني الهادئة اللي أحيانا يسموها كلاسيكية.
1: حلو.
0: لما يظهر هالمسمى ايش يطرف في بالك من اغنية؟
1: مساعد البلوشي
0: شو يقول؟
1: يقول وحشني صوتك وياما.
0: الله،
1: يرد الصوت للصورة.
0: يا سلام يا سلام.
1: نسمعكم اياها
0: اكيد.
1: يلا
0: نسمع
2: دوزان على اذاعة الرياض.

0: يا سلام يا سلام على الصوت الجميل، الله على الإبداع، يعطيك العافية ثامر.
1: يعافيك يا حبيبي.
0: طيب ثامر، لما الناس اللي حولك أو الأصدقاء أو الزملاء يقعدوا معاك يسمعوا صوتك، بمين يشبه صوتك؟
1: والله يشبهون صوتي بكثير يعني من الفنانين.
0: أي مين فنانك المفضل يا ثامر؟
1: فناني المفضل محمد عبده.
0: الله،
1: عباد الجوهر.
0: يا سلام. محمد عبده كنت تسمع من الصغر؟
1: أكيد طبعا.
0: أيوة
1: محمد عبده.
0: أي
1: من أشد المستمعين أنا له.
0: يا سلام يا سلام.
1: نعم.
0: طيب إحنا عندنا فقرة اسمها أغنيتي. هالفقرة تتكلم عن الأغنية اللي سمعتها من أي فنان وتمنيت إن هالأغنية تكون لك.
1: طبعا الأغنية اللي أنا أتمناها لي وتكون لي.
0: أيوة.
1: عبد الله الرواشد.
0: اللي هي
1: لا سبب تزعل.
0: الله الله الله، من أجمل الأغاني الحلوة والرائعة اللي يعشقها الجمهور.
1: أكيد.
0: لا سبب تزعل، نسمعها مع صوت ثامر العبد الله ونرجع لكم في دوزان.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله يرضى لي عليك وعلى صوتك وإبداعك، وألف شكر أيضا للفرقة الموسيقية وإبداعهم الجميل، يعطيهم الصحة والعافية. ثامر، أنت فنان وأخوك فنان والوالد قلت لي عازف، البيت هل تحصل فيه يعني خلنا نقول حفلات موسيقية؟
1: أكيد
0: ولا لا؟ كيف أكيد. أجواءكم في البيت؟
1: بعض الأحيان أطب على الوالد ألقاه يعزف،
0: إيه
1: أدخل كذا لا إراديا وأغني عادي.
0: حلو. يجي بعدين عماد،
1: عماد يجي ويتفاجأ بموضوع إن إحنا شغالين.
0: إيه
1: جنبنا شغال.
0: طيب يعني عندكم مثلا أيام في الأسبوع خاصة للطرب للغنى ولا لا؟
1: والله شوف إحنا مثلا اليوم
0: على الرواقان.
1: اي على الرواقان.
0: ايوه
1: اذا مودك كويس في اليوم ذا اكيد انك
0: تمام. انت الامور بتمشي،
1: اي بتعطي اليوم ذا حق.
0: اي طيب، عندنا فقره اسمها حكي اغاني.
1: سلام.
0: جميل. الفقره هذه تعتمد على اني اقول لك مواقف، ومن خلال هذه المواقف
1: حلو
0: انت تعطيني اغنيه تنفع تكون رد.
1: سلام.
0: طيب نروح للموقف الأول، والموقف الأول يقول أنه شخص اللي يظل يتكلم تمام ويجرحك بالكلام، زي ما الأغنية اللي قبل شوي أنت قلتها، يتكلم ويجرحك بالكلام ونفسك أنه يسكت، إيش ممكن تقول؟
1: وأنت تحكي وط صوتك.
0: أيوة
1: واجرح في باقي الكلام.
0: الله الله الله، يلا نسمع وانت احكي وط صوتك
1: واجرح
0: باقي الكلام. انت ابدع باقي الكلام ولا توط صوتي.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: سلام.
1: الله الله، يا سلام عليك أنت، يا سلام على صوتك والجميل والرائع، ما شاء الله عليك.
0: أعتز فيها والله
1: حبيبي ثامر. يعني يمكن اللي الآن قاعد يعني يسمعنا ويسمع اختياراتك يحس إنها أغلبها قديمة.
0: أكيد.
1: ليش يعني أغلب الأغاني قديمة؟ هل أنت من الناس اللي مثلا يحب الأغاني القديمة اللي تذكر بزمن الفن الجميل، ولا علشان الجلسات مع الوالد ومع أخوك عماد؟

0: والأشياء الحلوة، الثنائيات الجميلة اللي تكون بينكم دائما تكون أغاني قديمة ولا كيف؟
1: والله شوف، الأغاني القديمة لها ذكريات قديمة. حلو.
0: إيه.
1: فإن الحين نعتبر في جيل جديد.
0: إيه.
1: صحيح إن قاعدين تنزل أغاني يعني جديدة من فنانين كبار.
0: إيه.
1: فصرنا حنا وشو ناخذ من الفنانين الكبار هذه الأغاني الجديدة اللي تنزل
0: ونعيد نجددها من
1: مرة ثانية.
0: حلو.
1: بس يعني بنفس الوقت ننظر للأغاني القديمة.
0: صحيح.
1: لأن الأغاني القديمة برضو هي أقوى تعتبر.
0: صحيح. ممتاز. نروح للتحدي الثاني. للتحدي الثاني في فقرة حكي أغاني، والموقف يقول يا ثامر، الموقف يتكلم انه عن دائما يقول النسيان صعب، تمام؟
1: صحيح.
0: ولكن وش نقول للشخص اللي يبتعد عنك، حلو، ويظن انك ما راح تقدر تتخطاه او تنساه؟
1: اصد عنك واتناسى ذكرياتي واتعايش مع وضع اني بدونك.
0: الله الله، يلا نسمع.

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: الله الله الله، حتى المخرج تفاعل. أنا ودي بس أن صوته يطلع للمستمعين وهو قاعد يقول الله الله عليك يا ثامر، يا أنت مبدع مبدع ورائع مبدع والله. يا حبيبي نروح للتحدي الثالث في هالفقرة، فقرة حكي أغاني. والتحدي الثالث يقول دائما يقولوا أن الرحلة أصعب من الوصول. تمام، يعني الشخص مثلا لما يبغى يروح لهدف معين فدائما يقول الرحلة هي أصعب من الوصول.
2: صحيح.
1: والشخص اللي تحبه أحيانا تجيه بأصعب الطرق، بما أنك تحبه فراح تجيه بأصعب الطرق.
2: أكيد.
1: إيش الأغنية اللي ممكن نقولها في هالموقف؟
2: من رماد المصابيح.
1: أيوة.
2: اللي انطفت في الريح جيتك أنا وقلبي.
1: الله الله الله، نسمعها
2: نسمعها
1: يلا.

0: الله، يا سلام يا سلام يا سلام، مبدع، ما عاد اقدر اقول شيء.
1: الله يسلمك
0: ثامر، يعطيك العافيه ثامر.
1: يعافيك.
0: نروح لاخر تحدي،
1: نروح
0: في
1: تحدي.
0: هالفقره ويقول يا ثامر، تعرف مو دائما يقولوا

0: حب من أول نظرة. وش نقدر نقول عن هالموقف؟
1: نقول عن هالموقف يا طويل العمر في ثواني حكت عيني العينها.
0: أيوة.
1: دقايق صرت أنا أرجف رجفة.
0: الله الله. يلا نسمع.
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: جميل، يا سلام على الإبداع والجمال، الله عليك يا ثامر.
1: الإبداع كله فيك والله.
0: يعطيك الصحة والعافية، وكذلك شكرا جزيلا للإبداع الفرقة الموسيقية. ثامر، شوف، أنا جاني طلب من الكنترول،
1: حلو،
0: يبغوا يسمعوا منك موال
2: دوزان على إذاعة الرياض.

0: الله الله، وايش اسوي يا بشر؟ يعني احنا ايش اللي نسويه مع صوتك الجميل والرائع يا ثامر؟ ثامر، في احد قد سوى فيك مقلب او يعني صار لك موقف طريف؟
1: والله شوف، تصير مواقف بس مع الوقت تنساها،
0: ما تتذكر.
1: ما اتذكر.
0: ايش رايك احنا نسوي فيك الان موقف؟
1: وش الموقف اللي
0: موقف طريف؟
1: وش هو؟
0: انت دائما تتكلم عن الجلسه اللي تجمعك مع الوالد ومع عماد،
1: يا سلام،
0: ودائما تتكلم عن الطرب والثنائيات اللي بينكم.
1: حلو.
0: فلذلك الان راح نستدعي عماد للاستديو علشان نسمع منكم انتم الاثنين اغنيه مشتركه.
1: ابد.
0: يلا.
2: دوزان على اذاعه الرياض.
0: حياك الله يا عماد.
1: يا هلا وغلا
0: يا حبيبي، احنا سعيدين بوجودك معنا.
1: يا حبيبي الله يسعد قلبك.
0: طبعا الله يخليك. طبعا كثير تكلم عنك ثامر وقال انك تدعمه فنيا، فعلشان كذا حبينا انك تكون موجود والعالم تسمع الثنائيات حقكم اللي دائما يعني تسووها في البيت مع الوالد.
1: الله يشرفني وانا سعيد. بالنسبه لثامر، ثامر انا اعتبره ولدي
0: ما شاء الله،
1: يعني هو اللي قاعد اسويه لثامر حق الاب والولد
0: ما شاء الله،
1: فقط لا غير.
0: ما شاء الله. طيب نسمع منكم اغنيه مشتركه؟
1: ليش لا.
0: يلا اجل نتركك انت وثامر مع المستمع الكرام.
1: يلا.
2: دوزان على اذاعه الرياض.
3: من

0: ايوه كذا الابداع الجمال الروعه. يا سلام على الاغنيه الجميله بالاصوات الرائعه، يعطيكم الصحه والعافيه. عماد شكرا جزيلا لك، ثامر شكرا جزيلا لك، يعطيكم العافيه. طيب ثامر، احنا الان وصلنا للفقره الاخيره في البرنامج وهي اسمها أغنية عربية. دائما نطلب من الفنان اللي معنا إنه يختار أغنية عربية نسمعها بصوت.
1: لما بتوحشيني بحط إيدي على قلبي.
0: الله، هذه لمين؟
1: هذه لفضل شاكر. طبعا
0: لفضل شاكر. نسمع أغنية لفضل شاكر بصوت ثامر العبدل.
2: يعني إيه بحبك

0: دوزان على إذاعة الرياض.
1: وحدة في الحياة والإبداع ما شاء الله ما ينشبع منه، وصوتك أيضا ما ينشبع منه ثامر. شكرا جزيلا لك أنك شرفتنا في هذه الحلقة، ويعطيك الصحة والعافية. كانت حلقة جدا جميلة بصوتك الرائع والمتميز.
2: والله لي شرف أني أنا أكون معكم وأكون جزء من هذه الحلقة الجميلة.
1: يا حبيبي الله يخليك. أيضا الشكر موصول لكم أنتم مستمعين الكرام، تقبلوا أرق التحايا وعذبها من التقديم محدثكم أبو الغيث الحيدر، وأيضا كل التحية من فرقة هيئة الإذاعة والتلفزيون بقيادة حسن خيرات، ولكم كل التحية من مخرج برنامج دوزان سعد بن تنين. ألقاكم في حلقة قادمة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترم ونسينا، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
6: السلام عليكم، مساك الله بالخير أخوي. أخوي أنت طالب شحنة وأنا في الطريق جايك، بس أحتاج منك الكود اللي جاك على الرسالة ترسل لي إياه، وإن شاء الله أنه يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق يكون واصل عندك.
7: كن حذراً، الاحتيال الهاتفي آفة تحمل نوايا خطيرة. لا تمنح ثقتك لمجهول، لا تشارك بياناتك البنكية وأرقامك السرية، تجاهل الاتصالات التي تدعي فوزك بجوائز أو تطلب منك تحويل أموال.
8: معك محمد من البنك المركزي، عندنا تحديث ونحتاج بعض المعلومات منك، ممكن تزودني برقم الكود اللي جاك على الرسالة؟
7: لا تتردد في الإبلاغ عن أي اتصال مشبوه، وعيك هو خط دفاعك الأول ضد الاحتيال. كن حذرا، كن حذرا.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: وسهلا فيكم أعزائي، وأرحب فيكم في حلقة جديدة من مقهى ديرتي. هذا المقهى اللي بنرجع فيه بالذكريات إلى زمن الطيبين، زمن الطيبين اللي فيه ذكرياتنا وطفولتنا، وفيه تفاصيل بصراحة لما نذكرها ننبسط ونضحك حتى بيننا وبين نفسنا. لذلك اليوم اخترت ضمن ضيوفي الأستاذ عبد اللطيف المقرن، عنده متحف شخصي لطيف جدا كل ذكريات زمن الطيبين فيه، وأيضا الأستاذ محمد مغيص نجار وحرفي. الميزة في ما يعمله يعني النماذج اللي يسويها أنها تجسد حقبة زمنية معينة أيضا نحن لها. نرحب بضيوفنا وأقول لهم في البداية أهلا وسهلا فيكم، ويا مرحبا فيك أستاذ عبد اللطيف.
1: يا هلا ومرحبا، حياكم الله فيكم بقناتكم المتميزة دائما، وأنتي أستاذتنا دائما متميزة ودائما تفاجئين ببرامج ومتنوعة جديدة. الله يوفقكم إن شاء الله.
0: أستاذ محمد أهلا وسهلا فيك. أيوة
2: أهلا وسهلا فيكم، والله يعطيكم العافية، وهذه المرة الثانية بعد على الإداعة دي. الله وشكركم وشكر المقيمين اللي قايمين عليها، ولينا الشرف يعني الشرف
0: لي. خلينا ببتدي بالمتحف الشخصي أبو مقرن، ومتحفك أنت بديت فيه صار لك فترة مو قصيرة صراحة، لكن ليش اخترت ترجع بزمن الطيبين؟
1: ليش اخترت؟
0: ترجع لزمن الطيبين
1: لأني أنا عشت فيه، وزمن هذا ما أعتقد إلى الحين ما لقيت مثل هذا الزمن الجميل اللي جدا، ودائما الطيبين يقولون عنه زمن الطيبين أو زمن الجميل.
0: نعم.
1: فاسم على مسمى، فأنا ما أقدر أني أتخلى عن هذا الشيء. بعدين هذا موروثنا، موروث أبائنا وأجدادنا.
0: شلون بديت في المتحف؟
1: الشغف خلاني يعني أهتم بهذا المجال وأهتم بهذا المواضيع كلها، فبديت بالصغر طبعا بتجميع الأشياء الصغيرة من الموروث الشعبي، من التحف، من الأكسسوارات، من الأشياء القديمة، الفضيات والنحاسيات، إلى حد ما كبرت وصلنا إلى هذا المستوى.
0: نعم. محمد أنت أيضا يعني أنا ألاحظ مجسماتك، مجسماتك جدا جميلة. إحنا نتكلم عن شغل حرفي، شخص قاعد يشتغل على كل تفصيل في المجسم، وأنت في هذه المجسمات قاعد تبرز بدقة زمن الطيبين. شلون هذه التفاصيل لين الحين في ذاكرتك وتجسدها على أرض الواقع في المجسم؟
2: بدايتنا يعني الطفولة حقتنا عشناها، ما منخليها الأول، نخليها في صور، بس بعدين إحنا جسدناها. هذه الفكرة دشت علي، ليش ما يصير المبنى اللي هو واقعي، إنه يلمس اللي هو الشخص نفسه أو يحمله كأن بيت، بس يكون مجسم صغير. حياتنا في طفولتنا طبعا عشناها، وباللعب والداخل أمهاتنا كيف تعمل، كيف آبائنا أجدادنا كيف تعمل، وهم كذلك عندكم اللي هو جعل المنطقة عندنا اللي هو توسيعة الشوارع. قلت بدل ما احتفظ بها صور عملتها بعدين مجسمات واجهية بيت.
0: هذا أول ما أسسوا الشوارع في المنطقة،
2: أي في التوسعة على نفس المنطقة حقنا. وبدأت فيها، حاولت يعني في البدايات، بعدين استمريت فيها لين جسد مجسم اللي هو داخل البيت وخارج البيت.
0: أول مجسم، أول فكرة طلعت عشان تطبقها كمجسم متى كانت؟
2: تقريبا ويا كورونا.
0: ويا كورونا هذا أول انطلاقة بكورونا.
2: إيه في كورونا،
0: يعني رب ضارة النافعة يعني.
2: هي يعني اللي هو أعمالنا جت في كورونا. ليش؟ لأن ما نطلع من البيت ولازم إحنا نتسلى فيه.
0: عاد إحنا يا الحريم طبخنا كيك وسوينا مشاوي، ويعني كانت فعاليات فيها.
2: لا إحنا يعني استغلينا الوقت. أي شخص يعني فرضا هاوي النجارة أو هاوي أي شيء بيعمل، يعني على قولتهم الفضيل الخشب اللي بقى ما رميناه سوينا إعادة تدوير.
0: بدأت تشتغل فيه. أول مجسم وش كان؟
2: الأول مجسم اللي هو تعليقة مفاتيح، اللي هو باب ونافذتين. هذا أول مجسم. وبعدين بدأت في المجسمات اللي هو الآباء الأجداد وش كانت تعمل.
0: حلو. ويعني لقيت لها سوق ولا الناس مدحوها مثلا وقالوا لك والله يتوسع ولا شلون؟
2: طبعا من سنة لسنة تختلف طبعا.
0: اي انا لاحظت الفرق.
2: انت لاحظتي وهم كذلك اللي هو اللي يتابعني في التواصل الاجتماعي هم كذلك يقول انت انتاجك اليوم تغير وسنة عن سنة انت تبدر حاجة جديدة الى المجتمع.
0: نعم، واكثر دقة والالوان انقى وافضل، يعني كل سنه في مستوى اعلى بصراحه ما شاء الله.
2: لازم الواحد يطور نفسه في الاعمال علشان لا يبقى على مستواه، علشان حتى لا يمل من الانتاج حقه.
0: ابو مقرن، انا برجع للمتحف. هي انت بدات بتجميعات، متى بدات تفكر انه هذه التجميعات اكيد بعدين صارت غثة يا كثرها؟ اي بتصير كلها كراتين كراتين.
1: صحيح.
0: طيب متى صار انه والله انا لازم ارتبها وافتح متحف او على الاقل تترتب تتصفط؟ يعني
1: انا جمعت لمده 20 سنه
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: اي نعم، والحين بعد ما فتحت لي 21 سنه، يعني المجموع 21.
0: لا نحسب عمرك.
1: لأن هذولي ما يتجمعون في يوم وليلة.
0: طبعاً.
1: هذا يتجمعون على مدى طويل، وبعدين في معاناة، يعني قد ما تروحين وتسافرين لازم تجيبين من كل بحر قطرة، يعني لازم تروح دول الخليج كلها وتروح دول العربية وتروح دول الأوروبية وتجيب من هنا ومن هنا ومن هنا لحد ما اجتمع. فزي ما تفضلتي
0: الحين أنا ببتدي بتجميعاتك. تجميعاتك 20 سنة.
1: 20 سنة. أنا
0: شو اللي جمعته في العشرين سنة وين كنت تحطه؟ 20 سنة وايد.
1: كان مستودع. والله أنا كنت أجمع، والوالد الله يرحمه رحمة الله عليه يقط، فأنا كنت يعني أندم على هذا الشيء.
0: يعني أنت تجمع وهو يقط بالشارع؟
1: أي والله.
0: أي أوكي.
1: يقول إحنا ما نحب هذا الوسخ وكذا، وعامة كل أهلي ما حد وقف وياي إلى حد ما فتحت المشروع، هم اللي يعني ساندوني، ولا يعني بالبداية لا، ما في أحد صراحة ساندني، ضاعت الفلوس هباء منثورة. فجمعت كثير لدرجة أني كنت أخبيها تحت السرير وأحطها فوق السقف وأحطها في الأماكن اللي غير مكان، يعني غير مكان رؤية.
0: نعم.
1: رؤية العين تصير مبتعدة عنها.
0: إذا شافوها تخاف أنها تنقط.
1: إذا اكتشفوها على طول هي بتنقط أصلاً، سواء كان من الداخلي أو من الخارجي، فكلها بقطون. فالحمد لله صارت الأمور. وبعد ما أنا انتقلت من مرحلة الإحساء إلى الدمام، وأثناء دراستي استأجرت لي مكان وقعدت فيه، فحلفت إني ما أرجع الإحساء بسبب أن هذا الشيء ما ينقل. فلما أجرت لي قمت أجمع لحد ما تزوجت وجاتني عيال وكذا، وأنا قاعد أجمع لهذا الشيء.
0: والمدام موافقة على
1: ولا واحدة؟ أنا عندي 3، ولا واحدة منهم موافقة. وأولاد الله يحفظهم،
0: الله
1: ولا واحد، لا بنت ولا ولد،
0: الكل مراضي
1: سبحان الله. لكن بعد ما فتحت المتحف وصار أي مناسبة لهم، أبوي الله يخليك عطنا المتحف شوية، أبوي الله يخليك، ونفس المدامات نفس الكلام.
0: زين، التجميعات أنت بعدين فرزتها، صار شيء مثلا ديكورات، شيء ملابس، شيء يخص البيت، تكلم لنا عن
1: الفرز
0: أول ما بديت تفرز.
1: كله فرزته كله كامل. بعدين كان أول بديت في 5 في 6 مكان صغير، وكرتست الأغراض كلها على بعض، حطيت دائما رفوف. كل من جاني أحد قال لي ليش كذا مزحمة، ليش كذا زحمة. هم ينبسطون لكن ما يعني العين ما ترى الشيء أو ما تبرز،
0: ما تقدر تركز لأنه نعم. فوق بعض وزحمة.
1: نعم، صحيح.
0: نعم.
1: فالحين الحمد لله بعد ما توسعت والله أعطاني تقعت، فتحت لي عدل أمامه ما شاء الله، وحطيت 6 في 11
0: ما شاء الله.
1: سويت هذا المكان، سويت صيفي وشتوي، خليت المطبخ وأدوات المطبخ والأشياء اللي يستهلكونها بالخارج خليتها برا، والأشياء اللي بالداخل ويحافظ عليها عن الغبار وعن يعني.
0: هل جسدتها كأن بيت أول مثلا؟ فالأشياء
1: نعم.
0: اللي حقت أول برا أنت حاطها برا مثل أول.
1: نعم صحيح،
0: فهو تجسيد للواقع.
1: سويتها بنيان أول، الارتفاع 6 متر أو 5.5 عشان ما بالغ كثير. ويعني زي ما قلت لك 6 في 11 يعني كان مجلس جميل جدا.
0: حلو.
1: الحين قلبنا استوديو يصورون فيه الفيديو كليب اللي يبغون أماكن شعبية.
0: حلو.
1: تعاونت مع شركات، تعاونت مع مؤسسات، تعاونت مع هيئة السياحة
0: والآثار.
1: الحمد لله يعني.
0: فجميل والله هذه يعني.
1: ومع الجمعية الثقافة والفنون بعد.
0: نعم.
1: ولا زلت معاهم.
0: حلو. يعني بصراحة ذكريات الطفولة لما تجسد وتشوفها قدامك تعيد الحنين بكثير من الأمور. فمحمد أنت أنك غيرت، يعني نقلت الصورة إلى الواقع، شقد تأخذ من عندك الصورة من تنقلها من صورة أنت شايفها مثلا وتقول هذه الحين بجسدها، على أي أساس تختارها وكم تأخذ منك وقت؟
2: أول مجسم اللي هو الكبير سويته تقريبا في تجميع الأغراض 4 شهور. المجسم اللي هو داخل البيت برا البيت ياخذ وقت يعني تقريبا في الأسبوع أسبوعين على حسب اللي هو التصميم شكل البيت الخارجي، بس الداخلي هناك غرف، هناك المطبخ، هناك الصالة، وهم كذلك تفاصيل المجلس، كيف كان المجلس والستائر وكيف كانت فرضا الماكينة حقت الخياطة،
0: السجادة أو المدة
2: زي ما تفضلتي. يعني في أمور يعني احنا نحتاج فيها إلى عمل كبير وجهد، يعني إلى ما كانت توفرت اللي هو القدور الصغيرة هم كذلك احنا نصممها ويلا لنحصلها ان هي جاهزة. لازم اجباري نصمم اللي هو القدر او اللي هو الشولة اللي يسموها الاول هم كذلك، والدافور، يعني عدة اشياء يعني نعملها علشان نحكي الواقع اللي كانت امهاتنا.
0: وانت قاعد تحكي بمجسمات صغيرة، يعني انت دا تتكلم عن دافور شقد حجمه، يعني نتفة يصير يعني شغلك
2: تقريبا اللي هو مقاسه في الارتفاع حقه

0: زي ما قلت دافور التوليب المجسمات الشخصية اللي هو الأبوة هم كذلك احنا نعملها الراديو نعملها هم كذلك
1: أنا لاحظت انك ما تستخدم ألعاب انت كل شيء قاعد تحفره تسويه فعليا بالخشب وحتى التلوين وكذا هل يعني مثلا معتمد درجة كبيرة على الصور ولا تأخذ من معلومات اللي حولك مثلا لا ترى ما هذه ما كان لونها كذا لونها كذي مثلا أو هذه المفروض ما تنحط هني المفروض تنحط هني تأخذ هالمعلومات من الناس ولا لا معتمد على ذاكرتك وعلى الصور
0: هو يعني على البيوت احنا دشيناها وشفناها الرسمات في الذاكرة الرسمة هي في الذاكرة طبعا إذا أنا سويت فرضا اللي هو الصندوق حق اللي هو البيت كون يعني بداية صندوق أربعة اللي هو مستطيل أو أربع يكون بهذا الشكل بس بعدين أنا أقسمه أسوي تكرم الحمام أسوي المطبخ أسوي الصالة المجلس بعدين في التركيبات هذه هي اللي تتعب له الغطرة هم كذلك الفياب والشخصيات اللي هي بتكون المرأة والرجال
1: لحظة الحين الثوب لما يكون مثلا رجال أو حرمة الثياب تفصيل ولا لا يعني تركيبة
0: له ألوان
1: كده. والله عندك ريسايكلينج ممتاز
0: لا صحيح لأن في أعمال واجد إحنا نستخدمها نسوي لها عبارة إعادة تدوير أو الخلق ناخده جديد
1: نعم
0: لا ما حصل
1: احنا بنوقف شوي خلونا نتقهوى مع ان احنا قاعدين في مقهى وبعدها نكمل سوالفنا عن زمن الطيبين.

0: ورجعنا لكم ثاني مرة أعزائي. خلونا نكمل سواليفنا الجميلة عن زمن الطيبين والمتحف وتفاصيل المتحف يا أبو مقرن. شدني بصراحة التفصيل حقه بالذات إنه الخارجي خارجي مثل أول والداخلي مثل أول. طيب أنت كلمتني عن الخارجي، شلون الجلسة الخارجية؟ داخل هل في أقسام؟ هل وزعته مثلا قسمته ولا
1: نعم
0: كيف؟
1: نعم أنا بكوني يعني طبعا باحث تراثي ومحتضن الفن الشعبي، أنا جسمت هذه الأشياء لهذا النوعين. فخصصت جزء خاص للمرأة الشرقاوية، سبق وتحدثنا فيه.
0: نعم.
1: هذا خاص من
0: ملابسها،
1: ما يخص
0: زينتها،
1: من
0: كل شيء،
1: من طرف رجلها إلين على شعرها.
0: حلو.
1: على طول. في قسم ثاني طبعا اللي هو الاستديو اللي قلت لك عليه، هذا للتسجيل الفيديو كليب.
0: حلو.
1: طبعي عندي يجوني مدن يصورون، يجوني طلبة جامعة، طالبة المدارس، سواء أولاد أو بنات، دائما يجون ويستقربون لما أقول لهم هذا للزمن الطيبين وهذا الكذا.
0: وتوريهم
1: الكاسيت ما يعرفونه،
0: الكحل والديرة،
1: كل شيء.
0: الكاسيت ما يعرفونه،
1: والله العظيم ما يعرفونه.
0: زمن الحين عاد
1: جاوني طلبة جامعيين مع يعني أساتذة، قالت لي اشرح لهم لو سمحت عن ذا. فمن ضمن اللي أنا شرحته والأشياء هذه، قرن القزار كانوا يفرقون فيها الشعار.
0: نعم.
1: قبل المشط.
0: نعم.
1: قبل
0: نعم.
1: اختراع المشط، وبعدين جاء المشط الخشبي، بعدين البلاستيك، وبعدين المشوط العادية. فما كانوا يعني يستغربون، يقول شلون هذا يفرق الشعار، شلون هذا يسويه، كيف الناس يحطون، المرأة تحط الديرم يحرق هذا. في بعض البنات جربوه وقالت أح،
0: فقلت
1: لها هذا أمر طبيعي، يعني إن هذا إن يحرق
0: لأنه في مستحفزات يعني.
1: بعدين هذا أصلا دواء للثم.
0: نعم.
1: يعني ما كانوا يستوعبون هذا.
0: شنو أقدم قطعة عندك؟
1: أقدم إيش؟
0: قطعة.
1: والله أنا أقدم قطعة عدة أشياء كثيرة، لكن كله من العصر العثماني. أقدم قطعة من العصر العثماني،
0: من العصر ما
1: يتراوح بين 200 سنة إلى 300 سنة.
0: طيب وأغلى قطعة عندك؟
1: وأغلى شيء؟
0: أي يعني هذه أقدم شيء. طيب وشنو أغلى شيء؟
1: عندي
0: يلا
1: أخاف أقولها وبعدين الناس تحسدني.
0: لا أمسك الخشب وانت قولها.
1: عندي جنيهات فضة من الزمن القديم اللي كانوا يستخدمونها قبل الذهب.
0: ما شاء الله.
1: مجموعة كبيرة من زينة المرأة بالحلي الفضي.
0: نعم.
1: الفضي الخالص.
0: زين، هل ضمن المتحف غير يعني المرأة وزينة المرأة؟ طبعا في داخل بعد المواعين،
1: في اشياء طبعا.
0: إيه اكلمني عنها. هذه بعد المطبخ شو اللي فيه؟ الجدور، النحاس، اول كانوا يستخدمون النحاس اكثر.
1: نعم.
0: ولا المعدن الهندي؟
1: لا
0: مثلا
1: لا كان نحاس وصفر.
0: نعم.
1: هذا اللي كانوا يستخدمونه من الجدور، وكانوا يستخدمون الصحون اللي هو القطار بجميع انواعه، سواء كان المستطيل او المربع او الدائري.
0: عاد يعرفون اسماءها؟

0: الغبارة، هذه غنشة، هذا مشكاب مثلاً، يعرفون هالمصطلحات؟
1: أشرح لهم يعني ويستغربون، خصوصاً يعني الأطفال وديلي ويستغربون. نعم. لأنه مو جيلهم.
0: صحيح، هو فعلا مو جيلهم، بس احنا هنا دورنا يا ابو مقرن من خلال متحفك، من خلال مجسمات

0: جدا والله الحمد هذه نعمة. يعني شلون أجدادهم كانوا عايشين وعشان يشوفون مستوى الفرق. يمكن المجسمات أيضا أبو حبيب أستاذ محمد، المجسمات تبين شقد بساطة الحياة أول، يعني البيت مفتوح، مساحة كبيرة مفتوحة والأشياء اللي فيها بسيطة. فكلمني عن هذه الأقسام اللي أنت تسويها ضمن المجسمات.
1: المجسمات علشان يشوفوا أولادنا وإيش كان جدة أو أمه الكبيرة اللي هو نسميها جدتي أو حبابتي
0: أم العودة،
1: أم العودة في هذا البلده، وإيش كانت أمي تعمل وإيش كان جدي يعمل. يعني يصير اللي هو ثقافة ترجع الذاكرة، هم كذلك اللي بيشرح إلى ولده في أمور إحنا سويناها. خلينا نقول الأنتن ما حد شافه، هم كذا واحد يعني.
0: معنا صدق لسه في بيوت فيها أنتل؟
1: إيه بس في الجيل هذا ما شافوا لا التلفزيون ولا شافوا الأنتل، شافوا الشاشات هذه اللي لازم.
0: إيه ما شافوا التلفزيون اللي بفرارة.
1: إيه ولا شافوا اللي هو التلفزيون اللي هو السحاب وكذا.
0: لا صح. إيه
1: في عدة حاجات يعني في الفعاليات إذا تواجدنا فيها ألاحظ إن الطفل يجي يستغرب هذا من وين اللي هو جايب لنا الفكرة. إذا كان يا أب أو كانت يا أم تشرح ليه كانت إحنا كده، كان البيت أبوي كده، يجلس أبوي هنا وشفت هذا الدكاكين اللي هو الأشخاص فرضا هذا، حتى اللي هو المجسمات صارت إحنا في المنطقة ياخذوا على المسمى فرضا الصفار الخباز، صارت اللي هو مسمى العائلة نفسها. طبعا في عدة أمور إحنا سويناها والحمد لله.
0: أنت مسوي مجسم للسوق أسواق أول ولا لا بس داخل البيت؟
1: هذا طبعا عمل له أستاذ مجيد الدار، طبعا عمل له سوق الخميس
0: القديم
1: وجابه إلي موجود عندي وحطينا فيه لمسات.
0: لو نتكلم مع المستمع ونقول لك كيف كانت تفاصيل سوق الخميس سابقا ضمن هذا المجسم، كيف كان؟ هل كان مقسم مثلا الخضارين بصوب، السماعتين بصوب، ولا يعني كيف كان؟
1: والله
0: أنا شخصيا ما رحت فما أدري.
1: لا لا في السابق كانت ما في مظلات وكانت سوق شعبية ساحة بس. بعدين اتطورت راحت في وسط القطيف السوق علشان يجددوها وصارت اللي هو بايكات فوق.
0: نعم.
1: اللي هو سقفية. الحين في التجديد ما راح ما ينسوا اللي هو
0: الأصل اللي هو القديم.
1: القديم.
0: نعم.
1: زي ما نسى الحين بنسوي على البايكات، ما البايكات الحين بيصير زي المتحف اللي هو بالشكل اللي
0: بس. هل كان موزع يعني مثلا محل الخضار جهة الخضار لحال، مثلا جهة البياعين مثلا اللي يبيعون السعف وغير لحال، ولا كلهم مخلوطين ببعض؟
1: لا لا كانت قسم اللي هو هذا اللي تسف الأمهات تكون عند الجدار. زين. في الوسط اللي هو ملابس مع الملابس هذه.
0: نعم.
1: وطبعا سوق الطيور صارت لحالها. طبعا في أشياء تواجدت في السوق بس اندثرت.
0: نعم.
1: اندثرت بس احنا صممناها او اخوي اللي هو مجيد الدار الفنان هذا سواها بدقة
0: ما شاء الله،
1: سواها بدقة بس في تفاصيل احنا عملناها هم كذلك.
0: نعم. ابو مقرن، لاحظت انا وانا اتابعك بعض الاحيان انه يجون فنانين ايضا يجون عندك لزيارة المكان، شلون يعني اولا التنسيق مع هذول الضيوف او هم ببادرة منهم، وكيف انطباعهم ايضا عن المتحف؟
2: زي ما قلت لك انا يعني محتضن التراث والفنون الشعبية، فأصبح يعني صارت الشهرة بهذه الطريقة.
0: نعم.
2: فطبعا بتعاوني مع بيت الفنانين والجمعية الثقافة والفنون وجودي بيت إلى هذا المكان عن طريقهم لحد ما وصلنا إلى السياحة وتوصلنا إلى دول الخليج.
0: حلو.
2: فصاروا يأتون إلى عندي عشان
0: مع دول الخليج.
2: دول الخليج كلها صار الخمسة تقريبا صوروا عندي
0: ما شاء الله،
2: وقنوات الحمد لله.
0: حلو. وكيف الانطباع وقت اللي يدخلون ويشوفون يعني كل ما لديك من مقتنيات وكذا، كيف الانطباع؟
2: والله انا كلها اكون سعيد لما
0: يعني تحرك المشاعر بصراحه.
2: اي والله انا اكون سعيد صراحه لما يجي الواحد يقول الله ذكرتني بجدتي، ذكرتني بام، ذكرتني ببيتنا القديم، هذا كان عندنا، هذا اتذكره وانا صغير، فهذا يسعدني يعني.
0: نعم.
2: لما يجوني مثلا دار الكبار المسنين يجوني واشوفهم يعيشون دور
0: يعني كبار السن، أحس أن هذا أحسن مكان.

0: والله
1: أنت رجعتهم لحقبتهم.
0: والله يعني أنا أنبسط سواء كان حريم أو رجال.
1: نعم
0: أستانس لما يقولوا لي جزاك الله خير ذكرتنا بجدتي ذك... يعني هم تبروحكم جدات ويتذكرون جدتكم. إيه
1: طبعاً طبعاً.
0: يعني حديث لما يكون عن 100 سنة أو 80 سنة يعني شيء شيق ورائع.
1: شنو أكثر شيء يشدهم؟ أكثر شيء يميلون لعرفهم؟
0: ريحة المكان. وأنا مهتم بريحة المكان لأن ريحة الأجداد الأوليين متميزين. أقسم بالله إلى اليوم كل من يدخل يقول لي هذه ذكرتني بريحة جدتي.
1: شنو الريحة اللي تحطها؟ لا أثرت فضولنا.
0: لا هذه السرعة لأني أنا درست في مع الجدات سابقا وعشت اللي يسوون البخور واللي يسوون المعمول والخلطات الأول حق المعاريس.
1: ايه؟
0: فكان عندي نمو يعني
1: أكيد حول في مشموم في راضي
0: كل شيء. هالمشموم هذا ما يجي حصلا منه على طول موجود.
1: ايه هاي عشان ايه
0: هذا أساس أساس الشعبي هو المشموم.
1: صح
0: فهو أساس الشعبي. لكن لما يجي بلابل و والرفدور والبناء يعني في عطرات كثيرة لما
1: صح
0: بعدين في عطرات صيفية وعطرات شتية
1: طبعا
0: والبخور اللي أنا أستخدمه اللي هو القرص اللي كانوا يسوونه الأمهات في
1: هذا اللي يجونه من الحسا.
0: أيوة
1: عاد انت حسا
0: وأنا مولود أنا في الحسا.
1: القرص الأحمر هذا.
0: أيوة لأن هذا مصنوع من الزعفران وال بعض العطورات المهمة.
1: وفعلا أمهاتنا كانوا يحبونه. يعني أنا أذكر حتى أكثر من مرة وأنا طالع الحسا خواتي يوصون جيبيلنا منه. ففعلا هو ضمن الذاكرة الشعبية المرتبطة بالرائحة الجميلة. برجع لك أستاذ محمد وخليني أتكلم معك عن أكبر المجسمات اللي سويتها اللي تحس إنه عليها إقبال أكثر من غيرها. شنو هو أكثر مجسم تحس إنه في عليه إقبال الناس يثير فضولهم أكثر؟
2: اللي هو المحلات
1: دكاكين.
2: الدكاكين الدكاكين القديمة خاصة يعني فرضا العائلة اللي تخصها فرضا الصفار أو الخباز هذه المشهورة المشهورة يعني في منطقتنا على طول هم يختاروا نفس اللي هو المسمى حقتهم اللي هو الصفار أو
1: نعم.
2: الخباز أو اللي هو
1: الحداد الحداد أيا كان يعني.
2: أي أيا كان ياخذ اللي هو هذه المحلات الدكاكين هذه الصغيرة
1: هو اللي أكثر يجي عليها الفضول. طيب تفاصيل البيت أنا شفت عندك مجسم ما شاء الله فيه تفاصيل البيت الحرمة واقفة وأبو العيال واقف وفي مدة وفي تفاصيل المكيف حق أول الويندو والدريشة هذه التفاصيل الجميلة يعني ما في عليها ما تحس إن في تفاعل من الأطفال تحديدا ولا لا الكبار اللي في عمرنا مثلا هم اللي فاهمين ويوقف كذا يستندر قدامه.
2: والله أنا أشوف الفعاليات يدق بريك على قولتنا عندنا. خلاص يصفط زين ويقعد يشوف يطالع يتذكر الماضي في مجسم قدامه صغير في مجسم صغير يقول له هو حاجة كبيرة موجودة يعني في الخيال
1: صح.
2: يعني خلاص يدش في خيال واسع في الشكل اللي يكون قدامه.
1: يعني أنا بصراحة أشكركم لأن أنتوا رجعتوني للزمن الجميل لأيام ذكريات الطفولة الجميلة اللي بصراحة صعب جدا إنها تمحى من الذاكرة. أشكركم ضيوف اليوم الأستاذ محمد مغيص النجار والحرفي وأيضا أبو مقرن الأستاذ عبد اللطيف المقرن صاحب المتحف الشخصي. أشكركم على تواجدكم اليوم وعلى الذكريات الجميلة ويعني شكرا لك يا أبو مقرن.
0: احنا اللي نشكرك دائما انت مذيعه متالقه ودائما مواضيعك متميزه وانا اشتاق لما يجيني اتصال يقول لي مع المذيعه عرفات الماجد اعرف انك انت عندك يعني موضوع شيق
1: الله يسلمك
0: فمواضيعك هذه عن شيق يعني معنا ومع الاستاذ صراحه شيء لا يعوض
1: الله يحفظك
0: شكرا لك
1: شكرا لك يا محمد ايضا
2: والله نشكركم والهم كذلك اللي خلف الكواليس اللي هو المخرج هم كذلك اللي شكر خاص والشنتين شكر خاص اللي جمعتي التراث وترجع الماضي لأولادنا أو أحفادنا اللي بيشوفوها في المستقبل
1: بإذن الله. شكرا لكم أعزائي لحسن المتابعة في هذه الحلقة الجميلة عن زمن الطيبين وبإذن الله نلتقيكم في حلقات قادمة. كانت معكم عرفات الماجد في الإعداد والتقديم وصلاح المطاوعة في الإخراج. إلى اللقاء.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

هنا فيفا. عندما تحتضنك روحك للالتقاء بالسحاب ويقودك عقلك لمصافحة الإعجاب، هنا تفاصيل غامرة ولوحات ساحرة ترى من خلالها فيفا وهي تتلبس الأخضر طيلة العام، وتأخذك إلى فضاء واسع تلتحف فيه نقاء طبيعتها، وتحفك بالدفء مثل الأم كي ترى بعينك لذة الأحلام وهي تتعانق مع الغمام. لا أحلام في حضرة فيفا، منزل الجمال ووجهة الخيال.

في جنوب السعودية وتحديداً جازان، تصحبك جبال فيفا في رحلة نحو الدهشة، وهي جبال هرمية خضراء كثيرة المنحدرات والتضاريس، إلا أنها تمتاز بخصوبتها وقابليتها الكبرى لزراعة أصناف عديدة من النباتات.

فيفا أو جارة القمر كما يطلق عليها، والتي ترتفع عن سطح البحر بواقع 5951 قدما، وهي ضمن سلسلة جبال السروات، كما أنها صنفت واحدة من أجمل وأهم السلاسل الجبلية والمعالم السياحية. تضم جبال فيفا عدداً من الأماكن السياحية داخلها، مثل العين الحارة خوبة، والقمة العالية التي تسمى العباسية، إضافة إلى غابات الخشيم. في فيفا جارة القمر، أنت تحتضن القمر.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أرقام الرؤية. نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ترتفع من 22.8% إلى 35% في عام 2025. نسبة الشركات الكبرى التي تقدم برامج المسؤولية الاجتماعية تصل إلى 76.83% في 2025، مرتفعة من 30% في عام 2018 ومتجاوزة مستهدفها المرحلي.
2: ننجز اليوم لغد مزدهر.
3: صيفك على كيفك. لحظات الفرح ما تكتمل إلا بالسلامة. أثناء السفر أو التنزه أو السباحة، احرص على اتباع التعليمات والاحتياطات اللازمة. انتبه للطريق وراقب الأطفال، وتأكد من توفر وسائل السلامة في كل نشاط تمارسه، لأن أجمل ذكرى صيفية هي العودة سالمين بإذن الله. صيفك على كيفك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: عيشها صح مع عرفات الماجد وخليل العيسى.
5: طابت أوقاتكم بكل خير. الهدوء النفسي مو معناته إن ما عندك مشاكل، لكن هو قدرتك على إدارتها بوعي عشان توصل للاستقرار العاطفي وتعزز تركيزك، ومنها تتخذ القرارات السليمة. ودايما نقول صحتك قرار، وغذائك أسلوب حياة، وسلوكك هو سر التغيير. التوازن للحرمان، والوعي للعشوائية. عيشها صح. كلنا نتابع كل فترة يوم يطلع لنا ترند غذائي جديد، شوي كيتو شوي كارنيفور ومؤخرا الطيبات. هل أنت عزيزي من الناس اللي يحب يطبق الأنظمة الغذائية وتطلع ترند، ولا ماشي على البركة؟ خلونا نسمع منكم.
6: يعتمد على نوع الترند. في ترندات صحية ممكن انك تتابعها فتعرف فوائد المنتج او الغذاء اللي ممكن انك انت تتبعه، وفي ترندات غذائية تكون بالمجمل ان هي تكون بس عشان الترند، وهذه لا ما اتبعها.
7: أنا أحب أشوف الجديد في الأنظمة الصحية وأتابع أول بأول شنو ممكن يفيد الصحة، مع أني بصراحة تارك مجموعة من الأغذية من فترة، مثل الدجاج والبيض والألبان، لأنها تتعبني واخترت أنها ما تدخل في أي نظام

0: صادقة.
1: الأكل بالنسبة لي أنا أعمق بكثير من مجرد موجة مؤقتة نركبها. الأكل ذاكرتنا، دفانا، هو اللمة الصادقة حول أطباقنا التي تشبهنا وطبخت بحب وهداوة بال. أما الهبات السريعة تجي وتروح بصخبها، لكن النكهة اللي وراها قصة وإرث إنساني هي اللي تعيش في وجداننا وتعيشنا معاها بشعور الأمان. أنا ضد الهبات أيا كانت، فما بالك بالأكل.
2: عزائي، ظهرت مؤخرا كثير من الترندات الصحية اللي توعي الناس بالحياة الصحية، ولكن انعكاسها الفعلي مو دايما كان صحي. أما لأنها كانت ترندات تسويقية فقط أو إنها فعليا غير مناسبة للجميع، وعشان نتعرف أكثر على الترندات الصحية وشنو المناسب منها، خلونا نتكلم مع دكتور تركي العمري، استشاري الطب الباطني والجهاز الهضمي والمناظير. أهلا وسهلا فيك.
3: أعطيكم العافية، شكرا جزيلا.
2: حياك الله دكتور. وبداية، يمكن أنت كيعني استشاري في هذا المجال ملاحظ انتشار الترندات الصحية اللي صارت يعني أوفر، يمكن بزيادة خلال هذه الفترة.
3: طبعا هذا الموضوع جدا مهم، ودائما يعني الإجابة على سؤالك دائما تكون يعني على قولتهم سطر واحد. يعني الترندات الصحية انتشرت في هذه الآونة لتوفر وسائل التواصل، يعني السوشيال ميديا، سواء كان واتساب سواء كان أي برنامج سوشيالي، هذا يعني ينشر المعلومة سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، أو أنها يعني صحتها ما حد متأكد منها، بطريقة جدا قوية. ويعني للأسف الانتشار عادة ما يكون مبني على توفر أدلة علمية قوية أو أي حاجة تسندها، لكن سبحان الله الانتشار هذا اللي يحدث عادة في وسائل التواصل الاجتماعي لمثل هذه الترندات الصحية، اللي يساهم أو المحرك الأساسي له هو أن سبحان الله الإنسان أو الأشخاص بطبيعتهم يبغون الحل السريع السهل.
2: صح.
3: فهذا الشيء اللي يتوفر في الترندات، فالترندات تبيعك هذا الشيء، فعشان كذا تلقينها تنتشر بطريقة هذه.
2: خلينا نختار بعضها ونعلق عليها، نشوف يعني هل فعلا بعضها مثبتة علميا، درسوها أكثر، ولا هي مجرد يعني كلام. يمكن أبرزها، وهذا يمكن قديم نوعا ما، اللي هو الصيام المتقطع. أنت إيش رأيك فيه؟
3: طبعا الصيام المتقطع يعني هذا دائما من أكثر الأسئلة اللي تجيني في العيادة. طبعا أول شيء نجي نوصفه، هو من أكثر الأنظمة انتشارا، يعني من أكثر الأنظمة حتى سوى على دراسات واجد وكثير يعني عليها. طبعا الفكرة الأساسية في الصيام المتقطع هي الوقت، إنهم يبغون ينظمون أو أوقات الأكل أكثر من نوعه، يعني هم ما ينظرون إلى جودة الأكل، هم ينظرون إلى توقيت الأكل. أوكي.
2: حلو.
3: طبعا في دراسات زي ما ذكرت أنا أنها على الصيام المتقطع، يعني كثير من الناس العلماء والناس المتخصصين في هذا المجال هذا النوع من الـ من الـ من الـ من انقاص الوزن يعني جذب انتباههم، فلقوا فيه انه يساعد في انقاص الوزن ويحسس من حساسية الانسولين. لكن احنا لازم نحط معلومه مهمه هنا، انه مو بالضروره من افضل نظام متوازن غذائي، يعني مقارنه في الانظمه الاخرى اللي انا متطرق لها، ترى هو يصنف يعني له الاشخاص وله العمر وله الوضع الصحي اللي يناسب اشخاص معينين. يعني مثال، لو ناخذ مثلا المريض اللي عنده سكر على ادويته، او الحامل او المرضع، او عنده واحد مثلا اضطرابات في الاكل، هذا ما هذا النظام من الصيام المتقطع ما يصلح له الا باستشاره طبيه. ودائما انا اقول يجوني في العياده اقول شوف، العبره تبقى دائما في جوده الاكل لا في توقيته. يعني انت اوكي، انت ممكن تصوم لي 12 ساعه بعدين تجي بعد 12 ساعة، وش تاكل؟ تاكل مثلا وجبه دسمه، وش بيجيك بعدها؟ بيجيك بعدها عسر هضم ولا بيجيك امساك؟ فدائما لا، دائما انه الشيء قبل ما نتبعه نشوف تفاصيله، والتفاصيل دائما هي دائما المحور او هي الحكم الاساس مثل هذه الامور.
2: طيب ندخل على نوع ما قاسي شوي، اللي هو صيام الماء وشنو اثاره. نشوف ناس يصومون باليومين وبالثلاثه وبس ماء.
3: اوكي. طبعا صيام الماء عشان نفهم الفكره الاساسيه حقته، يعني الواحد ما ياكل، يعني يمتنع عن الاكل وبس، يكتفي مويه طول

0: طول يومه يشرب مويه يشرب مويه. طبعا هذا مره شديد وهذا اخطر بكثير في انواع يعني في انواع الانقاص الوزن وكذا. ليش؟ لان لو احنا ننظر في التفاصيل وزي ما ذكر دائما العبره تكون في التفاصيل. هذا النوع من صيام الماء ترى يعني غالبا اللي يدي ينقص في الجسم او يسوي فقدان سريع في الوزن هو حاجتين، هو ينقص من ماء وينقص عضلات ما ينقص دهن. فهذا الشيء ايش بيسوي له؟ بيسوي له اضطرابات في الاملاح، يرفع له مستوى الصوديوم يعني مستوى جدا عالي، بعدين هذا بيأذن المعصب النهائيه بيأثر على الجهاز العصبي، الدوخه، هبوط السكر، الجفاف. اوكي طبعا يعني زي ما انا ذكرت يعني مثلا على سبيل المثال هذا الصيام مثلا الماء، لو جيت مثلا جاء مثلا عائلة مثلا عندهم واحد مثلا شخص عنده مثلا أمراض مزمنة مثلا قلب أو مثلا سكر أو سواء مثلا كلى، وتجي تطبق عليه صيام الماء، هذا خلاص أنت يعني تدخله في سلسلة من المضاعفات اللي يعني علاجها يستلزم مجهود جدا كبير. طبعا احنا لازم نعرف هذه المعلومة دائما إذا جينا نحط في صيام الماء أو الصيام يعني إذا كان صيام طويل زي ما تفضلت يومين ثلاثة، في نقطة مهمة، في شيء يسمونه متلازمة إعادة تغذية يسمونه ريفيدينج سيندروم، إن هي سبحان الله الإنسان يصوم مدة يومين ثلاثة أيام بعدين فجأة مثلا يأكل بعدين يصير فيه اضطراب في أملاح معينة وفي المغنيسيوم وفي الفوسفورس. أوكي فدائما لا ينصح به إطلاقا مثل هذا النوع من الصيام إلا ب
1: يعني عادة اللي يسوونه يقولك إحنا نبي مثل يبون يسوون إعادة ضبط المصنع، فهل هذا قابل للتطبيق ولا كلام فاضي؟
0: لا لا هو ما هو هو الموضوع هو أوكي، هذا هو الفكرة الأساسية ما تفضلتي أنهم يبغون مثلا يعيدون الأمور، بس أن هذا ما بيساعدهم لأن هذا ضريبته أكبر بكثير.
1: نعم.
0: ضريبته أنك بتخسر موية، بتخسر عضلات، بيسوي لك اضطراب في الأملاح، بيفتح لك أبواب مرة كبيرة. فزي ما تفضلت وصفتي هذا ما بيرجعونك إلا مثلا زي ما إعادة ضبط هذا وكذا، لا ما لأنها لأن لأنها لأن لا لأن هذا الباب مجرد ما ينفتح أوكي في وراه ضريبة لازم تندفع، سواء كان في المخزون العضلي، سواء كان في الماء، سواء كان في السكر، الدوخة، الجفاف، اضطراب الأملاح، التركيز. فهذه أمور كلها اللي هي وراء هذا مثل هذا الصيام.
1: الترند الحالي واللي منتشر عندنا في الوطن العربي نظام الطيبات، له إيجابياته والكثير من السلبيات، أنت شو رأيك فيه كاستشاري باطنة؟
0: طبعا زي ما تفضلتي وصفتي هذه اللي هي ضريبة الترندات الصحية. يعني ترند يعني الدكتور مثلا وضع بروتوكول معين غير مستند على أدلة علمية، يعني نتكلم عن أدلة علمية تنشر في مجلات على مستوى عالمي ولها وزنها العلمي، بدونها بدون توفر مثل هذه المعايير وبدون هذه الأدلة العلمية الكلام لا يؤخذ فيه الأمانة. لأن بغض النظر يعني لأن إحنا دائما في السنوات الأخيرة وحتى قبلها كمان في شيء يسمونه evidence based medicine، يعني أنت أي شيء نحن ننفذه يكون مستند على أساس علمي عشان إحنا كمان نطبق إنه سلامة التنفيذه وما يكون فيه سلبيات تطغى على إيجابياته. فعندك مثلا زي هذا مثلا نظام الطيبات، يعني إنه فكرته يعني هو إنه يقسمون الأكل إلى طيبات يكتفى فيها وغير ونوع ثاني غير ملائمة يستغنى عنها، فيسمحون مثلا باللحوم الحمراء، بالأرز، بالحلويات، يمنعون البقوليات والبيض والخضار النية. طبعا يعني هو شوف زي ما قلت لك هو الإيجابيات حقته مرة محدودة، أوكي اللي هو مثل عدم الإفراط، تقليل المصنعات، لكن إيش سلبياته الكبيرة؟ إنه مثلا يحرم الأطعمة عالية القيمة كالبقوليات، كالبيض، كالخضار، أوكي والألياف اللي فيها صحة القولون، يعني كمان في هذه يثير القولون العصبي، ويتساهلون في الحلويات واللحوم، يعني الحلويات اللحوم يعني هذا بيشبه يعني بيرفع نسبة احتمالية اللي هي زيادة اللي هي السمنة، وإذا كان واحد مثلا عنده سكر يصير يدخل في اضطراب في السكر، أو عنده مثلا مع اللحوم والأملاح واحد عنده ضغط يصير فيه اضطراب. والأهم أنا زي ما قلتها أنه غير مستند إلى دراسات موثوقة. فهذا يعني مثل هذا النظام مثلا يأجل علاجه فعال، يعني بدل ما يكون علاجه يعني يكون بسيط مثل هذه الأمور تفاقم وضعه وتخلي العلاج البسيط إلى علاج شوية معقد.
1: نعم. تعتقد

0: دكتور ان الوعي الصحي هنا يأثر على خطورة الأنظمة على حياتنا، ان يعني قاعدين نشتغل بسذاجة، يعني نختار هذا الترند نطلع منه ندخل في الترند الثاني، ايش قد يعني خطورتها على حياتنا؟
1: طبعا زي ما تفضلتي في ناس مثلا يحبون مثلا يجمعون اكثر من نظام في وقت واحد،
0: صح؟
1: يعني مثلا زي واحد صيام متقطع مع تقليل الكربوهيدرات. شوفي خلينا نتفق على نقطة، إذا كان هذا الدمج مدروس، يعني الواحد مثلا يعرف كمية الأكل، يعرف توقيت الأكل، يعرف جودة الأكل، ممكن تقل نتائج جيدة، أوكي؟ لكن لو كان عشوائيا يعني هذا يؤدي إلى نقص غذائي، صعوبة في الالتزام. وبعدين لازم نحط في الاعتبار في عندنا الأنظمة الغذائية اللي تكلمنا عنها، سواء كان الصيام الماء أو سواء كان مثلا الصيام المتقطع. إحنا دمج الأنظمة هذه القاسية مع بعض، مثلا مع حمية شديدة وتمارين عنيفة، فهنا يعني بشكل يعني غير قابل للنقاش الضغوط على الجسم والخطورة ترتفع أضعافا وتزيد من خطورة حصول أمراض في المستقبل. طبعا أهم حاجة لازم نحطها في الاعتبار دائما، أي نمط أو أي نظام صحي دائما لازم يكون قابل للاستمرار، هذا أهم شيء. يعني هو التنفيذ الناس تنفذ، بس هو الاستمرارية، ويكون كذلك أهم شيء أنه يلبي احتياجات الجسم.
0: نعم، خلينا بختام هذا اللقاء نختار النظام الصحي الأفضل بشكل عام. شنو النظام الصحي المفتوح، خليني أقول مش المقيد، اللي ينصح فيه بشكل عام لكل الناس؟
1: طبعا نشوف احنا طبعا لازم نتفق ان ما في نظام واحد يناسب كل الناس، يناسب الجميع، لان الناس سبحان الله في عندك يعتمد على العمر، يعتمد على الوزن، يعتمد على الحاله الصحيه، يعتمد على النشاط، يعتمد على نمط الحياه. طبعا انا دائما اقول افضل نظام هو اللي يلبي احتياجاتك لجسمك الغذائيه وتقدر تستمر عليه مده طويله. يعني مثال، إذا واحد مثلا ناخذ أبسط حاجة، مثلا ناخذ مثلا الكبد الدهني، هذا موجود عند معظم الناس نسبة عالية جدا، لأن الدهن سبحان الله يتخزن وين فوق الكبد، في جنب كبدين. دراسات كلها أثبتت إذا الإنسان يمشي نصف ساعة 5 أيام في الأسبوع، هذا بعد الله عز وجل يساعد الدهن ويحمي الكبد منها، وهذا يسمونه اللايف ستايل، يعني جدا جدا يعني يقارن دوائيا، يعني نتائج مثمرة. فاحنا مثلا نتكلم مثلا على الجانب الثاني، مثلا يعني مثلا واحد مثلا عنده مثلا مرض السكري وعنده زياده في الوزن، انه ممكن هو كذلك يعني العلاجات اللي هو يستعملها ممكن كذلك يناقشها مع طبيبه ويشوف منها اللي يساعده في انقاص الوزن، مع الحميه ومع النمط الغذائي الذي لا يؤثر على سكره سواء بالارتفاع او بالانخفاض. القصه اللي بقولها إن هذول من الوصف السابق اللي وصفته للحالات الصحية، إن تلاحظين إن النمط الغذائي أو النمط الحياتي ووجود الأمراض المزمنة هو اللي يتحكم في اللي هو النظام الصحي الأفضل.
0: نعم، واختياره. شكرا لك دكتور تركي العمري، استشاري الطب الباطني والجهاز الهضمي والمناظير، على هذه المعلومات المفيدة. ونصيحة للجميع كختام، يعني واضح إنه في الحركة بركة، كل ما تحركنا كل ما كان هذا أفود لصحتنا. شكرا لك دكتور.
2: تعتقدون واقي الشمس مهم لبشرتنا ولا مجرد إضافة ممكن نستغني عنها؟ في الحقيقة هو مهم جدا، لأن أفضل حاجز يحمي البشرة من أشعة الشمس فوق البنفسجية، ويحمي البشرة أيضا من حروق الجلد لما يتعرض للشمس أوقات طويلة. كل ما زادت قيمة كمية الوقاية فيه، كل ما زادت قدرته على صد الأشعة الضارة وحماية البشرة. استخدامه لازم يكون بشكل يومي وطول أيام السنة، حتى لو الأجواء غائمة أو ماطرة. يفضل دهنه على أبرز الأماكن الظاهرة من الجسم، وممكن أيضاً دهن باقي الجسم بهدف الحماية.
0: كثير منا وقت العمل أعزائي يختار يجلس على السرير ويخلص أموره على اللابتوب مثلاً، وما فكرنا إش كثر هذا الموضوع ممكن يأثر سلباً علينا، لأن الجلوس في غرفة النوم طول الوقت يربط الدماغ بمكان النوم والراحة، وهالشيء ممكن يسبب لنا أرق أو اضطرابات في النوم. طيب، هل فعلاً بيئتنا اليومية تسرق نومنا وصحتنا النفسية بدون ما نشعر؟ خلونا نتكلم عن هذا الموضوع أكثر مع دكتور أحمد كمال، استشاري طب نمط الحياة والطب النفسي الغذائي.
3: اشرحها ونورنا.
0: دكتور، كيف ممكن صراحة يؤثر علينا العمل من السرير، بالذات أنه كثير خلال الفترة اللي طافت شغل ريموتلي من البيت، فنختار نحن بصراحة الأسهل فنجلس على السرير، كيف ممكن يؤثر علينا وعلى منظومة النوم؟
1: في البداية لازم نعرف أنه دماغنا يعتمد على شيء يسمى الارتباط الشرطي اللي هو الكونديشنال لينك، وعشان كذا لما ننام يوميا في مكان معين دماغنا يربط المكان بالراحة والاسترخاء، ولكن إذا تحول المكان إلى مكتب عمل واجتماعات وتصفح جوال يفقد هذا الرابط، وبالتالي يشعر الإنسان بأنه لم يعد يستطيع النوم في نفس المكان الذي كان ينام فيه بشكل مستمر. ولذلك نلاقي بعض الأشخاص ممكن يجيهم النعاس ويشعر بالنوم على الأريكة، ومجرد أنهم يدخلوا غرفة النوم يروح النوم ويطير النوم بشكل سريع. ولذلك لابد أن نحافظ على هذا الارتباط الشرطي، إنه نجعل فقط غرفة النوم للنوم والاسترخاء والراحة دون العمل.
0: إحنا مو نشتغل بس على اللابتوب، نشتغل برضو على الجوال، فهل الإضاءة الزرقاء ممكن تأثر على النوم أيضا؟ يعني كلنا نتصفح قبل النوم، هذه صارت واجب.
1: طبعا هذه أكثر عادة سيئة يفترض أننا نتخلص منها، لأنه البلو لايت تشتغل على منظومة بيولوجيا النوم بشكل واضح وأساسي وتأثر عليه سلبا. باختصار شديد أنه ممكن احنا نستخدم الجوال طبعا على مدار اليوم في ساعات النهار الصباحية، لكن أول ما يبتدي ضوء الشمس يخف لابد أن نخفف استخدام الجوال ونمنع استخدام الجوال على الأقل ساعة قبل النوم، حتى نحافظ على quality of sleep عالية أو جودة نوم عالية، لأن الضوء الأزرق الذي يخرج من الجوال أو الموبايل يؤثر على بيولوجيا الميلاتونين، والميلاتونين هو خلينا نسميه هو هرمون النوم اللي يخلينا ندخل فيه نوم عميق، فيعطي إشارات الجوال يعطي إشارات للدماغ وأيضا للجسم بأنه ما زال ضوء النهار موجود، وبالتالي تتأثر جودة النوم ولا يستطيع الإنسان أنه يدخل في نوم عميق وجسمه يدخل في مراحل النوم المختلفة.
0: مع ذلك دكتور، إحنا في زمن يعني أعمالنا مريحة، إحنا على مكاتب في منطقة مكيفة، وضعنا أريح بكثير، مع ذلك مستوى الأرق عندنا أعلى بكثير من يعني الزمانات الماضية.
1: صحيح، أتفق معك. أصبحنا نشوف كثير من حالات القلق والتوتر تمرنا في العيادة بالرغم من أن الحياة أصبحت أكثر سهولة وأكثر راحة. اللي لازم نفهمه أنه فعلا أجسامنا تعمل بنفس النمط منذ انخلقت منذ آلاف السنين، ربما ملايين السنين، لكن نمط حياتنا في الفترة الحالية تغير بالكامل. أصبحنا نتحرك أقل، نأكل أكثر، نتعرض للأشعاع الأزرق اللي هو من الجوالات ومن الآيباد والكمبيوترات بشكل أكثر، نفضل الأشياء السريعة عن الأشياء التي تأخذ وقت في التحضير، وخاصة الأكل، الوجبات السريعة والحياة السريعة، ونضع الجهاز العصبي دائما تحت الضغط. كل هذا سبحان الله يرفع منظومة الكورتيزول في الجسم ويلخبط الهرمونات، وبالتالي الأشخاص يشعروا بأنهم مضغوطين نفسيا، يشعروا بقلق وتوتر، يشعروا بأنه في شيء فايتهم، بينما الحياة تتطلب كثير من الاسترخاء والراحة والهدوء في تنظيمها.
3: فكرة غلط
0: يا دكتور، عندنا شوية معلومات ودنا تصححها لنا. أي شخص ممكن يقولك أنا واعي وأقدر أفصل بين العمل والراحة، لذلك ما في مشكلة أن أنا أشتغل من السرير.
1: إذا أنت واعي فإن عقلك الباطن غير واعي، هذه لازم تعرفها، أنه في يكون العقل الظاهر والعقل الباطن، فالسبكونشيس يكون عادة غير واعي وهو ما يستوعب إيش الأشياء اللي أنت يعني تطلبها منه، فهو يشتغل على المنظومة الداخلية للجسم من تنظيم ضربات القلب والتنفس والهرمونات النواقل العصبية وأيضا النوم والسعادة.

0: وبالتالي تتأثر المنظومة الجسدية بالكامل.
1: هل فعلا نقدر نقول مبالغة من الأطباء والأخصائيين النفسيين لما يقولون إنه شغلنا في البيت ممكن يسبب لنا العزلة والاكتئاب، بالذات اللي يشتغلون من السرير تحديدا؟
0: تمام، سؤال جدا جميل، وهي فعلا وحقيقة وبدون أي مبالغة نعم هي تؤدي إلى هذا الشيء. الإنسان بطبيعته خلق سبحان الله يعيش في مجتمعات ويعيش في علاقات اجتماعية وسيعة، وهذا جزء من الكواليتي أوف لايف، وهو عمود أساس في جودة الحياة بناء على الأبحاث. فإذا الإنسان أصبح دائما يعزل نفسه في مكان، جالس لوحده يمارس حياته في مكان وحيدا، للأسف تتأثر منظومة جسمه وتتأثر منظومة حياته ويتأثر اللي هو جودة حياته، وبالتالي تبدأ سلسلة لا قدر الله حدوث الأمراض، سواء الأمراض المزمنة أو الأمراض أو الاضطرابات النفسية. لذلك من الضروري جدا أن الإنسان يعيش في وسط اجتماعي رحب وسيع، يتعامل ويتفاعل مع البشر من حوله، يهتم بصحته، يهتم بأساسيات الصحة اللي هي النوم والأكل والرياضة والتغذية السليمة، يوفر لجسمه ما يحتاجه من مايكرو نيوترينت أو جزيئات غذائية بسيطة فعليا يستطيع الجسم استفادة منها وعمل وظائف الأعضاء بشكل طبيعي.
2: طبقها صح.
1: أعطينا مجموعة نصائح إيش ممكن نسوي وقت اللي نشتغل من البيت تحديدا عشان ما ندخل في هذه الدوامة كلها.
0: خلينا نلخصها بشكل جدا بسيط. احنا اتفقنا انه مشكلة انه قلة النوم او يعني يوم واحد ممكن من عدم النوم بكفاءة ممكن يؤدي الى زيادة الانفعال وضعف التركيز وتعب وانهاك للجسم، بينما القواعد الاساسية لتحسين النوم في مجموعة من القواعد احنا نتبعها ونمارسها دائما مع جميع الاشخاص، وعلى رأسها طبعا انه احنا نحدد وقت ثابت للنوم والاستيقاظ. هذه من الأشياء الأساسية جدا. الشيء الثاني أنه لابد أن نتعرض لضوء الشمس صباحا حتى نعدل الساعة البيولوجية. هذه أبسط طريقة. في ناس كثير يلجأوا للمكملات، وناس كثير يلجأوا لأشياء معينة وممارسات كذا مختلفة، لكن أفضل طريقة أثبتت فعاليتها بناء على الأبحاث هي التعرض لضوء الشمس صباحا. مجرد ما ضوء الشمس يدخل للعين سبحان الله يصير في زي الريست أو إعادة ضبط للساعة البيولوجية، وبالتالي يبتدي الجسم يعيد ضبط أوقات النوم. الشيء الثالث أنه لابد أننا نتوقف من استخدام الشاشات قبل النوم على الأقل بساعة، حتى نعطي الجسم طبعا فترة كافية أنه يستعيد إفراز هرموناته ونواقل العصبية الخاصة بالنوم ولا تتأثر. الشيء الرابع طبعا وهو أنه لابد أن نتجنب الكافيين على الأقل 8 ساعات قبل النوم. يعني إذا أنت تنام الساعة 12 أو الساعة 11، على الأقل آخر كوب قهوة يفترض أنك تأخذه الساعة مثلا 2 أو الساعة 1 الظهر. فبالتالي كذا أنت تحافظ على منظومة النوم وتمنع أنه أي شيء خارجي يؤثر عليها. النصيحة الخامسة والأخيرة اللي أحب دائما أذكرها ودائما أني أكد عليها أنه لابد أن نحافظ على غرفة النوم أن تكون دائما في ظلام دامس حتى يستطيع الجسم الدخول في النوم بشكل سريع ويدخل في مراحل النوم العميقة، وبالتالي يمارس مرحلة الاستشفاء أو السلف هيلينج وتصحيح الجسم من الداخل. فهذه خمسة نصائح بسيطة جدا الكل يقدر يطبقها ولها أثر عظيم جدا على منظومة النوم والصحة النفسية.
1: نعم، نصائح جميلة، أتمنى الجميع فعلا يطبقها. شكرا لك دكتور أحمد كمال، استشاري طب نمط الحياة وطب النفس الغذائي، على هذه المعلومات، وأتمنى فعلا الكل يكون استفاد منها. شكرا لك. كذا أعزائي نكون وصلنا معاكم لختام حلقتنا لليوم، أتمنى أنكم استفدتوا من كل تفاصيلها. كان معاكم في الإعداد والتقديم عرفات الماجد، وفي الإخراج خليل العيسى.
2: عيشها صح.

أيها المعشوق، يا من لم تعرف دموع الحب طريقها إلى عيني، أتدري كم تبكيني؟ معك أنا آهة حائرة بين الهناء والوجع، خطوة تراوح مكانها، قطرة سقطت في محيط متجمد يرفض أن يتحرك. بلا استئذان اقتحمت أنت زماني ومكاني، اقتحمتني، سكنت وجداني، جريت مجرى الدم في عروقي، ثم نفيتني عن زمانك، عن مكانك، وقلت لي ليس هذا أوانك. ليس أواني؟ ليس أواني؟ زلزلتني أنت ولم يهتز لك جفن، أحرقتني بنار الحنين وتدثرت برمادي، تغوص أنت في عقلي، تملأ أفكاري، تتوسد داخلي، ولا تسمح لي أن ألمس أعتاب شعورك. تحتل تكويني، تسيطر على حدود ذاتي، ولا تسمح لي أن أدنو من حدود قلبك. تمتلك مساحة وجودي، تمتلك أيامي، عمري، تمتلكني، ولا تسمح لي أن أمتلك لحظة من وجودك. أيها المعشوق، ليس ذنبي أن يطيش سهم الحب وينغرس في قلبي قبلك، ليس ذنبي ولا يبرر لك أن تجردني من ثوب العزة الملتصق بكياني لتفرض علي ثوب المذلة، ليس ذنبي أن تضعني في مكانة مهينة ما عرفتها أنا ومن حدرت إليها طول حياتي. ما الذي ستجنيه؟ ما الذي ستجنيه من تأرجحي بين كبريائي وقهري؟ ليس ذنبي أن أتمسك تقربا إليك وتدميني أن تتباعدا عني، أن أمشي إليك بلا توقف وبلا توقف تعرقل أنت خطواتي. ليس ذنبي أن تعاقبني بالاختناق وجدا وجريمتي الوحيدة، جريرتي، ذنبي، تهمتي الفادحة أني عشقتك، عشقتك. ليس ذنبي أن تشعرني وكأن هذا العشق بذور محال قد غرست في أرض المستحيل، وتقول لي ليس هذا أواني، ليس هذا أواني. ضاعت خطواتي مني وما عرفت أنا بعد متى يجيء أواني، متى يجيء.

اشوف في حب سعد وشايا، خلونا احب على هوايا، واشوف في حب سعد.

Mm-hmm.